0: 4 انفجارات وتحليق لمقاتلات أمريكية في مدينة تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان هناك، حيث يوجد ميناء تشابهار وهي المنطقة التي استهدفت مرارا خلال الفترة الماضية. أيضا موقع جمران ومواقع أخرى شبه رسمية تحدثت عن وجود نشاط للدفاع الجوي في بعض المدن القريبة أيضا من تشابهار. وكالة تسنيم للأنباء ذكرت قبل دقائق شن العدوان الأمريكي هجوما صاروخيا على نقطة في مدينة كانجاف وهي إحدى المدن الواقعة في محافظة كرمانشاه شمال غربي الجغرافيا الإيرانية بالقرب من سلسلة جبال زاغروس. أيضا كان هناك ما ذكرته وكالة تسنيم عن غارات على منطقتين في محيط مدينة بوشهر جنوبا، فيما نفى محافظ هرمزغان ما ذكر قبل نحو ربع ساعة عن استهداف في مدينة سيريك في محافظة هرمزغان. قال نائب محافظ هرمزغان: حتى اللحظة أي الساعة 3:15 من صباح اليوم لم نشهد أي عدوان أو تفجيرات في سيريك أو أي مناطق أخرى من محافظة هرمزغان. إذن أصوات الانفجارات والتحليق تركزت في كل من كرمانشاه شمال غربي الجغرافيا الإيرانية ومحافظة سيستان وبلوشستان شمال أو جنوب شرق الجغرافيا الإيرانية. نفي من قبل محافظ هرمزغان أو نائب محافظ هرمزغان عن وجود أي استهدافات أو تفجيرات في هذه المدينة، مدينة سيريك تحديدا الواقع بمحاذاة مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، فيما وصلت أو سمعت أصوات الدفاع الجوي بشكل مكثف خلال 20 دقيقة الماضية في أنحاء مختلفة من شمال وشمال شرق العاصمة الإيرانية طهران. كان هذا متزامن مع إعلان أمريكي عن بدء موجة جديدة من الاستهدافات الأمريكية للليلة 11. في المقابل سبق هذا سماع لدوي انفجارات في البحرين والكويت كما جرت العادة. الجانب الإيراني أعلن عن وجود استهدافات لقواعد أمريكية في المنطقة. كان هناك بيان لافت لمقر خاتم الأنبياء أعلى غرفة عملياتية في القوات المسلحة الإيرانية عن خطورة ما تهدد به الولايات المتحدة الأمريكية من إمكانية التحرك نحو استهداف منشآت نووية، منها منشأة جبل فأس التي هدد الرئيس الأمريكي باستهدافها قريبا بقوة. وقال مقر خاتم الأنبياء بأن هذا التصعيد قد أو سيعني بشكل أو بآخر توسيع جبهة الحرب في المنطقة واستهداف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وداعميها في المنطقة بشكل واسع ومكثف. أيضا هذا كان متزامن مع بيان هو 24 للحرس الثوري الإيراني، تحدث أيضا عن استهداف منظومة رادارات متطورة في البحرين ومركز للذكاء الاصطناعي تابع لشركة أمازون أيضا، واستهدافات أيضا كما قلنا مكثفة في كل من الكويت لقاعدة علي السالم في الكويت وقواعد أمريكية تابع للأسطول الخامس في البحرين. قد نشهد استهدافات مماثلة خلال الساعات القليلة الماضية. تأخر التحرك الأمريكي، عادة يبدأ التحرك الأمريكي لاستهداف نقاط في إيران تقريبا مع الساعات الأولى من الصباح من 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا تقريبا. الاستهداف حاليا متأخر، نحن الآن بتوقيت طهران في الساعة الآن عندي 3:30 صف صباحا 3:35. الأمر سيستتبع بالضرورة تحرك إيراني للرد على هذه الموجة الأمريكية، وربما قد نسمع قريبا عن تحرك من وحدات الصواريخ الباليستية أو المسيرات في الحرس الثوري الإيراني والجيش للرد على هذه الهجمات التي لم تتضح طبيعتها حتى الآن. لكن كما قلنا نذكر بأنها متركزة في شمال غرب الجغرافيا الإيرانية في محافظة كرمانشاه وأيضا كما قلنا في سيستان وبلوشستان التي تركز عليها أمريكا بشكل غريب خلال الأيام الخمسة الماضية، تحديدا مدينة تشابهار والمدن المحيطة بها. وهذا أيضا يطرح سؤال حول نية الولايات المتحدة الأمريكية الابتعاد وتوسيع دائرة الاستهداف بعيدا عن مضيق هرمز والوصول إلى الموانئ الحيوية التي تعمل من خلالها إيران بشكل أو بآخر منذ الحرب الماضية على الالتفاف على العقوبات الأمريكية المتعلقة بالحصار على السواحل الجنوبية لإيران والاستفادة من هذه الموانئ البعيدة عن مضيق هرمز لتسيير حركة أو عجلة الاقتصاد الإيرانية في ظل الحصار المطبق الذي تنوي الولايات المتحدة الأمريكية بحسب السرديات الرسمية حتى الآن بتشديدها خلال الفترة المقبلة، ما يعني المزيد من المشاكل على المستوى الاقتصادي وربما بشكل أو بآخر التأثير على القرار السياسي الإيراني في نهاية المطاف، رغم ما يتحدث عنه الساسة، هنا ساسة الصف الأول في الداخل الإيراني، عن أن كلام المرشد مجتبى خامنئي أتى ليضع النقاط على الحروف ويؤكد على وحدة الداخل وعن نية الجانب الإيراني دخول معركة طويلة الأمد مع الجانب الأمريكي إن استمرت حالة التصعيد هذه. لكن على ما يبدو بالعودة إلى مسألة الاستهدافات والتصعيد الأمريكي، حسام، يمكن القول بأنه لم يرد حتى الآن عن التلفزيون الإيراني ذكر أيضا قبل قليل بتفعيل الدفاعات الجوية الشرقية وشمال شرقي، هذا ما ذكرناه قبل قليل حسام، شمال وشمال شرقي العاصمة الإيرانية طهران، لكن لم يرد أي استهداف أو تفعيل جديد لمنظومة الدفاع الجوي منذ أن بدأنا بالمداخلة وحتى هذه اللحظة. ربما قد تكون انتهت هذه الموجة، أو ربما يستتبعها موجات أخرى، نتابع معا خلال الساعات القليلة المقبلة. إليك حسام.
1: نعم حسام، ابقى معنا. انتقل إلى ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد بالدين. مرحبا بك محمد. إذن القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت شن الضربات على إيران لليلة 11 على التوالي، والضربات متوزعة في أنحاء إيران. ما تفاصيل البيان، بيان القيادة الوسطى الأمريكية بهذا الخصوص؟
2: هو بيان مقتضب للغاية، وخاصة يتحدث فقط عن أنها الليلة 11 على التوالي التي تواصل فيها الولايات المتحدة توجيه ضربات لتقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة وقدراتها العسكرية. لكن هنالك ما يتداول على الأقل من قبل بعض المصادر الأمريكية، وهو أن سلسلة الضربات هذه لعلها أوسع نطاقاً مقارنة بالضربات الأخرى التي كانت قد تمت أو قامت بها الولايات المتحدة واستهدفت بها بعض المواقع في إيران. والتركيز من قبل واشنطن كان في المرات الماضية أو في الأيام الماضية على المناطق الساحلية الجنوبية القريبة من مضيق هرمز، على الجزر التي تعتقد واشنطن بأن فيها بعض الأصول العسكرية أو بعض القدرات العسكرية الإيرانية. لكن اللافت هذه المرة هو أننا نتحدث عن محيط العاصمة الإيرانية طهران، وأيضا الحديث وهنالك بعض الأنباء حتى الآن غير المؤكدة التي تتحدث حتى عن استهداف إحدى المنشآت النووية الإيرانية أو البواقع والمجمعات التي استخدمت لأغراض نووية إيرانية في السابق. حتى الآن هذه معلومة غير مؤكدة، لكنها من بين ما يجري الحديث عنه. وكان ترامب قد هدد اليوم في المكتب البيضاوي عندما كان يستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن الولايات المتحدة سوف تستهدف أو قد تستهدف جبل الفأس، حيث توجد منشأة نووية وفق الاعتقاد الأمريكي، ويعتقد أن هنالك جزءا من البرنامج السري للأعمال والبرامج النووية الإيرانية يمكن أن يدار من هناك، أو أن إيران تعتزم أن تقوم بنقل بعض الجزئيات أو بعض أجزاء البرنامج النووي إلى تلك المنشأة، وهي منشأة شديدة التحصين. حتى القنابل الخارقة للتحصينات، بعض وسائل الإعلام الأمريكية قد نقلت عن مسؤولين أنه قد يكون حتى من الصعب عليها أن تلحق أي ضرر بتلك المنشأة. هذا أيضا تأكيد منه على أو للتقارير التي وردت في الأيام الماضية عن مستقبل الخطط الأمريكية وعن احتمالات توسيع الأعمال العسكرية الأمريكية، خاصة بعد إرسال المزيد من التعزيزات وطائرات التزود بالوقود. كان لافتا أيضا ما رصد من قبل بعض وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مصادر لم يتم توثيقها بعد، لكن في الساعة الأخيرة فقط، أي منذ بدء هذه الموجة أو هذه الضربات في الليلة 11 تواليا، وهو لما ذكره زميل من طهران، زميل حسام، المتعلق برصد بعض الطائرات المسيرة في سماء العاصمة الإيرانية طهران، كذلك تفعيل الدفاعات الجوية في الشمال الشرقي للعاصمة طهران. كل ذلك أو كل هذه التفاصيل هي في الواقع معطيات جديدة، وتختلف أو تنبئ باختلاف في النمط هذه المرة في نوعية الأهداف والاستهداف من قبل القيادة الوسطى والجيش الأمريكي للمواقع الإيرانية. أيضا من جهة أخرى، كانت وزارة الحرب قبل قليل قد أكدت أن الجندي المفقود الذي أعلنت أنه مفقود في اللحظة التي تم استهداف جنود أمريكيين فيها ومساكن جنود أمريكيين حسب ما تقول وول ستريت جورنال في قاعدة موفق السلطي بالأردن أعلنته في عداد الموتى. هذا الجندي يرفع الحصيلة الإجمالية للجنود الأمريكيين منذ عودة التصعيد إلى 4-3 في القاعدة التي تستغلها القوات الأمريكية في الأردن، وجندي رابع في ما وصفته وزارة الحرب بأنه تفجير متحكم به بالذخيرة كانت تقوم به القوات الأمريكية، وبأنه سقط في أثناء ذلك التفجير المتحكم به في الذخيرة. نحن نتحدث أيضا عن نحو 100 إصابة في هذا التصعيد حسب ما قال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، قال إن أغلبهم نحو 96% منهم عادوا إلى مهامهم العسكرية وإلى مواقعهم، بينما 4% الباقون يتلقون العلاجات وإصاباتهم طفيفة وفق البنتاغون. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم غد الساعة 3 ظهرا بتوقيت غرينتش سوف يحضر بقاعدة دوفر العسكرية الجوية في ولاية دلاور استقبال جثامين الجنود القتلى الذين سقطوا في هذا التصعيد الأخير الذي يستمر ل11 يوما حتى الآن. لغة الدبلوماسية ما تزال متراجعة، والراجح الآن والغالب على التصريحات الأمريكية والبيانات الأمريكية وإن كانت مقتضبة، لكن الراجح والغالب فيها هو الحديث عن مزيد من الاستهداف وعن جعل إيران كما تقول واشنطن تدفع ثمن إطلاقها الرصاصة الأولى وخرقها لمذكرة التفاهم التي أقرها كل من دونالد ترامب والرئيس الإيراني من جهة إيران في بحر شهر يونيو الماضي.
1: نعم محمد بدين، ابقى معنا من فضلك بالعودة إلى مراسلنا في طهران حسام دياب. حسام، هل خرجت من بيانات من قبل الحرس الثوري الإيراني أو المسؤولين الإيرانيين ردا على هذه الضربات؟
0: ما يزال من المبكر خروج مثل هذه البيانات، خاصة وأنه لم يكن هناك أي رد فعل عسكري إيراني حتى هذه اللحظة. لكن وكما جرت العادة تبدأ إيران عبر الحرس أو عبر الجيش بتوجيه ضربات مختلفة، عادة ما تكون على ذات القواعد التي تستهدف مرارا وتكرارا على الضفة الأخرى من الخليج من الكويت إلى البحرين، مرورا بين حين وآخر على مناطق في كردستان العراق. بعض الفترات أيضا قد تشهد تصعيدا بالقرب من السواحل الإماراتية لمنع السفن التي تقول إيران بأنها تحاول العبور من المسار الأمريكي الذي حدد في عند السواحل العمانية قبل مدة، والذي يعتبر جزءا أيضا من المشكلة كما تصفها إيران. إيران تقول أو بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول الاستفادة من هذا الممر لتمرير معدات عسكرية وسفن عسكرية تمهيدا لعمليات أوسع خلال الفترة المقبلة. لكن بيخرج بعد هذه الاستهدافات أو الردود العسكرية الإيرانية بيانات من الحرس والجيش توصف بطبيعة الحال بدقة أين جرت هذه الاستهدافات وحجم الخسائر. نادرا ما تنشر وسائل الإعلام الإيرانية صورا أو حتى الجهات الرسمية العسكرية صورا عن طبيعة الاستهدافات العسكرية ما لم يكن هذا الاستهداف من العيار الثقيل. بعض أحيان تنشر صورا لطائرات مسيرة جرى إسقاطها كما هي دون تخريب أي دون استهداف مباشر وإنما عبر عمليات سيبرانية، أو أحيانا تقوم بنشر صور لطائرات مسيرة متطورة أمريكية جرى استهدافها بشكل مباشر وتدميرها نهائيا. في بعض الأحيان أيضا تنشر صورا لبعض المراكز التي تستهدفها سواء في البحرين أو في الكويت ولكن بشكل ضئيل للغاية، وتعمد على إعادة نشر ما تنشره وسائل الإعلام الأمريكية فيما يتعلق بحجم الخسائر الذي لحق بهذه القواعد الأمريكية نتيجة الاستهداف الإيراني لا أكثر ولا أقل. لكن بالعودة إلى التهديدات التي خرجت قبل ساعات قليلة سواء من الحرس أو حتى من مقر خاتم الأنبياء حول تحذيرات للولايات المتحدة الأمريكية من إمكانية التصعيد والذهاب نحو استهداف منشأة جبل الفأس أو المنشأة النووية الأخرى الحيوية في عموم أنحاء إيران، التحذير الذي وصل إلى حد توسيع رقعة الحرب في المنطقة واستهداف مصالح أمريكا بشكل كامل، التهديد الذي أتى على شكل بيان من مقر خاتم الأنبياء أعلى غرفة عملياتية عسكرية في القوات المسلحة الإيرانية، هذا يعطي بأن انطباعا بأن إيران تتعامل مع هذا الموضوع بشكل جدي للغاية، وربما إن أحست بأن الخطر وصل إلى مراحل لا يمكن تفاديها قد تذهب إيران بعيدا في مسألة الاستهداف العسكري، خاصة وأن الداخل الإيراني بات إلى حد ما جاهز من الناحية الذهنية والعاطفية إن صح التعبير للوقوف أو لدعم القوات المسلحة الإيرانية بشكل أو بآخر. مسار امتد إلى 4 أشهر على مستوى الضخ الإعلامي والثقافي وبناء السردية الجديدة، يضاف إليها اللمسة الأخيرة التي قام بها النظام الإيراني فيما يتعلق بالتحشيد الشعبي خلال مسيرات تشييع المرشد السابق علي خامنئي، والتي امتدت لأسبوع كامل وشملت عدة مناطق في إيران وأيضا العراق. هذا كله هيئ الشريحة الداعمة للنظام والرافضة للمباحثات مع الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بأمرين اثنين: الأول هو الانتقام لدماء الشهداء كما تتحدث إيران، دماء أيضا المرشد السابق علي خامنئي، رفض المباحثات بشكل كامل على عكس ما تطرحه الحكومة الإيرانية وعدد أيضا من المسؤولين الذين يرون حتى الآن حلا ما في هذه المفاوضات إن تم تقديم بعض التنازلات، إضافة إلى المطالبة بالعودة إلى ساحة المواجهة وإنهاء هذه الحرب بالطريقة التي يرغب بها الجانب الإيراني. وهذه نقطة عليها الكثير من علامات الاستفهام، أن توسيع رقعة الحرب في المنطقة سيستتبع بالضرورة تحرك حلفاء إيران من ناحية وتحرك حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني ضرب جهود الوساطة ربما بشكل كامل هذه المرة، التحرك الدبلوماسي يوم أمس واليوم أيضا عبر باكستان، والحديث عن تواصل قطري عماني والتواصل أيضا القطري مع كل من السعودية وعدد من الدول الأخرى عبر وزارة الخارجية يوم أمس، كله يشي بأن هناك إحساس بخطر ما قادم وأن العمل على دفع عجلة الدبلوماسية في الوقت الحالي بات أولوية لدى دول الوساطة. ما الذي سيخرج عن دول الوساطة؟ هذا أيضا سؤال عليه علامة استفهام كبيرة، لكن يمكن الإشارة أو بالعودة إلى آخر التحديثات ميدانيا، توقفت الأخبار المتعلقة بالاستهدافات داخل الأراضي الإيرانية منذ نحو 15 دقيقة، لا يوجد أي تحديث جديد، لا أسمع من المكان الذي أتواجد فيه أي صوت لي منظومات الدفاع الجوي، لكن في الوقت ذاته لا يوجد أي توضيحات حتى هذه اللحظة من وسائل الإعلام أو من جهات رسمية. نذكر بأن المناطق التي استهدفت خلال أقل من ساعة، خلال 30 دقيقة تقريبا أو أكثر بقليل، نعم، شملت شمال غربي الجغرافيا الإيرانية في منطقة أو مدينة كرمانشاه، وأيضا جنوب شرق الجغرافيا الإيرانية عند محافظة سيستان وبلوشستان، مع مناطق متفرقة أيضا في الوسط أقرب إلى الشمال من الجغرافيا الإيرانية، إضافة إلى سماع دوي أو سماع تفعيل لمنظومات دفاع الجوي 4 أو 5 مرات في شمال شرق العاصمة الإيرانية طهران، في تطور لافت على مستوى مسار التصعيد الذي دخل ليلته 11.
1: حسام دياب مراسل التلفزيون العربي في طهران، شكرا جزيلا لك. إلى محمد بدين في واشنطن. محمد، أشرت في مداخلتك الأولى إلى موضوع استهداف أو نية استهداف موقع جبل فأس في إيران، ما الذي جعل الرئيس ترامب أن يركز على الحديث عن نيته استهداف الموقع؟
2: ترامب والإدارة الأمريكية بشكل عام في إطار وسياق هذا التصعيد تتعامل مع أزمة مضيق هرمز وحسب، وهذه من النقاط التي تجعل الحجة الأمريكية داخليا وتسويقها وتسويق أن هنالك جنودا أمريكيين سقطوا من جراء تصعيد يتعلق بمضيق هرمز الذي لم يكن أزمة قبل حرب 28 من فبراير الماضي، يجعل ذلك نقطة ضعف في الحجة السياسية التي يقدمها ترامب وكبار مسؤولي إدارته. ثم إن العنوان الأهم لهذه الحرب منذ بدئها كان الملف النووي الإيراني. يقول ترامب بأن الجانب الإيراني كان قد وصل تقريبا إلى التفاصيل النهائية أو إلى اللحظات الأخيرة الحاسمة فيما يتعلق بالتفاهم حول صيغة الاتفاق النهائي ضمن ترتيبات فترة 60 يوما، أي الاتفاق النهائي وليس مذكرة التفاهم المؤقتة، وبأن الإيرانيين انسحبوا في اللحظة الأخيرة من ذلك الاتفاق أو من تلك التفاهمات بعد أن تلقوا مكالمة واصفا إياهم بأنهم يفكرون بطريقة غريبة. المسألة بالنسبة للإدارة الأمريكية هي المحافظة على خط الترابط ما بين التصعيد الأخير والموضوع الأعم أو العنوان الأبرز للحرب كلها التي دخلت الولايات المتحدة وإسرائيل شراكة على إيران، وهو الملف النووي الإيراني. المسألة الأخرى تتعلق بالاستهدافات، نوعية الاستهداف التي سيقوم بها ترامب هي مخبرة بمصير ومآلات المواجهة العسكرية أو التصعيد المقبل، وأغلب الأنباء تتحدث عن ترجيحات لتوسيع شكل هذه الضربات، ما يعني مزيدا من التصعيد، قد لا يعني بضرورة الحال عودة الحرب إلى نطاقها الواسع إلى ما كانت عليه في طوال شهر مارس الماضي. لكن على الأرجح نحن نتحدث الآن عن محاولة ترامب وضع كل نقاط أو كل أوراق الضغط القصوى التي يملكها عسكريا وسياسيا على الطاولة، لكي يجعل الجانب الإيراني وفق قوله يعود إلى طاولة المفاوضات، ولكي تكون لديه أيضا صورة نصر يمكنه أن يسوقها داخليا، خاصة فيما يتعلق بالنقطة النووية التي باتت الآن أقل حضورا في الحديث في تصريحات الإدارة الأمريكية أو في وسائل الإعلام بشكل عام في تحليل الأعمال العسكرية والتصعيد الأخير.
1: محمد بدين، مراسل التلفزيون العربي في واشنطن، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف جبل فأس في إيران، وهدد بالرد على أي محاولة لفرض الحوثيين قيودا على حركة السفن أو تهديد خطوط التجارة البحرية.
3: سنرى ما سيحدث الآن، حتى الآن لم يحدث شيء، لكننا سنتعامل مع الأمور إذا وقع أي تحرك يستهدف الملاحة. لقد تعاملنا مع الحوثيين من قبل ولم نسمع منهم منذ فترة طويلة منذ الإجراءات التي اتخذناها ضدهم، لكن إذا كان هناك أي تهديد فسنتعامل معه.
1: اختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته إلى الولايات المتحدة بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتطرقت المحادثات إلى كيفية تطبيق اتفاق الإطار بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وإرساء الاستقرار.
4: بعد أقل من شهر على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، حط الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. واشنطن كانت قد استبقت الزيارة بإعلانها الاثنين بدء العمل بالمناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان. المناطق التجريبية هذه نص عليها اتفاق الإطار لتكون نموذجاً لإرساء الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني، وهي لا تزال تخضع لنقاشات تفصيلية في أروقة المفاوضات.
3: سنجري محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على القرى التي ينسحب منها حزب الله، وسننظر أيضا في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان، وهذه مجرد واحدة من القضايا التي سنتحدث عنها.
4: من جهته عاد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على التزام لبنان بالاتفاق الذي اعتبره مدخلا أساسيا لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، مستبعدا في الوقت نفسه أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى حرب أهلية.
5: أود أن أشكر الرئيس ترامب على الإنجاز التاريخي الذي توصلنا إليه بالتعاون مع الولايات المتحدة. الهدف الأسمى وراء اتفاق الإطار هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. أعتقد أن هذا سيكون إرثاً مرتبطاً بالرئيس ترامب. تتوافق رؤيتكم في تحقيق السلام مع رؤيتنا أيضا، وأعتقد أننا سويا سنصنع السلام.
4: في المقابل جدد حزب الله على لسان أحد نوابه رفضه لمضي السلطة اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية بخيار المفاوضات المباشرة، معتبرا أنها ستؤدي إلى انقسام.
6: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع عن موقفه في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي.
4: زيارة الرئيس اللبناني للولايات المتحدة خطوة تأمل منها بيروت أن تكون تجسيداً حقيقياً لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد، وتأتي بعد مفاوضات ذات طابع تقني ولوجستي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما. محادثات أثمرت عن إعلان الخارجية الأمريكية اختبار آلية المناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان.
1: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء إلى 13 جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شمالية ووسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع 3 شهداء على الأقل وعددا من الجرحى جراء قصف الاحتلال منطقة السامر وسط مدينة غزة، بينما تم نقل الإصابات إلى مستشفى الشفاء. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. والآن نتابع برنامج تواصل.
7: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. ترامب يطمئن نتنياهو بعدم الاعتقال في أمريكا، وممداني يجدد تهديده بالاعتقال، فهل يتحدى ممداني ترامب؟ مقتل مغربي في إيطاليا أثناء الاعتقال يشعل الاحتجاجات في شوارع بولونيا. المنتخب الأعلى مكافأة في كأس العالم يزيح ترامب من صورة التتويج.

لم تنتهي الحرب وما زالت الإبادة في غزة مستمرة، لكن برغم كل الدمار والموت هناك معجزة. عام دراسي آخر ينتهي، هدايا وكرات وشهادات وتفوق مدرسي وزهور. انتهى العام الدراسي وحان وقت اللعب، ربما فيما تبقى من حديقة المنزل. حان وقت اللعب مع الأهل والجيران ولو حتى فوق الركام، هكذا ربما كان سيمضي هذا الصيف. لكن هذه الصورة التي نشاهدها هي صورة تفصل بين شهادتين وزمنين وموت لم يتوقف. ففريال وأميرة وسلمى ونعيم في بيتهم وربما وليدهم يلتقط صورة الفرح المزينة بأثوابهم الجميلة وفرحهم، وربما كانت والدتهم برفقته تدعو لصغارها بالنجاح والسعادة. هكذا هي العادة برغم كل الاتفاقيات ولجان السلام، لكن هل توقفت فعلا حرب الإبادة؟ هل توقفت أو توقف مسلسل الألم الفلسطيني؟ هل توقف شلال الدم؟ سؤال يفتحه الغزيون كل يوم مع كل أم ثكلى وأب مكلوم، مع كل عائلة تحاول أن تنفض ركام الحرب وتقوم. هذه هي الصورة الثانية لذات الصغار، صورة جماعية للصغار يظهر فيها ما تبقى من أميرة وفريال وسلمى ونعيم ووالديهم. تحت هذا الركام قضت عائلة المصري بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة المصري قرب الغرفة التجارية جنوب مدينة غزة فجراً. وفجراً تعني أن الاحتلال استهدف منزل العائلة وجميع أفرادها خلال نوبهم. لنشاهد معاً. عائلة المصري يستهدفها جيش الاحتلال فجرا ويستشهد جميع أفرادها الستة، الأم سلسبيل والأب فراس وأطفالهما الأربعة. هو مشهد مجزرة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال، وهي ليست الأولى منذ اتفاق وقف حرب الإبادة في سلسلة من المجازر التي طاولت عائلات فلسطينية وارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 1160 شهيدا وشهيدة بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. وسائل التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومحاسبة إسرائيل. نقرأ بعض من هذه التعليقات. البداية من تغريدة أصال الذي قال: إسرائيل ما تزال تقصف وتحرق الصغار وهم نائمون، حرقهم حتى الموت. هم أو هل ما زلتم تهاجمون من ينتقد إسرائيل؟ يوسف إبراهيم أيضاً علق وقال: حياة كل إنسان مهمة، الحماية والسلام لهؤلاء الأبرياء في غزة، يجب أن تكون هذه المهمة أولوية العالم. مصعب أيضاً قال: الساعة 3:30 فجراً هنا في غزة، إسرائيل تقصف بهمجية منزلاً في مدينة غزة. ننهي مع عبد العزيز الذي يقول: إسرائيل قتلت هذه العائلة كلها هذا الفجر في غزة، عائلة بأكملها مسحت من السجل المدني. إذا لم يؤثر عليك هذا المشهد فاسأل قلبك ماذا تبقى من إنسانيتك؟

0: مدينة نيويورك في الولايات المتحدة ستكون على موعد مع الحدث السنوي لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم. طبعاً رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي نراه على الشاشة بنيامين نتنياهو ينوي المشاركة والحضور لمقر الجمعية. إنها فرصة عمدة المدينة الشاب زهران ممداني لتنفيذ وعده الانتخابي واعتقال بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. فهل سينفذ وعده فعلا؟ سوف نرى. بدأت القصة أعزائي المشاهدين بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. لم يكن ممداني في منصبه وقتها، لكنه توعد ناخبيه قبل الفوز بالانتخابات بتطبيق مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو. الآن ومع اقتراب موعد انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإعلان إسرائيل بمشاركة نتنياهو، صرح ممداني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أن تنفيذ تعهده باعتقال نتنياهو إذا شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يخضع حاليا لنقاش مع الدائرة القانونية لمدينة نيويورك. ممداني قال: أعتقد أن مكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو لاهاي، إنه مجرم حرب وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات. نعم، لكن العقبة القانونية لتنفيذ هذا الاعتقال والتي ينكرها ممداني أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. طيب، ما رد إسرائيل على هذه التهديدات؟ نتنياهو هاجم ممداني وقال مكتبه في بيان إنه ينبغي لممداني التركيز على إصلاح ما سماه الأضرار التي ألحقتها سياسته بمدينة نيويورك، بدلاً من دعم سلوك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي وصفه بالإجرامي. ليس هذا فحسب، فقد وصف بيان مكتب نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بالمحكمة الصورية التي تفتقر إلى الولاية القضائية على الأمريكيين أو الإسرائيليين، مشيرا إلى أن مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو زائفة. يبدو أن بنيامين نتنياهو يخشى الاعتقال حقا ويأخذ تهديدات ممداني على محمل الجد. ليش؟ لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخل على خط الأزمة، أطلق تصريحاته من باب التطمين. قال في منشور على منصته تروث سوشيال: لن يعتقل بنيامين نتنياهو بأي شكل من الأشكال أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، هلأ بتسألوا هل انتهت الأزمة هون؟ لا نعرف، لأن ممداني جدد تصريحاته لاحقاً رداً على سؤال أحد الصحفيين بشأن احتمال اعتقال نتنياهو في نيويورك، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي هو مهندس الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى أنه سيلتزم بتطبيق القانون فيما يتعلق بمذكرة اعتقاله الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية. طيب، خلينا نشوف.
1: To Benjamin Netanyahu. We're speaking about someone who's the subject of an international criminal court arrest warrant. And he's the subject of this arrest warrant for alleged crimes against humanity, for war crimes, and he's the architect of the genocide against Palestinians in Gaza as Israel's prime minister. These are not facts of my personal assessment, they are facts of public record. And I believe that when someone is charged with an international criminal court warrant, it's something that should be taken seriously, whether it's Benjamin Netanyahu or it's Vladimir Putin or whomever else. What I've also made clear is that my administration will follow all applicable local laws. That is our commitment. That is something that we will follow through on.
0: هو علق وانتو كمان علقتوا. خلينا نشوف منصات التواصل الاجتماعي اللي شهدت تفاعل واسع بخصوص هذا الموضوع. نقرأ بعض من هذه التعليقات. البداية تقول من ويرنر الذي قال: سيكون ممداني على الجانب الصحيح من التاريخ إذا ألقى القبض على نتنياهو. لن يحدث ذلك، لكنه على الأقل سيسلط الضوء على فظائع نتنياهو. تغريدة سام قال: إذا كنا نؤمن بالقانون الدولي فعلينا تطبيقه باستمرار. كلام ممداني عمدة مدينة نيويورك صحيح بأن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية تستدعي اتخاذ إجراء، وأن هذا الواجب لا يزول لمجرد أن ترامب يريد حماية نتنياهو من تهم جرائم الحرب والإبادة الجماعية. ديان قال أيضاً: لا يحق لكم أن تغضبوا من رئيس البلدية، بينما تسلل ذلك الرئيس ترامب إلى فنزويلا وخطف رئيسها. نتنياهو مجرم حرب ومطلوب دولياً، فليذهب إلى الجحيم. ختاماً مع ما بيان الذي قال: نتنياهو مجرم دولي، يحق لأي دولة في العالم اعتقاله وتسليمه إلى سلطات المحكمة الجنائية الدولية حتى لو لم تكن تلك الدولة موقعة على أي اتفاقية دولية من أي نوع. هنا ينتصر القانون والأخلاق.

مشاهدينا، يفترض أن تنتهي أي عملية توقيف بتطبيق القانون دون عنف، فالأمر الذي يسري على فلان رح يسري على الجميع بدون تمييز. لكن ماذا لو انتهت عملية التوقيف بالموت كما يحصل في بعض الدول، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين أو بالفئات ذات الأصول المهاجرة؟ آخر ضحايا هذه الحالات في إيطاليا التي تشهد موجة احتجاجات بعد وفاة رجل مغربي خلال توقيفه على يد الشرطة. القصة بدأت في مدينة بولونيا الإيطالية، حيث توفي المغربي عبد الرحيم فقير البالغ من العمر 42 عاماً أثناء توقيفه من قبل الشرطة. سرعان ما تحولت الواقعة إلى قضية رأي عام بعدما انتشرت مقاطع فيديو وثقت لحظاته الأخيرة. المقطع المتداول أظهر عبد الرحيم ممدداً على الأرض بينما حاول عنصران من الشرطة تقييده وهو يردد عبارات استغاثة قبل أن يتوقف عن الحركة تماماً، فيما استمرت عملية التقييد حتى وصول فرق الإسعاف التي أعلنت وفاته في المكان. خلينا نشوف. الشرطة الإيطالية قالت إنها تدخلت بعد تلقي بلاغات عن رجل يتصرف بصورة غير طبيعية، مؤكدة أنها حاولت تهدئته أولاً ثم استخدمت رذاذ الفلفل وقامت بتثبيته بعدما أصبح يتصرف بعدوانية حسب ادعائهم. كما أبلغت المسعفين بأنه كان يمر بأزمة نفسية، لكن تصريحات الشرطة لم تخفف من حدة الغضب الشعبي. النيابة العامة في بولونيا فتحت تحقيقاً لمعرفة سبب الوفاة وما إذا كانت إجراءات التوقيف متناسبة مع الحالة التي كان عليها عبد الرحيم. التحقيق يشمل مراجعة تسجيلات كاميرات الشرطة ومقطع صورها شهود وأفراد من عائلته، إلى جانب تحقيق داخلي بشأن التعامل الإسعافي. طيب، ماذا عن رواية عائلة عبد الرحيم؟ محامية الضحية باربارا سبنيلي شددت على أن النقاش يجب ألا يكون حول من هو عبد الرحيم، بل لماذا توفي بالأساس، مطالبة بآلية مستقلة للتحقيق في الوفيات التي تقع أثناء تدخلات الشرطة، بينما اتهمت شقيقته خديجة عناصر الأمن بقتل شقيقها، مؤكدة أن من يمر بأزمة نفسية يحتاج إلى الحماية لا إلى العنف. القضية لم تتوقف عند وسائل التواصل الاجتماعي، بل امتدت إلى شوارع بولونيا، حيث خرج مئات المحتجين مطالبين بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين قبل أن تشهد بعض المظاهرات توترات مع الشرطة. استخدمت خلالها خراطيم المياه وسجلت أعمال تخريب وإشعال نيران في بعض المواقع. طيب، منصات التواصل الاجتماعي أيضا شهدت تفاعلا واسعا، وهناك الكثير من التعليقات، نقرأ بعض منها. البداية مع خالد الذي علق وقال: جريمة قتل متعمدة من الدرجة الأولى، خنق وشلت حركته تماما. عاصم قال: هذا قتل متعمد، الجلوس على صدر شخص وتضييق أنفاسه ليس من إجراءات التوقيف، ولم يكن يقاومهم، لقد قتلوا الرجل بدم بارد. مراد أيضا علق وقال: يجب فتح تحقيق نزيه لمعاقبة مرتكبي هذا الفعل الإجرامي البشع. ختاما مع ما كتب معاذ: هذا ليس اعتقالا، هذه جريمة قتل عنصرية ما ينسكت عليها، يستطيعون تقييد يديه واعتقاله، لكن واضح اللي جالس عليه ينتظر أن يلفظ أنفاسه.

نعود معكم إلى أهم لحظات نهائي كأس العالم 2026، لحظة تتويج المنتخب الإسباني بطلاً لكأس العالم. على منصة التتويج اصطف اللاعبون الإسبان وجهاً لوجه أمام رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي تولى تسليم الميداليات والكأس أيضاً. لكن ما لفت انتباه كثيرين لم يكن الاحتفال نفسه، بل طريقة تعامل بعض اللاعبين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي اللقطات بدا أن عدداً من اللاعبين اكتفى بتحية سريعة، بينما حاول آخرون تجنب حتى النظر إليه مباشرة، وهو ما فتح الباب أمام موجة واسعة من التساؤلات والتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي. فهل كان ذلك مجرد تصرف عفوي؟ أم أن اللاعبين تعمدوا تجاهل ترامب؟ أحد أبرز الأسماء التي طرحت في هذا السياق كان المهاجم الإسباني ليسياس، الذي لم يخفي موقفه قبل المباراة، فقد قال إنه يأمل أن يحيي ترامب في لحظة يكون فيها الجميع سعداء وأن ينتهي الأمر سريعا ثم ينساه، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يرغب في إثارة أي جدل. انتشرت على نطاق واسع أيضاً صور النجم الشاب لامين يامال، إذ رأى متابعون أنه حاول تجنب مصافحة ترامب، ويأتي ذلك في ظل مواقف سابقة للاعب، كان من بينها مشاركته هذا العام في رفع العلم الفلسطيني خارج المستطيل الأخضر تعبيراً عن موقفه الداعم للقضية. لكن هذا ليس كل شيء، بل هناك أكثر من هذا. صورة جماعية للمنتخب الإسباني ظهرت بعد التتويج، ويظهر فيها ترامب واقفاً إلى جانب اللاعبين مستمتعاً بالأجواء في ختام البطولة التي وصفها بأنها أنجح حدث رياضي وربما

من كادر التصوير أكثر من مرة للحظة التقاط الصورة لكن دون فائدة. نشاهد هنا رئيس الفيفا وهو يبدأ بابتسامة ثم ضحكة ثم إشارات أكثر وضوحاً موجهة إلى صديق ترامب في محاولة لدعوته إلى مغادرة المنصة لكن دون أي نجاح يذكر. حذف ترامب من الصورة أشعل من أصوات التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف بعض التعليقات. البداية نقرأها من بابلو الذي علق وقال: هذه أفضل صورة تم تعديلها باستخدام الفوتوشوب في التاريخ. أما تامر فقد علق قائلا: ترامب لم يكن سعيدا بفوز إسبانيا التي هاجمها على مدار الفترة الماضية بسبب مواقفها المشرفة التي تعبر عن الحق السيادي للبلاد ودعمها للحريات والسلام والقضية الفلسطينية، كما لم يكن الفريق يرغب بوجوده بالأساس. ماجد حسيني أيضا علق وقال: لقد حذفت إسبانيا صورة ترامب من الصورة حرفيا، هذا هو مدى رغبتهم في الاحتفال معه. بينما قال مايك: لم يكن لترامب أي دور في فوز إسبانيا، كان عليه أن يسلمهم الكأس ويبتعد عن الصورة ليترك اللاعبين والمدربين يستمتعون باللحظة، لكن غرور الهائل وقف عائقا في طريقه. وبعيدا عن الجدل السياسي، فإن المنتخب الإسباني خرج من البطولة بمكاسب رياضية ومالية ضخمة جدا، فإلى جانب التتويج بلقب كأس العالم 2026 خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جائزة مالية قدرها 50 مليون دولار للبطل، وهي أكبر مكافأة مالية في تاريخ البطولة. ومن المنتظر أن يحصل الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم على قيمة الجائزة كاملة والتي تقدر بنحو 44 مليون يورو ضمن الجوائز المالية التي رصدها فيفا لهذه النسخة من كأس العالم.

نسمع كثيرا عن أخطاء طبية تحدث هنا وهناك، إما بسبب الإهمال أو ممكن يكون خطأ في التشخيص، ومرات بتكون أخطاء جراحية أو صرف جرعات دواء خاطئة. لكن أن يدخل مريض غرفة العمليات لإجراء عملية في الكاحل ويخرج بعد خلع 4 أضراس من أضراسه، هل يمكن تصديق ذلك؟ هذا حقا أمر غريب، لكنه للأسف حدث وهو حقيقي، وهذا بالفعل ما حدث في شمال فرنسا، وهذا ما سنحكيه لكم في قصتنا اليوم. الموضوع ببساطة أن مريضة تبلغ من العمر 17 عاما كانت تشتكي من وجع في كحلها، دخلت إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في الكاحل، وكانت العملية مقررة منذ فترة طويلة، يعني مواعيد انتظار مراجعات وأدوار. أخيراً جاء موعد العملية الموعودة. في اليوم المحدد سارت إجراءات الدخول إلى المستشفى كما كان مقرراً، وحتى الآن الموضوع طبيعي وطبيعي جداً. جلست الفتاة في قاعة الانتظار تنتظر دورها، ومن ثم نادى عليها أحد الجراحين. حتى الآن يبدو الأمور عادية، لكن المشكلة هي أن هذا الجراح كان جراح أسنان. طيب، ما علاقة الكاحل بالأسنان؟ بعد التخدير والعملية الجراحية استيقظت الفتاة الشابة من التخدير وبدأت بتفقد ساقها وكاحلها، يعني تطمن أن أمورها مشيت تمام. تفاجأت الفتاة أنها تستطيع تحريك قدمها بشكل جيد، والمشكلة في كاحلها على حالها، لم يتغير شيء. طيب، أكيد يا عزيزي المشاهد تتساءل ماذا حصل؟ شعرت الشابة بالاستغراب، فالقطن محشوم بفمها أما قدمها فلم يلمسها أحد.

حاولت أن تفهم ما حدث معها، ثم أدركت أن الطبيب قام بخلع أضراس العقل الأربعة ولم يعمل أي عملية في الكاحل. بعدها اعترف بوقوع خطأ طبي مقدماً اعتذارات متكررة. طيب، هل يمكن أن تفيد هذه الاعتذارات في هذه الحالة أعزائي المشاهدين؟ طيب، كيف وقع هذا الخطأ بالأساس؟ والدة الشابة قالت إن الخطأ يعود بحسب ما أبلغتها به أو أبلغتها العيادة إن شابة أو تشابها في أسماء المرضى أدى إلى خلط بين الملفات وإجراء العملية الخاطئة. أضافت أن ابنتها لم تكن تعاني أي مشكلة تستدعي إلى خلع أضراس العقل، مشيرة إلى أن التدخل الجراحي غير متوقع تسبب لها في آلام جسدية ومعاناة نفسية، فضلاً عن تأجيل العملية الأصلية التي كانت تحتاج إليها إلى وقت لاحق. وفقاً للصحيفة، استقبلت إدارة المستشفى الأسرة في ذلك الوقت وقدمت لها دون جدوى استمارة طلب تعويض عن الأضرار التي لحقت بالشابة. هذه القصة أثارت تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي. لنقرأ بعض من هذه التعليقات. البداية من جند الذي علق وقال: يحدث هذا بعد 10 سنوات من دراسة الطب. تغريدة أخرى نقرأها من إيناس، كتبت: كيف يمكن أن يحدث هذا؟ لقد خضعت لعديد أو لعدد لا يحصى من العمليات الجراحية، يسألون ما لا يقل عن 5 مرات عن سبب وجودنا هناك، وقبل العملية مباشرة عندما نكون في غرفة العمليات يتحدث إلينا طبيب التخدير ويسألنا للمرة الأخيرة قبل تخديرنا عن سبب وجودنا هناك. لذا أسأل مرة أخرى: كيف يمكن أن يحدث هذا؟ ختاماً مع إيف الذي يرى الجزء الممتلئ من الكوب، حيث يقول: ما حدث هو أفضل من أن تذهب إلى خلع ضروس العقل ثم تستيقظ لتجد أن جراحة تمت في كاحلك.

أعزائي المشاهدين، هكذا احتفت واحتفلت مدريد بتتويج منتخبها بطلاً لكأس العالم في كأس العالم. حشود غفيرة بقمصان حمراء امتلأت بها شوارع وساحات العاصمة الإسبانية احتفالاً بتتويج إسبانيا بلقب بطل العالم في كأس العالم لعام 2026. وهذه هي المرة الثانية التي يتوج فيها المنتخب الإسباني بلقب بطل العالم بعد إنجازه التاريخي الأول عام 2010 في جنوب إفريقيا. ولكن هذه المرة جاء التتويج بعد فوز مثير على المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف في الوقت الإضافي ليمنح إسبانيا لقبها العالمي الثاني بعد 16 عاماً. وفي موكب احتفالي ضخم على حافلة مكشوفة جاب اللاعبون شوارع مدريد وسط هتافات الجماهير وبرفقة آلاف الأعلام الحمراء والصفراء. طيب خلينا نشوف هذا الفيديو.

انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استهداف البنية التحتية اللوجستية العسكرية الإيرانية، وترامب يهدد بقصف جبل فأس في إيران قريبا. ترامب يقول خلال لقائه عون إن بلاده ستنظر في القضايا المتعلقة بالمنطقة التجريبية. الرئيس اللبناني يؤكد التزام بيروت بالاتفاق الإطاري. ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 شهيداً جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شمالية ووسط قطاع غزة، ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول إنه لا مكان آمناً لسكان القطاع.

نبدأ من التطورات في إيران، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انتهاء موجة الضربات بنجاح للليلة 11 تواليا ضد الأهداف الإيرانية. وأوضحت القيادة أنها استهدفت أصول القيادة المركزية ومراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية وحظائر الطائرات ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، مشيرة إلى أن الهدف من الضربات هو مواصلة تقليص قدرة إيران على تهديد حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز. أكد التلفزيون الإيراني وقوع هجوم أمريكي على منطقتي شابهار وكونارك، وأفاد نائب محافظ سيستان وبلوشستان بأن الوضع تحت السيطرة عقب الهجمات التي وقعت في فجر اليوم في مناطق شابهار وكونارك، هذا وقد اندلعت حرائق كبيرة في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوبية إيران.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف جبل فأس في إيران، وهدد بالرد على أي محاولة لفرض الحوثيين قيودا على حركة السفن أو تهديد خطوط التجارة البحرية.
1: سنرى ما سيحدث الآن، حتى الآن لم يحدث شيء، لكننا سنتعامل مع الأمور إذا وقع أي تحرك يستهدف الملاحة. لقد تعاملنا مع الحوثيين من قبل ولم نسمع منهم منذ فترة طويلة منذ الإجراءات التي اتخذناها ضدهم، لكن إذا كان هناك أي تهديد فسنتعامل معه.
0: هددت إيران باستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران أعلنت أنها ستستهدف مصالح الولايات المتحدة إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. ويأتي البيان بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب منطقة جبل الفأس قريبا جدا. استدعت وزارة الخارجية الكويتية سفير إيران لدى الكويت وسلمته مذكرة احتجاج على قيام إيران باستهداف الناقلة الكويتية كيفان مساء الاثنين في أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقمها. وجددت الخارجية الكويتية مطالبة إيران بالوقف الفوري لهجماتها غير المشروعة، مشددا على احتفاظ دولة الكويت بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، وكذلك من واشنطن مراسلنا محمد أبدين. أهلا بكما، وأبدأ معك حسام ونتابع معك آخر التطورات الميدانية بعد الضربات الأمريكية التي أعلن عن انتهائها بنجاح كما قالت القيادة الوسطى الأمريكية.
2: بالفعل أبان، هدأت وتيرة الضربات إن لم نقل توقفت بشكل نهائي. لم ترد أي معلومات حتى الآن عبر وسائل الإعلام الإيرانية عن أي ضربات جديدة. منذ المداخلة الماضية توقفت الاستهدافات، توقف عمل منظومة الدفاع الجوي أيضا في شمال وشمال شرقي العاصمة الإيرانية طهران وغربها أيضا، بحسب ما ورد من أنباء عبر وكالة تسنيم ووكالة مهر أيضا للأنباء. حوالي 4 أو 5 مرات سمع عمل وشوهد أيضا في سماء العاصمة الإيرانية طهران عمل مكثف لمنظومات الدفاع الجوي. قيل بأنه محاولة لاستهداف أجسام طائرة أو مسيرات في سماء العاصمة الإيرانية طهران لأول مرة، لكن المناطق المختلفة التي استهدفت حتى الآن هي على الشكل التالي: غارات في مدينة بوشهر جنوب غربي الجغرافيا الإيرانية، هذه المدينة التي تحوي مفاعل بوشهر الكهروذري. أيضا محافظ مدينة بوشهر قال بأنه سمع دوي انفجارات بالفعل، لكن لا تقارير عن خسائر مادية أو بشرية حتى الآن. أيضا كان هناك سماع لدوي انفجارات في كانجافار في محافظة كرمانشاه شمال غربي الجغرافيا الإيرانية بالقرب من الحدود مع كردستان العراق. سمع أيضا سماع لدوي انفجارات في محافظة أو مدينة سيريك الواقعة بالقرب من مدينة بندر عباس وسط محافظة هرمزغان، هذه المحافظة العقدة المطلة على مضيق هرمز. بيان أو يمكن القول عبارة واحدة ذكرها الحرس الثوري الإيراني قبل نحو 20 دقيقة أتت على الشكل التالي: عمليات محاسبة العدو مستمرة. وكأن الحرس يقول بأن ما جرى خلال الساعة الماضية من تصعيد أمريكي أتى يكون ردا على ما بدأته قوات الحرس الثوري الإيرانية خلال الساعات القليلة الماضية من عمليات استهداف في الكويت والبحرين وأربيل العراق. البيان لم يضف أي عبارة أخرى، ما يعني أنه قد نسمع عن استهدافات جديدة إيرانية خلال الساعات القليلة المقبلة. الآن طلع الصباح، بدأت السماء تضيء شيئا فشيئا، وغالبا ما تتوقف العمليات الأمريكية في مثل هذه الأوقات نتحدث عن استهداف للعاصمة الإيرانية طهران لأول مرة جرى منذ أن بدأت حملة التصعيد منذ 11 ليلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. قد تكون محاولة استكشاف لمدى نشاط الدفاع الجوي الإيراني تمهيدا لعمل ما، أو ربما مجرد تحرك تكتيكي لا أكثر ولا أقل. لكن ما يقلق في المسألة أبان هو أنه جرى يوم أمس وأول أمس استهداف محافظة مركزي الواقعة بغربي العاصمة الإيرانية طهران، إحدى المحافظات التي تضم أيضا مدينة آراك والتي تحوي مفاعل آراك للماء الثقيل. استهداف هذه المدينة ليومين متتاليين في عدة نقاط أو سماع لدوي انفجارات أتى ليقول أو يعطي إشارة بأن أمريكا ربما تحاول تمهيد الأجواء واختبار الأجواء في الجغرافيا الغربية لإيران، على اعتبار أنه قد سبق هذا الاستهداف خلال الأيام الماضية استهداف كرمانشاه وتبريز أيضا، وهي واقعة على ذات الخط جغرافيا وتصل مباشرة ضمن خط مستقيم إلى العاصمة الإيرانية طهران. قرئ هذا ربما على أنه محاولة تمهيد تدريجيا لمعرفة مدى استعداد إيران من الناحية العسكرية الدفاعية غربي البلاد قبل القيام بأعمال مكثفة خلال الأيام المقبلة. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت توقف هذه العمليات. في المقابل كما قلنا الحرس الثوري الإيراني قال بأن عمليات الرد أو محاسبة الأعداء كما ذكر مستمرة. يمكن القول بأن التصعيد قد يتم مرة أخرى خلال الساعات والأيام المقبلة بشكل مكثف أكثر، خاصة وأن واشنطن بدأت تتحدث عن إمكانية توسيع نطاق الاستهدافات لتصل إلى المنشآت النووية التي لم تستهدف حتى الآن كمنشأة جبل فأس السرية الواقعة في محافظة أصفهان بالقرب من منشأة نطنز السرية التي استهدفت، وهي منشأة لتخصيب اليورانيوم بطبيعة الحال استهدفت خلال عمليات مطرقة منتصف الليل العام الماضي في حرب 12 يوما، وقيل بأنه لحق ضرر كبير فيها. بينما تقول إيران بأن الطرق مسدودة لهذه المنشأة ولا تسمح حتى الآن بزيارة أي من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذه المنشأة. أن تذهب أمريكا لاستهداف منشأة جبل فأس والتي يقال بأنها إيران استكملت عبر هذه المنشأة ما بدأته في منشأة نطنز خلال السنوات الماضية من عمليات تخصيب لليورانيوم، إضافة إلى أنشطة نووية أخرى. المقر خاتم الأنبياء كان قد صعد عبر بيان وقال بأن الحرب ستتوسع وستطال مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وداعميها في المنطقة ككل. إليك أبان.
0: نعم حسام، بالانتقال إلى محمد بالدين في واشنطن. محمد، القيادة الوسطى الأمريكية تقول إن الهدف من هذه الضربات هو مواصلة تقليص قدرة إيران على تهديد حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز. هل لمست واشنطن منذ بدء هذه الهجمات وهذه الليلة 11، هل لمست أي مؤشرات تدل على تقليص قدرة إيران على مضيق هرمز؟
3: حتى الآن ما تزال الإدارة الأمريكية محجمة عن تصريح التقديرات، واليوم طرح هذا السؤال كثيرا على وزير الحرب بيت هيكسيث وعلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، بل وحتى جلب أعضاء من مجلس الشيوخ تصريحات سابقة للإدارة الأمريكية لوزير الحرب نفسه وللجنرال دان كين تتحدث عن القضاء تماما على القدرات الموجودة لدى إيران لتهديد الملاحة أو تلك المتعلقة بالجانب النووي أو الملف النووي الإيراني. ولغاية الآن ما تزال إيران قادرة على السيطرة على مضيق هرمز وتهديد الملاحة فيه، وهي المسألة التي لم تستطع أو لم يستطع المسؤولان الإجابة عنها. ترامب ما زال على وعيده، يقول بأن الولايات المتحدة قد تستهدف منشأة جبل فأس، والتي تعتقد واشنطن بأن هنالك جزءا سريا إما تعمل عليه إيران أو أنها تستعد للعمل عليه في تلك المنشأة، وبأن الإيرانيين لم يروا شيئا بعد، لكن سيرى كيف ستؤول الأمور. الخطاب الأمريكي ما يزال يقول بأن نافذة الدبلوماسية لم تغلق بعد، والإيرانيون بإمكانهم أن يعودوا إلى نافذة الدبلوماسية، لكن حتى الآن لا يبدو أن الإدارة الأمريكية، لا يبدو أن ترامب قد أخذ قرارا بعد بأن يتجه إلى تلك النافذة ويوقف هذه الأعمال أو هذا التصعيد المتزايد، والذي يأخذ بالمناسبة أطوارا وقدرا وسعة أكبر فأكبر مع مضي الأيام. هذه الليلة هي الليلة 11، نحن نتحدث عن نمط مختلف في الأهداف. كان التركيز من قبل القيادة الوسطى على الأهداف الساحلية الجنوبية الإيرانية، على القدرات العسكرية الإيرانية الموجودة في الجزر أو الموجودة في محيط مضيق هرمز. اليوم نسمع خطابا من ترامب يؤكد ما كانت وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت عنه، خاصة ما يتعلق بمنشأة جبل فأس، ويقول بأنه قد يكون من مخططات الولايات المتحدة أن تقوم باستهدافها. ثم نرى في موجة الليلة 11 تواليا استهدافات خارج المناطق الساحلية، نتحدث عن شمال شرق العاصمة طهران، وكذلك عن مناطق متفرقة منها ما يوجد في الساحل الجنوبي الإيراني، الساحل الجنوبي الإيراني عفوا المطل على الخليج، ومنها ما يوجد في مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي عن العاصمة طهران. فكل ذلك جديد، بما في ذلك ما ورد من أنباء عن استهداف منشآت أو إدراج أهداف جديدة لم تكن من بين ما تقوم الولايات المتحدة باستهدافه في الفترات الماضية. وزارة الحرب أعلنت الجندي الرابع الذي كانت تصفه بأنه مفقود في الضربات التي استهدفت قاعدة موفق السلطي الأردنية التي تستغلها القوات الأمريكية. 3 جنود هناك، ثالثهم كان يعد في عداد المفقودين. قالت وزارة الحرب اليوم بأنه يعتبر من القتلى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4 منذ بداية التصعيد. الرابع هو جندي في شمال العراق فيما وصف من قبل وزارة الحرب بأنه تفجير متحكم به في الذخيرة. ويوم غد الأربعاء عند الساعة 3 ظهرا بتوقيت غرينتش سوف يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مسؤولي إدارته جثامين الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في أو قتلوا في أثناء التصعيد الحالي. هنالك أيضا نحو 100 جندي أمريكي أصيبوا. يقول شون بارنيل المتحدث باسم البنتاغون بأن 96% منهم عادوا إلى مواقعهم العسكرية وإلى عملهم وأداء مهامهم، بينما البقية يتلقون علاجات من آثار إصابات طفيفة. صورة غير واضحة بما في ذلك الخيارات المستقبلية أو الخطوات التالية: التعزيزات العسكرية الأمريكية على أشدها في المنطقة، طائرات التزود بالوقود قد وصلت إلى قاعدة أو إلى مطار بونغوريون يفترض، كما تفيد بذلك بعض التقارير الإخبارية، وهنالك استعدادات أمريكية عسكرية لاحتمالات أن يتسع هذا التصعيد وتتسع أنماط وأشكال الضربات والغارات الأمريكية على مواقع إيرانية في الأيام المقبلة. دون أن يتضح موقف الرئيس ترامب حتى الآن من الخطة ذات 10 أيام لوقف إطلاق النار ولتعزيز محاولة العودة إلى روح اتفاق مذكرة التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني التي وقعت في يونيو الماضي. يحاول الوسطاء أن يستوعبوا أو أن يمتصوا احتمالات التصعيد من قبل الطرفين. الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة قال إن إيران ستكون تحديا من الآن وصاعدا أي في المستقبل بالنسبة للولايات المتحدة، ويجب أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار. وعندما سئل عن نقطة القوات البرية قال إنه لا يستطيع أن يفشي هذه المسألة ويتحدث عنها، لكن كل الخيارات تعرض على الرئيس بشكل خاص وهو يتخذ فيها القرار، ويقدم له معها التقييمات المتعلقة بأي احتمالات أو سيناريوهات سلبية تنبني عليها. وأخيرا وزير الحرب بيت هكسث عندما سئل عن ما إذا كانت الصين وروسيا ساعدتا إيران في عمليات الاستهداف التي تقوم بها، أجاب بالإيجاب دون أن يخوض في التفاصيل. قال إن التفاصيل يجب أن تبقى طي الكتمان، لكن كل من روسيا والصين ساعدتا بشكل من الأشكال وبطرق مختلفة إيران في أفعالها كما قال هكسن.
0: نعم محمد، أعود إلى حسام في طهران. حسام، التلفزيون الإيراني ينقل عن الحرس الثوري الإيراني بأن عملياته مستمرة لمعاقبة العدو، ما الذي نعرف عن هذه العمليات؟
2: في قراءة سريعة لما جرى خلال الساعات الماضية ويوم أمس بطبيعة الحال، الاستهدافات من الحرس تركزت على الكويت والبحرين، قاعدة علي السالم الجوية هناك في البحرين، وأيضا إحدى قواعد الأسطول الخامس في الكويت، قاعدة علي السالم في الكويت وإحدى قواعد الأسطول الخامس في البحرين، إضافة لاستهدافات عديدة لمدينة أربيل في كردستان العراق. العراق لمقار للقوات أو الأحزاب الإيرانية المعارضة هناك، وأيضا لبعض المخازن والقواعد الأمريكية دون تحديد طبيعة هذه الأهداف حتى هذه اللحظة. لكن غالبا ما تلجأ إيران إلى مثل هذه الاستهدافات على اعتبار أن شمال غرب إيران هو إحدى الخواصر الرخوة من الناحية الأمنية. كان من المقرر أن يتم تفعيل هذه الجبهة خلال الحرب الماضية، لكن إيران تقول بأنها أفشلت هذه المحاولة بالتعاون مع أهالي تلك المناطق داخل الجغرافيا الإيرانية من الأكراد الذين منعوا أي تحرك كردي من كردستان العراق من الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة للتحرك للقيام بعمل بري. وهذا ما أشار إليه الجانب الأمريكي في عدة مراحل خلال الفترة الماضية وعلى لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون الخوض في التفاصيل. اللافت كان هو أن الاستهدافات التي طالت كل من البحرين والكويت يوم أمس كانت تتحدث عن استهداف لأحد المراكز التابعة لشركة أمازون في البحرين، وهو مركز متقدم على مستوى تحليل البيانات وأيضا الذكاء الاصطناعي. هذا الاستهداف بحسب الحرس الثوري الإيراني يؤمن الكثير من الخدمات والمزايا للجانب الإيراني ويحقق خسائر لدى الطرف الأمريكي والبحريني على حد سواء، منها إرباك قيام الجيش الأمريكي بتقديم خدمات لوجستية، نتحدث عن الوحدات الداعمة من النواحي الفنية للقوات المسلحة الأمريكية، أيضا تعطيل عمليات التحليل تحليل البيانات وإجراء عمليات الذكاء الاصطناعي وتحليل الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية مرارا، أيضا تحقيق أو أن يتم تكبيد الطرف الآخر الطرف الأمريكي خسائر اقتصادية على اعتبار أن هذا المركز الذي افتتح في البحرين في العام 2019 هو من أوائل المراكز التي افتتحت أمريكيا في المنطقة، وكان يعول عليه كثيرا وحتى الآن في عمليات كما قلنا تحليل البيانات والصور وعمليات الدعم اللوجستي والفني للوحدات العسكرية الأمريكية المتمركزة في المنطقة، إضافة إلى أن إيران تحاول إرسال رسالة ردع على مستوى تدمير البنى التحتية في المنطقة إن جرى استهداف البنى التحتية الإيرانية بشكل مكثف وشكل أوسع خلال الفترة الماضية. البنى التحتية الإيرانية تعرضت لضربات مكثفة خلال الأسبوع الماضي على مستوى الجسور، السكك الحديدية، أيضا بعض الأنفاق والمعابر المهمة تحديدا تلك الموجودة في محافظة هرمزغان، في محاولة قرئت هنا إيرانيا على أنها محاولة أمريكية لتقطيع أوصال هذه المدينة وفصلها عن المحافظات الطوق إن صح التعبير، محافظة فارس التي تحوي مدينة شيراز، محافظة كرمان، وأيضا محافظة سيستان وبلوشستان، تمهيدا ربما للدخول أو القيام بعمل بري أو إضعاف إيران على بمستوى كامل أو بشكل نهائي على مستوى قدرة إيران على التحكم بمضيق هرمز، على اعتبار أن بندر عباس وهي إحدى المدن المهمة وهي قلب محافظة هرمزغان جنوب غرب إيران هي المدينة المطلة مباشرة على كل من مضيق هرمز وجزيرة قشم، وتحوي قواعد عسكرية ومنظومات دفاعية وهجومية متقدمة للغاية، تسيطر من خلالها إيران وتتحكم بحركة الملاحة عند مضيق هرمز. كثيرة هي التحركات الإيرانية، أيضا منها ما يتعلق بقاعدة علي السالم في الكويت. الجيش الإيراني معاون قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني يوم أمس تحدث عن نجاح لعملية أو طلعة جوية لطائرات F-5 في الجيش الإيراني، طلعة ناجحة أدت إلى وقوع خسائر في قاعدة أمريكية موجودة في الكويت دون تحديد هذه القاعدة بالضبط حتى الآن. لكن من النادر أن يتحدث الجيش الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية عموما عن طلعات جوية لسلاح الجو الإيراني، على اعتبار أن إيران تعتمد منذ سنوات طويلة على تكثيف العمل على مستوى الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية لتعويض ضعف سلاح الجو لديها. 3 أو 4 مرات تحدثت إيران عن طلعات جوية ناجحة لها منذ العام الماضي منذ حرب الاثنين 12 يوما، لكن هذا يشي إلى أن هناك تحرك ما على مستوى الدعم الفني وتطوير سلاح الجو رغم ضآلة هذا السلاح حتى الآن. قيل بأن سلاح الجو كان له دور كبير أيضا فيما جرى في أصفهان في الأيام الأخيرة من الحرب الماضية حرب 40 يوما، الأمر الذي تعتبره أو الحادثة التي تعتبرها إيران متقدمة للغاية على مستوى الخسائر التي تكبدها الجيش الأمريكي في إحدى أهم المدن الإيرانية الواقعة في الوسط نحو الشمال تقريبا، والتي قيل بأن إيران أسقطت خلالها حوالي 8 طائرات خلال 3 أيام من مختلف الأنواع الأمريكية.
0: حسام دياب مراسل التلفزيون العربي في طهران، شكرا جزيلا لك. بالعودة إلى محمد بدين في واشنطن. محمد، القيادة الوسطى الأمريكية كما قلنا يعني تقول أن الهدف من الضربات هو مواصلة تقليص قدرة إيران على تهديد حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز، وفي الوقت ذاته تقول أيضا أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام عبور السفن التجارية. كيف نفهم هذين الخطابين المتناقضين؟
3: بالنسبة لواشنطن هما ليسا متناقضين. الإدارة الأمريكية تقول بأن المسار الجنوبي المعزز الذي كان جزءا من ما وصف بمشروع الحرية، وبالمناسبة قال بيت هكسث اليوم بأن ذلك المشروع كان أكثر نجاعة وكفاءة عندما كان سريا، أي عندما كانت الولايات المتحدة تنقل من تحت ناظري إيران تلك السفن وتؤمن حركتها في المسار الجنوبي الأقرب أو الموازي للسواحل العمانية، كانت أو ما تزال الإدارة الأمريكية تحث السفن على جهتي المضيق على اتخاذ ذلك المسار. وهنا أصل النقطة ومكمن الخلاف، وهو السبب في اشتعال هذا التصعيد، تأويل كلا الطرفين. إيران تقول لا يجب أن يكون هنالك ذلك المسار الجنوبي لأن الاتفاق أو مذكرة التفاهم تنص على أن بيد إيران ترتيبات العبور عبر مضيق هرمز، ويجب عليها أن تصل إلى نهاية تلك الترتيبات في غضون 30 يوما. بينما يقول الجانب الأمريكي ليس هذا ما اتفقنا عليه، وإنما اتفقنا على أن الملاحة ستكون حرة عبر المضيق في اللحظة التي يتم توقيع الاتفاق فيها، وسيكون بمقدور السفن أن تتدفق باتجاه أو في الاتجاهين. وحتى الآن ذلك المسار الجنوبي ما تزال الولايات المتحدة تؤمنه وتعبر عبره سفن، يعني نسبة السفن التي تعبر عبر المضيق ليست صفرا بشكل يومي، هنالك سفن تعبر لكن عوض 40 60 إلى 80 سفينة كانت تعبر. نحن الآن نتحدث عن 4-5 سفن أحيانا في اليوم الواحد تقوم الولايات المتحدة بمرافقتها أو بتأمينها في المرور عبر المضيق على ما تقول عدة مصادر. وبعد فرض الحصار البحري على السفن والموانئ الإيرانية، أي بعد اشتعال هذا التصعيد من جديد، عادت الولايات المتحدة إلى حث السفن على اتخاذ المضيق طريقا وبأنه مفتوح ولا شيء يدعو إلى القلق، وبأن الولايات المتحدة لن تترك إيران تفلت من عواقب أفعالها إذا استهدفت المزيد من السفن. والحجة الأولى في هذه سلسلة الضربات التي تقوم بها الولايات المتحدة تتابعا للليلة 11 على التوالي هو أن إيران أطلقت الرصاصة الأولى كما تقول، وخرقت مذكرة التفاهم باستهدافها لبعض السفن التي كانت تعبر المضيق، وخاصة تلك التي أخذت ذلك المسار الجنوبي بتنسيق مع الولايات المتحدة. فبالتالي هي نقطة حاسمة في ما يتعلق بالورقة التي تملكها إيران، الورقة الحيوية وهي مضيق هرمز، وكذلك الورقة الحيوية بالنسبة للإدارة الأمريكية في التخلص من ربقة مضيق هرمز والتحلل من هذا الضغط الإيراني على مسألة صادرات الطاقة والتجارة.
0: محمد بدين مراسل التلفزيون العربي في واشنطن، شكرا جزيلا لك. اختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته إلى الولايات المتحدة بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتطرقت المحادثات إلى كيفية تطبيق اتفاق الإطار بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وإرساء الاستقرار.
4: بعد أقل من شهر على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، حط الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. واشنطن كانت قد استبقت الزيارة بإعلانها الاثنين بدء العمل بالمناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان. المناطق التجريبية هذه نص عليها اتفاق الإطار لتكون نموذجاً لإرساء الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني، وهي لا تزال تخضع لنقاشات تفصيلية في أروقة المفاوضات.
1: سنجري محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على القرى التي ينسحب منها حزب الله، وسننظر أيضا في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان، وهذه مجرد واحدة من القضايا التي سنتحدث عنها.
4: من جهته أعاد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على التزام لبنان بالاتفاق الذي اعتبره مدخلا أساسيا لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، مستبعدا في الوقت نفسه أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى حرب أهلية.
5: أود أن أشكر الرئيس ترامب على الإنجاز التاريخي الذي توصلنا إليه بالتعاون مع الولايات المتحدة. الهدف الأسمى وراء اتفاق الإطار هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. أعتقد أن هذا سيكون إرثاً مرتبطاً بالرئيس ترامب. تتوافق رؤيتكم في تحقيق السلام مع رؤيتنا أيضاً، وأعتقد أننا سوياً سنصنع السلام.
4: في المقابل جدد حزب الله على لسان أحد نوابه رفضه لمضي السلطة اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية بخيار المفاوضات المباشرة، معتبراً أنها ستؤدي إلى انقسام.
6: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع عن موقفه في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي.
4: زيارة الرئيس اللبناني للولايات المتحدة خطوة تأمل منها بيروت أن تكون تجسيداً حقيقياً لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد، وتأتي بعد مفاوضات ذات طابع تقني ولوجستي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما. محادثات أثمرت عن إعلان الخارجية الأمريكية اختبار آلية المناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان.
0: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء إلى 13 جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شمالية ووسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع 3 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منطقة السامر وسط مدينة غزة، بينما تم نقل الإصابات إلى مستشفى الشفاء. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.
7: مالكش فيه؟
0: وفي الضفة الغربية شنت جماعات مسلحة من المستوطنين الإسرائيليين هجمة عنيفة على سكان قرية جالود شرق نابلس، وأضرمت النيران في المساحات الزراعية بأطراف القرية. وأفادت مصادر محلية أن عددا من شبان القرية تصدوا للهجوم الإسرائيلي، ما أسفر عن وقوع إصابات.
8: هذول كلهم مستوطنين.
0: والآن نتابع وإياكم برنامج اقتصادكم.
9: تضاعف تكاليف التأمين والشحن البحري في المنطقة، وفي معرض فانبورو الجوية شركات السلاح تطغى على الحضور. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من اقتصادكم.

هرمز وباب المندب خطران في وقت واحد. فأعلن الحوثيين فرض حظر بحري على السعودية دفع تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب في البحر الأحمر من نحو 13% إلى 3.4% من قيمة السفينة، أي أن السفينة قيمتها 100 مليون دولار قد تدفع نحو 750 ألف دولار تأميناً إضافياً للرحلة الواحدة. والخطر الأكبر هو الإغلاق الكامل لباب المندب الذي قد يحجب ما يصل إلى 7% من إمدادات النفط العالمية ويدفع السفن إلى الالتفاف حول أفريقيا. وفي مضيق هرمز وصلت علاوات التأمين إلى 10% في بعض الحالات بالتزامن مع تراجع حركة السفن إلى مستويات شبه متوقفة.

0: للحديث عن الموضوع ينضم إلينا من القاهرة عمرو قطايا الخبير في مجال الشحن البحري والدولي. أهلا بك معنا. يعني بوادر أزمة جديدة هذه المرة في باب المندب، كيف تقيم وضع الشحن البري في المنطقة؟
1: مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين قناة العرب. في الحقيقة الوضع الحالي مع الأزمات الموجودة بمضيق هرمز زائد التهديدات من قبل استهداف السفن بباب المندب أيضا بتضع عملية النقل البحري عامة في هذه المنطقة في أخطر ما يكون، حيث أن السفن ممكن أن تستهدف خلال المضيقين، البضائع المحملة تستهدف، السفن تستهدف، أطقم هذه السفن تستهدف أيضا، وهو يعد اضطراب كامل في عملية النقل البحري في هذا الإقليم أو في منطقة الشرق الأوسط، مما يستدعي وجود بدائل، وهذه البدائل سوف تكون بدائل مكلفة للغاية، خاصة إن زي ما تقرير حضرتك ذكر إن التأمين، عمليات التأمين سواء تأمين السفن أو تأمين البضائع أصبحت في زيادة مضطردة وتكاليف عالية جدا. أيضا التأمين على أطقم السفن وزيادة رواتب أطقم السفن خلال هذه الفترة أصبحت زيادات كبيرة جدا لتجعل هذه الأطقم تعبر من هذه الأماكن الخطرة. فالوضع يعد في النهاية في الإجمالي هو وضع أو حال سيتوقف الشحن البحري، وستضطر سلاسل الإمداد والتموين إلى وجود آليات أخرى أو بدائل أخرى. سنرى في الأيام القادمة ما هو الوضع بالضبط في هذه المواقف.
0: طب ما هي الشاتل تريد أو الرحلات المكوكية، وهل هي إحدى البدائل لشركات الشحن لنقل البضاعة؟
1: بالنسبة للرحلات الحالية المكوكية، يمكن بنشوف رحلات سريعة في منطقة مضيق هرمز لشحن النفط من وإلى من داخل المضيق إلى خارج المضيق، وبعدها تأخذ سفن أخرى هذه الكميات إلى الموانئ المختلفة. أيضا بنشوف عمليات من الشحن السريع في منطقة البحر الأحمر والتأثير السريع من قبل السفن التي تأتي من أوروبا أو من قناة السويس، ومن السفن التي تشحن من الموانئ في البحر الأحمر متجهة أيضا إلى أوروبا. التخوف الآن من التهديدات في باب المندب، حيث أن ذكرت تهديدات الحوثيين أنه أي سفينة تتعلق، ليست سفن سعودية أو ترفع العلم السعودي، ولكن أي سفن سوف تدخل إلى الموانئ السعودية ستستهدف أو تخرج منها ستستهدف. وبالتالي هذه العملية أيضا وزارة الخارجية السعودية بنجدها بتندد بهذا أو بتنفي هذا التهديد أو هذا الكلام، ولكن الوضع اليوم منذ 6 صباحا لا نجد أي شيء حدث في منطقة باب المندب مع عبور سفن باب المندب حتى 6 صباح اليوم، وبالتالي في انتظار أن نرى أمر آخر في هذا الشأن.
0: طب اليوم تتحدث تقارير عن رفع كلفة التأمين على الشحن إلى 3/4% من قيمة السفينة، نتحدث عن مبالغ كبيرة يعني تقارب $1,000,000، هل تتحملها شركة الشحن وحدها؟
1: عادة جميع المبالغ التأمين من أي أنواع التأمين سواء التأمين على البضائع أو التأمين على السفن أو مخاطر تأمين ضد مخاطر الحرب، كل هذه التكاليف في النهاية هي تعتبر من تكاليف الشحن، وتضاف تكاليف الشحن على قيمة الفريت أو قيمة النوالين الشحن. فبالتالي الطن البضائع المنقولة بيتحمل في تكلفته كل هذه التكاليف، وبالتالي سعر البضائع يصل إلى المستهلك الأخير مرتفع التكاليف ممكن بقيمة 50% أو بقيمة الضعف، وبالتالي المستهلك الأخير هو الذي يتحمل كل هذه الأعباء الزائدة في نهاية العام.
0: وعندما تكون أسعار التأمين يعني 10% من قيمة السفينة كما هو الحال في مضيق هرمز مع ارتفاع الأسعار، أيضاً هذا ينبئ بارتفاع كبير في الأسعار. كيف تقيم هذا الارتفاع الكبير في المضيق؟
1: هذا الارتفاع ليس فقط هي أسعار التأمين، ولكن بنرى إذا كانت سعر تأمين الرحلة يتخطى مليون دولار أو أكثر، وأيضاً تكاليف تشغيل هذه الرحلة يعد من التكاليف الكبيرة في ارتفاع أسعار الوقود، أيضاً ارتفاع أسعار أو مرتبات الطواقم تضاعفت بشكل كبير جداً للعبور من خلال هذه المضائق. كل هذه التكاليف بتعني أعتقد زيادة بنسبة من 50% أو أكثر من 50% على سعر شحن الطن في أي نوع من البضائع، وبالتالي كل هذه الزيادات سوف في النهاية سوف تأتي في أو تصب عند المستهلك أيضا الأخير، مما يعني ارتفاع في أسعار المواد البترولية، مما يعني ارتفاع في أسعار المواد المختلفة والمنتجات المختلفة، مما يعني في النهاية عملية تضخم كبيرة جدا أخرى غير التي نتحدث عنها في الوقت السابق.
0: طب اليوم ما السيناريوهات الأكثر احتمالاً التي يتم التداول بها في أوساط النقل البحري والشحن البحري؟
1: أعتقد أن السيناريوهات اللي موجودة إذا كنا بنتكلم عن أن ما زال مضيق هرمز متوقف أو السفن متوقفة في الملاحة في مضيق هرمز، أيضاً في باب المندب إذا كان خلال الأيام القادمة سنرى من التهديدات ما ينفذ على أرض الواقع، فأعتقد أن السيناريوهات هنا أصبحت سيئة جدا. ستمر السفن من خلال رأس الرجاء الصالح مرة أخرى محملة بكم هائل من التكاليف، بكم هائل من المصروفات، وأيضا محملة ب 15 يوم زيادة في الرحلة البحرية من استهلاك وقود ومن تأخير في سلاسل الإمداد والتموين. هذا الوضع يؤثر على العالم بأسره، سواء تأثير اقتصادي، تأثير تجاري، تأثير في سلاسل الإمداد والتموين، نقص في المواد المختلفة، نقص في مواد الطاقة، خاصة إن إحنا في موسم هذا الصيف استهلاك من مواد الطاقة واستهلاك لإنتاج الكهرباء كبير جداً. أيضا بنرى في الأيام هذه الأيام أن معظم الدول الأوروبية ليس لديها من مخزونات الطاقة غير يمكن 30 إلى 35 يوم فائض في هذه المخزونات، وبالتالي سيكون هناك نقص كبير جدا مع ارتفاع كبير في أسعار النفط زي ما بنرى في هذه الأيام. سيظل ارتفاع في أسعار النفط ونقص في الإمدادات، أيضا ارتفاع كبير جدا في أسعار الغاز مع أيضا نقص في الإمدادات. فهذه السيناريوهات أعتقد أن لو استمر هذا الوضع خلال 15 يوم القادمين سنرى أسعار مختلفة تماما، وسنرى نقص حاد في مواد البترولية ومواد الطاقة المختلفة.
0: شكرا جزيلا لك الخبير في مجال الشحن البحري والدولي، كنت معنا من القاهرة القبطان عمرو قطايا. والأزمة في النقل البحري لم تعد فقط نقصاً في الناقلات التي تعبر المضيق، بل في الأشخاص المستعدين لقيادتها. مجموعة سينوكور الكورية، أكبر مالك لناقلات النفط العملاقة عالمياً، تعرض على البحارة راتب 6 أشهر إضافية مقابل رحلة تستغرق شهراً واحداً عبر مضيق هرمز. الرحلة تشمل دخول الخليج لتحميل النفط من السعودية أو العراق، ثم نقله إلى خليج عمان. وبالأرقام، قد يحصل القبطان الذي يصل راتبه الشهري إلى 15,000 دولار على مكافأة تقارب 90,000. أما البحار المبتدأ الذي يتقاضى نحو 1500 دولار شهرياً فقد يحصل على 9000 دولار إضافية، لكن حتى هذه المكافآت لا تقنع الجميع، فبعض البحارة يرفضون الرحلة أو يطلبون مغادرة السفينة.

0: في معرض فانبورو الجوي لم تعد الطائرات المدنية نجمة الحدث، فسباق التسلح خطف نصف المشهد تقريباً. شركات الدفاع تمثل نحو نصف المشاركين، البلغ عددهم 1600 عارض، في مؤشر واضح إلى ازدهار الانفاق العسكري عالمياً. واستغلت لوكيد مارتن المعرض للإعلان عن نسخة أرخص من صاروخ باتريوت يقلل سعرها عن نصف كلفة الصاروخ الحالي الذي يبلغ نحو 4 ملايين دولار. أما في الطيران المدني فتوقع السوق صفقات بنحو 300 طائرة فقط، أقل بكثير من تقديرات سابقة، وذلك بسبب مشكلات الإنتاج وسلاسل التوريد. وفي الوقت نفسه تقول شركة بوينغ إن طائرتها الجديدة ذات الممر الواحد قد لا تدخل الخدمة قبل نهاية العقد المقبل. وتوقع مختصون في صناعة الطيران تسجيل صفقات تبلغ 300 طائرة، وهو أقل بكثير من بعض التوقعات السابقة في ظل تغيان الجوانب الدفاعية على المعرض. للمزيد ينضم إلينا من موقع المعرض مراسل التلفزيون العربي في لندن زاهر عمرين. أهلا بك زاهر. إذن كيف هي أجواء المعرض مقارنة بالدورات السابقة؟
1: صحيح وعد، ما ذكرته في المقدمة في الواقع يعكس إلى حد بعيد واقع المعرض الذي تسيطر الصناعات الدفاعية عليه أكثر من أي نسخة سابقة. كان البطل دائما في هذا المعرض هو الطيران المدني، الخدمات السياحية المقدمة والطائرات الجديدة التي تطرحها بوينغ أو حتى إيرباص. لكن اليوم نستطيع أن نرى في كل مكان طائرات عسكرية وأنظمة أيضا تسلح تهيمن على المشهد في هذا المعرض، ليس فقط على مستوى صناعة الطائرات بل على مستوى صناعة كل ما له علاقة بالأنظمة الدفاعية، أنظمة التسلح الجوي، التصدي للمسيرات، كلها تحضر بقوة في هذا المعرض، خاصة وأن ما يتردد هنا أن هنالك حاجة لدى الدول للسيطرة على أجوائها في مواجهة مخاطر كبيرة نظرا للدروس المستفادة، كما يردد المحللون المختصون في هذا الشأن، من حرب أوكرانيا بالدرجة الأولى والحرب القائمة في الشرق الأوسط. بالطبع هنالك طائرات مدنية، هنالك أيضا شركات تقوم ببعض الصفقات هنا وهناك، لكن فعلا الحاضر الأقوى في هذا المعرض هو التصنيع والدفاع العسكري.
0: يعني ما هي أهم الابتكارات أو الطائرات الجديدة التي جذبت الاهتمام في هذا المعرض؟
1: هنالك بعض ربما المنتجات المنفردة وهنالك أيضا توجهات صناعية إن صح التعبير. بعض المنتجات تتعلق بلوكهيد مارتن، حيث نقف ورائي تبدو طائرة رايدر S-97 مفخرة لوكهيد أو مارتن لوكهيد، وتقول بأن هذه الطائرة من شأنها أيضا تغيير العمليات العسكرية، إقلاع سريع عمودي بأجنحة مزدوجة. لكن الكشف الأساسي هو صاروخ باك 3 الذي تطلقه ذات الشركة، والذي يغير تماما في خارطة الدفاع الجوي، ذلك أن تكلفة إنتاجه أقل من تكلفة إنتاج سلفه بنحو نصف القيمة، إضافة إلى قدرته على التصدي لصواريخ سكود وللصواريخ الذكية وأيضا الطائرات المسيرة. هذا الصاروخ أيضا هنالك تغيير في عملية إنتاجه، تدرس الشركة إدراج إنتاجه هنا في أوروبا من أجل تقليل التكلفة على سلاسل الإمداد، تقليل الوقت الخاص لإنتاجه، بالإضافة إلى تقليل الكثير من أيضا التفاصيل المتعلقة بهذا الصاروخ الذي يعتبر تغييرا حقيقيا في قواعد اللعبة العسكرية على وجه التحديد، خاصة وأن الدول تنزع الآن، كما يعني يصدر المعرض تقاريره يقول بأن هنالك رغبة لدى الدول بالحصول على أسلحة رخيصة وفعالة وقابلة للإنتاج بسرعة كبيرة، وأيضا تستطيع الاستفادة منها بمواجهة المخاطر المتزايدة للمسيرات على وجه التحديد.
0: أيضا إلى جانب الوضع الجيوسياسي الذي ينعقد خلاله هذا المؤتمر، هناك أزمة وقود طائرات كبيرة، هل ستكون محور جلسات نقاشية ونشاطات هامشية في هذا المؤتمر المعرض؟
1: بالفعل نعم، بالفعل وعد هنالك الكثير من النشاطات. هذا المعرض يمتد على مدار أسبوع ويمتد على مساحة واسعة، هنالك الكثير من الفعاليات المرافقة تقيمها الشركات وتقيمها أيضا مراكز أبحاث. التوجه الرئيسي يتعلق بثلاثة قضايا لها صلة بالوقود الخاص بالطائرات. التوجه الأول هو الاستفادة من الذكاء الصناعي في إنتاج وقود أو إنتاج محركات الطائرات التي تستهلك وقودا أقل. هنالك أيضا مبادرات تتعلق بإنتاج محركات تستهلك نحو 20% أقل من الوقود، ما يعرف باسم الأوبن فان. هذه أيضا في صلب اهتمامات المطورين في هذا المعرض. إضافة إلى ذلك هنالك دعوات

0: تحديدا بالطيران المدني في هذا المعرض. وعد
1: ماذا عن المشاركات العربية في المعرض؟
0: هنالك العديد من المشاركات العربية كما جرت العادة في الواقع في كل نسخة من هذا المعرض، الخطوط الجوية القطرية، الخطوط الكويتية نستطيع أن نراها، الخطوط الإماراتية، حتى أن طيران الرياض أنجز البارحة صفقة مع شركة إيرباص أيضا لشراء نحو 100 طائرة إضافية، وأيضا مع شركات تتعلق بالمحركات وقطع التبديل الخاصة بالطائرات. بالتالي الحضور العربي وازن في هذا المعرض، ونعتقد مع نهاية أيامه سيتم الكشف عن مزيد من الصفقات فيما يتعلق بالطيران المدني التابع للشركات الكبرى في الشرق الأوسط، والتي طالما كان هذا المعرض عنوانا أساسيا تقصده من أجل إقامة وإنشاء علاقات مع شركات أخرى، أو حتى لإبرام صفقات تتعلق بالخدمات، تتعلق بالتكنولوجيا، وتتعلق أيضا بالطائرات نفسها. الخطوط الجوية القطرية هي إحدى الزبائن الأساسية لشركات الطيران الكبرى، ووجودها هنا من شأنه أن يغير يعني كثيرا من موقع الشركات العربية على وجه الخصوص في هذا الحدث الاستثنائي.
1: شكرا جزيلا لك زاهر عمرين من لندن. بعيدا عن النتائج الرياضية وبلغة المال، من كان الكاسب الأكبر من كأس العالم 2026؟ تقول تقارير إن الاتحاد الدولي لكرة القدم هو المستفيد الأكبر، حيث جنى 9 مليارات دولار من حقوق البث التلفزيوني والتذاكر وباقات الرعاية. الاقتصاد الخفي هو الرابح الثاني، ويشمل الفنادق والطيران، واستفاد من رفع عدد المنتخبات إلى 48 فريقاً مع زيادة أسعار الغرف الفندقية 20%. وبرزت منصتا التنبؤات بولي ماركت وكالشي بتداولات فاقت 40 مليار دولار. أديداس اسم آخر لامع خلال المونديال مع وصول منتخبي الأرجنتين وإسبانيا إلى النهائي، وحققت قفزات في مبيعات الأطقم خاصة لمنتخبات المكسيك، الأرجنتين، ألمانيا وإسبانيا. واللافت في البطولة حجم الإنفاق الإعلاني البالغ 11 مليار دولار، حيث استفادت محطات البث ومن بينها فوكس سبورتس من استراحات شرب المياه بشكل لافت. بحسب موقع جول، ارتفعت قيمة النجم المغربي أيوب بوعدي إلى 70 مليون يورو، أما النجم لامين يامال فارتفعت قيمته إلى 210 ملايين يورو، إنزو فرنانديز الأرجنتيني إلى 95 مليون يورو.

0: للحديث عن الموضوع. معي في الاستوديو الزميلة عهد حسان الصحفية الرياضية في التلفزيون العربي. أهلا عهد. أهلا. لماذا كل هذه الضجة حول عائدات الفيفا؟ هلا المبلغ كبير 9 مليار، ولكن
1: كبير يعني جدا،
0: ألم يكن متوقع؟
1: كان متوقع، ولكن الإيرادات كانت أكثر، يعني في منهم عم بيقولوا أنه وصل لتقريبا 13 أو 14 مليار دولار أيضا. يعني انتهى المونديال، ولكن الحديث عن إيرادات الفيفا لم تنتهي. الأرباح الضخمة التي جنتها الفيفا، ونعلم منذ بداية المونديال هناك بعض الأمور التجارية الحصرية التي كانت تعود بالأرباح بشكل صافي للفيفا، خاصة موضوع التذاكر، موضوع عوائد البث بإيرادات ضخمة جدا في هذا المونديال. لم تتكبد الفيفا أي إيرادات أو أي ربما مصاريف أخرى، مثل البنى التحتية، مثل النقل، الأمن، وكل ذلك التي كانت هذه يعني على المدن التي استضافت هذا المونديال. لذلك الأرباح كانت بشكل كبير. كذلك استفادت في النهائيات من إعادة بث التذاكر، وفرضت تقريبا نسبة 15%

0: سيئة على المشتري وعلى البائع لهذه التذاكر، ما ضاعف من أرباح.
1: وجرت المقارنة مع النسخ السابقة، هون إلى أي مدى لعب رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 إلى أي مدى لعب دورا في زيادة الإيرادات بشكل كبير؟
0: يعني هذا واضح بشكل كبير جدا، زيادة عدد المنتخبات، نتحدث عن 104 مباراة أقيمت في هذا المونديال، فرق عن النسخ السابقة 64 مباراة، يعني 40 مباراة فرق، بالتالي عدد مشجعين أكبر، يعني تقريبا وصل 6.5 مليون مشجع ومسافر إلى هذه الدول المستضيفة. نتحدث عن زيادة في عدد التذاكر وبالتالي الاستفادة، المشاريع التي تعتمد على الاستهلاك المباشر وقصير المدى مثل المطاعم، الفنادق والطيران أيضا. ولا ننسى أن زيادة منتخبات، يعني المنتخب يأتي معه مشجعين أكثر، إعلاميين أيضا، التجارة أو نتحدث عن العوائد التجارية لهذه المنتخبات، وبالتالي زادت الأرباح وزادت الإنفاق بالنسبة
1: ومراهنات أكثر. والمراهنات يعني هذا الجانب الذي لا يتحدث عنه كثيرون. منصتان بشكل أساسي، بولي ماركت وكالشي، تم تداولات عبرهما فقط 40 مليار دولار،
0: يعني مبلغ ليس بقليل أبدا. هذه المنصات، منصات التداول والمراهنات، زادت بشكل كبير في هذا المونديال. لا ننسى أنه سبب أساسي أيضا أن أصبحت قانونية، وهناك بعض الشركات هي شريكة مع الفيفا وتظهر إعلاناتها داخل الملعب في البث المباشر، نراها أينما كان، واستفادت من هذه الأشهر. نعلم أن هذه منصات التداول في شهر 6-7 تقريبا هي في ركود تام بسبب توقف الدوريات الأوروبية أو العالمية أيضا، ولكن هذا العام وخلال المونديال زادت نسبة أرباحها، خزائنها أيضا، وطورت الطريقة التي تتعامل بها مع المستهلك. كان هناك بعض الطرق السهل الممتنع للمستهلك لجذب أكبر عدد من المستهلكين والمستفيدين في هذه المنصات.
1: لا ننسى أيضا اللاعبين يلي ارتفعت قيمتهم السوقية بشكل كبير، خاصة الذين وصلوا إلى نهائيات وفازوا أمثال لامين يامال. من أكثر الأسماء يلي صحيح استفادت؟
0: لامين يامال نتحدث هو أكبر قيمة سوقية قبل المونديال،
1: صحيح،
0: ووصوله إلى النهائي والفوز بلقب كأس العالم طبعا زاد من قيمته السوقية، زاد من قيمته بين المستثمرين ومتصيدي اللاعبين. ونعلم المونديال هناك الكثير من الأندية والمتصيدي كما ذكرت اللاعبين الذين يشاهدون هذا المونديال ويترقبون الأداء الاستثنائي من اللاعبين. لامين يامال طبعا زادت قيمته السوقية، ونتحدث عن أيوب عدي، هذا اللاعب الذي يعني كان له جذب كبير، اللاعب المغربي أيضا أتت لديه العروض بعد المونديال، وبالتالي كل من وصل إلى النهائي ارتفعت قيمتهم السوقية بشكل تلقائي.
1: شكرا جزيلا لك عهد حسن. شكرا.
0: شكرا لك.
1: وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، اللقاء يتجدد غدا، فإلى اللقاء.

جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استهداف البنية التحتية اللوجستية العسكرية الإيرانية، وترامب يهدد بقصف جبل فأس في إيران قريبا. ترامب يقول خلال لقائه عون إن بلاده ستنظر في القضايا المتعلقة بالمنطقة التجريبية، والرئيس اللبناني يؤكد التزام بيروت بالاتفاق الإطاري. ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 شهيداً جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شمالية ووسط قطاع غزة، ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول إنه لا مكان آمناً لسكان القطاع.

0: نبدأ من التطورات في إيران، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انتهاء موجة الضربات بنجاح لليلة 11 توالياً ضد الأهداف الإيرانية. وأوضحت القيادة أنها استهدفت وصول القيادة المركزية ومراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية وحظائر الطائرات ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، مشيرة إلى أن الهدف من الضربات هو مواصلة تقليص قدرة إيران على تهديد حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز. أكد التلفزيون الإيراني وقوع هجوم أمريكي على منطقتي تشابهار وكونارك، وأفاد نائب محافظ سيستان وبلوشستان بأن الوضع تحت السيطرة عقب الهجمات التي وقعت في فجر اليوم في مناطق تشابهار وكونارك. هذا وقد اندلعت حرائق كبيرة في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوبي إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف جبل فأس في إيران، وهدد بالرد على أي محاولة لفرض الحوثيين قيودا على حركة السفن أو تهديد خطوط التجارة البحرية.
1: سنرى ما سيحدث الآن، حتى الآن لم يحدث شيء، لكننا سنتعامل مع الأمور إذا وقع أي تحرك يستهدف الملاحة. لقد تعاملنا مع الحوثيين من قبل ولم نسمع منهم منذ فترة طويلة منذ الإجراءات التي اتخذناها ضدهم، لكن إذا كان هناك أي تهديد فسنتعامل معه.
0: هددت إيران باستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران أعلنت أنها ستستهدف مصالح الولايات المتحدة إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. ويأتي البيان بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب منطقة جبل الفأس قريبا جدا. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك حسام، ونتابع معك آخر التطورات في إيران بعد إعلان انتهاء الضربات على البلاد لليلة 11 على التوالي، وآخرها استهداف مناطق ومدن في محافظة إيلام غربية إيران.
2: نعم أبان، حوالي 7 مناطق جرى استهدافها خلال الساعة الماضية أو الساعتين الماضيتين. إن أردنا أن نكون أكثر دقة نبدأ بالعاصمة الإيرانية طهران، لكن لم يسجل وقوع غارات وإنما تحليق لأجسام طائرة أو طائرات مسيرة، على ما يبدو بالنظر إلى تفعيل منظومة الدفاع الجوي بشكل مكثف لمدة 20 دقيقة في الجانب الشمالي الشرقي والشرقي وأيضا الجانب الغربي من العاصمة الإيرانية طهران، في تطور لافت لأول مرة في الليلة 11 من التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العسكري. أيضا كان هناك ما ذكرته وكالة تسنيم للأنباء وبقية الوكالات عن غارات وقعت في مدينة بوشهر في الجانب الجنوبي الغربي من الجغرافيا الإيرانية في محافظة بوشهر الواقع بين هرمزغان وأيضا محافظة خوزستان، والتي تحوي أيضا مفاعل بوشهر الكهروذري. سمع دوي انفجارات دون وقوع أو دون تقديم تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. هذا الأمر انسحب أيضا على مدينة سيريك التي وهي إحدى المدن الواقعة في محافظة هرمزغان قرب مدينة بندر عباس مطلة مباشرة على مضيق هرمز. أيضا محافظ هرمزغان تحدث وقال بأنه لا يوجد تقارير عن وقوع خسائر، لكن جرى استهداف هذه المدينة لمرتين أو ثلاثة. منطقة كانجافار في محافظة كيرمانشاه شمال غربي الجغرافيا الإيرانية أيضا جرى استهدافها، إضافة إلى إيلام منطقة إيلام بالقرب من أيضا الحدود العراقية الواقعة عند سلسلة جبال زاغروس، وهي من المدن المهمة التي استهدفت أيضا مرارا خلال الحرب الماضية، حرب 40 يوما، نظرا لأنها تتمتع ببيئة جبلية وعرة وتضم الكثير من منظومات الدفاع الجوي ومنصات إطلاق الصواريخ الإيرانية. المدن التي استهدفت في إيلام على ما يبدو هي 3 مدن، هي تشافار وأبدانان وديناركو. هذه المدن الثلاثة تعرضت لهجوم على ما يبدو دون وجود أي تقارير حتى الآن حول طبيعة المناطق المستهدفة، لكن من طبيعة الأماكن جغرافيا يمكن القول بأن دائرة الاستهدافات اتسعت منذ 3 أيام وحتى الآن لتشمل المناطق الواقعة شمال غربي الجغرافيا الإيرانية. أن تصل الاستهدافات خلال اليومين الماضيين أيضا إلى الحدود الغربية للعاصمة الإيرانية طهران، تحديدا في محافظة مركزي، وما جرى من استهداف لإيلام وكرمانشاه وتبريز أيضا، وكلها تقريبا واقعة في القسم الشمالي الغربي من الجغرافيا الإيرانية. هذا ربما يعطي انطباعا أن الولايات المتحدة الأمريكية إما تعطي إشارات لإيران بأن القادم قد يكون أسوأ، وبأن هناك عملية تمشيط للمساحة أو للسماء الإيرانية في تلك المنطقة على اعتبار أنها الأقرب جغرافيا إن أرادت أمريكا استئناف عمليات عسكرية مكثفة أكثر والقيام بطلعات جوية. وأيضا هذه هي المنطقة الرخوة التي كانت من خلالها إسرائيل تتحرك عبر سماء إيران من الحدود الغربية وصولا إلى العاصمة الإيرانية طهران ونقاط أبعد من ذلك جغرافيا، نظرا للاستهدافات التي تكررت في تلك المناطق وعمليات التدمير التي لحقت بمنصات إطلاق الصواريخ، التي تقول إيران في المقابل بأنه جرى تعويضها خلال الفترة أو خلال الأشهر 4 الماضية منذ انتهاء الحرب الأخيرة. في المقابل إيران وعلى لسان الحرس الثوري الإيراني عبارة واحدة خرجت وليس بيان، تقول هذه العبارة بأن عمليات الانتقام أو محاسبة الأعداء ما تزال مستمرة، ما يشي بأن هناك تحرك عسكري ما من قبل القوات المسلحة الإيرانية خلال الساعات القليلة المقبلة للرد على هذه العمليات، عمليات الاستهداف التي قالت القيادة المركزية الأمريكية بأنها انتهت وأنها أتت ردا ربما أو انتقاما لدماء الجنود الأمريكيين الذين سقطوا خلال الأيام 3 الماضية في كل من أربيل وأيضا في مناطق متفرقة من المنطقة، ونتحدث أيضا عن قاعدة موفق السلطي في الأردن بطبيعة الحال.
0: طيب حسام، هناك تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن أمريكا منفتحة بشأن الصراع في الشرق الأوسط ومستعدة للحوار والتفاوض لتسوية الخلافات، ويضيف أن المشكلة التي تواجهها الولايات المتحدة هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات. كيف تتعامل طهران مع هذه التصريحات؟
2: المشكلة في الأصل آبان هي في تعريف كل طرف لهذه المباحثات والهدف الاستراتيجي منها في نهاية المطاف. هناك من يقول بأنه منذ توقيع مذكرة التفاهم كان هناك رؤى مختلفة من كلا الجانبين، وأن دور الوساطة المكثف هو الذي أجبر الطرفان على توقيع مذكرة التفاهم، عسى ولعل تنجح العملية الدبلوماسية في نهاية المطاف. عند أول عائق أو أول مطب يمكن القول بأن الطرفان فشلا في الحفاظ ربما على مذكرة التفاهم التي باتت بحكم البعض هنا في إيران، وأيضا من يراقب الشأن الإيراني والأمريكي من الخارج باتت بحكم الميتة، وأن الطرفان باتا بحاجة إلى صيغة جديدة للتفاهم، وهذا ما يتم العمل عليه حاليا عبر استئناف عمل الوساطة الباكستانية وأيضا القطرية. ونتذكر بأن وزير الداخلية الإيراني كان قد تواجد يوم أمس في إسلام أباد في زيارة هي الأولى منذ أن بدأت عمليات التصعيد الأمريكي ضد إيران منذ 11 ليلة. قيل بأن هناك مقترح يدرسه الجانب الإيراني حاليا، مقترح باكستاني قطري لاستئناف عمليات التفاوض في القريب العاجل، لكن الفكرة الأساس هي أن الطرفان يملكان من العناد ومن البراغماتية ما يكفي كي يقوما بأي شيء، إما الذهاب بحرب بعيدة تكلف الطرفان الكثير على مستوى الخسائر وهذا خاصة إن توسعت دائرة الاستهدافات ودائرة الحرب في المنطقة بالنظر إلى تهديدات كل طرف للآخر، وربما قد يكونان براغماتيان لدرجة أن يعودا بشكل مفاجئ إلى طاولة المفاوضات. ما عاد أو حالة التصعيد الحالية بحسب الكثير من القراءات أبان تعود إلى أن ما لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أخذه عبر طاولة المفاوضات نتيجة تمسك الجانب الإيراني بمواقفه تحاول أخذه من الناحية العسكرية. إيران في المقابل تقول بأن صمودها حتى الآن في عملية منع أمريكا من تخليصها ورقة مضيق هرمز هو الأمر الذي دفع الجانب الأمريكي لتوسيع دائرة الاستهداف والذهاب نحو الضرب في العمق أكثر، ضرب البنى التحتية، وهي عادة لدى الجانب الأمريكي تابعناها خلال حربين متتاليتين خلال العام الماضي، وأيضا المناوشات التي تلت الحرب الأخيرة حرب 40 يوما. غالبا ما يعتاد أو يعمد الجانب الأمريكي للضرب بالعمق أكثر وتشديد الضربات على الجانب الإيراني عندما لا يتمكن من تحقيق أهدافه بشكل مباشر. يبدأ أيضا بالتزامن بالإشارة إلى إمكانية العودة إلى المفاوضات، وأيضا يعطي إشارات دائما عندما يريد أن يختتم ضرباته العسكرية يعود للحديث عن البرنامج النووي والمنشآت النووية الإيرانية. هذا المشهد تكرر خلال الفترة الماضية في الأيام الأخيرة من الحرب الماضية حرب 40 يوما. بدأ ترامب توقف تدريجيا عن الحديث عن القواعد والنقاط العسكرية التي يتم استهدافها في إيران، وبدأ يركز على الجانب النووي، وقيل بأنه استهدف في الأيام الأخيرة أيضا شيئا يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني قبل أن يتم إعلان وقف إطلاق النار نهائيا بين الطرفين بوساطة باكستانية وعمل مكثف من دول الوساطة. أن يبدأ منذ يوم أمس ترامب الإشارة إلى منشأة كوه كولانغ أو جبل الفأس التي قيل بأنها إحدى المنشآت السرية التي استكملت من خلالها إيران عمل برنامجها النووي الذي تأثر بشكل سلبي بعد استهداف منشأة نطنز وفوردو في أصفهان خلال ضربة مطرقة منتصف الليل في العام الماضي في حزيران يونيو من العام الماضي. أن يبدأ الآن بعد 11 ليلة من التصعيد بالقول بأنه سيذهب ويدمر هذه المنشأة وسيؤدي إلى أضرار كبيرة بها وعلى مستوى البرنامج النووي الإيراني. ربما أيضا هذا يقرأ على أننا بتنا في المراحل الأخيرة أو الأشواط الأخيرة من هذه عمليات التصعيد هذه قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، بالنظر إلى أن الجانب الأمريكي طالما أنه لم يتمكن نظريا من فتح مضيق هرمز بحسب السردية الإيرانية قد يلجأ إلى ورقة أخرى للخروج منتصرا من عملية التصعيد هذه، وليس هناك أفضل من الحديث عن تحقيق انتصار ما على مستوى ضرب البنية التحتية النووية للجانب الإيراني.
0: حسام، موقع جبل الفأس لم يكن مطروحا سابقا وطرح في الآونة الأخيرة، ما الذي نعرف عن هذا الموقع في إيران؟
2: يبعد هذا الموقع حوالي 220 كيلومترا جنوبي العاصمة الإيرانية طهران، ويبعد كيلومترات قليلة عن منشأة نطنز، هي إحدى المنشآت المهمة السرية على مستوى البرنامج النووي الإيراني معنية بتخصيب اليورانيوم. كما قلنا استهدفت في عمليات مطرقة منتصف الليل في حزيران يونيو من العام الماضي. هذه المنشأة منشأة كوه كولانغ أو جبل الفأس تقع في عمق شديد تحت الأرض نظرا لارتفاع الجبل الواقع تحته، والذي أيضا يقال بأنه جبل من صخور الجرانيت الصخور الصلبة للغاية، ما يعقد عملية تدمير الطبقة الأرضية الموجودة فوق هذه المنشأة. وبالعموم المنشآت السرية المعنية بتخصيب اليورانيوم بحسب الكثير من التقارير يقال بأنها في أعماق شديدة تحت الأرض. المنشأتان المهمتان نطنز وفوردو، ونتيجة عدم سماح إيران حتى الآن لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة هاتين المنشأتين للاطلاع والوقوف على حجم التدمير الذي لحق بهما منذ عام تقريبا نتيجة حجج تقدمها إيران على مستوى خطورة تلك المناطق وعدم فتح الطريق المؤدي إلى بعض المداخل التي تصل بالمفتشين إلى أعماق هذه المنشآت، ساعات بحسب السردية الإيرانية. هذا يترك الجانب الأمريكي في حالة من الضبابية إن صح التعبير، لأنه لا يستطيع الوصول أو تحقيق أو معرفة بشكل دقيق مدى الضرر الذي لحق بهذه المنشآت على مستوى حجم التدمير الذي لحق بها نتيجة الضربات التي قامت بها طائرات بي 2 الأمريكية، ما يعني بأن المسألة قد تبقى معقدة بالنسبة للجانب الأمريكي، وتعطي انطباعا بأن إيران لديها على مستوى البنى التحتية ما تقوله أمام العالم، ربما على مستوى تأمين هذه المنشآت السرية في أعماق الأرض. منشأة كوه كولنج يمكن أن نقول بأنه ينطبق عليها شيء كثير من هذا، كما قلنا منشأة واقعة تحت جبل هو من صخور الجرانيت.
0: نعم.
2: إن أرادت الولايات المتحدة الأمريكية استهداف هذا الجبل ستعتمد على طائرات بي 2 مرة أخرى وعلى أنواع متطورة.
0: نعم.
2: من القنابل. السؤال هو هل ستتمكن هذه القنابل من تدمير ما تريد تدميره في هذا الجبل والوصول إلى هذه المنشأة بالذات، أم أنها ستفشل في نهاية المطاف؟
0: حسام دياب مراسل التلفزيون العربي في طهران، شكرا جزيلا لك. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية إسقاط 3 طائرات مسيرة محملة بمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق، وأظهرت مشاهد لحظات محاولات التصدي للمسيرات في سماء أربيل. هذا وأعلنت إيران قصف مواقع عسكرية أمريكية للرادارات والدفاع الجوي في المنطقة في منطقة الخليج، متوعدة واشنطن بشن هجمات أشد. من جهة أخرى أعلنت القوات الأمريكية أنها نفذت قصفا على إيران مستهدفة على وجه الخصوص مراكز قيادة عسكرية وأهدافا بحرية.
3: من القواعد العسكرية إلى مضيق هرمز، رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تتسع بشكل متسارع، والجبهات الجديدة المفتوحة باتت تهدد أمن الخليج وحركة الملاحة البحرية. طهران صعدت ميدانيا ضد واشنطن عبر تنفيذ جولة جديدة من الهجمات الصاروخية وبالمسيرات الانتحارية، مستهدفة مواقع عسكرية أمريكية وبنى تحتية حيوية في البحرين والكويت. الحرس الثوري والجيش الإيرانيان أعلنا شل منظومات الدفاع الصاروخي ورادارات الإنذار المبكر في البلدين لإخراجها من الخدمة، بالتزامن مع قصف 3 قواعد أمريكية رئيسية في الكويت. البيانات الإيرانية كشفت أيضا عن توسيع بنك الأهداف ليشمل ضرب البنية التحتية لشركة أمازون في البحرين، مع أطلاق تحذيرات بموجات هجومية قادمة. جولة القصف الإيرانية هذه جاءت ردا على إعلان القيادة الوسطى الأمريكية استكمال الموجة 10 من غاراتها داخل العمق الإيراني، والتي استهدفت مراكز القيادة ومنصات الصواريخ والمسيرات بغية تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. الغارات الأمريكية امتدت لتشمل مدينتي أصفهان وشيراز وسط البلاد ومدنا أخرى في الجنوب من بينها تشابهار وبندرلينغا وأبدان، حيث المسؤولون الإيرانيون أفادوا بخسائر مادية دون تسجيل ضحايا في الأرواح حتى الآن. الممرات المائية تحولت بدورها إلى ساحة اشتباك عسكري مباشر. الحرس الثوري الإيراني أعلن توقيف ناقلتي نفط في مضيق هرمز، بينما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إخلاء طاقم سفينة تعرضت لهجوم صاروخي قبالة السواحل العمانية، في وقت تواصل فيه واشنطن تأكيد التزامها بتأمين حركة السفن التجارية عبر المضيق.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن القرارات في البلاد تتخذ بتوجيهات المرشد الأعلى، مشيرا إلى أن إنجازات طهران في المفاوضات فاقت التوقعات، لكنه اتهم واشنطن بانتهاك التزاماتها.
4: ارتباط ما با رهبر عزيز
1: تواصلنا مع المرشد العزيز يزداد يوما بعد آخر، ويجب أن يزداد لكي نحل مشكلاتنا استنادا إلى توجيهاته المرشد الأعلى الشهيد. عندما كان لم تكن لدي أنا كمسؤول تنفيذي في البلد أي مشكلة، كلما كانت تواجهنا مشكلة كان يدعمنا كجبل صامد، وكان يذلل العقبات أمامنا. إذا ما كان لنا إنجازات خلال العامين الماضيين فهي بتوجيهات المرشد الشهيد.
0: قال حاكم مدينة جاسك الإيرانية إنه منذ بداية الهجمات على المدينة استهدفت القوات الأمريكية 100 من القوارب المملوكة للمواطنين والقطاع الخاص. بدورها قالت المتحدثة باسم حكومة إيران فاطمة مهاجراني إن الهجمات الأمريكية استهدفت ممتلكات المواطنين.
4: تم استهداف الزوارق التجارية المدنية التي لا تقوم بأي نشاط عسكري في جاسك وسيريك، وتم كذلك استهداف مستودعين للسلع التجارية، ونأمل في ظل العقلانية والتدابير المتخذة أن نكون المنتصرين في هذه الحرب.
0: أفادت القيادة الوسطى الأمريكية باستمرار حصارها البحري المفروض على إيران، وقالت القيادة الوسطى إنه لغاية 21 يوليو قامت وحداتها بتحويل مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة لضمان تنفيذ الحصار بشكل كامل. أبلغ وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث الكونغرس بأن أحدث تقدير لتكلفة الحرب مع إيران يبلغ 37 مليار و500 مليون دولار، وقدم هيكسيث التقدير الجديد الذي يفوق التقديرات السابقة خلال شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، وتكررت مقاطعة محتجين لكلمته الافتتاحية، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الحرب الأمريكية مقتل 3 عسكريين أمريكيين إضافيين في الحرب، ليرتفع عدد القتلى إلى 17، بينما أصيب أكثر من 100 آخرين منذ أوائل يوليو. أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في منطقة الخليج، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة. وشدد شريف عند استقباله وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني على أن باكستان ستواصل دورها بالوساطة لالتزام باكستان الراسخ بالسلام والاستقرار الإقليميين. بدوره استقبل رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني، وأشاد مؤمني بجهود باكستان المتواصلة ودورها الدبلوماسي المحوري في تخفيف حدة التوترات الإقليمية وتشجيع خفض التصعيد.
5: لقد عقدنا اجتماعات جيدة جدا مع قائد الجيش الباكستاني السيد المارشال عاصم منير، وأيضا مع رئيس الوزراء السيد شهباز شريف، واجتماع خبراء مفصلا في وزارة الداخلية مع السيد محسن نقوي، كما عقدت الوفود المرافقة لنا من وزارة الزراعة والنفط والنقل اجتماعات. في القضايا الأمنية اتخذنا قرارات جيدة جدا، وكذلك في مجال تعزيز التجارة والتبادلات التجارية.
0: احتج وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تصرفات دبلوماسيين فرنسيين في طهران، محملا الأطراف التي تنتهج سياسات أحادية مسؤولية تداعيات الوضع الراهن في المنطقة حسب تعبيره. ودعا عراقجي الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه التصرفات، كما أكد أن أي إغلاق لمضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لإخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. حذر رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ألفارو لاريو من انعكاسات تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وقال إن ذلك قد يتسبب في ارتفاع الأسعار ويزيد من تكاليف إنتاج الغذاء عبر العالم.
6: من المرجح أن نشهد في حال استمرار حالة عدم اليقين الحالية وإغلاق مضيق هرمز وفتحه ارتفاع عدد المعرضين للجوع بين 9 و18 مليونا، ومع ذلك لا يزال الوقت مبكرا جدا والوضع غير واضح. لكن المؤكد أننا لاحظنا تأثيراً على الأسمدة وموسم الزراعة الحالي، كما نلاحظ تأثيراً كبيراً على الطاقة، إذ يحتاج العديد من صغار المزارعين إلى الديزل لتوفير المياه والحصاد.
0: وجه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين رسالة إلى شركات ومبتكري قطاع الدفاع، دعاهم فيها إلى تسريع وتيرة تطوير الأنظمة والأسلحة العسكرية، مؤكدا أن البيروقراطية تمثل أحد أبرز العوائق التي تبطئ الابتكار وتؤثر في جاهزية القوات الأمريكية.
7: تحركوا بوتيرة أسرع، اصنعوا أسلحة أفضل في الوقت المحدد وبكلفة أقل، وحطموا البيروقراطية التي تبطئ عملنا جميعا.
0: اختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته إلى الولايات المتحدة بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتطرقت المحادثات إلى كيفية تطبيق اتفاق الإطار بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وإرساء الاستقرار.
4: بعد أقل من شهر على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، حط الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. واشنطن كانت قد استبقت الزيارة بإعلانها الاثنين بدء العمل بالمناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان. المناطق التجريبية هذه نص عليها اتفاق الإطار لتكون نموذجاً لإرساء الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني، وهي لا تزال تخضع لنقاشات تفصيلية في أروقة المفاوضات.
1: سنجري محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على القرى التي ينسحب منها حزب الله، وسننظر أيضا في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان، وهذه مجرد واحدة من القضايا التي سنتحدث عنها.
4: من جهته عاد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على التزام لبنان بالاتفاق الذي اعتبره مدخلا أساسيا لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، مستبعدا في الوقت نفسه أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى حرب أهلية.
8: أود أن أشكر الرئيس ترامب على الإنجاز التاريخي الذي توصلنا إليه بالتعاون مع الولايات المتحدة. الهدف الأسمى وراء اتفاق الإطار هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. أعتقد أن هذا سيكون إرثا مرتبطا بالرئيس ترامب. تتوافق رؤيتكم في تحقيق السلام مع رؤيتنا أيضا، وأعتقد أننا سويا سنصنع السلام.
4: في المقابل جدد حزب الله على لسان أحد نوابه رفضه لمضي السلطة اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية بخيار المفاوضات المباشرة، معتبرا أنها ستؤدي إلى انقسام.
9: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع عن موقفه في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي.
4: زيارة الرئيس اللبناني للولايات المتحدة خطوة تأمل منها بيروت أن تكون تجسيداً حقيقياً لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد، وتأتي بعد مفاوضات ذات طابع تقني ولوجستي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما. محادثات أثمرت عن إعلان الخارجية الأمريكية اختبار آلية المناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان.
0: في رده على سؤال للتلفزيون العربي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك الأدوات اللازمة لتجنب وضع الجيش اللبناني في مواجهة مع حزب الله مستقبلا، قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بوليس إن مسؤولية معالجة هذا الملف تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش اللبناني.
7: مرة أخرى هذا الأمر سيكون في نهاية المطاف بيد الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش اللبناني إلى جانب قوى الأمن الداخلي وسائر مؤسسات الدولة، فالأمر كله يعتمد على الحكومة اللبنانية ومؤسساتها. هل سيكون ذلك سهلاً؟ بالتأكيد لا، سيستغرق الأمر وقتاً، وقد التزم الرئيس ترامب بمواصلة دعم لبنان والاستمرار في دعم الجيش اللبناني حتى يتمكن من تنفيذ هذه المهمة.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وجه إدارته بالسماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان في خطوة تمهد لإنهاء حظر قائم منذ أكثر من 4 عقود. وقال ترامب في تدوينة عبر منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشال إنه وجه إدارته بعد لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان. قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق أعيرة نارية في الهواء بعد تجاوز قوة من الجيش اللبناني مزودة بآلية هندسية المنطقة الأمنية بمسافة 150 مترا مخترقة حواجز في منطقة زوطر الشرقية وفق زعمه. في المقابل قال الجيش اللبناني إن وحداته انتشرت في بلدة زوطر الغربية ولم تدخل بلدة زوطر الشرقية، وأن قوات الاحتلال اقتربت من أطراف زوطر الغربية وأطلقت النار بالقرب منهم. وطالب الجيش اللبناني جيش الاحتلال الإسرائيلي بمعالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري عوضا عن الاعتداءات. كذلك نشر الجيش اللبناني مشاهد لقيام وحداته بتأمين بلدة زوطر الغربية وفتح طرقات البلدة وإزالة الركام الناتجة عن عمليات القصف والنسف الإسرائيلي. أتي ذلك بالتزامن مع انتشار وحدات عملياتية للجيش اللبناني داخل البلدة وحتى أطرافها.
10: يتعانقون بعد طول غياب، فرقتهم الحرب وعادوا ليجتمعوا عند مدخل بلدتهم التي كانت حتى الأمس محتلة. يفترشون محيط مدخل زوطر الغربية، ينتظرون إشارة تعيدهم إلى أرضهم التي اقتلعوا منها.
11: جاي لأنه بيتي جوا، وجاي يطلع على كل الناس اللي بعرفهم واللي بحبهم وقرايبيني، وجاي يشم هوا زوطر لقدر كفي شوي أقعد ببيروت لتنفس الحياة، عشان هيك جاي لهون. بس أنا بحس إنه هاي الهدنة هي هدنة مؤقتة مانا دائمة. كيف نحن ما نقعد بزوطر الغربية وحاذمينا إسرائيل بزوطر الشرقية؟ يعني أقل شيء زوطر الغربية والشرقية يكون يعني حد بعضهم. نحن زوطر الشرقية وزوطر الغربية هن يعني بتعتبري هن جسم برئتين.
10: يتجمع السكان عند مدخل زوطر الغربية الذي أغلقه الجيش اللبناني ومنع الدخول إليها. تتجمع معهم فرق الإسعاف سعياً لدخول البلدة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية لبدء تنفيذ عملية رفع الأنقاض وانتشال الشهداء والمفقودين.
12: أنا مطمن بشغلة واحدة فقط، أنه الجيش اللبناني عندي موجود صار بزوطر الغربية. اللي فينا نعمله شغلة كأهالي زوطر الغربية، أكتر شيء فينا نعمله فينا نطلع أرزاقنا، لأنه الجيش اللبناني موجود وبنعود نظهر، لأنه ما في أي مقاومات صمود بزوطر الغربية أبدا.
10: بدأ الجيش اللبناني استعداداته لدخول البلدة. توجهت وحدات من فوج الهندسة ومعها خبراء المتفجرات، أجروا عمليات مسح أولية سمحت بدخول آليات وعناصر الجيش اللبناني لتنفيذ الانتشار إنفاذاً وإن جزئياً لاتفاق الإطار والمناطق التجريبية، في انتظار خطوة فعلية من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي من زوطر الشرقية أيضاً وفقاً للمرحلة الأولى من المناطق التجريبية. هو اختبار للدولة والجيش اللبناني في قدرتهما على بسط سلطتهما الكاملة، واختبار لمدى التزام إسرائيل بتعهداتها، فالانسحاب من زوطر الغربية يبقى خطوة منقوصة استناداً لاتفاق الإطار، فيما المطلوب انسحاب فعلي كامل وإعادة انتشار دونه عقبات ميدانية وأخرى سياسية داخلية وخارجية. من مدخل بلدة زوطر الغربية، جويس الحشخوري، التلفزيون العربي.
0: قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن موكب الصليب الأحمر اللبناني تعرض لانفجار من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة زوطر الشرقية عبر طريق بلدة ميفدون زوطر. وأكدت الوكالة إصابة 4 أشخاص من أفراد الموكب، بينما أفاد الصليب الأحمر في بيان إصابة 2 من عناصره جراء انفجار لغم أرضي بإحدى سياراته خلال عملية بحث عن مفقود داخل البلدة. أفادت مراسلة التلفزيون العربي بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة، كما وثقت مقاطع مصورة تصاعد الدخان جراء تفجير نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت يحون. ولإلقاء نظرة على تفاصيل ما الذي جرى في حادثة إطلاق النار على الجيش اللبناني من قبل جيش الاحتلال في أثناء عملية الانتشار في زوطر الغربية، التفاصيل ومعطيات ميدانية أخرى مع الزميل براء المحمد من خلال الخارطة التفاعلية.
13: مع إعلان بدء العمل في تسلم المنطقة التجريبية جنوبية لبنان كخطوة متقدمة في تنفيذ مخرجات المفاوضات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، لا يزال الأخير يواصل انتهاكاته على امتداد مناطق واسعة من الجنوب اللبناني في القطاعات الثلاث. نبدأ من القطاع الغربي، وهنا نتحدث عن القطاع الساحلي جنوبي لبنان. شن جيش الاحتلال غارة على بلدة المنصوري، وكذلك نفذ عمليات تفجير في مجد الزون وعمليات تمشيط في بيوت السيال. إذا ما اتجهنا إلى القطاع الأوسط جنوبي لبنان، فإننا نشير إلى عمليات التفجير التي طاولت كل من بلدات حداثة وكذلك بيت يحون، بالإضافة إلى بلدة كونين حيث نشير على الشاشة. وهنا عند أطراف القطاع الشرقي نفذ الاحتلال تفجيرات في بلدة ميس الجبل. إلى أعمق من ذلك في هذا القطاع نقترب من بلدة النبطية التي نفذ الاحتلال عددا من الأعمال التخريبية فيها. نتحدث عن قصف مدفعي طاول كل من مرتفع علي الطاهر وبلدة النبطية الفوقة قبل أن تنفذ قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدة كفر تبنيت. إذا ما عدنا إلى التنفيذ العملي للمنطقة التجريبية ونبقى في القطاع الشرقي، وهنا نتحدث عن ثلاث بلدات أعلن الاحتلال عنها، وهنا نتحدث عن بلدات فرون وكذلك صريفة، بالإضافة إلى بلدة زوطر الغربية. صريفة وفرون عمليا كما نرى هما خارج الخط الأصفر، خارج المنطقة العازلة. الجيش اللبناني والأهالي يتواجدون فيها منذ بداية وقف إطلاق النار، أي أنه لا تغيير فيها. لكن إذا ما أشرنا إلى زوطر الغربية فالوضع يختلف قليلا، هي تقع داخل الخط الأصفر عند أطرافه الغربية، لكن قوات الاحتلال أيضا لا تتواجد فيها، بل تتواجد في بلدة زوطر الشرقية المتاخمة لها وتستحكم زوطر الغربية بالنار. اليوم الجيش اللبناني وفقا للاتفاق دخل إلى زوطر الغربية لينتشر فيها ويقوم بعمليات كشف هندسي لضمان سلامة عودة المواطنين، لكن قوات الاحتلال أطلقت النار على مكان انتشار الجيش اللبناني. قبل أن نغوص في تفاصيل أكثر عن الحدث، دعونا نفهم حيثيات المنطقتين. إذا ما اقتربنا بالخارطة من زوطر، هنا زوطر الغربية حيث نشير على الشاشة، وهنا ملاصقة لها تقع زوطر الشرقية التي تنتشر فيها قوات الاحتلال. المنطقتان متلاصقتان ومتداخلتان بشكل كبير، حتى أنه لا يوجد شارع ولا توجد مساحة تفصل ما بين البلدتين بشكل واضح جراء تداخل الأحياء. الجيش اللبناني قال إن إطلاق النار كان على مقربة من وحدات الجيش أثناء تنفيذ عملية الانتشار، وأن هذا الحادث من شأنه عرقلة تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية. فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الجنود اللبنانيين وصلوا إلى المنطقة برفقة جرافة، وأنهم تجاوزوا الخط المتفق عليه بنحو 150 مترا، وأن إطلاق النار تم لإبعادهم عنه، محذرا الجيش اللبناني من خرق هذه التفاهمات والالتزام بالخطوات والنقاط المتفق عليها في الاتفاقات. إلى هنا آخر التطورات.
0: وفي قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء إلى 13 جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شمالية ووسط القطاع. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع 3 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منطقة السامر وسط مدينة غزة، بينما تم نقل الإصابات إلى مستشفى الشفاء. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، ونقلت سيارات الإسعاف جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى الحكومي بمدينة دير البلح وسط القطاع.
14: وتيرة متواصلة من الخروقات الإسرائيلية على قطاع غزة. هنا في مدينة الزهراء استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المركبة المدنية، والتي كما نشاهد دمرت هذه المركبة بصورة كاملة، استشهد من فيها وأصيب أيضا عدد من المواطنين. نتحدث عن منطقة أصلا دمرت بصورة كبيرة، واجهت طواقم الإنقاذ صعوبة كبيرة في الوصول إليها. أبو يوسف حمد الله على السلامة هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على هذا الحادث منذ بدايته. حمد الله على السلامة.
15: الله يسلمك أخوي، الله يخليك.
14: شو اللي شفته؟
15: والله اللي شفته شفنا سمعنا صوت الانفجار، جينا نجري جراي، لقينا الجب زي ما أنت شايف زي هيك مولع نار، مش تعرف في كل النيران، كل ما نقرب في حاجة بصريش بتطير منه. ما قلنا نقرب، رنينا على الإسعاف ورنينا على الدفاع المدني، إجا فيوم شفناهم جاء طلعنا نطفي معهم. الله يرحمهم زي ما أنت شايف زي هيك.
14: جثث متفحمة طبعا.
15: متفحمة كلهم محروقين.
14: الحمد لله على السلامة. يعني هذا مشهد بات يتكرر مشاهدينا الكرام بصورة يومية في قطاع غزة، ووتيرة الاستهدافات باتت تأخذ أشكالا مختلفة ومتنوعة في قطاع غزة. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم باستهداف لأسرة كاملة أثناء تواجدها في منتصف الليل، واليوم تتوج قوات الاحتلال الإسرائيلي في وضح النهار هذه الاعتداءات على هذه المركبة المدنية. من مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: تتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في ظل عملياته المستمرة لتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر واستهداف المناطق السكنية المأهولة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت توغل الجيش الإسرائيلي شرقية دير البلح وسط عمليات قضم وتدمير مزيد من الأراضي.
16: خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا تتوقف. من الشمال إلى الجنوب تستمر عمليات القتل والتدمير والتهجير، ومعها تستمر عمليات قضم مزيد من الأراضي عبر تحريك ما يعرف بالخط الأصفر. في دير البلح وسط القطاع رصدت كاميرا التلفزيون العربي تحريك الاحتلال لمكعباته الصفراء وتجريف مزيد من الأراضي الزراعية، كما توغلت آليات إسرائيلية مدعومة بجرافات في محيط دوار أبو ميري شرقي دير البلح تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف.
17: فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفراء هنا، كانت المنطقة رعب، طلاق الطايشة، القدايف، يعني منطقة كانت رعب رعب رعب لغير شكل. يعني الليلة احنا خفنا بصراحة، وتوقعنا العالم النقطة الصفراء، حرمونا من المنطقة، والحين بدهم يعطونا خلالة قدام، مش عارفين ايش بدنا نعمل.
16: شهود آخرون أفادوا بأن قوات الاحتلال أزاحت المكعبات الإسمنتية التي ترسم ما يعرف بالخط الأصفر نحو 100 متر غربا قبل أن تنسحب، لتكتشف عشرات العائلات صباحا أن منازلها أصبحت داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية.
18: دباباتان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد، وإحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان أنا وولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان إن أنا أروح، فيش مكان إن أنا أخذ أولادي وأطلع فيه. قعدت عند أولادي قلت موتت بموت أنا أولادي، وإن قعدت بعيش أنا أولادي.
16: الخط الأصفر شريط أمني فرضته إسرائيل داخل قطاع غزة وتمنع الفلسطينيين من الاقتراب من المناطق المحاذية له، ومع كل تقدم لهذا الخط غربا تتسع رقعة الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فيما يجد مزيد من السكان أنفسهم خارج حدود مناطقهم السكنية. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع المناطق التي يسيطر عليها خارج الحدود التي نص عليها الاتفاق. ووفق تصريحات لمسؤولين إسرائيليين ارتفعت مساحة الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية من 53% إلى نحو 70% من مساحة القطاع.
0: قال مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة في غزة محمود حماد إن معمل الأقمشة الطبية الخاص بالوزارة توقف عن العمل لنفاد المواد الأولية وعدم سماح الاحتلال بإدخالها إلى القطاع.
19: قسم المخيطة التابع لوزارة الصحة، وذلك بسبب نفاذ الأقمشة الطبية التي يتم من خلالها صناعة وإنتاج الأقمشة الطبية لاستدامة الخدمات. نطلق نداء استغاثة عاجل إلى كل الشركاء العاملين في المجال الصحي والمنظمات الدولية وعلى رأس منظمة الصحة العالمية بضرورة الاستجابة لتوفير الأقمشة الطبية بمختلف أنواعها، وذلك لاستدامة تقديم الخدمات الصحية في كافة المرافق الصحية في وزارة الصحة وفي المؤسسات الأهلية الصحية.
0: أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقالت إن ما لا يقل عن 57 شخصا قتلوا خلال الفترة بين 13 و20 من يوليو. وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إنه لا يوجد مكان آمن للفلسطينيين في قطاع غزة، معربا عن أسفه لتكثيف الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت بحسب المفوضية عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين. رحلة يومية تخوضها العائلات في قطاع غزة للحصول على قليل من الماء للشرب أو الاستحمام أو الغسيل، معاناة متواصلة سببها شح المياه ولجوء العائلات لمياه البحر التي أدت إلى إصابتهم بأمراض جلدية.
1: القرب من الشاطئ هنا في قطاع غزة لا يعني بالضرورة وفرة المياه. ابتسام الحلو تخرج من ساعات الصباح بحثاً عن بعض لترات تكفي للشراب والطهي والغسيل، رحلة يومية لأم فلسطينية بين الدمار في منطقتها لا تصل المياه لها سوى مرة واحدة كل 3 أيام.
20: أنا ساكنة على شط البحر والمي هذه قليلة جداً قليلة جداً، أنا صرت كل يوم بعاني منها، بصحى من أذان الفجر أذهب وين فيه
1: مية. في مخيمات النزوح تصطف العائلات لساعات طويلة أمام شاحنات المياه، والأمل العودة بدلو ماء في معظم الأوقات لا يكفي الاحتياجات الأساسية.
21: هنا إحنا أكبر اليوم صعوبة عندنا الحصول على المية، إحنا عندنا هنا المية السفل، حتى المية تجينا يعني مش دائما تجينا نظيفة، ما تجينا صحة الشروب بناخذها بنشرب فيها عشان بس نعطش لهذا الحر الشديد نسكت حالنا فيها يعني.
1: البحر الذي أصبح ملاذاً للهروب من حر الصيف يحمل مخاطر جديدة، فالمياه الملوثة تسببت بانتشار الأمراض الجلدية والحساسية بين الأطفال في وقت تعاني فيه المرافق الصحية من ضغط متزايد. إسماعيل الحلو الذي يعيش مع عائلته في خيمة على الساحل يقول إنهم اضطروا لاستخدام مياه البحر الممزوجة بمياه الصرف الصحي بعدما أصبحت المياه النظيفة نادرة.
22: نعاني معاناة شديدة من نقص المياه بكل أنواعها، المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب، لدرجة أنه نلجأ إلى مياه البحر الملوثة بماء الصرف الصحي.
1: وبحسب مسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فإن نحو 80% من البنية التحتية للمياه تعرضت للتدمير، وأكثر من 200 بئر خرجت من الخدمة، كما تضررت معظم شبكات المياه ومحطات التحلية. ومع استمرار الأزمة يواصل سكان غزة رحلتهم اليومية بحثا عن الماء في معركة جديدة لا تقل قسوة عن الحرب نفسها.
0: أشادت نائبة المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة تامي بروس باعتراض الحكومة السورية شحنة مسيرات كانت متجهة وفق ما قالت إلى حزب الله في لبنان بتدبير إيراني. وقالت بروس في جلسة لمجلس الأمن إن الرئيس ترامب أبلغ الكونغرس عزمه على إزالة سوريا من لائحة الدول المصنفة راعية للإرهاب، مشيرة إلى أن سوريا باتت الآن قائدة إقليمية في محاربة تنظيم الدولة وحزب الله.
23: حاولت إيران تهريب عشرات المسيرات ومكونات الصواريخ وفق التقارير عبر سوريا إلى لبنان لإعادة تسليح حزب الله. هكذا يعامل النظام في إيران جيرانه ليس باحترام بل بوصفهم مجرد وسيلة في حملته لتقويض الاستقرار ونشر الإرهاب.

0: لم يتسع لرفاق الدرب الجلوس في مقاعد المعارضة تحت قبة واحدة. حزب الشعب الجمهوري في تركيا ينقسم بين رجلين. أمام الكتلة البرلمانية يعلن أزجر أوزال ذهابه إلى الخيار الأصعب، وهو الانشقاق عن حزبه الأم وتشكيله حزبا جديدا.
1: سنقوم برفقة رؤساء الفروع للمدن والولايات التركية لحزب الشعب الجمهوري مع نوابنا في البرلمان بأول خطوة لتشكيل حزب جديد. أدعو جميع الكتل الديمقراطية الوطنية إلى الانضمام لحزبنا في تشكيل تحالف جديد.
0: خلاف داخلي، هكذا يصف الخصوم ما جرى من تنافس بين الرئيس الجديد للحزب كمال كليتشدار أوغلو والرئيس السابق أزجر أوزال. داخلي في شكله العام، لكنه يرسم ملامح جديدة للخارطة السياسية للبلاد. انقسامات حزب الشعب الجمهوري سيكون لها تأثير على الأداء الحكومي وعلى شكل التحالفات الجديدة في أي استحقاق انتخابي قادم.
2: ذهاب أوزال إلى خيار تشكيل حزب جديد سيصب في صالح الحكومة وسيضعف من حضور ورصيد أكبر أحزاب المعارضة، فهذا الانقسام سينعكس على رصيد القاعدة الجماهيرية للحزب وعلى الكتلة الناخبة.
0: استطلاعات رأي حديثة تشير إلى حصول أوزال على تأييد واسع في القاعدة الجماهيرية لحزب الشعب الجمهوري، وأن كثيرين من فئة الشباب يدعمونه في خطوته القادمة، لما يصفونه بقرار سياسي لا قضائي صدر قبل عدة أشهر وتم استبعاده عن رئاسة الحزب. الخلافات الداخلية لحزب الشعب الجمهوري وانقسامه بين رجلين ليس مجرد خلاف حزبي عابر، بل هو أزمة بقاء خط سياسي تقليدي ولد مع تأسيس الجمهورية قبل 100 عام. وقد يكون الانشقاق عن الحزب بداية النهاية لهذا التيار في مئوية البلاد الجديدة. أحمد غنام، التلفزيون العربي، اسطنبول.
3: رأت الصحف العالمية أن الحرب في الشرق الأوسط تدخل مرحلة أكثر تعقيداً مع تضاؤل فرص إنهائها في عهد ترامب وسط خلافات متصاعدة داخل الكونغرس، كما تناولت إعلان الحصار الحوثي للسعودية ودراسة واشنطن خيارات غير مسبوقة لنزع سلاح حزب الله. نتابع تقرير الصحف ويلقاكم على رأس الساعة الزميل نضال حمدي. إلى اللقاء.
4: في مجلة فورن بوليسي الأمريكية يرى الباحث ويل وولدورف أن المؤشرات تتزايد على أن الحرب الأمريكية الإيرانية دخلت مرحلة استنزاف يصعب إنهاؤها مع تصاعد الشكوك في قدرة ترامب على فرض تسوية، لا سيما أن التاريخ الأمريكي يظهر نمطاً متكرراً يتمثل في عجز الرؤساء الذين يبدأون الحروب في وضع حد لها عندما تصل إلى حالة الجمود. ويقول إن اعتبارات السمعة السياسية وضغوط تكلفة الاستثمار والسعي لتحقيق نصر يحفظ الإرث السياسي تدفع ترامب إلى التمسك بشروط تفاوضية قصوى لتحقيق اتفاق يفوق اتفاق أوباما، رغم تراجع المكاسب الاستراتيجية وارتفاع كلفة الحرب اقتصادياً وعسكرياً. ويخلص الكاتب إلى أن إنهاء الحروب المتعثرة غالباً ما يتحقق على يد الرئيس التالي، لأنه يكون أقل ارتباطاً بالحرب وأكثر استعداداً لتعديل شروط تفاوض وتقديم تنازلات متبادلة، في حين أن أفضل فرصة لخفض تصعيد اليوم قد تأتي عبر ضغوط الكونغرس لإعادة واشنطن إلى المفاوضات. في مجلة أتلانتيك الأمريكية رأى الكاتب ديفيد غراهام أن الحرب وجهت ضربة لفكرة راسخة حول ترامب بأنه قادر دائما على تجاوز الأزمات السياسية مهما بلغت حدتها، بعدما بدأت تداعيات قراراته العسكرية تفرض نفسها، وأن الرئيس الذي نجا سابقا من سلسلة فضائح وأزمات كبرى يواجه هذه المرة مأزقاً مختلفاً، إذ أصبح مطالباً بتحمل كلفة حرب لم يوضح أهدافها أو نهايتها للرأي العام والكونغرس. ولفت إلى أن تصاعد الخسائر البشرية الأمريكية وتهديد اتساع المواجهة إلى مضائق استراتيجية مثل هرمز وباب المندب قلصا خيارات الإدارة بين التراجع أو الانزلاق إلى حرب أوسع، في حين أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب رؤية واضحة وتغير مستمر للأهداف المعلنة، من منع البرنامج النووي إلى تغيير النظام وضمان أمن الملاحة، بينما تتزايد الضغوط لتمويل الصراع. ختم الكاتب بأن مأزق ترامب لا يتعلق فقط بصعوبة الخروج من حرب بدأها، بل بأن عواقب

قرارات سياسية قد تتجاوز قدرة أي زعيم على المناورة أو الإفلات منها. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث يرى الكاتب روبرت جيميسون أن عودة المواجهة مع إيران وضعت الجمهوريين في الكونغرس أمام معضلة سياسية ودستورية بعدما وجدوا أنفسهم مطالبين بتمويل حرب لم يوافقوا عليها رسمياً ولم يمارسوا عليها رقابة كافية. ويشير الكاتب إلى أن الجمهوريين يواجهون أسوأ سيناريو سياسي قبل انتخابات التجديد النصفي، إذ أن تجاهل إدارة ترامب لاعتراضات الكونغرس بشأن صلاحيات الحرب واستئناف العمليات العسكرية دون تفويض تشريعي أعاد إشعال الخلاف حول حدود سلطة الرئيس في استخدام القوة العسكرية. وفي المقابل، فإن الديمقراطيين يستخدمون تمويل البنتاغون ومشروع قانون الدفاع كورقة ضغط لإجبار الإدارة على تقديم استراتيجية واضحة للحرب، في حين يواجه بعض الجمهوريين ضغوطاً داخلية بسبب غياب الشفافية والمعلومات حول كلفة العملية وأهدافها. ختم بأن حرب إيران لا تختبر فقط قدرة الولايات المتحدة على إدارة صراع خارجي، بل تختبر أيضاً ما إذا كان الكونغرس سيستعيد دوره الدستوري في قرارات الحرب أم سيواصل ترك السلطة العسكرية مركزة في يد الرئيس. نبقى مع نيويورك تايمز الأمريكية التي تناولت في تقرير لإسماعيل نعار إعلان جماعة الحوثي إغلاق باب المندب أمام السعودية باعتباره تحولاً قد يفتح مساراً جديداً للحرب بين واشنطن وطهران ويهدد طرق الطاقة والتجارة العالمية، خاصة أن الحوثيين الذين بقوا نسبياً خارج الحرب خلال الأشهر الماضية يمتلكون ورقة استراتيجية بسبب قدرتهم على وضع المضيق داخل دائرة التهديد. ولفت إلى أن طهران قد تستخدم نفوذها لدى جماعة الحوثي لإرسال رسالة مفادها بأن قدرتها على الضغط لا تقتصر على مضيق هرمز، بل تمتد إلى ممرات بحرية أخرى حيوية، لسيما أن أي تصعيد في البحر الأحمر قد يرفع تكاليف التأمين والشحن ويؤثر في صادرات النفط السعودية التي أصبحت تعتمد أكثر على هذا المسار بعد إغلاق هرمز. ختمت بالقول إن تهديد الحوثيين لا يمثل مجرد جبهة يمنية جديدة، بل يوضح كيف يمكن للحلفاء الإقليميين لإيران تحويل الحرب إلى شبكة أوسع من الضغوط العسكرية والاقتصادية. ختاماً، إلى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وتقرير عمر عبد الباقي عن مساعي الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان لإنهاء وجود حزب الله المسلح بعدما أضعفت الحرب قدراته، لكنها لم تخلق مساراً واضحاً لنزع سلاحه. ويشير إلى أن الخيارات المطروحة تتراوح بين تمكين الجيش اللبناني وإشراك سوريا أو مواصلة إسرائيل الضغط العسكري، لكن كل مسار يحمل أخطاراً سياسية وأمنية كبيرة. ويوضح أن خطط دعم الجيش اللبناني تواجه عقبات بسبب ضعف المؤسسة العسكرية واحتمال انقسامها، بينما يثير الدور السوري مخاوف من عودة النفوذ السابق وإشعال صراعات جديدة، وفي حين أن إسرائيل قادرة على إضعاف حزب الله لكنها لا تملك القدرة على تفكيك تنظيم متجذر اجتماعيا منذ عقود. ختم بأن نزع سلاح الحزب لا يتعلق بالقوة العسكرية فقط، بل بقدرة الدولة اللبنانية على استعادة احتكار السلاح وبناء شرعية سياسية وأمنية، وهي عملية قد تستغرق سنوات وتتطلب توافقا إقليميا يتجاوز حدود المواجهة الحالية.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وإليكم أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استهداف مرافق عسكرية إيرانية. ترامب يهدد بقصف جبل فاس في إيران قريباً. روبيو يؤكد أن أمريكا مستعدة للتفاوض لتسوية الخلافات، ويتهم إيران بعدم الجدية بشأن المحادثات. ترامب يقول خلال لقائه عون إن بلاده ستنظر في القضايا المتعلقة بالمنطقة التجريبية. الرئيس اللبناني يؤكد التزام بيروت بالاتفاق الإطاري. ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 شهيداً جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شمالي ووسط قطاع غزة. ومنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقول إنه لا مكان آمناً لسكان القطاع.

البداية من التطورات في إيران، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انتهاء موجة الضربات بنجاح لليلة 11 تواليا ضد الأهداف الإيرانية. وأوضحت القيادة أنها استهدفت أصول القيادة المركزية ومراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية وحظائر الطائرات ومنشآت تخزين الطائرات المسيرة والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، مشيرة إلى أن الهدف من الضربات هو مواصلة تقليص قدرة إيران على تهديد حركة الشحن التجاري في مضيق هرمز.

0: أكد التلفزيون الإيراني وقوع هجوم أمريكي على منطقتي تشابهار وكنارك، وأفاد نائب محافظ سيستان وبلوشستان بأن الوضع تحت السيطرة عقب الهجمات التي وقعت فجر اليوم في مناطق تشابهار وكنارك. هذا وأكد اندلاع حرائق كبيرة في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوبي إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف جبل فأس في إيران، وهدد بالرد على أي محاولة لفرض الحوثيين قيودا على حركة السفن أو تهديد خطوط التجارة البحرية.
1: سنرى ما سيحدث الآن، حتى الآن لم يحدث شيء، لكننا سنتعامل مع الأمور إذا وقع أي تحرك يستهدف الملاحة. لقد تعاملنا مع الحوثيين من قبل ولم نسمع منهم منذ فترة طويلة منذ الإجراءات التي اتخذناها ضدهم، لكن إذا كان هناك أي تهديد فسنتعامل معه.
0: من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة منفتحة بشأن صراع الشرق الأوسط ومستعدة للحوار والتفاوض وتسوية الخلافات، مضيفا أن المشكلة التي تواجهها واشنطن هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات. وعد روبيو حصار الممرات المائية الدولية سابقة خطيرة للغاية يمكن أن تتكرر في أجزاء أخرى من العالم ومنها آسيا، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي مهدد وكذلك قواعد التجارة الدولية وأنه لا يمكن السماح بذلك. هددت إيران باستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية، وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران أعلنت أنها ستستهدف مصالح الولايات المتحدة إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. ويأتي البيان بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب منطقة جبل الفأس قريبا جداً.

0: من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، لو تضعنا في آخر التصريحات الإيرانية بشأن اليوم الحادي عشر أو الليلة الحادي عشر من الضرب الأمريكي والرد الإيراني والتصريحات خصوصا بشأن موقف إيران وما يتلو ويلي هذه المرحلة.
1: نضال، ما يجري الحديث عنه وعلى لسان العسكر إذا ما تحدثنا بالبيانات التي صدرت خلال الساعات الماضية، لم تكن هناك سوى عبارات جاءت من الحرس الثوري الإيراني أشارت إلى أنها ستلقن العدو درسا جديدا على حد تعبيرها، وهي في إشارة إلى أنها ستقوم برد على القواعد الأمريكية في المنطقة. بموازاة هذا أو سبقه نضال، كان هناك استهدافات واسعة في الليلة الماضية. هذه الاستهدافات طاولت بدءا من الشمال الغربي لإيران جغرافيا، بل الجغرافيا الغربية للبلاد، وصولا إلى الشريط الحدودي أو الساحلي في الجنوب بدءا من خوزستان وصولا إلى تشابهار. كان هناك اتساعا في المحافظات بشكل يمكن القول نضال غير مسبوق. هناك نقاط ومحافظات طاولتها الاستهدافات، لم تكن بالأساس في سجل الاستهدافات للولايات المتحدة الأمريكية. دعني أبدأ من أذربيجان الشرقية وتحديدا جنوب مدينة تبريز. بالطبع هذه المدينة جرى استهدافها لمرة واحدة، ولكن الآن يزداد استهدافها في محافظة كردستان، وهي المحافظة المحاذية للحدود العراقية وتحديدا لإقليم كردستان العراق، وأيضا وصولا في المنطقة الغربية في مدينة همدان، كذلك على مواصلة الشريط الحدودي للعراق وتحديدا في محافظة كرمانشاه. كان هناك استهداف نزولا إلى الجنوب الغربي لإيران وتحديدا محافظة خوزستان، وميناء مهشار كان الذي تعرض للاستهداف بشكل مكثف وفقا للتقديرات وما جرى التأكيد على ذلك. إلى جنبه محافظة بوشهر، وفقا للسلطات المحلية تقول بأن هناك موقعان جرى استهدافهما في هذه المحافظة، ولكن لم تكشف حتى الآن طبيعة هذه الأهداف. إلى جنبها في الشمال لمضيق هرمز، محافظة هرمز كان هناك استهدافات طاولت لميناء سيريك وكذلك لميناء جاسك، هذه الموانئ التي أيضا جرى استهدافها وسمع فيها ذوي عدة انفجارات. وصولا إلى الجنوب الشرقي وتحديدا الأقصى من الجنوب الشرقي للبلاد في مدينة تشابهار وكذلك كونارك. بالتالي عندما نتحدث عن هذه المساحة نضال، نتحدث عن كل الشريط والساحل الجنوبي لإيران صعودا إلى الشمال الغربي، وأيضا من المناطق الغربية أيضا التي جرى استهدافها هي مدينة همدان. عندما كما هو واضح بأن الشريط الساحلي لأهميته الاستراتيجية فيما يتعلق بسيطرة إيران وفرض سيادتها أو قدراتها العسكرية بالسيطرة على مضيق هرمز، فإن هناك غايات تقرأ إيرانيا في محاولة منها لاستهداف المناطق الشمال الغربية وصولا إلى الجنوب غرب وصولا إلى جنوب غرب البلاد. نتحدث عن هذا الشريط الحدودي لتركيا وأيضا إلى العراق. هذا الشريط على لجانبين أو لمستويين أهميته تكمن. الأولى هو أن هذه المحافظات الغربية فيها الأكثر ربما كثافة وتركيزا على صعيد القدرات العسكرية الإيرانية، منصات الصواريخ وقواعدها خاصة الصاروخية في المناطق الغربية للبلاد، وهي من بين النقاط الأكثر استهدافا فيها الحروب وأخيرها في حرب الأربعين يوما. وأيضا هناك من يحاول الحديث على سيناريو في محاولة أمريكية لاستهداف نقاط عسكرية في هذه النقاط في هذه المحافظات خاصة المحاذية للحدود العراقية من أجل إيجاد ثغرات أمنية لربما قد تتسع إلى محاولات لإدخال مجاميع مسلحة وبالتالي لاستهداف الداخل الإيراني. هذا ما يجري الحديث عنه. بالتزامن مع هذه الاستهدافات نضال، كما تعلم هناك حراك دبلوماسي اتضح آخره بشكل بشكل معلن من قبل الوكالات الأنباء الإيرانية التي ركزت على وصول ولقاءات وزير الداخلية الإيرانية إلى إسلام آباد ولقاءاته بقائد الجيش الباكستاني وكذلك في مع رئيس الوزراء الباكستاني. هذان اللقاءان اللذان وصفا بالمهمان في هذه المرحلة وفي هذه الساعات والذي كشف عنه في ساعات متأخرة من الليل. وأيضا كانت الخارجية الإيرانية قد أعلنت بأن وكشفت على أن هناك مقترح من قبل الوسطاء تقدموا به إلى طهران أو إلى الجانبين ربما واشنطن وطهران، وطهران لا تزال تدرس هذا المقترح، وبالتالي يزداد التصعيد بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي الجاري.
0: شكرا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. وينضم إلينا إذن زميل عبد الرحمن يوسف الصحفي بتلفزيون العربي من واشنطن. عبد الرحمن، الرئيس الأمريكي يهدد بضرب جبل فاس ويقول أيضا سنرى ما الذي سيحدث، أو يعني هل تراقب الإدارة رد فعل إيران لتقرأ عملياتها القادمة أو تقررها، أم يعني كيف يتطور الموقف موقف هذه الإدارة في خضم هذه العمليات؟
2: نعم، هذا الموقف يتطور بطبيعة الحال نظرا لأن الضربات لا تتوقف. وصلنا إلى الاستهداف أو إلى الضربات 11 بشكل متوالي منذ الجمعة قبل الماضية، وحتى الآن لا يوجد أي تحقيق لاختراق في الموقف الإيراني أو تغييره، حتى أن ماركو روبيو يعني تحدث بلسان حال المفاوضات ولكن اعتبر أن الإيرانيين غير جادين، وبالتالي هذا يعني أنه لا أمر وشيك. ورأينا اليوم في جلسة الاستماع في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ كيف تعرض بيت هيكسيس لانتقادات كثيرة، حتى أن السيناتور بات مواري قالت أن هذه الحرب تتغير أهدافها. في البداية كان هناك تهديد وشيك، ثم بعد ذلك كان هناك تدمير للجيش أو القدرات، ثم إسقاط النظام، والآن فتح مضيق هرمز، وبالتالي قالوا سندخل في حرب أبدية. وهذا هو الإشكال الرئيسي، حتى أن دونالد ترامب نفسه قبل أن يستقبل جلسة الجنود غدا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية نشر يعني تغريدة كتب فيها عدد الجنود الذين قتلوا في الحروب الأمريكية السابقة وعدد الأيام، يعني استباقا للانتقادات. وبطبيعة الحال هذا رد عليه بأنه لا يوجد حتى الآن جنود على الأراضي الإيرانية، فالمقارنة لا يجب أن تكون. ولكن الشاهد من الأمر في كل هذا أن الإدارة الآن تبرر كل هذه الحرب، حتى في لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ قال بيت هيكسيس أنه يحتاج إلى 87 مليار دولار إضافة لتمويل، وإلا سيكون هناك عجز في دفع رواتب الجنود وتوفير الوقود والذخائر البديلة وما إلى ذلك. وبالتالي فكرة الحرب الأبدية التي انتقدها النواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ هي ما تخشاها هذه الإدارة، وبالتالي هي تحتاج إلى تصعيد أوسع وإلى ضغط أكبر أو إلى عملية تنهي بها الحرب. نحن نتذكر في حرب 12 يوما قام دونالد ترامب باستخدام القاذفات البيتو، وقام ب يعني استخدامها 3 مرات، وقال بعد ذلك الحرب انتهت، وأجبر نتنياهو على الوقوف، وقال أننا انتصرنا ودمرنا البرنامج النووي الإيراني حينها. فربما إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتدمير أو محاولة تدمير منشأة جبل الفأس، يكون هذا نوع من أنواع يعني الذريعة للقول بأننا انتصرنا ونحتاج أن نوقف الضربات الآن، لأنه إذا لم تقوم إيران بتنفيذ أو تطبيق الرؤية الأمريكية في المفاوضات وكان لديها هذا الجهد، سيصل دونالد ترامب إلى نقطة يجد نفسه فيها والانتخابات على الأبواب، سواء كان شهر أسبوعين أي منطقة حرجة، حينها سيضطر إلى التوقف. وبالتالي حينما يريد أن يتوقف هو في كل الأحوال يريد أن يضرب ضربة نهائية كما فعل سابقا في كل الأحوال، سواء في عملية الحرية أو عملية الحصار البحري أو بضرب 3 منشآت في حرب 12 يوما في عام 2025، يحتاج إلى عمل كبير، يحتاج إلى شيء يقول أنه أنجز أمرا. وبالتالي العملية بطبيعة الحال تتطور نظرا لأن الجانب الإيراني لا يريد التسليم ولا يريد الانصياع، ويبدو أن لديه حتى الآن قدرة صاروخية وقدرة يعني صواريخ باليستية ومسيرات في استخدامها، واستطاع استهداف مصالح تجارية أمريكية إن صحت الرواية الخاصة به، تدمير أحد المنشآت الخاصة به شركة أمازون في البحرين، فإنه بذلك يكون قادر على إيلام الجانب الأمريكي من الناحية التجارية كما يقوم الجانب الأمريكي بإيلامه عبر الحصار البحري أو عبر العقوبات المتتالية. أيضا فيما يتعلق بالتطور، لأن دونالد ترامب يحذر الحوثيين إذا ما تدخلوا، قالوا لم نسمع منهم ولدينا اتفاق معهم منذ فترة طويلة حينما كان هناك يعني اتفاق على وقف الضربات المتبادلة بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الآن مع ظهور الحوثيين في المشهد ويعني تزايد الأنباء الاستخباراتية بأن الحوثيين قد يستعدون للتدخل وإغلاق باب المندب تماما أمام جميع السفن أو أمام السفن للدول التي تعتبرها الحوثيون أو يعتبرها الإيرانيين معادية، فهذا أيضا سيطور العملية، لأن دونالد ترامب حينها سيقوم بالرد كما قال اليوم في لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون. وبالتالي الموقف الأمريكي يتطور اتجاه طلب تمويل إضافي في اتجاه تهديد بضرب منشأة جبل الفأس، في تهديد للحوثي إذا تدخل، وبالتالي لا يبدو أن الأمر في تراجع ولكن في تطور نحو توسع أكبر، إلا إذا استطاع الوسطاء أن يحققوا أي اختراق وإيجاد أي صيغة أخرى لوقف الحرب، لأن ما يحدث الآن هي رغم أنها مجرد عمليات لكنها تأخذ صورة حرب أوسع، ويعني قد يتسع الأمر إلى مجال أوسع من منطقة الخليج العربي ليصل إلى باب المندب.
0: نعم، هذا في صورة طبعا لم ينجح الوسطاء، خصوصا مع الغضب من تدخل الحوثيين. شكرا لك حتى ساعة. على أي حال عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي كنت معنا من واشنطن، أشير إلى هذا الخبر العاجل. الجيش الأمريكي يقول استهدفنا بمسيرات قواعد ومراكز أمريكية، أو الجيش الإيراني عفوا يقول استهدفنا بمسيرات قواعد ومراكز أمريكية مهمة في الكويت. إذن الجيش الإيراني يقول استهدفنا بمسيرات قواعد ومراكز أمريكية مهمة في الكويت. أعود للزميل ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي من طهران. ياسر، إذن يعلن الجيش الإيراني استهدافه القواعد والمراكز الأمريكية كما قال في الكويت، إذن الجيش والحرس الثوري أيضا منخرطان في هذه الحرب، أليس كذلك ياسر؟
1: بالفعل نضال، والواضح أن هناك تقسيم وتنسيق ما بينهما، وهذا ما يقوم به بشكل خاص مقر خاتم الأنبياء، وأيضا جرت لقاءات مؤخرا ما بينهما حتى بشأن آلية الإعلانات والتعاطي مع البيانات وكيفية توزيع المهام على الصعيد العسكري وإظهار ذلك في حتى المساحة الإعلامية. ما جاء من بيان قبل دقائق من قبل الجيش الإيراني نضال يقول بأنه استهدف مستودعات الذخيرة والمعدات اللوجستية التابعة لمركز قيادة القوات البرية للجيش الأمريكي في ثكنات منطقة الدوحة الواقعة غرب الكويت، وذلك باستخدام عدد كبير على حد تعبيره من طائراته المسيرة الهجومية. ويشير نضال عن سبب استهداف منطقة الدوحة وهذه القاعدة تحديدا، يقول الجيش بأن الدوحة هذه المنطقة في الكويت تعد إحدى أهم القواعد العسكرية الأمريكية الرئيسية في غرب آسيا وفي غرب الكويت، ومركز دعم للجنود الأمريكيين المتواجدين في غرب آسيا، حيث تتمركز فيها كميات كبيرة من معدات القوات الأمريكية وجنودها إلى جانب القوات البحرية والجوية. وهذا يشير نضال ومؤكد أن هناك ستكون أيضا عمليات للحرس الثوري الإيراني، وسنسمع ربما وسيتم الإصدار عن من قبلهم عن في بيانات عن الاستهدافات التي ستطاول النقاط المرتقب ربما استهدافها خلال الساعات القادمة، وهي ربما ستكون أيضا مكثفة على شاكلة السقف من حيث الأعداد التي جرى استهدافها من حيث المناطق وكذلك من حيث اتساع الجغرافيا في الداخل الإيراني. ولكن طبيعة الاستهدافات الأمريكية نضال إلى ما جرى في المحافظات من شمال الغرب البلاد إلى الساحل إلى الشريط الساحلي في الجنوب سيشكل شاكلة الرد الإيراني. هل هناك نقاط ومواقع مدنية؟ الكثير منها لم يتم الإعلان عن طبيعة هذه الأهداف، أو ربما اقتصرت على نقاط عسكرية ورادارية، وإذا كانت كذلك فسيكون الرد الإيراني بذات الشاكلة، وإن كان اتساع هناك في المساحة ربما قد يكون هناك استهدافات إيرانية تطاول أيضا على صعيد بنى تحتية وغيرها في المنطقة.
0: شكرا لك ياسر مسعود مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. ينضم إلينا من طهران الكاتب والباحث السياسي صالح قزويني. سيد صالح أهلا بك معنا. الآن دخول مضيق باب المندب وجماعة أنصار الله الحوثيين، يعني هل هو اعتراف أن الحل لم يعد وحده في مضيق هرمز وأن إيران تحتاج إلى دعم من وكيل في جنوب الجزيرة العربية أو على القرن الإفريقي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولكل المشاهدين. في الواقع أعتقد أنه على العكس من ذلك، يعني دخول الحوثيين أو دخول اليمنيين على الخط هذا يبرهن على قضية مهمة، وهي قضية أنه إذا كان هناك يعني من المفترض إيجاد حلول للمنطقة بما في ذلك حل لبنان وحل القضية الفلسطينية وحل لإيران، فينبغي أن يكون هناك أيضا حل لليمن الذي يعني لا يزال يعني لم تنتهي الواقع هناك، لا حرب ولا سلام ولا حكومة مركزية في هذا البلد. فإذا كانت هناك إذا كان هناك تشابه في يعني في الأزمة الإيرانية والأزمة يعني اليمنية، فالسبيل في ذلك أو التشابه في ذلك هو أن القضية حتى الآن غير محسوبة، يعني نفس مشكلة إيران التي لم تحسم منذ سنوات، المشكلة الإيرانية والملف الإيراني وكذلك الحال الملف اللبناني وأيضا القضية الفلسطينية كذلك القضية اليمينية يعني لم تحسم منذ سنوات. هناك حصار على الرغم من وجود تهدئة وخفض تصعيد بين الحوثيين وبين ما يسمى ب يعني الشرعية أو المملكة العربية السعودية، ولكن في حقيقة الأمر أنه حتى يعني القضية اليمنية هي يعني تشهد حالة لا حرب ولا السلام في هذا البلد. أنا أعتقد أنه يعني دخول اليمنيين على الخط الهدف منه هو أيضا يريدون حل مشكلتهم بشكل نهائي.
0: إلى أي مدى يعني يمكن أن تكون هذه المواجهة قد انفتحت نحو يعني أفاق أوسع، أم في تقديرك أن المجال ما زال مفتوحا أيضا في المقابل وبشكل غير معلن حتى اللحظة إلى عمل الوسطاء، وبالتالي يمكن أن نتفاجأ كما حدث في حرب الأربعين يوما بتوقف الحرب وبالذهاب نحو تفاوض من جديد؟
3: يعني أنا أعتقد أنه اليمنيون لن يرضوا بأنصاف الحلول، هم يريدون يعني حل نهائي لمشكلتهم، لأنهم يعتقدون أنه بما فيه الكفاية عانوا نتيجة الحصار المفروض عليهم وخاصة الحصار البحري والحصار الجوي، لذلك ينبغي إنهاء الحصار. أما أنه وضع يعني توقيتات للحل وأنه دعونا نرى بعد سنة أو سنتين أو نختبر هذا الحل أو ذلك، أعتقد أنه لن يقبلوا ولن يوافقوا بمثل هذه الحلول، لأنهم يعتقدون أنهم يعني صبروا بما فيه الكفاية، ويجب أن يكون هناك حل، ويرون أنه الظروف التي تمر بها المنطقة والأوضاع التي تمر بها المنطقة هي يعني الوقت الذهبي والوقت المناسب لحل قضيتهم أيضا. أما أنه إذا كان الوسطاء يعني يسعون إلى تأجيل الموضوع أو مماطلة حل هذه المشكلة، أعتقد أن اليمنيين لن يرضوا بذلك، وربما أنه يتم التوصل إلى حل وسطي يرضي الجميع على الأقل وينهي معاناة اليمينيين إلى طيب. إلى النهاية. يعني
0: السؤال هو بصراحة عن المجالين الإيراني واليمني، وليس فقط اليمني، ولكن إجابتك أخذتنا إلى زاوية أخرى، وهو أنه في حرب الأربعين يوما ارتبطت الساحة الإيرانية أو اللبنانية بالساحة الإيرانية، هذه المرة نتحدث عن الساحة اليمنية والساحة الإيرانية. هل يمكن أن نشهد شيئا مشابها بحيث تذهب القضية اليمنية إلى موضوع تفاوض هي الأخرى، ومرة أخرى يعني إيران تواجه أمريكا في ساحة خارجية، ثم تلك الساحة تحيد بشكل من الأشكال بالتفاوض؟
3: لا أعتقد ذلك. يعني الموضوع الإيراني يختلف، الموضوع اللبناني يختلف عن الموضوع اليمني، بالتالي ما أراه هو أنه يعني اليمنيون قادرون على حل مشكلتهم دون حتى يعني تعاون، وهذا ما أثبتته الحرب. يعني تحالف عربي كبير، رغم ذلك لم يتمكن هذا التحالف من القضاء على يعني الحوثيين وإرغامهم على التراجع عن مواقفهم. لذلك لا أرى أنه هناك حاجة من قبل اليمنيين ل يعني الدعم الإيراني أو ما شابه ذلك، فأتوقع أنه القضية سوف تبحث بشكل منفصل وبشكل يعني يكون التفاوض تفاوض إما يمني وإما مع ما يسمى الشرعية، وإما يمني أو السعودية أو أطراف أخرى، دون أن يكون لإيران تدخل في الموضوع. ولكن بلا شك أنه إذا انتهت الأزمة وانتهت الحرب في إيران، أعتقد أنه ينعكس ذلك أيضا بشكل إيجابي على الأزمة اليمنية، وينعكس أيضا على الأزمة اللبنانية وحتى الأزمة والمشكلة الفلسطينية.
0: طيب، بمعنى يعني إيران كيف تقارب هذه المواجهة الآن؟ بتوسيع الساحات ثم يعني الضغط على الولايات المتحدة في كل ساحة منها، أم والوصول إلى حلول وسط بشكل من الأشكال مع نهاية المواجهة كما حدث في المرة الماضية، أم بالبحث عن حلول نهائية؟ حضرتك تشير إلى حلول نهائية، لكن ذلك لم يحدث في مواجهة الأربعين يوما.
3: يعني في الواقع أعتقد أنه إذا يعني اشتعلت الحرب، وكما يعني يوعد الرئيس ترامب بأنه سوف تكون حرب شاملة وحرب يعني تضرب كل شيء في إيران وتستهدف كل شيء، أنا أعتقد أنه هو هذا بحد ذاته الانتقال إلى الحرب الشاملة، خاصة إذا تدخلت فيها إسرائيل، هذا بشكل يعني أوتوماتيكي سوف تنتقل الحرب حتى تشتعل في لبنان وتشتعل في سائر المناطق. وكذلك الحال أنه إذا توقفت الحرب في إيران بشكل نهائي، أنا أعتقد أنه تنعكس ينعكس ذلك على أيضا الأزمات في المناطق الأخرى. فبشكل طبيعي أنه إذا كانت هناك حرب شاملة على إيران، فمن الطبيعي أنه سوف تشتعل وسوف يكون هناك حراك في العراق وعمليات في العراق، وتكون هناك أيضا يعني ليس من المستبعد أن تشتعل حتى الأزمة في فلسطين، وكذلك الحال يعني ينتهي وقف إطلاق النار في لبنان، إضافة إلى الأزمة الحالية الأزمة اليمنية. هذا أمر يعني جدا طبيعي، وهذا من المتوقع أن يحدث ذلك. وكل طرف لديه ما يقوله في هذه المعركة، يعني اليمنيين لديهم باب المندب، حزب الله لديه المواجهة مع الكيان الصهيوني، وأيضا إيران، وكذلك العراقيين، ربما الوجود الأمريكي في العراق، وأيضا فيما يتعلق بفلسطين أيضا من المتوقع أنه أيضا يعني الأزمة تشتعل من جديد.
0: شكرا جزيلا لك صالح قزويني، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من طهران. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية إسقاط 3 طائرات مسيرة محملة بمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق، وأظهرت مشاهد لحظات محاولات التصدي للمسيرات في سماء أربيل. أفادت القيادة الوسطى الأمريكية باستمرار حصارها البحري المفروض على إيران، وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إنه ولغاية 21 يوليو قامت وحداتها بتحويل مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة لضمان تنفيذ الحصار بشكل كامل. أبلغ وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث الكونغرس بأن أحدث تقدير لتكلفة الحرب مع إيران يبلغ 37 مليار و500 مليون دولار، وقدم هيغسيث التقدير الجديد الذي يفوق التقديرات السابقة خلال شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ. وتكررت مقاطعة محتجين لكلمته الافتتاحية، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الحرب الأمريكية مقتل 3 عسكريين ليرتفع عدد القتلى إلى 18، بينما أصيب أكثر من 100 آخرين منذ أوائل يوليو. كشفت وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على اتفاق نووي وصف بالتاريخي مع السعودية. الاتفاق يمنح السعودية برنامجا نوويا مدنيا يفتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، وفقا لمسؤولين أمريكيين، وتقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات على مدى 30 عاما. ويقضي أحد البنود الرئيسية في الاتفاق بأن تبني شركات أمريكية منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية ويحال إلى الكونغرس لمراجعته. وكشفت الصحيفة أن ترامب أعطى الضوء الأخضر للاتفاق في أواخر الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يوقعه اليوم الأربعاء وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الذي ناقش الاتفاق خلال أول زيارة خارجية له إلى المنطقة في أبريل 2025 مع نظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. حذر رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ألفارو لاريو من انعكاسات تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وقال إن ذلك قد يتسبب في ارتفاع الأسعار ويزيد من تكاليف إنتاج الغذاء عبر العالم.
4: من المرجح أن نشهد في حال استمرار حالة عدم اليقين الحالية وإغلاق مضيق هرمز وفتحه ارتفاع عدد المعرضين للجوع بين 9 و18 مليونا، ومع ذلك لا يزال الوقت مبكرا جدا والوضع غير واضح، لكن المؤكد أننا لاحظنا تأثيرا على الأسمدة وموسم الزراعة الحالي، كما نلاحظ تأثيرا كبيرا على الطاقة، إذ يحتاج العديد من صغار المزارعين إلى الديزل لتوفير المياه والحصاد.
0: وجه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين رسالة إلى شركات ومبتكري قطاع الدفاع دعاهم فيها إلى تسريع وتيرة تطوير الأنظمة والأسلحة العسكرية، مؤكداً أن البيروقراطية تمثل أحد أبرز العوائق التي تبطئ الابتكار وتؤثر في جاهزية القوات الأمريكية.
5: تحركوا بوتيرة أسرع، اصنعوا أسلحة أفضل في الوقت المحدد وبكلفة أقل، وحطموا البيروقراطية التي تبطئ عملنا جميعاً.
0: إلى تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، حيث اختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته إلى الولايات المتحدة بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتطرقت المحادثات إلى كيفية تطبيق اتفاق الإطار بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وإرساء الاستقرار.
6: بعد أقل من شهر على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، حط الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. واشنطن كانت قد استبقت الزيارة بإعلانها الاثنين بدء العمل بالمناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان. المناطق التجريبية هذه نص عليها اتفاق الإطار لتكون نموذجاً لإرساء الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني، وهي لا تزال تخضع لنقاشات تفصيلية في أروقة المفاوضات.
7: سنجري محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على القرى التي ينسحب منها حزب الله، وسننظر أيضا في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان، وهذه مجرد واحدة من القضايا التي سنتحدث عنها.
6: من جهته، عاد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على التزام لبنان بالاتفاق الذي اعتبره مدخلا أساسيا لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، مستبعدا في الوقت نفسه أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى حرب أهلية.
8: أود أن أشكر الرئيس ترامب على الإنجاز التاريخي الذي توصلنا إليه بالتعاون مع الولايات المتحدة. الهدف الأسمى وراء اتفاق الإطار هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. أعتقد أن هذا سيكون إرثاً مرتبطاً بالرئيس ترامب. تتوافق رؤيتكم في تحقيق السلام مع رؤيتنا أيضا، وأعتقد أننا سويا سنصنع السلام.
6: في المقابل، جدد حزب الله على لسان أحد نوابه رفضه لمضي السلطة اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية بخيار المفاوضات المباشرة، معتبرا أنها ستؤدي إلى انقسام.
9: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع عن موقفه في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي.
6: زيارة الرئيس اللبناني للولايات المتحدة خطوة تأمل منها بيروت أن تكون تجسيداً حقيقياً لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد، وتأتي بعد مفاوضات ذات طابع تقني ولوجستي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما. محادثات أثمرت عن إعلان الخارجية الأمريكية اختبار آلية المناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان.
0: في رده على سؤال للتلفزيون العربي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك الأدوات اللازمة لتجنب وضع الجيش اللبناني في مواجهة مع حزب الله مستقبلا، قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس أن مسؤولية معالجة هذا الملف تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش اللبناني.
5: مرة أخرى، هذا الأمر سيكون في نهاية المطاف بيد الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش اللبناني إلى جانب قوى الأمن الداخلي وسائر مؤسسات الدولة، فالأمر كله يعتمد على الحكومة اللبنانية ومؤسساتها. هل سيكون ذلك سهلاً؟ بالتأكيد لا، سيستغرق الأمر وقتاً، وقد التزم الرئيس ترامب بمواصلة دعم لبنان والاستمرار في دعم الجيش اللبناني حتى يتمكن من تنفيذ هذه المهمة.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجه إدارته بالسماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان في خطوة تمهد لإنهاء حظر قائم منذ أكثر من 4 عقود. وقال ترامب في تدوينة عبر منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال إنه وجه إدارته بعد لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق أعيرة نارية في الهواء بعد تجاوز قوة من الجيش اللبناني مزودة بآلية هندسية المنطقة الأمنية بمسافة 150 مترا مخترقة حواجز في منطقة زوطر الشرقية وفق زعمه. في المقابل قال الجيش اللبناني إن وحداته انتشرت في بلدة زوطر الغربية ولم تدخل بلدة زوطر الشرقية، وإن قوات الاحتلال اقتربت من أطراف زوطر الغربية وأطلقت النار بالقرب منهم. وطالب الجيش اللبناني جيش الاحتلال الإسرائيلي بمعالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري عوضا عن الاعتداءات. كذلك نشر الجيش اللبناني مشاهد لقيام وحداته بتأمين بلدة زوطر الغربية وفتح طرقات البلدة وإزالة الركام الناتجة عن عمليات القصف والنسف الإسرائيلي. يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار وحدات عملياتية للجيش اللبناني داخل البلدة وحتى أطرافها.
10: يتعانقون بعد طول غياب، فرقتهم الحرب وعادوا ليجتمعوا عند مدخل بلدتهم التي كانت حتى الأمس محتلة. يفترشون محيط مدخل زوطر الغربية، ينتظرون إشارة تعيدهم إلى أرضهم التي اقتلعوا منها.
11: جاي لأنه بيتي جوا، وجاي يطلع على كل الناس اللي بعرفهم واللي بحبهم وقرايبيني، وجاي يشم هوا زوطر لقدر كفي شوي اقعد ببيروت لتنفس الحياة، عشان هيك جاي لهون. بس انا بحس انه هاي الهدنه هي هدنه مؤقته ما لها دائمه. كيف نحن ما نقعد بزوطر الغربيه وحاضنينا اسرائيل بزوطر الشرقيه؟ يعني اقل شيء زوطر الغربيه والشرقيه يكون يعني حد بعضهم. نحن زوطر الشرقيه وزوطر الغربيه هن يعني بتعتبري هن جسم برئتين.
10: يتجمع السكان عند مدخل زوطر الغربية الذي أغلقه الجيش اللبناني ومنع الدخول إليها. تتجمع معهم فرق الإسعاف سعياً لدخول البلدة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية لبدء تنفيذ عملية رفع الأنقاض وانتشال الشهداء والمفقودين.
12: أنا مطمن بشغلة واحدة فقط، أنه الجيش اللبناني عندي موجود صار بزوطر الغربية. اللي فينا نعمل شغلة كأهالي زوطر الغربية، أكتر شيء فينا نعمله فينا نطلع أرزاقنا، لأنه الجيش اللبناني موجود وبنعود نظهر، لأنه ما في أي مقاومات سمود بزوطة الغربية أبدا.
10: بدأ الجيش اللبناني استعداداته لدخول البلدة. توجهت وحدات من فوج الهندسة ومعها خبراء المتفجرات، أجروا عمليات مسح أولية سمحت بدخول آليات وعناصر الجيش اللبناني لتنفيذ الانتشار إنفاذا وإن جزئيا لاتفاق الإطار والمناطق التجريبية، في انتظار خطوة فعلية من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي من زوطر الشرقية أيضاً وفقاً للمرحلة الأولى من المناطق التجريبية. هو اختبار للدولة والجيش اللبناني في قدرتهما على بسط سلطتهما الكاملة، واختبار لمدى التزام إسرائيل بتعهداتها. فالانسحاب من زوطر الغربية يبقى خطوة منقوصة استناداً لاتفاق الإطار، فيما المطلوب انسحاب فعلي كامل وإعادة انتشار، دونه عقبات ميدانية وأخرى سياسية داخلية وخارجية. من مدخل بلدة زوطر الغربية، جويس الحشخوري، التلفزيون العربي.
0: قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن موكب الصليب الأحمر اللبناني تعرض لانفجار من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة زوطر الشرقية عبر طريق بلدة ميدفون أو ميفدون زوطر. وأكدت الوكالة إصابة 4 أشخاص من أفراد الموكب، بينما أفاد الصليب الأحمر في بيان إصابة 2 من عناصره جراء انفجار لغم أرضي بإحدى سياراته خلال عملية بحث عن مفقود داخل البلدة. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بارتفاع عدد الشهداء إلى 13 جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي شمالي ووسط القطاع. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع 3 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال منطقة السامر وسط مدينة غزة، فيما تم نقل الإصابات إلى مستشفى الشفاء. وأعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة. ونقلت سيارات الإسعاف جثامين الشهداء إلى مستشفى الشهداء الأقصى الحكومي بمدينة دير البلح وسط القطاع.
13: وتيرة متواصلة من الخروقات الإسرائيلية على قطاع غزة. هنا في مدينة الزهراء استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المركبة المدنية، والتي كما نشاهد دمرت هذه المركبة بصورة كاملة، استشهد من فيها وأصيب أيضا عدد من المواطنين. نتحدث عن منطقة أصلا دمرت بصورة كبيرة، واجهت طواقم الإنقاذ صعوبة كبيرة في الوصول إليها. أبو يوسف حمد الله على السلامة هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على هذا الحادث منذ بدايته. حمد الله على السلامة.
14: الله يسلمك أخوي، الله يخليك.
13: شو اللي شفته؟
14: والله اللي شفته شفنا سمعنا صوت الانفجار، جينا نجري جراي، لقينا الجب زي ما أنت شايف زي هيك مولع نار، مش تعرف في كل النيران، كل ما نقرب في حاجة بصريش بتطير منه. ما قدرنا نقرب، رنينا على الإسعاف ورنينا على الدفاع المدني، إجا فيوم شفناهم جاء طلعنا طفي معهم. الله يرحمهم زي ما أنت شايف زي هيك.
13: جثث متفحمة طبعا.
14: متفحمة كلهم محروقين.
13: الحمد لله على السلامة. يعني هذا مشهد بات يتكرر مشاهدينا الكرام بصورة يومية في قطاع غزة، ووتيرة الاستهدافات باتت تأخذ أشكالا مختلفة ومتنوعة في قطاع غزة. بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم باستهداف لأسرة كاملة أثناء تواجدها في منتصف الليل، واليوم تتوج قوات الاحتلال الإسرائيلي في وضح النهار هذه الاعتداءات على هذه المركبة المدنية. من مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقالت إن ما لا يقل عن 57 شخصا قتلوا خلال الفترة بين 13 و20 من يوليو. وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إنه لا يوجد مكان آمن للفلسطينيين في قطاع غزة، معربا عن أسفه لتكثيف الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت بحسب المفوضية عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين. رحلة يومية تخوضها العائلات في قطاع غزة للحصول على قليل من الماء للشرب أو الاستحمام أو الغسيل، معاناة متواصلة سببها شح المياه ولجوء العائلات لمياه البحر التي أدت إلى إصابتهم بأمراض جلدية.
15: القرب من الشاطئ هنا في قطاع غزة لا يعني بالضرورة وفرة المياه. ابتسام الحلو تخرج من ساعات الصباح بحثا عن بعض لترات تكفي للشراب والطهي والغسيل، رحلة يومية لأم فلسطينية بين الدمار في منطقتها لا تصل المياه لها سوى مرة واحدة كل 3 أيام.
16: أنا ساكنة على شط البحر والمي هذه قليلة جدا قليلة جدا، أنا صرت كل يوم بعاني منها، بصحى من أذان الفجر أذهب وين في مية. لو
15: في مخيمات النزوح تصطف العائلات لساعات طويلة أمام شاحنات المياه، والأمل العودة بدلو ماء في معظم الأوقات لا يكفي الاحتياجات الأساسية.
17: كان إحنا أكبر اليوم صعوبة عندنا الحصول على المية، إحنا عندنا هنا المية السفل، حتى المية تجينا يعني مجدنا تجينا نظيفة، ما تجينا صحة الشروب بناخدها بنشرب فيها عشان بس نعطش لهذا الحر الشديد نسكت حالنا فيها يعني.
15: البحر الذي أصبح ملاذا للهروب من حر الصيف يحمل مخاطر جديدة، فالمياه الملوثة تسببت بانتشار الأمراض الجلدية والحساسية بين الأطفال في وقت تعاني فيه المرافق الصحية من ضغط متزايد. إسماعيل الحلو الذي يعيش مع عائلته في خيمة على الساحل يقول إنهم اضطروا لاستخدام مياه البحر الممزوجة بمياه الصرف الصحي بعدما أصبحت المياه النظيفة نادرة.
18: نعاني معاناة شديدة من نقص المياه بكل أنواعها، المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب، لدرجة أنه نلجأ إلى مياه البحر الملوثة بماء الصرف الصحي.
15: وبحسب مسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فإن نحو 80% من البنية التحتية للمياه تعرضت للتدمير، وأكثر من 200 بئر خرجت من الخدمة، كما تضررت معظم شبكات المياه ومحطات التحلية. ومع استمرار الأزمة يواصل سكان غزة رحلتهم اليومية بحثا عن الماء في معركة جديدة لا تقل قسوة عن الحرب نفسها.
0: وفي الضفة الغربية شنت جماعات مسلحة من المستوطنين الإسرائيليين هجمة عنيفة على سكان قرية جالود شرق نابلس، وأضرمت النيران في المساحات الزراعية بأطراف القرية. وأفادت مصادر محلية أن عددا من شبان القرية تصدوا للهجوم الإسرائيلي، ما أسفر عن وقوع إصابات.
19: راديو الحرية
20: 92.7 FM.
19: راديو الحرية
20: 92.7 FM.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأقل.

0: عار فرمة فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
3: لويا لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.

0: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
1: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

الأدوار. إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: لعل لنا ننع مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: سنرى ما سيحدث الآن. حتى الآن لم يحدث شيء، لكننا سنتعامل مع الأمور. إذا وقع أي تحرك يستهدف الملاحة، لقد تعاملنا مع الحوثيين من قبل ولم نسمع منهم منذ فترة طويلة منذ الإجراءات التي اتخذناها ضدهم، لكن إذا كان هناك أي تهديد فسنتعامل معه.
5: من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة منفتحة بشأن الصراع في الشرق الأوسط ومستعدة للحوار والتفاوض، مضيفا أن المشكلة التي تواجهها واشنطن هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات. وعد روبيو حصار الممرات المائية الدولية سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر في أجزاء أخرى من العالم ومنها آسيا، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي وقواعد التجارة الدولية مهددان. هددت إيران باستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القيادة العسكرية المشتركة في إيران أعلنت أنها ستستهدف مصالح الولايات المتحدة. ويأتي البيان بعد إعلان الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستضرب منطقة جبل فأس قريبا جدا. أفادت القيادة الوسطى الأمريكية باستمرار حصارها البحري المفروض على إيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إنه ولغاية 21 يوليو قامت وحداتها بتحويل مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة لضمان تنفيذ الحصار بشكل كامل. انضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربية ياسر مسعود ليطلعنا على آخر التفاصيل من إيران وأهم التصريحات.
6: نضال، بداية كان هناك عدد كبير من الاستهدافات للولايات المتحدة الأمريكية التي طاولت الأراضي الإيرانية، وكان هناك جغرافيا تتسع كما يبدو لمساحة الاستهدافات. دعني أبدأ من الشمال الغربي للبلاد وتحديدا في محافظة أذربيجان الشرقية مدينة تبريز، وفي جنوبها كان هناك استهداف كما جرى تأكيد ذلك من قبل التلفزيون الإيراني. يضاف إلى ذلك نزولا إلى مدينة إلى محافظة كردستان وتحديدا منطقة بانا، وهي المنطقة الحدودية لهذه المحافظة وهي المحاذية للحدود العراقية وتحديدا لإقليم كردستان، مرورا أيضا بمحافظة همدان، وتحديدا الاستهداف الذي طاولها عدة نقاط ومواقع في هذه المدينة من بينها كبودر آهنك كما جرى تأكيد ذلك من السلطات المحلية في هذه المدينة. نزولا أيضا إلى إيلام في الغرب، في غرب البلاد تحديدا منطقتي تشافور ومنطقة أبادانان وتحديدا موقع ديناركوه، ولكن لم يجري تحديد طبيعة هذا الاستهداف والموقع الذي جرى استهدافه. أيضا في محافظة كرمانشاه سمع عدوي عدة انفجارات، وأيضا هذه المحافظة هي المحاذية للحدود العراقية. يضاف إلى ذلك وصولا إلى خوزستان وهي الواقعة جنوب غربي البلاد، كان هناك 3 مدن تعرضت لاستهدافات أمريكية من بينها بهبهان وأميدية وميناء ماشار الذي جرى استهدافه لعدة مرات خلال الليالي الماضية، وكما ذكرنا في مداخلات سابقة بأن هذه المدينة وميناءها يعتبران مهمان على صعيدين، الأول هو ميناء تجاري مهم لإيران ماشار، والجانب الآخر هو أن ماشار تعتبر من المناطق الصناعية على صعيد البتروكيماويات، وبالتالي تعتبر منطقة اقتصادية استراتيجية لإيران. بوشهر هذه المحافظة التي تقع في الشمال الغربي لمضيق هرمز أو في جنوب البلاد هي بالطبع جرى استهداف فيها موقعان أيضا محافظة هرمزجان كان هناك استهداف لمدينتين السيريك وجاسك، وهذه الموانئ التي جرى استهدافها بشدة خلال الأيام التي سبقت. أيضا في أقصى الجنوب الشرقي من محافظة سيستان وبلوچستان، والاستهدافات طاولت ميناء تشابهار وكذلك كونارك، هذه المدن التي أيضا ذكرنا استهدافاتها لعدة مرات خلال الليالي الماضية، خاصة تشابهار التي كانت من بين النقاط الأكثر استهدافا نضال. على صعيد الرد الإيراني حتى الآن هو ما جاء من قبل الجيش الذي أكد استهداف منطقة الدوحة وموقع أو معسكر الدوحة في غرب الكويت، ويقول بيان الجيش الإيراني بأنه هناك مستودعات للذخيرة والمعدات اللوجستية وهي تابعة للقوات الأمريكية البرية بشكل خاص، وفي ثكنات في هذا المقر، وذلك باستخدام بالطبع عدة مسيرات واسعة عدد كبير من المسيرات. وبالطبع هنا لابد من الإشارة إلى أن الجيش الإيراني من أهم أساليبه الهجومية واستخدامه للمسيرات التي سلمت له خلال الأشهر الماضية تحديدا من وزارة الدفاع الإيرانية. وصف هذه المنطقة بأنها تعتبر منطقة إحدى أهم القواعد العسكرية الأمريكية الرئيسية في غرب الكويت، وهي مركز دعم أساسي على حد تعبير البيان للقوات الأمريكية في غرب آسيا. يضاف إلى ذلك نضال ما جاء من تصريحات خلال الدقائق أو الساعة الأخيرة من فيما يتعلق بإمكانية استهداف نقاط تتعلق بالجانب النووي، وهنا الكلام بالطبع عن التهديدات للرئيس الأمريكي باستهداف جبل الفأس الذي يهدد باستهدافه. جاءت التصريحات بالإضافة إلى ما سبقه بالطبع من قبل مقر خاتم الأنبياء الذي أكد بأنه في حال استهداف أي نقاط تتعلق بالمواقع النووية الإيرانية فإن الرد الإيراني سيكون أوسع للمصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة. الآن لإبراهيم رضائي، وهو الآن عضو لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية، وهو كان المتحدث باسمها حتى قبل نحو أسبوعين، يقول في عبر منصة إكس بأن احتمال شن الولايات المتحدة الأمريكية هجوما على المنشآت النووية سيشكل سببا وجيها لتغيير العقيدة النووية، وبالتالي بالإضافة إلى أسلوب الرد الذي نسمعه من العسكر كيف سيكون في حال اتساع أهداف الولايات المتحدة، خاصة إذا ما طاولت المواقع النووية، فإن في المساحة البرلمانية نسمع أصوات تدعو وتطالب، خاصة بالطبع هي من الأصوات المتشددة في الداخل الإيراني، تدعو إلى تغيير العقيدة النووية، وهذا يعتبر موقفا مهما على صعيد قراءته للداخل الإيراني.
5: شكرا لك على كل هذه التفاصيل ياسر مسعود، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. انضم إلينا من واشنطن محمد المنشاوي، الباحث والكاتب المتخصص في الشأن الأمريكي. سيد محمد أهلا بك معنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذن يعاود كل مرة نفس السياسة، وهي الضغط الأقصى للحصول على ما يريده من خصومه، إما بالضرب أو بالتصريحات، ولكن خلال الحرب 40 يوما في الأخر توقفت الحرب، وإلى آخر لحظة يهدد الرئيس الأمريكي بتدمير حضارة ثم يذهب نحو الاتفاق. هل ما زالت هذه الاستراتيجية تفيد وتخيف العدو في تقديرك، أم أن الأمر ربما أصبح مستهلكا بكثرة استخدامه من طرف ترامب؟
1: تحية طيبة لك والمشاهدين. أتصور أن الطرف الإيراني وهو المعني في هذه القضية أصبح يدرك ويفهم عقلية الرئيس ترامب بصورة جيدة. الرئيس ترامب ذهب من أكثر التصريحات تطرفا إلى أكثرها رغبة في السلام، ولم يحدث الكثير من التغيير على الأرض. الرئيس ترامب عندما امتدح اتفاقية الإطار، اتفاقية مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والتي حصلت بسبب تدخل القطري والباكستاني، افترض أنها تعني فتح كامل للمضيق، مضيق هرمز، بدون أي شروط أو قيود إيرانية، وبرر ذلك أنه انتصار كبير للولايات المتحدة، انتصار دبلوماسي يعكس الانتصار العسكري في ساحة القتال، لكن الجانب الإيراني رأى الموضوع بطريقة مختلفة، وأعتقد أن سوء الفهم بين الطرفين دفع الرئيس ترامب لمعادلة الهجمات مرة أخرى وعودة نفس القصة القديمة، مهاجمة الجانب الإيراني بكل الصور الممكنة لغويا وعسكريا. وأعتقد أنه رجعنا إلى المربع الأول، أن الرئيس ترامب وكأنه يبدأ حربا جديدة، يرى أن الجانب الإيراني شرير وأن ليس له أي مصداقية وعليه يجب أن يضرب حتى النهاية. وأعتقد أن الجانب الإيراني فهم تكتيك الرئيس ترامب وأدرك أنه لا يمكن أخذ التصريحات على مأخذ الجد، وأهم ما يحدث هو ما يحدث على أرض القتال، وعليه تقاوم إيران بكل السبل الممكنة على الأقل حتى الآن. فأعتقد أننا أمام صورة مغيرة للصراع بين الرئيس نرجسي يرى نفسه انتصر وذكر ذلك عدة مرات، لكنه يهدد أيضا اليوم بمحو الحضارة.
2: راديو الحرية
7: 7:10 الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: سنويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي
2: الراديو الحرية
3: 92.7 اف ام اف ام اف ام.
4: قول في كل لقاء اخرها منذ عدة ساعات هنا في البيت الابيض انه يجب القضاء على برنامج ايران النووي، والان نرى هذه المنشآت الجديدة التي خرجت في تسريبات خلال الاسابيع الاخيرة فقط مثل جبل الفأس وغيره، وكأنها اكتشاف جديد، وكأن الولايات المتحدة تعامل مع برنامج نووي جديد، وأنها لم تدمر بالفعل ما ذكرت من قبل أنه برنامج نووي إيراني. فأعتقد أننا أمام مصداقية كبيرة جدا ليس لها وجود في الداخل الأمريكي في تكرار رئيس ترامب العبارات حول برنامج النووي الإيراني، وكأنه لا يعرف ماذا يتحدث عنه. وأعتقد أن الجانب الإيراني تعود على هذه النتائج التي يقولها رئيس ترامب ولا يكترث بها حتى الآن. وأعتقد أن هناك مشكلة في واشنطن هي كيف يتم إنهاء هذه الحرب التي رأوها حربا بالاختيار وليست حربا بالضرورة، والرئيس ترامب تعهد أنها تكون حرب سريعة، لكن حتى الآن دخلت شهرها الرابع ولا يمكن جزم أنها ستنتهي في أي وقت قريب.
5: على مستوى الكونغرس والموافقة على الحرب، هل يطرح الحديث الآن بشأن أنها عملية محدودة مجددا أم حرب، على اعتبار أنه مهلة 60 يوما انتهت في المرة الماضية؟ وهل يستغل ترامب هذه المهل ليقوم كل مرة بضربة في مسار حربي طويل ولكنه متقطع؟
4: هذا ما يحدث بالنص. الرئيس ترامب ادعى أن الحرب انتهت وأنه لا يوجد حاجة إلى الوصول لقرار في مجلس النواب أو الشيوخ حول قانون صلاحيات الحرب، وأن الرئيس لم يخذل الكونغرس، وأنه قبل انتهاء 60 يوما من بدء القتال في العملية العسكرية ولا يسميها حربا حيث أن لذلك تداعيات قانونية، فأنه أوقف القتال وأبلغ الكونغرس بذلك. وأعتقد أن عودة الهجمات على إيران تتزامن مع بدء العطلات الصيفية للكونغرس. أعضاء مجلس النواب كلهم 435 عضو عندهم انتخابات في الثالث من نوفمبر المقبل، وهم يذهبون بنهاية هذا الأسبوع إلى دوائرهم الانتخابية في مختلف الولايات الأمريكية، ولن يكترثوا بالتصويت على أي شيء حتى العودة مع الانتخابات في نوفمبر المقبل. وأعتقد أن مجلس الشيوخ كذلك ثلث المجلس عنده انتخابات في نوفمبر، وستبدأ أيضا العطلة الصيفية، وستكون واشنطن خالية من المشرعين، وهو ما يتيح لرئيس ترامب حرية حركة أكبر. لكن هو لا يرى أن ما يحدث حربا، وعليه لا يضطر إلى الذهاب إلى الكونغرس للحصول على تصريح بالحرب أو تفويض بالحرب. وأعتقد أنها لعبة سياسية أجادها الرؤساء الأمريكيون خلال النصف القرن الأخير، الديمقراطيين منهم والجمهوريين كذلك، والكونغرس يقف عاجزا، وهذا أحد أسباب عدم وجود ثقة شعبية كبيرة جدا في الكونغرس في هذا الوقت من التاريخ الأمريكي.
5: بيت هيكسيث لقي انتقادا كبيرا في مجلس الشيوخ بشأن الخسائر الأمريكية في العملية الأخيرة، هل يؤثر هذا على قدرة الإدارة على مواصلة العمليات بالنسق السابق؟
4: ليس بالضرورة. الإدارة لا تكترث بالرأي العام الأمريكي الذي في أغلبه يعارض هذه الحرب منذ أيامها الأولى وحتى الآن. لم تصل نسبة تأييد الحرب في أي وقت من الحرب إلى أكثر من 40%، وهي نسبة ضئيلة جدا. الكل تصور أنه بعد بدء القتال ووجود أمريكيون في ساحة القتال مع الجانب الإيراني سترتفع نجمة الدعم الشعبي للحرب مثل ما حدث في الحروب السابقة، لكن تبقى هذه الحرب استثناء. لما ترتفع نسبة تأييدها بين المواطنين الأمريكيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية مع بدء القتال، وهذا يشير إلى أن الحرب كانت حرب اختيارية، وأن أغلب الأمريكيين لا يرى فيها أي خدمة لمصالح الولايات المتحدة، وأن الكثيرين يؤمنون بالفعل أنها كانت حرب لصالح الجانب الإسرائيلي وليس لصالح الجانب الأمريكي. وهذه معضلة يحاول الرئيس ترامب التنصر منها، لكنه حتى الآن يفشل في ذلك.
5: شكرا جزيلا لك محمد المنشاوي، الباحث والكاتب المتخصص في الشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية إسقاط 3 طائرات مسيرة محملة بمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق، وأظهرت مشاهد لحظات محاولات التصدي للمسيرات في سماء أربيل. وأبلغ وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث الكونغرس بأن أحدث تقدير لتكلفة الحرب مع إيران يبلغ 37 مليارا و500 مليون دولار. وقدم هيكسيث التقدير الجديد الذي يفوق التقديرات السابقة خلال شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الحرب الأمريكية مقتل 3 عسكريين ليرتفع عدد القتلى إلى 18، بينما أصيب أكثر من 100 آخرين منذ أوائل يوليو. حذر رئيس صندوق الدولي للتنمية الزراعية ألفارو لاريو من انعكاسات تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وقال إن ذلك قد يتسبب في ارتفاع الأسعار ويزيد من تكاليف إنتاج الغذاء عبر العالم.
1: من المرجح أن نشهد في حال استمرار حالة عدم اليقين الحالية وإغلاق مضيق هرمز وفتحه ارتفاع عدد المعرضين للجوع بين 9 و18 مليونا، ومع ذلك لا يزال الوقت مبكرا جدا والوضع غير واضح، لكن المؤكد أننا لاحظنا تأثيرا على الأسمدة وموسم الزراعة الحالي، كما نلاحظ تأثيرا كبيرا على الطاقة، إذ يحتاج العديد من صغار المزارعين إلى الديزل لتوفير المياه والحصاد.
5: وجه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين رسالة إلى شركات وشركات ومبتكري قطاع الطاقة، دعاهم فيها إلى تسريع وتيرة تطوير الأنظمة والصواريخ أو الأنظمة والأسلحة العسكرية، مؤكدا أن البيروقراطية تمثل أحد أبرز العوائق أمام جاهزية القوات الأمريكية.
2: تحركوا بوتيرة أسرع، اصنعوا أسلحة أفضل في الوقت المحدد وبكلفة أقل، وحطموا البيروقراطية التي تبطئ عملنا جميعا.
5: إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث اختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته إلى الولايات المتحدة بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتطرقت المحادثات إلى كيفية تطبيق اتفاق الإطار بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وإرساء الاستقرار.
6: بعد أقل من شهر على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، حط الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. واشنطن كانت قد استبقت الزيارة بإعلانها الاثنين بدء العمل بالمناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان. المناطق التجريبية هذه نص عليها اتفاق الإطار لتكون نموذجاً لإرساء الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني، وهي لا تزال تخضع لنقاشات تفصيلية في أروقة المفاوضات.
7: سنجري محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على القرى التي ينسحب منها حزب الله، وسننظر أيضا في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان، وهذه مجرد واحدة من القضايا التي سنتحدث عنها.
6: من جهته عاد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على التزام لبنان بالاتفاق الذي اعتبره مدخلا أساسيا لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، مستبعدا في الوقت نفسه أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى حرب أهلية.
8: أود أن أشكر الرئيس ترامب على الإنجاز التاريخي الذي توصلنا إليه بالتعاون مع الولايات المتحدة. الهدف الأسمى وراء اتفاق الإطار هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. أعتقد أن هذا سيكون إرثا مرتبطا بالرئيس ترامب. تتوافق رؤيتكم في تحقيق السلام مع رؤيتنا أيضا، وأعتقد أننا سويا سنصنع السلام.
6: في المقابل جدد حزب الله على لسان أحد نوابه رفضه لمضي السلطة اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية بخيار المفاوضات المباشرة، معتبرا أنها ستؤدي إلى انقسام.
9: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع عن موقفه في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي.
6: زيارة الرئيس اللبناني للولايات المتحدة خطوة تأمل منها بيروت أن تكون تجسيداً حقيقياً لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد، وتأتي بعد مفاوضات ذات طابع تقني ولوجستي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما. محادثات أثمرت عن إعلان الخارجية الأمريكية اختبار آلية المناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان.
5: وفي رده على سؤال للتلفزيون العربي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك الأدوات اللازمة لتجنب وضع الجيش اللبناني في مواجهة مع حزب الله، قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس إن مسؤولية معالجة هذا الملف تقع على عاتق الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش.
2: مرة أخرى، هذا الأمر سيكون في نهاية المطاف بيد الحكومة اللبنانية ومؤسساتها، وعلى رأسها الجيش اللبناني، إلى جانب قوى الأمن الداخلي وسائر مؤسسات الدولة. فالأمر كله يعتمد على الحكومة اللبنانية ومؤسساتها. هل سيكون ذلك سهلاً؟ بالتأكيد لا. سيستغرق الأمر وقتاً، وقد التزم الرئيس ترامب بمواصلة دعم لبنان والاستمرار في دعم الجيش اللبناني حتى يتمكن من تنفيذ هذه المهمة.
5: وأعلن ترامب أنه وجه إدارته بالسماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان في خطوة تمهد لإنهاء حظر قائم منذ أكثر من 4 عقود. وقال ترامب على تروث سوشيال إنه بعد لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون قرر السماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان. من جانبه، ثمن رئيس الوزراء اللبناني قرار ترامب واعتبره فرصة لتعزيز التواصل بين البلدين. قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق أعيرة نارية في الهواء بعد تجاوز قوة من الجيش اللبناني مزودة بآلية هندسية المنطقة الأمنية بمسافة 150 مترا مخترقة حواجز في منطقة زوطر الشرقية وفق زعمه. في المقابل، قال الجيش اللبناني إن وحداته انتشرت في بلدة زوطر الغربية ولم تدخل بلدة زوطر الشرقية، وإن قوات الاحتلال اقتربت من أطراف زوطر الغربية وأطلقت النار بالقرب منهم. وطالب الجيش اللبناني جيش الاحتلال بمعالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكري عوضا عن الاعتداءات. كذلك نشر الجيش اللبناني مشاهد لقيام وحداته بتأمين بلدة زوطر الغربية وفتح طرقات البلدة وإزالة الركام الناتجة عن عمليات القصف والنسف الإسرائيلي. يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار وحدات عملياتية للجيش اللبناني داخل البلدة وحتى أطرافها.
10: يتعانقون بعد طول غياب، فرقتهم الحرب وعادوا ليجتمعوا عند مدخل بلدتهم التي كانت حتى الأمس محتلة. يفترشون محيط مدخل زوطر الغربية، ينتظرون إشارة تعيدهم إلى أرضهم التي اقتلعوا منها.
11: جاي لأنه بيتي جوا، وجاي يطلع على كل الناس اللي بعرفهم واللي بحبهم وقرايبيني، وجاي يشم هوا زوطر لقدر كفي شوي أقعد ببيروت لتنفس الحياة، عشان هيك جاي لهون. بس أنا بحس إنه هالهدنة هي هدنة مؤقتة منها دائمة. كيف نحن ما نقعد بزوطر الغربية وحاذمينا إسرائيل بزوطر الشرقية؟ يعني أقل شيء زوطر الغربية والشرقية يكون يعني حد بعضهم. نحن زوطر الشرقية وزوطر الغربية هن يعني بتعتبري هن جسم برئتين.
10: يتجمع السكان عند مدخل زوطر الغربية الذي أغلقه الجيش اللبناني ومنع الدخول إليها. تتجمع معهم فرق الإسعاف سعياً لدخول البلدة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية لبدء تنفيذ عمليات رفع الأنقاض وانتشال الشهداء والمفقودين.
12: أنا مطمن بشغلة واحدة فقط، أنه الجيش اللبناني عندي موجود صار بزوطر الغربية اللي فينا.
3: راديو الحرية 92.7 FM.
13: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
14: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض. دعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026 والذي يقام في أرض المعارض هيبرون إكسبو في ضاحية الرامة بمدينة الخليل بمشاركة أكبر شركات ومصانع المواد الغذائية وأهمها في سلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.
2: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
2: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: أتى قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا اليوم باستهداف لأسرة كاملة أثناء تواجدها في منتصف الليل، واليوم تتوج قوات الاحتلال الإسرائيلي في وضح النهار هذه الاعتداءات على هذه المركبة المدنية. من مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
6: تتواصل انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة في ظل عملياته المستمرة لتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر واستهداف المناطق السكنية المأهولة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت توغل الجيش الإسرائيلي شرقي دير البلح وسط عمليات قضم وتدمير لمزيد من الأراضي.
7: خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا تتوقف. من الشمال إلى الجنوب تستمر عمليات القتل والتدمير والتهجير، ومعها تستمر عملية قضم مزيد من الأراضي عبر تحريك ما يعرف بالخط الأصفر. في دير البلح وسط القطاع رصدت كاميرا التلفزيون العربي تحريك الاحتلال لمكعباته الصفراء وتجريف مزيد من الأراضي الزراعية، كما توغلت آليات إسرائيلية مدعومة بجرافات في محيط دوار أبو ميري شرقي دير البلح تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف.
8: فجأنا الصبح لقينا العلامة الصفراء هنا، كانت المنطقة رعب، طلاق الطايشة، القدايف، يعني منطقة كانت رعب رعب رعب لغير شكل. يعني الليلة احنا خفنا بصراحة، وتوقعنا العلامة النقطة الصفراء، حرمونا من المنطقة والحين بدهم يعطونا خلالة قدام، مش عارفين ايش بدنا نعمل.
7: يعني بنقولها. شهود اخرون افادوا بان قوات الاحتلال ازاحت المكعبات الاسمنتيه التي ترسم ما يعرف بالخط الاصفر نحو 100 متر غربا قبل ان تنسحب، لتكتشف عشرات العائلات صباحا ان منازلها اصبحت داخل نطاق السيطره الاسرائيليه.
9: دباباتان كانت والباقر بنزل الحجار الصفر والطخ على الدور والدنيا، وطلعوا رجلي لعند غاد واحنا خايفين لابدين وخايفين، وين فيش مكان انا ولادي نطلع فيه، عشان هيك لبدنا وضلينا جوا، يعني ما عرفناش ننام، لكن ما فيش مكان ان انا اروح، فيش مكان ان انا اخذ اولادي واطلع فيه. قعدت عند اولادي قلت بموت بموت انا اولادي، وان قاعد بعيش انا اولادي.
7: الخط الاصفر شريط امني فرضته اسرائيل داخل قطاع غزه وتمنع الفلسطينيين من الاقتراب من المناطق المحاذية له، ومع كل تقدم لهذا الخط غربا تتسع رقعة الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، فيما يجد مزيد من السكان أنفسهم خارج حدود مناطقهم السكنية. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع المناطق التي يسيطر عليها خارج الحدود التي نص عليها الاتفاق. ووفق تصريحات لمسؤولين إسرائيليين ارتفعت مساحة الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية من 53% إلى نحو 70% من مساحة القطاع.
6: قال مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة في غزة محمود حماد إن معمل الأقمشة الطبية الخاص بالوزارة توقف عن العمل لنفاد المواد الأولية وعدم سماح الاحتلال بإدخالها إلى القطاع.
10: قسم المخيطة التابع لوزارة الصحة، وذلك بسبب نفاذ الأقمشة الطبية التي يتم من خلالها صناعة وإنتاج الأقمشة الطبية لاستدامة الخدمات. نطلق نداء استغاثة عاجل إلى كل الشركاء العاملين في المجال الصحي والمنظمات الدولية وعلى رأس منظمة الصحة العالمية بضرورة الاستجابة لتوفير الأقمشة الطبية بمختلف أنواعها، وذلك لاستدامة تقديم الخدمات الصحية في كافة المرافق الصحية في وزارة الصحة وفي المؤسسات الأهلية الصحية.
6: أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقالت إن ما لا يقل عن 57 شخصاً قتلوا خلال الفترة بين 13 و20 من يوليو. وقال المتحدث باسم المفوضية إنه لا يوجد مكان آمن للفلسطينيين في قطاع غزة، معربا عن أسفه لتكثيف الهجمات الإسرائيلية. رحلة يومية تخوضها العائلات في قطاع غزة للحصول على قليل من الماء للشرب أو الاستحمام أو الغسيل، معاناة متواصلة سببها شح المياه ولجوء العائلات لمياه البحر التي أدت إلى إصابتهم بأمراض جلدية.
11: القرب من الشاطئ هنا في قطاع غزة لا يعني بالضرورة وفرة المياه. ابتسام الحلو تخرج من ساعات الصباح بحثا عن بعض لترات تكفي للشراب والطهي والغسيل، رحلة يومية لأم فلسطينية بين الدمار في منطقتها لا تصل المياه لها سوى مرة واحدة كل 3 أيام.
12: أنا ساكنة على شط البحر والمي هذه قليلة جدا قليلة جدا، أنا صرت كل يوم بعاني منها، بصحى من أذان الفجر أذهب وين في مية.
11: في مخيمات النزوح تصطف العائلات لساعات طويلة أمام شاحنات المياه، والأمل العودة بدلو ماء في معظم الأوقات لا يكفي الاحتياجات الأساسية.
13: هنا إحنا أكبر اليوم صعوبة عندنا الحصول على المية، إحنا عندنا هنا المية السفر، حتى المية تجينا يعني مجدنا تجينا نظيفة، ما تجينا صحة الشروب بناخذها بنشرب فيها عشان بس نعطش لهذا الحر الشديد نسكت حالنا فيها يعني.
11: البحر الذي أصبح ملاذا للهروب من حر الصيف يحمل مخاطر جديدة، فالمياه الملوثة تسببت بانتشار الأمراض الجلدية والحساسية بين الأطفال في وقت تعاني فيه المرافق الصحية من ضغط متزايد. إسماعيل الحلو الذي يعيش مع عائلته في خيمة على الساحل يقول إنهم اضطروا لاستخدام مياه البحر الممزوجة بمياه الصرف الصحي بعدما أصبحت المياه النظيفة نادرة.
14: نعاني معاناة شديدة من نقص المياه بكل أنواعها، المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب، لدرجة أنه نلجأ إلى مياه البحر الملوثة بماء الصرف الصحي.
11: وبحسب مسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية في غزة فإن نحو 80% من البنية التحتية للمياه تعرضت للتدمير، وأكثر من 200 بئر خرجت من الخدمة، كما تضررت معظم شبكات المياه ومحطات التحلية. ومع استمرار الأزمة يواصل سكان غزة رحلتهم اليومية بحثا عن الماء في معركة جديدة لا تقل قسوة عن الحرب نفسها.
6: وفي الضفة الغربية شنت جماعات مسلحة من المستوطنين هجمة على سكان قرية جالود شرق نابلس، وأضرمت النيران في المساحات الزراعية بأطراف القرية. وأفادت مصادر محلية أن عددا من شبان القرية تصدوا للهجوم الإسرائيلي، ما أسفر عن وقوع إصابات. هدمت قوات الاحتلال منزلا فلسطينيا في بلدة سعير شرقي مدينة الخليل، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت منطقة وادي الشرخ في البلدة وهدمت منزلا للمواطن فؤاد جرادات وشردت أسرته.
3: را راديو الحرية
4: 92.7 FM.
15: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
16: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: جودة منتجاتنا.
1: الجنادي الراديو الحرية
2: 92.7 FM. الإقليمية وشدد على التزام دمشق بمكافحة السلاح غير الشرعي.
3: تؤكد سوريا مجددا أنها لن تكون ممرا للسلاح غير الشرعي أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو منطلقا لتهديد أمن دول المنطقة وشعوبها.
2: أعلن الحوثيون في اليمن أنهم أجبروا سفنا على العودة أدراجها في البحر الأحمر مع تهديدهم لسفن مرتبطة بالسعودية. وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين إن 6 سفن في البحر الأحمر أجبرت على تغيير مسارها أمس بعد تلقيها تحذيرات. وفي وقت سابق حذر الحوثيون شركات الشحن الدولية وطالبوها بتجنب عبور مضيق باب المندب. أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بمقتل 6 أشخاص وإصابة 27 جراء هجوم بطائرات مسيرة نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان. أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بأنها تعتزم المضي قدما في إعادة الفتح المحتمل للسفارة الأمريكية في ليبيا. وبحسب الأخطار بحسب هذا الإخطار فإن الوزارة قالت للنواب إن خطوة إعادة فتح السفارة ضرورية لتعزيز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن وفاة 6 أشخاص إثر الحرائق التي شهدتها بعض الولايات. وتواصل السلطات في الجزائر جهودها لإخماد الحرائق عبر الطائرات والمروحيات لمنع انتشارها في الغابات والمحاصيل الزراعية. وأشارت وزارة الداخلية الجزائرية إلى أنها تجري عملية إحصاء شاملة للخسائر لتعويض المتضررين. قال مسؤولون أوكرانيون إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 12 في هجوم شنته روسيا بقنابل موجهة على مدينة زابوريجيا جنوب البلاد. وأكدت الإدارة العسكرية الأوكرانية أن نيرانا اشتعلت في مبنى سكني. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة قائد الجيش أليكساندر سيرسكي وتعيين ميخايلو دراباتي قائدا للقوات المشتركة خلفا له. وأوضح زيلينسكي في تصريح أنه بحث مع دراباتي كيفية إعادة هيكلة القوات المسلحة.
4: لقد قررت أن يكون ميخايلو دراباتي القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد حددنا كيفية إعادة هيكلة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وأذكر هنا أن أليكساندر سيرسكي القائد السابق قد حقق نتائج ملموسة لأوكرانيا في مجال الدفاع عن كييف.
2: كشفت وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على اتفاق نووي وصف بالتاريخي مع السعودية.

0: أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع تمويل مؤقت يجنب الحكومة الوصول لمرحلة الإغلاق قبل بلوغ موعد انتخابات التجديد نصفي نوفمبر القادم. وقد جاء التصويت على التمويل الحكومي الجديد قبل نحو شهرين من الموعد المحدد له، وذلك في محاولة من الحزب الجمهوري لتجنب أي إجراءات اقتصادية تؤثر سلبا على مزاج الناخبين. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه ينظر في كل الخيارات بعد أن وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على سلع كندية خلال شهر. وأوضح كارني أنه وترامب اتفقا على تكثيف المناقشات في الأسابيع المقبلة بشأن اتفاق محتمل. ارتفع عدد قتلى الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا الشهر الماضي.
1: راديو الحرية
2: 92.7. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا. ترقبوا قريبا جدا في مدينة الخليل الصفا للجراحات التخصصية، صرح طبي جديد يجمع بين أحدث التقنيات، نخبة من الأطباء وخدمات جراحية متقدمة مع غرف خاصة توفر الراحة والخصوصية. يفتح أبوابه يوم السبت 1/8/2026. الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس. للحجز والاستفسار 0569992333. الصفا للجراحات التخصصية عنوان جديد للثقة والرعاية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس، تعلن

0: شركة وتدلي الحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بتحس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: أكد التلفزيون الإيراني وقوع هجوم أمريكي على منطقتي تشابهار وكنارك، وأفاد نائب محافظ سيستان وبلوشستان أن الوضع تحت السيطرة عقب الهجمات. اندلعت حرائق في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوبية إيران جراء وقوع هجمات. قال الجيش الإيراني أنه استهدف بمسيرات مخازن ذخيرة ومراكز قيادة أمريكية في معسكر الدوحة غربي الكويت. وأوضح الجيش في بيان أن الهجوم يأتي في إطار الرد على الهجمات الأمريكية التي تستهدف إيران. ومن جانبه أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بمسيرات إيرانية. ذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران رغم عدم التزامها حتى الآن بتعهداتها على حسب تعبيره. وخلال مشاركته باجتماع رابطة دول آسيان، وصف روبيو حصار الممرات المائية الدولية بالسابقة الخطرة ويجب التصدي لها في مضيق هرمز.
7: نحن منفتحون ومستعدون دائما للانخراط في تسوية تفاوضية للخلافات، وينطبق ذلك أيضا على حالة إيران، لكن للأسف هم لا يلتزمون بتعهداتهم. وإذا سمحنا لدولة بالشرق الأوسط بالسيطرة على ممر مائي دولي فإننا بذلك نخلق سابقة خطيرة للغاية ستتكرر في مناطق أخرى من العالم.
6: في مداخلة سابقة شرح مراسل التلفزيون العربي في طهران خريطة المناطق التي شملها القصف الأمريكي.
8: كان هناك عدد كبير من الاستهدافات للولايات المتحدة الأمريكية التي طاولت الأراضي الإيرانية، وكان هناك جغرافيا تتسع كما يبدو لمساحة الاستهدافات. دعني أبدأ من الشمال الغربي للبلاد وتحديدا في محافظة أذربيجان الشرقية مدينة تبريز، وفي جنوبها كان هناك استهداف كما جرى تأكيد ذلك من قبل التلفزيون الإيراني. يضاف إلى ذلك نزولا إلى مدينة إلى محافظة كردستان وتحديدا منطقة بانا، وهي المنطقة الحدودية لهذه المحافظة وهي المحاذية للحدود العراقية وتحديدا لإقليم كردستان، مرورا أيضا بمحافظة همدان، وتحديدا الاستهداف الذي طاولها عدة نقاط ومواقع في هذه المدينة، من بينها كبودر آهنك، كما جرى تأكيد ذلك من السلطات المحلية في هذه المدينة، نزولا أيضا إلى إيلام في الغرب، في غرب البلاد، تحديدا منطقتي تشافور ومنطقة أبادانان، وتحديدا موقع دينار كوه. ولكن لم يجري تحديد طبيعة هذا الاستهداف والموقع الذي جرى استهدافه. أيضا في محافظة كرمانشاه سمع عدوي عدة انفجارات، وأيضا هذه المحافظة هي المحاذية للحدود العراقية. يضاف إلى ذلك وصولا إلى خوزستان وهي الواقع جنوب غربي البلاد، كان هناك 3 مدن تعرضت لاستهدافات أمريكية، من بينها بهبهان وأوميدية وميناء ماشار الذي جرى استهدافه لعدة مرات خلال الليالي الماضية. وكما ذكرنا في مداخلات سابقة بأن هذه المدينة وميناءها يعتبران مهمان على صعيدين، الأول هو ميناء تجاري مهم لإيران ماشار، والجانب الآخر هو أن ماشار تعتبر من المناطق الصناعية على صعيد البتروكيماويات، وبالتالي تعتبر منطقة اقتصادية استراتيجية لإيران. بوشهر هذه المحافظة التي تقع في الشمال الغربي لمضيق هرمز أو في جنوب البلاد، هي بالطبع جرى استهداف فيها موقعان. أيضا محافظة هرمزجان كان هناك استهداف لمدينتين السيريك وجاسك، وهذه الموانئ التي جرى استهدافها بشدة خلال الأيام التي سبقت. أيضا في أقصى الجنوب الشرقي من محافظة سيستان وبلوچستان، والاستهدافات طاولت ميناء تشابهار وكذلك كونارك، هذه المدن التي أيضا ذكرنا استهدافاتها لعدة مرات خلال الليالي الماضية.
6: هددت إيران باستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية. ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القيادة العسكرية المشتركة في إيران أعلنت أنها ستستهدف مصالح الولايات المتحدة. يأتي البيان بعد إعلان الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستضرب منطقة جبل الفأس قريبا جدا. قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن وحداتها تمكنت من تحويل مسار 8 سفن تجارية وتعطيل 1 سفينة حتى أمس لضمان تنفيذ الحصار البحري على إيران، فيما أظهرت بيانات شركة كابلر للشحن أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أمس بسبب التصعيد. وأضافت الشركة أنها لم تعبر أي ناقلات نفط خام أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال المضيق. أدانت دولة قطر تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، بما في ذلك استهداف الناقلة الكويتية كيفان في أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن هذه الاعتداءات تعتبر انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتهديدا خطيرا لسلامة الملاحة وأمدادات الطاقة العالمية، كما أنها تعقد جهود احتواء التوتر. قال حاكم مدينة جاسك الإيرانية أن الهجمات الأمريكية استهدفت 100 قارب للقطاع الخاص. بدورها قالت المتحدثة باسم حكومة إيران فاطمة مهاجراني أن الهجمات الأمريكية استهدفت ممتلكات المواطنين.
0: تم استهداف الزوارق التجارية المدنية التي لا تقوم بأي نشاط عسكري في جاسك وسيريك، وتم كذلك استهداف مستودعين للسلع التجارية، ونأمل في ظل العقلانية والتدابير المتخذة أن نكون المنتصرين في هذه الحرب.
6: نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية إسقاط 3 طائرات مسيرة محملة بمتفجرات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل بالعراق، وأظهرت مشاهد لحظات محاولة التصدي للمسيرات في سماء أربيل. أبلغ وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث الكونغرس بأن أحدث تقدير لتكلفة الحرب مع إيران يبلغ 37 مليار و500 مليون دولار. قدم هيكسيث التقدير الجديد الذي يفوق التقديرات السابقة خلال شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الحرب الأمريكية مقتل 3 عسكريين ليرتفع عدد القتلى إلى 18 جندياً.
9: ships has not affected their ability to...
10: What I can tell you is we always develop...
6: أوجه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين رسالة إلى شركات ومبتكري قطاع الدفاع، دعاهم فيها إلى تسريع وتيرة تطوير الأنظمة والأسلحة العسكرية، مؤكدا أن البيروقراطية تمثل أحد أبرز العوائق أمام جاهزية القوات الأمريكية.
11: تحركوا بوتيرة أسرع، اصنعوا أسلحة أفضل في الوقت المحدد وبكلفة أقل، وحطموا البيروقراطية التي تبطئ عملنا جميعا.
6: حذر رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الفاو من انعكاسات تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وقال أن ذلك قد يتسبب في ارتفاع الأسعار ويزيد من تكاليف إنتاج الغذاء عبر العالم.
12: We will be probably seeing it if the...
13: من المرجح أن نشهد في حال استمرار حالة عدم اليقين الحالية وإغلاق مضيق هرمز وفتحه ارتفاع عدد المعرضين للجوع بين 9 و18 مليونا، ومع ذلك لا يزال الوقت مبكرا جدا والوضع غير واضح، لكن المؤكد أننا لاحظنا تأثيرا على الأسمدة وموسم الزراعة الحالي، كما نلاحظ تأثيرا كبيرا على الطاقة، إذ يحتاج العديد من صغار المزارعين إلى الديزل لتوفير المياه والحصاد

0: إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث اختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته إلى الولايات المتحدة بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتطرقت المحادثات إلى كيفية تطبيق اتفاق الإطار بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وإرساء الاستقرار.
1: بعد أقل من شهر على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، حط الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. واشنطن كانت قد استبقت الزيارة بإعلانها الاثنين بدء العمل بالمناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان. المناطق التجريبية هذه نص عليها اتفاق الإطار لتكون نموذجاً لإرساء الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني، وهي لا تزال تخضع لنقاشات تفصيلية في أروقة المفاوضات.
2: سنجري محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على القرى التي ينسحب منها حزب الله، وسننظر أيضا في القضايا المتعلقة بالمرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في لبنان، وهذه مجرد واحدة من القضايا التي سنتحدث عنها.
1: من جهته عاد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على التزام لبنان بالاتفاق الذي اعتبره مدخلا أساسيا لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، مستبعدا في الوقت نفسه أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى حرب أهلية.
3: أود أن أشكر الرئيس ترامب على الإنجاز التاريخي الذي توصلنا إليه بالتعاون مع الولايات المتحدة. الهدف الأسمى وراء اتفاق الإطار هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. أعتقد أن هذا سيكون إرثا مرتبطا بالرئيس ترامب. تتوافق رؤيتكم في تحقيق السلام مع رؤيتنا أيضا، وأعتقد أننا سويا سنصنع السلام.
1: في المقابل جدد حزب الله على لسان أحد نوابه رفضه لمضي السلطة اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية بخيار المفاوضات المباشرة، معتبرا أنها ستؤدي إلى انقسام.
4: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع عن موقفه في الحقيقة يضع الساحة الداخلية أمام انقسام عمودي.
1: زيارة الرئيس اللبناني للولايات المتحدة خطوة تأمل منها بيروت أن تكون تجسيداً حقيقياً لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد، وتأتي بعد مفاوضات ذات طابع تقني ولوجستي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما. محادثات أثمرت عن إعلان الخارجية الأمريكية اختبار آلية المناطق التجريبية في 3 بلدات بجنوب لبنان.
0: وفي رده على سؤال للتلفزيون العربي بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تمتلك الأدوات اللازمة لتجنب وضع الجيش اللبناني في مواجهة مع حزب الله، قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس إن مسؤولية معالجة هذا الملف تقع على عاتق الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش.
5: مرة أخرى هذا الأمر سيكون في نهاية المطاف بيد الحكومة اللبنانية ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش اللبناني إلى جانب قوى الأمن الداخلي وسائر مؤسسات الدولة، فالأمر كله يعتمد على الحكومة اللبنانية ومؤسساتها. هل سيكون ذلك سهلا؟ بالتأكيد لا، سيستغرق الأمر وقتا، وقد التزم الرئيس ترامب بمواصلة دعم لبنان والاستمرار في دعم الجيش اللبناني حتى يتمكن من تنفيذ هذه المهمة.
0: وأعلن ترامب أنه وجه إدارته بالسماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان في خطوة تمهد لإنهاء حظر قائم منذ أكثر من 4 عقود. وقال ترامب على تروث سوشيال أنه بعد لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون قرر السماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان. من جانبه ثمن رئيس الوزراء اللبناني قرار ترامب، اعتبره فرصة لتعزيز التواصل بين البلدين. قال الجيش الإسرائيلي أنه أطلق عيرة نارية في الهواء بعد تجاوز قوة من الجيش اللبناني مزودة بآلية هندسية المنطقة الأمنية بمسافة 150 مترا مخترقة حواجز في منطقة زوتر الشرقية وفق زعمه. في المقابل قال الجيش اللبناني أن وحداته انتشرت في بلدة زوتر الغربية ولم تدخل بلدة زوتر الشرقية، وأن قوات الاحتلال اقتربت من أطراف زوتر الغربية وأطلقت النار بالقرب منهم. وطالب الجيش اللبناني جيش الاحتلال بمعالجة أي إشكال عبر مجموعة التنسيق العسكرية عوضا عن الاعتداءات. كذلك نشر الجيش اللبناني مشاهد لقيام وحداته بتأمين بلدة زوطر الغربية وفتح طرقات البلدة وإزالة الركام الناتجة عن عمليات القصف والنسف الإسرائيلية. يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار وحدات عملياتية للجيش اللبناني داخل البلدة وحتى أطرافها. قالت وكالة الوطنية للإعلام أن موكب الصليب الأحمر تعرض لانفجار من مخلفات الاحتلال عند مدخل بلدة زوطر الشرقية عبر طريق بلدة ميفدون. وأكدت الوكالة إصابة 4 أشخاص من أفراد الموكب، بينما أفاد الصليب الأحمر في بيان أن إصابة 2 من عناصره جراء انفجار لغم أرضي بأحدى سياراته خلال عملية بحث عن مفقود داخل البلدة.
6: راديو الحرية
7: 97.10 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
8: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
6: راديو الحرية
9: 97.10 FM. الواقع لم يترجم هذا الدعم بعد، وهو لم يترجم في السابق إن كان من خلال عمليات الضغط على إسرائيل أو حتى من خلال عمليات دعم الجيش اللبناني. كان هناك توقعات بأن يكون هناك إعلان عن خطوة ما على صعيد الميدان، على صعيد جنوب لبنان تحديدا وعلى مستوى الأمن في جنوب لبنان، وهو ما لم يحصل باستثناء انسحاب القوات الإسرائيلية من أطراف زوطر الغربية التي كانت تتمركز فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية. لم يحصل أي تقدم في الخطوات العملياتية على أرض الواقع. زوطر الشرقية التي هي ضمن المرحلة الأولى من المناطق التجريبية لم تنسحب منها القوات الإسرائيلية، وهذا هو التحدي الميداني الأساسي الذي يواجهه لبنان على مستوى المناطق التجريبية. لا يمكن لسكان زوطر الغربية حتى هذه اللحظة أقله الدخول إلى زوطر الشرقية، لأنه إذا ما تحدثنا جغرافيا ليفهم المشاهد عما نتحدث عنه، هي بمثابة بلدة واحدة مقسومة إلى جزئين، جزء غربي وجزء شرقي. صحيح أن السلطات المحلية منفصلة بين زوطر الشرقية وزوطر الغربية، لكن عمليا وجغرافيا ما يفصل بين البلدتين هو شارع فقط، وبالتالي لا يمكن عودة السكان إلى منطقة تتواجد فيها القوات الإسرائيلية على بعد أمتار قليلة فقط. وهو ما حصل عمليا في الحادثة التي حصلت يوم أمس مع الجيش اللبناني الذي دخل عبر هذه النقطة إلى بلدة زوطر الغربية. من هنا دخلت فرق الهندسة ودخلت بعدها آليات الجيش وعناصره لتتمركز وتستحدث نقاط ثابتة لها داخل البلدة. قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار في محيط النقطة التي كان يتواجد فيها الجيش اللبناني بذريعة أنه تخطى النقطة المسموح أو المتفق عليها، لكي لا نقول المسموح، المتفق عليها في اتفاق الإطار. عمليا ما هو متفق عليه هو انسحاب من زوطر الغربية ومن زوطر الشرقية، وبالتالي عدم إتمام هذه النقطة الأساسية تجعل هناك تحديات تحول دون أولا تنفيذ الجيش اللبناني لمهامه الموكلة إليه، وهي عملية مسح شاملة وكاملة للبلدة إن كان على صعيد مخلفات الحرب أو على صعيد ما يتعلق بمخازن الأسلحة وما إلى ذلك من ادعاءات إسرائيلية. هذه أول نقطة. النقطة الثانية هي أيضا مدرجة في اتفاق الإطار، وهي عودة السكان إلى قراهم، المدنيين يدخلون إلى قراهم ومنها زوطر. لا يمكن للسكان الدخول إلى زوطر اليوم بفعل أولا عدم استكمال الجيش اللبناني لعمله، وثانيا وجود القوات الإسرائيلية المتمركزة في أحياء زوطر الشرقية على بعد أمتار من زوطر الغربية. ولكن هنا في الصورة هناك انتظار وترقب ما إذا كان الجيش اللبناني سيعطي الضوء الأخضر للسكان بالدخول اليوم. فرق الهيئة الصحية التي تعمل عادة على إزالة الركام والبحث عن شهداء ومفقودين استقدمت عناصر إضافية وآليات إضافية، حتى عناصر الجيش اللبناني اليوم عديدهم أكبر مما كان عليه يوم أمس، ولكن عمليا لا يمكن للجيش اللبناني ولم يتمكن الجيش اللبناني من التحرك بأريحية يوم أمس نظرا للتهديدات الإسرائيلية التي كانت متواجدة من خلال عملية إطلاق النار. هذا إضافة إلى أن المنطقة كانت مسرح عمليات واشتباكات، وبالتالي هناك الكثير من العمل الميداني لإزالة مخلفات الحرب وأي تهديدات للسلامة العامة إن كان لعناصر الجيش أو لكذلك الأمر المدنيين. ولكن لبنان اليوم أقله على المستوى الشعبي يعتبر أن هذه الخطوة تبقى منقوصة طالما أن زوتر الشرقية لم تنسحب منها القوات الإسرائيلية، وهذا الأمر يعني عمليا أن الجيش اللبناني لن يتمكن من القيام بمهامه كاملة، وأن السكان لن يتمكنوا من العودة، وهي الشروط المحيطة بالمناطق التجريبية. محمد،
0: شكرا لك جويس الحشخوري، كنت معنا من مدخل بلدة زوتر الغربية. وانضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جلدات. أحمد، ماذا تقول إسرائيل عن اليوم الأول؟ وقد شهد اليوم الأول حادثة أمنية سئل عنها الرئيس الأمريكي، ماذا هي أو أبرز ردود الفعل الإسرائيلية وما المتوقع؟
10: يعني تحديدا هذه الحادثة جرت بعد ساعات قليلة من الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة التجريبية بإطلاق النار نحو الجيش اللبناني، والجيش الإسرائيلي يدعي بأنه أطلق النار في الهواء لمنع تقدم الجيش اللبناني بعد أن تجاوز الخط ودفع بجرافة، بحسب القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية، دفع النقاط التي وضعها الجيش الإسرائيلي لتحديد المنطقة الأمنية أو المناطق التي يسمح فيها للجيش اللبناني بالبقاء فيها والعمل فيها عسكريا. ولكن في بيان الجيش الإسرائيلي صيغة التهديد كانت واضحة عندما قال بأنه في حال يجب عدم تجاوز هذه المنطقة في المستقبل، إلا وأن عدم التنسيق قد يؤدي إلى تعرض عناصر الجيش اللبناني للخطر، وهذا أيضا التهديد بإمكانية إطلاق النار أو استهداف عناصر من الجيش اللبناني في حال تجاوزوا هذه المناطق. تقرأ هذه العملية بأنها محاولة إسرائيلية لرسم هذه حدود هذه الفترة تحديدا من خلال مراقبة الجيش اللبناني، من خلال متابعة عمليات نزع حزب الله، ومن خلال أن إسرائيل اختارت إطلاق النار في اليوم الأول نحو قوة تابعة للجيش اللبناني، رغم أن مصدر عسكري لهيئة البث الإسرائيلية قد قال بأن إسرائيل أبلغت آلية المراقبة الأمريكية بهذه العملية. والسؤال الحالي، لماذا لم تكتفي إسرائيل بإبلاغ هذه الآلية والتنسيق مع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مع الجيش اللبناني للانسحاب مجددا، ولكن إطلاق النار في الهواء يحمل رسائل إسرائيلية. أيضا إسرائيل في هذه الفترة تراقب ما يجري في زوتر الغربية، تراقب عمليات الجيش اللبناني، تعتبر أن هذه الفترة هي فترة اختبار، ومن سيحكم على نجاح هذه الفترة إسرائيل. وإذا ما عدنا إلى التجارب السابقة، على الأقل قبل عامين بعد أن انسحبت إسرائيل من المناطق التي احتلتها عقب الحرب التي اندلعت على لبنان في عام 2024، كانت إسرائيل تتهم الجيش اللبناني بأنه غير قادر على نزع سلاح حزب الله، ومن ثم يعني توسعت هذه الاتهامات لتطاول ضباط من الجيش اللبناني بأنهم يعني يتواطؤون مع حزب الله وفقا للتوصيف الإسرائيلي، ويقدمون معلومات لحزب الله، وأنهم غير راغبين حتى بتنفيذ عمليات نزع سلاح حزب الله. لذلك هذه المنطقة وهذا الانسحاب يعتبر انسحاب تجريبي، انسحاب ستحكم عليه إسرائيل. والتقديرات بأن إسرائيل حتى وإن نجح الجيش اللبناني في المهمة الموكلة إليه، لن تقول بأن الجيش اللبناني قد نجح أو أن الحكومة اللبنانية قد نجحت في هذه المهمة، وأن أي عملية انسحاب مستقبلية قد تكون معقدة في ظل استغلال إسرائيل لعدم وجود جدول زمني للانسحاب. هذه النقطة التي غفلت عنها الحكومة اللبنانية تستخدمها إسرائيل بشدة وتركز عليها، عدم وجود جدول زمني يجبرها على الانسحاب. هذا يعني أنه يسمح لإسرائيل البقاء طويلا في داخل الجنوب اللبناني، وإسرائيل في الأيام الماضية تعمل على إنشاء مواقع عسكرية دائمة في الجنوب بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. هذه المواقع العسكرية الدائمة قد تكون مقدمة لاحتلال قد يطول لسنوات وسنوات، وإذا ما عدنا بالذاكرة إلى أكثر من 40 عاما عندما احتلت إسرائيل الجنوب اللبناني ووصلت حتى العاصمة اللبنانية بيروت في عام 82، عندما انسحبت من تلك المناطق أبقت ما أسمته بالمنطقة الأمنية، وكان الحديث عن بقاء مؤقت، ولكن هذا البقاء المؤقت استمر حتى عام 2000.
0: شكرا جزيلا لك أحمد جردات في القدس. ينضم لنا من بيروت عمار نعمي الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك معنا سيد نعمي في التلفزيون العربي. بماذا عاد أو سيعود الرئيس جوزيف عون من واشنطن إلى بلاده؟
11: صباح الخير وتحياتي لك وللمشاهدين ولقناتكم الكريمة. أعتقد أن الزيارة التي قام بها الرئيس جوزيف عون كانت ناجحة نسبياً للولايات المتحدة، وقد بدأ الرئيس جوزيف بوعود كبيرة ولكن عبرة في التنفيذ. طبعا الحفاوة التي لقيها الرئيس عون في شل كانت معبرة، وفي الأروقة الداخلية تلقى وعود بمساعدات كبيرة، وكانت أولى القرار الكبير الذي والمرة الأولى منذ العام 1985 تسير الرحلة الأمريكية للبنان المباشرة منذ خطف طائرة تي دبليو اي 1985، وهو قرار اقتصادي هام سوف يعني تلحقه قرارات اقتصادية أخرى، وهناك وعود بمساعدات للش اللبناني لأن الجيش اللبناني لا يستطيع تنفيذ إعادة يعني تنفيذ قرار الإطار لوحده من دون لوجستيا، خاصة في ظل يعني التعنت الإسرائيلي والممانعة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو الذي لا يريد تنفيذ شيء حسب المعلومات يعني الرسمية. وهناك أيضا وعود اقتصادية ووعود إعادة الإعمار، هناك وعود كثيرة ولكن العبرة أيضا في التنفيذ.
0: سيد عمار اسمح لي فقط، يعني
11: أيضا وعود عربي.
0: نعم نحن نتحدث عن بلد محتل، قراه تسوى بالأرض، تفجر، تنسف، يقتل من أبنائه كل يوم. أليس من الغريب أن تكون الزيارة نتائجها هي طائرة تعود إلى لبنان بعد توقف ودعم للجيش؟ ويعني أين الانسحاب في حديث الرئيس عون مع الرئيس ترامب؟ عندما تابعنا الجلسة في البيت الأبيض لم يذكر كلمة الانسحاب مرة واحدة. أليس هذا يعني مدعاة لأسئلة بخصوص النتيجة الحقيقية لهذه الزيارة؟
11: هلا في يعني وسط الفشل على صعيد يعني المحدث في الخليج وقرب صعيد الكبير بين الأمريكيين والإيرانيين وما سينعكس على الملف اللبناني، أعتقد ما يحدث بين الأمريكيين ولبنان يعتبر فصلا إيجابيا في مسار طويل. طبعا اتفاق الإطار لن يؤدي إلى يعني إطار كبير وإلى انسحاب إسرائيلي، هذا ما يحدث هو طبعا نكبة كبيرة لبنان، وهذا الاحتلال سيستمر لسنوات، هذه الحرب التي فرضت على لبنان ستمر لسنوات، ولكن رئاسة الجمهورية والسلطة اللبنانية والدولة اللبنانية تقوم بما تستطيع به، ولبنان ينتظر تغير في الحكم الإسرائيلي بعد أشهر قليلة وضغط أمريكي على إسرائيل ومساعد الجيش اللبناني. لقد أصر رئيس الجمهورية على دعم أمريكي للجيش اللبناني ودعم هجومي وليس فقط دعم دفاعي، لأن كل ما تقدمه الولايات المتحدة للبنان هي أسلحة دفاعية ومساعدات لوجستية، يريد لبنان أسلحة هجومية لكي يقاوم أي هجمات إسرائيل. نحن نعلم أن لبنان منذ بدء العمان لم يكن هناك قرار بمواجهة يعني العدوان الإسرائيلي، وقام بإخلاء قام جيش لبناني بأمر من السلطة السياسية.
6: راديو الحرية
12: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
5: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
8: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32. أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamurak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا ترى.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: أكد مندوب سوريا في الأمم المتحدة إبراهيم علبي رفض بلاده أن تكون سوريا ممراً أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وشدد على التزام دمشق بمكافحة السلاح غير الشرعي.
4: تؤكد سوريا مجدداً أنها لن تكون ممراً للسلاح غير الشرعي أو ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو منطلقاً لتهديد أمن الدول، دول المنطقة وشعوبها.
3: انضم لنا من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الأدلبي. خالد، أصدر هذا التصريح الأمريكي في دمشق مع توقيف شحنة مسيرات تقول واشنطن أنها كانت متجهة إلى حزب الله.
5: نعم محمد، تصريحات دمشق لا تزال كما هي، تقول بشكل متكرر أنها لا ترغب باستعمال سوريا كساحة للحرب الإقليمية، كما أكد عليه إبراهيم علبي المتحدث باسم سوريا. هذا الحديث الذي تكرر على لسان الرئيس السوري أحمد الشرع، على لسان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. طبعا ضمن هذه الأحاديث محمد هنالك عمليات متابعة من قبل الحكومة السورية وملاحقة لعمليات التهريب، التشديد الأمني الكبير جدا خصوصا مع الحدود العراقية والحدود اللبنانية لمنع انتقال السلاح من الأراضي العراقية باتجاه الأراضي اللبنانية، وهي الوجهة الأكبر لحركة السلاح داخل الأراضي السورية. محمد، يوم البارحة الحكومة السورية أعلنت أنها استطاعت إلقاء القبض على أحد سائقي السيارات الذي كان يحاول القيام بعملية تهريب 226 قنبلة من نوع RGC، وهي قنابل تستخدم في الاشتباكات المباشرة باتجاه الأراضي اللبنانية. قالت إدارة أمانة منفذ جديدة يابوس أنها استطاعت إيقاف هذه العملية. تأتي طبعا هذه العملية بعد عدة أيام من إيقاف شحنة مسيرات كبيرة، أيضا شحنة المسيرات كانت تحوي صواريخ مضادة للدروع تم إيقافها ضمن أحد صهاريج التي تحمل النفط من الأراضي العراقية باتجاه الأراضي السورية. هذا التجديد الأمني السوري الكبير جدا خلال الفترة الأخيرة والذي بدأ داخل المنافذ الحدودية الرسمية، يبدو أن من يقوم بعمليات التهريب بعد تعثر عمليات التهريب عبر الطرق غير الرسمية خصوصا مع لبنان، حيث كان هنالك توافقات بين الجانب السوري واللبناني على ضرورة ضبط الحدود خلال الفترة الماضية، أن هذه العمليات بدأت تتم عبر المنافذ الرسمية ومحاولة إدخال الأسلحة عبر المنافذ الرسمية. محمد، مع كل عملية ضبط لأسلحة تقول الحكومة السورية وتعيد الحديث عن أنها لن تسمح باستعمال سوريا لنقل السلاح باتجاه الدول المجاورة. هذا الأمر الذي توافق عليه الكثير من السياسيين ومعظم النخب على الأراضي السورية، أن سوريا هي دولة تحتاج إلى مرحلة بناء ومرحلة إعادة إعمار، وأنها ليس بإمكان سوريا أن تكون ساحة حرب وأن تشارك في أي من الحروب في المنطقة، إنما هي تنظر إلى الجميع من نظرة متساوية، وإن الحل السياسي هو الحل الأكبر الذي تنظر إليه الحكومة السورية خصوصا في ملفات الجنوب السوري وملفات العالقة مع الاحتلال الإسرائيلي. تقول أنها تسعى عبر المنافذ الدبلوماسية إلى حل كل هذه الأمور العالقة خصوصا موضوع التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية، أيضا ملف السويداء وعدد أيضا من الملفات الأخرى كان أيضا آخرها ملف قوات سوريا الديمقراطية، وأن البلاد هي انتهت من حالة الحرب عليها الآن الدخول في حالة السياسة للخروج من الأزمة التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام الأسد ومنع نشوب أي حرب على الأراضي السورية أو انجرار سوريا إلى أي حرب قد تؤدي إلى دمار أكبر في الأراضي السورية بعد الدمار الذي حل بها خلال السنوات الماضية.
3: شكرا جزيلا لك خالد الأدلبي في دمشق. كشفت وول ستريت جورنال أن الرئيس دونالد ترامب وافق على اتفاق نووي وصف بالتاريخي مع السعودية. الاتفاق يمنح المملكة برنامجا نوويا مدنيا يفتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية وفقا لمسؤولين أمريكيين، وتقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات على مدى 30 عاما. ويقضي أحد البنود الرئيسية في الاتفاق بأن تبني شركات أمريكية منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية ويحال إلى الكونغرس لمراجعته. وكشفت الصحيفة أن ترامب أعطى الضوء الأخضر للاتفاق أواخر الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يوقعه اليوم الأربعاء وزير الطاقة الأمريكي. أعلن الحوثيون في اليمن أنهم أجبروا سفنا على العودة على عودة أدراجها في البحر الأحمر مع تهديدهم لسفن مرتبطة بالسعودية. وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين أن 6 سفن في البحر الأحمر أجبرت على تغيير مسارها أمس بعد تلقيها تحذيرات. في وقت سابق حذر الحوثيون شركات الشحن الدولية وطالبوها بتجنب عبور مضيق باب المندب. اختارت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بأنها تعتزم المضي قدما في إعادة الفتح المحتمل للسفارة الأمريكية في ليبيا. وبحسب الاختار فإن الوزارة قالت للنواب أن خطوة إعادة فتح السفارة ضرورية لتعزيز مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
3: 97.7 FM. ما تسبب في تأخير بعض الرحلات الجوية. في إسبانيا تواصل فرق الإطفاء السيطرة على حريق غابات مشتعل اليوم السادس على التوالي، ما أجبر السلطات على إجلاء نحو 1200 شخص. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع تمويل مؤقت يجنب الحكومة الوصول لمرحلة الإغلاق قبل بلوغ موعد انتخابات التجديد النصفي نوفمبر المقبل. لقد جاء التصويت على التمويل الحكومي الجديد قبل نحو 2 شهر من الموعد المحدد له، ذلك في محاولة من الحزب الجمهوري لتجنب أي إجراءات اقتصادية تؤثر سلبا على مزاج الناخبين. قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه ينظر في كل الخيارات بعد أن وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على سلع كندية خلال شهر. أوضح كارني أنه ترامب اتفق على تكثيف المناقشات في الأسابيع المقبلة بشأن اتفاق محتمل. أعلنت كندا إلغاء مراسم مشتركة مع الولايات المتحدة لافتتاح جسري جوردي هو الدولي الذي يربط بين ديترويت ومدينة ناتسور في أونتاريو. قالت المتحدثة باسم وزير البنية التحتية الكندية أنه بات من غير المناسب إقامة فعالية احتفالية بين البلدين بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على معظم السلع الكندية. بدورها أعلنت الحكومة البرازيلية عدم نيتها الرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، إذا أشار نائب الرئيس إلى أن منطق العين بالعين قد يجعل الجميع عميانا. تبلغ نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات برازيلية نحو 25% وتدخل حيز التنفيذ اليوم.

0: أعلنت وزارة المالية اليابانية تسجيل عجن في الميزان التجاري للسلع خلال الشهر الماضي وصل إلى نحو 2.5 مليار دولار. يأتي ذلك بعد إقرار الحكومة اليابانية أول خطة اقتصادية واستراتيجية شاملة في عهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، تتضمن استثمارات عامة وخاصة تتجاوز 1.3 تريليون دولار حتى عام 2040. ينضم إلينا من طوكيو مراسل التلفزيون العربي هشام رجباني. هشام، إلى ماذا يعزى تسجيل هذا العجز في اليابان؟
1: محمد، بطبيعة الحال في الآونة الأخيرة أو في الأشهر الأخيرة هناك هبوط مضطرد في سعر الين مقابل الدولار، وبالتالي عملية التصدير هذه ربما كانت في صالح الشركات اليابانية، ولكن عملية الاستيراد هي التي كانت تشكل مشكلة، وبالتالي مع انخفاض سعر الين هذا يعني أن البضاعة التي ستأتي من الخارج تكون سعرها مرتفع مقارنة بأسعار الين عندما تكون أسعاره متقاربة مع الدولار الأمريكي أو عندما تكون في متناول الشركات، وبالتالي عندما ينخفض الين هذا يعني أن الاستيراد ستكون تكلفته أعلى. أيضا هذا يتزامن مع عزم حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بأنها تدخل بإجراءات اقتصادية جريئة. بالأمس فقط أعلنت عن الحزمة الاقتصادية التي تعتبر ضخمة، ولكن هناك من يشكك في هذه الحزمة باعتبار أنها غير واضحة، المصادر غير واضحة، الأرقام غير موضحة في ماذا من أين تأتي هذه الموارد. التعاون بين الحكومة والشركات، هل الشركات ستحصل على إعانات من الحكومة، هل سيكون هناك تخفيض ضريبي، كل هذا الغموض بطبيعة الحال جعل تتوجه الين في الانخفاض مستمرا منذ تولي رئيسة الوزراء تاكايتشي الحكومة وقبل كذلك. أيضا يعزى الأمر إلى سياسة البنك المركزي الياباني وهي المحافظة على أسعار الفائدة في عند مستوى متدن، هذا كله أدى إلى إصدار سندات حكومية ذات فائدة أعلى، وبالتالي ثقة المدينين أو المقرضين تراجعت في الحكومة، هذا كله دفع بأن هي حلقة كلها مرتبطة ببعضها البعض، هذا دفع إلى أن أسعار الواردات ارتفعت أيضا مع ارتفاع أسعار الطاقة، وهذا كله يؤدي إلى هذا العجز الذي كان متوقعا منذ أشهر طويلة. بطبيعة الحال الآن فقط أعلنت حزمة الإجراءات الاقتصادية اليابانية الحكومية، والشارع ينتظر ما إذا كانت هذه الحزمة ستأتي أكلها أم أنها ستكون فيها الكثير من الفجوات التي لا يوجد لها تفسير سوى أن تتدخل الحكومة في ضخ أموال في السوق للمحافظة على سعر الين مقابل الدولار.
0: شكرا جزيلا لك هشام رجباني مراسل التلفزيون العربي في طوكيو. قال مسؤولون أوكرانيون أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 12 في هجوم روسي بقنابل موجهة على مدينة زاباروجيا جنوبية البلاد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف المركز اللوجستي لشركة نوفا بوشتا في أوديسا، استهدفت بطارية منظومة الصواريخ الساحلية نبتن التابعة للقوات الأوكرانية في بلدة كوفاليفكا. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إقالة قائد الجيش ألكسندر سيرسكي وتعيين ميخيلو داراباتي خلفا له من كييف. ينضم إلينا
2: أن يكون ميخيلو
0: للحديث عن هذا الملف مراسلنا إياد ستيتي. إياد، أهلا بك. إذن زيلينسكي يقيل قائد جيش
3: راديو الحرية.
4: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في

0: معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
0: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته. أسعد الله صباحكم السيدات والسادة متابعينا والمستمعين جميعا في كل مكان، هذا وسط البلد من قلب البلد من خليل الرحمن، نحييكم ونرحب بكم مع بداية مشوار هذا الصباح من برنامجنا اليومي الذي نعتز دائما بكونكم شركاء فيه. أحبتي مستمعينا في كل مكان، هذا صباح الأربعاء 22 من شهر تموز يوليو للعام 2026، ومع بداية هذا اليوم نتمنى لكم ولكل مسلمي العالم لكل العرب الخير والسلامة والأمانة والمحبة. صباح الخير لكل مستمعينا لكل متابعينا للأصدقاء لمراسلينا لمن يتواصل معنا بكل الوسائل، أهلا بكم إلى هذا الصباح الذي يأتيكم كالعادة برعاية شركة جوال، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية الوطنية الرائدة دائما في مساندة الشعب الفلسطيني، وآخر ذلك كان أمس بتوقيع اتفاق مع لجنة إعمار الخليل على إعادة تأهيل عدد من آبار البلدة القديمة. نشكر جوال ونشكر لجنة إعمار الخليل والقائمين عليها وبلدية الخليل أيضا. تحياتنا للبشمهندس يوسف الجعبري، تحياتنا للأستاذ مهند الجعبري، وكمان تحية خاصة للأستاذ عبد المجيد ملحم مدير عام أو الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الفلسطينية جوال ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، يعطيهم العافية وشكرا على هذا الدعم وهذا الإسناد. وبصراحة البلد اليوم إن شاء الله إنها في أيدي أمينة، الكل يسعى لما فيه مصلحة البلد، مش مصلحة أشخاص ولا مصلحة أفراد، مصلحة البلد بشكل عام. الخليل تستحق أن تكون مدينة سياحية بالدرجة الأولى. صباح الخير لكل أهل الخليل، صباح الخير لفريق عمل البرنامج هذا الصباح كالعادة معي ربحي أبو رموز اللي منورنا، أكيد تحياتنا إله ولكل أفراد الطاقم، لكم مني أطيب تحية. معكم في إعدادي وتقديم البرنامج محمود قنيبي، صباح الخير.
1: وسط البلد، عينك على كل

0: طيب والشي بدنا نبلش فيه اليوم، واعذروني انه الخبر يعني لانه الخبر فعلا انا على المستوى الشخصي ازعجني جدا وتفاجأت فيه، لكن هي ارادة رب العالمين. امس يعني وردنا خبر وفاة احد الشبان اللي كنا بنتمنى له كل السلامة، وكنا بنتمنى انه يرجع لنا سالم غانم معافى، لكن هي مشيئة الخالق عز وجل. فمن هنا من استوديو نبرق بالتعزية إلى الإخوة آل أبو شمسية الكرام جميعا بوفاة الشاب يحيى محمد مروان روحي أبو شمسية، والذي صارع المرض وجاهد ليتعافى، لكن مشيئة الله نافذة. هذا الشاب ابن 17 عاما توفي إلى رحمة الله تعالى يوم أمس، وهنا يعني لا يسعني إلا أن أتقدم بالتعزية باسم شبكة الحرية الإعلامية وطواقمها ورئيس مجلس إدارة يا سيد أيمن أبو جهاد، وباسمي وباسم العائلة والأبناء جميعا، باسم ربحي كمان أبو رموز وكل الأصدقاء، نعزي الإخوة آل أبو شمسية بوفاة هذا الشاب رحمه الله، ولا نقول إلا ما يرضيه عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون. وما دمنا نتحدث في الأمر فدعونا أيضا نعزي إخواننا آل المحاريق في السموع بوفاة شابة في مقتبل العمر، شاءت إرادة الله أن يتوفاها بعد تناولها جرعة زائدة من الدواء ليس إلا. وهنا أؤكد على ما نشرته عائلتها حول هذا الحدث الأليم، أرجو الله تعالى وأرجو على كل المحترمين في البلد عدم تناقل أي شائعات أو أخبار سواء يعني سلبا أو إيجابا، فهي مشيئة الله وإرادته. وهذه الشابة طالبة الثانوية العامة انتقلت إلى رحمة الله تعالى بمشيئته عز وجل. يعني خبر مزعج مؤسف، نقلت الطالبة على عجل إلى مستشفيات الحكومي، لكن للأسف يعني الأطباء حاولوا جاهدين نجدتها وإسعافها، لكن يعني للأسف مشيئة الله نفذت. فلا نقول إلا ما يرضي رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. وما حدا يتناقل أي شائعات ولا حتى أسماء، أتمنى عدم تداول أسماء وعدم تداول أسباب، لأنه حتى الآن لا حدا يستطيع أن يجزم بما حدث مع هذه الفتاة، يمكن من ضغط التوجيهي، يمكن من ضغط الناس، يمكن خوف. يعني تناولت أحيانا نص قرص دواء ممكن يأثر في حياة إنسان، الأجساد مختلفة ودرجات المناعة مختلفة ودرجات التحمل مختلفة، وأحيانا الضغط النفسي هو أكبر سم على الإنسان. ولما قلنا حكيت قبل هالمرة وكلكم بتعرفوا مقولة السلف الصالح أن الهم سم، فأحيانا الضغط النفسي ممكن يكون سم قاتل على الإنسان. ما حدا بيعرف شو الظروف اللي مرت فيها هذه الفتاة، يمكن أخذت حبة دواء، حبة واحدة أو حبتين تهدي حالها عشان نتائج التوجيهي والضغط اللي صار في موضوع موعد إعلان النتائج. شاءت إرادة رب العالمين أن يتوفاها الله، فأرجو على الجميع عدم تناقل أي شائعات بخصوص هذا الموضوع، ولنترك الأمر لرب الأمر وأصحاب الاختصاص. إنا لله وإنا إليه راجعون دائما.
1: هنا إذاعة الحرية
2: 97.10 FM. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
2: طيب، أكيد صباح الخير لجوال، لكل الناس كمان شغلة هيك لوجه الله تعالى خدماتية بدنا نقرأها على حضراتكم، وهي مناشدة للتبرع بالدم. في عنا مريضة في مستشفى الخليل الحكومي تدعى سامية سمير محمد المطورة. سيدة سامية موجودة في مستشفى الخليل الحكومي بحاجة إلى 5 وحدات دم ضروري جدا، زمرة او بوزيتيف او موجب. فياريت يا شباب، الشباب العفيين المحترمين اللي ربنا أنعم عليهم بالصحة، الله يعطيكم كمان وكمان. هذه صدقة جارية، صدقوني، هذه صدقة جارية وفرصة، فرصة للكسب هذا الصباح، فرصة إنه يعني تربحوا من رب العالمين رضا ورضوان وحسنات. التوجه إلى مستشفى عالية اللي بيحمل زمرة الدم أو موجب أو أو بوزيتيف، يتوجه لمستشفى عالية ويتبرع للمريضة السيدة سامية سمير محمد المطور. بدكم أي استفسار حول الموضوع، بإمكانكم الاتصال على جوال 0597796066. كمان مرة رقم الجوال لأي حدا حابب يستفسر أو يسأل قبل ما يطلع، الرقم هو 0597796066. إذن 0597 79 66، وإن شاء الله ربنا بيشافي وبيعافي كل مرضانا ومرضى المسلمين يا الله.

في حال شعبنا يا سادة استثناءات كثيرة جدا، ومن هاي الاستثناءات هذا الضغط النفسي والمجتمعي لإعلان نتائج الثانوية العامة حتى اللحظة. يعني أنا مبارح أكثر شيء أدهشني واستغربته أحد المعلقين أو أحد المواطنين على فيسبوك ناشر بوست وكاتب عليه أقسم بالله وبيقسم برب العالمين وهو الحالف مش إحنا إنه النتائج رح تكون اليوم، كاتب بوست إنه من مصادر رسمية وخاصة جدا نتائج التوجيه اليوم، وأقسم برب العالمين على هذا الحكي. بناء على شو؟ بناء على إيش؟ كيف؟ وين؟ مين؟ والله ما بعرف، لكن أؤكد لكم النتائج ليست اليوم، لكن النتائج باتت قريبة جدا. لكن كمان شغلة بدي أتمناها على الناس، ليش هذا الهلع على إعلان النتائج؟ استنوا خلص، يعني الأمر لن يتعدى أيام، يوم اثنين ثلاثة وبتكون النتائج بين إيدين الجميع. ليش الضغط اللي ضغطينه إحنا على أنفسنا وعلى طلابنا بهذا الجو العام المرهق؟ يعني أنا بتمنى على الناس وكلوها لله، أول شيء النتائج أول عن آخر رح تظهر، وإحنا بانتظار وخبرناكم من قبل 10 أيام تقريبا أو أسبوع، قلنا يا جماعة النتائج ما بين 23 و 26 الشهر، ما بين 23 24 و 26 الشهر، لسه ما وصلنا، اليوم لسه 22، ومن امبارح في ناس بتحلف، ومن أول امبارح في ناس بتحلف. يا جماعة الخير طولوا بالكم، يعني في النهاية رح تطلع النتائج. أنا بعرف إنه الطلاب في ضغط، بس بتعرفوا إنه اللي بنعمله هذا بيزيد الضغط عليهم؟ بالعكس، هذا برهقهم نفسيا واجتماعيا، خاصة الطلاب المتفوقين. يعني أنا بقول لك اللي جايب 65 و60 و55 مش فارقة معه علامة زيادة علامة نقص، يعني اللي جايب 55 و56 و57 بالنسبة له نفس الإشي، واللي جايب 60 و64 بالنسبة له نفس الإشي. اللي بنضغط حقيقي واللي بتعب حقيقي هو الطالب اللي معدله معالي، متفوق في التسعينات، في 95 وفوق، في 98، هذا اللي عشر علامة بتفرق معه، هذا اللي بنضغط أكتر من غيره. فرجاء احنا ليش نضغط أبنائنا أكتر من ما هم مضغوطين؟ يعني أول عن آخر. بعدين يعني هذه الأخبار المتناقلة، امبارح تزوير خبر باسم شبكة إعلامية معينة في رام الله، طب ليش لهالدرجة في حدا معني إنه يعمل بلبلة في البلد؟ أقولكوا إيش، في حدا معني. أجهزة المخابرات العالمية لما بدها تفسد شيء معين ما بتشتغلش لأسبوع وشهر واثنين، بتشتغل على مدار سنوات، بتتعب وبتحط خطط وبتمرر لك السم في العسل، السم في العسل فعلا، من خلال أشخاص البعض منهم عارف شو بيعمل والبعض منهم عن جهل يتحدث عن جهل، بيخرب البلد وهو مش صاحي وهو مش قاصد. وحصلت مش مرة، مرات انه في ناس للأسف بتخرب البلد وهي مش صاحية، بكلمة عن حسن نية، بخبر عن حسن نية، بنقل عشوائي بدون التحقق. أعطوني سبب واحد يخلي حدا يقسم بالله العظيم أو حدا يزور خبر إنه إعلان نتائج التوجيه اليوم أو مبارح، أعطيني أي مبرر، أي إنجاز في هذا الموضوع. ما عندك مصدر وتقول ليش عندي مصدر؟ أنا بقولكم إحنا مصدرنا مجلس الوزراء مباشرة ووزير التربية والتعليم مباشرة وما عندناش خبر. طب إذا إحنا ما عندناش الخبر أنت من وين جبته؟ ما عندكش مصدر، إذن في إلك هدف تاني في نشر هذه الشائعات. هذه الشائعات ما بتفيد ولا حدا إلا حدا إحنا مش معنيين تفيده، لكن للأسف عن جهل، عن عدم معرفة، ممكن وأحيانا عن قصد في حدا معني يعمل بلبلة ويوتر الأجواء أكثر ما هي متوترة. الناس مش متحملة أصلا، الناس كان الله في عونها على الأوضاع اللي بتمر فيها اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا وإقليميا وعالميا، فخلوا الناس في حالها، يتركوها في حالها، والناس تردوش على هاي الناس، تردوش عليهم، تاخدوش منهم، تسمعوا لهم شيء، تنقلوش أخبارهم، لأنه حقيقة اللي بيصير يعني ضغط مش طبيعي على الطلاب. يعني مبارح كله قضيناه في الرد بس على رسائل الناس إنه إيمتى النتائج، إيمتى النتائج، بيجي حدا يعني بحلفك بكل الأيمان اللي في الدنيا إنه احكي لي، وشبه واثق إنه عندك الخبر. طب ما عندناش خبر، والله العظيم والله العظيم لحد الآن ما في موعد محدد لإعلان نتائج التوجيه.
شو بدكم؟ الناس اللي استحلفوني بالله انه لا اكيد عندك خبر، اكيد عندك معلومه، ما عندي ولا اي معلومه ولسه ما صدر اشي، والاعلان رح يكون عام لكل الناس، واستنوا منا نكون اول من يعلن. انا هيني بقول لكم اياها، استنوا انه نكون اول من يعلن عن موعد نتائج الثانويه العامه، لكن بدها شويه تروي، الامر يحتاج الى شويه تروي، وما فيش داعي لكل هذا الضغط النفسي اللي بيتعرض له طلابنا واهاليهم. يعني انا امبارح بدي اقول لكم شغله، انا بدي اعطيكم مثال بسيط بس هي للناس كلها عشان تفهموا قديش مدى تاثير هذه الشائعات. انا امبارح بيتصل في احد الاخوه صديق عزيز بيعمل في الداخل المحتل. انتم بتعرفوا قديش الدخله والطلعه على الداخل صعبه، وقديش فيها خطوره، وقديش منهكه، وقديش مكلفه. هذا الزلمه عنده بنت في التوجيه وبيستنى صدور نتائجها، هلا بيستنى امتى يروح، لانه الدخله والطلعه مش بالسهل. امبارح لما صار الحكي على انه اليوم اعلان النتائج، اتصلت بنته، طبعا كل بنت في الدنيا بتحب انه ابوها يكون جنبها، مزبوط في هذا اليوم تحديدا، فاتصلت في ابوها وطلبت منه انه يروح من الشغل ويروح في ساعتها. تخيلوا انتو خطورة الدخلة والطلعة على اسرائيل، مش بالسهل. اليوم مش روح طلع تصريح ولا عدي عن حاجز، اليوم فيها مخاطرة بحياته وبشغله بكتير شغله. فلما احنا بنضغط هذا الانسان انه اتصل فيه قال لي برامي صحيح، قلت له لا مش صحيح، الاعلان لسه ما صدر، لسه ما صدر، والامر متروك لك، لانه انا ما بقدر اقول له روح او ما تروحش، لانه فيها خطورة وفيها مسؤولية مجتمعية وفيها حياة انسان، فيها حياة، الموضوع مش بهالسهولة اللي انتم بتتوقعوها. يعني انشر خبر ومشي، هذا الخبر ممكن يكون تأثيراته مش طبيعية على حياة بشر، على حياة، عارفين شو يعني حياة؟ يعني هذا الإنسان ممكن بسبب الضغط اللي بيتعرض له يقرر إنه يطلع هلأ ويدخل يجي على الضفة الغربية. فهون يعني إحنا عرضناه لخطر إحنا مش لازم نعرضه لإله. فأنا بتمنى على الجميع رجاءً عدم البت بأشياء زي هاي إلا بعد صدور الأخبار النهائية من مصادر موثوقة معلومة. ومين المصادر الموثوقة؟ أنا ما بقولكو محمود قنيبي، ولا بقولكو برنامج وسط البلد، ولا بقولكو إذاعة منبر الحرية، إحنا بنستنى زيكو ننقل لكم الخبر، لكن مش إحنا مصدره. مصدر الخبر سيكون الجهة الرسمية المخولة بهذا الإعلان، ألا وهي وزارة التربية والتعليم العالي. الله ينجح كل أبنائنا والله يفرح الكل، وإن شاء الله بتكون هيك عرس وطني للجميع. إن شاء الله بيكون إعلان نتائج الثانوية العامة عرس للكل، والكل بيفرح بأبنائه، ويعني فرحة النجاح كبيرة أكبر من أي فرحة تانية. حلوة فرحة النجاح، ومش بس الطالب نفسه بيفرح، كل اللي حواليه بيفرحوا، عشان هيك خلوها تكمل فرحة وسعادة وهنا، وانبسطوا حضروا تحتفلوا. وأنا مش ضد، أنا مش ضد إن الكل يحتفل، لكن بمنطق، يعني بمنطقية، بلاش قصة يعني الحفلات اللي لنص الليل والموسيقى العالية والزمامير في الشوارع والتشحيط والتفحيط والخروج من السيارات، كلها هاي يعني ما إلها داعي. بس ما بتقدر تمنع طالب إله 12 سنة مجتهد بيشتغل بيتعب جايب 98 أو 95 أو 99 أو 90، بتقدرش تمنعه إنه يفرح. يعني مش منطق أجي أقول له افرح على السكيتي، رح يفرح وأنا مع إنه يفرح وينبسط ويفرح كل اللي حواليه، لكن بما لا يضر الآخرين، لا بإزعاج ولا بضرر، لا جسدي ولا مادي ولا غيره. وافرحوا، الله يفرحكم، الله يهنيكم، ورقصوا زغرتوا، ما عندي مشكلة بالعكس، بس زي ما قلت لكم بما لا يضر الآخرين.

0: طيب هلأ موضوع تاني كتير متداول اليوم وبيحكوا فيه، لكن يعني معلومات مش كاملة عنه. هو مجرد إعلان من الحكومة عن إنشاء شركة تتولى شراء وتخزين المحروقات وتوزيعها على المستفيدين في القطاع الخاص. هذا الموضوع أثار ضجة كبيرة. لشو الشركة؟ هيئة البترول شو بتعمل؟ وليش لازم تكون شركة بدل الهيئة هي اللي تتولى هذا الموضوع؟ وشو دور القطاع الخاص في هذا الموضوع؟ شو ردة فعل القطاع الخاص على هذا الموضوع؟ هذا الموضوع امبارح أثار حفيظة كتير من الناس، وناس كتير حللته بطرق مختلفة، وممكن يكون جزء منها صح وجزء منها غلط وبعرفش. بس حقيقة يعني ما عندنا معلومات وافية كافية عن طبيعة عمل هذه الشركة مستقبلا، ولمن ستؤول ملكية هذه الشركة. يعني الحكومة أعلنت عن إنشاء شركة حكومية، طب ليش شركة؟ ما في عندنا هيئة البترول وهي هيئة حكومية. الكل بيسأل ليش شركة؟ ما بعرف حتى الآن، ما بعرف. بس راح نحاول نفهم من الإخوة في وزارة المالية شو يعني شركة تتولى شراء وتخزين المحروقات في السوق الفلسطيني وتوزيعها على القطاع الخاص، وشو رأي القطاع الخاص في هذا الموضوع، قطاع المحروقات تحديدا. يعني الإخوة في المحطات، نقابة أصحاب محطات الوقود وغيره، الغاز وغيره، شو دورهم أو شو رأيهم في هذا الإعلان؟ موضوع تاني كمان يعني هو ترند اليوم ولازم ينحكى فيه، موضوع الكلاب الضالة بعد الحادث اللي أدى إلى وفاة الشاب محمد صالح حسن، زلمة عمره 40 سنة من بزاريا قضاء نابلس، تعرض لعضة من كلب ضال قبل 21 يوم. بعد هيك ظهرت عليه أعراض داء الكلب، وللأسف يعني هذا الشاب تلقى الطعومات اللازمة لكن توفي أول أمس نتيجة هذا العضة. هذا زي جرس إنذار، يعني زي جرس سمعوا كل الناس مرة واحدة، فالناس بدأت تعود إلى هذا الموضوع. ويمكن وصلني عشرات، بديش أقول أكثر من عشرات الرسائل يوم أمس تتحدث عن هذه الكلاب الضالة وأثرها وخطورتها على المجتمع. كمان هذا موضوع الحكي فيه واجب واتخاذ إجراءات واجب، لأنه بتحكي على حياة ناس. وهي عنا زلمة، بدناش نقول ولد صغير هاجمته الكلاب الضالة، زلمة 40 سنة عمره للأسف تعرض لعضة من هذه الكلاب. وهي الكلاب اللي في الشوارع احنا ما بنعرف شو بتحمل أمراض، شو بتحمل مخاطر. هاي كارثة على المجتمع، يجب وقفها والحد منها بأسرع ما يمكن، وضروري جدا الجهات المختصة. ومين الجهات المختصة؟ وزارة الصحة بالدرجة الأولى، عشان تعرف هذه مسؤولية تقع على عاتق وزارة الصحة بالدرجة الأولى، وزارة الزراعة والبلديات مجتمعين، هاي الجهات كلها. في ناس كتير بتقولك الشرطة المحافظة، لا، هي مسؤولية وزارة الصحة بالدرجة الأولى ومعها وزارة الزراعة والبلديات كل في موقعه، مش مهمة لا الشرطة ولا غيره. الشرطة لها مهام تانية ملهاش علاقة بالكلاب الضالة. إذا تطوعت الشرطة في يوم من الأيام وقامت بحملة بالتعاون مع البلديات زي ما عمل أخونا أبو جهاد قبل سنوات، وأطلقوا حملة وكان لسه موجود في جهاز الشرطة وأطلقوا حملة، هذا لا يعني أنه صارت المسؤولية على الشرطة، لا لا، هم تطوعا الشرطة ساهمت في هذه الحملة، لكن المهمة الأولى والمسؤولية الأولى تقع على عاتق وزارة الصحة ووزارة الزراعة وكمان البلديات. فاصل، بعد الفاصل بنرجع بنكمل معاكم مشوار اليوم من وسط البلد، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جدا، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
4: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
7: لويا لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح،
9: يا عيني على النظافة،
8: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: يلا كمان مرة رجعنا سوا نكمل احنا وانتو مشوارنا لليوم. وصل البعض ارقام تليفوناتنا للمشاركة هي 2290443. طبعا هذا رقم ارضي 2290443. وفي عنا الارقام المختصرة او الرقم المختصر اللي عنا سلم 3546، سلم 3546. أخونا أبو طلال، يعني أنا بعتذر منك شديد الاعتذار، الدواء هذا أو الحليب هذا مش متوفر نهائيا حاليا، يعني حفاضات ممكن بس حليب صعب جدا جدا جدا. في عندي إعلان سريع، وإعلان هذا بده يتولى مسؤوليته ربحي عشان ما نحمل ذنب ولا نحمل مسؤولية حدا، بدنا نحطها في رقبة ربحي. عن دواء اتوفر منه باكيتين، هدول الباكيتين لأول اثنين بيتصلوا، باكيت رح نعطي لكل واحد بس لأول اثنين رح يتصلوا يطلبوه عشان ما نظلم حدا، لأنه في كتير بحاجة هذا الدواء. البوروغراف الخاص باللي زارعين كلى، اللي زارعين أعضاء في الجسم وما عندهمش وما بيقدروش يشتروا، يعني ضروري هاي النقطة معلش تحملوني فيها، إنه هذا الدواء توفر عندي باكيتين، هذول الباكيتين رح نوزعهم على أول اثنين رح يتصلوا ويكونوا فعلا بحاجة، والخطية في رقبتكم يعني، لأنه هي مال زكاة من ناس، وهذا الدواء سعره غالي ومقطوع حاليا من وزارة الصحة، فإحنا رح نعطي الباكيتين اللي موجودين لأول اثنين ممكن يتصلوا ويكونوا فعلا بحاجة، قدرنا نوفرهم من هون ومن هون. يعني في كمان حدا كان طالب منا، يعني كمان تنين كانوا طالبين، وفرنا 4 باكيتات، 2 يتوزعوا وباقي عندي 2. بصراحة في كتير ناس طلبت، هلا ما بعرف ظروفها، يعني هذا شرط انه يكون لناس فعلا محتاجة مش قادرة تأمن هذا الدواء، لانه سعره من 800 شيكل وطالع هيك اشي كل باكيت، فاللي ما بيقدرش يشتري وفعلا بحاجة وعنده حدا زارع كلية او زارع كبد او زارع اي عضو في الجسم وبحاجة للدواء، بيبعت لنا تقرير، بيتواصل معنا وبيبعت لنا تقرير المريض عشان نتأكد انه راح في مكانه الصحيح، مش لإشي بس لانه ما فيش غيره، يعني هدول الباكيتين، ولانه ممكن في ناس يكونوا فعلا مش قادرين يجيبوا هذا الدواء فاحنا بدنا نعطيهم اياهم. هلا باكيتين بس ما في غيرهم موجودين حاليا، دواء التكروسيل او البوروغراف الخاص باللي زارعين كلية او كبد او اشي زي هيك.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا. صباح الخير لكل الناس، صباح الخير لهيفا مسودي من العاصمة القدس، من قلب القدس تحياتنا لك هيفا ولكل سكان القدس. أمس بن غفير حاول استفزاز سكان القدس بزيارة لشارع صلاح الدين في قلب القدس الشرقية، وحاول استفزاز المواطنين هناك برفقة مجموعة من المستوطنين وجيش الاحتلال والشرطة. الله يكون بعونكم طبعا في القدس، والله يكون بعون الخليل وسكانها. القدس والخليل هم المدينتين الوحيدتين في الضفة الغربية اللي الاستيطان في قلبهم، في قلب المدينة، في قلب البلدة القديمة. الله يكون بعون سكان القدس جميعا، ويكون بعون سكان شارع الشهداء وحارة السلايمة وحارة الجعبري وواد الحسين وحارة جابر، محيط الحرم الإبراهيمي، البلد القديمة، محيط المستعمرات القريبة كمان كليات خمسة وحقاي وتيلم وأدورة وكل هاي المناطق. الله يكون بعون الناس فعلا على مضايقات واعتداءات المستوطنين، والله لا يطولها شدة، الله لا يطولها شدة. إن شاء الله قريبا هذه الحكومة تذهب بكل مساوئها وبكل ما فرضت من قرارات ظالمة بحق الشعب الفلسطيني كله. من شوية كان في تقرير لشريكنا التلفزيون العربي، التلفزيون العربي كان عامل تقرير عن نقص الدواء وتهديده لمرضى السرطان في غزة. كان الله في عون غزة وأهلها على نقص كل إشي، مش بخص نقص الدواء، في غزة كل شيء ناقص، وأهالي غزة بحاجة لكل إشي في الدنيا، للمي والكهرباء والأدوية والغذاء والأكل والشرب وكل شيء كل شيء. لكن موضوع الأدوية تحديدا بدي أقول لإخواننا في غزة إنه مش بس أنتوا بتعانوا، إحنا هون بنعاني وبنعاني بشدة من نقص الأدوية في المستودعات الحكومية. للأسف الشديد إنه هذا النقص يهدد حياة مرضى بشكل كبير. مبارح أحكي لكم قصة صغيرة على مريضة أدخلت إلى المستشفى قبل أسبوع يمكن أو عشرة أيام، والله ما فاكر بالضبط. فاتصلوا فيه الجماعة، قال يا أبو رامي في حجة عجوز من إحدى بلدات شمال الخليل أدخلت إلى مستشفى عالية الحكومي، وأقروا الأطباء أنه عندها مشكلة، بس إلها من مبارح في الطوارئ، ما فيش إلها سرير في قسم الباطني. طيب استفسرنا من المستشفى عن حال هذه المريضة، اتضح أنه المريضة يعني من فترة طويلة، هو كمان يعني بديش ألوم حدا في هذا الموضوع، بس من فترة عانت من إشي معين، اتضح أنه عندها خلل في نسبة الكيراتين في الجسم، وهذا يعني ينذر بإشي له علاقة بالكلى، لكن ما أخدوش في الموضوع كتير لأنه تحسنت على بعض الأدوية وراحت الشغلة. غابت فترة، بعد فترة رجعت عندها ألم كبير. لما أدخلت إلى المستشفى اتضح أنه عندها مشكلة، ومشكلة حقيقية، التهاب له علاقة بأنزيمات الكلى ومضخاتها. طيب لا، كمان مش من المنطق أنه تضغط على المستشفى تطلع مريض موجود في قسم معين وتدخل مريض بداله، ما هو المستشفى مليان، والناس اليوم ما بتقدر تروح على مستشفيات خاصة وتتعالج وتدفع آلاف الشواكل. يعني لتشوفوا بعض المرضى اللي عندنا مطلوب منهم آلاف آلاف الشواكل في المستشفيات الخاصة، أو حتى بعد التحويلة. يعني امبارح كان عندي مريض ماخذ تحويلة بنسبة 90% على مستشفى المقاصد، 10% حوالي 30,000. هو مش مريض، هو حدا الله رزقه بأربع توائم. تخيلوا الزلمة قديش جاهد إنه يخلف، ما قدرش يخلف. شوفوا لكم هالمفارقة، شوفوا بندخل من موضوع لموضوع، بس ربحي بيعرفوا الزلمة إجا عنا مرة قبل هيك، وكان طالب مساعدة في موضوع الزراعة، زراعة أطفال، وساعدناه في وقته، ربنا مرادش. بعد فترة هيك بإرادة رب العالمين، بدون زراعة بدون تدخل بشري، مرته حملت في أربع توائم، أربعة، والأربعة ولدوا. بس بتعرف لما بيكونوا أربعة بيكون يعني ها يعني بيكون إلا يكونوا بحاجة لرعاية صحية معينة. أدخلوا إلى مستشفى المقاصد والزلمة أخذ تحويلة 90% لهدول الأطفال الأربعة. طيب بعد 90% 10%، عارفين قديش 10% اللي عليه اليوم؟ عليه حوالي 30,000 شيكل للمستشفى، وكل يوم حوالي 2400 شيكل. كل يوم بده ينحسب عليه 2400 شيكل، هذا بعد التحويلة. طب من وين يجيب الزلمة هذا؟ هذا الزلمة معدم. المهم نرجع لموضوع الحجة العجوز اللي عندنا. العجوز هاي يعني ضلينا نستنى لما تفضي سرير، ودخلت ادخلت الى قسم الباطني، اتضح انه عندها مشكلة فعلا بالكلى وبمضخات الكلى، واضطروا انهم يعملوا لها غسيل كلى يومين ورا بعض، السبت والاحد، عشان يلحقوها عشان ما يتضعف المرض. وطلبوا انه ياخذوا منها خزعة في مستشفى النجاح، او يودوها على مستشفى النجاح في نابلس يفحصوا شو المشكلة اللي عند هاي السيد. امبارح ظهرت نتيجة العينة والخزعة، واتضح انه المرأة عندها يعني انا مش دكتور ومش كتير معلومات طبية، بس بقولكو انه الكبد فيه حوالي 30 مضخة او انزيم، الـ30 هدول كان عندها جزء منهم 11 خربانات مسكرات فيهم التهاب قوي، وهذا اللي سوى لها المشكلة العويصة. هلأ هدول 11 مضخة أو 11 مصفاة خربانين من أول، في عندها 6 حاليا بدأ فيهم التهاب. هلأ إذا خربوا هدول 6 بدها تضطر تغسل العمر كله،

0: يعني هاي في عنا إمام عبد الله القدسي بقول صباح الخير، أنا كل ما أروح على الصحة بقولوا ما في دواء، شو نسوي؟ دواء تليف الرئة. طيب يعني دواء تليف الرئة، شوفي أنا مش دكتور بديش أقعد أفتي، بس أنا بقول لك استنشاق لقرنفل، هذا بس هيك، وأنا مش مسؤول يا إمام عبد الله، استنشاق لقرنفل بيساعد على علاج تليف الرئة. يعني القرنفل العادي تحطيه في زيت القرنفل في التبخيرة أو تستنشقيه هيك، ما بعرف كيف، بس هذا اللي بعرفه أنا. بس أنا بقول لك دواء ما في، أنا معك دواء للأسف ما في. هاي أم عبد الله بتأكد على كلامي. هلأ هاي الحجة اللي موجودة حاليا في مستشفى عالية بحاجة لهذا الدواء، واحد من اثنين، إما الدواء اللي هو شبيه بالدواء الكيماوي جرعة كل أسبوعين، وهذا وصى فيه أعتقد الدكتور في جامعة النجاح، مستشفى جامعة النجاح، أو الدواء البيولوجي اللي كمان مش موجود. طيب هذا موجود في الاستشاري في رام الله، موجود في الاستشاري، وين كمان والله ما بعرف وين، بس مستشفيات اثنين خاصة، بس غالي. طب اللي معوش شو يسوي؟ اللي معوش باختصار بموت، بموت. هلا في ناس كتير عم بتعاني من مشاكل عويصة صحيا ومش قادرة يعني تتعالج. عندي طفلة عمرها 12 سنة بتوقع في اليوم 3-4 مرات هيك، وهي واقفة فجأة بتلاقيها وقعت. الدكاترة طلبوا لها فحص جينات، هذا الفحص ثمنه 2000-3000 شيكل، يعني الدكتور اللي بعالجها تطوع انه يحكي مع احد المراكز يعملوا لها اياه ب2000 شيكل. طب معهاش ولا شيكل، والله شيكل ما معاهم الجماعة، من وين يجيبوا 2000 شيكل؟ اليوم مطلوب من الحكومة، احترامي لكل أعضاء الحكومة بدءا من رأس الهرم رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى وباقي أعضاء هذه الحكومة الموقرة، النظر إلى الموضوع الصحي قبل أي شيء، قبل إنشاء شركة للمحروقات وقبل حل أي مشكلة تانية، إنقاذ حياة الناس، إنقاذ حياة الناس بتوفير الأدوية. على مشكلة المستشفيات الخاصة انحلت جزئيا مش كليا للعلم، هو دفع 300 مليون شيكل لصالح المستشفيات الخاصة، بس هذا ما بيكفي، في وعد من الحكومة بتوفير 430 مليون حتى نهاية هاي السنة، يعني خلال شهر 8-9-10-11-12 في الخمس أشهر، يعني بمعدل 100 مليون تقريبا كل شهر، ما بعرف إذا رح تقدر الحكومة توفرهم ولا لا، إذا الرواتب لحد الآن مش متوفرة، وفي حكي إنه ممكن يكون الإعلان عن الرواتب بكرة الخميس، ديروا بالكم. وتذكروا إحنا اليوم 22/7 ولحد الآن فيش موعد لإعلان لصرف الرواتب، زي ما فيش موعد لإعلان نتائج التوجيهي. هلا للأسف إحنا كل إشي عندنا صار قصة، إعلان نتائج التوجيهي قصة، إعلان موعد الرواتب قصة. الله يعديها على خير وما تطول هاي الغمة على الناس. في حكي على انه شهر 8 ممكن يكون يعني ممكن يكون في انفراجة معينة، بس بطلنا نثق في اي كلام الا لما يصير واقع قدامنا. يعني عبد الله القدسي بتقول دكتور سفيان ابو عوض لازم قال لازم تاخديه علشان ما يزيد التليف. شوفي يعني انا فاهمك يا يعني عبد الله، بس شو الحل؟ لو بإيدنا والله، لو الدواء هذا متوفر أو إذا حدا بيقدر يوفره أنا ما عندي مشكلة، بس للأسف هاي أدوية أحيانا فيها أدوية ما بتنباع بالصيدليات بالمرة. طيب وبكفي حكي، أنا حكيت كتير، هلأ دوركو إذا حابين تحكوا. سيرين الأعرج بتقول أسعد الله صباحكم، نتمنى من الوزارة إعلان النتائج يوم السبت ليقدروا عمال الداخل يحضروا ويفرحوا مع أبنائهم إن شاء الله. ما بعرف إذا يوم السبت بينفع، بس احتمال وارد وكبير إنه يكون إعلان النتائج يوم السبت. تاخدوش على كلامي، أنا ما بعلن مواعيد، فيش موعد لحد الآن، بس احتمال إنه يكون يوم السبت. استنونا بعد الفاصل بنكمل سوا، خليكم.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
2: شعلل

0: سلامات يا عم شوب، بقدر عارف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
1: الله يرضى عليك، اتحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
0: انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
1: بصراحة اخرب بسرعة.
0: واذا قلت لك انه مكفول لخمس سنين؟
1: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وانا مش حمل.
0: هاي طيب، شو رأيك انه اقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 اجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف ارخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول او محول، اجرب من عنك مش مكيف لانك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة، او اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليه تقال.
2: ترقبوا قريبا جدا في مدينة الخليل الصفا للجراحات التخصصية، صرح طبي جديد يجمع بين أحدث التقنيات، نخبة من الأطباء وخدمات جراحية متقدمة مع غرف خاصة توفر الراحة والخصوصية. يفتح أبوابه يوم السبت 1/8/2026. الخليل عين سارة عمارة الصفا الطابق السادس. للحجز والاستفسار 0569-99-33-33. الصفا للجراحات التخصصية، عنوان جديد للثقة والرعاية.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كلنا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

احنا وانتو على الهواء الجزء التالي من وسط البلد لليوم الاربعاء. صباح لكل اصدقاء. في عندي تهنئه من الوالد والوالده والاهل والاصدقاء لاموره صغيره هيك اميره والدها ووالدتها والبيت. بنصبحها بالخير يعني ونصبح عليها ونقولها كل عام وانتي بألف خير. هاي الأمورة هي جوان إبراهيم رمضان من والدها إبراهيم ومن الوالدة والإخوة والعائلة جميعا لجوان الصغيرة. ألف ألف مبارك وعقبال 120 وإن شاء الله بنشوفك ناجحة ونشوفك متفوقة ونشوفك عروسة كمان. جوان الصغيرة بمناسبة وصولها سن 10 سنوات إن شاء الله بتصيري بتوصل 100 يا ربي. وصباح الخير لوالدك لوالدتك لكل العائلة والأصدقاء. تحياتنا لأخونا إبراهيم رمضان كمان وهو أحد سكان شارع الشهداء كمان الصامدين والصابرين في هاي المنطقة اللي بعاني سكانها كثير من ويلات الاحتلال والظلم.

0: نصبح على أصدقائنا الدائمين المتابعين للبرنامج كرم الصندوق، هيفا مسودي من القدس، أبو عبود الشطريت، وصالح العواوي. صباح الخير لحسني وزوز، وكمان مصطفى السلايمة، تحياتي لك. صلوا على النبي، مصطفى يدعوكم للصلاة على النبي. نضال سدر أبو محمد، يسعد صباحك يا نضال، تحياتنا. أم أمير نصر الله كمان من العاصمة القدس، صباح الخير. أم طارق البشيتي، أم إبراهيم الدغامين، ووحيد الطويل. عبد الفتاح النشاش، صباح الخير يا عبد الفتاح، وإن شاء الله ربنا بفرحك قريب يا الله. تامر، صباح الخير إليك. وزهرة عمان، زهرة عمان زمان ما سمعنا صوتك. أم جلال القواسمي، صباح الخير. وصالح سياعري، تحياتي لك يا صالح. أم يزن أبو عيشة، وكمان أم رمزي الخطيب، وسناء العملة، صباح الخير يا سناء. ورنا أحمد و رولا الكردي، صباح الخير. بتقول صباح الخير، صحيح والله ضغط نفسي مش طبيعي على الأهل قبل الطلاب. اللي بيصير طبعا ضغط نفسي. امرأة جردات بتقول صباح الخير، بنتمنى نجاح لكل طلاب وطالبات التوجيهي، ان شاء الله يا ربي بيفرحوا كلهم قريب، رح تفرحوا يعني، هي أيام ورح يتم الإعلان أكيد. أحمد صليبي، صباح الخير. وجعفر السويتي، وسيرين الأعرج، والحاج حسني حماد، كرم أبو عيشة، صلوا لنا على النبي كمان مرة. ومحمد الرواجدي، سناء المحتسب، يسعد صباحك وشكرا على كلماتك. أم خضر أبو داود، مهند أبو غليون، رانيا رباح، أبو الوليد، صباح الخير. وسامر عبدين، وين يا سامر؟ تحياتنا لك، صباح الخير لسامر عبدين، وللدكتور إبراهيم عبدين، وللدكتور أشرف عبدين، ولمجدي عبدين، ولكلهم ولوالدهم كمان الحاج محي الدين عبدين، صباح الخير إلو. إم عبد الله القدسي وإم باجس الدويك، صباح الخير إلكو. والله يا إم عبد الله متابعين موضوع الأدوية وبنقاتل على موضوع الأدوية، ونفسنا إنه تنحل هاي المشكلة اللي لها فترة طويلة. جميلة وجيه، صباح الخير، بتقول الرجاء المساعدة في الحصول على دواء القلب انتريستو لغلاء ثمنه وعدم القدرة على شرائه. يعني جميلة، خليني أشوف، وإذا بتبعتي لي صورة الدواء أو باكيت الدواء بيكون كتير أحسن. ليث الفروخ، أبو مراد، وأبو نهاد قفيشة، وإم منجد، رشاد السكافي برضو بقول لك وقتيش نتائج التوجيه، خليني أجيب لك معي سمك من طوري. طب جيب السمك، شو دخل النتائج في السمك يا رشاد؟ والله هذه يعني شرط هو، الله يسامحك. لا جيب السمكات معك. إم مالك العواوي، صباح الخير، تحياتي إليك. رشدي فريحة، صباح الخير إليك ولكل حال حول أهاليها. حلا شاهين، صباح الورد. تركي الشواهين، صباح الخير، يسعد صباحك. تركي الشواهين هيك كاتب لي. محمد الرواشدي، وإم ياسر الزرو، صباح الخير يا إم ياسر. وأبو نشأة العدم كمان، صباح الورد.
1: بجراح الشوق
0: والله. كمان بدي أصبح على حبيبنا أخونا رائد صلاح طبعا، اللي بنتمنى له كمان يفرح هو وكل اللي حواليه بنجاح بنته إن شاء الله. يعني أكيد بيصبح عليكم جميعا، وشكرا على ذوقك يا رائد، وربنا يفرحك ويفرح الجميع، وإن شاء الله بتنجح. خلينا نغرم إبراهيم كمشة فواكه هيك لا الناجحة بإذن الله تعالى. صباح الخير لإبراهيم أحمره وبيت البركة، والعاملين في بيت البركة كلهم بلا استثناء، هدول الجماعة صار واجب علينا نصبح عليهم كل يوم. لإبراهيم ومؤمن وخلدون، ولرشدي وأحمد وعلي، وكل الشباب العاملين في بيت البركة على دوار الجلدة بالضبط، بيت البركة للخضار والفواكه يعني، وعندهم حاطين ثلاجة مية سبيل كمان، فصفة هيك الماء مية سبيل، والخضراء الخضار والفواكه اللي عندهم، والوجه الحسن اللي هو وجه إبراهيم البشوش. مظبوط يا رائد ولا أنا غلطان؟ بقول لك المثل، لولا الغيرة ما حبلت الأميرة، مش هيك بيقولوا في المثل العربي؟ فيا سيدي هذا أخونا القائد المناضل فواز عابدين، أقول لك فضحتني قبل ما يحكي، قبل ما أحكي لسه والله ما حكيت ولا كلمة. قال فضحتني. ليش؟ رن علي رني بمجرد قلت سامر عابدين وصبحت على أبو حافظ. طبعا أبو حافظ رن لي رني إنه يعني تذكرني. طب ما أنت في البال والله يا أبو جميل، أنت أحلى أبو جميل في البلد، يسعد صباحك. أصلا أنت ابن عمه الكبير لفواز، لا عفوا لسامر، ولازم يسمع كلامك. وأصلا إحنا غلطانين يا سيدي إنه سبقنا عليك، لازم قبل أنت نصب عليك. أبو جميل فواز عبدين صباح الخير إلك ولا الشباب كلهم، ولا أبو رامي حسان ولا رامي حسان. وطبعا بنتمنى الشفاء العاجل والتام بإذن الله تعالى لأخونا وحبيبنا أبو رامي. نورتنا والله أبو رامي عبدين، يسعد أبو رامي حسان، خلاص أبو رامي عبدين ما هو. يسعد صباحكم جميعا، صباح الخير لنور أبو عيشة، تحياتنا لأبو فادي طه، يسعد صباحك يا أبو فادي، وصباح الخير لرامي حسان وأبو رامي وسامر عبدين، كل الشلة واللمة هالحبايب، صباحكم خير من الله.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
3: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

يلا نصبح كمان مرة على الجميع مرة تانية. بدنا نصبح خاص نص على حدا بعت لي صباح بقول لي فردا فردا نفر نفر. أبو يعقوب الجبالي يسعد صباحك. الحاج جبرين الجبالي بصبح على ربحي عليك وجميعا فردا فردا حسب كلامه قال لي صبح لنا على الجميع فردا فردا. فتحياتنا وصباح الخير يا أبو يعقوب. صباح الخير لكل اللي عندك وللعائلة الكريمة وللأصدقاء كلهم بلا استثناء كلهم ولا تنسوا حدا.

0: ارجع مرة تانية. عبود ابو سنين بقول ابو رامي يسعد صباحك، صباح المستمعين، اكسبوا الصلاة على الرسول. لوقتيش الفوضى في البلد تاعت البسطات بدها تضل؟ وشو مع نقل تكاسي الاهلي والجلدي على باب مجمع الرشاد غير البسطات اللي موجودة؟ لحالك تخيل الوضع كيف الوقت، قديش بدها تضل هالفوضى في البلد. والله شوف يعني هذا الموضوع أخذ أبعاد كتير وصار في نقاشات كتيرة وتداول كتير، وإخوتنا في لجنة السير هي تشكيلة مزيج من كل المؤسسات البلدية والشرطة والتجار والمحافظة، كلهم بيجتمعوا بيقعدوا بيبحثوا بيدوروا على الأفضل. هلأ مش غلط إنه يعني يكون في انتقاد، بس يكون الانتقاد بناء، ويكون الانتقاد منطقي، ويكون الانتقاد فعلا لصالح البلد. هلا انت مش راضي غيرك بطالب، هاي دائما كل القضايا اللي مثل هيك هي خلافية، في حدا بده السيارات تنزل على باب الزاوية وفي حدا بدهش، في حدا بطالب بنقلها على الدواوير وفي حدا بدهش، هاي دائما خلافات صحية. الأصل انه نتناقش فيها باحترام وبمودة، وفي لجنة هي اللي بتقرر. هلأ لو أنا وإنت ضلينا نقول إنه هذا غلط لبكرة، شو راح يطلع بإيدنا إذا ما اقتنعت لجنة السير صاحبة القرار في الموضوع؟ عشان هيك هاي الأمور يجب البحث فيها مع طبعا السائقين إلهم ممثلين في لجنة السير، عشان تكون عارف نقابة عمال النقل البري اللي هي نقابة السائقين إلها ممثل موجود في لجنة السير، وهو حاضر على كل الاجتماعات وحاضر على كل القرارات. ممكن يكون رضيان أو مش رضيان، هذا بيعتمد، ما بنعرف شو بصير داخل اللجنة وفي اجتماعاتها، بس كل القطاعات إلها ممثلين. الغرفة التجارية اللي هي ممثل عن التجار طبعا هي عضو في لجنة السير، الشرطة طبعا هي ركن أساسي، البلدية ركن أساسي. هلا بالأساس اللي بنظم شوارع البلد الداخلية هي البلدية، هي اللي بتقرر وين يكون في مواقف وين ما يكونش، بس ما بتاخد القرار لحالها، عمالها بتجتمع مع لجنة السير وبيبحثوا. هلأ كيف بيطلعوا بالقرارات بناء على شو؟ هل بيصير في تصويت على هاي القرارات؟ هل بيصير في دراسة هندسية للشوارع؟ شوف أنا بالنسبة إلي أنا بقول حل البلد في شغلة واحدة، قرار واحد، قرار واحد يتخذ بتنحل كل هاي المشاكل. بس ليش هذا القرار لم يتخذ حتى الآن؟ وليش ما حداش طبقه؟ وليش ما حداش فكر يعمله؟ أنا شخصيا مستغرب وأتمنى حدا يجاوبني. البلد اللي هي وسط البلد اللي هي باب الزاوية اللي هي البلدة القديمة وشارع الشلالة وغيره عليها أربع شوارع رئيسية، اللي هي شارع بير السبع، شارع العدل، شارع وداد نصر الدين، وشارع الملك فيصل. أربع شوارع يعني واضحة الأمور، بدهاش مخطط هندسي. أنا للآن مش قادر أستوعب ليش ما يكون شارع بير السبع نازل، بس نازل ممنوع حدا يطلع منه طلوع، وشارع العدل طالع. هاي هيك أنت سويت حركة سلسة مرورية انسيابية مستقيمة، لا حدا يدور في نص الشارع ولا حدا يلف ولا حدا يوقف ولا حدا غيره، بس اللي نازل على البلد من جهة الحوز والمناطق هاي بنزل بس من شارع السبعة وبيطلع بس من شارع العدل. هذه مجرد مقترح يعني مش شرط. وشارع وداد نصر الدين انزول بس، ممنوع يكون فيه طلوع نهائيا. وشارع الملك فيصل طلوع، هي عندك شارعين طلوع وشارعين نزول، وهيك بتضمن حركة انسيابية سلسة ومستقيمة، ما فيش داعي حدا يدور، ما فيش حدا يلف لا في نص الشارع ولا في طرف الشارع ولا في آخر الشارع. انت اللي بنزل من شارع بير السبع على باب الزاوية عنده خيارين، بده يطلع على شارع العدل ويرجع باتجاه الحوز والمربع وغيره بإمكانه يطلع من شارع العدل، واللي بده يكمل على عين سارة وراس الجرة وغيره بيضل رايح باتجاه شارع الملك فيصل. هي عندك هيك شارعين نزول وشارعين طلوع وبيكونش فيهم أي معيقات. هلأ ليش هذا ما تطبق؟ أنا ما بعرف. تقول لي لجنة السير، بقول لك كل الجهات المعنية حاضرة في لجنة السير، لجنة السير تجار وبلدية وسائقين وشرطة ومحافظة مشرفة عليهم، خمس جهات ويمكن أكثرها على فكرة، يمكن أكثر، بس أنا بحكي لك على الخمس جهات الرئيسية اللي هي البلدية والشرطة التجار والسائقين والمحافظة مشرف عليهم. طب المفروض هدول كلهم باجتماعهم يكونوا بيمثلوا كل مصالح المنطقة، مصالح البلد بشكل عام. إذا يفترض أنه يكون في قرارات صحيحة، قرارات مدروسة، قرارات حتى لو بدها يعني مش بالضرورة كل قرار يرضي كل الناس، لأنه ما فيش قرار رح يرضي كل الناس. زي ما في ناس بالطالب انه السيارات تنزل باب الزاوية، في ناس بتطالب لا يا عمي احنا كسائقين خلونا على الدوار. زي ما في ناس بدهاش تنزل على الدوار، في تجار بقول لك لا يا عمي مهم انه احنا ننزل تنزلونا السيارات باب الزاوية. فهذا موضوع خلافي. هلا هون عندك لجنة السير تضم كل الجهات، كل الجهات، شرطة وبلدية، والبلدية هي طبعا صاحبة القرار في تنظيم الشوارع الداخلية، هي صاحبة القرار وين يكون في مواقف وين ما يكونش، شو لازم ينعمل شو مش لازم ينعمل، هي صاحبة القرار. وكل الجهات التانية بتساعدها، بس بتساعدها. صباح الخير لمها شاور ولرشاد سكافي كمان مرة، إمشاد الأطرش وسهى جردات، الله يسعد صباحكم. تحياتي لأبو ضياء طويل قاسم، يسعد صباحك، تحياتنا الكبيرة إليك. محمد حماد زيدات بقول يسعد صباحك أبو رامي. والله أنا عندي رأي إنه خلينا نخصص يوم نحكي سلبيات ويوم إيجابيات. يا زلمة كل ما تفتح موضوع في نهايته هاي بتطلع من القلب، بتجيك أوت، يا بتعمل زي مسلسل أم التنافس لما الهم لالي إجا أمر لازم الشعب يضحك وبده يرفع الأدرينالين عندهم. يا زلم الناس بوزها مترين لقدام عادي، والله اضحكوا، ما هي خربانة خربانة. وتحياتي. أول إشي مش خربانة، تاني إشي ليش ما تضحك يا محمد؟ محمد إحنا أكتر شعب لازم يضحك ولازم يتفائل، لأنه نهج الأنبياء كلهم اللي احنا بنآمن فيهم وركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كل رسالة الأنبياء كانت تبشير بالتفاؤل، تبشير بالأمل، بشروا تفائلوا، هيك لازم. فاضحك شو ما اشتدت الظروف ويعني شو ما كان، صدقني في النهاية ربك كريم بيفرجها. أبو لؤي سيدابو صباح الخير للجميع. أخي أبو رامي صباح الخير لربحي في الهندسة، صباح الخير لفواز عبدين، وصباح الخير لأبو رامي حسان الله يشفيه ويعافي يا رب، وصباح الخير لأبو محمد زماعري في أمريكا، صباح الخير للجميع. طبعا تحياتنا لك أبو لؤي الله يشفيك أنت كمان ويعافيك، وصباح الخير لأبو محمد زماعري وعائلته في كل المناطق وخاصة اللي متواجد عندهم اليوم في ولاية كولومبوس أوهايو في أمريكا. عبود أبو سنين بقول أبو رامي والله الحل بسيط، الأرض اللي على دوار المنارة أنا وإنت عارفين إنه الأرض هاي إذا بتنعمل موقف للتكاسي بتوسع كل الخطوط وبتنحل مشكلة الأصفر اللي صافف على أطراف الشوارع على الدوار وباب المجمع. الأولى كان هي تنعمل موقف للتكاسي بدل ما تكون موقف خاص بالأجرة. ما هو يا عبود كمان بدك تراعي إنه هذه أرض خاصة، ما حدا بيجبر أصحابها إنه يحولوها. وأقول لك خلينا نكون واقعيين، أنت لو عندك هاي الأرض بتعملها موقف عام؟ يعني خلينا منطق، بدنا نحكي واقع. هاي الأرض اليوم سعرها ملايين ملايين الدولارات، بتعملها موقف؟ الخوف دائما عند الناس، وهذا أنت بتعرفه أنا بعرفه، كل حدا بدوش يضحك على حاله بقول آه مزبوط. الخوف عند الناس إنه تحط فيها موقف وبكرة لو إجاك مشروع أنت كصاحب هاي الأرض ما تقدرش تخلي الموقف منها وتواجه صعوبات. فعشان هيك بقول لك يعني أي واحد سواء صاحب الأرض هاي أو أي واحد مكانه بقول لك لا تنام بين القبور ولا تحلم أحلام مزاجي. أنا يا عمي أرضي ما بقدر أغامر أروح أحط فيها موقف بكرة ما أعرفش أطلع الناس منها، وأنت عارف إنه هاي الأرض يعني ملايين بتسوى. بعدين ما هو إحنا يعني وضع السيارات في هاي الأرض مش حل، احنا الاصل انه السيارات تنزل باب الزاويه، الاصل كراج عبد الجبار اللي له سنين بيتم التفاوض عليه يتم التفاوض مع اصحابه على انه يتحول لموقف سيارات، ينعمل فيه مثلا ينبنى فيه موقف طبقات، في ارض كازيه اسو، في مصنع الطوب، في اراضي تانية عليها خلافات ارثيه مثلا زي مصنع الطوب، هاي يجب الوصول الى حلول فيها. أما نيجي نقول الأرض اللي على الدوار والله صعبة، أنا بقول لك يعني صعبة إنه تيجي تقول لأصحابها تعالوا نحولها موقف عمومي. عبود أبو سناني ممكن، أنا ما عنديش الخبرة، بس التكاسي بيدفعوا سمسرة. ليش السمسرة هاي مثلا ما تكون لصاحب الأرض، أو مثلا البلدية ما تستأجرها بعقد بينها وبينه؟ شوف ولا استئجار بعقد قانوني ممكن البلدية تستأجرها، بس هل البلدية عندها هذا التوجه لإنشاء موقف في هاي المنطقة؟ هذا السؤال. هلا لما يكون في قرار بإنشاء موقف، أكيد يعني بده يكون من أحد الطروحات استئجار هذه الأرض أو استملاكها، شراءها مثلا لصالح البلد أو لا. بس هلأ برضو برجع وبقول لك كمان مرة، بدون مواربة، هاي الأرض أرض خاصة لناس اشتروها بمصاريهم، ما حدا بيقدر يجبرهم إنهم يحولوها لموقف عام إلا إذا هم قبلوا، إذا هم رديوا، إذا هم شافوا إنه في مصلحة إلهم. ما دون ذلك يعني صعب ومش منطقي كمان ناخدها منهم، والله غصب عنكم بدنا نعملها أرض، وفيش قانون بيسمح يعني إنه تأخذها غصب عنهم تعملها موقف. على كل إن الطروحات في هذا الموضوع كثيرة، لجنة السير موجودة، لجنة السير هي صاحبة القرار، البلدية صاحبة القرار الأول في هذا الموضوع، ممكن تتناقشوا مع البلدية وتراجعوها في هذا الموضوع، تراجعوها في هذا الموضوع. وإحنا سمعنا وعودات من البلدية إبان فترة الانتخابات إنه في يعني مخططات لحلول إلها علاقة بالشوارع والبسطات والبلدة القديمة وباب الزاوية والمناطق هاي، وكيف تشجيع السكان وكيف تشجيع المواطنين على التسوق وزيارة هاي الأماكن. فبنتمنى هاي المشاريع يعني تنحط هيك يعني على الطاولة. عبود آخر رسالة قبل الفاصل بقول أنت حطيت إيدك على الوجع، ليش البلدية ما يكون عندها خطوة جدية في هذا الموضوع؟ والله بتحل أزمة خير الله. طبعا أنا بدي أسألك يعني أنت رحت على موضوع الأرض يا عبود، بس بتمنى منك تعليق صغير. طب ليش ما نطبق اللي أنا حكيته من شوي في موضوع أنه في 4 شوارع رئيسية بتصب في قلب البلدة القديمة وباب الزاوية، اللي هي شارع بير السبع، شارع العدل اللي هو وادي التفاح، شارع وداد نصر الدين، وشارع الملك فيصل. طب 4، هلأ بالضرورة 4 يكونوا طالع نازل؟ ليش ما يكون 2 طالع 2 نازل؟ بتصير في حركة انسيابية، لا حدا بيدور في الشارع عشان يرجع بعكس السير ولا غيره، ويتم تطبيق الاشي يعني تطبيقه مش بس حكي. 4 2 نازل 2 طالع، شارع بير السبع يكون للي نازل، شارع وداد نصر الدين للي طالع، شارع وداد شارع العدل للي طالع، شارع وداد نصر الدين نازل، شارع فيصل طالع. هاي عندك شارعين طلوع شارعين نزول، بتحلش أزمة؟ أنا بتصوري، يمكن أنا تصوري البسيط بيقول بتحل أزمة كبيرة وبتخلي فيه سلاسة في الحركة المرورية وبتسهل الوصول لمنطقة باب الزاوية والبلدة القديمة. خلينا نروح لفاصل وبعده بنكمل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.

0: الأبعد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: طيب برجعنا كمان مرة وصباح الخير. عبود أبو سنين رجع يكمل معانا هو ومحمد حماد زيدات وغيرهم بتعليقات بخصوص موضوع السير والأزمة في البلد. عبود أبو سنين بيقولك أنت بتحكي دولار، بس تخيل أنت تكون في البلد وبيتك في شارع السبع، بدل ما تطلع على طلعة دعيس توصل تلف على سائل هيش والشرعية. لا مش شرط، مش شرط أنه يعني ممكن الطلعة تكون من طلعة دعيس، ممكن بعرفش. هذا لجنة السير هي اللي لازم تحدد مسارب ومسارات خاصة تسهل فيها، تخلي فيها سلاسة. وزي ما حكيت لك في البداية، هلا اللجنة تخيل كل المؤسسات ذات العلاقة موجودة فيها، كمان السائقين لهم ممثلين فيها، يعني كمان من حقهم يطرحوا مصالحهم ومطالبهم. بس يعني بناء على شو يتم اتخاذ القرارات، مين اللي بياخذ القرارات وكيف بيتم التصويت عليها ولا لا، بيتم بحثها هندسيا ولا لا، هذا ما بعرفه. محمد حماد زيدات بقول ابو رامي كمان مره يسعد صباحك، بالنسبه للتكاسي ليش ما نفكر لقدام شوي؟ ليش ما يكون عندنا باصات هدول الصغار وكل باص يكون له خط ويكون في مواقف او تحنا على قولة الخواجات؟ يعني بالأحرى ليش ما نعمل مثل الداخل؟ وطبعا أنا بحكي على مستوى فلسطين القرية والمدينة. شوف محمد، احنا عندنا باصات صغيرة، يعني خط بين نعيم أعتقد كله باصات، خط الفوار أعتقد في عليه باصات، خط دورة عليه باصات، وفي من الباصات الصغيرة هاي اللي أنت بتحكي عنها. بس لا يمكن الاستغناء عن التاكسي، يعني قد ما يكون في عندك باصات التاكسي العمومي ضرورة ولازم يكون دائما موجود. هلا كيف بيتم حل مشكلة التكاسي واصطفافها وجودها وكذا، هذا يعني هذا بتعلق بالمؤسسات المختصة. بالنسبة للسولر، وين في سولر يا أبو إسلام؟ أبو إسلام الكازيات فيها، يعني أنا من شوي وصلني عدة كازيات إنه فيها سولر وبنزين وكل شيء. في شوية أزمة مثلا على كازية زيد، في شوية أزمة تراكم الناس، بس يعني انه الناس كتير واقفة، بس انه في موجود ومش ازمة، يعني مش ازمة ازمة، يعني بمعنى كلمة ازمة انه بدك تقعد ساعات، لا لا ازمة بسيطة بس بدك تتحمل لك شوي يعني عشان هيك تتسلك. بس في سولر وين مكان تقريبا، يعني بديش اقول وين مكان، تقريبا في كل المحطات. فيه نصبح على ام عبد، ام عبد نصار وابو عبد والعائلة الكريمة في القدس الشريف، تحياتنا لهم. وبهذا الصباح والسلام بنكون وصلنا للختام، عندنا التزام معين، فبدنا نتشكر كل حدا كان معنا وكل حدا شاركنا البرنامج وكل حدا سمعنا وبعت لنا برسالة. كمان تحياتنا كمان لشركة جوار راعي البرنامج الرسمي، لا ربحي يعطيك العافية. ونلتقي بإذن الله غدا، موعدنا 9 صباحا بإذن رب العالمين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الساعة الآن 11:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: برايس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق، وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599 070 67.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل.

0: دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. جزيلا لك نضال. نبدأ من التطورات في المنطقة. القناة 12 الإسرائيلية أعلنت سماع عدويا انفجارات في إيلات بعد إطلاق صواريخ إيرانية نحو العقبة في الأردن. سأعود إلى مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، ما ذكرته منذ قليل وما نتابعه، اجمل لنا حتى اللحظة، ما الذي نعرفه من الجانب الإسرائيلي قبل أن نستطلع الأمر تحديدا، وماذا يحدث في الأردن أحمد؟
2: الآن المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية يؤكد بأن سحب الدخان الظاهرة في مقاطع الفيديو هي قادمة من الأردن، هي في منطقة قريبة جدا من إيلات، ولكن نتحدث عن سقوط في داخل الأراضي الأردنية. هذا بحسب المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية، الذي يؤكد أيضا بأن الصاروخ الإيراني أطلق نحو الأردن وليس نحو إسرائيل، ولم تسجل أي إصابات، وتم اعتراض هذا الصاروخ من الجيش الأمريكي المتواجد في المنطقة، تم الاعتراض عبر منظومات الدفاعات الجوية الأمريكية. إذن تأكيد إسرائيلي حاليا على لسان المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية بأن هذا الفيديو الذي يتم تداوله في إسرائيل ليس من داخل إيلات ولكن من داخل الأردن، قليلة من سماع دوي الانفجارات في مدينة إيلات، وبعد ذلك مقطع فيديو تم تداوله بكثرة في إسرائيل في وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى سقوط، وكان ادعاء من صور هذا الفيديو أن السقوط في داخل إيلات وليس في الأردن، ولكن حاليا كما قلنا المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية يؤكد أن السقوط في داخل الأردن وليس في داخل إيلات. الآن هناك بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي، بيان أولي، سأحاول قراءة بعض التفاصيل من هذا البيان. محمد، يتحدث الجيش عن رصده قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران، هو لا يتحدث عن صاروخ واحد بل صواريخ من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية، وعلى عكس كما يقول على عكس المرة يعني على عكس يعني على عكس المرات السابقة لم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا رسميا قبل إصدار أو قبل رصده لهذا الإطلاق. هذا بحسب مراسل هيئة البث الإسرائيلية. الآن يشيرون بأنه لم تسجل حتى هذه اللحظة أي إصابات أو أي سقوط، عفوا لم يسجل أي سقوط في إسرائيل أو في المناطق أو في داخل، يعني لم تسجل أي سقوط في إسرائيل، ولم يتم الاعتراض حتى من إسرائيل. إذن بحسب ما يقوله المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية فإن الجيش رصد قبل قليل إطلاقا للصواريخ من إيران نحو العقبة، لم تسقط أي أجزاء من الصواريخ التي أطلقت نحو الأردن في إسرائيل، على عكس الرواية التي كانت سائدة في الدقائق الماضية في وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلي، ولم يكن هناك أي دور لإسرائيل في عمليات الاعتراض. إذن التأكيد بأن لا سقوط ولم تشارك إسرائيل في عمليات الاعتراض هذه الصواريخ التي أطلقت نحو الأردن، وهذا ربما ما يؤكد أن الجيش الأمريكي بحسب الرواية الإسرائيلية في وسائل الإعلام الإسرائيلية مختلفة هو الذي بادر إلى إسقاط أو إطلاق صواريخ إطلاق صواريخ من منظومات الدفاعات الجوية الأمريكية الموجودة في المنطقة لإسقاط الصواريخ الإيرانية المتجهة نحو العقبة وليس نحو إسرائيل.
1: ابقى معنا أحمد جرادات في القدس. سننوه إلى هذا الخبر العاجل، وسائل إعلام أردنية تقول انتهاء صفارات الإنذار في العقبة. إذن تؤكد الآن وسائل إعلام أردنية أن صفارات الإنذار في العقبة قد انتهت، وسنستطلع التفاصيل مع مراسلة التلفزيون العربي في عمان هديل نماس. هديل، ماذا يقال في الجانب الأردني؟ هل من بيانات رسمية حتى اللحظة بعيدة ما صدر عن وسائل إعلام بأن صفارات الإنذار في العقبة انتهت؟
3: وهذا يدل على أن صفارات الإنذار أصبحت تنطلق فقط في المواقع التي يجري تهديدها، لم تنطلق صفارات الإنذار في كافة أرجاء المملكة فقط في العقبة بدأت وانتهت صفرات الإنذار، وتم كما كان يتحدث قبل قليل زميل أحمد رصد هذه الصواريخ نحو مدينة العقبة التي كانت قد تعرضت لاستهداف سابق قبل يومين بأربعة صواريخ. حتى اللحظة لا يوجد بيان رسمي كما تجري العادة من القيادة العامة للجيش الأردني يتحدث عن أعداد الصواريخ وكيف يتم التعامل معها، عدد الصواريخ التي يتم اعتراضها وأين وهل كان هناك أو أسفرت عن وقوع أضرار سواء كانت مادية أو بشرية لاستهداف نحو مدينة العقبة للمرة الثانية خلال هذه المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. الاستهداف الذي بدأ بإشارة توسيع رقعة الاستهدافات الإيرانية ليس فقط نحو القواعد العسكرية التي تتواجد شرقي البلاد، إنما نحو المناطق التي تعد حيوية والمنفذ البحري الوحيد للبلاد هذه، والميناء الذي يعد هو الواجهة البحرية والسياحية والاقتصادية للأردن. وبانتظار أن يكون هناك تعليق أو يكون هناك توضيح من قبل وسائل من قبل الجهات الرسمية الحكومية الأردنية حول هذا الحدث في مدينة العقبة، نشير إلى أن طيلة 24 ساعة الأخيرة البيان الأخير كان قد صدر ظهر يوم أمس، تحدث عن اعتراض ثلاثة صواريخ إيرانية، وكان أيضا قد تحدث الجيش عن تحييد خمس مسيرات إيرانية. لم يكن هناك أي استهدافات أو الحديث عن استهدافات منذ ساعات ظهر يوم أمس، لكن الاستهدافات الإيرانية مستمرة نحو القواعد العسكرية وأيضا مدينة العقبة التي باتت نقطة للصواريخ الإيرانية. هذه المدينة التي لها أيضا عقدة جغرافية بقربها من مدينة إيلات المحتلة، حيث تم رصد اعتراض الصواريخ بحسب الصور التي تعرض حاليا على الشاشة من هذه النقطة، وأيضا قربها من مطار رامون الذي فيه طائرات التزود بالوقود. يشير الأردن في بياناته العسكرية لأنه يتعامل مع هذه الاستهدافات أنها اختراق للسيادة وتهديد للأمن، ويعتبر أن إيران تقوم بتصفية صراعاتها من خلال الاستهدافات سواء التي تجري في الأردن وفي دول الخليج. ومؤخرا كان الأردن قد سلم القائم بأعمال في السفارة الإيرانية في الأردن مذكرة احتجاج لمطالبة بلاده بإيقاف هذه الضربات نحو الأردن.
1: ابقي معنا هديل، نحن نستطلع الأخبار العاجلة من الجانبين ونعلم بأن ما يفصل العقبة عن إيلات بضع كيلومترات، حقيقة وادي عربة يفصل بين المنطقتين. الآن تقول هيئة البث الإسرائيلية في هذا الخبر العاجل أن إسرائيل لم تشارك في عملية اعتراض الصواريخ الإيرانية المتجهة نحو العقبة. إذن تقول هيئة البث الإسرائيلية في هذا الخبر العاجل أن إسرائيل لم تشارك في عملية اعتراض الصواريخ الإيرانية المتجهة نحو العقبة. كذلك أكد الجانب الإسرائيلي عدم سقوط الصواريخ في الجانب الإسرائيلي. نفى إذن الجانب الإسرائيلي بأن تكون هناك صواريخ سقطت في الجانب الإسرائيلي. المزيد معك أحمد جلدات، تعليق رسمي إسرائيلي تقول هيئة البث إن إسرائيل لم تشارك في عملية الاعتراض، وكذلك على ما يبدو هناك نفي لسقوط مقذوف أو شظايا في الجانب الإسرائيلي،
2: وتأكيد على أن الدخان المتصاعد ليس من إيلات ولكن من منطقة تقع قرب الأردن في داخل الأردن قرب الحدود مع إسرائيل بالقرب من إيلات. لذلك هذا التأكيد ورد من مراسلين عسكريين إسرائيليين في وسائل إعلام مختلفة في إسرائيل، ولكن حتى اللحظة الجيش الإسرائيلي لم يصدر بيانا يتحدث فيه عما جرى. وهذا لافت لأنه في المرة السابقة كان البيان الإسرائيلي قد صدر قبل إطلاق أو قبل وصول الصواريخ الإيرانية إلى العقبة منذ اللحظات الأولى لرصد عملية الإطلاق. أصدر الجيش الإسرائيلي في المرة السابقة بيانا تحذيريا بإمكانية سماع دوي انفجارات، بإمكانية تفعيل صفارات الإنذار، ولكن الهدف يعني إطلاق الصواريخ نحو الأردن وليس نحو إسرائيل. هذه المرة فقط منصات إسرائيلية غير رسمية تحدثت عن رصد إطلاق هذه الصواريخ. وبعد دقائق قليلة، بعد أقل من 3 دقائق من هذا الحديث، تم الحديث عن سماع دوي انفجارات في إسرائيل وتحديدا في إيلات. أيضا تأكيد إسرائيلي بأنها لم تشارك في عملية الاعتراض بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، ولكن القناة 12 الإسرائيلية تؤكد أن الجيش الأمريكي المتواجد في المنطقة ليس واضحا إن كانت عملية الاعتراض قد خرجت من إسرائيل، كون أن الجيش الأمريكي أيضا يتواجد في إسرائيل في منطقة الجنوب في مطار رامون. نتحدث عن يعني منظومات دفاعات جوية أمريكية متواجدة في إسرائيل منذ قرابة 2 وليست جديدة، هي موجودة في الجنوب في النقب. أم تمت عملية الاعتراض من داخل الأردن؟ ليس واضحا بعد مكان إطلاق الصواريخ، ولكن التأكيدات عبر المراسلين العسكريين الذين تلقون التحديثات من الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل لم تتدخل في عملية الاعتراض، لم تطلق أي صاروخ اعتراضي، ومن أطلق الصاروخ الاعتراضي أو عملية أو شارك في اعتراض الصاروخ الإيراني يعني الجيش الأمريكي وليس الجيش الإسرائيلي. أيضا هناك نقطة ليست واضحة حتى اللحظة، بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن إطلاق صاروخين على الأقل نحو الأردن، فيما يعني بعضها يتحدث عن إطلاق صاروخ واحد فقط نحو الأردن. لذلك الآن نفي ذلك عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن لا سقوط لصواريخ أو شظايا قذائف إيرانية في إسرائيل. الحديث عن إطلاق صواريخ اعتراضية من الجيش الأمريكي وليس من الجيش الإسرائيلي، ولكن حتى اللحظة لا بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي يؤكد فيه أو يتحدث فيه عما جرى في المنطقة الجنوبية في المنطقة الحدودية، على عكس المرات السابقة، وهذا لافت. محمد،
1: قامنا أحمد جردات في القدس، سنستطلع التفاصيل العسكرية مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربية. أهلا بك اللواء محمد. قبل أن نذهب إلى والغوص في مسألة الصواريخ الاعتراضية وجغرافيا المنطقة، هل يمكن عسكريا أن يستنتج أي شيء من شكل الدخان الذي رأيناه، صحبه، حجمها، المسافة التي صورت منها؟ هل نستطيع أن نستنتج أي شيء من خلال هذه الصور؟
0: يعني هي للغرب من مدينة العقبة في المنطقة فوق الماء في منطقة إيلات، وهذا يعني بيعطينا دليل أنه في عملية اعتراض حصلت في هذه المنطقة سواء كان لصاروخ أو لمسيرة. ولكن لابد هنا أن نشير، يعني الجانب الإسرائيلي يقول بأنه لم يقم بالاعتراض، على الأرجح أن تكون القوات الأمريكية هي من اعترضت. ولكن اللافت بأنه القدرات الاستخبارية الإيرانية، قبل يومين كان هناك معلومات مؤكدة بأنه يوجد قطعتين بحريات إسرائيليات سعار 5 وسعار 6، والغواصة الدولفين والسفن الحربية الإسرائيلية تتواجد بمنطقة إيلات، وسعار 5 هي تحمل صواريخ كروز وتحمل كذلك صواريخ الدفاع الجوي، صواريخ الباراك، بالإضافة لسعار 6 هي تحمل النموذج البحري من الأسلحة الدفاع الجوي للقبة الحديدية، ولذلك قد تكون يعني هذه السفن مستهدفة. إلا أن وسائل الدفاع الجوي الأمريكية من قامت بالاعتراض. علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه الدفاعات الجوية في المنطقة أصبحت شبه إقليمية، ولذلك هناك سيطرة مركزية على وسائل الدفاع الجوي، وأن الولايات المتحدة قامت بالاعتراض لأنه كان يعني عملية تقييم التهديد، وكان من وجهة نظر الجانب الأمريكي الأفضل أن يتم الاعتراض من قبل الدفاعات الجوية الأمريكية. وأستطيع أن أرى بأنه الآن عمليات التوسع لعمليات الاستهداف من قبل الجانب الإسرائيلي تعزز مفهوم الدفاع الجوي الإقليمي في المنطقة.
1: طب لواء محمد، يعني بالنسبة لاستهداف العقبة للمرة الثانية، هل هناك تفسير لهذه الاستراتيجية، السلوك العسكري الإيراني؟ كان في البداية نسمع عن قاعدة الأزرق، قاعدة موفق السلطي، الآن ينحو الإيرانيون منحا عسكريا باتجاه العقبة، هل هي رسالة لإسرائيل ربما؟
0: ليس فقط العقبة، يعني عندما نأخذ بعين الاعتبار استهداف أربيل، استهداف شركة
4: أقصد أمازون، الأردنية بطبيعة الحال،
0: استهداف العديد من المواقع. الآن بالنسبة للجانب الإيراني هو يقوم بعمليات التصعيد وتوسيع قائمة أو بنك الاستهداف المتوفر لديه، وبناء على المعلومات الاستخبارية باعتقاد هي رسالة كذلك ردعية بالنسبة للأردن بما يتعلق بوجود قوات أمريكية في الداخل الأردني. وهذه النقطة الآن يعني أصبحت عملية الاستهداف سواء كان في القواعد الجوية أو استهداف العقبة. وعندما نتحدث عن العقبة كميناء حيوي استراتيجي المنفذ الوحيد المائي،
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: روسيا لاستنزاف قدراتها، وبالمقابل باعتقادي الآن قد يكون هناك مساعدة من قبل روسيا لإيران لاستنزاف القدرات الأمريكية. كذلك هناك عامل آخر وهو الصين. من مصلحة الصين أن يكون هناك استنزاف للقدرات الأمريكية، بالإضافة إلى أنه لا روسيا ولا الصين يريدان أن يكون هناك انهزام لإيران في المنطقة، أو أن يعني تؤدي هذه الحرب إلى هزيمتها. بالمقابل لا يمكن لروسيا والصين أن يكون هناك اعتراف علني، ولذلك هذه حروب تدار بسرية تامة من خلال عمليات الدعم، سواء كانت في مكونات ومركبات الصواريخ والطائرات المسيرة، أو بالخبراء، أو بالتزويد بالمعلومات الدقيقة بما يتعلق في عمليات الاستهداف. ولا نستطيع أن نغفل القمر الصيني بيداو الذي يتم استخدامه الآن لعمليات الاستهداف الدقيق، وهو يقاوم وقادر على مجابهة عمليات التشويش من الأنظمة الأمريكية.
4: شكرا جزيلا لك لواء محمد صمهدي، الخبير العسكري والمحلل الشؤون العسكرية للتلفزيون العربي. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انتهاء موجة الضربات لليلة 11 ضد أهداف إيرانية، في حين قالت القوات الإيرانية أنها استهدفت مواقع أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. بدوره جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران رغم عدم التزامها.
5: يوم آخر من التصعيد الأمريكي الإيراني. القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ موجة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية، من بينها مواقع قيادة مركزية ولوجستية ومراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية ومنشآت مسيرات. في المقابل قال الجيش الإيراني إنه رد بالمسيرات على الهجوم الأمريكي باستهداف مخازن ذخيرة ومراكز قيادة أمريكية في معسكر غربي الكويت، إضافة إلى مواقع في البحرين والأردن. التلفزيون الإيراني بدوره أكد وقوع هجوم أمريكي على منطقتي تشابهار وكوناريك، في حين اندلعت حرائق في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوبي إيران جراء هجمات أمريكية. تصعيد ميداني تجاريه تصريحات سياسية أيضا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران رغم عدم التزامها حتى الآن بتعهداتها حسب تعبيره. روبيو وصف كذلك حصار الممرات المائية الدولية بالسابقة الخطيرة، ينبغي التصدي لها في مضيق هرمز.
6: نحن منفتحون ومستعدون دائما للانخراط في تسوية تفاوضية للخلافات، وينطبق ذلك أيضا على حالة إيران، لكن للأسف هم لا يلتزمون بتعهداتهم. وإذا سمحنا لدولة بالشرق الأوسط بالسيطرة على ممر مائي دولي، فإننا بذلك نخلق سابقة خطيرة للغاية ستتكرر في مناطق أخرى من العالم.
5: موقف روبيو بشأن الانفتاح على الحوار توازيه أيضا تصريحات ترامب بشأن مواصلة الضربات على إيران، بل ذهب أكثر من ذلك بالتهديد للمرة الثانية خلال أسبوعين باستهداف جبل فأس قريبا جدا، في ظل تقارير استخباراتية عن نقل إيران لأجهزة طرد مركزي إلى عمق الجبل الواقع قرب منشأة نطنز. إيران لم تنتظر طويلا على تهديد ترامب، فقد حذرت القوات العسكرية الإيرانية باستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية. مضيق هرمز في قلب الصراع أيضا، حيث أشارت سنتكوم إلى أن وحداتها تمكنت من تحويل مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة حتى أمس لضمان تنفيذ الحصار البحري على إيران، بينما أظهرت بيانات شركة كيبلر للشحن أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أمس بسبب التصعيد، وأنه لم تعبر من خلاله أي ناقلات نفط خام أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال. تصعيد عسكري جوا وبحرا يبدو أقرب إلى مرحلة اختبار الخيارات العسكرية والسياسية في آن، فيما يبقى مستقبل المواجهة مرهونا بما ستكشفه الأيام المقبلة في الميدان وفي مسار الدبلوماسية.
4: أبلغ وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث الكونغرس بأن أحدث تقدير لتكلفة الحرب مع إيران يبلغ 37 مليارا و 500 مليون دولار. قدم هيكسيث التقدير الجديد الذي يفوق التقديرات السابقة خلال شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الحرب الأمريكية مقتل 3 عسكريين ليرتفع عدد القتلى إلى 18 جنديا. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، ماذا في آخر تفاصيل الاستهدافات الأمريكية وكذلك بيانات الحرس الثوري والجيش الإيراني؟
1: محمد، فيما يتعلق بالاستهدافات الأمريكية التي انتهت فجر اليوم أو في ساعات في الساعات
4: ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الحرب الأمريكية مقتل 3 عسكريين ليرتفع عدد القتلى إلى 18 جنديا. ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، ماذا في آخر تفاصيل الاستهدافات الأمريكية وكذلك بيانات الحرس الثوري والجيش الإيراني؟
1: محمد، فيما يتعلق بالاستهدافات الأمريكية التي انتهت فجر اليوم أو في ساعات في الساعات الأولى للصباح اليوم، كانت هناك عدة محافظات تعرضت للاستهدافات الأمريكية من شمال غرب البلاد، بدءا من محافظتي أذربيجان الشرقية ونظيرتها الغربية. في سمع عدوي انفجار في أورومية، كذلك كان هناك استهداف في مركز محافظة أذربيجان الشرقية تحديدا في جنوب مدينة تبريز وهي مركز هذه المحافظة، نزولا أيضا إلى محافظة كردستان في غرب البلاد. كان هناك تحديدا لاستهداف لمدينة بانا الحدودية مع كردستان العراق، أيضا في الغرب في محافظة كرمانشاه، وكذلك في لورستان كان هناك سماع دوي انفجارات. وصولا إلى الجنوب الغربي وتحديدا في محافظة خوزستان، كان هناك عدة استهدافات لمدن مختلفة من بينها أوميديا وحميدية وبهبهان وأيضا بندر وميناء مهشهر، هذه المنطقة التي جرى استهدافها بكثرة وتحدثنا عن أهميتها على صعيد صناعة البتروكيماويات. مرورا أيضا في الجنوب من البلاد وتحديدا في شمال مضيق هرمز محافظتي بوشهر وكذلك هرمزجان، في بوشهر كان هناك استهداف لثلاث مواقع، اثنان منها في مدينة بوشهر وثالث في مدينة دشتي. على الجانب الآخر في محافظة هرمزجان وفقا للسلطات المحلية كان هناك استهدافات لمدينتي سيريك وجاسك الواقعتان أقصى شرق محافظة هرمزجان وبطبيعة الحال في الشمال الشرقي لمضيق هرمز. وصولا على الجانب الآخر في أقصى الجنوب الشرقي من البلاد، والكلام عن المدن المطلة على بحر عمان مدينتي ومينائي تشابهار وأيضا دارك، هذه المدن أيضا تعرضت لاستهدافات وبالتالي نتحدث عن جغرافيا واسعة. يضاف إلى ذلك أيضا في غرب العاصمة الإيرانية طهران وتحديدا في محافظة همدان كان هناك سماع دوي لانفجارات واستهداف لموقع. فيما يتعلق بالبيانات من غير المتوقع حتى الآن محمد أو من الغريب حتى الآن أن الحرس الثوري الإيراني لم يصدر أي بيان بشأن ردوده على الولايات المتحدة الأمريكية. كل ما جاء حتى الآن رسميا من قبل الجيش الإيراني ثلاث بيانات أو بيانان أشار فيهما، الأول لاستهداف في الكويت وعلى الجانب الآخر أيضا استهدافات طاولت قاعدة الأزرق في الأردن وأيضا القاعدة في البحرين. هذه القواعد وفقا لما جاء من بيانات الجيش الإيراني استخدمت فيها طائرات مسيرة آرش لاستهداف مستودعات ومخازن للذخيرة والمعدات الأمريكية، وكذلك على صعيد الرادارات كما يجري التأكيد، وكذلك مقرات تابعة للجنود الأمريكيين. ما يجري الحديث عنه حتى الآن عسكريا من ردود إيرانية على الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما عدنا إلى الأيام الماضية محمد، في مثل هذه الساعات أو سبقها بساعتين أو ثلاث كانت هناك بيانات للحرس الثوري بشأن رده، ولكن اليوم الواضح بأنها جاءت يعني لم تأتي حتى الآن، وربما ولكن تأتي قريبا خلال الساعة، على اعتبار أنه كما يتردد من استهدافات طاولت العقبة تحديدا في الأردن، وربما قد تكون من الحرس الثوري، وبالتالي نترقب بيان من الحرس يسرد فيه ما قام به من رد على الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لما سبقه من بيانات.
4: شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، كنت معنا من طهران. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف هون شدد في لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتمكين الدولة من بسط سيادتها وتنفيذ إطار الاتفاق. وأضافت الرئاسة في بيان أن عون عرض أمام ترامب التداعيات الكارثية للحرب على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار في البنية التحتية، كما بحث الجانبان تعزيز الدعم للجيش الأمريكي وللجيش اللبناني وتطوير التعاون بين البلدين، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الأعمار. تعهد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بفتح الطرقات وتقديم الخدمات في بلدة زوطر الغربية مع انتشار الجيش فيها. خلال جولته في البلدة أعلن سلام أن الدولة ملتزمة بعودة الحياة إلى الجنوب باعتباره هدفا وطنيا تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي منها.
2: هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا. نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم لقراهم لمنازلهم.
4: وقال رئيس بلدية زوطر عبد العز الدين إن أهالي البلدة ينتظرون بيانا رسميا من الجيش اللبناني للدخول إليها، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي ما زال يحتل زوطر الشرقية والنبطية الفوا.
7: نحن ناطرين البيان الرسمي من الجيش اللبناني لنفوت أهلنا على زوطر الغربية بحضور الجيش اللبناني وعلى مسؤولية الجيش اللبناني، ولكن نحن ناطرين من امبارح الصبح على هذا الطريق اللي هو ممر من قاعية الجسر على زوطة الغربية، فمش خطنا الرئيسي هذا أبدا. نحن خطنا الرئيسي زوطة الشرقية النبطية الفوقة محافظة النبطية. زوطة الشرقية محتلة عسكريا والنبطية الفوقة محتلة بالنار.
4: تنضم إلينا من مدخل زوطة الغربية مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشقولي. جويس، ماذا عن زيارة رئيس الحكومة، الأصداء التي تابعتها، وكذلك إذا ما كان هناك أي تحديث بخصوص بيان الجيش عن عودة سكان زوطر الغربية إليها؟
8: بحسب مصادر ميدانية في الواقع محمد، فإن الجيش اللبناني لا يزال يعمل على الأرض في زوطر الغربية، وهذا ما يؤخر دخول السكان إليها. لم تحدد المصادر الأمنية المهلة الزمنية باعتبار أن هذا يتوقف عند قدرة الجيش على استكمال كل المهمة في عمليات المسح في داخل البلدة. ربما عصر هذا اليوم أو صباح يوم غد سيسمح للسكان بالدخول إلى هذه البلدة، خصوصا وأن ما قام به الجيش اللبناني يوم أمس اقتصر على فتح الطريق الرئيسي لهذه البلدة وإزالة الركام والدمار، وكذلك الأمر إزالة كل مخلفات الحرب التي كانت موجودة في الطريق الرئيسي أو عند الشارع الرئيسي للبلدة، فيما الطرقات الفرعية والشوارع والأحياء السكنية لم يتم مسحها حتى هذه اللحظة، وهذا ما يؤخر دخول المواطنين حفاظا على سلامتهم، خصوصا خصوصا وأننا نتحدث عن زوطر الغربية المتاخمة والمتداخلة جغرافيا مع زوطر الشرقية المحتلة بالكامل من قبل القوات الإسرائيلية والتي يمكن للقوات الإسرائيلية الدخول منها إلى زوطر الغربية. يريد الجيش اللبناني أن يفرض سيطرة كاملة تحفظ أمن السكان في حال دخولهم، وهو ما يعيق هذا أو يؤخر عملية الدخول هذا. حتى فرق الأسعاف المتواجدة هنا بالعشرات لم تتمكن من الدخول لإزالة الركام وإعادة وانتشال جثامين الشهداء والبحث عن المفقودين لدقة الوضع الأمني داخل البلدة. ولكن زيارة رئيس الحكومة هذا اليوم طرحت أسئلة وأدت إلى توترات في صفوف الأهالي الذين تجمعوا بالعشرات محمد هذا اليوم أضعاف يوم أمس أمام مدخل البلدة هنا بانتظار أن يتم السماح لهم بالدخول لمعاينة الدمار الذي لحق بمنازلهم، لأن البلدة بأكملها مدمرة بشكل كامل ومنكوبة كما وصفها رئيس البلدية. كان هناك سؤال يطرح، لماذا يمكن أمنيا لرئيس الحكومة أن يدخل إلى البلدة إلى ساحة البلدة وأن يرفع العلم اللبناني من دون أن نكون نحن أيضا متواجدين هناك لاستقباله وإنما أيضا لتفقد منازلنا؟ قبل قليل اتصل رئيس الحكومة برئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين وأطلعه على ملابسات ما حصل ولماذا دخل من دون يعني مرافقة الأهالي أو إبلاغ الأهالي، وكان هناك تنسيق أولا بالالتزام بما يقوله الجيش اللبناني وبإرشادات الجيش اللبناني، وثانيا تم الاتفاق على زيارة ستقوم بها البلدية رئاسة وأعضاء ووفدا من سكان زوطر الغربية لإطلاع رئيس الحكومة على حاجات سكان هذه البلدة للعودة إليها والاستقرار فيها بشكل كامل. كما تشاهدون الجيش اللبناني هنا عند مدخل زوطر الغربية يقطع الطريق، السكان يتجمعون في محيط النقطة هذه إما في الحديقة أو عند أطراف الطريق، فرق الإسعاف وسيارات الإسعاف أيضا متواجدة هنا ويتم تسيير دوريات للجيش اللبناني داخل البلدة إضافة إلى نقاط تمركز ثابتة واستمرار لعملية المسح من قبل عناصر فوج الهندسة وكذلك الأمر خبراء المتفجرات في هذه البلدة. وكان يوم أمس قام الجيش اللبناني كما قال في بيانه قام بتفجير مخلفات حرب في هذه البلدة، وهو ما يؤكد أن الوضع الأمني في داخل البلدة لا يسمح الآن بدخول السكان إليها.
4: شكرا جزيلا لك جويس الحشقوري في مدخل بلدة زوطر الغربي. نوه لهذه الأخبار العاجلة، يقول الجيش الأردني اعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط صاروخين في مناطق نائية خالية من السكان. كذلك تنقل وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 6 صواريخ من إيران فور دخول المجال الجوي. نستطلع التفاصيل بخصوص البيانين مع مراسلة التلفزيون العربي من عمان هدي النماس. هدي، البيان رسمي أردني.
9: صحيح، صرح مصدر عسكري أمني أن القوات المسلحة أو تم رصد 6 صواريخ قادمة من إيران باتجاه الأردن. منظومة الدفاع الجوي قامت باعتراض وإسقاط 4 منها، بينما سقط صاروخين في مناطق خالية من السكان، ولم تسفر هذه الإسقاطات أو الشظايا عن أي أضرار مادية أو بشرية بحسب ما قال البيان الذي صدر من الجيش الأردني. وقال أن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا والإسقاطات وفق ما يتم التعامل معها فنيا، وأكد أنه يتعامل مع كل الاختراقات الصاروخية القادمة من إيران بكل حزم، وأنها تمس الأمن والسيادة. هذه المرة الثانية التي يتم فيها استهداف مدينة العقبة، المرة الأولى كانت ب4 صواريخ تم إسقاط 3 منها، واليوم يتكرر الأمر ب6 صواريخ يتم إسقاط 4 من هذه الصواريخ وصاروخين سقطا بمناطق خالية بحسب ما قال البيان الصادر من الجيش. الاستهداف الثاني للمدينة التي تقع جنوبي البلاد، الاستهداف الذي يوسع رقعة العمليات العسكرية الإيرانية تجاه الأردن ويبعث برسائل للاستهدافات للموانئ البحرية. هذا المدينة التي تقع على ميناء ميناء البحر الأحمر والمنفذ البحري الوحيد للبلاد، الذي كان قد اكتسب زخما اقتصاديا كبيرا في الآونة الأخيرة بعد إغلاق مضيق هرمز، وأيضا رسائل أخرى إلى إسرائيل لقرب هذه المدينة على مدينة مدينة إيلات المحتلة. محمد،
4: شكرا جزيلا لك. هذه النماس في عمان. قال مسؤولون أوكرانيون أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 12 في هجوم روسي بقنابل موجهة على مدينة زاباروجيا جنوبي البلاد. أعلنت سلطة إقليم ستافروبول جنوبي روسيا اندلاع حريق في منشأة نفطية ولوجستية جراء هجوم بمسيرات شنته القوات الجوية الأوكرانية على المنطقة الصناعية. أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية مقتل شخص جراء هجوم روسي استهدف مقاطعة أوديسا، وأوضحت الهيئة أن حريقا اندلع في مستودع قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من إخماد جميع الحرائق، وأضافت أن الضربات تسببت بتضرر خط رئيسي لنقل الغاز. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إقالة قائد الجيش ألكسندر سيرسكي تعيين ميخايلو دراباتي خلفا له.
10: لقد قررت أن يكون ميخايلو دراباتي القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد حددنا كيفية إعادة هيكلة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وأذكر هنا أن ألكسندر سيرسكي القائد السابق قد حقق نتائج ملموسة لأوكرانيا في مجال الدفاع عن كييف.
4: وينضم لنا من كييف مراسل التلفزيون العربي إيات السيتية. إيات، تطورات ميدانية يترافق معها تطور سياسي مهم، إقالة قائد الجيش الأوكراني.
11: نعم محمد، مناطق عدة خلال ساعات الليل كانت قد شهدت هجمات روسية في شمال وجنوب وشرق ووسط البلاد، هذا بحسب بيان قيادة القوات الجوية الأوكرانية. طبعا الهجمات الأخيرة كانت قد رصدت في مقاطعة أوديسا. صباح اليوم كان هناك هجوم روسي بمسيرات استهدف هذه المقاطعة جنوبي أوكرانيا. إحدى هذه المسيرات كانت قد أصابت إصابة مباشرة لمنزل سكني خاص، وكانت قد تسببت باندلاع النيران فيه، إضافة إلى استهدافا لأحد المستودعات في هذه المقاطعة كما ذكرت هيئة الطوارئ. وتسببت هذه الضربات أيضا بأضرار في خط رئيسي لنقل الغاز. وأيضا الحديث كان عن إصابة 5 أشخاص من بينهم 3 أطفال. يعني الضربات أيضا كانت قد شملت العاصمة كييف، نتحدث بالتحديد عن قرية تشايكي في محيط العاصمة بمنطقة بوتشا. هناك أيضا إحدى هذه المسيرات كانت قد ضربت مبنى سكنيا مكون من طابقين، وتحدثت الإدارة العسكرية هنا في منطقة كييف تحدثت عن إصابة 5 أشخاص جراء هذه الضربات، فيما يعني قامت فرق الإنقاذ والدفاع المدني بإخماد هذه الحرائق، وكانت أيضا تحدثت عن تقديم الإسعاف.
4: برنامج نووي مدني للرياض، الإدارة الأمريكية تعتزم اليوم الإعلان عنه، وتقول إنه سيدر مليارات الدولارات على قطاع الطاقة النووية، لكن ملاحظات وتحفظات عدة تفرض تساؤلات داخل الكونغرس ومساع لعرقلة البرنامج. فماذا في تفاصيل الاتفاق؟ وهل ينجح دونالد ترامب بتمريره دون عرقلة الكونغرس؟ بحسب نيويورك تايمز، الاتفاق سيعلن رسميا من قبل إدارة ترامب بمدة 30 عاما، تبنى خلالها شركات أمريكية منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية، ومن المتوقع أن يعرض أمام الكونغرس خلال الأيام المقبلة. وفق مصدرين في الإدارة الأمريكية نقلت عنهما رويترز فأن الإدارة تعتزم تقديم الاتفاق للمشرعين في شكل وثيقة تعرف باسم اتفاقية المادة 123 موقعة من قبل وزير الطاقة كريس رايت، ونظير السعودية عبد العزيز بن سلمان العام الماضي في الرياض. الاسم مستمد من المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، الإطار القانوني الإلزامي الذي ينظم صفقات التعاون النووي السلمي بين الولايات المتحدة وأي دولة أخرى، إذ تشترط هذه المادة التزام الدولة الشريكة بضوابط صارمة لعدم الانتشار النووي قبل نقل أو تصدير التكنولوجيا والمواد النووية الأمريكية. السعي السعودي لامتلاك برنامج نووي ليس حديثا، فلطالما أبدت الرياض اهتماما بتطوير برنامج نووي مدني منذ سبعينيات القرن الماضي، حتى قبل انضمامها إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1988 كدولة لا تملك أسلحة نووية، حيث مر بمراحل مفصلية عدة كان أبرزها عام 2011 حين أعلن عن خطة لبناء 16 مفاعلا نوويا في المسعى السعودي الجديد. تثير الوثيقة قلق بعض أعضاء الكونغرس لعدم وجود أي من الضمانات التي تمنع استخدام المواد في برامج الأسلحة النووية التي أكدت عليها الولايات المتحدة في قانونها وفق وول ستريت جورنال. الوثيقة لا تضمن ما يسمى المعيار الذهبي الذي يمنع السعودية من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، وهما مساران محتملان لإنتاج سلاح نووي وفق ما ذكرته رويترز. كما لا تتضمن الوثيقة البروتوكول الإضافي الذي يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة صلاحيات إشراف واسعة النطاق على الأنشطة النووية في أي دولة. في المقابل وزير الطاقة الأمريكي يقول أن الوثيقة المبدئية لا تتعلق بتخصيب اليورانيوم وتتضمن جميع معايير عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، وهو ما خالفته عدة مصادر نقلت عنها رويترز ووسائل أعلام أمريكية. أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين بالإضافة إلى مسؤولين إسرائيليين أبدوا معارضتهم للمشروع النووي المدني السعودي، معربين عن قلقهم من إمكان تحويله في نهاية المطاف لتصنيع سلاح نووي وفق نيويورك تايمز. وعلى الرغم من أن الموافقة على الوثيقة ليست شرطا للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق، فإن الكونغرس يحتاج إلى إقرار تشريع مشترك بالحصول على أغلبية ثلثي الأصوات لعرقلة الاتفاق وتجاوز أي حق نقد رئاسي.

0: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 92.17 FM.
4: وذكروا اسم المادة وتاريخها، وهي يعني أو تاريخ الموافقة عليها في أمريكا منذ 50 القرن الماضي. إذن الخلفية الذي ينطلق منها هو اتفاق بين بلدين. أنا أعتقد أن الجانب الأمريكي يشعر بأن هناك فائدة ومصلحة له في تحقيق هذا التعاون. المملكة العربية السعودية أيضا هي لديها خطة طموحة في خطتها التطوير والتنمية 2030، ومثل هذا الموضوع يعني يعطي نقلة استراتيجية للمملكة كمصدر ومسوق وربما منتج للطاقة في أشكالها الأخرى. بشكل عام، ونحن نتحدث دائما عن العلاقات الدولية، هذا سيعزز العلاقات السعودية الأمريكية. في المملكة دائما هناك حديث عن العلاقات الاستراتيجية، عن العلاقات التاريخية، عن الموثوقية في طبيعة العلاقات. وأنا أعتقد أن مثل هذا يعني التقدم في العلاقات أو هذه الخطوة، دعنا نقول في العلاقات، هي ربما تعكس كل هذه الجوانب. وأنت ذكرت حقيقة في المقدمة المهمة التي استمعت إليها مع سيدة وسادة المشاهدين، أن هناك ربما يعني من يعرقل. المملكة العربية السعودية لا تدير بالا أو لا تكترث كثيرا بهذا الموضوع المملكة، لأن هذا يعني نقاش داخلي أمريكي، صراع داخلي أمريكي، إما سياسي أو حزبي أو حتى مصلحي أو حتى جماعات ضغط ومصالح في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني من يعرف السياسة الأمريكية يقول أنه شيء طبيعي يحدث، لكن المملكة ليس لها علاقة به. المملكة لها علاقة بأنها توقع مع الإدارة الرسمية وتوقع مع البلد الرسمي وتوقع على أوراق دولية وموثوقة. والمملكة تتمتع في الحقيقة، أنا أعتقد الجانب الأمريكي لم يتقدم بمثل هذا الموضوع من سنة، واليوم يعلن عنه ربما في أشكاله النهائية لكي يعني يصار إلى بدايته كعمل، ما لم يكن هناك موثوقية عالية في السلوك السياسي للمملكة العربية السعودية.
5: وهنا سيد اليامي أريد أن أسأل عن هذا الأمر تحديدا، مسألة أن يكون هناك موافقة أمريكية على ملف نووي. البعض قد يطرح تساؤلات عن سبل الإقناع، ما هو السلوك السياسي الذي تراه الولايات المتحدة مقنعا لتقول نعم لبرنامج نووي سعودي؟
4: أنا أشكرك على هذا السؤال. يعني لعل أول خطوة هو أن هناك نهجا سياسيا سعوديا طبع وسمى شكل السياسة الخارجية السعودية يعني منذ قرون أو منذ عقود، دعنا نقول، وخاصة تلك العقود التي هي كانت مجال العلاقات السعودية الأمريكية. الجانب الأمريكي يثق في كلمة المسؤول السعودي ويعتقد أن أي التزام تقوم به المملكة العربية السعودية هو كما يقال التزام صادق والتزام نزيه والتزام نظيف، وأثبتت هذا في مجموعة من مسارات العمل السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. نقطة أخرى، المملكة لديها احتياج وربما احتياج مهم، خاصة إذا تفحصنا خطة أو مشروع 2030، تنمية رؤية 2030، هي تحتاج في الحقيقة إلى كميات من الطاقة مع طموح الكبير ليكون هناك تنمية ويكون هناك ربما فائض في الطاقة قد يكون صالحا للتوزيع أو البيع أو المساهمة مع دول الجوار أو حتى مع دول العالم. نقطة أخرى، المملكة يعني عندما تنظر إلى نفسها في هذا المجال هي تنظر لنفسها في هذا المجال طيب. وتعتقد أنه مهم وتحصل عليه ربما إن لم يكن من الجانب الأمريكي فقد تحصل عليه من جانب آخر. المملكة يعني تتعاون وتحصل على هذه التقنية أو غيرها وتدفع مقابلها يعني دولارات، هي لا تأخذ شيء بالمجال.
5: نعم، يعني أنا ذكرت الجانب الأمريكي لأن نعلم طبيعة ضغط الولايات المتحدة على دول العالم لا على المملكة فقط بشأن الملفات النووية، ونرى ما يحصل في إيران. نقطة أخيرة سيد اليامي ولو باختصار، البعض قد يقول المملكة موقفها المعلن من مسألة التطبيع وإسرائيل ملتزم بمسار حل الدولتين في أكثر من مناسبة، كان هذا الموقف الرسمي للمملكة. إلى أي مدى يمكن القول أن الولايات المتحدة قد تضغط على المملكة في الذهاب نحو مسار التطبيع دون إنهاء مسألة حل الدولتين في مقابل أن يكون هناك برنامجا نوويا سعوديا تراه الولايات المتحدة؟
4: يعني اللي أفهم من سؤالك، هل تقصد بأن يكون الموافقة على برنامج سلمي نووي سعودي هو ثمنه التطبيع مع إسرائيل؟ إذا كان هذا الموضوع وارد، أنا أعتقد يعني أو لدي فكرة حول هذا الموضوع، وهي أن الجانب السعودي نجح في إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون هناك مسارا للعلاقات السعودية الأمريكية منفصلا عن موضوع الشرق الأوسط وعن موضوع إسرائيل وعن موضوع التطبيع. المملكة وضعت كل ملف التطبيع بكل وضوح وهو معلن للعالم، ويعني طلبت من الجانب الأمريكي ألا يربط بشيء أو لا يؤثر على العلاقات السعودية الأمريكية. مطالب الجانب العربي والمملكة ربما هي تمثله في هذه العملية واضحة ويعرفها الجميع بما في ذلك الجانب الأمريكي. ومع الوقت أنا أعتقد أن الجانب الأمريكي أصبح أكثر تفاهما وأكثر استيعابا لوجهة النظر السعودية وواجهتها.
5: نعم.
4: هذه جزئية بدليل أنه كان هناك ضغوط على الجانب الإسرائيلي في هذا المجال وتوقف أو خف الضغط على المملكة في هذا الجانب، هذا رقم واحد. الشيء الثاني، الجانب الأمريكي يعني هو بهذه الحالة عندما يضع هذا الشرط أو يعني يضع هذه العقبة إن كانت عقبة، وأنا أعتقد أنا أستبعدها في هذه المرحلة، هو يخسر حقيقة ملايين الدولارات وربما مليارات الدولارات، يعني لأنه هذا البرنامج برنامج طموح ويمتد لثلاثين عام، ويعني ربما أكثر من منشأة نووية ستقام على الأراضي السعودية. هذه كلها في الحقيقة تعود بفوائد على الخزينة الأمريكية ولعل المصلحة الأمريكية، أو يجب أن تكون المصلحة الأمريكية ولو نظريا قبل أي مصلحة أخرى. إذا تحققت هذه الجزئية فأنا في تقديري لن يكون هناك مساومة أو مقايضة بهذا الموضوع.
5: شكرا جزيلا لك سالم اليامي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية ومستشار سابق وزارة الخارجية السعودية. أعلنت أو قالت وزارة الخارجية المغربية أنها تتابع تداعيات وفاة مغربي أثناء اعتقاله من قبل الشرطة في مدينة بولونيا الإيطالية، وطالبت الخارجية السلطات الإيطالية بالإسراع في فتح تحقيق شامل لكشف كافة ملابسات الحادث. أثر ذلك خرج مئات المتظاهرين في مدينة بولونيا مرددين هتافات مناهضة للشرطة. أعلنت الخارجية الهندية إرسال أمدادات إغاثة إنسانية إلى أفغانستان عقب فيضانات في ولاية نورستان. وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث في أفغانستان إن الفيضانات التي اجتاحت مدينة بارون مركز الولاية ومناطق شرقية البلاد أسفرت عن مقتل 20 شخصا. ينضم إلينا من كابول مراسل التلفزيون العربي محمد قاسم. محمد أهلا بك، إذا مساعدات هندية، ما آخر تطورات؟
3: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: وين ما بدك اطلع وروح، جوالك لاقيت مفتوح، بتصفى

0: هواوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مدرسة وروضة التميز الدولية، تعليم دولي بوسائل متطورة لإعداد طالب متميز وجيل مبدع، منهاج خاص ودمج ذكي للتعليم العالمي بهوية فلسطينية. مدرسة وروضة التميز الدولية، مبان حديثة ووسائل تعليمية متطورة ونخبة من المعلمين والمعلمات المتميزين جدا في صناعة جيل ذكي متفوق. وفيها روضة حديثة بوسائل تعليمية وترفيهية متميزة وبرامج مبتكرة وأنشطة إبداعية لتنمية مهارات أبنائكم وإسعادهم. مدرسة وروضة التميز الدولية، الخليل، كامب حلحول بجانب غاز سدر. سارعوا للتسجيل فالأماكن محدودة. جوال 0599-070-67.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات

0: اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
0: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.
2: شعلي!

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. الإصابات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات المسلحة تعاملت مع الصواريخ فور دخولها المجال الجوي الأردني وتمكنت من اعتراض 4 منها. أظهرت مقاطع مصورة من مدينة إيلات الإسرائيلية المقابلة للعقبة تصاعد أعمدة دخان في سماء المنطقة بالتزامن مع سماع عدوي انفجارات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل لم تشارك في اعتراض الصواريخ الإيرانية المتجهة نحو الأراضي الأردنية. وتنضم إلينا من عمان مراسلة التلفزيون العربي هديل لماس. هديل، أهلا بك. تفاصيل الإعلان الرسمي الأردني بخصوص الهجمات الإيرانية.
2: نعم، للمرة الثانية خلال 3 أيام تجد مدينة العقبة نفسها في مرمى النيران الإيرانية. الاستهداف الثاني بالصواريخ. الجيش الأردني قبل قليل أصدر بيانا قال فيه أنه تم رصد 6 صواريخ موجهة نحو الأراضي الأردنية، تم إسقاط 4 منها وصاروخين 2 سقطا في منطقة خالية من السكان. لم تسفر هذه الإسقاطات عن أضرار مادية أو بشرية، مؤكدا أنه مستمر في مراقبة الأجواء الأردنية للتعامل مع هذه الصواريخ والأجسام من صواريخ أو مسيرات تخترق الأجواء الأردنية. هو الاستهداف الثاني للمدينة التي تشكل الرئة الاقتصادية للأردن، على مطلع على البحر الأحمر، المنفذ البحري الوحيد للبلاد. وكانت قد دوت صفارات الإنذار فقط في هذه الرقعة الجغرافية في مدينة العقبة لثوان قليلة لتنبيه المواطنين برصد وجود تهديد أمني ورصد صواريخ موجهة نحو مدينة العقبة. الجيش الأردني كان قد أعلن يوم أمس عن بيانين الأخير حول رصد 3 صواريخ تعامل معها وتم إسقاطها بنجاح، وسبقه بيان تحدث عن تحييد 5 مسيرات إيرانية قام أيضا بتحييدها وإسقاطها وفق ما يتم التعامل معه من قبل منظومة الدفاع الجوي الملكي. وبخصوص الإسقاطات والشظايا، يؤكد الجيش أنه يتم التعامل معها من قبل سلاح الهندسة الملكية. التهديدات الإيرانية في الأيام الأخيرة تكثفت وتوسعت كذلك جغرافيا إلى على الأردن، لم تعد تقتصر على القواعد العسكرية المتواجدة شرقي البلاد في الصحراء الشرقية. الاستهدافات التي أصبحت تصل إلى مدينة العقبة بالرغم عدم وجود عسكري في هذه المدينة، هي مدينة اقتصادية حيوية ساحلية، لكن هناك مسافة قليلة جدا تفصلها عن مدينة إيلات المحتلة، تحديدا عن مطار رامون العسكري، حيث يوجد هناك طائرات التزود بالوقود الأمريكية. هذه الاستهدافات أيضا يقابلها تحرك دبلوماسي محمد في تأكيد مستمر من قبل الأردن على رفضه لهذه الاختراقات التي تهدد السيادة الأردنية وتهدد الأمن القومي الأردني، ويدعو كافة الأطراف إلى العودة للتفاوض والحوار لأنه هو السبيل الوحيد لخفض التصعيد في المنطقة، وأيضا يدين الهجمات الإيرانية المتكررة على دول الخليج.
1: شكرا جزيلا لك هديل لماس في عمان. فيما أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انتهاء موجة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، في حين قالت القوات الإيرانية أنها استهدفت مواقع أمريكية في الكويت والبحرين والأردن. بدوره جدد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قوله أن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران رغم عدم التزامها.
3: يوم آخر من التصعيد الأمريكي الإيراني. القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ موجة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية، من بينها مواقع قيادة مركزية ولوجستية ومراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية ومنشآت مسيرات. في المقابل قال الجيش الإيراني إنه رد بالمسيرات على الهجوم الأمريكي باستهداف مخازن ذخيرة ومراكز قيادة أمريكية في معسكر غربي الكويت، إضافة إلى مواقع في البحرين والأردن. التلفزيون الإيراني بدوره أكد وقوع هجوم أمريكي على منطقتي تشابهار وكوناريك، في حين اندلعت حرائق في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوبي إيران جراء هجمات أمريكية. تصعيد ميداني تجاريه تصريحات سياسية أيضا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران رغم عدم التزامها حتى الآن بتعهداتها حسب تعبيره. روبيو وصف كذلك حصار الممرات المائية الدولية بالسابقة الخطيرة، ينبغي التصدي لها في مضيق هرمز.
0: نحن منفتحون ومستعدون دائما للانخراط في تسوية تفاوضية للخلافات، وينطبق ذلك أيضا على حالة إيران، لكن للأسف هم لا يلتزمون بتعهداتهم. وإذا سمحنا لدولة بالشرق الأوسط بالسيطرة على ممر مائي دولي، فإننا بذلك نخلق سابقة خطيرة للغاية ستتكرر في مناطق أخرى من العالم.
3: موقف روبيو بشأن الانفتاح على الحوار توازيه أيضا تصريحات ترامب بشأن مواصلة الضربات على إيران، بل ذهب أكثر من ذلك بالتهديد للمرة الثانية خلال أسبوعين باستهداف جبل فأس قريبا جدا، في ظل تقارير استخباراتية عن نقل إيران لأجهزة طرد مركزي إلى عمق الجبل الواقع قرب منشأة نطنز. إيران لم تنتظر طويلا على تهديد ترامب، فقد حذرت القوات العسكرية الإيرانية باستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية. مضيق هرمز في قلب الصراع أيضاً، حيث أشارت سنتكوم إلى أن وحداتها تمكنت من تحويل مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة حتى أمس لضمان تنفيذ الحصار البحري على إيران، بينما أظهرت بيانات شركة كيبلر للشحن أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أمس بسبب التصعيد، وأنه لم تعبر من خلاله أي ناقلات نفط خام أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال. تصعيد عسكري جوا وبحرا يبدو أقرب إلى مرحلة اختبار الخيارات العسكرية والسياسية في آن، فيما يبقى مستقبل المواجهة مرهونا بما ستكشفه الأيام المقبلة في الميدان وفي مسار الدبلوماسية.
1: ينضم لنا في الاستوديو مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس. حازم أهلا بك، ما الذي نقرأه في المشهد العام حتى اللحظة؟ التصعيد اليوم استهداف العقبة وكذلك ما يضاف من تصريحات إيرانية.
4: مجددا إيران تقوم باستهداف العقبة بطبيعة الحال في رسالة متعددة الاتجاهات إلى القوات الأمريكية، إلى الجانب الإسرائيلي بحكم ملاصقة ميناء العقبة مع إيلات بطبيعة الحال في جنوب إسرائيل. كل هذا يأتي في إطار رفع الكلفة بشكل أو بآخر على القوات الأمريكية في المنطقة، وهي الاستراتيجية التي اتبعتها إيران منذ بداية الحرب وحتى هذه اللحظة. ولكن ربما المهم في كل المواقف العسكرية الإيرانية هو تعليق مقر خاتم الأنبياء على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي كررها يوم أمس خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون فيما يتعلق بجبل رأس الفأس أو جبل كولانج كما يسمى بالفارسية. تحدث مقر خاتم الأنبياء أن التهديد باستهداف المنشآت النووية والحساسة دون أن يشير ما هي طبيعة المنشأة الموجودة تحت هذا الجبل، والتي لا أحد يعلم بالضبط حتى هذه اللحظة ما هي، إن كانت عسكرية أو نووية أو ما شابه، وسط ترجيحات كثيرة بأن تكون مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني بطبيعة الحال. حذر مقر خاتم الأنبياء من أن تنفيذ هكذا تهديدات سيقابل بتوسيع كبير للحرب واستهدافات واسعة النطاق من قبل القوات الإيرانية للقواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة. قائد الجيش الإيراني اليوم مجددا أكد سيطرة إيران على مضيق هرمز حتى هذه اللحظة، وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لكافة السيناريوهات. ولكن إذا أردنا أن نتحدث ربما عن الاستهدافات الأمريكية في إيران مجددا، هناك إضافة إلى استهداف المناطق الساحلية ومحاولة عزلها وضرب القدرات العسكرية في المحافظات الجنوبية المطلة على المياه الخليجية وبحر عمان والقريبة من مضيق هرمز، مجددا نلاحظ أن هناك استهدافات للمناطق في غرب البلاد بالقرب من إقليم كردستان، عندما يتم استهداف مناطق في كرمانشاه في كردستان. كل هذا يؤثر بطبيعة الحال.
1: حازم، سنستكمل النقاش، ولكن دعني أنوه إلى هذا الخبر العاجل في سياق حديثنا. يقول الآن سلاح أو الجيش الأردني يقول أن سلاح الجو الملكي اعترض وأسقط 4 مسيرات قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. إذن يقول الجيش الأردني أن سلاح الجو الملكي اعترض وأسقط 4 مسيرات قادمة من إيران وأسقطها استهدفت أراضي المملكة. وسنعود إلى مراسلة التلفزيون العربي هديل نماس لمناقشة هذا البيان، من بيان جديد هديل عن الجيش الأردني.
2: تتوالى البيانات العسكرية مع تكثف الاستهدافات الإيرانية نحو الأراضي الأردنية. بيان جديد أعلن عن إسقاط 4 مسيرات إيرانية كانت موجهة نحو الأراضي الأردنية من قبل سلاح الجو الملكي. الجيش الأردني قال أنه تم التعامل مع هذه المسيرات، وأكد أنه مستمر في مراقبة الأجواء الأردنية وأن كافة الأجهزة في جهوزية تامة للتعامل مع هذه الاختراقات. حتى الساعة نتحدث عن 4 مسيرات و6 صواريخ اخترقت الأجواء الأردنية. بيانات الجيش محمد لا تحدد في نصها المناطق والمواقع التي يتم استهدافها، لكن على أرض الميدان كان الاستهداف بالصواريخ موجه نحو العقبة، وهو الأمر الذي اتضح بإطلاق صفارات الإنذار ورصد الاعتراضات في هذه المدينة. والآن يأتي هذا البيان الثاني الذي يتحدث عن إسقاط 4 مسيرات إيرانية فجر أو صباح هذا اليوم يوم الأربعاء. نتحدث عن استهدافات إيرانية يومية بالصواريخ والمسيرات تتكثف وتتسع أيضا جغرافيا.
1: شكرا لك هديل نماس في عمان. أعود إليك حازم من جديد. التايمز لفتني تقرير اليوم للتايمز يتحدث عن ما يسميه ورقة إيرانية تدفع باتجاه القول أن هناك خلاف بين المفاوضين وبين الحرس الثوري، شدت على هذه النقطة. إلى أي مدى حازم يمكن القول أن هذا السيناريو واقعي في داخل إيران؟ وكذلك حديث ترامب عن أن هناك من استجداه من إيران بأن تعود المفاوضات وتجلس معه، هل يدور هذا الحديث إيرانياً؟
4: أبدأ من الشق الثاني لسؤالك. حسن قشقاوي وهو المتحدث الجديد باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علق على تصريحات دونالد ترامب قبل قليل، وقال بشكل واضح بأن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة بأي شكل من الأشكال، وإيران لم تستجدي ولم تطلب أي نوع من أنواع المفاوضات. ولكن بالعموم ونحن نتحدث عن الشق السياسي، لابد من الإشارة إلى أن إيران متمسكة بكلا المسارين، تعتقد بأن ما أنجز في مذكرة التفاهم هو إنجاز كبير، وصفه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يوم أمس بأنه حقق انتصارات وإنجازات كبيرة لإيران، معظم مذكرة التفاهم تصب في صالح إيران.
5: راديو الحرية.
6: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
5: راديو الحرية.
4: السياسة أو بين المفاوضين والحرس الثوري الإيراني، فهذا يعني تحاول إيران دائما القول بأنه غير صحيح، ومن هنا يمكن فهم التأكيد الدائم في تصريحات كل المسؤولين الإيرانيين من رأس الهرم في إيران المرشد مجتبى خامنئي في بيانه الأخير، وصولا إلى كل المسؤولين الإيرانيين، التأكيد على فكرة الوحدة الوطنية والوقوف خلف القوات المسلحة والوقوف خلف الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية الذين يقودون المسار الخدمي في البلاد والمسار الدبلوماسي في ذات الوقت.
1: إلى أي مدى يمكن القول حازم أن أبواب الدبلوماسية التي ما زالت مفتوحة يعني نوعا ما يعول عليها إيرانيا، وأن هناك رهان إيراني على إمكانية عودة نجاح مذاكرة التفاهم، خصوصا بعد أن فشل السيناريو الأول، لم تنجح مذاكرة التفاهم في وقف التصعيد؟
4: لا يوجد رهان إيراني على مذكرة التفاهم، يمكن قول ذلك باختصار، ولكن هذا لا يعني إغلاق باب الدبلوماسية. كلام عباس عراقشي قبل يومين في تصريحات مع أحد صانعي المحتوى في إيران كان واضحا، قال في كل الاجتماعات التي نحضرها نقول للقوات المسلحة أنتم قوموا بعملكم ونحن سنقوم بعملنا، لا تعولوا على المسار الدبلوماسي، ونحن نتوقع ذلك. وأساسا البيانات الصادرة عن القوات المسلحة الإيرانية سواء الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني جميعها تؤكد بأن القوات المسلحة مستعدة حتى الذهاب إلى آخر الطريق فيما يتعلق بالقتال واستئناف الحرب. حتى الدبلوماسيون في إيران كانوا يتوقعون أن لا تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بمذكرة التفاهم وأن تنقضها وأن يكون ربما هناك استئناف للقتال بشكل أو بآخر. ولكن إذا أردت أن أعود مجددا إلى الوضع الميداني بشكل أو بآخر في إيران، كل ما نتحدث عنه هو نقطتين أساسيتين: النقطة الأولى استهداف المناطق الساحلية ومحاولة استهداف مناطق قريبة من الحدود الإيرانية شرقا وغربا في محاولة لتعبيد الطريق أمام جماعات ما معارضة لإيران للتسلل عبر الحدود بشكل أو بآخر. ولكن ليلة أمس أيضا وفي سابقة خلال الأيام الماضية منذ استئناف الضربات المتبادلة بين الطرفين، ونتحدث عن الليلة 11 على ما أعتقد، للمرة الأولى يتم تفعيل الدفاعات الجوية بشكل واسع في العاصمة طهران. وبحسب وسائل إعلام محلية يبدو بأنه كان هناك تعامل مع طائرات مسيرة صغيرة من نوع كواد كوبتر، وعندما نتحدث عن هذه المسيرات هي مسيرات صغيرة أطلقت بالتأكيد من داخل الأراضي الإيرانية، وفي هذا رسالة بأن لا يزال هناك ربما عملاء أو ما يمكن وصفهم بالمرتبطين بطبيعة الحال. وهذا ما أشار إليه عباس عراقشة عن وجود خروقات أمنية. وكالة فارس قالت بأنه الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط مسيرة معادية، وهنا نتحدث عن مسيرة من المسيرات المتطورة وليس كواد كوبتر بطبيعة الحال.
1: نقطة أخيرة حازم، مسألة جبل الفأس هذا الذي يتحدث عنه دونالد ترامب، لو أردنا أن نفهم جغرافيته محاذا لمنشأة نطنز، هل وردت من قبل تقارير بداخل إيران عن أهمية هذه المنشأة؟
4: بالتأكيد منذ عام 2020 الحديث عن هذه المنشأة مستمر أو عن هذا المكان، ولكن التصريحات بشأنها ليست واضحة. تصاعد الحديث عنها خلال العامين الماضيين تحديدا منذ عام 2025 وحتى هذا العام، مع ازدياد الحركة في عمليات البناء ووجود صور لأقمار صناعية من أقمار صناعية تجارية بطبيعة الحال، إنشاء مداخل ومخارج وبوابات و سور حول المنطقة. الجبل هو من ضمن سلسلة جبال زاغروس بارتفاع 1600 متر تقريبا، من نوع الجرانيت الصلب جدا،
1: وهي من أكثر الصخور صلابة،
4: ويبدو هو أكثر تحصينا من أي منشأة موجودة في إيران، أكثر من فوردو، أكثر من نطنز بطبيعة الحال. يبعد عن منشأة نطنز حوالي كيلومترين، والعمل فيه كان متصاعدا خلال العامين الماضيين، لا أحد يعلم ما هو. كان من المقرر أن يكون هناك زيارة لمفتشي الوكالة قبل حرب 12 يوما من العام الماضي، ولكن هذه المنشأة كانت جديدة مخصصة لتخصيب اليورانيوم بحسب ما أعلنت إيران، لم تتم الزيارة بسبب اندلاع الحرب، يعتقد بأن هذه المنشأة هي هذه التي يتم الحديث عنها، جبل فأس أو جبل كولانج في محافظة أصفهان بطبيعة الحال، كما ذكرت على بعد كيلومترين من منشأة نطنز، منشأة غاية في الأهمية. وتحذير مقر خاتم الأنبياء ربما مرتبط بهذه المنشأة التي أشار إليها ترامب مرتين حتى الآن، ولكن لم يتم تسميتها من قبل إيران. جاءت على لسان جروسي سابقا، جاءت على لسان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجاءت على لسان علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية الأسبق أيضا، عندما تحدث عن إحداث منشآت في محمية بشكل أكبر. لماذا؟ لأن منشأة نطنز تعرضت لاستهدافين سابقا، وبالتالي فكرت إيران بإنشاء منشأة أكثر تحصينا حتى من فورد، ونتحدث عن عمق يصل إلى أكثر من 150 متر تحت صخور الجرانيت بحسب تقديرات كثير من الخبراء.
1: شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس. أبلغ وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث الكونغرس بأن أحدث تقدير لتكلفة الحرب مع إيران يبلغ 37 مليارا و500 مليون دولار. أقدم هيكسيث التقدير الجديد الذي يفوق التقديرات السابقة خلال شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الحرب الأمريكية مقتل 3 عسكريين ليرتفع عدد قتلى الجيش الأمريكي إلى 18 جنديا. أعلن الحوثيون في اليمن أنهم أجبروا سفنا على العودة أدراجها في البحر الأحمر مع تهديدهم لسفن مرتبطة بالسعودية. وقالت وكالة سبأ التابعة للحوثيين أن 6 سفن في البحر الأحمر أجبرت على تغيير مسارها أمس بعد تلقيها تحذيرات. وفي وقت سابق حذر الحوثيون شركات الشحن الدولية وطلبوها بتجنب عبور مضيق باب المندب. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون شدد في لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتمكين الدولة من بسط سيادتها وتنفيذ اتفاق الإطار. أضافت الرئاسة في بيان أن عون عرض أمام ترامب التداعيات الكارثية للحرب على لبنان ومخلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار في البنية التحتية. كما بحث الجانبان تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتطوير التعاون بين البلدين، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الأعمار. تعهد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بفتح الطرقات وتقديم الخدمات في بلدة زوطر الغربية مع انتشار الجيش فيها. وخلال جولته في البلدة أعلن سلام أن الدولة ملتزمة بعودة الحياة إلى الجنوب باعتباره هدفا وطنيا تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي منها.
5: هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا. احنا بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم لقراهم لمنازلهم.
1: وقال رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين أن أهالي البلدة ينتظرون بيانا رسميا من الجيش اللبناني للدخول إليها، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي ما زال يحتل زوطر الشرقية والنبطية الفوق.
8: نحن ناطرين البيان الرسمي من الجيش اللبناني لنفوت أهلنا على زوطة الغربية بحضور الجيش اللبناني وعلى مسؤولية الجيش اللبناني، ولكن نحن ناطرين من امبارح الصبح على هذا الطريق اللي هو ممر من قاعية الجسر على زوطة الغربية، فمش خطنا الرئيسي هذا أبدا. نحن خطنا الرئيسي زوطر الشرقية النبطية الفوقة محافظة النبطية. زوطر الشرقية محتلة عسكريا والنبطية الفوقة محتلة بالنار.
1: تنضم إلينا من مدخل الزوطة الغربية مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاشخولي. جويس، في رسالتك الماضية كان الأهالي يتطلعون إلى الدخول إلى بلدتهم وسألوا عن موضوع دخول رئيس الحكومة اللبنانية، هل من تطورات حتى اللحظة في البلدة التي ينتظر أهلها الدخول إليها؟
9: صباح صحيح محمد، قبل قليل فقط تقدم الأهالي خلف آليات للجيش اللبناني كانت تتقدم باتجاه هذه النقطة التي هي البوابة الرئيسية لزوتر الغربية التي منها يدخل الجيش اللبناني. تقدموا إذن إلى هذه النقطة، هنا تبدأ زوتر الغربية، وحاول التقدم أكثر باتجاه البلدة اعتراضا على عدم قدرتهم ومنعهم حتى هذه اللحظة من الدخول. حاول البعض منهم سلوك الوادي كذلك الأمر والطرقات الوعرة وليس الطريق الرئيسي لمحاولة الدخول إلى البلدة، لكن الجيش اللبناني منعهم من ذلك. هذا المنع يقول الجيش اللبناني إنه يأتي انطلاقا من الحرص على سلامة السكان، خصوصا بعد حادثة إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية التي حصلت يوم أمس باتجاه أو في محيط تواجد الجيش اللبناني الذي كان يعمل على مسح جغرافيا هذه المنطقة من مخلفات الحرب، والذي قام كذلك الأمر بتفجير ذخائر من مخلفات الحرب. إذن قرار عدم السماح حتى هذه اللحظة ولليوم الثاني السماح للسكان بالدخول بدأت وتيرة التوترات هنا تصبح أعلى مما كانت عليه في السابق. المواطنون يقولون أنهم يريدون أن يتجمعوا بكثافة وأن يحاولوا الدخول حتى لو منعهم الجيش اللبناني، وهذا ما يضطر الجيش إلى التعامل كذلك الأمر مع الأهالي. يقولون أنهم لا يريدون الصدام مع الجيش اللبناني، فالجيش اللبناني وعناصره هم أبناء أيضا هؤلاء عائلات، ولكن أيضا يقولون، وهذه هي مأساة حقيقية محمد في الواقع، بأن لديهم شهداء لا زالوا تحت الركام منذ الحرب في داخل زوتر الغربية. هم يريدون الدخول وسحب الشهداء، وسيارات الإسعاف عمليا تقف أرتالها هنا في محيط هذه النقطة بانتظار أن يسمح لها بالدخول لانتشال جثامين الشهداء. هناك عدد من المفقودين كذلك الأمر يريدون البحث عنهم، وبالتالي هم يعلمون بأن بلدتهم مدمرة، بأن منازلهم لم تعد موجودة، وعلى الرغم من ذلك يقولون إننا نريد الوصول إلى منازلنا، إلى ما تبقى منها، نريد أن نعاين الدمار الذي لحق بمنازلنا، نريد معرفة ماذا بقي لنا، ونريد العودة إلى هذه الأرض، فهذه الأرض أرضنا. على أي حال، فيما يتعلق بزيارة رئيس الحكومة، كان هناك استياء لدى المواطنين، ولكن رئيس الحكومة اتصل برئيس بلدية زوتر الغربية وتم الاتفاق واستمع إليه عن شرح لماذا الأهالي لديهم هذا الموقف. وكان هناك توضيح من البلدية بأن السكان كانوا يأملون أن يدخلوا أيضا برفقة رئيس الحكومة إلى بلدة زوتر الغربية ليعاينوا بلدتهم، كانوا يريدون أن يكونوا حاضرين عندما يرفع رئيس
10: راديو الحرية
11: 12:10 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان تحت حجة سحب سلاح حزب الله، ولكنها بذلك أيضا تريد أيضا يعني ابتزاز الحكومة اللبنانية لقبول القبول بمواقف ومصالح إسرائيل في جنوب لبنان.
3: هل تخشى إسرائيل يعني أن يصل الرئيس اللبناني إلى، مع أن الحديث البارحة لم يشر إلى أي شيء من هذا القبيل، ولكن أن يكون هناك تواصل لبناني أمريكي يضع مهلة زمنية لانسحاب إسرائيلي كامل، هل هذه الخشية الإسرائيلية الأساسية؟
2: يعني طبعا إسرائيل تخشى من ذلك، ولكنه هذا لا يترجم، لا يتحقق، لا ينفذ على أرض الواقع. يعني حتى أننا لم نسمع يعني تصريحات جدية حتى من الرئيس اللبناني بهذا الاتجاه. هناك الآن تفاهمات في إطار السقف التفاهم الإسرائيلي اللبناني على جدولة الانسحاب، وإسرائيل دائما تفضل أو يعني تستعمل أسلوب الانسحابات الانسحاب التدريجي، لأنها دائما تستطيع الاحتفاظ يعني بإمكانية وقف الانسحابات أو تعطيل الانسحابات، تأجيل وتأخير الانسحابات ووضع شروط إضافية. ولكن نعم، إسرائيل لا تريد تقارب جد أمريكي لبناني يتبنى الشروط اللبنانية. إسرائيل لا تمانع لتقارب أمريكي لبناني يتبنى الشروط الإسرائيلية أو يعمل لتحقيق أهداف وشروط إسرائيل. طبعا هذا أيضا لم يتحقق، لأنه في نهاية المطاف هناك يعني سقف لما تستطيع الحكومة اللبنانية من عملين يعني تقديم تنازلات إلى إسرائيل بغية وقف هذه حرب الإبادة على جنوب لبنان وإمكانية انسحاب إسرائيل أو جيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. ولكن بالنسبة لإسرائيل، إسرائيل تريد فرض رؤيتها الأمنية العسكرية وفرض موقفها يعني العقيدة الأمنية المتجددة بعد 7 أكتوبر واحتلال شريط أمني داخل.
3: طيب دكتور مطانس، أريد الحديث في الشق الاستراتيجي. إسرائيل لم تنزع سلاح حزب الله، لم تتقدم في شمال النهر الليطاني، ونحن نعلم ما يملكه حزب الله في الشق الجنوبي من شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان وأيضا في البقاع وغيرها. حتى الاتفاق الأمريكي الإيراني كانت العمليات مستمرة في جنوب لبنان. ما الذي يمنع أن تعود عمليات حزب الله وتستهدف الإسرائيليين الموجودين في الخط الأصفر كأهداف ثابتة موجودة في الأراضي اللبنانية؟ ما هي رؤية إسرائيل الاستراتيجية في لبنان؟
2: يعني في المدى البعيد قد يعود، أو في المدى المتوسط يمكن لا نستبعد عودة يعني الحرب في جنوب لبنان، لكن وضع حزب الله الآن ملتزم بالتفاهمات وقف إطلاق النار. حزب الله يريد إنهاء الحرب، ولكنه يريد أيضا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. بقاء الجيش الإسرائيلي كجيش احتلال في جنوب لبنان مع مواقع ثابتة دائمة ونقاط عسكرية، هذا طبعا سيكون يعني مكان لاستهداف ربما مستقبلا من قبل حزب الله. ولكن الآن الأجواء الداخلية في لبنان والأجواء في المنطقة تصعب على عودة حزب الله أو أن يبادر حزب الله. ولكن إذا بادرت إسرائيل أو يعني تجددت الحرب على إيران وربما تتجدد أيضا على حزب الله، لذلك الجميع ينتظر، أنا أعتقد أنه الجميع ينتظر، إسرائيل وحزب الله كل الفاعلين في المنطقة ينتظرون ما ستقول إليه يعني الضربات المتبادلة. طيب، الآن بين الولايات المتحدة وإيران واحتمال التوصل إلى اتفاق. الكل يعني الأمور تتعلق بكيف تنتهي أو هل
3: سأعود لمناقشة هذه النقطة معك دكتور، تحديدا مسألة إيران والولايات المتحدة سنعود لمناقشته، ولكن اسمح لي أن أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة. يقول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران في مأزق كبير، وأن الولايات المتحدة ستواصل القضاء على قدراتها العسكرية التي تهدد الملاحة البحرية. يضيف روبيو في هذه الأخبار العاجلة أن الولايات المتحدة منفتحة على المفاوضات مع إيران، وكذلك يقول ماركو روبيو لن نقبل السيطرة على المعابر المائية والبحرية من أي دولة كانت. لافتة جدا هذه التصريحات لماركو روبيو بخصوص التركيز على المضائق والممرات البحرية، تأتي في بالمناسبة في اليوم الذي نرى فيه الحوثيون يرجعون عددا من السفن في نقطة بحرية أخرى في مضيق باب المندب هناك في البحر الأحمر، وتواصل إيران استهدافها للسفن وللناقلات التي تسميها بالمخالفة. هذه المشاهد التي نراها هي من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي تحدثت في الشأن الإيراني. قال أن بلاده منفتحة على المفاوضات مع إيران، ولكنه قال أيضا أنها مستمرة في ما وصفه تقويض قدرة إيران على والقضاء على قدراتها العسكرية التي تهدد الملاحة البحرية. وقال أن بلاده مستمرة فيها، ووصف أن إيران في مأزق كبير. وكذلك أكد بأنها منفتحة على المفاوضات، ولكنها لن تقبل بالسيطرة على المعابر المائية والبحرية من أي دولة كانت، كما عبر. ولعله أيضا يعرج في هذه الفكرة على التطورات التي رأيناها بالنسبة لمضيق باب المندب. سنعود، هذه التصريحات من مانيلا بطبيعة الحال التي نتابعها الآن. يقول ماركو روبيو أن الصين تعاونت مع إيران. إذن يقول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الصين تعاونت مع إيران، ولعله يقصد في مسألة الإحداثيات التي كانت إيران تستفيد من خلال الصين. إذن أعيد التنويه لهذا الخبر العاجل. الآن تقول وكالة فارس الإيرانية دوية ثلاثة انفجارات قرب سيريك في جنوب شرق إيران. إذن تقول وكالة فارس الإيرانية دوية ثلاثة انفجارات قرب سيريك في جنوب شرق إيران. سيريك تعرضت لأكثر من قصف أمريكي بعد عودة التصعيد. إذا ما أردنا أن نتحدث عن أكثر المناطق التي تعرضت للقصف الأمريكي، نتحدث عن سيريك، عن جاسك، عن بندر عباس، عن بوشهر. ومن اللافت أن كلها مناطق جنوبية ومحاذية لمضيق هرمز. ترى الإدارة الأمريكية والقيادة الوسطى بأنها تساهم في تمكين إيران من السيطرة على المضيق واستهداف السفن التي تمر عبر مضيق هرمز. أعود إليك دكتور مطانس. معنا دكتور، ذكرت إيران وأمام هذه التطورات، يعني كي نتجنب الافتراض، ولكن إذا ما انتهى الأمر بين إيران والولايات المتحدة باتفاق واضح المعالم، هل له غلبة على الاتفاق الإسرائيلي اللبناني؟ إذا ما قالت إيران لواشنطن بأن الانسحاب الإسرائيلي جزء من اتفاق بيننا، هل تستطيع إسرائيل قول لا لأمريكا؟
2: يعني تحت فرضية أنه أمريكا ستقبل أو الولايات المتحدة ستقبل هذا الشرط
3: بطبيعة الحال،
2: لأن الولايات المتحدة وإسرائيل تحاولان فك الارتباط بين جبهة لبنان وجبهة إيران. وأعتقد أنه الاتفاق يعني الإسرائيلي اللبناني يمهد الطريق إلى فك الارتباط. أعتقد في الظروف الحالية سيكون صعب من يعني على إيران أن تعود وتفرض ربط المعادلات معا، أو تضع شرط عمليا الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان للتوصل إلى اتفاق مع إيران، لأن الثمن أو اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، الثمن في عدم التوصل إلى اتفاق سيكون مرتفع بالنسبة لإيران. إيران منهكة وصحيح، ولكن وصحيح أن الولايات المتحدة أيضا منهكة، ولكن تكلفة الحرب كبيرة جدا في إيران واستمرار هذا الاستنزاف اليوم والضربات المتبادلة. صحيح أن الطرفين في أزمة، الولايات المتحدة لم يعني تنجح في حسم الحرب لغاية الآن وفرض شروطها على إيران، ولكن أعتقد سيكون من الصعب في الظروف المتشكلة حاليا إعادة الربط الكلي بين جبهة جنوب لبنان وإيران. ستحاول إيران طبعا الضغط بهذا الاتجاه، ولكن ربما تؤثر بعض الشيء، ولكن يعني وضع الانسحاب من لبنان كشرط للتوصل إلى اتفاق نهائي أعتقد أنه هذا ذات الآن يعني أصعب مما كان عليه في السابق.
3: ولكن سيد مطانس دكتور، إيران وضعته في البند الأول، حتى أن الولايات المتحدة إذا ما تذكرنا معا وصفت أذرع إيران كما تسمى بحلفائها في مذكرة التفاهم. أنا سؤالي هو أن الأشهر المقبلة خصوصا مع حلول الانتخابات النصفية الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية لن تبقي الحالة على ما هو عليه، لا بالنسبة لإيران ولا بالنسبة للولايات المتحدة. مقصد السؤال هو كلام إسرائيل كاتس عن أن حتى ولو وصل الأمر بأن تقول إيران أن انسحاب إسرائيل من لبنان هو شرط لإتمام أي اتفاق مع الولايات المتحدة. يقول كاتس أن إسرائيل لن ترد على الولايات المتحدة. أنا هنا سؤالي، هل هذا كلام حقيقي وأم أن كاتس يحاول تسويق نفسه داخليا؟
2: يعني هو كليهما، يعني كاتس يحاول تسويق نفسه في الانتخابات التمهيدية في الليكود، أو إذا كانت لجنة التعيين الآن الحديث على في احتمال إلغاء الانتخابات الداخلية، ولكن كاتس يخاطب بالأساس قواعد اليمين واليمين المتطرف وقواعد الليكود، يعني ناخبين الليكود وطبعا المجتمع الإسرائيلي. إسرائيل ترفع السقف بشكل كبير، لكن هذا لا يعني أنها تستطيع أن ترفض تماما مطلب أمريكي، أو إذا كان هناك فعلا اتفاق يعني يشمل أو يؤدي انسحاب إسرائيل. ستحاول إسرائيل المراوغة والتهرب، ولكنها قد يعني أيضا تستعمل كما تحاول دائما يعني إلى حل وسط، أن يكون انسحاب جزئي، أن يكون إعادة انتشار لكي لا تحرج الحكومة أكثر، خاصة قبل الانتخابات الإسرائيلية. أنا أعتقد بكل ملف انسحاب أو الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان سيؤجل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، لأن الحكومة الحالية في ظل الإحراج والأزمة التي يعني السياسية بسبب عدم حسم الحرب أمام حزب الله وإيران، سيكون صعب جدا على الحكومة الحالية تنفيذ أي انسحاب جدي من جنوب لبنان قبل الانتخابات القادمة، لأن هذا يمكن أن يكون له ثمن سياسي وانتخابي على التحالف الحكومي وخاصة على نتنياهو وحزب الليكود.
3: من اللافت جدا نقطة أخيرة دكتور مطانس، من اللافت جدا إذا ما أتذكر أنا وأنت والمشاهدين، منذ مذكرة التفاهم لم تخرج دائرة القصف الإسرائيلي عن منطقة معينة في الجنوب اللبناني، ركزت من خلالها في منطقة المحاذية اللي تلت على الطاهر في النباطية، توقفت عن قصف بيروت، توقفت عن قصف البقاع، حتى باقي قطاعات الجنوب اللبناني. ألا يمكن القول أن هذا ناتج عن ضغط أمريكي بطبيعة الحال يستلحق بما جرى من تفاوضات مع إيران؟
2: طبعا هو ناتج يعني من ضغط إيراني وضغط أمريكي، وبسبب التفاهم مع الحكومة اللبنانية إسرائيل لا تريد الاستمرار في حرب، لا يعني لا تحصل على شرعية أو دعم أمريكي، ولا تريد أن يعني توسيع الحرب أيضا بما قد يهدد وقف إطلاق النار الشامل مع إيران. طبعا الضغط الأمريكي أثر، وإسرائيل التزمت، حتى يعني كلنا نتذكر المنع ترامب من إسرائيل للرد على إيران نفسها حينما قصفت إسرائيل. بطبيعة الحال إسرائيل متعلقة جدا بالإمدادات العسكرية والدعم العسكري والدبلوماسي والاقتصادي والمعنوي الأمريكي، ولا تريد أن تواجه أو أن يعني يكون تصدع صدام ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. تحاول المراوغة في إطار ربما سقف يعني يكون مقبول على الإدارة الأمريكية كما تفعل الآن.
1: راديو الحرية.
4: الساعة الآن 12:45 بتوقيت الساعة الآن 13:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
11: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
12: الله أكبر الله أكبر

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: رجال الحماية المدنية هو سلامة الأرواح، قال المتمركزة في شمال البلاد والمطلة على البحر المتوسط. صعوبة هذه المناطق خاصة إثر انتشار الحرائق تكمن في المناطق أو التضاريس الوعرة والتضاريس الجبلية الوعرة، مثلما تعلم أن الجزائر فيها سلاسل جبلية، سلاسل الأطلس، جبال الأطلس وجبال الأوراس والقبائل، كلها تضاريس وعرة قد تصعب من مهمة حصار الحرائق أو سهولة الوصول إلى الحرائق. احنا قبل أيام محمد كان قد تنقل فريق التلفزيون العربي إلى منطقة البوليدة، أين وقفنا على أشغال و الجهود التي تقدمها مصالح الحماية المدنية بالتعاون أيضا مع المواطنين لإخماد الحرائق في منطقة البوليدة؟ كنا قد شاهدنا صعوبة المنظر وقتها في منطقة البوليدة التي كانت قد سيطرت مصالح الحماية المدنية قبل يومين على جميع الحرائق فيها تقريبا، ولكن الغطاء النباتي تضرر بشكل كبير، وهذا ما كان قد صرح به المدير الفرعي للاتصال في الحماية المدنية نسيم برناوي، وأكد بأن هناك مساحات كبيرة من الغطاء النباتي تضررت في الجزائر. نعم محمد،
5: شكرا جزيلا لك فاطمة حمدي. في الجزائر تجددت في نابل شمالية تونس احتجاجات ليلية جراء انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة، وتجمع المحتجون أمام شركة تونسية للكهرباء والغاز رافعين شعارات تندد بالانقطاعات المتكررة للكهرباء التي أصبحت تتجاوز 10 ساعات في اليوم، وطالب المحتجون بإيجاد حلول عاجلة لأزمة الكهرباء في وقت تشهد فيه عدد من المدن في تونس انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي جراء الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة. في العراق أصيب 5 متظاهرين خلال احتجاجات شهدتها محافظة النجف على خلفية زيادة ساعات التقنين الكهربائي، وبحسب مشاركين في المظاهرة فقد احتشد المئات أمام ديوان المحافظة احتجاجا على تدهور واقع الكهرباء، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة وتخفيض ساعات التقنين. وشهدت المظاهرة تصعيدا بعد قيام عدد من المحتجين بإحراق إطارات قرب مبنى المحافظة، الأمر الذي دفع قوات مكافحة الشغب للتدخل لتفريقهم، ما أسفر وفق حصيلة أولية عن إصابة 5 متظاهرين. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال مسؤولون أوكرانيون أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 12 في هجوم روسي بقنابل موجهة على مدينة زاباروجيا شنوبية البلاد. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات جديدة لموانئ أوكرانية واستهداف 2 ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في ميناء أوداسا. أعلن الرئيس الأوكراني فولادمير زيلينسكي إقالة قائد الجيش ألكسندر سيرسكي وتعيين ميخائيل دراباتي خلفا له بعد أسبوع من احتجاجات شعبية عارمة على استقالة وزير الدفاع.
6: لا يمر يوم دون مزيد من التصعيد العسكري على جبهات القتال في أوكرانيا، وقد احتكم طرف الحرب للخيار العسكري. كييف في مرمى النيران الروسية من جديد. هيئة الطوارئ الأوكرانية أكدت إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في هجوم روسي بالمسيرات استهدف قرية تشايكي التابعة لمنطقة بوتشا في مقاطعة كييف. في زابوريجيا قصف جديد يهز المدينة الجنوبية لأوكرانيا يخلف قتلى وعشرات المصابين في هجوم روسي بقنابل موجهة ويتسبب في اشتعال نيران بمبنى سكني. الموانئ الأوكرانية لم تكن بمنأى عن القصف الروسي مجددا. وزارة الدفاع أعلنت توجيه ضربات جديدة لعدد من الموانئ الأوكرانية تنقل معدات عسكرية لقوات كييف واستهداف 2 ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في ميناء أوديسا. كما أكدت استهداف المركز اللوجستي لشركة في أوديسا بزعم استخدامه لتخزين الشحنات ذات الاستخدام العسكري. كما وجه الجيش الروسي ضربات لمحطة لمعالجة الغاز في مقاطعة خاركيف. على الطرف الآخر هجوم بمسيرة أوكرانية يستهدف المنطقة الصناعية في إقليم ستافروبول جنوبية روسيا، يتسبب في اندلاع حريق في منشآت نفطية ولوجستية وإحصاء عدد من المصابين. هجوم أوكراني آخر استهدف مركزا لوجستيا لشركة روسية في مدينة كرازنودار، أدى إلى اندلاع حريق ضخم وسقوط مصابين جراء شظايا مسيرات وإلحاق أضرار بمبنيين سكنيين، كما استهدفت الضربات الروسية مصنع

0: القائد السابق قد حقق نتائج ملموسة لأوكرانيا في مجال الدفاع عن كييف.
1: التغيير الجديد في قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تلا مظاهرات عارمة شهدتها شوارع كييف على مدار أسبوع كامل، احتجاجا على إقالة وزير الدفاع السابق في إحدى أكبر تداعيات الحرب منذ إعلان زيلينسكي حملة 40 يوما لاستهداف العمق الروسي، وفي ظل إصرار بوتين على استمرار عملياته العسكرية في أوكرانيا وسط صمت تام لصوت الدبلوماسية.
2: ينضم إلينا من موسكو مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. سعد أهلا بك. أوكرانيا تستهدف منشآت استراتيجية في روسيا، التفاصيل سعد.
3: محمد، المشهد اليوم بين روسيا وأوكرانيا في هذه الحرب يشير إلى أن هناك تآكل للتمييز بين الاقتصاد المدني واقتصاد الحرب من الجانبين. الجانب الروسي يعلن اليوم أنه استهدف ميناء أوديسا وتحديدا مقرا لوجستيا لشركة نوفايا بوتشتا داخل أوكرانيا، وهي من أكبر شركات النقل والشحن اللوجستي داخل أوكرانيا، والتي توازي شركة وايلد بيرس الروسية هنا التي استهدفها الجانب الأوكراني ليلة 18 من الشهر الجاري. استهداف مباشر لمنشآت تجارية مدنية، يقول الجانبان في تفسيرهما لهذه الاستهدافات أنها تخدم على المنشآت العسكرية أو على الجيش والصناعات العسكرية. الضربات الروسية أيضا طالت بخلاف ميناء أوديسا ميناء تشيرنومورسك، والجانب الروسي في تفسيره لإنزاله لهذه الضربات الدقيقة بالصواريخ والأسلحة الجوية الدقيقة حسب ما ينطق بيان وزارة الدفاع الروسية، يقول أن هذه الموانئ تحولت من مجرد منافذ تجارية إلى عقد لاستقبال الأسلحة والذخائر الغربية التي تصل إلى الجيش الأوكراني وتستهدف العمق الروسي. في الوقت نفسه الجانب الروسي يعلن عن استهداف لإقليم ستافروبول في جنوب روسيا، منشآت نفطية تحديدا في هذا الإقليم، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها هذا الإقليم في جنوب روسيا لهذه الهجمات الأوكرانية التي باتت تضرب منشآت مهمة وحيوية في هذا الإقليم.
4: راديو الحرية
5: 97.7
6: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
7: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
8: الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
9: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

حتحس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر

0: الماركات، اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلاس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية، الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان: الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599 592 795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان، هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع ما يجري من تطورات في المنطقة.

0: برعاية من سرايا هوم للسيراميك. نبدأ إياكم حلقة جديدة من أطياف الوطن عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام في متابعة لتطورات المنطقة وما يجري من أحداث. فالأنظار لا زالت تتجه نحو ما يجري في منطقة الشرق الأوسط إجمالا، المواجهة الإيرانية الأمريكية والاستهدافات التي تشهدها دول عربية مختلفة اليوم. وسائل الإعلام أفادت بإطلاق صاروخين من إيران باتجاه العقبة في الأردن. سكان إيلات أبلغوا أيضا عن سماع دوي انفجارات في المدينة، كما رصدوا أعمدة دخان في مدينة العقبة الأردنية. وفقا لتقارير من إيران فقد انطلقت الصواريخ من منطقة تبريز. عقب إطلاق الصواريخ من إيران إلى الأردن، تأخر هبوط طائرة كانت تابعة لشركة أركيا قادمة من مطار بن غوريون إلى مطار رامون على الحدود الأردنية. توقفت طائرات التزود بالوقود الأمريكية هناك. هذه طائرة إيرباص أقلعت من مطار بن غوريون على متن الرحلة 807 وتم إرسالها للدوران في الجو فوق وادي عربة، حتى أكدت سلطات المطار عدم وجود حطام على المدرج بعد عمليات الاعتراض. كما تأخرت رحلة أخرى من أبوظبي إلى تل أبيب في الجو. طبعا الأحداث في منطقة الخليج متعلقة بأكثر من حراك. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت نقلا عن مصادر عربية مشاركة في المحادثات، طبعا كشفت بأن دول الخليج العربي تمارس ضغوطا على أمريكا لمنع إسرائيل من استئناف هجماتها على إيران، خشية أن يؤدي التدخل الإسرائيلي إلى تصعيد حاد وإثارة رد إيراني ضد بنيتها التحتية للطاقة وتعقيد الجهود الرامية إلى إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات. وفقا للتقرير، تخشى دول الخليج من أن يضيف دخول إسرائيل مجددا إلى الصراع عنصرا غير متوقع في وقت تسعى فيه واشنطن وحلفاؤها في المنطقة إلى الضغط على إيران وانتزاع تنازلات دبلوماسية منها وتجنب حرب شاملة. تعتقد مصادر أمريكية وإقليمية أن التدخل الإسرائيلي قد يقوض التوازن الدقيق ويحول التصعيد الحالي إلى صراع أوسع نطاقا. كما انضم وسطاء إقليميون إلى الجهود المبذولة لإبقاء إسرائيل خارج القتال، مشيرين إلى أن التدخل الإسرائيلي سيصعب على الحرس الثوري القوة شبه العسكرية التي تسيطر إلى حد كبير على عملية صنع القرار في إيران الموافقة على العودة إلى معاهدات أو محادثات السلام.

أيضا جاء في التقرير بأن التدخل الإسرائيلي سيجعل من الصعب سياسيا على هذه الدول أي دول الخليج الانضمام إلى الهجمات ضد إيران إذا ما رأت أن استمرار الهجمات الإيرانية وسيطرة طهران على مضيق هرمز يستلزمان تدخلها. ومحللون أشاروا إلى أن معظم دول الخليج لا ترغب في الظهور بمظهر المقاتلة إلى جانب إسرائيل. وبالتالي تدرس الآن دول الخليج العربية ما إذا كانت تحركات إيران في مضيق هرمز واستمرار هجماتها في المنطقة قد تجبرها على الانضمام إلى القتال قبل اندلاع الحرب. كان نحو 20% من إمدادات النفط العالمية يمر عبر المضيق، ويتزايد خطر التصعيد الإقليمي أيضا بسبب تهديدات الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران بفرض حصار على البحر الأحمر، وقد يؤدي هذا التحرك إلى قطع طرق إمداد نفطية إضافية من الخليج وإقحام أطراف أخرى في هذا الصراع.

أيضا وفق هذا التقرير أو ما نشر، إيران تبدو أيضا بأنها مهتمة بإبقاء إسرائيل بعيدة عن القتال. حتى الآن ركزت الهجمات على حلفاء الولايات المتحدة، الكويت، البحرين والأردن. أسفر هجوم صاروخي على قاعدة أردنية عن مقتل جنديين أمريكيين، وبالتالي تمتنع طهران عن مهاجمة إسرائيل بشكل مباشر حتى اللحظة. مع ذلك لا يزال المسؤولون العرب يخشون أن عودة إسرائيل إلى هذه الحملة مسألة وقت وليس أكثر.

0: طبعا المنطقة ذاهبة نحو التغير، وبالتالي هنالك العديد من الأحداث المتتالية التي سنتابع جزء منها في سياق البرنامج.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم، سرايا هوم بيت الرفاهية.

أهلا بكم ولازلنا على الهواء مباشرة. الآن الحديث يدور عن دوي انفجارات في جنوب شرق إيران، وهذا يعني بأن الضربات المتبادلة لازالت قائمة ومتواصلة، لكن بتطورات أخرى في منطقة الشرق الأوسط والخليج تحديدا. اليوم نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في إدارة ترامب بأن الرئيس الأمريكي صدق رسميا وقع على اتفاق نووي مع السعودية يمنحها برنامجا نوويا مدنيا ويفتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية. أيضا وفق ما نشر، هذا جاء بعد أن أعطي الضوء الأخضر للاتفاق نهاية الأسبوع الماضي على أن يوقع اليوم، وبحسب الصحيفة يمتد الاتفاق لـ30 عاماً.

طبعا نواصل وإياكم هذا المشوار ولا زلنا معكم في متابعة لما يجري من تطورات فيما يتعلق بجزئية المملكة العربية السعودية والاتفاق النووي. فالاتفاق سيوقع اليوم، يمتد لثلاثين عاما، تقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات، يهدف إلى منح الشركات الأمريكية دورا رئيسيا في تطوير البنية التحتية النووية السعودية مع تقليص فرص المنافسين الأجانب. كذلك يتضمن بندا يسمح لشركات أمريكية بإنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية إذا خلص تقييم مشترك بين واشنطن والرياض إلى مبررات لذلك. قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية للصحيفة ذاتها بأن الاتفاق سيمنح الولايات المتحدة نفوذا على البرنامج النووي السعودي، سيساعد في منع استخدام المواد النووية لأغراض عسكرية. في المقابل حذر منتقدون من أن امتلاك السعودية قدرة على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم قد يشجع على انتشار التكنولوجيا النووية في المنطقة، مشيرين إلى أن الرياض رفضت خلافا للإمارات الالتزام بما يعرف بالمعيار الذهبي الذي يحظر تخصيب اليورانيوم محليا. وكالة رويترز نقلت عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين بأن إدارة الرئيس الأمريكي تعتزم تقديم اتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية مع السعودية، وهي اتفاقية لا تتضمن الضمانات التي أكدت الولايات المتحدة أنها ستمنع استخدام المواد في برامج الأسلحة النووية. بحسب المصدرين أوضح بأن الإدارة الأمريكية ستقدم إلى الكونغرس وثيقة تعرف باسم اتفاقية 123، طبعا فيها توقيع وزير الطاقة ونظيره السعودي. فيما قال مصدر للوكالة نفسها بأن الإدارة الأمريكية ستطرح الاتفاقية على الكونغرس اليوم، ذكر آخر بأنها ستقدمها في غضون أسبوع، بينما لم يوضح مصدر ثالث ما إذا كانت الاتفاقية تفتقر إلى الضمانات، لكنه ذكر أنها ستقدم قريبا.

هذا جزء من التطورات، لكن من الأحداث البارزة في قطاع غزة هذه المرة فإن الجيش الإسرائيلي يواصل الدفع بالحواجز الأرضية في القطاع نحو التهام مساحات جديدة، بما يسهم في توسيع النفوذ الإسرائيلي خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، أضاف إلى مضيه في بناء قواعد عسكرية جديدة إحداها قرب الحدود مع مصر. وبحسب صحيفة أرس العبرية التي نشرت هذه المعلومات، فإن مسار الحاجز الأرضي الذي يبنيه جيش الاحتلال تقدم مئات الأمتار في بعض الأماكن، متجاوزا مسار الخط الأصفر الرسمي في المناطق التي نص الاتفاق على أنها ستكون تحت سيطرة حماس. وتوضح صور حديثة التقطتها أقمار صناعية وصول الحاجز في إحدى النقاط جنوب القطاع إلى مسافة تزيد عن كيلومتر واحد خارج منطقة الخط الأصفر. الصحيفة نفسها كانت كشفت في مارس آذار الماضي بأن الجيش يبني منذ عدة أشهر حاجزا أرضيا يمتد على مسافات واسعة داخل القطاع، ولفتت إلى أن الحاجز يبنى في البداية على طول الخط الأصفر، يتكون في معظمه من سواتر ترابية وخندق. وفي تقريرها ذكرت بأنه على مدى أشهر اتبع مسار الحاجز بصورة عامة مسار الخط الأصفر، وكانت أكبر انحرافاته داخل المنطقة الخاضعة لسيطرة حماس تصل إلى 180 مترا. لكن وفق صور الأقمار الصناعية لشركة بلانيت بانز تعود إلى يوليو تموز الماضي، فإن الحاجز الأرضي بات يتجاوز الخط الأصفر في نقطتين بمئات الأمتار.

هذا جزء من التطورات الجارية في المنطقة، وبطبيعة الحال الأحداث ليس فقط في قطاع غزة، فبالضفة الغربية هنالك عدة تطورات، من بينها كان اليوم هدم لمنازل وتهجير قصري في محافظة بيت لحم. 5 منازل هدمت في بلدتين حلين وزعترة، وهو ما أدى إلى تشريد عدد من العائلات الفلسطينية وسط اعتداءات على المواطنين وإجراءات عسكرية مشددة في المنطقة.

0: نواصل وإياكم المشوار برعاية من سرايا هوم للسيراميك، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأنه المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: لويا لمواد التنظيف.
5: يا سلام على الروائح،
6: يا عيني على النظافة،
5: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
6: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
4: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

عدنا لنواصل وإياكم المشوار على الهواء مباشرة. أولا من المعلومات اللي خرجت بشكل رسمي بأن وزارة المالية الفلسطينية وزارة المالية والتخطيط أعلنت بأن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان شهر 4 رح يكون يوم الخميس بكرة بنسبة 50% من الراتب حد أدنى 2000 شيكل. أكدت أنه بقية المستحقات القائمة ذمة لصالح الموظفين ورح يتم صرفها لما تسمح الإمكانيات المالية بذلك. بكرة الدفعة عن شهر 4 يا ربحي. كيف احنا قديش الشهر اليوم؟ طب وين 5؟ طب وين 6؟ شهرين هذول ضايعين لسه. طيب انت بتعرف انه من شهر نوفمبر من شهر 11/2021 والحكومة عمالها بتصرف رواتب منقوصة. انت اليوم بال26 عندك 5 سنين وانت عايش على هذا الحال.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: كان عضو بالهيئة الإدارية لنقابة أصحاب المحروقات في الضفة الغربية، قال بأن توريد حوالي 3 مليون لتر من الوقود للضفة الغربية كل يوم ممكن يكون كافي، لكن في حال كان في مخزون مسبق. قال بأنه لما تصل هاي الكميات لمحطات فاضية بمختلف المحافظات بالضفة ما بتكفي لتغطية الاحتياجات. أوضح بأنه حوالي 90% من المحطات كانت فاضية يوم السبت. لفت إلى أنه الجانب الإسرائيلي ما بيورد الكميات المطلوبة بشكل كامل، والنقص بالتوريد بفاقم الأزمة، وتم طلب عدد معين من الشاحنات وتم تقليص الكمية الفعلية عند الاستلام، وهذا اللي أدى إلى تراكم العجز. قال بأنه أحد أسباب الأزمة بتمثل كمان في عدم وجود مخزون استراتيجي موزع في المحافظات. دعا كمان وزارة المالية بهيئة ممثلة بهيئة البترول أنه يكون في مخازن للمحروقات في مختلف المناطق، بحيث ممكن يتم استخدامها لما يصير في أي أزمة، بما يمنع التهافت على محطات الوقود. أشار لأنه حاجة الضفة الغربية كل يوم لتغطية احتياجات المنشآت والمصانع والمستشفيات تصل لحوالي 4 مليون لتر. أشار لأنه العجز المتراكم هو ما أدى إلى تفاقم الوضع الحالي. لسه بقول لك عندنا كمان مشكلة، هي مشكلة السيولة. الاتفاق الحالي بيقضي بأن تقبل البنوك إيداع نصف قيمة الفواتير، يعني إذا اشترى بمليون الفاتورة فالبنك بيسمح له يودع 500 ألف شيكل، والباقي بده يسدهم من خلال شيكات وبطاقات الدفع. هون المشكلة لا تقتصر على تعبئة البطاقات، بل تبدأ من أزمة الإيداع نفسها، لأنه محطات الوقود بتواجه قيود على إيداع الأموال في البنوك، وهذا اللي بيحد من قدرتها على توفير السيولة اللازمة لشراء كميات جديدة من المحروقات. وأكد بأنه أزمة المحروقات ليست جديدة، بلشت من بداية العام الحالي وبتتراجع أو تتفاقم حسب الظروف. قال بأنه هيئة البترول تعتبر جزء كبير من الأزمة، وبتعتبر هي أنه هاي الأزمة خارجة عن إرادتها، تسعى للضغط على الجانب الإسرائيلي لزيادة كميات التوريد. أكد بأنه قطاع المحروقات بيمثل عصب الحياة في الأراضي الفلسطينية، وأشار إلى أنه توزيع الوقود عادة يكون بواقع ثلثي الكميات للمحافظات الشمالية وثلث للمحافظات الجنوبية وفق آليات التوريد المعتادة. أرجع سبب أزمة الوقود الحالية لعدة أسباب متراكمة، أبرزها كان حجز أموال المقاصة، إلى جانب أزمة السيولة النقدية في البنوك، صعوبات التوريد من الجانب الإسرائيلي، وإضافة إلى تداعيات الأحداث العالمية والحرب على إيران. هذا جزء من موضوع المحروقات، لكن كان الجديد هو إعلان الحكومة الفلسطينية في جلستها عن سعيها لتأسيس شركة حكومية لشراء وتخزين المحروقات في ظل أزمة المحروقات اللي بتشهدها الضفة. حسب البيان اللي صدر عن جلسة مجلس الوزراء، أكدت الحكومة استمرار الإعداد لفصل العمليات التجارية الخاصة بشراء وتخزين المحروقات عبر إنشاء شركة حكومية مستقلة عن الهيئة العامة للبترول، بحيث يقتصر دور الهيئة على تنظيم القطاع والإشراف عليه دون أن يؤثر ذلك على دور القطاع الخاص في عمليات التوزيع كما هو قائم حاليا. هذا التوجه يستند حسب مدير مركز الاتصال الحكومي إلى قانون هيئة البترول رقم 5 لسنة 2023. تنص المادة 9 الفقرة 12 على التوصية لمجلس الوزراء بإنشاء شركة حكومية للمحروقات وفقا للقانون، وأوضح بأنه تجربة الشركة الوطنية لنقل الكهرباء تقدم نموذجا واضحا لشركة حكومية تعمل ضمن إطار محدد. أشار إلى أنه بيان مجلس الوزراء حدد دور الشركة الجديدة في تولي عمليات شراء المحروقات، فيما تظل مهام الهيئة تنظيمية ورقابية. أضاف أنه هذا التوجه ليس ابتكارا جديدا، بل يستند إلى نماذج قائمة يجب دراستها والبناء عليها. بهذا السياق كاتب ومحلل سياسي قال بأن الحكومة يمكنها الاستناد إلى القانون في إنشاء الشركة، إلا أن التساؤل الأهم يبقى حول قدرتها على حل الأزمات القائمة. قال بأن المشكلة لا تتعلق بشكل المؤسسة سواء كانت هيئة أو شركة، بل في النهج الإداري. أشار إلى أن غياب التغيير البنيوي في إدارة القطاع قد يؤدي أيضا إلى الانتقال إلى هيمنة الهيئة إلى هيمنة الشركة، وتساءل عن مصادر تمويل الشركة وما إذا كانت ستعتمد على مساهمات المواطنين، لافتا إلى أن ذلك يتطلب مستوى عالي من ثقة الجمهور بالمؤسسات الحكومية، وهذا اللي بيحتاج كمان إلى نقاش معمق. وأكد بأنه الأولوية كمان يجب أن تكون لمعالجة جوهر الأزمات وليس الاكتفاء بتغيير الأطر الشكلية كما أسماها. قال خبير ومحلل اقتصادي بأنه توجه الحكومة لإنشاء شركة منفصلة عن هيئة البترول يمثل خطوة تنظيمية تستند إلى تجربة سابقة في قطاع الكهرباء. أوضح بأن الفكرة تقوم على فصل المهام التنفيذية عن الهيئة، بحيث تتولى الشركة عمليات الشراء والتخزين، ومهام الهيئة إشراف وتنظيم ورقابة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
3: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: المشوار.
1: نواصل هذا المشوار في الدقائق الأخيرة المتبقية. إجمالا أسعار صرف العملات هذا اليوم: الدولار ب3.05 أجورة، الدينار ب4.30 شيكل، واليورو ب3.48 شيكل.

طبعا في حالة الطقس الحالية غدا سيكون الأعلى في درجات الحرارة. حسب تقديرات إجمالا يعني بالنسبة لحالة الطقس اليوم حوالي 31 درجة مئوية، بكرة بترتفع ل 32، يوم الجمعة بتنخفض درجتين بتوصل ل 30 في جبال الخليل. بغزة اليوم 32، بكرة 33 وانخفاض درجتين يوم الجمعة، لكن احتمال السبت على الأحد انه يكون في ارتفاع توصل لحوالي 33 درجة مئوية الحرارة، وهي الفترة الأعلى إجمالا خلال هذا الشهر. لما انت تقول بانه الخليل مثلا 31 فانت بتقول عن اريحة 42 درجة مئوية الحرارة بهاي اللحظات. بكرة حتكون في اريحة يا ربحي قديش؟ 43 درجة مئوية بنهار. ليل ريحة زي نهار الخليل، 30 درجة مئوية.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله. مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافز

0: يحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

الأدوار. إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM. حكم أكبر في السوق التي تحاول استعادة نموها فيها. مع هذا الخبر نصل إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساما سياسيا يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

الظهيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأ معكم بأبرز العناوين. روبيو يقول إن واشنطن منفتحة على التفاوض مع طهران، لكنها لن تقبل بسيطرتها على هرمز لو انفجارات في سري، والأردن يعلن

المتصدية لهجوم إيراني. على وقع القصف الإسرائيلي لمرتفعات علي الطاهر والنبطية، سلام يتعهد من زوطر الغربية بعودة الخدمات، وأهالي البلدة يحتجون على عدم السماح لهم بدخولها. هجوم أوكراني بالمسيرات على مستودعات طاقة روسية. كييف تواصل هجماتها على السفن الروسية في البحر الأسود وبحر أزوف، وإصابات في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية.

0: نبدأ بالترحيب بشبكة مراسلي التلفزيون العربي. سيكون معنا من واشنطن عماد الرواشدي. أهلا عماد. من طهران معنا ياسر مسعود. من عمان هدي النماس. ومن جنوب لبنان جويس الحاج خوري. أهلا بكم جميعا زملاء الكرام. إذن قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن إيران في مأزق كبير، وأن واشنطن ستواصل تقويض قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية. وأكد روبيو أن إيران خرقت مذكرة التفاهم بعد أسبوعين من إعلانها، وإن ذلك لا يخدم الثقة خلال عملية التفاوض معها، مضيفا أن بلاده لا تزال منفتحة على المفاوضات وفق تعبيره.
1: نرغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران، لكننا في الوقت نفسه سنواصل القضاء على قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية. لن نقبل السيطرة على المعابر المائية والبحرية من أي دولة كانت، وأعتقد أن إيران اليوم في مأزق كبير في ظل التضخم وتداعيات التصعيد.
0: وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انتهاء موجة الضربات بنجاح لليلة 11 ضد أهداف إيرانية. وأوضحت القيادة أنها استهدفت أصول القيادة المركزية ومراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية وحظائر الطائرات ومنشآت تخزين المسيرات والبنية التحتية اللوجستية العسكرية.

0: إذا نبدأ مع عماد من واشنطن. عماد، يعني واشنطن على لسان وزير خارجيتها تقول إنها منفتحة على المفاوضات، أو ما زالت منفتحة على المفاوضات مع إيران. يعني تصريح في يوم يشير إلى تصعيد الأمور عسكريا، ثم تصريح آخر يشير إلى توجه نحو المفاوضات، من نصدق؟
1: لأن الولايات المتحدة تستخدم الضربات العسكرية لإقناع الإيرانيين بالعودة للتفاوض. الولايات المتحدة لا تنفي رغبتها في التوصل للتفاهم مع إيران، هذا يقوله وزير الخارجية ويقوله الرئيس الأمريكي بوضوح، لكن يريدون هذا الاتفاق أن يكون متوافقا مع رغباتهم هم وليس مع رغبات الإيرانيين. في نفس الوقت الذي يقول فيه وزير الخارجية بأن الطريق للتفاوض مفتوح، يذكرنا بأنه يمكن العودة أو التصعيد العسكري مع إيران، وهذا ما قاله يوم أمس ولمح إليه الرئيس الأمريكي. اليوم الصحف الأمريكية أشارت إلى احتمال أن تقوم الولايات المتحدة بضرب جبال تسمى في الولايات المتحدة بيكاكس في إيران، وتتوقع القيادة المركزية بأن إيران تخزن فيها أو تقوم ببناء برنامج موازي نووي فيها بعد أن ضربت الثلاث برامج الأخرى لها في حرب مطرقة منتصف الليل السنة الماضية. الآن طبعا بعض الخبراء يقولون بأن ذلك قد لا يكون دقيقا، هذه الضربة ربما لن تفضي لأي شيء، لأن هذه الجبال على أحسن الأحوال هي مجرد مستودعات للمعدات العسكرية، لكن من المستبعد أن تكون تحوي أي شيء مهم فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. في كل الأحوال الرئيس يبدو أنه غير مهتم إن كانت الضربة مفيدة أو غير مفيدة من الناحية العسكرية، لكنه يريدها لإرسال رسالة للإيرانيين بأنه قادر على التصعيد ومستعد للتصعيد، وهذا سمعناه أيضا يوم أمس من وزير الدفاع خلال اللقاء مع الرئيس اللبناني في البيت الأبيض، حينما قال بأن الجيش الأمريكي مستعد للضرب 10 أضعاف أي ضربة إيرانية، رغم سقوط إلى الآن 16 جندي، عفوا، رغم سقوط حتى الآن بالمجمل 16 جندي أمريكي منذ بداية هذه الحرب، لكن الإدارة تبدو أيضا مستعدة للذهاب أشواط إضافية في العمل العسكري، فقط لأن العودة للتفاوض دون أن تكون الولايات المتحدة حققت نصرا على الأرض سيعني تقديم تنازلات لا يريد الرئيس الأمريكي تقديمها بكل الأحوال، لأنها ستكلفه سياسيا في الانتخابات النصفية وستكلفه سياسيا اليوم في الكونغرس أيضا، بعد أن سمعنا جلسة الاستماع يوم أمس لوزير الدفاع أمام الأعضاء الديمقراطيين، لم يكن لديه أي إجابات عن حجم القوة الإيرانية، لماذا تقصف الولايات المتحدة في إيران وتخسر جنودا في هذه الحرب رغم أنها قالت بأن القدرات العسكرية الإيرانية دمرت تماما. لا يوجد أي إجابات، يوجد مطالبات بمزيد من الأموال، 3 أضعاف تقريبا أو ضعفي ما أنفقته الولايات المتحدة حتى الآن، وهو 37 مليار دولار. يطلب وزير الدفاع ضعفي هذا الرقم كميزانية تكميلية، بالإضافة طبعا للميزانية السنة القادمة والتي تقدر حوالي بزيادة 50% تريليون ونصف لتريليون دولار.
0: شكرا جزيلا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي. أعلنت وكالة فارس الإيرانية دوية 3 انفجارات قرب سيريك في جنوب شرق البلاد، وفي وقت سابق أكد التلفزيون الإيراني وقوع هجوم أمريكي على منطقتي تشابهار وكونارك، كما اندلعت حرائق في مدينة بهبهان في محافظة خوزستان. قال الجيش الإيراني إنه استهدف بمسيرات مخازن ذخيرة ومراكز قيادة أمريكية في معسكر الدوحة غربي الكويت، كما أعلن استهداف مواقع أمريكية في البحرين والأردن. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، أهلا بك معنا ياسر. إذن كما كنا نتحدث مع مراسلنا عماد من واشنطن، هناك تصريحات لروبيو تتحدث عن استعداد أو انفتاح الولايات المتحدة حتى اللحظة على المفاوضات، ولكن رفضها الكامل لسيطرة إيران على مضيق هرمز. هل هناك انفتاح مقابل من قبل إيران على المفاوضات أيضا؟
2: ما سمعناه وما يجري التأكيد عليه هنا رويدة بأن طهران أيضا لم تغلق أبواب الدبلوماسية، بل أن ربما الزيارة التي جاءت من قبل وزير الداخلية إلى إسلام أباد هي تأتي في ذات السياق، خاصة وأن لقاءه جاء تحديدا بقائد الجيش الباكستاني وهو المعني بالدرجة الأولى بالوساطة ما بين واشنطن وطهران، بالإضافة بالطبع إلى الدور القطري، وهذا يؤكد أن إيران لا تريد إغلاق الباب الدبلوماسي. حتى من قبل الرئيس الإيراني لأكثر من مرة أكد على هذا الجانب، ولكن هناك خشية إيرانية من أن هناك محاولة أمريكية لخلق أجواء دبلوماسية وأيضا العودة باستهدافات مجددا وأثناء المسار الدبلوماسي، وهذا بالطبع ما حدث ولثالث مرة وفقا للتقديرات ووفقا لما يتحدث به المسؤول الإيراني هنا لأكثر من مرة. يقول الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت لأكثر من بند في مذكرة التفاهم، وأن طهران في المقابل التزمت. وبالتالي المعادلة التي تريد أن ترسمها طهران رويدة هي تقول بأنها منخرطة في هذه مذكرة التفاهم وبإمكانها العودة إلى مذكرة التفاهم، ولكن شريطة أن يقابل ذلك بالتزام من الولايات المتحدة الأمريكية. الملف الأساس والاستراتيجي الذي يجري الحديث عنه هنا إن كان من قبل العسكر أو حتى الساسة وصولا إلى البرلمان، الجميع يؤكد على أن ملف مضيق هرمز لا يمكن أن تسمح طهران لإدارته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي بإمكانها تقول مواصلة رد العدوان. حتى أن بيان الحرس الثوري الأخير الذي أشار فيه إلى استهدافاته لقواعد ومقار أمريكية على الأراضي الأردنية، كما يقول بيان الحرس الثوري، ذيل هذا البيان رويدة بالتأكيد على أن طهران مواصلة للرد على الولايات المتحدة الأمريكية، وأن السبيل الوحيد هو الثبات أمام العدوان الأمريكي، وإذا ما رفعت السقف أمريكا في استهدافاتها فأن الرد الإيراني سيرتفع وصولا إلى أن يكون هناك إعلان من الولايات المتحدة للحداد كما يقول بيان الحرس، وبالتالي يرفع السقف إلى استهداف وجوه بارزة في حال واصلت أو في حال رفعت السقف الولايات المتحدة لاستهدافاتها. يريد الإيرانيون أن يوازنوا ما بين ردودهم على الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ذات الوقت يؤكدون بأنهم مستعدون لما مسار دبلوماسي يكون ملزم لإيران كما هو للولايات المتحدة.
0: طيب ياسر، يعني الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع للجيش الأمريكي في الكويت، في البحرين، في الأردن، ولا تكتفي طهران فقط بقصف مواقع الجيش الأمريكي، بل أيضا يتعدى ذلك إلى قصف مواقع حيوية ومدنية في دول الخليج. عندما نتحدث عن رفع السقف من قبل طهران، إلى أي مدى من الممكن رفعه من وجهة نظر طهران؟
2: على شاكلة السقف الأمريكي رويدة، لأكثر من مرة هذا ما أكد عليه الحرس الثوري بشكل واضح ربما أكثر من الساسة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أي سقف سترفع في عدوانها على الأراضي الإيرانية سيتم الرد بذات الشاكلة، وبالتالي البنى التحتية مقابل البنى التحتية، المناطق الاقتصادية وتحديدا الصناعية على صعيد البتروكيماويات ستقابل بذات الشاكلة، وصولا إلى آبار النفط والصناعة النفطية والغازية أيضا ستقابل بذات الشاكلة. حتى أن فيما يتعلق بالموانئ رويدة، يمكن القول هنا بأن ما جرى استهدافه في ميناء العقبة وفقا لتقديرات البعض بأنها تأتي ردا على استهدافات الولايات المتحدة المتكررة لنقاط مدنية في الموانئ، من بينها سيريك، خمير، بندر عباس، العديد من الموانئ التي جرى استهدافها لقوارب مدنية، وبالتالي يريد الحرس أن يعادل الردع على الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ذات الوقت أيضا رفع سقف تحذيراته وتهديداته إلى مناطق أبعد. حتى فيما يتعلق بفرض الحصار وعودته على الموانئ الإيرانية، من يتحدث هنا وبرؤية استراتيجية عسكرية في مساحة التحليل يقول بأن استهداف العقبة هو يأتي لإحداث تهديد لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في مياه بعيدة عن مضيق هرمز وتلك المتعلقة بميناء إيلات، وكذلك العقبة في البحر الأحمر، وخلق أجواء أزمة لا تقف عند حدود مضيق هرمز والمياه الخليجية.
0: شكرا جزيلا ياسر مسعود، مراسل التلفزيون العربي من طهران. أعلن الجيش الأردني اعتراض 4 مسيرات و4 صواريخ إيرانية كانت تستهدف مدينة العقبة جنوب البلاد، فيما سقط صاروخان آخران في مناطق خالية من السكان دون تسجيل إصابات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
0: من عمان تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي هديل نماس. هديل، يعني تتكرر الاعتداءات الإيرانية على ما يبدو، ما الذي جرى بالتحديد اليوم؟
7: رويدة، للمرة الثانية تجد مدينة العقبة اليوم نفسها معرضة للاستهدافات الإيرانية. 6 صواريخ أعلن الجيش الأردني أنها وصلت الأجواء الأردنية. البيان لم يحدد المنطقة، لكن كان هناك رصد ميداني للاستهدافات التي حدثت في مدينة العقبة، حيث دوت صفارات الإنذار في المدينة 6 صواريخ. قام الجيش باعتراض 4 منها، و2 كان قد سقطا في منطقة خالية من السكان. لم تسفر الاستهدافات عن وقوع أضرار مادية أو بشرية بحسب ما أعلن الجيش. وأيضا بعد صدور هذا البيان صدر بيان آخر أعلن فيه الجيش عن إسقاط 4 مسيرات إيرانية كانت قد وصلت إلى الأجواء الأردنية، ويؤكد في بياناته أنه يتعامل مع هذه الإطلاقات من صواريخ ومسيرات بكل حزم من قبل منظومة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الملكي، وأيضا يؤكد أنها اختراق للسيادة والأجواء الأردنية. للمرة الثانية خلال 3 أيام يتم استهداف مدينة العقبة، بالرغم من عدم وجود عسكري أمريكي في هذه المدينة، إلا أنها تعد مدينة حيوية فيها الميناء البحري الوحيد في البلاد، أيضا مطار مدني أهمية استراتيجية اقتصادية. هذا الميناء النسبة الأكبر من صادرات وواردات الأردن تتم عبر ميناء العقبة. عند الحديث عن الصادرات، يتم تصدير نحو 75% من صادرات الأردن عبر ميناء العقبة. وفيما يتعلق بالواردات وتحديدا الواردات، بمعظمها نتحدث عن مواد غذائية، عن وقود، وهذه المواد التي يعتمد الأردن عليها من الواردات الخارجية تشكل نسبة 65%. بالتالي وقوع العقبة تحت التهديدات ونيران الصواريخ الإيرانية يدفع ويرفع من مستوى التحدي العسكري الأمني في مواجهة هذه الصواريخ التي تتكثف خلال الفترة الأخيرة، تتكثف بالكمية من صواريخ ومسيرات، وأيضا تتوسع جغرافيا حيث أصبحت تطال مواقع ومنشآت حيوية ويعتمد عليها بنسبة كبيرة للإمدادات، سواء إمدادات غذائية أو طاقة، أو حتى تكون هذه الإمدادات أو هذه المناطق فيها نسبة من السكان بعكس المناطق التي يتواجد فيها أو تقع فيها القواعد العسكرية، التي بمعظمها تقع بمناطق صحراوية لا يوجد فيها غير مأهولة بالسكان، مما يرفع من أيضا مستوى التحدي وخطورة مواجهة هذه الصواريخ. وإن كان معظم الصواريخ يتم إسقاطها، إلا أن هناك نسبة لا يمكن اعتراضها عبر منظومة الدفاع الجوي وتصل إلى الأراضي الأردنية.
0: شكرا جزيلا من عمان هديل نماس مراسلة التلفزيون العربي. أبلغ وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث الكونغرس بأن أحدث تقدير لتكلفة الحرب مع إيران يبلغ 37.5 مليار دولار. وقدم هيكسيث التقدير الجديد الذي يفوق التقديرات السابقة خلال شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الحرب الأمريكية مقتل 3 عسكريين، ليرتفع عدد القتلى إلى 18 جنديا. قررت إحدى أكبر شركات الشحن العالمية فرض رسوم إضافية طارئة على الوقود بفعل تجدد الحرب في الشرق الأوسط. وقالت الفرنسية CMECGM إنها ستشرع في فرض هذه الرسوم اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، وبواقع يتراوح بين 65 و 165 دولارا للحاوية النمطية الواحدة. وبررت ثالث أكبر شركة شحن في العالم هذه الخطوة بارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد نتيجة تصاعد حدة الأعمال القتالية في مضيق هرمز. قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% صباحا متأثرة بالتصعيد في الشرق الأوسط، وارتفع سعر برميل خام برنت فوق 94 دولارا ونصف الدولار، مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مضيق هرمز لا يزال نقطة خلاف في المفاوضات الجارية مع إيران. تعهد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بفتح الطرقات وتقديم الخدمات في بلدة زوطر الغربية مع انتشار الجيش اللبناني فيها. وخلال جولته في البلدة أعلن سلام أن الدولة ملتزمة بعودة الحياة إلى الجنوب باعتباره هدفا وطنيا تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي منها.
3: هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا. احنا بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم، لقراهم، لمنازلهم.
0: وأحدثت زيارة سلام إلى بلدة زوطر الغربية توترا في صفوف الأهالي وعمد الأهالي إلى التقدم عشرات الأمتار في محاولة للدخول إلى البلدة وتفقد منازلهم، إلا أن الجيش اللبناني منعهم. وأبلغت بلدية زوطر الغربية رسميا أبلغت رسميا عدم السماح للسكان وفرق الإسعاف بالدخول اليوم لحين استكمال الجيش عمله فيها.
8: نحن ناطرين البيان الرسمي من الجيش اللبناني لنفوت أهلنا على زوطر الغربية بحضور الجيش اللبناني وعلى مسؤولية الجيش اللبناني، ولكن نحن ناطرين من امبارح الصبح على هذا الطريق اللي هو ممر من قاعية الجسر على زوطة الغربية، فمش خطنا الرئيسي هذا أبدا. نحن خطنا الرئيسي زوطر الشرقية النبطية الفوقة محافظة النبطية. زوطر الشرقية محتلة عسكريا والنبطية الفوقة محتلة بالنار.
0: وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية إن إيطاليا ستستضيف جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الرابع من الشهر المقبل. وتنضم إلينا الآن من مدخل بلدة زوطر الغربية، أو تبقى معنا من هناك، مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، أهلا بك. كيف يبدو الوضع اليوم في زوطر الغربية بعد دخول الجيش اللبناني إليها؟ وهل هناك من تفسير من قبل السلطات اللبنانية لتأخر دخول الأهالي إلى بلدتهم وهم معترضون كما شهدنا في محادثتك معهم قبل قليل؟
9: في الواقع ربما رويدة يتخذ أو تتخذ زوتر الغربية الاهتمام الأكبر في جنوب لبنان، ولكن إذا ما نظرنا إلى الصورة الأكبر في الجنوب فإن الأمور لا تزال على حالها، من خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار، كثفت المدفعية الإسرائيلية هذا اليوم من قصفها لمرتفعات علي الطاهر التي هي تبعد مسافة قليلة أو قصيرة عن النقطة التي نقف فيها، إضافة إلى محاولات تسلل كذلك الأمر وتقدم إسرائيلي في صربين، وبالتالي تنسحب القوات الإسرائيلية من نقطة وتتقدم من نقطة أخرى كما هو الحال في زوتر الغربية. أشير فقط إلى أنها خطوات قليلة فقط تفصلنا عن بداية زوتر الغربية عند هذه النقطة التي قطعها الجيش اللبناني، وهي نقطة تبعد عشرات الأمتار عن النقطة السابقة التي كنا نتواجد فيها يوم أمس. هنا مدخل زوتر الغربية التي يمنع الجيش الإسرائيلي الوصول إليها، ولكن المواطنون كانوا قد تقدموا صباحا أو قبل قليل إلى هذه النقطة بعدما شاهدوا موكبا لآليات من الجيش اللبناني تتقدم باتجاه المدخل، حاولوا أن أيضا يتقدموا خلف هذه الآليات لمحاولة الدخول إلى زوتر الغربية. هناك اعتراض واسع من قبل الأهالي الذين يأتون لليوم الثاني على التوالي إلى هذه النقطة، اعتراض لعدم إدخالهم إليها لتفقد منازلهم على الرغم من دخول الجيش اللبناني، ولكن للجيش اللبناني أيضا تحفظاته على دخول المواطنين، خصوصا وأن عمليات المسح للمنطقة لم تنتهي بعد، وخصوصا أن حادثة إطلاق النار بالقرب من الجيش اللبناني يوم أمس أدت إلى مزيد من المخاوف من أن يتعرض السكان إلى محاولات مشابهة، خصوصا أننا نتحدث عن زوتر الغربية المتاخمة والمتداخلة جغرافيا مع زوتر الشرقية التي هي محتلة بالكامل من قبل القوات الإسرائيلية. وهنا كانت الأسئلة، إذا كان الجيش اللبناني يتعرض لمحاولة إطلاق نار فما هو حال المدنيين الذين سيدخلون إلى هذه المنطقة؟ قد يتحجج الجيش الإسرائيلي بأي ذريعة لإطلاق النار على هؤلاء لإخراجهم وللتقدم مجددا باتجاه زوتر الغربية. من هنا كانت المخاوف وكان القرار بإرجاء إدخال السكان إلى يوم غد إذا ما سمحت الظروف الأمنية.
5: راديو الحرية. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
10: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل، دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
11: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
12: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
11: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
13: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: راديو الحرية 97.10 FM.
4: أدى إلى اندلاع حريق ضخم وسقوط مصابين جراء شظايا مسيرات وإلحاق أضرار بمبنيين سكنيين، كما استهدفت الضربات الروسية مصنعا في كوبان. التصعيد الروسي المتواصل استعجل الرئيس الأوكراني لإحداث تغييرات في هرم الجيش. فبعد أيام من إقالة وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف، أعلن الرئيس الأوكراني عن تعيين ميخائيل دراباتي قائداً عاماً للقوات المسلحة الأوكرانية خلفاً لألكسندر سيرسكي.
5: لقد قررت أن يكون ميخائيل دراباتي القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد حددنا كيفية إعادة هيكلة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وأذكر هنا أن ألكسندر سيرسكي القائد السابق قد حقق نتائج ملموسة لأوكرانيا في مجال الدفاع عن كييف.
4: التغيير الجديد في قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تلا مظاهرات عارمة شهدتها شوارع كييف على مدار أسبوع كامل، احتجاجاً على إقالة وزير الدفاع السابق في إحدى أكبر تداعيات الحرب منذ إعلان زيلينسكي حملة 40 يوماً لاستهداف العمق الروسي، وفي ظل إصرار بوتين على استمرار عملياته العسكرية في أوكرانيا وسط صمت تام لصوت الدبلوماسية.
6: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه سيلتقي نظيره الأمريكي مارك روبيو في الفلبين غدا لإجراء محادثات تتركز حول الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط. ينضم إلينا من موسكو مراسلنا سعد خلف. أهلا بك معنا سعد. إذن وزير الخارجية الروسي كما نقول سيلتقي بنظيره الأمريكي لبحث الحرب في أوكرانيا، ما المتوقع من هذا اللقاء؟
7: رويدا، من المعروف أن المبادر بطرح إمكانيات هذا اللقاء كان الجانب الأمريكي، وأعلن عنه ماركو روبيو الذي وصل إلى مانيلا تقريبا في 18 من الشهر الجاري. ثم أمن الجانب الروسي على هذه المسألة باحتمالية عقد لقاء بين روبيو ولافروف. لافروف أكد اليوم في تصريحات مباشرة أنه يلتقي ماركو روبيو غدا في مانيلا. بالطبع الملف الأوكراني سيكون مطروحا أو من أول الملفات على طاولة النقاش بين الوزيرين، خصوصا وأن الوزير لافروف وهو في تصريحاته يعلن عن لقائه بماركو روبيو غدا. أشفع هذه التصريحات باتهامات مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي من توجه الضربات الأوكرانية في العمق الروسي، اتهام على أعلى مستوى دبلوماسي روسي للجانب الأمريكي بأنه لا يكتفي فقط باستمرار توريد الأسلحة إلى الجانب الأوكراني، بل ويقول وزير الخارجية سيرجي لافروف في تصريحاته اليوم أن الجانب الأمريكي هو من يوجه الضربات الأوكرانية الدقيقة التي تستهدف المنشآت الروسية الحيوية وعلى رأسها منشآت الطاقة ومصافي النفط تحديدا. إذن اتهامات روسيا مباشرة للجانب الأمريكي، ومع ذلك يلتقي لافروف ماركو روبيو. بالطبع اللقاء في حد ذاته حسب ما يقول الجانب الروسي وحسب ما قال لافروف نفسه سيكون مهما وإيجابيا، نظرا لأنه إمكانية سيواصل إمكانية الحوار بين الجانبين، الحفاظ على قناة الاتصال بين الإدارة الأمريكية وإدارة الكريملين سيكون مستمرا، التواصل تحديدا مع ماركو روبيو الذي يوصف هنا في الداخل الروسي بأنه من الصقور الأمريكية التي تدعو إلى تعزيز دعم أوكرانيا، بخلاف جيدي فانس مثلا الذي يدعو إلى إمكانية التسوية، أو موقف الرئيس دونالد ترامب بحد ذاته. لذلك سيكون هذا الملف مطروحا بقوة. فضلا عن ذلك، لافروف وفي تصريحاته اليوم استباقا يبدو للقائه مع ماركو روبيو يقول أن الهجمات الأمريكية على إيران، وهذا هو الملف الثاني الذي سيكون مطروحا على الطاولة أيضا غدا، ستدفع دول الإقليم للبحث عن إمكانية امتلاك السلاح النووي. في هذا الشأن أيضا صرح لافروف بإمكانية أن تقوم السعودية ببدء تخصيب اليورانيوم، وذلك ردا على تصريحات قيلت بأن الولايات المتحدة منحت الضوء الأخضر للرياض بالبدء في عمليات تخصيب اليورانيوم أو إمكانية تخصيب اليورانيوم. وفي الوقت نفسه هناك تصريحات روسية داخلية وبيانات اطلعنا عليها بأن الجانب الروسي لا يزال يعرض جهود الوساطة بين دول الخليج العربي وإيران في إمكانية إيجاد صيغة مشتركة للتواصل بين إيران والدول منطقة الخليج العربي أو دول الخليج العربي، لإيجاد صيغة أمنية للتفاهم أو صيغة للتعايش بين هذه الدول فيما يوصف بالمفهوم الروسي لأمن الخليج أو للأمن في منطقة الخليج العربي.
6: شكرا جزيلا لك سعد خلف، مراسل التلفزيون العربي من موسكو. مشاهدينا، قبل المتابعة نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشات نقلا عن وزارة الداخلية البحرينية التي تتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار في هذه الأثناء على ما يبدو للتصدي لهجمات صاروخية أو مسيرات إيرانية جديدة. إذن وزارة الداخلية البحرينية تتحدث عن تفعيل الآن لصفارات الإنذار مجددا. نتابع في نشرتنا، حيث كشفت وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على اتفاق نووي وصف بالتاريخي مع السعودية. الاتفاق يمنح السعودية برنامجا نوويا مدنيا يفتح الباب أمام تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية وفقا لمسؤولين أمريكيين، وتقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات على مدى 30 عاما. ويقضي أحد البنود الرئيسية في الاتفاق بأن تبني شركات أمريكية منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية، ويحال إلى الكونغرس الآن لمراجعته. وكشفت الصحيفة أن ترامب أعطى الضوء الأخضر للاتفاق أواخر الأسبوع الماضي، من المتوقع أن يوقعه اليوم الأربعاء وزير الطاقة الأمريكي. قال مراسل التلفزيون العربي إن هجوما بثلاث مسيرات استهدف موقع حزب كوملة الإيراني المعارض شمال أربيل في إقليم كردستان. لمزيد من التفاصيل عما جرى ينضم إلينا من أربيل مراسلنا غسان خضر. أهلا بك معنا غسان، تفضل.
8: بالفعل رويدة، هجوم قبل قليل على موقع للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان وفي أربيل بالتحديد. حزب كوملة أو حزب كادحي كردستان هو أحد الأحزاب الرئيسية الموجودة في إقليم كردستان، أحزاب المعارضة الإيرانية. لكن بيان من الحزب قال بأنه لا يوجد أي خسائر لا مادية ولا بشرية. الاستهداف تم بثلاث طائرات مسيرة على موقع للحزب دون تسجيل إصابات. لكن الملفت اليوم أن أحد الجرحى الذين أصيبوا قبل ثلاثة أيام بقصف أيضا إيراني على نفس الموقع في إقليم كردستان توفي اليوم. الحزب أعلن في بيان قبل قليل واتهم الجانب الإيراني بالقصف طبعا، وقال بأن يعني قتيل آخر أو ضحية أخرى يعني اليوم توفي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10 قتلى. حتى الآن هناك 10 قتلى في صفوف المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان. أصيبوا قبل أيام بهجوم على موقع للحزب. أيضا بالتزامن مع ذلك أيضا اليوم تم سقط الطائرة في محافظة حلبشة أيضا في إقليم كردستان في السليمانية. هناك أيضا توجد مواقع للمعارضة الإيرانية. هناك تكثيف رويدة على مواقع المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان. واليوم كما قلت استهدف حزب كومالا. حزب كومالا أو حزب كادحي كردستان هو أحد الأحزاب الرئيسية. هذا الحزب تأسس منذ عام 1967 ويتخذ في إقليم كردستان يعني مقرا له، ولكن يقول بأن نشاطه سلمي وأن الجانب الإيراني يستهدفه أكثر من مرة. أيضا رويدة هناك اتهامات من المعارضة الإيرانية للجانب الإيراني باستخدام غاز الفسفور الأبيض حسب ما أعلن الحزب على عندما استهدف بطائرات مسيرة، لكن حتى الآن هذه اتهامات من المعارضة الإيرانية. بصورة عامة هناك تكثيف وهناك تصعيد كبير جدا باستهداف مواقع المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان خصوصا في السليمانية وفي أربيل، وأيضا هناك ارتفاع في أعداد القتلى. الآن العدد ارتفع إلى 10 قتلى بالإضافة إلى أكثر من 10 جرحى.
6: نعم، شكرا جزيلا لك غسان خضر مراسل التلفزيون العربي من أربيل. أصيب 5 متظاهرين خلال احتجاجات شهدتها محافظة النجف على خلفية زيادة ساعات التقنين الكهربائي، واحتشد المئات أمام ديوان المحافظة احتجاجا على تدهور واقع الكهرباء، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة وتخفيض ساعات التقنين. وشهدت المظاهرة تصعيدا بعد إحراق محتجين إطارات قرب مبنى المحافظة، الأمر الذي دفع قوات مكافحة الشغب إلى التدخل لتفريقهم. تجددت في نابل شمالية تونس احتجاجات ليلية جراء انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة، وتجمع المحتجون أمام الشركة التونسية للكهرباء والغاز رافعين شعارات تندد بالانقطاعات المتكررة للكهرباء، كما طالب المحتجون بإيجاد حلول عاجلة. كما شهدت ولاية المنستير احتجاجات وإغلاقا للطرقات بسبب استمرار انقطاع الكهرباء والمياه، وسط مطالبات بتدخل حكومي عاجل لحل الأزمة المتفاقمة في ظل موجة الحر. أعلنت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 195 حريقا في 15 ولاية خلال الساعات الماضية، وأضافت في أحدث حصيلة لها استمرار جهودها لإطفاء 53 حريقا لا يزال مشتعلا، أبرزها في ولاية عنابة شرقي الجزائر حيث أجليت أكثر من 100 عائلة. وقال وزير الداخلية الجزائري إن السلطات ملتزمة بتعويض العائلات المتضررة، معلنا فتح تحقيق لمعرفة إن كانت هناك شبهة جنائية.
9: مستمرة كذلك لمعرفة الأسباب نتاع كل هذه الحرائق اللي امتلأت، يعني منذ نهاية الأسبوع الماضي سجلنا تقريبا انطلاق حوالي 160 حريق عبر كل الولايات الشمالية. فالسلطات الأمنية تعمل في العمل نتاعها وتقوم بالتحقيقات اللازمة من أجل معرفة إن كانت يعني هذه الحرائق ذات طابع يعني ذات طابع إجرامي أم أنها يعني ذات طابع كما يقولوا طبيعي.
6: مشاهدينا قبل المتابعة نشير إلى هذا العاجل نقلا عن الدفاع المدني السعودي، يتحدث عن إطلاق إنذار في مدينة الدمام للتحذير من خطر. إذن الدفاع المدني السعودي يتحدث عن إطلاق إنذار في مدينة الدمام للتحذير من خطر، وكنا قبل قليل قد تحدثنا أيضا عن تفعيل صفارات الإنذار في وزارة أو من قبل وزارة الداخلية البحرينية. تتواصل حرائق الغابات في جنوب أوروبا أيضا وسط موجة حر ورياح جافة أسهمتا في تسارع انتشار النيران. في فرنسا التهم حريق إقليم فار نحو 1700 هكتار وأجبر قرابة 400 شخص على الإجلاء. في إسبانيا احترق أكثر من 29,000 هكتار في غوادالاخارا وسط أكبر تعبئة لفرق الإطفاء في تاريخ الإقليم.
10: من فرنسا إلى إسبانيا وإيطاليا تتكرر الصورة ذاتها، نار أسرع من فرق الإطفاء وألسنة لهب ترسم في عمق الليل حدود الخطر. فوق تلال جنوب شرق فرنسا تشق سيارات الإطفاء طريقها وسط الدخان. في إقليم فار التهم الحريق نحو 1700 هكتار وأجبر قرابة 400 شخص على مغادرة منازلهم. خاض نحو 1000 عنصر إطفاء سباقا لوقف تمدده، وفي جبال الألب العليا اشتعلت جبهة أخرى، سائقة أشعلت حريقا امتد على 130 هكتارا في جبال إكران، وانتشر نحو 90 عنصر إطفاء في منطقة جبلية وعرة.
11: وصلتنا تعزيزات جوية جديدة أرسلها محافظ المنطقة، بينها طائرات في محاولة لإقامة حواجز جديدة من المواد المكافحة للحرائق ومنع تقدم النيران نحو الجنوب.
10: في إسبانيا لم تكن الكارثة أقل وطأة، احترق أكثر من 29 ألف هكتار في غوادالاخارا، واستدعى الحريق أكبر تعبئة في تاريخ الإقليم بمشاركة نحو 600 عنصر و29 طائرة مروحية.
12: هل ترون كيف تتساقط هنا شظايا اللحاء المحترق؟ قد تحملها الرياح عدة كيلومترات، وبمجرد أن تسقط على العشب تشتعل. هذه القطعة تتحول إلى بؤر حريق جديدة تنتشر في المنطقة.
10: في إيطاليا اجتاحت النيران جزيرة صقلية، حرارة تجاوزت 40 درجة ورياح جافة حملت اللهب. بساتين الزيتون احترقت، ومحاصيل هذا العام والمواسم المقبلة باتت مهددة. جنوب أوروبا يواجه صيفا ملتهبا، حرائق تتمدد وغابات تتحول إلى مساحات سوداء.
6: بالعودة مشاهدينا إلى الضفة الغربية، حيث داهم جيش الاحتلال بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم، وهدم 4 منازل واعتقل 5 مواطنين. ينضم إلينا من البلدة نفسها مراسل التلفزيون العربي فادي العصلي، ينقل لنا الصورة من هناك. تفضل فادي.
13: رويدة، هناك مجزرة كما يسميها الفلسطينيون في هذه البلدة غرب مدينة بيت لحم، 4 منازل تم هدمها بشكل كامل، وهناك عشرات إن لم يكن مئات المنازل الأخرى المخطرة في هذه المنطقة الجنوبية الشرقية من بلدة نحالين. تقع غرب بيت لحم وتحاصر هذه البلدة منذ عدة أيام من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي. الناس هنا طبعا منهم من كان أخطر بعملية هدم، ومنهم من أخرج بضاعته وحاجياتهم من منازلهم، ومنهم من رفض ذلك. هناك رفقة لعملية الهدم تم الاعتداء على عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين، 5 مواطنين تم اعتقالهم بينهم مواطنة صاحبة هذا المنزل، إضافة أيضا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر هذه البلدة من خلال المستوطنات المحاطة بها. هناك 11 مستوطنة وبؤرة استيطانية، منها 4 مستحدثة، ما يقارب من 24 ألف دنم. مساحة بلدة نحالين لم يتبقى سوى أقل من 1500 دنم مساحة المنطقة التي يسمح للفلسطينيين بالبناء فيها. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يطارد الناس هنا عدم التوسع في مبانيهم، ويقوم بعمليات الهدم والتنكيل والمحاصرة. هذه البلدة التي تقع ضمن الريف الغربي لمنطقة بيت لحم هي واحدة من بلدات محاصرة بفعل التوسع الاستيطاني، وكذلك أيضا مستهدفة بفعل عمليات الهدم. في نحالين لم تكن هذه العملية الوحيدة في هذا المكان. نشاهد في هذه الصورة أيضا هذه المستوطنات التي تتوسع تبتلع مزيد من أراضي المواطنين. كبرى المستوطنات هي مستوطنة بيتار عليت المقامة على أراضي بلدة نحالين والبلدات والقرى المجاورة، إضافة أيضا إلى مستوطنات تتبع مجمع مستوطنات غوش عصيون جنوب مدينة بيت لحم. هذا الطفل الذي يجلس على ركام منزله في هذا المكان يطل على هذه المستوطنة، يرى بأم عينيه كيف تتوسع المستوطنة وكيف يهدم منزله ومنزل والده، وكذلك أيضا أجداده الذين سكنوا في هذه المنطقة على حساب الأرض الفلسطينية تتوسع هذه المنطقة هنا. نعيم فنون وهو رئيس البلدية وأحد الذين تضررت منازلهم وهدمت هنا. أبو ثائر، يعني أنت هدم الاحتلال منزلك، وأنت متحدث الآن باسم الجميع الأربعة منازل التي هدمت، إيش المسببات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أيضا أنه في عمليات إعطاء لعدد كبير من
14: أنا بتصور هو سباق للزمن بهدم أكبر عدد ممكن من البيوت ووقف أي توسع للبلدة هذه وكمان لجميع البلدات الفلسطينية الأخرى. بس لا أنا شعرت أنه يعني منذ أن توقفت الحكومة الحالية وأصبحت حكومة تسيير أعمال صار هناك يعني نهج بالتسريع والقيام بأعمال الهدم حتى لو كان يعني مقدم اعتراضات أو مقدم استئنافات للمحكمة. واللي لمسناه في الفترة الأخيرة أنه كل من قدم اعتراضات أو استئناف للمحكمة المركزية أو للمحكمة العليا لن يقبل الطلب، يرد الطلب حتى ما بوخذش رقم اللي يكون لدينا مبرر أو حجة إن إحنا قدمنا وهي استلمته أكثر من مرة. وآخر إشي السانتيف، بعد السانتيف كمان اتصلنا مع محامين آخرين خاصين وقدمنا لم تقبل هذه الادعاءات من قبل المحكمة المركزية.
15: في النهاية المحاكم هي ضمن منظومة الاحتلال، خصوصية المنطقة. تم اعتقال 5 مواطنين بينهم سيدة صاحبة المنزل، لماذا؟
14: نعم، زوجة ابني. جاءوا عندما جاءوا بأمر الهدم احنا تفاجأنا يعني ان اليوم يعني احنا معنا بنعلم ان في امور هدم. انا بصراحة كانت متخوف على بيتين، يعني عندي بيتين إلي مش واحد. هلا تفاجأنا بالبيت، قالوا لنا هذا بدنا نهدمه. هلا تلقائيا يعني شيء طبيعي وروتيني ودافع داخلي يعني من اي واحد بده يكون عنده ردة فعل. فالمرأة صاحبة البيت اول شيء ردة فعل يعني رفضت ان الامر، رفضها للامر واحنا رفضنا معها، يعني حاولنا دفعنا مع الجيش وهيك. ضربوني، ضربوني انا وضربوا جوزها، ضربوها هي، احد الجيران اجى كمان حاول حاولنا احنا نخلصها منهم يعني من الجيش نخلص المرأة. ضربونا واخذوها وقيدوها وتركوها معهم من الصبح من الساعة 7 حتى الآن.
15: الحمد لله على سلامتكم، شكرا لك، ربنا يعوضكم. أبو ثائر، طبعا للأسف هذه الصورة أيضا رويدة يمكن أن نقول أنها كانت بمنطق آخر، وهو أن الجنود كثير من المقاطع المصورة وثقت بأن الفلسطينيين هنا الجنود كانوا يرقصون، تضرب المرأة تعتدى عليها ويعتقل الفلسطينيون وتهدم منازلهم، ووثق الفلسطينيون هنا أن الجنود كانوا يرقصون. عمليات الهدم التي تمت هنا 4 منازل، هناك مئات مخطرة بالهدم، أيضا أضاف إليها منزل آخر من 3 طوابق في منطقة زعتر شرق بيت لحم، وكذلك أيضا في منطقة سعير شرق محافظة الخليل، عمليات تجريف وهدم لمنشآت تجارية ما بين رافات وقلندي البلد في الشمال من منطقة القدس المحتلة. نتحدث عن عنوان انتهاكات الاحتلال اليوم كما يسميها الفلسطينيون، هي عمليات الهدم التي تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنه في النصف الأول من هذا العام وصلت إلى أكثر من 740 عملية هدم لمنشآت ومنازل، وتم تشريد العديد من الفلسطينيين. هنا نحو 40 مواطنا فلسطينيا في المنازل الأربعة تم تشريدهم نتيجة العمليات التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وفي ذات الوقت يتم توسيع البؤر الاستيطانية وكذلك أيضا سلب مزيد من مساحات الأراضي الفلسطينيين. لنتحدث عن صورة جديدة ومتجددة يعيشها الفلسطينيون هنا بعمليات هدمهم، اعتقالهم، وكذلك أيضا سرقة أراضيهم كما يقولون رويدة.
6: شكرا جزيلا لك فادي العاصم، مراسل التلفزيون العربي من الخليل، عفوا من بيت لحم. مشاهدينا، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع تحويل أو تمويل مؤقت يجنب الحكومة الوصول لمرحلة الإغلاق قبل بلوغ موعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. وجاء التصويت على التمويل الحكومي الجديد قبل نحو 2 شهر من الموعد المحدد له في محاولة من الحزب الجمهوري لتجنب أي إجراءات اقتصادية تؤثر سلبا على مزاج الناخبين. أعلن رئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبيريا فتح مكتب شمال غرب بلاده لما يعرف بدرع الأمريكيتين. يضم هذا التحالف 10 دول من أمريكا اللاتينية متحالفة مع الرئيس الأمريكي بهدف مكافحة تهريب المخدرات عبر الوسائل العسكرية. استقبلت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز وفدا إسرائيليا يضم مسؤولين في الجيش والخارجية الإسرائيلية، ويعد هذا الاجتماع هو الثاني لرودريغيز مع الوفود الإسرائيلية التي وصلت فنزويلا بعد أسبوع على الزلزال المزدوج. تناولت الصحف العالمية تهديدات ترامب باستهداف المنشآت النووية الإيرانية كما توقفت عند تراجع مكانة إسرائيل لدى الرأي العام الأمريكي. بعد هذا التقرير سنواصل التغطية، وسيلقاكم على رأس الساعة الزميل جمال عز الدين.
16: البداية بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية التي ناقشت في تقرير لمراسليها تهديد ترامب باستهداف منشأة بيك أب ماونتن النووية الإيرانية شديدة التحصين، وأن الحرب تتجه إلى مرحلة أكثر خطورة مع الانتقال من احتواء البرنامج النووي الإيراني إلى محاولة القضاء على ما تبقى من قدراته الاستراتيجية، وأن التهديد يعكس استمرار الفجوة بين إعلان واشنطن تحقيق حسم ضد البرنامج النووي الإيراني وبين الواقع الميداني، رغم أن الموقع أكثر تحصينا وصعوبة من الأهداف التي سبق استهدافها. وأضافت أن التصعيد يأتي في ظل استمرار إيران في مهاجمة المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة مع توسع المواجهة بعد دخول جماعة الحوثي على خط الصراع عبر تهديد الملاحة واستهداف حلفاء واشنطن. وختمت بالقول إن استمرار التصعيد يرفع خطر تحول المواجهة إلى حرب إقليمية أوسع في وقت لم تتضح فيه حدود الأهداف الأمريكية أو الطريق نحو إنهاء الصراع. في موقع بوليتيكو الأمريكي يناقش الكاتب إيميليو بيريز إيباغوين تأكيد ترامب أن انتخابات التجديد النصفي لن تؤثر على خططه العسكرية رغم اتساع مخاوف الجمهوريين من تداعيات استمرار المواجهة، وأنه يرفض ربط الحرب بالحسابات الانتخابية ويحاول تقديم المواجهة مع إيران باعتبارها معركة حسم لا تخضع لضغوط الداخل السياسي، وأن ترامب يسعى لإظهار أن إيران تتعرض لضربات قاسية وأنها تبحث عن مخرج، لكنه في الوقت نفسه يعلن الاستعداد

0: صعد الخلافات داخل النظام الإيراني بين التيار البراغماتي وصقور الحرس الثوري، وأن محادثات وقف إطلاق النار كشفت عن انقسام داخل مراكز القرار، حيث تيار الرئيس مسعود بوزشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي فتح مسارا تفاوضيا، بينما يواصل الحرس الثوري العمليات العسكرية، خاصة أن المفاوضين أبلغوا الوسطاء بوجود خلافات مع الحرس الثوري، خصوصا بعد هجمات استهدفت سفنا ومنشآت في الخليج رغم استمرار الجهود الدبلوماسية. ومع ذلك فإن الخلاف لا يعني بالضرورة انهيار وحدة النظام، إذ قد تستخدم طهران صورة الانقسام وسيلة تفاوضية للحفاظ على قنوات الاتصال، بينما يدرك بعض المسؤولين كلفة استمرار الحرب اقتصاديا وعسكريا. وختم بالقول: رغم التباينات الداخلية يبقى الطرفان متفقين على الحفاظ على نفوذ إيران في مضيق هرمز الذي تحول إلى ورقة الضغط الرئيسية في المواجهة مع الولايات المتحدة. إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث يناقش الكاتب توماس إدسال أداء الرئيس ترامب في ولايته الثانية، مجادلا بأن سلسلة من الإخفاقات في الداخل والخارج تكشف نمطا من القرارات القائمة على الاندفاع والثقة الشخصية أكثر من الخبرة والتخطيط، رغم استمرار قدرته على الحفاظ على دعم قاعدته السياسية، وأن ما يميز رئاسة ترامب ليس القرارات الخاطئة فقط، بل تكرار نمط يقود إلى نتائج عكسية، حيث تتحول البعود بالنجاح إلى أزمات جديدة. الكاتب يرى أن الحرب على إيران تمثل أبرز مثال على ذلك، إذ أعلن ترامب سابقا تدمير البرنامج النووي الإيراني، لكن المواجهة استمرت واتسعت مع سقوط قتلى أمريكيين وتزايد كلفة الحرب. وختم بالقول: رغم هذه الإخفاقات يحتفظ ترامب بقدرته السياسية، لأن مؤيديه لا يقيمونه فقط وفق النتائج الاقتصادية أو الإدارية، بل وفق قدرته على خوض المعارك الثقافية والسياسية التي يعتبرونها أولوية. ختاما، نقرأ في مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالا عن تراجع التأييد الأمريكي لإسرائيل، وفيه أن تدهور مكانة إسرائيل لدى الرأي العام الأمريكي ارتبط أساسا بالحرب على غزة، كما أن استمرار توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وتصاعد عنف المستوطنين والتمسك بالسيطرة على أراض في لبنان وسوريا عمق الفجوة مع الولايات المتحدة. في المقابل، فإن المعارضة الإسرائيلية تتجنب طرح رؤية جديدة للقضية الفلسطينية، ولن تتمكن من إعادة بناء الدعم الأمريكي إلا إذا خاضت مواجهة سياسية داخلية لتغيير المسار الحالي. لذا فإن أي حكومة جديدة تحتاج منذ بدايتها إلى خطوات واضحة تشمل وقف التوسع الاستيطاني الجديد وإعادة التعاون مع السلطة الفلسطينية والتحرك نحو حل دائم للصراع.
1: ساعة إخبارية جديدة مشاهدينا من التلفزيون العربي في روسيل، هذه أبرز العناوين. روبيو يقول أن واشنطن منفتحة على التفاوض مع طهران، لكنها لن تقبل بسيطرتها على هرمز. سفارة إنذار في السعودية والبحرين والأردن يعلن التصدي لهجوم إيراني. مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي تنصح السفن المرتبطة بأمريكا وإسرائيل والسعودية بتجنب البحر الأحمر، وأربع سفن تغير مسارها بعد تهديد الحوثيين. مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في الرابع من أغسطس المقبل، ورئيس الوزراء اللبناني تعهد من زوتر الغربية بعودة الخدمات. هجوم أوكراني بالمسيرات على مستودعات طاقة روسية، كييف تواصل هجماتها على السفن الروسية في البحر الأسود وبحر أزوف، وإصابات في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية.

0: نبدأ هذه النشرة بآخر تطورات حيث أعلنت التطورات الميدانية حيث أعلنت وزارة الداخلية البحرينية منذ قليل تفعيل سفرات الإنذار في عموم المملكة. وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه تم تفعيل سفرات الإنذار دون أن تقدم في المرحلة الأولى تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد. وفي السعودية أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة الدمام للتحذير من خطر. إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران في مأزق كبير وإن واشنطن ستواصل تفويض أو تقويض قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية، فيما أفادت وكالة فارس بدوي انفجارات قرب سيريك جنوب شرقي البلاد.
1: يوم آخر من التصعيد الأمريكي الإيراني. القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ موجة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية، من بينها مواقع قيادة مركزية ولوجستية ومراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية ومنشآت مسيرات. في المقابل قال الجيش الإيراني إنه رد بالمسيرات على الهجوم الأمريكي باستهداف مخازن ذخيرة ومراكز قيادة أمريكية في معسكر غربي الكويت، إضافة إلى مواقع في البحرين والأردن. التلفزيون الإيراني بدوره أكد وقوع هجوم أمريكي على منطقتي تشابهار وكوناريك، في حين اندلعت حرائق في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوبية إيران جراء هجمات أمريكية. تصعيد ميداني تجاريه تصريحات سياسية أيضا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران رغم عدم التزامها حتى الآن بتعهداتها حسب تعبيره. روبيو وصف كذلك حصار الممرات المائية الدولية بالسابقة الخطيرة ينبغي التصدي لها في مضيق هرمز.
2: نرغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران، لكننا في الوقت نفسه سنواصل القضاء على قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية. لن نقبل السيطرة على المعابر المائية والبحرية من أي دولة كانت، وأعتقد أن إيران اليوم في مأزق كبير في ظل التضخم وتداعيات التصعيد.
1: موقف روبيو بشأن الانفتاح على الحوار توازيه أيضا تصريحات ترامب بشأن مواصلة الضربات على إيران، بل ذهب أكثر من ذلك بالتهديد للمرة الثانية خلال أسبوعين باستهداف جبل فأس قريبا جدا، في ظل تقارير استخباراتية عن نقل إيران لأجهزة طرد مركزي إلى عمق الجبل الواقع قرب منشأة نطنز. إيران لم تنتظر طويلا على تهديد ترامب، فقد حذرت القوات العسكرية الإيرانية باستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية. مضيق هرمز في قلب الصراع أيضا، حيث أشارت سنتكوم إلى أن وحداتها تمكنت من تحويل مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة حتى أمس لضمان تنفيذ الحصار البحري على إيران، بينما أظهرت بيانات شركة كيبلر للشحن أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أمس بسبب التصعيد، وأنه لم تعبر من خلاله أي ناقلات نفط خام أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال. تصعيد عسكري جوا وبحرا يبدو أقرب إلى مرحلة اختبار الخيارات العسكرية والسياسية في آن، فيما يبقى مستقبل المواجهة مرهونا بما ستكشفه الأيام المقبلة في الميدان وفي مسار الدبلوماسية.
0: نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إجراء أي أنشطة نووية إيرانية داخل جبل الفأس، مشيرا إلى أن الادعاءات الأمريكية بشأنه ليست سوى ذريعة حديثة لارتكاب مزيد من العدوان والتدمير والتخريب. كما أكد بقائي التزام طهران الدائم بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كامل أنشطتها النووية، متسائلا عن صمت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء تلك التصريحات. الآن إلى مراسلي التلفزيون العربي، معي هنا في الاستوديو حازم كلاس وأيضا من واشنطن عماد الرواجدة. أهلا بكما. نبدأ معك حازم بتصريحات بقائي. بالفعل هو ينفي وجود أي أنشطة نووية في جبل فاس.
3: وهذا لافت جدا بطبيعة الحال. الاتهامات الأمريكية تكررت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمرتين على الأقل خلال أسبوع واحد، والنفي الإيراني يأتي الآن بشكل واضح بأنه لا يوجد هناك أي نشاط نووي في هذه المنطقة. جبل كولانج في محافظة إصفهان والقريب من منشأة نطنز النووية. بطبيعة الحال هذا النفي حمل أيضا تساؤلا عن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران لطالما انتقدت المدير العام للوكالة رافائيل غروسي منذ حرب 12 يوما والاستهدافات التي طاولت المنشآت النووية الإيرانية. تقول طهران بأن المدير العام للوكالة سواء من خلال تقاريره مهد لهكذا ضربات، وأيضا لم يدن استهداف الاستهدافات العسكرية لمنشآت نووية تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. النفي الإيراني مهم جدا، وبطبيعة الحال إضافة إلى هذا النفي لابد أن نشير إلى بيان مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية، وهو الجهة العملية الأعلى في القوات المسلحة الإيرانية، الذي حذر من استهداف المنشآت النووية والمنشآت الحساسة في البلاد بحسب تعبير البيان، وأن الرد الإيراني سيكون ساحقا على ذلك. أذكر قبل نحو أسبوع وبعد أن ورد ذكر اسم جبل كولانج على لسان دونالد ترامب للمرة الأولى، قال مسؤول أمني كبير إيراني لشبكة CNN أن استهداف هذا المكان سيقابل برد إيراني مدمر.
0: سنعود لمتابعة التطورات الميدانية ونرصد التطورات الميدانية معك حازم، لا سيما القصف على سيريك. أذهب إلى عماد الرواجدة من واشنطن. تصريحات أيضا عماد لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يقول أن واشنطن ستواصل تقويض قدراتها العسكرية، قدرات إيران العسكرية المهددة للملاحة كما يقول. يضيف أيضا بأن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، هذا بالإضافة إلى بيان أيضا للقيادة الوسطى الأمريكية. عماد.
4: نعم، لا جديد جوهري فيما قاله ماركو روبيو. هو يقول، هو وبقية أعضاء الإدارة منذ أيام، بأنهم مستعدون للتفاوض مع إيران إن أرادت إيران ذلك، يتهمونها بأنها هي من لم يلتزم بالمذكرة. لكن في نفس الوقت هناك نبرة تصعيد حقيقية، هناك تقارير ومصادر من داخل البيت الأبيض تقول بأن الأمور ذاهبة للتصعيد، وأن الإدارة الأمريكية دونالد ترامب تحديدا يريد قصف بيك أكس، أو ربما يسمى جبل الفأس في إيران، لأنه يعتقد بأن هناك أنشطة نووية تجري في داخل عمق هذا الجبل. طبعا أهمية وخطورة ذلك جمال بأن ذلك قد يحدث باستخدام الطائرات الشبحية B-52، بمعنى أننا سنعود تقريبا إلى بدايات هذه الحرب حينما استخدمت أسلحة وقنابل ذات وزن عالي جدا لتدمير أهداف في عمق الأرض. لكن الخبراء يقولون بأن هذه الجبال غالبا لا تحتوي أنشطة نووية ذات قيمة عالية، ولكن الرئيس يريد قصفها لأنه يريد أن يرسل رسالة بمعزل عن الأهمية العسكرية أو الأهمية الاستراتيجية لمثل هذه العملية. لكن هناك حديث متصاعد عن أن الرئيس قد يلجأ لهذه العملية حتى يثبت بأنه قادر على التصعيد حينما يريد ذلك. في الأثناء طبعا هناك مزيد من القوات الأمريكية، كل يوم يعلن عن المزيد، وصلنا إلى 16 قتيلا منذ بداية الحرب في صفوف القوات الأمريكية، 3 منهم في الأردن، أحدهم كان مفقودا تبين بأنه قتل. هذا يثير لغط كبير داخل الولايات المتحدة، شاهدناه يوم أمس في بشكل عياني في جلسة استماع الكونغرس لوزير الدفاع بيت هيكسيث، حينما سئل عن أسباب مواصلة القصف لإيران رغم أن الإدارة تقول بأنها دمرت تماما من الناحية العسكرية. ليس لديه أي إجابة، هو فقط يطلب موازنة تكميلية تقدر بضعفي ما أنفق حتى الآن. نتحدث جمال عن 37 مليار دولار حتى الآن، هو يطلب ميزانية تكميلية ضعفي هذا الرقم، ويطلب أيضا ميزانية تزيد 50% للسنة المقبلة عن السنة الماضية، نتحدث أيضا عن 1.5 تريليون دولار، كل ذلك لزيادة القدرة العسكرية الأمريكية بعد أن كما تقول التقارير الصحفية ومعظم صور الأقمار الصناعية دمر الكثير للولايات المتحدة على مستوى الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي تحديدا في الأردن نتيجة القصف الإيراني، وهناك خشية من نفاذ الذخيرة في نفس الوقت، لكن الإدارة لا تريد طبعا إرسال أي رسالة بهذا الاتجاه، هي تريد القول بأنها لديها ما يكفي للذهاب بعيدا في هذه الحرب إن أرادت إيران ذلك ولم ترضخ للمطالب الأمريكية.
0: عماد، كلفة الحرب هو ملف متفاعل في الولايات المتحدة، ربما نعود إليك لاحقا في نشرات قادمة لمتابعة هذا الملف وكيف يتفاعل أيضا لا سيما داخل أروقة الكونغرس. شكرا لك عماد رواجدة من واشنطن. أعود إليك حازم، كما أشار عماد إصرار أمريكا على أنشطة نووية في جبل كولانغ أو جبل الفأس، ولكن مع ذلك تستمر أيضا ضربات الأمريكية على سيريك هذا الميناء المطل على البحر على مضيق هرمز.
3: على سيريك وعلى كثير من المناطق الساحلية في الشريط الساحلي الجنوبي لإيران المطل على المياه الخليجية وبحر عمان. وبطبيعة الحال هذه الضربات الأمريكية، قبل أن أشير إلى أهميتها من الناحية العسكرية والاستراتيجية، وبحسب المصادر الميدانية وبحسب تصريحات المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، تأتي على ممتلكات خاصة وتسببت حتى الآن في إعلان صدر الآن ونحن نتحدث جمال عن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، منذ 27 من يونيو وحتى الآن أدت إلى مقتل 53 شخص وإصابة 592 آخرين. وبطبيعة الحال على من الناحية الاستراتيجية والعسكرية، تحديدا سيريك التي تقع بين ميناب وجاسك هي الميناء الأقرب على مدخل مضيق هرمز، وبالتالي لجهة رصد ومراقبة حركة السفن والناقلات في المضيق غاية في الأهمية. لذلك تتكرر الضربات الأمريكية على سيريك وفي محيطها، ونتحدث بطبيعة الحال عن ثكنات عسكرية إضافة إلى ممتلكات خاصة كما تقول الحكومة الإيرانية. تكرر استهداف زوارق، تقول الحكومة الإيرانية أنها زوارق صيد، وبعض وسائل الإعلام الإيرانية المقربة من الحرس الثوري الإيراني أظهرت وحللت صورا للأقمار الصناعية بثتها القيادة المركزية الأمريكية على أنها استهداف لزوارق سريعة للحرس الثوري الإيراني، وقالت أنها ليست زوارق للحرس الثوري وإنما هي زوارق صيد لمواطنين إيرانيين.
0: شكرا جزيلا لك حازم كلاس، مراسل التلفزيون العربي في طهران. شكرا لك حازم. إلى الأردن، حيث أعلن الجيش الأردني اعتراض 4 مسيرات و4 صواريخ إيرانية كانت تستهدف مدينة العقبة جنوبي البلاد، فيما سقط صاروخان آخران في مناطق خالية من السكان دون تسجيل إصابات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات المسلحة تعاملت مع الصواريخ فور دخولها المجال الجوي الأردنية وتمكنت من اعتراض 4 منها. أظهرت مقاطع مصورة من مدينة إيلات الإسرائيلية المقابلة للعقبة أظهرت تصاعد أعمدة دخان في سماء المنطقة بالتزامن مع سماع دوي انفجارات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل لم تشارك في اعتراض الصواريخ الإيرانية المتجهة نحو الأراضي الأردنية. أبلغ وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث الكونغرس بأن أحدث تقدير لتكلفة الحرب مع إيران يبلغ 37 مليار و500 مليون دولار، كما كنا نتابع منذ قليل مع مراسلنا عماد رواجدة من واشنطن. هيكسيث كان قدم التقدير الجديد الذي يفوق التقديرات السابقة خلال شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، وبذلك أو ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الحرب الأمريكية مقتل 3 عسكريين جدد ليرتفع عدد القتلى إلى 18 جنديا أمريكيا. وقفزت أسعار النفط بأكثر من 4% صباحا متأثرة بالتصعيد في الشرق الأوسط، وارتفع سعر برميل خام برنت فوق 94 دولارا ونصف الدولار، مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مضيق هرمز لا يزال نقطة خلاف في المفاوضات الجارية مع إيران. وقبل اندلاع الحرب كان الممر المائي الاستراتيجي مسؤولا عن خمس إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً. أظهرت بيانات تتبع السفن أن 4 ناقلات قد غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر اليوم، وذلك في ضوء تحذير أطلقته جماعة الحوثي بعدم
5: الإبقاء. راديو الحرية.
6: قد يفقد الإنسان أحد حواسه أو يولد دونها، ماذا لو كانت الظروف الاجتماعية والتعليمية وبيئة العمل تستوعب الاختلاف؟ بالتأكيد سنفتح المجال للحاسة السادسة. برنامج الحاسة السادسة يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من إعداد وتقديم إسراء أبو داود.
7: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاسة السادسة، البرنامج الأسبوعي اللي بتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. ودائما بنحكي إنه إحنا صوت كل شخص ذوي إعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، الصوت والرسالة لحتى نلاقي الحل على أرض الواقع. مع شركة القصراوي التجارية القصراوي عالم من التسالي منبلش حلقتنا لليوم. وكالعادة احنا دائما بنحب نكون مع كل الناس، مع الشباب والصبايا ومع التحديات وقصص النجاح كمان. زمان عن غزة الحبيبة، اليوم رح نكون في القسم الأول مع أهلنا في قطاع غزة ومؤمن البطار اللي حصل على بطولة في الكاراتيه ضمن بطولة الوفا والأمل للأشخاص ذوي الإعاقة. وبالقسم الثاني كمان رح نكون مع صبية كتير حلوة اسمها غزل دراغمة وحصلت على المرتبة الأولى أو المستوى الأول في تحدي القراءة على الوطن العربي، طبعا من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، حصلت على المستوى الأول على الأشخاص ذوي الإعاقة في مستوى القراءة غزل دراغمة. متابعة طيبة بتمنها لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، مع المتألق دائما في الهندسة الإذاعية ربحي أبو رموز مساء الفل، ومعي أنا في الإعداد والتقديم إسراء أبو داود.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الابتسامة الحلوة لما يزرعها على وجهنا أشخاص بحبونا وبيحترمونا عن جد بتطلع من قلبنا يا ربحي. والله شكرا، الله يديم عليك الضحكة والابتسامة والسعادة انت وكل الجمهور وكل المتابعين. طيب لغزل حبيبة وغزل اللي موجودة في قلوبنا حتى لو بعدنا، إلا أنه إحنا أكيد دائما على تواصل مع أهلنا في قطاع غزة. كتير بحب الإصرار والإرادة اللي عند أهلنا في قطاع غزة، وكتير انبسطت من بطولة الكاراتيه للأشخاص ذوي الإعاقة، واللي أخذ المرتبة الأولى أو حصل على بطولة الكاراتيه يكون كمان مؤمن البطار. الجماعة مؤمن البطار من الأشخاص اللي إحنا استضفناهم فترة الحرب، وكنا معه في ألم ووجع، واليوم إحنا معه في فرح وسعادة ونجاح. مؤمن مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ إسراء، ومساء الخير للسادة المستمعين، مساء الخير للشكل الوطن، مساء أهلا. الخير لأنه في الضفة الغربية.
0: أهلا وسهلا فيك، طمنا عنك اليوم بعد غياب طويل. طبعا
1: الله يسعدك يا استاذ الصراء، احنا بخير ما دام انتم بألف خير، وما دام شعبنا الفلسطيني دائما وابدا في الوطن والشتات بألف خير. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، يعني انا بعرف انه الحياه مستمره ورغم كل التحديات وكل الالام اللي عشناها معكم في خلينا نقول قبل اشهر، وما زلنا عم نسمع بعض الالام والاوجاع، الا انه الحياة مستمرة وانتوا رجعتوا لحياتكم وعم بتكملوا حياتكم، واليوم عم نحكي عن بطولة كاراتيه.
1: نعم.
0: شو قصة الكاراتيه؟ وكتير ناس عم تتساءل، هل مع انه بصراحة انا ضد هذا السؤال لانه الرياضة مش مربوطة بصعوبة الجسد اكيد.
1: نعم.
0: بس الناس بتصير بتحكي هل الاشخاص ذوي الاعاقة عن جد ممكن يقدروا يحصلوا على بطولة؟ شو ما كانت البطولة، فأنت حصلت على بطولة الكاراتيه أول إشي مبارك، فأحكي لنا أكثر عن الموضوع.
1: بداية الله يبارك فيك، يعني إحنا بالنسبة لنا في غزة بالرغم كل الظروف الصعبة التي نعيش فيها قدرنا إنه إحنا نعيد أنفسنا بأنفسنا بالرغم من شح نقدر نقول الصالات الرياضية.
0: نعم.
1: والأندية الرياضية اللي راحت بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.
0: نعم.
1: يعني قدرنا أنه ننجز بالرغم من كل هذه الظروف الصعبة، بالرغم من كل الإمكانيات الشحيحة خلينا نقول إن صح التعبير، قدرنا نقول للعالم ولمجتمعنا أنه إحنا مستمرين في رياضتنا، في أدائنا، في رسالتنا، في هدفنا، في طموحنا، في إنجازنا. فيعني بطولة الوفاء والأمل كانت خير دليل لنوصل رسالة، خير دليل وخير برهان نقول للمجتمع بأنه الإعاقة دائما وأبدا لا تلغي الطاقة. رياضة الكاراتيه هي رياضة يعني دفاع عن النفس.
0: نعم.
1: رياضة يعني خاصة خلينا نقول ذوي الإعاقة بالتحديد، إنه بتعلمهم كيف يدافعوا عن أنفسهم، كيف يقووا شخصياتهم، كيف ينموا من قدراتهم، كيف يهتموا بأنفسهم. أكيد الواحد يعني بيلاقي صعوبات في البداية، ولكن بكل تأكيد مع الإرادة ومع العزيمة ومع التحدي أكيد لازم الواحد يستمر، يقول ما بعد الأمل يأتي الأمل.
0: نعم. وين لعبتوا؟
1: طبعا المباراة كانت والبطولة كانت في نادي المشتل الرياضي. طبعا هذه الصالة الرياضية اللي كانت الوحيدة في مدينة غزة، نادي يعني صالة ممكن فيش فيها مقومات للاستمرار في الرياضة. صالة محروقة، صالة فيش فيها أدوات رياضية، صالة يعني درنا من خلال هذه الصالة نوصل رسالة إنه إحنا هدفنا مستمرين رغم كل قلة وشح الإمكانيات.
0: طيب هل اللي كانوا يلعبوا بس أشخاص ذوي الإعاقة، أو كانت اللعبة فيها أشخاص ما عندهم إعاقة كمان؟
1: طبعا هذه البطولة يعني البطولة خاصة ذوي الإعاقة، إن كانت حركية أو سمعية. أو بصرية، في كمان إعاقة، الإعاقة الذهنية كانت كمان حاضرة في هذه البطولة.
0: نعم.
1: يعني كافة الإعاقات كانت موجودة. بالإضافة يعني كان في عروض خاصة للأشخاص من غير إعاقة. موضوع الدمج إحنا دائما وأبدا شغالين وبندعم موضوع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من غير إعاقة، لأنه موضوع مهم جدا.
0: نعم.
1: كمان حتى يعني توصل فكرة إنه دائما وأبدا الكل متواصل والكل داعم لهذه الفئة المهمشة حقيقة.
0: طيب يعني أنا بتمنى إن شاء الله إنه يعني تلعبوا على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم كمان، لكن أنت كنت عم تحكي إنه هاي البطولة هي رسالة، بعيدا عن رسالة، عن رسالتنا كأنه إحنا كأشخاص ذوي إعاقة من حقنا نلعب ومن حقنا نلاقي كل المقومات اللي حضرتك حكيت عنها قبل بشوي، إيش الرسالة الثانية اللي أوكي رح بس بدنا تحكي لنا عن رسالتكم الثانية اللي أنتوا من خلالها حبيتوا، أو من خلال هاي اللعبة حبيتوا توصلوا هاي الرسالة، بس قبل خلينا نطلع لدقات الساعة بعدها راجعين.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: رجعنا لكم من جديد مع غز الإرادة والصمود ومع بطولة الوفاء والأمل، وهي بطولة في الكاراتيه لعب فيها مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء حركية سمعية ذهنية وبصرية. وطبعا مؤمن البطار حصل على بطولة في هاي الكاراتيه. كنا بنحكي عن الرسائل اللي حبوا يوصلوها من خلال هاي اللعبة، ومن أهم الرسائل هي أنه إحنا كأشخاص ذوي الإعاقة بنقدر نلعب، بنقدر نعمل كل إشي مطلوب من هاي اللعبة في حال كانت المقومات موجودة، في حال كانت الأدوات موائمة، في حال كانت القاعة أو الصالة مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة. فما بالكم أهلنا في قطاع غزة لما لعبوا في قاعة محروقة؟ هذا إن دل بدل على إنه عمرها ما كانت الإعاقة بالجسد. مؤمن مساء الخير من جديد.
3: أهلا بيك من جديد ومساء الخير لكل الصدق.
2: الله يسعدك. يعني كنا بنحكي عن الرسائل، ولما وصلتوا لمرحلة إنه لعبتوا وحصلتوا على البطولة، لوين حبيتوا توصلوا ما بعد؟
3: يعني إحنا حابين نصل للعالمية. إحنا قبل الحرب شاركنا في بطولات خارجية، حصلت على المركز الثالث في بطولة دبي الدولية، وحصلت المركز الخامس قبل الحرب. كنت في ماليزيا وشاركت في بطولة آسيا الدولية وحصلت فيها على المركز الخامس قبل الحرب بشهرين. وكنت كمان في بطولات محلية كمان أخذت فيها مركز أول. ولكن هذه البطولة بالتحديد يعني جاءت بعد سنتين ونص حرب، بعد معاناة كبيرة، بعد عذاب، بعد يعني واقع إنساني صعب. حبينا أن نقول أنه إحنا متواجدين هان، ما زلنا على قيد الحياة، ما زلنا إحنا بنتنفس، ما زالت غزة تنبض بالأمل وبالتحدي وبالطموح وبالوفاء. فيعني إن شاء الله من خلال هذه البطولة إلى العالم مرة أخرى، وإلى إنجاز دولي مرة أخرى إن شاء الله قريبا، لنرفع علم فلسطين في كل المحافل العربية والدولية والعالمية إن شاء الله.
2: إن شاء الله. طيب مؤمن، يعني إحنا كأشخاص ذوي إعاقة بصرية بنقدر نلعب كاراتيه؟
3: أكيد، مدال في طموح، مدال في أمل، باعتقادي ما في شيء على الشخص، على الشخص بالتحديد الإعاقة البصرية اللي تعد يعني أصعب إعاقة في كل الإعاقات.
2: ما في تحدي معين؟ يعني هل النظر يعني ممكن يأثر على الشخص اللي بيلعب، إنه فقدان البصر مثلا؟
3: يعني في صديق لأن تعرفنا عليه جديد كان يشوف قبل الحرب، لكن بسبب إصابته في الحرب فقد عيني. فإجا عنا على النادي وحب أن يمارس الرياضة. الآن يعني ما شاء الله عليه، شاب يعني كان قبل ما يمارس الرياضة وبعد الإصابة اللي تعرض لها كان يعني واقعه صعب، كان يعني خلص فقد الأمل. ولكن بعد ما مارس الرياضة وبدأ يلتحق في النادي عنا، بدأ يشعر من جديد أنه ما زالت الحياة مستمرة. فهذا بالنسبة لنا برضو يعد إحنا بنتعلم منه. بالعكس يعني أنا بالنسبة لي اللي كان يشوف اللي فقد فجأة بصره، هذا معاناته أصعب من اللي إحنا فيه. ولكن زي ما حكيت سابقا نقدر رغم كل التحديات. إيش ما في تحديات في المجتمع، تحديات جسدية بتواجهنا، بنقدر نحن ننجد.
2: يعني مؤمن أنا فخورة فيكم كتير، وكل التوفيق لإلكم، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى لحتى نحكي كمان عن الفرقة الإعلامية اللي عملتوها، ونشوف مسيرتكم الإعلامية بعد الحرب. لكن للأسف أنا مضطرة أودعك، يعني اللقاء الحلو بيخلص بسرعة. أتمنى لك التوفيق لك ولكل اللاعبين، ومبارك لكم بطولة الكاراتيه، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى. شكرا لإلك.
3: بإذن الله. شكرا لك وشكرا لكل المستمعين، تحياتنا لإذاعة منبر الحرية. شكرا جزيلا.
2: الله يسعد قلبك مؤمن البطار. شكرا لك وكل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة اللي دايما بيعطونا رسائل أمل وقوة وإرادة لبرنامج الحساسة. شكرا كتير.

0: القصراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: مساء الخير، مساء الفل، مساء الياسمين لكل مستمعي إذاعة الحرية 92.7 في برنامج الحاسة السادسة ومع شركة القصراوي التجارية. القصراوي عالم من التسالي. كتير بآمن بالمدارس اللي بتشرك الطلاب والطالبات بالأنشطة اللامنهجية، وكتير بحب دائما أسلط الضوء على الأشخاص اللي عن جد بتركوا أثر، الأشخاص اللي بيكونوا متمسكين بالموهبة تبعتهم. الدراسة حلوة والعلم حلو، بس بيكون أحلى عن جد بالأنشطة اللامنهجية، بالمشاركة، بأنه نعرض مواهبنا، نطلع الموهبة اللي عندنا شو ما كانت، سواء غناء، سواء قراءة، سواء كتابة، سواء تمثيل. غزل دراغمة طالبة طالعة على صف 11 من مدرسة النور في جنين. غزل من الطالبات اللي حصلت على المستوى الأول في تحدي القراءة على الوطن العربي. طبعا المستوى الأول على الأشخاص ذوي الإعاقة، هم بيحكوا على ذوي الهمم. فحبينا نبارك لها أول غزل. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: أهلا وسهلا
2: بك.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير، كيف حالك؟
1: أنا بخير. بدنا نشوف أنا أشطر، أنا ولا أنت بتحدي القراءة، شو رأيك؟
2: تمام.
1: طيب غزل حبيبتي، بالأول عرفينا عن نفسك.
2: مرحبا، أنا الطالبة غزل إسماعيل صدقي دراغمة من مدينة طوبات، أبلغ من العمر 16 عاما، طالبة في مدرسة النور الأساسية للمكفوفين التابعة لمديرية التربية والتعليم جنين. فزت في مسابقة تحدي القراءة العربي للموسم العاشر عن فئة ذوي الهمم.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا بك
1: حبيبتي. أهلا وسهلا فيك غزل، يعني أول إشي مبارك، مبارك هذا النجاح.
2: الله يبارك فيك،
1: وإن شاء الله من نجاح لنجاح يا رب. كيف كان شعورك لما قالوا لك أنه أنت أخذت المرتبة الأولى وحصلت على المستوى الأول في تحدي القراءة؟
2: كان شعوري مزيج بين فخر الإنجاز وثقل المسؤولية، لأن رحلتي لم تنتهي هنا، بل رحلتي بدأت منذ لحظة تتويجي باللقب، وسأبذل كل ما بوسعي لأرفع راية وطني خفاقة في المحافل الدولية.
1: حبيبتي إن شاء الله يا رب، إن شاء الله الله يوفقك، ونرجع نتواصل معك لما تطلعي على دبي وترجعينا وانت كمان رافعة طبعا راسك أولا، ورافعة راس أمك وأبوك، ورافعة راسنا إحنا كشعب فلسطيني. كيف اكتشفتي موهبتك بالقراءة؟
2: يعني منذ الصغر كانت أمي تقرأ لي العديد من القصص.
1: نعم.
2: وعندما كبرت ازداد حبي بالقراءة وحبي للغة العربية يعني. وهذا هذه أول مشاركة يعني أشارك فيها في تحدي القراءة العربية، والحمد لله.
1: الحمد لله. إلك قديش بتقرأي؟ من أي عمر؟
2: يعني منذ كان عمري 5 سنوات كانت أمي تقرأ لي.
1: ما شاء الله، واليوم انت عمرك 15 سنة صح؟ او 16. العمر كله يا رب، يعني 11 سنة قراءة، فأكيد قارئة مجموعة كتب منيحة.
2: صحيح.
1: شو أكثر كتاب حبيتيه؟
2: أكثر كتاب أحببته هي رواية أم سعد لغسان كنفاني،
1: الله،
2: لأنها تجسد واقعنا الفلسطيني.
1: حلو. طب شو أكثر نص هيك قرأتي وأثر فيكي وحابة تحكي لنا إياه؟
2: هي قصيدة رسالة من زنزانة إلى أمي.
1: يلا
2: فأهلك
1: إذا بتحبي.
2: يلا. رسالة من زنزانة إلى أمي. الموكب الموعود وشق طريقه عبر البحار، وسرى تعانقه النسائم والمحار، ورأيت طلعتك الندية من بعيد، مثلت أماني مثل طيف لا يحيد. أمه يا لحن النهار هل تسمعين؟ القلب يخفق والتشوق والحنين. أمه ليتك تسمعين ندائي الملهوف يخترق الجدار، يأتي إليك مع الطيور الباكيات على الديار، يأتي مع المطر المحار. المتحنق فوق أطلال المآسي والألم. أماه يا أحلى نغم، كبر الأسير وأبرقت عيناه وهاف الفؤاد إلى الحياة. أماه هللت النجوم على القمم، عام مضى هل تعرفين؟ جحدت به الأيام وجهي لم تقل كيف استجيب. عام مضى أماه ليتك تعرفين، الدمع يلهث في العيون والقيد أدماني وفاضت في الشجون. أماه يا لحن النهار هل تسمعين؟ الناتية الحرة بأقبية السجون، لا شيء غير الليل والقيد الكبير ومصائب الزمن العسير. لكنني أماه لن أهون، مهما طال سجني لن أهون، أماه إني لن أهون.
1: حبيبتي يا غزل، يعني كلمات القصيدة مؤثرة، ويعني شو بتعني لك هاي القصيدة؟
2: تعني لي كثيرا كثير، هي تجسد قضية إنسانية، قضية يعني قضية تخص العالم كله بأسره.
1: صحيح صحيح، يعني أنت فخر، أنت مثال لكل طفلة فلسطينية، وأنا كمان فخورة فيك كتير وبتمنى لك التوفيق. بس لوين حابة توصلي غزل؟ شو حلمك بهاي الحياة؟
2: حلمي للمستقبل يعني، أم في هذه الفترة؟
1: يعني خلال هاي الأيام، خلينا نقول شو حابة تحققي؟
2: حلمي أني أحصل اللقب على مستوى الوطن العربي، مش لأني أريده يعني لا يكون اسمي بطل التحدي، لأني أترك أثر في قلب كل إنسان يراني، أكون ملهمة لغيري.
1: يا حبيبتي، وانت فعلا ملهمة، انت أثرتي فينا، وأنا متأكدة أنك كمان رح تأثري في الوطن العربي لما تطلعي على دبي، ورح ترجعي تحكي لي إسراء هيني أثرت في الوطن العربي، وارجعي استضيفيني كمان مرة، فبستنى منك هذا التليفون. قبل ما أودعك، شو حابة تحكي رسالة للأطفال اللي عم بسمعونا اليوم؟
2: اقرأوا، اجعلوا القراءة رفيقة دربكم، لأنها ليست مجرد وسيلة للحصول على درجات، بل هي أعمق من ذلك بكثير. هي تبني الشخصية وتقوي الذاكرة وتعزز الثقة بالنفس وتنمي التفكير، مهارة التفكير.
1: حبيبتي، وأنا بدي أقول لك ضلي اقرأي، وأنا بعرف كمان أنك بتكتبي. بالأيام الجاي بدنا نستضيفك، بالأيام الجاي بدنا نستضيفك وإنتي عم تحكينا عن كتاباتك كمان
2: إن شاء الله.
1: ربحي وإيهاب والكل ببارك لك، وإحنا رح نقول لك هلأ بنلتقي فيك إن شاء الله، بس تروحي من دبي، ديري بالك على حالك حبيبتي. كل التوفيق لك غزل دراغمة من طباس، ما شاء الله عنها، يعني حتى أسلوبها بالقراءة حلو. لهون بكون وصلت معكم لنهاية. مين هذا طيب؟ من الذي يتحدث؟ أوكي، لهون أنا بكون وصلت معكم لنهاية برنامجنا لليوم. إن شاء الله يعني خلال الأيام الجاية بنسمع أخبار حلوة عن طلابنا وطالباتنا في الثانوية العامة، وإن شاء الله كل طلابنا وطالباتنا بنجحوا، وبنفرح عن جد، لأنه إحنا كشعب فلسطيني بحاجة إنه نفرح. وحلقتنا الجاي إذا كانت النتائج طالعة تكون مع طلابنا وطالباتنا من الثانوية العامة، لحتى نبارك لهم بنجاحهم. شركة الخسراوي التجارية يعطيكم ألف عافية. ربحي أبو رموز شكرا لك، يعطيك ألف عافية. إيهاب النتشة شكرا، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.

0: الكسراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
7: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة، زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
8: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
9: أبناؤنا طلبة الثانوية العامة، لا تفوتوا لحظة إعلان النتائج. سجلوا أرقام جلوسكم الآن عبر منصة حكومتي لتصلكم النتيجة فور إعلانها. مع تحيات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
10: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإتصالات.

0: أزلي على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
0: الساعة الآن 4:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM واضحة تشمل وقف التوسع الاستيطاني الجديد وإعادة التعاون مع السلطة الفلسطينية والتحرك نحو حل دائم للصراع.
2: ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، نبدأها معكم بالعناوين. روبيو يقول إن واشنطن منفتحة على التفاوض مع طهران لكنها لن تقبل بسيطرتها على هرمز. سفارة إنذار في السعودية والبحرين، والأردن يعلن التصدي لهجوم إيران. مهمة أسبيدس البحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تنصح السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية بتجنب البحر الأحمر، وأربع سفن تغير مسارها بعد تهديدات. مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في 4 أغسطس المقبل، ورئيس الوزراء اللبناني يتعهد من زوتر الغربية بعودة الخدمات. هجوم أوكراني بالمسيرات على مستودعات طاقة روسية، كييف تواصل هجماتها على السفن الروسية في البحر الأسود وبحر أزوف، وإصابات في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية.

مشاهدينا نبدأ بالتنويه بهذا العاجل، نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقول إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز بصاروخ أو مسيرة سندمر جسرا أو محطة كهرباء. إذن تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيه إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز بصاروخ أو مسيرة سندمر جسرا أو محطة كهرباء. وفي وقت سابق مشاهدينا هناك أيضا تطورات فيما يتعلق بالحرب بالشرق الأوسط، كانت الوزارة الدفاع البحرينية قد أعلنت تفعيل صفارات الإنذار في عموم المملكة، وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه تم تفعيل صفارات الإنذار دون أن تقدم في المرحلة الأولى تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد.

0: أيضا في السعودية كان هناك تطورات، حيث أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة الدمام للتحذير من خطر. كما أعلن الجيش الأردني أيضا اعتراض 4 مسيرات و4 صواريخ إيرانية كانت تستهدف مدينة العقبة جنوب البلاد، فيما سقط صاروخان آخران في مناطق خالية من السكان دون تسجيل إصابات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات المسلحة تعاملت مع صواريخ فور دخولها المجال الجوي الأردني وتمكنت من اعتراض 4 منها. وأظهرت مقاطع مصورة من مدينة إيلات الإسرائيلية المقابلة للعقبة تصاعد أعمدة الدخان في سماء المنطقة بالتزامن مع سماع دوي انفجارات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل لم تشارك في اعتراض الصواريخ الإيرانية المتجهة نحو الأراضي الأردنية. في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن إيران في مأزق كبير وإن واشنطن ستواصل تقويض قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية، فيما أفادت وكالة فارس بدوي انفجارات قرب سريك جنوب شرق البلاد.
1: يوم آخر من التصعيد الأمريكي الإيراني. القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ موجة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية، من بينها مواقع قيادة مركزية ولوجستية ومراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية ومنشآت مسيرات. في المقابل قال الجيش الإيراني إنه رد بالمسيرات على الهجوم الأمريكي باستهداف مخازن ذخيرة ومراكز قيادة أمريكية في معسكر غربي الكويت، إضافة إلى مواقع في البحرين والأردن. التلفزيون الإيراني بدوره أكد وقوع هجوم أمريكي على منطقتي تشابهار وكوناريك، في حين اندلعت حرائق في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوبي إيران جراء هجمات أمريكية. تصعيد ميداني تجاريه تصريحات سياسية أيضا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران رغم عدم التزامها حتى الآن بتعهداتها حسب تعبيره. روبيو وصف كذلك حصار الممرات المائية الدولية بالسابقة الخطيرة ينبغي التصدي لها في مضيق هرمز.
2: نرغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران، لكننا في الوقت نفسه سنواصل القضاء على قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية. لن نقبل السيطرة على المعابر المائية والبحرية من أي دولة كانت، وأعتقد أن إيران اليوم في مأزق كبير في ظل التضخم وتداعيات التصعيد.
1: موقف روبيو بشأن الانفتاح على الحوار توازيه أيضاً تصريحات ترامب بشأن مواصلة الضربات على إيران، بل ذهب أكثر من ذلك بالتهديد للمرة الثانية خلال أسبوعين باستهداف جبل فأس قريبا جدا، في ظل تقارير استخباراتية عن نقل إيران لأجهزة طرد مركزي إلى عمق الجبل الواقع قرب منشأة نطنز. إيران لم تنتظر طويلا على تهديد ترامب، فقد حذرت القوات العسكرية الإيرانية باستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية. مضيق هرمز في قلب الصراع أيضا، حيث أشارت سنتكوم إلى أن وحداتها تمكنت من تحويل مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة حتى أمس لضمان تنفيذ الحصار البحري على إيران، بينما أظهرت بيانات شركة كيبلر للشحن أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أمس بسبب التصعيد، وأنه لم تعبر من خلاله أي ناقلات نفط خام أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال. تصعيد عسكري جوا وبحرا يبدو أقرب إلى مرحلة اختبار الخيارات العسكرية والسياسية في آن، فيما يبقى مستقبل المواجهة مرهونا بما ستكشفه الأيام المقبلة في الميدان وفي مسار الدبلوماسية.
0: من واشنطن ينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي عماد الرواشدي. أهلا بك معنا عماد. يعني نقف بداية على هذا التصريح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريح وتهديد في أن معا، في أي سياق جاء؟
3: في سياق التهديدات التي نسمعها وتتسرب من البيت الأبيض في اليومين الماضيين، الرئيس يقول بأنه سيقصف جسورا ومحطات طاقة بالقرب بما فيها، كما قال، بالقرب من العاصمة طهران، لأن القناعة أن القصف الأمريكي طوال الأيام الماضية تقريبا 11 يوما كله تركز في المناطق الجنوبية، كان مؤشر التصعيد أن يذهب هذا القصف باتجاه العاصمة طهران. اليوم الرئيس يقول بأنه قد يذهب إن قامت إسرائيل، اعتبارا عفوا إيران، من هذه اللحظة إن قامت باستهداف السفن في المضيق. الواقع أن المراقبين يقولون أن إيران لا تستهدف فقط السفن، هي تستهدف حتى المقار الأمريكية وتستهدف مدن في الخليج وقتلت جنودا أمريكيين. من غير المعروف إن كان الرئيس بالفعل سيذهب بهذا الاتجاه، لكن تسريبات يوم أمس واليوم تتحدث عن عزمه قصف جبل فأس الذي يعتقد بأن هناك أنشطة نووية في أعماقه. هذا سيعني أيضا تصعيدا من ناحية الأسلحة العسكرية الهجومية الأمريكية المستخدمة، نتحدث عن طائرات B-52 الشبحية بالإضافة إلى القنابل عالية الوزن التي استخدمت كما تذكرين رويدة في بداية الحرب لقصف أو حتى في حرب 12 يوما حينما قصفت المفاعلات الإيرانية الثلاثة. ستستخدم هذه الأسلحة مرة أخرى إن قرر الرئيس الذهاب بهذا الاتجاه، لكن المراقبون يقولون بأن هذا الجبل غالبا لا يحتوي أي شيء جوهري على مستوى البرنامج النووي الإيراني، ربما يحمي أو يحوي بعض المعدات العسكرية، لكن من المستبعد أنه يحوي يورانيوم مخصب أو عمليات تخصيب يورانيوم في أعماق الجبل. بالتالي قصفه مسألة سياسية إلى حد بعيد، يريد من خلالها الرئيس أن يظهر قوة الجيش الأمريكي، وهذا واضح أيضا في تصريحه قبل قليل، يريد أن يقول بأن الجيش الأمريكي مستعد للذهاب أشواط إضافية. طبعا حتى الآن هناك نقد شديد داخل الكونغرس على الأقل طبعا وفي الصحافة الأمريكية للجنود الذين يسقطون نتيجة هذه الحرب، في الوقت الذي يطالب فيه وزير الدفاع بميزانية إضافية ولا يقدم أي توضيحات لما تقصف الولايات المتحدة إيران، لما لا تزال الحرب مشتعلة، إن كان البنتاغون والإدارة الأمريكية يقولان بأن إيران دمرت من الناحية العسكرية تقريبا بشكل شبه كامل.
0: طيب عماد، يعني كانت هناك تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتحدث عن انفتاح واشنطن للمفاوضات، كما اعتدنا من هذه الإدارة الأمريكية تصريح يعني يتحدث عن الاستعداد للتصعيد العسكري، يقابله تصريح آخر يتحدث عن الانفتاح على المفاوضات. فيما يتعلق بالمفاوضات بالتحديد، أين نحن الآن؟ هل هناك ما يدرس من قبل الأمريكي؟ هل هناك أي مقترح على الطاولة الآن للعودة لطاولة المفاوضات؟
3: هناك تكتم شديد في البيت الأبيض في الواقع على موضوع المفاوضات. نسمع دائما من الرئيس، نسمع من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في لقاءاتهم مع الصحفيين، وأيضا اليوم من وزير الخارجية، أن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض. هناك رسائل يجري تبادلها، نعم، لكن لا يوجد تفاوض حتى هذه اللحظة. المشكلة أن الولايات المتحدة تريد تفاوض بناء على شروطها هي، إيران أيضا لديها شروط مختلفة. هناك خلاف حقيقي حول تفسير المذكرة، تحديدا البنود المتعلقة بإدارة المضيق. واشنطن لا تريد نهائيا أي سلطة للإيرانيين على هذا المضيق، تريد عبور حر للملاحة في المضيق ولا تريد اقتطاع أي رسوم، رغم أن الرئيس الأمريكي طبعا قال بأنه سيقتطع 20% ويسيطر عليه، لكن يبدو أن التصريح سياسي أكثر منه واقعي. في المقابل إيران ترى بأن المذكرة تعطيها الحق بأن تجد ترتيبا ما بالتعاون مع دول الخليج لإدارة المضيق، وأن لديها ممرات خاصة للسفن. هذا الخلاف لا يزال قائما، لا يوجد أي مؤشر على أنه سيجد حلا قريبا. ورويدة، الأمر يزيد تعقيدا مع مقتل الجنود الأمريكيين، 16 جنديا حتى الآن. اليوم بعد حوالي الساعة من الآن أو الساعتين في الواقع سيستقبل الرئيس الأمريكي جثامين هؤلاء، وهذا سيعرض على وسائل الإعلام، سيزيد الضغط عليه وسيؤثر على هيبة الجيش الأمريكي، بما قد يدفعه إلى التصعيد عسكريا على الأقل في المدى المنظور لرد الاعتبار للجيش الأمريكي.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي. أبلغ وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث الكونغرس بأن أحدث تقدير لتكلفة الحرب مع إيران يبلغ 37 مليارا و500 مليون دولار. وقدم هيغسيث التقدير الجديد الذي يفوق التقديرات السابقة خلال شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الحرب الأمريكية مقتل 3 عسكريين، ليرتفع عدد القتلى إلى 18 جنديا. أظهرت بيانات تتبع أو بيانات تتبع السفن أن 4 ناقلات قد غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر اليوم، وذلك في ضوء تحذير أطلقته جماعة الحوثي بعدم الإبحار إلى الموانئ السعودية. وبحسب بيانات الشحن فقد توجهت شاحنتان نحو قناة السويس، فيما اختارت السفينتان الأخريان المياه المفتوحة في البحر الأحمر. وكانت مهمة أسبيدس البحري التابعة للاتحاد الأوروبي قد نصحت السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو أمريكية أو سعودية بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت المهمة في مذكرة موجهة إلى قطاع الشحن إن هذه السفن تواجه مستوى أعلى من التهديد بسبب ارتفاع خطر تعرضها لهجمات الحوثيين، وأوصت بتجنب عبور المنطقة إلى حين تراجع المخاطر الأمنية.

0: قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون شدد في لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل.
1: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
2: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
3: راديو الحرية 92.7
0: FM. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بفتح الطرقات وتقديم الخدمات في بلدة زوطر الغربية مع انتشار الجيش فيها. وخلال جولته في البلدة أعلن سلام إن الدولة ملتزمة بعودة الحياة إلى الجنوب باعتباره هدفا وطنيا تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي منها.
4: هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا. احنا بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم، لقراهم، لمنازلهم.
0: أكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أن مستوى الاستجابة في محافظة غزة لا يتجاوز 25% بعد توقف أحد مراكز الدفاع المدني المكلف بتلبية نحو احتياجات نصف المواطنين في المحافظة عن العمل لعدم توفر الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة. وأضاف مدير الدفاع المدني في محافظة غزة رائد الدهشان في مؤتمر صحفي أن الاحتلال يتعمد قصف المنازل بشكل متزامن لإرباك التدخلات الإنسانية.
5: إن مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة التي تعد المحافظة الأكبر في القطاع لا يتجاوز 25% بعد أن توقف منذ نحو شهر أحد مراكز الدفاع المدني الذي يكلف بالمسؤولية عن تلبية الاستغاثة لنحو نصف المواطنين في المناطق والأحياء الغربية، وذلك لعدم توفير الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة لتشغيل المركبات وأجهزة الإطفاء والإنقاذ المتاحة.
0: ينضم إلينا الآن من عمان السيد جوان توباو المنسق العام ورئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية. أهلا بك معنا سيد جوان. أبدأ من تقييمك للوضع الطبي والصحي في قطاع غزة بشكل عام، طبعا مع تكثيف الضربات الإسرائيلية خصوصا في الأيام الأخيرة واستمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.
6: شكرا جزيلا على استضافتي. الوضع في قطاع غزة يستمر بكونه صعب للغاية. المواطنون بشكل كامل في غزة يعيشون بأوضاع صعبة جدا، ويعيشون في جزء صغير من قطاع غزة، وكانوا يعيشون لحوالي 3 سنوات تحت هذه الظروف الصعبة من دون مياه كافية ومن دون غذاء كاف. المستشفيات بأغلبها إن لم تكن جميعها كلها استهدفت من قبل الهجمات الإسرائيلية، وهذا يعني أن الرعاية الصحية التي يحصل عليها الأشخاص ليست كافية وليست بمستوى الاحتياجات في غزة. الوضع يستمر بكونه صعب للغاية، هناك معاناة مستمرة حول القطاع بأكمله والتفجيرات والهجمات من قبل الجيش الإسرائيلي تستمر وهي على صعيد يومي. بكل تأكيد ليست بنفس مستوى قبل وقفة الأقنار، ولكنها مستمرة كل يوم وتؤثر على حياة المواطنين في غزة. بشكل عام الوضع سيء للغاية، وغالبية المواطنين لا يرون أي تحسن في المستقبل القريب.
0: سيد جوان، أيضا أود أن أسألك عن الحالة الصحية، إن كانت هناك معلومات متوفرة لديكم أنتم في أطباء بلا حدود وأنتم تتابعون وضع يعني الطاقم الطبي الذي تم احتجازه واعتقاله من قبل إسرائيل، هل هناك معلومات عن ظروف احتجاز الدكتور حسام أبو صفية، خصوصا مع استمرار حبسه انفراديا حتى اللحظة؟
6: نحن لا نعلم الكثير. نعلم أن الدكتور أبو صفية تم اعتقاله منذ سنة ونصف تقريبا حتى اليوم، ولم يكن هناك أي أسباب واضحة، وهو حاليا في هذه الحالة وحالة صعبة جدا، ورأينا مؤخرا أن صحته ضعيفة ربما نتيجة هذا الوضع، بالإضافة إلى أمور كثيرة يعاني منها في هذه الظروف. وضع الدكتور أبو صفية مع الأسف وضع صعب جدا، وبكل تأكيد هو يعاني بشكل كبير، وهناك معاملة سيئة من قبل القوات الإسرائيلية تجاهه وتجاه كل العمال في المجال الصحي والمجال الإنساني. اليوم 95 شخص من العمال في مجال الصحة الفلسطينية تم اعتقالهم من دون أي أسباب أو شكاوى واضحة، وهناك بعضهم الذين توفوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية والقوات الجوية الإسرائيلية، وهذا يشمل 15 من زملائنا في أطباء بلا حدود. مع الأسف هذا يعبر عن كيفية إجراء إسرائيل في هذه الحرب في غزة.
0: طبعا كما ذكرت سيد جوان، يعني اعتقال الدكتور حسام أبو صفية وسوء معاملته ووضعه في ظروف صعبة هي ليست حالة معزولة أو منفردة، هناك عدد كبير من العاملين في القطاع الصحي الذين تم اعتقالهم وما زالوا حتى اللحظة معتقلين، وليست هناك معلومات كافية عن ظروف اعتقالهم في إسرائيل. يعني مضى أيضا أكثر من 600 يوم على اعتقال جراح أطباء بلا حدود الدكتور محمد عباد أثناء عمله في مستشفى كمال عدوان، هل تمكنتم من التواصل معه حتى اللحظة؟
6: مجددا الدكتور أيضا تم اعتقاله منذ أكثر من 600 يوم كما ذكرتم، نحن نطالب بالإفراج عنه بطريقة فورية مرارا وتكرارا، وهناك تواصل محدود جدا معه، تواصل قليل أيضا مع عائلته والمنظمة كأطباء بلا حدود، نحن نطالب بشكل فوري للإفراج عنه، بالإضافة إلى الإفراج عن كافة الفلسطينيين الذين يعملون في منظمات صحية والذين تم اعتقالهم من دون أي أسباب واضحة.
0: هذه الاعتقالات سيد جوان برأيك يعني ومن خلال متابعتك للوضع في قطاع غزة عن كثب، كيف تؤثر على قدرة الجهاز الطبي والصحي في قطاع غزة على الاستمرار في تقديم الخدمات رغم كل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها القطاع؟
6: طواقم الرعاية الصحية في غزة والطواقم الطبية هم أشخاص يعانون من أسوأ الظروف، وعلى الرغم من ذلك يستمرون بعملهم وتقديم الرعاية للمواطنين، وكل هذه الصعوبات التي يواجهونها على صعيد يومي كلهم ضحايا الهجمات الإسرائيلية والهجمات الجوية الإسرائيلية، وغالبيتهم يعيشون في خيام ويعانون لتأمين غذاء كاف لأطفالهم وعائلاتهم، ولا ينامون خلال الليل نتيجة هذه الهجمات المستمرة من القوات الجوية الإسرائيلية، وكلهم كل صباح يعودون إلى المستشفيات وإلى المنشآت الصحية إن كانت لمنظمتنا أو منظمات أخرى، ويستمرون بالعمل من دون كلل. وبكل تأكيد الوضع الناتج عن الاعتقال العشوائي والاحتجازات العشوائية من القوات الإسرائيلية هو أيضا صعوبة إضافية يعاني من هؤلاء الأفراد الذين يقومون بعمل مذهل لحوالي 3 سنوات ويعتنون بالشعب في غزة، هذا أمر لا سبب له ما يفعلونه، ومجددا هذا يعاد تجاهل كامل للقانون الإنساني الذي يجب أن يحمي كل الطواقم الطبية والصحية أينما وجدوا إذا قاموا بهذه الخدمات تجاه أي شعب.
0: سيد جوان، منظمة أطباء بلا حدود هي منظمة دولية لها احترام كبير على الصعيد الدولي تتعرضون بشكل مباشر لانتهاكات وتجاوزات من قبل إسرائيل أثناء عملكم في الضفة، في الضفة الغربية وفي غزة طبعا بالتحديد، في الأراضي الفلسطينية بشكل عام. ما الذي تقومون به كمنظمة دولية من إجراءات قانونية لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها وربما محاسبتها أيضا على هذه الانتهاكات؟
6: دور منظماتنا يستمر، خاصة فيما يتعلق بدعم المستضعفين والمواطنين، ونحن كطواقم صحية وطبية ما بوسعنا فعله هو أن نستمر برفع الصوت والتكلم عن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل والمطالبة باحترام القانون. لا يمكننا فعل الكثير، هذه حدود دورنا في هذه المنطقة، ونطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقوانين العالمية، وهذا ما لا يفعلونه حاليا. كمنظمة إنسانية بالإضافة إلى منظمات أخرى نستمر برفع الصوت حول هذه الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.
0: شكرا جزيلا لك سيد جوان توباو المنسق العام ورئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا لك. اقتحمت مجموعات من المستوطنين أطراف بلدة ترمس عية شمال مدينة رام الله ونفذوا اعتداءات وأعمال تخريب طاولت ممتلكات الأهالي، كما أضرموا النيران في أراض زراعية ما تسبب في خسائر مادية واسعة في البلدة. دعا عمدة مدينة نيويورك الأمريكية الحكومة الاتحادية في البلاد إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء على المذكرة الصادرة بحقه، مشيرا إلى أن صلاحيات إدارته لا تسمح له قانونيا بتنفيذ الاعتقال. تصريحات ممداني قوبلت بغضب إسرائيلي، حيث وصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة عمدة نيويورك بالفاشل ودعاه للتركيز على مهامه كرئيس البلدية بدلا من ملاحقة نتنياهو.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إلنا كنا. تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026، والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل، بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: راديو الحرية
5: 97.7 في الصبر والثبات والفداء، حاملين مفاتيح العودة بيقين لا يتخلله شك، بل ونرى اليوم أننا لفلسطين وللعودة أقرب بإذن الله سبحانه وتعالى. يا أبناء حركتنا المجاهدة، يا أبناء حماس وكتائب القسام، لقد اختاركم الله واصطفاكم لأمر عظيم، وكنتم ولا زلتم على قدر المسؤولية وتحمل الأمانة، وأنتم تسطرون مجددا مجدا تليدا لأمتنا في كل ربوع فلسطين وخارجها. معكم نخوض غمار التحديات والصعاب من أجل شعبنا وقضيتنا ووطننا وقدسنا، فهذه الحركة هي من شعبها ولشعبها. أنتم مني بمثابة الإخوة والأبناء، وما أنا إلا واحد منكم، غير أن الله ابتلاني فكنت الأكثر مسؤولية. فلنشمر ساعد العمل والجد كل في موقعه ومكانه، لنعبر إلى وعد الله بقلوب متصلة به تسعى لمرضاته على خطى القادة العظام الشهداء. الشيخ المؤسس الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف وصالح العروري والجمالين والمئات ممن أسسوا وبنوا وجاهدوا وواصلوا العمل والمسير. وأؤكد في هذا المقام على جملة من الأولويات على النحو التالي: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية، ومؤكدين رفضنا القاطع لكل ما ينتقص من حقوق شعبنا المشروعة وفق القوانين الدولية، وخاصة حقنا في التحرير وإقامة الدولة وتقرير المصير. وفي هذا المقام نعبر عن تقديرنا للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا الذين يعملون ويتحركون معنا منذ بداية المفاوضات إلى ما وصلنا إليه، ويبذلون كل جهد من أجل وقف شلال الدم النازف والإبادة التي يقوم بها الاحتلال. الأولوية الثانية استعادة الحياة الإنسانية الكريمة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة، وإجهاض كل المؤامرات المحاكة وخاصة التهجير وتسريع وإعادة الإعمار، باعتبار ذلك حق أصيل لشعبنا وليس هبة ولا منة من أحد، ولا يمكن أن يرتبط بأي مقايضات أو تنازلات أو مواقف سياسية. وإن غزة هي جزء من الكيانية الفلسطينية كانت وستبقى. كما سنواصل التحرك في كل المسارات بشكل متوازي من أجل غزة والضفة والقدس، والعمل على تحرير الأسرى وإنهاء معاناتهم وتوفير الحياة اللائقة بهم وبنضالهم وتضحياتهم. ثالثا، تحقيق وحدة شعبنا، وإننا من موقع المسؤولية نمد أيادينا لكل المكونات والقوى الفلسطينية لنجتمع على كلمة سواء وفق برنامج وطني متفق عليه يتضمن تحقيق أولويات شعبنا وأهدافه. فهذه المرحلة لا تحتمل التفرد ولا الإقصاء، لذلك ندعو إلى الشروع الفوري بحوار وطني ووضع الآليات لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وفق توافق وطني يشمل الكل الفلسطيني والشراكة السياسية الكاملة في صناعة القرار ورسم وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية، واستنهاض كل الجهود من أجل إنهاء معاناة شعبنا في كل أماكن تواجده في الوطن والشتات، وبما يفتح الآفاق أمام أهداف وتطلعات شعبنا، والخروج من دائرة الخيارات المغلقة بقيود الاحتلال وشروطه. رابعا، تعزيز العلاقات الاستراتيجية للحركة مع محيطها العربي والإسلامي، فنحن شعب ينتمي لأمة عظيمة، وقدرنا أن نكون رأس الحربة في حماية المقدسات. عدونا واحد، دماؤنا تقطر من يده في كل مكان، وعدوانه وطموحاته لا حدود لها، وإن الحركة منفتحة على الجميع، وسنواصل العمل مع كل مكونات الأمة لتعزيز دورها في قضية فلسطين وإنهاء الاحتلال وإزالة أخطاره عن شعبنا ومنطقتنا. خامسا، إنما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يثبت حقيقة واقعة أن استقرار وأمن الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه وحريته واستقلاله هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها. وعليه فإننا ندعو أمتنا العربية والإسلامية بحكوماتها ومؤسساتها وشعوبها إلى التحرك الفاعل والضغط لوقف آلة القتل والإبادة بحق شعبنا وتحمل مسؤولياتهم الأخوية والتاريخية والدينية. وفي هذا المقام نوجه التحية والشكر والتقدير لكل أبناء أمتنا العربية والإسلامية وجماهيرها وقواها التي ساندت فلسطين ووقفت إلى جانب غزة في مواجهة حرب الإبادة، والشكر للدول التي كان لها موقف مميز في إسنادنا ودعمنا والدفاع عن الحق الفلسطيني، ونخص الإخوة في اليمن ولبنان والعراق وإيران الذين شاركونا وساندونا بدمهم وسلاحهم. سادسا، إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة نقول إن معيار العدالة الإنسانية يسقط تماما إن عجزتم عن حماية أطفال غزة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإننا إذ نقدر عاليا كل من خرج من شعوب العالم وأحراره متضامنا مع فلسطين في العواصم والميادين والبحار بما كان له الأثر الكبير على شعبنا وقضيته الوطنية، وهو ما يتطلب استمراريته وكل أشكال التضامن والدعم والإسناد ليكون أكثر وأكبر أثرا ومساهمة في إنهاء الظلم التاريخي الواقع على شعبنا الفلسطيني وتحقيق العدالة ومبادئ الإنسانية التي ينتهكها العدو أمام سمع العالم وبصره. وفي الختام، نحن على ثقة أن مسار جهاد شعبنا ومقاومته التي نتشرف بالانتماء لها على وعد مع نصر محقق مهما طال الزمن أو قصر، ونحن ماضون على العهد واضعين نصب أعيننا خدمة هذا الشعب العظيم وصيانة حقوقه وتضحياته، فلن تهزمنا عواصف الظلم ولن نساوم على تراب فلسطين المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: إذن مشاهدينا استمعنا إلى كلمة خليل الحية وهي الكلمة الأولى له بعد استلامه.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: راديو الحرية
12: 92.7. الفترة التي سيقضيها خليل الحية في رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، ركزت هذه الكلمة على أبرز الملفات التي بالتأكيد على طاولة حركة حماس بشكل خاص، وستكون ذات أولوية للحركة خلال الفترة الحالية والفترة القادمة. بالتأكيد الكلمة حملت الكثير من المعطيات التقليدية، إنجاز لنا التعبير، متعلقة بالتأكيد على المضي على طريق القادة الذين سبقوه. ذكر بالاسم طبعا قادة المكتب السياسي للحركة تاريخيا، والقادة التاريخيين أحمد ياسين، عبد العزيز الرنتيسي، إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، وتطرق أيضا إلى القادة الشهداء في حركة حماس على مستوى الجناح العسكري مثل محمد الضيف ومحمد السنوار وغيرهم. وبالتأكيد وجه التحية أيضا لأطياف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي القدس وفي الضفة الغربية. تحدث عن هذه الملفات لأول مرة بوصفه مسؤولا عن حماس بكل مناطق تواجدها، وليس بوصفه مسؤولا عن حماس في قطاع غزة. كذلك بطبيعة الحال تحدث في بداية الكلمة عن ما يمكن وصفه بالتأكيد الذي لا يقبل التأويل وفقا لحركة حماس حول مسار المقاومة الذي تعتبره حركة حماس مسارا لا بديل عنه ولا يمكن أن تقدم فيه أي تنازل. لذلك جاءت الكلمة بنفس الروح، بنفس المصطلحات، بنفس الكلمات التي تستخدم دائما في الخطاب السياسي لحركة حماس، التمسك بالمقاومة بشكل واضح. لكن أيضا كانت هناك جملة من الرسائل السياسية التي جاءت في هذه الكلمة، ربما من أبرزها التأكيد على وحدانية القرار بالنسبة لحركة حماس، العمل المؤسسي أيضا جاء في بداية حديثه أنه يكلف بهذه المهمة وعلى طريق من سبقه من الشهداء متمسكا بدربهم. كذلك تحدث عن موضوع الوسطاء، قدر طبعا وهي جملة سياسية مكررة بالنسبة لحركة حماس، تقدير دور الوسطاء تحديدا العرب منهم، ولكنه تحدث عن ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامه بالمسار المسارات التي تم الاتفاق عليها. وفي هذا السياق أكد على ما يمكن تلخيصه بأن حركة حماس معنية بالتوصل إلى حلول، ومعنية بالتوصل أيضا إلى توافقات متعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية، ولكن حركة حماس تؤكد أن هذه المسألة مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي الذي يماطل في هذا الموضوع. بالمجمل الخطاب كان بروتوكوليا إلى حد كبير، يؤسس للمرحلة القادمة، يعيد طرح القضايا الأساسية الخاصة بحركة حماس في الداخل وفي الخارج على المستوى السياسي وعلى المستوى الوطني وأيضا على المستوى التنظيمي الداخلي في الحركة بعد ماراثون انتخابي على جولتين اثنتين وبتقارب شديد للأصوات، وهو ما جرى طبعا خلال الأيام الماضية. بطبيعة الحال هذا الملف الأهم الذي يمكن أن نقول بأنه يحظى باهتمام فلسطيني محلي هنا هو ماذا أو كيف سينعكس اختيار خليل الحية وانتخاب خليل الحية على ملف المفاوضات غير المباشرة التي تجري في القاهرة. خليل الحية كان إلى الآن طبعا هو رئيس الوفد التفاوضي لحركة حماس، وبالتالي لا يعلم على وجه الدقة، ليس واضحا ولم تقرر بعد حركة حماس وفق مصادر فيها هل سيستمر في موقعه أم سيقوم بتكليف شخص آخر لهذه المهمة. ولكن على العموم بالتأكيد وجود الرجل الآن في موقع رئاسة المكتب السياسي سيخوله باتخاذ قرارات مباشرة متعلقة بعملية التفاوض. لذلك السؤال الأهم بالنسبة للفلسطينيين تحديدا هنا في قطاع غزة، كيف سينعكس هذا الاختيار على خليل الحية وهو من قطاع غزة كما يعلم الجميع، كيف سينعكس ذلك على ديمومة المفاوضات وعلى سرعة إنجازها وعلى إمكانية تحقيق اختراقات مهمة فيها. طبعا خليل الحية حاول إرسال رسالة طمأنة أن حركة حماس تعمل وتبذل جهود من أجل تحسين الظروف، من أجل اقتناص الفرص لإدخال المساعدات وغير ذلك من القضايا الحياتية أو المعيشية الخاصة في قطاع غزة. يمكن أيضا الإشارة إلى رسائل تنظيمية جاءت في هذه الكلمة متعلقة بالبيت الداخلي بحركة حماس المؤسسة التي طبعا أجرت هذه الانتخابات في ظل ظروف دقيقة وحساسة للغاية على المستوى الأمني وأيضا على المستوى الإجرائي واللوائحي إنجاز التعبير.
4: شكرا، شكرا جزيلا لك إسلام بدر مراسل التلفزيون العربي من مدينة غزة. ينضم إلينا الآن من مدينة غزة أيضا السيد إياد القرى، أهلا بك معنا سيد إياد. نريد أيضا أن نقف معك على أبرز ما جاء في هذه الكلمة، الكلمة الأولى لخليل الحية بعد استلامه رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس. أهم الرسائل التي لفتتك والتي حرص الحية على ضمها ونصها في هذه الرسالة.
13: أسعد الله مساءكم. بتقدير هذا خطاب الثوابت يمكن أن نسميه، وتأكيد على الثوابت التي تعمل من خلالها حركة حماس، وباعتباري أيضا منتخب لرئاسة حركة حماس أمامه ونصب عينيه الكثير من القضايا المهمة التي أراد أن يوصل الرسالة بشكل مباشر ومخاطبة الجمهور بعد عملية انتخابية عدة أشهر في ظروف صعبة وقاسية، وأيضا أنه جاء بعد تقريبا عامين من استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وأيضا الذي سبقه أيضا استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي الأسبق، والظروف التي تمر بها يمر بها قطاع غزة بالمجمل والمنطقة بشكل عام. لذلك بتقديري هو أراد أن يوصل أكثر من رسالة، رسالة أولا مباشرة لغزة وأهل غزة، وهو التساؤل الكبير الذي كان يثار الأيام الماضية أن كيف سيكون تأثير ودور رئيس حركة حماس الجديد الدكتور خليل الحية في
4: لنبدأ بهذه النقطة وهي مهمة فعلا. يعني قال في كلمته سنعمل أي في حركة حماس بكل الأشكال لإعادة الحياة إلى قطاع غزة، السؤال هنا كيف؟
13: هذا هو السؤال الأصعب وهذه المهمة الأصعب بالنسبة له. بتقديري هو سيكون رئيس الوفد التفاوض كما كان سابقا لأهمية هذا الملف وضرورة إنجازه، باعتبار أنه مطلع على التفاصيل وشارك في كل مراحل عملية التفاوض على مدار الأعوام الحرب على ما يقارب عن 3 سنوات ومطلع، وسيحاول أن ينجز من خلال هذا الجانب، أولا من خلال الوسطاء والضغط عليهم بشكل مباشر. لذلك هو وجه خطاب سياسي لهم يمكن أن نسميه باتجاه ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوضع حد للانتهاكات، وثانيا الذهاب إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لأنه إذا ما تم الذهاب إلى ما تم الاتفاق عليه وتطبيقه بشكل دقيق هذا يمكن أن يوقف حرب أو الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حرب استنزاف تشنها إسرائيل يوميا على قطاع غزة، إضافة إلى الذهاب إلى إعادة إعمار قطاع غزة. لذلك هو وجه رسالة واضحة إلى الوسطاء، وبمعنى أنه لأنه لديه مهمة أساسية أولى هي ترتبط بغزة ومعني فيها بشكل مباشر، لذلك خاطب أهل غزة بشكل يمكن أن نسميه أيضا عاطفي بأنه هو منهم وهو إليهم وهو يعني جزء من هذه المعاناة وهو قدم تضحيات كما أهل غزة من خلال الشهداء، من خلال ابنيه أيضا اللذان شهداء خلال هذه الحرب. وهذا جانب يعني يمكن أن نسميه مخاطبة عاطفية، لكن أيضا من نفس الوقت هو يقول أنه هذه هي المهمة الأولى والأكبر بالنسبة له والأكثر عبئا، وليست سهلة، وهي ذات مهام صعبة وجسيمة تحتاج إلى جهد مضاعف باتجاه هذا الأمر، وقد يكون أثقلت على الدكتور خليل بهذا الجانب باتجاه أنه المعاناة الحقيقية الفعلية في غزة. لكن هذا لم يمنع أن يكون هناك أيضا رسائل داخلية فلسطينية باعتبار جزء منها.
6: راديو الحرية
14: 97.7 FM.
15: ليش تدفع تأمين زيادة؟

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568

0: أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك؟ الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: إنه محطة كهرباء في إيران ردا على أي إطلاق نار على سفينة في هرمز. سفارة إنذار في السعودية والبحرين والأردن يعلن التصدي لهجوم إيراني. مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي تنصح السفن المرتبطة بأمريكا وإسرائيل والسعودية بتجنب البحر الأحمر، وأربع سفن تغير مسارها بعد تهديد الحوثيين. حماس تؤكد أولوية وقف الحرب على غزة وتدعو الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماته. الدفاع المدني في محافظة غزة يقول إن مستوى الاستجابة لا يتجاوز 25% بسبب نقص الإمكانيات. مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في 4 أغسطس المقبل، ورئيس الوزراء اللبناني يتعهد من زوتر الغربية بعودة الخدمات.

0: البداية من تطورات الملف الإيراني، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف البنى التحتية في العاصمة الإيرانية طهران إذا ما استهدفت السفن في مضيق هرمز. وقال ترامب في منشور له على تطبيق تروث سوشيال إنه إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز سنرد بتدمير جسر أو محطة كهرباء. في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران في مأزق كبير وأن واشنطن ستواصل تقويض قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية، فيما أفادت وكالة فارس بدوي انفجارات قرب سيريك جنوب شرقي البلاد.
1: يوم آخر من التصعيد الأمريكي الإيراني. القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ موجة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية، من بينها مواقع قيادة مركزية ولوجستية ومراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية ومنشآت مسيرات. في المقابل، قال الجيش الإيراني إنه رد بالمسيرات على الهجوم الأمريكي باستهداف مخازن ذخيرة ومراكز قيادة أمريكية في معسكر غربي الكويت، إضافة إلى مواقع في البحرين والأردن. التلفزيون الإيراني بدوره أكد وقوع هجوم أمريكي على منطقتي تشابهار وكوناريك، في حين اندلعت حرائق في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوبي إيران جراء هجمات أمريكية. تصعيد ميداني تجاريه تصريحات سياسية أيضا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران.

0: رغم عدم التزامها حتى الآن بتعهداتها حسب تعبيره. روبيو وصف كذلك حصار الممرات المائية الدولية بالسابقة الخطيرة ينبغي التصدي لها في مضيق هرمز.
1: نرغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران، لكننا في الوقت نفسه سنواصل القضاء على قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية. لن نقبل السيطرة على المعابر المائية والبحرية من أي دولة كانت، وأعتقد أن إيران اليوم في مأزق كبير في ظل التضخم وتداعيات التصعيد.
0: موقف روبيو بشأن الانفتاح على الحوار توازيه أيضاً تصريحات ترامب بشأن مواصلة الضربات على إيران، بل ذهب أكثر من ذلك بالتهديد للمرة الثانية خلال أسبوعين باستهداف جبل فأس قريبا جدا، في ظل تقارير استخباراتية عن نقل إيران لأجهزة طرد مركزي إلى عمق الجبل الواقع قرب منشأة نطنز. إيران لم تنتظر طويلا على تهديد ترامب، فقد حذرت القوات العسكرية الإيرانية باستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية. مضيق هرمز في قلب الصراع أيضاً، حيث أشارت سنتكوم إلى أن وحداتها تمكنت من تحويل مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة حتى أمس لضمان تنفيذ الحصار البحري على إيران، بينما أظهرت بيانات شركة كيبلر للشحن أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أمس بسبب التصعيد، وأنه لم تعبر من خلاله أي ناقلات نفط خام أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال. تصعيد عسكري جوا وبحرا يبدو أقرب إلى مرحلة اختبار الخيارات العسكرية والسياسية في آن، فيما يبقى مستقبل المواجهة مرهونا بما ستكشفه الأيام المقبلة في الميدان وفي مسار الدبلوماسية.
2: أعلنت وزارة داخلية البحرينية تفعيل سفرة الإنذار في عموم المملكة، وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه تم تفعيل سفرات الإنذار دون أن تقدم في المرحلة الأولى تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد. وفي السعودية أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة الدمام للتحذير من خطر. في الأردن أعلن الجيش الأردني اعتراض 4 مسيرات و4 صواريخ إيرانية كانت تستهدف مدينة العقبة جنوبي البلاد، فيما سقط صاروخان آخران في مناطق خالية من السكان دون تسجيل إصابات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات المسلحة تعاملت مع الصواريخ فور دخولها المجال الجوي الأردني وتمكنت من اعتراض 4 منها. أظهرت مقاطع مصورة من مدينة إيلات الإسرائيلية المقابلة للعقبة أظهرت تصاعد أعمدة دخان في سماء المنطقة بالتزامن مع سماع دوي انفجارات. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن إسرائيل لم تشارك في اعتراض الصواريخ الإيرانية المتجهة نحو الأراضي الأردنية. وافق البرلمان البلغاري على طلب أمريكي لنشر 8 طائرات تزود بالوقود من طراز KC-135 ونحو 250 عسكريا أمريكيا في قاعدة بيزمر الجوية خلال الفترة من 24 يوليو وحتى مطلع شهر أكتوبر، وذلك لدعم عمليات لوجستية مرتبطة بالشرق الأوسط. وأكدت الحكومة البلغارية أن الطائرات ستنفذ مهام تزود بالوقود خارج الأجواء البلغارية، مشددة على أن أراضي البلاد لن تستخدم لشن عمليات قتالية في وقت أثار فيه القرار جدلا سياسيا وشعبيا داخل بلغاريا. أبلغ وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث الكونغرس بأن أحدث تقدير لتكلفة الحرب مع إيران يبلغ 37 مليار و500 مليون دولار. وقدم هيكسيث التقدير الجديد الذي يفوق التقديرات السابقة قدمه خلال شهادته أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الحرب الأمريكية مقتل 3 عسكريين ليرتفع عدد القتلى إلى 18 جنديا. أظهرت بيانات تتبع السفن أن 4 ناقلات قد غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر اليوم، وذلك في ضوء تحذير أطلقته جماعة الحوثي بعدم الإبحار إلى الموانئ السعودية. وبحسب بيانات الشحن فقد توجهت سفينتا شحن نحو قناة السويس، فيما اختارت السفينتان الأخريان المياه المفتوحة في البحر الأحمر. وكانت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قد نصحت السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو أمريكية أو سعودية بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت المهمة في مذكرة موجهة إلى قطاع الشحن إن هذه السفن تواجه مستوى أعلى من التهديد بسبب ارتفاع خطر تعرضها لهجمات الحوثيين، وأوصت بتجنب عبور المنطقة إلى حين تراجع المخاطر الأمنية. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن الأولوية تتمثل في وقف الحرب على قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية واستعادة الحياة الكريمة لسكان القطاع. ودعا الحية في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحماس، دعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف خروقاته.
3: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية.
2: ودعا خليل الحية إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وشراكة سياسية كاملة.
3: ندعو إلى الشروع الفوري بحوار وطني ووضع الآليات لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وفق توافق وطني يشمل الكل الفلسطيني والشراكة السياسية الكاملة في صناعة القرار ورسم وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية.
2: في أثناء ذلك أكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أن مستوى الاستجابة في محافظة غزة لا يتجاوز 25% بعد توقف أحد مراكز الدفاع المدني المكلف بتلبية نحو احتياجات نصف المواطنين في المحافظة، توقف عن العمل لعدم توفر الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة. وأضاف مدير الدفاع المدني في محافظة غزة رائد الدهشان في مؤتمر صحفي أن الاحتلال يتعمد قصف المنازل بشكل متزامن لإرباك التدخلات الإنسانية.
4: إن مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة التي تعد المحافظة الأكبر في القطاع لا يتجاوز 25% بعد أن توقف منذ نحو شهر أحد مراكز الدفاع المدني الذي يكلف بالمسؤولية عن تلبية الاستغاثة لنحو نصف المواطنين في المناطق والأحياء الغربية، وذلك لعدم توفير الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة لتشغيل المركبات وأجهزة الإطفاء والإنقاذ المتاحة.
2: نرصد هذا الوضع الإنساني في قطاع غزة وتراجع مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة مع مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر، ينضم إلينا الآن من مدينة غزة. وأيضا إسلام، أية أصداء للكلمة الأولى لرئيس المكتب السياسي الجديد لحركة حماس؟
5: بالتأكيد كلمة خليل الحية جاءت ككلمة أولى بعد يوم واحد فقط من توليه موقعه الجديد في رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس. تحدث من منطلقات الحركة التقليدية جمال.
2: سلامات إسلام.
5: أنا أعتذر.
2: ربما نعود إليك إسلام سنعود إليك لمتابعة هذا الوضع الإنساني وأيضا في غزة وأيضا تصريحات خليل الحية. سلامات للزميل إسلام من غزة. نتابع مع بقية الأخبار الآن من الضفة الغربية واقتحامات المستوطنين المتواصلة في الضفة، حيث اقتحمت مجموعة مسلحة من المستوطنين أطراف بلدة الترمصعية شمال مدينة رام الله، ونفذوا اعتداءات وأعمال تخريب طاولت ممتلكات الأهالي، كما أضرموا النيران في أراض زراعية ما تسبب في خسائر مادية واسعة بالبلدة. في نيويورك دعا عمدة المدينة الحكومة الاتحادية زهرة ممداني دعا الحكومة الاتحادية في البلاد إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء على المذكرة الصادرة بحقه، مشيرا إلى أن صلاحيات إدارته لا تسمح له قانونيا بتنفيذ الاعتقال. تصريحات ممداني قوبلت بغضب إسرائيلي، حيث وصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة وصف عمدة نيويورك بالفاشل ودعاه للتركيز على مهامه كرئيس للبلدية بدلا من ملاحقة نتنياهو.
6: لا يترك فرصة لا يذكر فيها بجرائم بنيامين نتنياهو. زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك الأمريكية كان يأمل باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الصادر بحقه مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، لكن القوانين الأمريكية لا تسعف ممداني. عمدة نيويورك كثف جهوده مع فريقه لعلهم يجدون سندا قانونيا يمكنهم من اعتقال نتنياهو قبيل زيارته المرتقبة إلى المدينة في سبتمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. سعي ممداني الذي يرى في نتنياهو مجرم حرب وفق تصريحاته لا يتوقف.
7: بنيامين نتنياهو مجرم حرب. لقد راجعت إدارتي السبل القانونية المتاحة لتحديد ما إذا كان بإمكان نيويورك تنفيذ مذكرة التوقيف في حال وصول نتنياهو إليها. من الواضح أننا لا نملك السلطة القانونية المستقلة لذلك، إلا أن الحكومة الفيدرالية تملكها، وأدعوها للانضمام إلى المحكمة وتنفيذ المذكرة.
6: فهي ليست المرة الأولى التي يحث فيها على كبح جرائم رئيس الوزراء الإسرائيلي وفق تعبيره. منذ العام الماضي أثناء حملته الانتخابية، ممداني أكد عزمه إصدار تعليمات بتوقيف نتنياهو إن زار نيويورك. كذلك في مقابلات صحفية وتلفزيونية عدة، لم يغفل عمدة نيويورك الحديث عن نتنياهو، معتبراً أن مكانه ينبغي أن يكون بلاهاي، في إشارة إلى المحكمة الجنائية. نتنياهو لن يعتقل داخل الولايات المتحدة. الرد جاء قطعياً على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في منشور قال ترامب إن نتنياهو يحارب إيران التي قتلت 52 ألف متظاهر، لذا لن يعتقل بأي شكل من الأشكال. ممداني جاهل ومتعصب. غضب من تصريحاته يدفع إسرائيل اتهامه بمعاداة السامية، فيما وصفت إسرائيل عبر منشور على إكس المحكمة الجنائية الدولية بالصورية، معتبرة أن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو باطلة. في الأمم المتحدة المندوب الإسرائيلي وصف ممداني أيضا بالفاشل واتهمه بالتحريض بدلا من التركيز على عمله رئيسا للبلدية.
2: نعود لمتابعة المشهد في غزة. ينضم إلينا مجددا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر، ونبدأ بكلمة خليل حية. إسلام تفضل.
5: بالتأكيد الكلمة التي جاءت في حوالي 13 دقيقة حملت الكثير من النقاط أو العديد من النقاط المتعلقة بأولويات حركة حماس في الفترة الراهنة، وبطبيعة الحال تحدث الرجل عن مهمته، عن الثقل الذي تمثله هذه المهمة على المستوى التنظيمي وعلى المستوى الوطني، وبطبيعة الحال تذكر أو ذكر عددا من قادة حركة حماس الذين استشهدوا وخلال هذه الحرب، ووجه تحايا لأطياف الشعب الفلسطيني المختلفة في الداخل وفي الخارج وفي الأراضي المحتلة عام 48، لكن في النهاية تحدث عن أولويات الحركة الراهنة ولخصها في 3 أولويات. الأول وقف العدوان على قطاع غزة، وبذلك يلبي التطلع الأساسي للجمهور الفلسطيني هنا في قطاع غزة المنتظر لوقف العدوان بشكل نهائي، خصوصا أن وقف إطلاق النار لم يثمر بشكل حقيقي عن وقف العدوان، لكن هناك حرب مستمرة على القطاع. والأولوية الثانية التي تناولها هي توفير حياة كريمة، وهي أيضا أولوية متعلقة بقطاع غزة، خصوصا أن الجيش الإسرائيلي لازال يفرض حصارا خانقا على قطاع غزة وأثار الحرب لازالت مستمرة، وبالتالي يمكن القول أن الأولوية الأولى والثانية كانت خاصة بقطاع غزة، وهو انعكاس أساسي لكون الرجل أساسا هو قائد حركة حماس في غزة قبل أن يكون قائدها الآن على المستوى العام، وبالتالي انعكس ذلك على الأولوية الأولى والثانية بشكل مباشر. أما الأولوية الثالثة فقد كانت على المستوى الوطني، تحدث عن ضرورة استعادة اللحمة الوطنية، وقال إن الواقع الآن لا يسمح باستمرار حالة الانقسام الراهنة. طبعا هو يتحدث عن السياق الداخلي الفلسطيني، خصوصا أننا مقبلون على استحقاقات انتخابية تم إصدار عدد من المراسيم الرئاسية بخصوصها، تحديدا الانتخابات التشريعية في نوفمبر، والحديث عن انتخابات رئاسية في الربع الأول من العام القادم. وبالتالي هذا الخطاب يمكن القول أنه خطاب تمهيدي وتأسيسي للرجل، الخطاب الأول له من موقعه كرئيس للمكتب السياسي يمهد لي أو يوضح كيف ستكون خطة العمل الخاصة به، وبالتأكيد خطته ستكون مرتبطة بالواقع الحرج والصعب والمنعطف الخطير الذي تمر به إن كانت حركة حماس أو القضية الفلسطينية، وبالتأكيد قطاع غزة الذي لا زال يعاني من آثار حرب الإبادة حتى هذه اللحظة.
2: شكرا لك إسلام بدر من غزة. في لبنان، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون شدد في لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتمكين الدولة من بسط سيادتها وتنفيذ اتفاق الإطار. وأضافت الرئاسة في بيان أن عون عرض أمام ترامب التداعيات الكارثية للحرب على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار في البنى التحتية. كما بحث الجانبان تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتطوير التعاون بين البلدين، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. تعهد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بفتح الطرقات وتقديم الخدمات في بلدة زوتر الغربية مع انتشار الجيش فيها. وخلال جولته في البلدة أعلن سلام أن الدولة ملتزمة بعودة الحياة إلى الجنوب باعتباره هدفا وطنيا تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي منها.
8: هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا. احنا بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم، لقراهم، لمنازلهم.
2: قال مسؤولون أوكرانيون إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم روسي بقنابل مواجهة على مدينة زابوريجيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات جديدة لموانئ أوكرانية واستهداف سفينتين ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في أوديسا، فيما أعلن الرئيس الأوكراني إقالة قائد الجيش وتعيين ميخائيل دراباتي خلفا له.
9: لا يمر يوم دون مزيد من التصعيد العسكري على جبهات القتال في أوكرانيا، وقد احتكم طرف الحرب للخيار العسكري. كييف في مرمى النيران الروسية من جديد. هيئة الطوارئ الأوكرانية أكدت إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في هجوم روسي بالمسيرات استهدف قرية تشيكي التابعة لمنطقة بوتشا في مقاطعة كييف. في زابوريجيا قصف جديد يهز المدينة الجنوبية لأوكرانيا يخلف قتلى وعشرات المصابين في هجوم روسي بقنابل موجهة ويتسبب في اشتعال نيران بمبنى سكني. الموانئ الأوكرانية لم تكن بمنأى عن القصف الروسي مجدداً. وزارة الدفاع أعلنت توجيه ضربات جديدة لعدد من الموانئ الأوكرانية تنقل معدات عسكرية لقوة كييف واستهداف سفينتين ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في ميناء أوديسا، كما أكدت استهداف المركز اللوجستي لشركة في أوديسا بزعم استخدامه لتخزين الشحنات ذات الاستخدام العسكري. كما وجه الجيش الروسي ضربات لمحطة لمعالجة الغاز في مقاطعة خاركيف. على الطرف الآخر، هجوم بمسيرة أوكرانية يستهدف المنطقة الصناعية في إقليم ستافروبول جنوبية روسيا، يتسبب في اندلاع حريق في منشآت نفطية ولوجستية وإحصاء عدد من المصابين. هجوم أوكراني آخر استهدف مركزاً لوجستياً لشركة روسية في مدينة كرازنودار، أدى إلى اندلاع حريق ضخم وسقوط مصابين جراء شظايا مسيرات وإلحاق أضرار بمبنيين سكنيين، كما استهدفت الضربات الروسية مصنعاً في كوبان. التصعيد الروسي المتواصل استعجل الرئيس الأوكراني لإحداث تغييرات في هرم الجيش، فبعد أيام من إقالة وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف، أعلن الرئيس الأوكراني عن تعيين ميخائيل دراباتي قائداً عاماً للقوات المسلحة الأوكرانية خلفاً لألكسندر سيرسكي.
10: لقد قررت أن يكون ميخائيل دراباتي القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد حددنا كيفية إعادة هيكلة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وأذكر هنا أن ألكسندر سيرسكي القائد السابق قد حقق نتائج ملموسة لأوكرانيا في مجال الدفاع عن كييف.
9: التغيير الجديد في قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تلا مظاهرات عارمة شهدتها شوارع كييف على مدار أسبوع كامل، احتجاجا على إقالة وزير الدفاع السابق في إحدى أكبر تداعيات الحرب منذ إعلان زيلينسكي حملة 40 يوما لاستهداف العمق الروسي. وفي ظل إصرار بوتين على استمرار عملياته العسكرية في أوكرانيا وسط صمت تام لصوت الدبلوماسية.
2: في تونس، تجددت في ولاية نابل شمالية البلاد احتجاجات ليلية جراء انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة، وتجمع المحتجون أمام شركة تونسية للكهرباء والغاز رافعين شعارات تندد بانقطاعات أو الانقطاعات المتكررة للكهرباء، كما طالب المحتجون بإيجاد حلول عاجلة. وفي الجزائر، أعلنت الحماية المدنية تسجيل 195 حريقا في 15 ولاية خلال الساعات الماضية، وأضافت في أحدث حصيلة لها استمرار جهودها لإطفاء 53 حريقا لا تزال مشتعلة، أبرزها في ولاية عنابة شرقي الجزائر حيث أجليت أكثر من 100 عائلة.
11: الغطاء النباتي يعني مازال مشتعل، ما يخفى لكمش ان في 24 ساعه تم اخماد اندلاع 195 حريق، يعني الاغلبيه تاعها تم اخمادها. بقاو يعني الصباح كان فيه 53 حريق، من بعد يعني كان فيه انخفاض في وتيرة الحرائق وين لحقنا يعني 42 حريق. الولايات الاكثر يعني تضررا من هذه الحرائق يعني الولايات الشرقية.
2: وتتواصل حرائق الغابات في جنوب أوروبا وسط موجة حر ورياح جافة أسهمت في تسارع انتشار النيران. في فرنسا، التهم حريق في إقليم الفار التهم نحو 1700 هكتار وأجبر قرابة 400 شخص على الإجلاء. في إسبانيا، فاحترق أكثر من 29 ألف هكتار في غوادالاخارا وسط أكبر تعبئة لانفراق الإطفاء في تاريخ الإقليم.
12: من فرنسا إلى إسبانيا وإيطاليا، تتكرر الصورة ذاتها، نار أسرع من فراق الإطفاء وألسنة لهب ترسم في عمق الليل حدود الخطر. فوق تلال جنوب شرق فرنسا تشق سيارات الإطفاء طريقها وسط الدخان. في إقليم فار التهم الحريق نحو 1700 هكتار وأجبر قرابة 400 شخص على مغادرة منازلهم. خاض نحو 1000 عنصر إطفاء سباقا لوقف تمدده، وفي جبال الألب العليا اشتعلت جبهة أخرى، صاعقة أشعلت حريقا امتد على 130 هكتارا في جبال إكران، وانتشر نحو 90 عنصر إطفاء في منطقة جبلية وعرة.
0: وصلتنا تعزيزات جوية جديدة أرسلها محافظ المنطقة، بينها طائرات في محاولة لإقامة حواجز جديدة من المواد المكافحة للحرائق ومنع تقدم النيران نحو الجنوب.
12: في إسبانيا لم تكن الكارثة أقل وطأة، احترق أكثر من 29 ألف هكتار في غوادالاخارا، واستدعى الحريق أكبر تعبئة في تاريخ الإقليم بمشاركة نحو 600 عنصر و29 طائرة مروحية.
13: هل ترون كيف تتساقط هنا شظايا اللحاء المحترق؟ قد تحملها الرياح عدة كيلومترات، وبمجرد أن تسقط على العشب تشتعل. هذه القطعة تتحول إلى بؤر حريق جديدة تنتشر في المنطقة.
12: في إيطاليا اجتاحت النيران جزيرة صقلية، حرارة تجاوزت 40 درجة ورياح جافة حملت اللهب، بساتين الزيتون احترقت، ومحاصيل هذا العام والمواسم المقبلة باتت مهددة. جنوب أوروبا يواجه صيفا ملتهبا، حرائق تتمدد وغابات تتحول إلى مساحات سوداء.
2: نهاية هذه النشرة الإخبارية، الآن تتابعون برنامج تواصل، إلى اللقاء.
14: مرحبا بمشاهدي تلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. بعد نهاية كأس العالم، ترامب يرشح إنفانتينو لقيادة الأمم المتحدة. اعتراف مفاجئ من سموتريتش، لماذا ترفض إسرائيل دخول حرب أمريكية وإيران الآن؟ من غسل الصحون إلى عرش المليارات، القصة المحزنة لأغنى خادمة في تاريخ تركيا.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026 والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G جوال، أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. تاريخ من العداء يتدخل أو ربما يضع أنفه في ترشيح رئيس لها، ربما يأتي ذلك ضمن مقولة اللي بتعرفه أحسن من اللي ما بتعرفه. ولأن ولاية غوتيريش اقتربت نهايتها، لما لا يحل إنفانتينو في هذا المنصب الشاغر ويصير أميرا عاما للأمم المتحدة؟ ولكن هل يستطيع ترامب فعلا أن ينصب إنفانتينو أمينا عاما للأمم المتحدة؟ لتأمين المنصب يحتاج إنفانتينو الحصول على تأييد مجلس الأمن المكون من 15 عضوا، حيث يمتلك الأعضاء الخمسة الدائمون حق النقد، يليهم تأكيد الجمعية العامة. وهنا تقف العديد من الإشكاليات، فإنفانتينو كرئيس للفيفا وبعد كأس العالم الأمريكي أثار الكثير من الجدل، وخصوصا بعد اتصال ترامب لصالح الفريق الأمريكي في كأس العالم لإلغاء إيقاف اللاعب بالوغون، وهو فعلا ما حدث. قبل وقت قصير وقع 72 عضوا في البرلمان الأوروبي رسالة دعوا فيها اتحاد كرة القدم الأوروبية إلى دعم تحقيق بشأن دور إنفانتينو في قرار تعليق عقوبة اللاعب الأمريكي. وما إذا كان ضغط إدارة ترامب قد أثر في قرار الفيفا. ولكن ليس هذا فقط، فهناك مطالبات بإقالة إنفانتينو، إذ قال رئيس الدوري الإسباني إن إنفانتينو يدمر كرة القدم بالأكاذيب وعليه أن يرحل. وبعد أيام من ابتكار جائزة الفيفا للسلام، قدمت مجموعة دولية لحقوق الإنسان شكوى إلى لجنة الأخلاقيات في الفيفا للتحقق في احتمال خرق إنفانتينو للحياد السياسي. ولكن ما رأيكم؟ هل يصير إنفانتينو بناء على ترشيح من ترامب أمينا عاما للأمم المتحدة؟ خلينا نشوف أراءكم أنتوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي. نقرأ بعض التعليقات، البداية من شيمون الذي علق وقال: ترامب يختار رئيس الفيفا لإدارة الأمم المتحدة، هذه الفوضى في أعلى مستوياتها، إنفانتينو نجح في التقرب من الرؤساء والنجاة من الفضائح بذكاء، استمتعوا بمشاهدة المسرحية. خالد أيضا علق وقال: بعد أن أفسد ترامب وإنفانتينو كأس العالم، ها هما الآن يحاولان تحويل الأمم المتحدة إلى مسرحية هزيلة، والصراحة بوجود ترامب صارت الأمم المتحدة كذلك. تغريدة أخرى من سونن الذي قال فيها: أعتقد أن انتقال إنفانتينو إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة خطوة للوراء، الفيفا منظمة أكثر أهمية من الأمم المتحدة، وليس واضحا لي فيما إذا كان لدى ترامب نفوذا كافا لينظر بجدية في اختياره، لكنني أفهم لماذا ترامب متحمس لإنفانتينو. أما ختاما نقول مع تغريدة لوري: واحد من أكثر الأشخاص فسادا، يرأس واحدة من أكثر المنظمات فسادا، يرشحه أكثر الرؤساء فسادا، إنه مثالي.

0: أعزائي المشاهدين، هل وقعت أمريكا في فخ إسرائيل فعلاً؟ يتساءل الكثيرون حالياً، رغم أن الكثير من الأمريكيين وغيرهم يرون أن إسرائيل استطاعت جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب مفتوحة مع إيران عبر سلسلة من الأحداث والقصص التي تمر إسرائيل في حياكتها. لكن الغريب اليوم أن أحد الداعين إلى الحرب، وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش، كلكم تعرفوه، لا يرغب في العودة إليها. معقول سموتريتش يخشى إيران؟ سموتريتش يريد الحرب أن تستمر، لكن ليس من خلال إسرائيل، بل وبكل صراحة يريد الأمريكيين أن يقاتلوا نيابة عنها ويدفعوا أثمانا بشرية ومادية لتبقى إسرائيل خارج المعادلة بعد أن كانت سببا في إيجادها. الحرب تخدم المصالح الإسرائيلية بينما تتحمل القوات الأمريكية والأسر تكاليفها المتزايدة. طبعا القصة بدأت من مؤتمر استيطاني، حيث أطلق سموتريتش تصريحاته وقال إنها النتيجة المثالية لإسرائيل بشرط ألا يضطر الإسرائيليون إلى خوضها بأنفسهم. هكذا قالها وبكل صراحة، أو يمكن وقاحة. قناة كان الإسرائيلية نقلت عن سموتريتش قوله ليس لدى إسرائيل أي مصلحة في الانضمام إلى الحملة، الوضع الحالي هو الأفضل بالنسبة لنا، وأوضح أن إسرائيل لا تزال تريد أن تحقق الحرب أهدافها الاستراتيجية. علينا أن نتذكر أن الهدف النهائي لإسرائيل ليس بالضرورة للولايات المتحدة، هو تقويض وإضعاف النظام في إيران إلى حد الإطاحة به. طيب كيف وما المشروع؟ واشنطن وطهران وقعتا مذكرة من 14 بندا في 17 من يونيو الماضي لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات لمدة 60 يوم، لكن المسؤولين الإسرائيليين عارضوا الاتفاق وضغطوا من أجل استمرار الحملة. ثم سعت إسرائيل إلى إفشال الاتفاق من خلال مواصلة هجماتها على لبنان، وعلى الرغم من أن وقف تلك الهجمات كان البند الأول في الاتفاق. طيب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس صرح أن شخصيات داخل الحكومة الإسرائيلية سعت إلى إبعاد واشنطن عن الدبلوماسية ودفعها إلى حرب أعمق مع إيران. قال لقد رأيتم هذه الحملة السرية للغاية والممولة تمويلا جيدا جدا لمحاولة عرقلة المفاوضات وإفشال الصفقة. نعم مشاهدينا، قد تعتبر إسرائيل الآن أن الحرب المتجددة جيدة بالنسبة لها، لكن الأمريكيين هم يدفعون ثمن ذلك بالدماء والأموال. وإذا تحدثنا بلغة الأرقام فقد نجد أن الخسائر من الجانب الأمريكي أدت لمقتل 18 فردا من أفراد الجيش الأمريكي وإصابة ما لا يقل عن 420 آخرين. طيب إذا نحكي اقتصاديا، بحسب تقرير جامعة براون حول تكاليف الطاقة في ظل الحرب الإيرانية، دفعت الأسر الأمريكية أكثر من 71 مليار دولار أمريكي كتكاليف إضافية للوقود، أي ما يعادل 544 دولارا أمريكيا لكل أسرة. هذا بالنسبة لتكاليف الطاقة وتبعاتها على الأمريكيين، ناهيكم عن الإنفاق العسكري والخسائر المادية لهذه الحرب. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً بخصوص هذا الموضوع، رح نقرأ بعض من هذه التعليقات. البداية من فيكتور قال لقد تورط ترامب في هذه المشكلة والآن لا يستطيع الخروج منها دون عار، وهؤلاء الإسرائيليون الذين زجوا به في هذه المشكلة سيغادرون المنزل فوراً. صهيب علق قائلا وهو ساخرا فعليا ذكاء خارق، دعا الأمريكيين يقاتلون ويموتون في حروب إسرائيل التي لا تنتهي، لماذا القتال والموت بينما سيموت الأمريكيون من أجلك وسيباركون هم أيضا. سكايلر قالت لماذا تخاطر إسرائيل بجنودها في حين يزج ترامب بأرواح الجنود الأمريكيين في حرب إيران. ختاماً مع ما قاله مات، قال أو يمول دافعو الضرائب الأمريكيون هذه الحرب غير القانونية ولا إنسانية ضد إسرائيل أو ضد إيران؟
1: راديو الحرية
2: 92.7
3: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.wattedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

إليها ولكنها لا تعلم الحقيقة. أمضت قلبية 43 عاماً في خدمة أبيها وعائلته وهي لا تعرف بالأساس أنها ابنتهم. تخدمهم وتسهر على تلبية طلباتهم على مدار الساعة، لكنها الخادمة الوفية التي أصبحت محل اعتماد الجميع لإخلاصها وتفانيها في العمل طول 4 عقود. ولكن فجأة تغير كل شيء. في عام 2022 قلبية الخادمة تحولت إلى صاحبة المنزل ووريثة إمبراطورية السري نيازي أوزمير. معقول هالكلام؟ طيب خلينا نشوف كيف صار هذا التغيير. التغيير بدأ مشاهدينا عندما بدأ الوالد الشرعي لقلبية يحتضر، إذ قرر أوزمير وهو على فراش الموت كسر الصمت واعترف بالحقيقة المخبأة منذ نحو نصف قرن وقال إن قلبية هي ابنته الحقيقية، وشرح تفاصيل الواقعة. طبعاً صدمت العائلة الثرية ذات النفوذ الكبير بهذا الاعتراف، ولم يصدق كثيرون، بل اتهم بعضهم الوالد الراحل بالكذب أو الاعتراف الزائف باعتباره كان على فراش الموت وكبير في السن. طبعاً توفي الرجل وعمره 88 عاماً. المهم، عقب وفاة الأب الثري قرر طرفان العائلة الثرية والخادمة المسكينة اللجوء إلى المحاكم للفصل في هذه القضية الغريبة. دخل الطرفان مرحلة إثبات النسب بالطرق القانونية. طبعاً هذه القصة استحوذت لغرابتها على اهتمام وسائل الإعلام التركية وبدأت تتسابق لنشر آخر تفاصيلها. موقع إخباري تركي نشر مقالاً مفصلاً عن القضية، أشار فيه إلى أن المعركة القانونية التي بدأها المحامي تورباي لم تكن سهلة على الإطلاق، إذ قررت المحكمة اللجوء إلى فحص الحمض النووي الوراثي للخدامة ووالدها المزعوم بإثبات النسب، وفعلاً أعيد فتح قبر نيازي أوزمير ووالدة قلبية أومت أتيوزن لإجراء الفحص. بعد فترة أظهرت نتائج معهد الطب الشرعي تطابق حمضي قلبية ووالدها ووالدتها بنسبة 99.9%، وبهذا أصبحت الخادمة هي الوريثة الشرعية لأوزمير كسائر إخوتها. وبهذه النهاية السعيدة ربما، تقول المحاكم التركية إنها أغلقت واحدة من أغرب قضايا النسب والإرث التي حولت الخادمة المغلوبة على أمرها التي قضت 4 عقود من عمرها في الأعمال المنزلية الشاقة إلى إحدى أكبر المالكين لإمبراطورية أوزمير أو أوزمير الاستثمارية. وبحسب وسائل الإعلام التركية فإن ثروة أوزمير تقدر بنحو 1 مليار ليرة تركية، أي ما يساوي 21 مليون دولار أمريكي، تتلخص في مصنعين ضخمين لإنتاج الطوب وأكثر من 30 عقارا ومجمعات استثمارية، علاوة على سيولة وأرصدة مالية وحصصا بشركات متعددة. يا حظها. القصة كما قلنا مشاهدين غريبة وأقرب إلى الخيال ربما. كيف علق عليها المغردون على المنصات الرقمية؟ سوف نرى. البداية تقول الرجل الثري اغتصب الخادمة ثم استغل ابنتها التي ولدت من ذلك الاغتصاب كخادمة له ولعائلته لمدة 43 عاما. إذا سألتهم سيقولون كان رجل أعمال طيبا جدا وحنونا جدا، وكان يحب أطفاله كثيرا ويعمل خيرا كثيرا، لكن أمثال هؤلاء هم آفات تنهش الإنسانية. المدونة نازلي تقول إذا كان لتلك المرأة المسكينة أطفال فليطالبوا بحقوقهم كاملة من ثروة هذا المتغطرس. عتيلة أيضا كتب قائلا أعتقد أن هذا الخبر انتشر منذ سنوات والدعوى القضائية مستمرة منذ ذلك الحين، ويبدو أنها حسمت الآن، لنقل إن العدالة تسير ببطء. أخيراً كتبت ميلينيا القضية ليست بحاجة إلى إجراء فحص الحمض النووي، فهما يبدوان متشابهين للغاية.

0: أصعب ما يواجه الجزائريين خلال فصل الصيف هو حرائق الغابات المتكررة التي تصيب عدداً من بلدان حوض البحر المتوسط. هذه الأزمة تتفاقم بفعل موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة والرياح. سنوياً تعلن السلطات حالة تعبئة لمواجهة الحرائق والحد من خسائرها البشرية والمادية. فرق الحماية المدنية ومختلف الأجهزة المعنية تواصل جهودها منذ أيام لإخماد الحرائق وحماية السكان وحتى ممتلكاتهم عبر وسائل جوية تشمل طائرات ومروحيات، لكن الخاسر الأكبر في هذه الحرائق هم الأهالي في الريف والمزارعون. فقد طاولت الحرائق وغابات أو الحرائق غابات ومحاصيل زراعية في عدد من المناطق. وزارة الداخلية الجزائرية أعلنت وفاة 6 أشخاص جراء حرائق الغابات التي اجتاحت عدداً من ولايات البلاد خلال الأيام الأخيرة، ووجهت الولاة بالشروع في عملية إحصاء وجرد شامل الخسائر الناجمة عن الحرائق تمهيداً لتعويض المتضررين. وسط هذا الواقع المرير انتشرت قصص لمآس كثيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها قصة هذه السيدة المسنة التي تظهر هنا على الشاشة. قصتها حقيقة صعبة. اسمها ربيحة، التهم الحريق منزلها في ولاية سكاكيدا شرقي البلاد، وتسبب في احتراق مبلغ مالي قيمته تقارب 4,000 دولار كانت قد جمعته من بيع مواشيها لتغطية تكاليف عملية جراحية لزوجها المريض. لنشاهد معا.
1: يخرج هذيك هي البارك.
2: واش هي دايما؟
1: هذا مسورد ها. مسورد 50 مليون.
2: تاعو هادو؟
1: مسورد هذا كامل اللي بعتوا بهم الهوايج راح يدير بهم العملية.
2: لا إله إلا الله.
1: أنا دوك مش قول لي يعطيني 50 مليون ها.
2: لا إله إلا الله.
1: أقسم بالله 50 بالفرنك. يا اخي يا ام كل شافوهم بعتهم ولم فيهم بالدور هذيك نهارات
3: راديو الحريه
4: 97.7 FM.
5: زي ما عودناكم من سنين بالسرعه خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعه 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعه، ويلا بسرعه عيش النت متعه مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
6: تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى تتشرف إدارة هيبرون إكسبو لتنظيم المعارض بدعوتكم للمشاركة في فعاليات معرض الغذاء 2026 والذي يقام على أرض المعارض هيبرون إكسبو بمدينة الخليل بمشاركة كبريات شركات ومصانع المواد الغذائية وسلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق أيام السبت والأحد والاثنين. ملاحظة: الدعوة مخصصة للتجار وأصحاب المحال التجارية والسوبر ماركت.
7: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
8: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM
2: بالعناوين: ترامب يهدد بتدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران ردا على أي إطلاق نار على سفينة في هرمز، وإيران تهدد بالرد على أي ضربات أمريكية بضرب البنى التحتية في المنطقة. حماس تؤكد أولوية وقف الحرب على غزة وتدعو الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماته. الدفاع المدني في محافظة غزة يقول إن مستوى الاستجابة لا يتجاوز 25% بسبب نقص الإمكانيات. مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في 4 أغسطس المقبل، ورئيس الوزراء اللبناني يتعهد من زوطر الغربية بعودة الخدمات.

0: نبدأ من تطورات الملف الإيراني، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف البنى التحتية في العاصمة الإيرانية طهران إذا ما استهدفت السفن في مضيق هرمز. كتب ترامب في منشور له على تطبيق تروث سوشيال أنه إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز سنرد بتدمير جسر أو محطة كهرباء. من جهتها نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني أن بلاده سترد بضرب بنى تحتية في المنطقة مرتبطة بالولايات المتحدة إذا جنت واشنطن ضربات على جسور أو محطات طاقة إيرانية. في غضون ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران في مأزق كبير وأن واشنطن ستواصل تقويض قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية، فيما أفادت وكالة فارس بدوي انفجارات قرب سيريك جنوب شرق البلاد.
1: يوم آخر من التصعيد الأمريكي الإيراني. القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ موجة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية، من بينها مواقع قيادة مركزية ولوجستية ومراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية ومنشآت مسيرات. في المقابل قال الجيش الإيراني إنه رد بالمسيرات على الهجوم الأمريكي باستهداف مخازن ذخيرة ومراكز قيادة أمريكية في معسكر غربي الكويت، إضافة إلى مواقع في البحرين والأردن. التلفزيون الإيراني بدوره أكد وقوع هجوم أمريكي على منطقتي تشابهار وكوناريك، في حين اندلعت حرائق في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوبي إيران جراء هجمات أمريكية. تصعيد ميداني تجاريه تصريحات سياسية أيضا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران رغم عدم التزامها حتى الآن بتعهداتها حسب تعبيره. روبيو وصف كذلك حصار الممرات المائية الدولية بالسابقة الخطيرة ينبغي التصدي لها في مضيق هرمز.
2: نرغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران، لكننا في الوقت نفسه سنواصل القضاء على قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية. لن نقبل السيطرة على المعابر المائية والبحرية من أي دولة كانت، وأعتقد أن إيران اليوم في مأزق كبير في ظل التضخم وتداعيات التصعيد.
1: موقف روبيو بشأن الانفتاح على الحوار توازيه أيضاً تصريحات ترامب بشأن مواصلة الضربات على إيران، بل ذهب أكثر من ذلك بالتهديد للمرة الثانية خلال أسبوعين باستهداف جبل فأس قريبا جدا، في ظل تقارير استخباراتية عن نقل إيران لأجهزة طرد مركزي إلى عمق الجبل الواقع قرب منشأة نطنز.

0: إيران لم تنتظر طويلاً على تهديد ترامب، فقد حذرت القوات العسكرية الإيرانية باستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية. مضيق هرمز في قلب الصراع أيضاً، حيث أشارت سنتكوم إلى أن وحداتها تمكنت من تحويل مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة حتى أمس لضمان تنفيذ الحصار البحري على إيران، بينما أظهرت بيانات شركة كيبلر للشحن أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أمس بسبب التصعيد، وأنه لم تعبر من خلاله أي ناقلات نفط خام أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال. تصعيد عسكري جوا وبحرا يبدو أقرب إلى مرحلة اختبار الخيارات العسكرية والسياسية في آن، فيما يبقى مستقبل المواجهة مرهونا بما ستكشفه الأيام المقبلة في الميدان وفي مسار الدبلوماسية.
1: نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إجراء أي أنشطة نووية إيرانية داخل جبل الفأس، مشيرا إلى أن الادعاءات الأمريكية بشأنه ليست سوى ذريعة حديثة لارتكاب مزيد من العدوان والتدمير والتخريب. كما أكد بقائي التزام طهران الدائم بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكامل أنشطتها النووية، متسائلا عن صمت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء تلك التصريحات. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الزميل حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في طهران، أهلا بك معنا مجددا حازم. يعني تهديد وتهديد مقابل، استعراض للقوة من الطرفين. ترامب يقول إذا ضربت أي سفينة في هرمز سنقوم بضرب جسر أو محطة كهرباء في إيران، لترد إيران وتقول إن قمتم بذلك سنضرب منشآت حيوية مرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة. على ماذا يؤشر ذلك؟
2: يؤشر أن كلا الطرفين لم يصلا بعد إلى النقطة التي يقتنعان بها بأن العودة إلى طاولة المفاوضات بات أمرا ضروريا. كل طرف يريد أن يثبت المعادلة التي يريد بقوة النار، وهنا تجدر الإشارة إلى أن إيران رغم تهديدها فيما نقلته وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني عن مصدر عسكري بأنها ستستهدف منشآت الطاقة إزاء كل جسر أو محطة كهرباء تستهدف من قبل القوات الأمريكية، أشارت إلى أن مضيق هرمز يمكن أن يكون مفتوحا وبشكل سلس إذا ما كان ذلك وفق الترتيبات الإيرانية، وأن إيران مصرة على عدم التخلي عن هذه الترتيبات التي ضمنتها بطبيعة الحال المادة 5 من مذكرة التفاهم التي كانت هي جذر المشكلة في الأساس بين الطرفين. القوات الإيرانية تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية يفترض أن تكون قد فهمت الرسالة جراء الاستهدافات التي وقعت خلال الأيام الماضية، وأنها قادرة على الوصول إلى أي نقطة تريد استهدافها، وهذا ما كنا نتحدث به خلال الأيام الماضية من استهدافات ذات معنى فيما يتعلق بالعقبة على سبيل المثال وغير ذلك. أيضا في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الحرس الثوري اليوم في بيان كان قد أشار إلى أن أي سفينة أو ناقلة لم تعبر ليلة أمس من مضيق هرمز، وبالتالي لم يقع أي حادث لأي سفينة لأن المضيق يعني كان شبه مغلق ولا أحد يرغب في العبور. باختصار يمكن القول بأن التهديدات المتبادلة بين الطرفين تحاول أن تفرض معادلة كل طرف من خلال قوة النار. المقترحات التي قدمت وقالت طهران بأنها تدرسها، المقترح القطري الباكستاني بحسب وسائل إعلام إيرانية ووسائل إعلام دولية، يتضمن مهل زمنية وحديث عن فترة 10 أيام أو أسبوعين تتعلق بفتح المضيق أو سيطرة إيران عليه مقابل إنهاء هذه الحالة من الضربات، ولكن بحسب معرفتنا بإيران يعني وطريقة صنع القرار في إيران، يبدو بأن فكرة المهل الزمنية لا تروق كثيرا للجانب الإيراني، وترى أيضا أن العودة إلى طاولة المفاوضات يجب أن لا يسحب منها أوراق قوتها، وأبرز ذلك بطبيعة الحال مضي هرمز.
1: على كل حال كان هناك أيضا اليوم تحريك للبحر الأحمر، لقضية الإبحار في البحر الأحمر، هناك تهديد حوثي للسفن الأمريكية الإسرائيلية حتى تلك المرتبطة بالسعودية من العبور في البحر الأحمر، وكانت هناك أيضا تحذيرات من أسبيدس المرتبطة بالاتحاد الأوروبي لتلك السفن، لم نسمع ردا أمريكيا على ذلك، هذا لافت أليس كذلك؟
2: يعني بطبيعة الحال ربما منشأ القضية مختلف فيما يتعلق بأنصار الله الحوثيين في باب المندب، هو مرتبط بالسعودية وهذا الخلاف بين الطرفين،
1: ولكن بالتالي كما تراه الولايات المتحدة حازم هو قرار إيراني في نهاية
2: يؤثر على هذا المرتبط، يعني هو منفصل في جذره ولكن هو يؤثر على المشهد. حتى هذه اللحظة إيران لم تستخدم الكثير من أوراقها، من ذلك تفعيل باب المندب بشكل حقيقي، يعني تفعيل هذه الورقة وإغلاق باب المندب بشكل حقيقي، وأوراق أخرى من ذلك كما أشرنا أيضا فتح جبهات جديدة، الإشارة إلى ذلك من خلال استهدافات جرت في العقبة على سبيل المثال وغير ذلك. ولكن بالعموم يمكن القول بأن حتى هذه اللحظة لا تزال الضربات العسكرية المتبادلة بين القوات الإيرانية والأمريكية مدروسة مضبوطة، لم تنفلت بعد، ولكن كل شيء مرجح للانفلات مع أول استهداف يكون خارج هذه المعادلة، خاصة إذا ما تم الحديث عن بنى تحتية ومنشآت للطاقة.
1: شكرا جزيلا لك حازم كلاس زميل المراسل مراسل التلفزيون العربي في طهران، شكرا جزيلا لك. وافق البرلمان البلغاري على طلب أمريكي لنشر 8 طائرات تزود بالوقود من طراز KC-135 ونحو 250 عسكريا أمريكيا في قاعدة بيزمر الجوية خلال الفترة من 24 يوليو حتى مطلع أكتوبر لدعم عمليات لوجستية مرتبطة بالشرق الأوسط. وأكدت الحكومة البلغارية أن الطائرات ستنفذ مهام تزود بالوقود خارج الأجواء البلغارية، مشددة على أن أراضي البلاد لن تستخدم لشن عمليات قتالية، في وقت أثار القرار جدلا سياسيا وشعبيا داخل بلغاريا.

0: وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد حذر في وقت سابق البرلمان البلغاري من الموافقة على طلب الولايات المتحدة استخدام الأراضي والإمكانات البلغارية لاستضافة طائرات عسكرية أمريكية، مؤكدا أن ذلك سيجعل بلغاريا شريكا للهجمات المعتدية ومرتكبي الجرائم وفق تعبيره. قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% صباحا متأثرة بالتصعيد في الشرق الأوسط، وارتفع سعر برميل خام برنت فوق 94 دولارا ونصف الدولار، مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مضيق هرمز لا يزال نقطة خلاف في المفاوضات الجارية مع إيران. وقبل اندلاع الحرب كان الممر المائي الاستراتيجي مسؤولا عن 5 إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا. ينضم إلينا هنا في الاستوديو اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أهلا بك معنا لواء محمد. يعني نريد أن نتحدث عن قضية طلب الولايات المتحدة من بعض الدول الأوروبية وحتى من بريطانيا استخدام قواعدها العسكرية من أجل شن ضربات على إيران. يعني اليوم قبول بريطانيا كيف سيكون له تأثير على مسار العمليات؟
1: يعني هو موقف بريطانيا دائما هو موقف رمادي، حتى في حرب 39 يوم وفي حرب 12 يوم كان هناك مشاركة باستخدام الأراضي البريطانية على الرغم من التصريحات الرسمية الغير واضحة، ولكن الآن هو سماح باستخدام
0: التي نفت التصريحات الرسمية على كل حال،
1: ولكن يعني دائما الموقف البريطاني دائما ما في أبيض وأسود، دائما رمادي. ولكن أستطيع أن أقول بأنه الآن السماح باستخدام القواعد البريطانية في فيرفورد وفي دييغو غارسيا للعمليات الدفاعية كما تصفها المملكة المتحدة، بالإضافة إلى مصادقة مجلس النواب البلغاري على استخدام الأراضي البلغارية لوجود الطائرات التانكرز الكيسي 135 و 255 جندي أمريكي. على الرغم من أنه الموافقة البلغارية تقول بأنه لن تستخدم داخل الأجواء البلغارية وإنما عمليات التزود بالوقود ستكون خارج الأجواء، ولكن وجود الطائرات وتقديم الإسناد اللوجستي من صيانة وإدامة ووقود هذا يعتبر هو مشاركة في العملية بطريقة أو أخرى. بالإضافة حتى أقرب الصورة للمشاهد، يعني عندما نأخذ الموقع الجغرافي لبلغاريا يتقع شمال غرب تقريبا تركيا منطقة إسطنبول بالقرب من البحر الأسود، ولذلك نحن نتحدث عن مسافة تزيد ما بين إيران وبلغاريا تزيد عن 2000 كيلومتر، وهي تقع داخل ناتو، ولذلك يعني عملية الموافقة على استخدام الأجواء أو الأراضي البلغارية لوجود طائرات التانكر باعتقادي الولايات المتحدة تريد أن توسع، والحديث كان أنه اعتبار من 24 من هذا الشهر حتى مطلع شهر أكتوبر، وهذا يعطي دليل ماذا يخطط له في الإقليم، أن يكون هناك جهوزية عملياتية للولايات المتحدة وأن يكون لديها خيارات واسعة في عمليات التزود بالوقود تستطيع من خلالها أن تديم العمليات لساعات طويلة ولأيام طويلة بالعديد من الاتجاهات. وشيء آخر بأنه الاتفاقات التي يعلن عنها أمام يعني الرأي العام دائما يكون هناك ملاحق سرية، لا يعني ذلك أنه لا يوجد مواقع أخرى.
2: راديو الحرية
3: 7:10 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
1: مدة من العمليات.
0: لواء محمد، في العادة القراءة العسكرية لتطور الأحداث ربما تسبق التحليل السياسي في كثير من الأحيان، اليوم يعني بعد مراقبتك للتحركات العسكرية في المنطقة وللتزود أو للتحشيدات العسكرية تقوم بها الولايات المتحدة في المنطقة، هل تعتقد بأننا مقبلون على جولة أخرى من التصعيد؟
1: يعني الآن التهديد من قبل الولايات المتحدة بتوجيه ضربة قاسمة، والآن الرئيس دونالد ترامب يقول كل عملية مهاجمة لناقلة نفط أو غاز سيتم استهداف جسور ومحطات الطاقة، هذا يعتبر تصعيد. كذلك عملية التصعيد الآن في البحر الأحمر من خلال ما يجري ما بين الحوثي والسعودية واستهداف وتغيير مسار السفن بما يتعلق في المملكة العربية السعودية،
0: حتى الأمريكية والإسرائيلية،
1: نعم والأمريكية والإسرائيلية أو الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنه عمليات توسيع الاستهداف. هذه الحرب لم تعد ثنائية ما بين الولايات المتحدة وإيران، ولكنها الآن أصبحت إقليمية متعددة واسعة تشمل العديد من الدول. الآن نلاحظ عمليات الاستهداف للأردن بما يتعلق في خليج العقبة، بما يتعلق في أربيل، بما يتعلق في مملكة البحرين، الكويت، شركة أمازون، مهاجمة العديد من الأهداف، إطلاق الصواريخ الكروز على السفن في مضيق هرمز. لذلك نلاحظ أن هناك توسع، وما راهنت عليه الولايات المتحدة بأنها قادرة خلال استخدام القوة التدميرية بأنها قادرة على أن تنتزع الورقة الاستراتيجية من يد الجانب الإيراني. لغاية الآن نستطيع أن نقول بأن الولايات المتحدة تفشل، ولذلك الآن الرئيس دونالد ترامب هو في مأزق حقيقة، وهكذا هي الحروب في فيتنام وفي أفغانستان وفي العراق.
0: في التحليلات العسكرية لواء يعني محمد يحكى بأنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بانتزاع هذه الورقة الاستراتيجية من يد إيران بفتح مضيق هرمز إلا في حال قامت الولايات المتحدة بتدخل بري، بإنزالات برية. هل هذا أمر وارد؟
1: يعني أولا الولايات المتحدة تحتاج قوة كبيرة جدا، مئات الألوف من الجنود، حتى تستطيع أن تحقق الحسم العملياتي، لأنه القوات الجوية لا تحتل الأرض ولا تحسم الصراع. ولذلك نتحدث الآن عن 50,000 جندي أمريكي أو ما يزيد وحاملات الطائرات، بالإضافة لحوالي 20 سفينة حربية، وتحشيد ما يقارب من 100 طائرة للتزود بالوقود، تانكرز ما بين KC-135 وKC-46. ولكن هذه القوات حقيقة غير قادرة على تنفيذ غزو بري شامل. أما أن يكون هناك احتمالية لتنفيذ عمليات برية محدودة مسبوقة بأحزمة نارية، هذه الاحتمالية واردة، ولكن عامل المخاطرة فيها عالي جدا. الليلة الماضية، الليلة 11، الشاهد أنه من منطقة سيستان وباتجاه بندر عباس قشم حتى الحدود العراقية كان هناك أحزمة نارية كثيفة، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة أصبحت تهاجم العمق الإيراني بشكل كبير.
0: شكرا جزيلا لك لواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أظهرت بيانات تتبع السفن أن 4 ناقلات قد غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر اليوم، وذلك في ضوء تحذير أطلقته جماعة الحوثي بعدم الإبحار إلى الموانئ السعودية. وبحسب بيان الشحن فقد توجهت شاحنتان نحو قناة السويس، فيما اختارت السفينتان الأخريان المياه المفتوحة في البحر الأحمر. وكانت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قد نصحت السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو أمريكية أو سعودية بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت المهمة في مذكرة موجهة إلى قطاع الشحن أن هذه السفن تواجه مستوى أعلى من التهديد بسبب ارتفاع خطر تعرضها لهجمات الحوثيين، وأوصت بتجنب عبور المنطقة إلى حين تراجع المخاطر الأمنية. أدانت وزارة الخارجية التركية تهديدات جماعة أنصار الله الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية، مؤكدة تضامنها مع الرياض، ودعت أنقرة إلى وضع حد للأعمال والتهديدات التي تعرض أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز للخطر. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في أول خطاب له منذ اختياره لترأس الحركة أن الأولوية تتمثل في وقف الحرب على قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية واستعادة الحياة الكريمة لسكان القطاع، ودعا الحي في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحماس، دعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف خروقاته.
2: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية.
0: ودعا خليل الحية إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وفي مقدمها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وشراكة سياسية كاملة.
2: ندعو إلى الشروع الفوري بحوار وطني ووضع الآليات لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطيني على أسس ديمقراطية وفق توافق وطني يشمل الكل الفلسطيني والشراكة السياسية الكاملة في صناعة القرار ورسم وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية.
0: قال المنسق العام ورئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية جوان توباس إن وضع الطبيب حسام أبو صفية صعب جداً، ووجه شوان توماس نداء دوليا لإطلاق سراحه والعشرات من عمال القطاع الصحي الذين تعتقلهم إسرائيل من دون أي أسباب.
5: نحن لا نعلم الكثير عنه. نعلم أن الدكتور حسام أبو صفية اعتقل قبل سنة ونصف من دون أي أسباب واضحة، وهو حاليا في حالة صعبة جدا وصحته ضعيفة. هو يعاني بشكل كبير، ورأينا مؤخرا أن هناك معاملة سيئة من قبل القوات الإسرائيلية تجاهه واتجاه كل عمال القطاع الصحي والإنساني. نحصي اليوم 95 شخصا منهم تم اعتقالهم من دون أي أسباب، وبعضهم توفوا بسبب الهجمات الإسرائيلية.
0: في أثناء ذلك أكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أن مستوى الاستجابة في محافظة غزة لا يتجاوز 25% بعد توقف أحد مراكز الدفاع المدني المكلف بتلبية نحو احتياجات نصف المواطنين في المحافظة عن العمل لعدم توفر الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة. وأضاف مدير الدفاع المدني في محافظة غزة رائد الدهشان في مؤتمر صحفي أن الاحتلال يتعمد قصف المنازل بشكل متزامن لإرباك التدخلات الإنسانية.
6: إن مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة التي تعد المحافظة الأكبر بالقطاع لا يتجاوز 25% بعد أن توقف منذ نحو شهر أحد مراكز الدفاع المدني الذي يكلف بالمسؤولية عن تلبية الاستغاثة لنحو نصف المواطنين في المناطق والأحياء الغربية، وذلك لعدم توفير الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة لتشغيل المركبات وأجهزة الإطفاء والإنقاذ المتاحة.
0: حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أن منظومة الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة باتت على وشك الانهيار وفي ظل استمرار الأوضاع التي تعيق عمل القطاع الصحي. وأوضح المركز أن نحو 65% من مركبات وزارة الصحة خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر. وأضاف المركز أن الأزمة امتدت إلى المركبات والآليات المساندة للخدمات الطبية والإغاثية، ما يحد من قدرة الطواقم على الاستجابة للحالات الطارئة ونقل الجرحى والمرضى والإمدادات الطبية. ينضم إلينا هنا في الاستوديو الزميل باسل خلف الصحفي في التلفزيون العربي. أهلا بك معنا باسل. يعني كثير من التقارير تتحدث عن سوء وتدهور الوضع الصحي والطبي والإنساني طبعا بشكل عام في قطاع غزة، ولكن نتحدث في هذه الأثناء عن الوضع الصحي والطبي بسبب تكثيف الغارات الإسرائيلية في الأيام الماضية وارتفاع عدد الشهداء والجرحى بشكل كبير. كان معنا في النشرة السابقة المنسق العام ورئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية، وكان يتحدث عن سوء الوضع الصحي واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية والحصار على قطاع غزة، ما يمنع دخول الأجهزة الطبية والإمدادات الطبية؟ يعني لو تلخص لنا المشهد بس.
7: يعني أطباء بلا حدود وغيرهم من المنظمات الدولية رويدة تشخيص للمشكلة من دون علاج. نحن نتحدث عن مشكلة أصبحت مزمنة على مستوى القطاع الصحي بشكل خاص وعلى المستوى الإنساني بشكل عام في قطاع غزة. اليوم الدفاع المدني يخرج بيان صحفي يقول بأنه المركبات تتعطل، الاستجابة تقل وتصل إلى نسب كانت في الحرب وصلتها 25% نسبة الاستجابة، نسبة استجابة فرق الدفاع المدني لاحتياجات الفلسطينيين. ثم بعد أقل من ساعتين يخرج بيان آخر من مركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي لديه فرق عاملة في القطاع يقول أنه القطاع الصحي على وشك الانهيار.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
10: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
11: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
12: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
11: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنة دي من صغري للباقي من عمري.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: أو يعلن عن وفاتهم بهذا السبب، وهو سبب عدم توفر العلاج اللازم لهم. خلال يومين الماضيين نتحدث عن مرض جديد، جدر الماء، يصيب الأطفال، يصبح طفح جلدي في أجساد هؤلاء الأطفال صغار السن، وبالتالي لا تستطيع العائلة التعامل معهم داخل خيام النازحين، ولا حتى في مراكز الإيواء، ولا التحرك، ولا حتى الانتقال بهم، لأنه شديد الحساسية حملهم إلى المشافي. وبعد ذلك نصبح في، حتى إن وصلوا إلى المشافي لا تستطيع التعامل معهم وتقديم الخدمة اللازمة، تحديدا بسبب نقص العلاجات والأدوية، البراهم المطلوبة، وكذلك حتى القطع القماش التي تحتاجها مثل هذه الحالات، سواء في الحرائق المصابين بحروق أو يعني الأدوات اللازمة، لا تتوفر داخل المشافي، وهذا ما أعلنته وزارة الصحة بالأمس.
4: طبعا هذا إن يشي أو يشير إلى شيء، فهو يشير على استمرار الحرب على قطاع غزة بشكل،
3: وإن كانت بأوجه
4: مختلفة. أيضا هناك وجه واضح جدا على استمرار هذه الحرب، هو الاستمرار في قدم الأراضي والاستمرار في دفع الخط الأصفر لقدم مزيد من أراضي القطاع. وهذا طبعا يعني له تداعيات خطيرة، ليس فقط على يعني انتزاع أراضي قطاع غزة، بل أيضا على حياة الناس المتواجدين داخل خيامهم في تلك المناطق التي يقتحمها الجيش الإسرائيلي.
3: ولنأخذ مثالا أخيرا ما حدث في دير البلح. تتقدم قوات الاحتلال في ساعات الليل، تطلق النار، يضطر الفلسطينيون للخروج من هذه المنطقة شرق دير البلح. تتقدم قوات الاحتلال 300 إلى 350 متر، ثم تضع هذه المكعبات الإسمنتية الصفراء اللون، وبالتالي لا يستطيع من كانوا في ذهب في هذه المنطقة المكوث في منازلهم
4: والعودة
3: في، ليس في منازلهم،
4: في خيامهم.
3: ثم بعد ذلك لا تستطيع حتى يستطيع مقدمي الخدمات الوصول إلى هذه المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن تقدم بطيء، لكنه يأكل مزيد ويقدم مزيد من أراضي الفلسطينيين داخل قطاع غزة، ويزج بهم في مساحات مكتظة كمنطقة دير البلح التي تحدثنا عنها سابقا. الاحتلال الإسرائيلي يقول إنها آمنة ثم يستهدف فيها يوميا، والآن يضغط باتجاه أن يكون عدد كبير من الفلسطينيين في هذه المنطقة. المشكلة الأكبر هو ما تحدث عنه حتى بيان المكتب الإعلامي الحكومي، يقول إنه ليس الأمر خطيرا من جهة الأرض، حتى من جهة الإنسان، لأنه كل من يقترب من هذه المنطقة، أي الواقع الميداني الجديد، يطلق عليه النار، فإما يصاب أو يقتل. وهذا حدث، وحدث خلال الأسابيع الماضية، أن استشهد فلسطينيين في هذه المناطق القريبة من الخط الأصفر، ولم تستطع حتى عائلاتهم الوصول إليهم لانتشال جثثهم، وأصبحت مناشدات العائلات أكثر قساوة أو أكثر صعوبة ومأساة إنسانية.
4: طبعا نعيد التأكيد معك باسل على أن الحرب في قطاع غزة ما زالت مستمرة حتى اللحظة، ربما بأوجه مختلفة كما ذكرت. شكرا جزيلا لك زميل حازم باسل خلف، الصحفي في التلفزيون العربي. ننوه إلى هذا العاجل مشاهدينا نقلا عن مراسل التلفزيون العربي الذي يتحدث عن سقوط شهيد وجرحى إثر غارة من مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. إذن ما زالت الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة، هناك حديث عن سقوط شهيد وجريح أو عدد من الجرحى إثر غارة من مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد هدم 4 منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم في الضفة الغربية، واعتدى على 5 مواطنين بينهم سيدة، وقام بعد ذلك باعتقالهم. وأطلق جنود الاحتلال القنابل الغازية على المواطنين لدفعهم إلى الابتعاد عن منازلهم. كما هدم جيش الاحتلال عمارة سكنية من 3 طوابق في بلدة زعترة شرق بيت لحم، وهدم منزلا آخر في بلدة سعير شرق الخليل، وهدم محلات تجارية قرب مدخل بلدة رفات شمال القدس المحتلة.
5: هذه مستوطنة بيتار عليت، واحدة من 11 بؤرة ومستوطنة تحيط بأراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم. تتوسع المستوطنات على حساب الأرض الفلسطينية وعلى حساب هدم منازل الفلسطينيين. هذا منزل هدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي، يجلس الطفل على أنقاضه، وهو واحد من 4 منازل هدمت في هذه البلدة. مئات المنازل الأخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتسليم أصحابها اخطارات بعمليات الهدم بحجة البناء دون ترخيص، حجة تستخدمها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في إطار محاصرة الفلسطينيين والسيطرة على مزيد من أراضيهم ومساحاتهم الممتدة. هذا المنزل الذي هدم هنا هو واحد من 4 منازل. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء في هذه المنطقة وعمليات تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين. رفض أصحاب هذا المنزل أن يقوموا بإخراج أثاثه بالرغم من أنهم مخطرون، لأنهم يسعون للبقاء في منازلهم حتى اللحظة الأخيرة. لم يعجب ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بالاعتداء على عديد منهم، وصاحبة هذا المنزل أيضا تم اعتقالها إضافة إلى 4 مواطنين آخرين. في هذه المنطقة تتعرض لعملية مقاومة مباشرة من قبل المواطنين الفلسطينيين لعدم هدم منازلهم، لكنهم يواجهون سلطة الاحتلال بمفردهم. نعيم فنون وهو رئيس البلدية وكذلك أيضا صاحب أحد المنازل، أخي نعيم، ما الهدف من الذي يريد جيش الاحتلال في نحلين؟
1: احنا متأكدين وشاعرين أنها تعتبر نحلين حلقة في شوك 11 مستوطنة، محاطة ب 11 مستوطنة، ووجود نحلين يمنع تواصل هذه المستوطنات الجغرافية ببعض. فعلى هذا الأساس هناك ضغط ضغط ضغط من أجل ترحيل هذه البلدة وعدم إمكانية توسعها.
5: شكرا لك. ونحلين ما يقارب من 24,000 دنم لم يتبقى مساحة لأراضيها، والمكان المسموح للفلسطينيين أن يقوموا بالبناء فيها ما يقارب من 1,500 دنم فقط. هذه المساحات أيضا قامت باحتلالها العديد من الاستيطان والبؤر الاستيطانية الممتدة. لم يكن الهدم الوحيد هنا في بيت لحم، كان هناك هدم منزل من 3 طوابق وتشريد لما يقارب من 7 فلسطينيين في زعترة شرق بيت لحم، وكذلك أيضا في سعير بالخليل، وأيضا في رافات وقلنديا بالقدس المحتلة. تقول الجهات الفلسطينية إن هناك ما يقارب من 740 عملية هدم نفذتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في النصف الأول من العام، وما زال الهدم مستمرا في مناطق الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحلين، غرب بيت لحم.
4: دعا عمدة مدينة نيويورك الأمريكية الحكومة الاتحادية في البلاد إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء على المذكرة الصادرة بحقه، مشيرا إلى أن صلاحيات إدارته لا تسمح له قانونيا بتنفيذ الاعتقال. تصريحات ممداني قوبلت بغضب إسرائيلي، حيث وصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة عمدة نيويورك بالفاشل، ودعاه للتركيز على مهامه كرئيس للبلدية بدلا من ملاحقة نتنياهو.
2: لا يترك فرصة لا يذكر فيها بجرائم بنيامين نتنياهو. زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك الأمريكية كان يأمل باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الصادر بحقه مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، لكن القوانين الأمريكية لا تسعف ممداني. عمدة نيويورك كثف جهوده مع فريقه لعلهم يجدون سندا قانونيا يمكنهم من اعتقال نتنياهو قبيل زيارته المرتقبة إلى المدينة في سبتمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. سعي ممداني الذي يرى في نتنياهو مجرم حرب وفق تصريحاته لا يتوقف.
6: بنيامين نتنياهو مجرم حرب. لقد راجعت إدارتي السبل القانونية المتاحة لتحديد ما إذا كان بإمكان نيويورك تنفيذ مذكرة التوقيف في حال وصول نتنياهو إليها. من الواضح أننا لا نملك السلطة القانونية المستقلة لذلك، إلا أن الحكومة الفيدرالية تملكها، وأدعوها للانضمام إلى المحكمة وتنفيذ المذكرة.
2: فهي ليست المرة الأولى التي يحث فيها على كبح جرائم رئيس الوزراء الإسرائيلي وفق تعبيره. منذ العام الماضي أثناء حملته الانتخابية، ممداني أكد عزمه إصدار تعليمات بتوقيف نتنياهو إن زار نيويورك. كذلك في مقابلات صحفية وتلفزيونية عدة، لم يغفل عمدة نيويورك الحديث عن نتنياهو، معتبراً أن مكانه ينبغي أن يكون بلاهاي، في إشارة إلى المحكمة الجنائية. نتنياهو لن يعتقل داخل الولايات المتحدة. الرد جاء قطعيا على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في منشور قال ترامب إن نتنياهو يحارب إيران التي قتلت 52 ألف متظاهر، لذا لن يعتقل بأي شكل من الأشكال. ممداني جاهل ومتعصب، غضب من تصريحاته يدفع إسرائيل اتهامه بمعاداة السامية. فيما وصفت إسرائيل عبر منشور على إكس المحكمة الجنائية الدولية بالصورية، معتبرة أن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو باطلة. في الأمم المتحدة المندوب الإسرائيلي وصف ممداني أيضا بالفاشل واتهمه بالتحريض بدلا من التركيز على عمله رئيسا للبلدية.
4: قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون شدد في لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتمكين الدولة من بسط سيادتها وتنفيذ اتفاق الإطار. وأضافت الرئاسة في بيان أن عون عرض أمام ترامب التداعيات الكارثية للحرب على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار في البناء التحتية. كما بحث الجانبان تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتطوير التعاون بين البلدين، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. تعهد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بفتح الطرقات وتقديم الخدمات في بلدة زوطر الغربية مع انتشار الجيش فيها. وخلال جولته في البلدة أعلن سلام أن الدولة ملتزمة بعودة الحياة إلى الجنوب باعتباره هدفا وطنيا تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي منها.
7: ما هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا؟ اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حدمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لا تأمين انسحاب من كامل أراضينا. احنا بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم لقراهم لمنازلهم.
4: ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي إدمون سيسين، ومعنا من القدس أيضا مراسلنا أحمد دراوشي. أهلا بكما. أبدأ معك إدمون، ويعني تداعيات زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن وما يعني استطاع الحصول عليه من تطمينات أمريكية خلال هذه الزيارة، بالإضافة طبعا إلى التطورات الميدانية خصوصا فيما يتعلق بزوتر الغربية وانتشار الجيش اللبناني فيها.
8: نعم، أود أن أبدأ من الخبر الذي أعلنه وزير الخارجية الإيطالية عن انعقاد جولة جديدة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في الرابع من آب في روما. هي الجولة السابعة على مستوى المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والجولة الثانية في روما. في الجولة السابقة في روما كان هناك اتفاق على المنطقة التجريبية، أما الجولة الجديدة التي من المفترض أن تعقد في الرابع من آب بحسب وزارة الخارجية الإيطالية فهي تأتي بالتزامن مع حدثين أساسيين. الحدث الأول هو لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في واشنطن، والحدث الثاني كان ميدانيا نتيجة الجولة السابقة في روما، وهي بدء المنطقة التجريبية وبالتحديد من زوطة الغربية التي زارها اليوم رئيس الحكومة نواف سلام. هنا نتحدث عن أهمية للزيارة، ولكن أيضا للجولة المقبلة في روما هناك عناوين أساسية لابد من أن تبحث بحسب المصادر، وأهمها الانسحاب الإسرائيلي ما بعد الخطوة والمنطقة التجريبية الاتفاق الإطار، وأيضا ما كان قد تم الاتفاق عليه سابقا بضرورة إنضاجه في شهر آب، وهي اللجان المختصة بين لبنان وإسرائيل التي تعنى في موضوع الحدود، التي تعنى أيضا في موضوع نزع السلاح. لكن العنوان الأساس سيكون الانسحاب الإسرائيلي واستمرار الدخول في مناطق تجريبية أخرى، هذا ما يصر عليه لبنان، وهذا ما أعلن عنه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من واشنطن، سواء خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو بعد اللقاء، بضرورة التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، لأن ذلك هو مدخل أساسي للاستقرار، وهو مدخل من أجل تنفيذ الاتفاق الإطار الثلاثي، وذلك من خلال القوى الشرعية للدولة اللبنانية. وهذا الموقف أيضا رئيس الحكومة نواف سلام أكد عليه اليوم بحشد كل الجهود من أجل إنضاج انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، وهذا ما أعلن عنه من زوتر الغربية التي زارها اليوم.
4: إدمون، أيضا قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل استقبل اليوم قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية، كان على رأس وفد تعارفي ذهب إلى قائد الجيش، ما الذي دار في هذا اللقاء؟
8: نعم، كان هذا اللقاء، ولكن أهمية هذا اللقاء أنه يأتي في سياق السعي الأمريكي من أجل إنضاج موضوع صيغة من سيشرف على أعمال الجيش اللبناني أو يتحقق من مهام الجيش اللبناني في المنطقة التجريبية. هناك مستويان اليوم على أرض الواقع، هناك مجموعة التنسيق العسكرية التي من خلالها يقوم الجيش اللبناني والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بتنسيق الخطوات، كما حصل في زوتا الغربية من أجل دخول الجيش اللبناني إلى أول منطقة تجريبية، ولكن هناك المستوى الثاني، وهو من سوف يتحقق من عمليات ومهمات الجيش في المنطقة التجريبية على مستوى تفكيك بنى حزب الله إذا وجدت في تلك البلدات. لا زال يعني السعي الأمريكي من أجل إنضاج هذه الصيغة والتوصل إلى الجهة التي سوف تشرف على عمل الجيش وتتحقق من أعمال ومهمات الجيش اللبناني. كان هناك حديث عن أن الجهات الأمريكية نفسها هي التي ستقوم بهذا العمل، ولكن حتى الآن عندما نتحدث إلى المصادر اللبنانية ليس هناك شيء محسوم حتى الآن، باستثناء أن مجموعة التنسيق العسكري تتولى عمليات التنسيق والتواصل من أجل أن تكون الخطوات، خصوصا خطوات الجيش اللبناني على أرض الواقع، محمية. ورغم ذلك بالأمس تعرض الجيش اللبناني لإطلاق نار بالقرب من عناصره، ولكن هذا لم يمنع من عمليات استمرار الانتشار في زوتر الغربية.
4: شكرا إدمون. أذهب الآن إلى أحمد جرادات. أحمد، يعني كما ذكر إدمون، هناك إعلان عن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما في 4 أغسطس آب المقبل. كيف تتحضر إسرائيل، أو ما النقاط التي تنوي إسرائيل مناقشتها في تلك الجولة؟
9: عين إسرائيل طوال الوقت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عينها على واشنطن دائما. بالأمس كانت إسرائيل تخشى أن يصرح ترامب بصورة واضحة إلى جانب الرئيس اللبناني بضرورة انسحاب إسرائيل الكامل والشامل والفوري من جنوبي لبنان. لم يتطرق طبعا إلى هذه الأمور، تحدث عن إعادة انتشار إسرائيلية في الجنوب اللبناني، تحدث أيضا عن أن الولايات المتحدة تنتظر إلى نتائج المناطق التجريبية، لكنه امتنع عن الضغط على إسرائيل بصورة واضحة بضرورة الانسحاب من الجنوب اللبناني. تنظر إسرائيل الآن إلى ما بعد هذه المناطق التجريبية لتعرف كيف سيكون رد الفعل في الولايات المتحدة، خصوصا أننا نقترب من الانتخابات في إسرائيل، والتقديرات هي كلما اقتربنا أكثر من الانتخابات المقررة في نهاية شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل، فسيكون أصعب على بنيامين نتنياهو قبول أي قرار من بالانسحاب من الجنوب اللبناني، خصوصا أن مسألة احتلال الجنوب هي الآن واحدة من القضايا التي تطرح في إسرائيل وضمن الخلافات الانتخابية بين مختلف الأقطاب السياسية في إسرائيل. ستواصل إسرائيل العمل طوال الوقت في محاولة لمنع صدور تصريحات أمريكية صارمة تتعلق بإجبارها على الانسحاب من الجنوب اللبناني، وتبدو هذه المسألة فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية هي المسألة الأساسية. فيما يتعلق بانسحابات قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، إعادة الانتشار في المناطق التجريبية، فحتى الآن لا اهتمام إسرائيليا كبيرا بهذا الأمر، خصوصا على ضوء أن منطقتين من 3 مناطق هي مناطق تجريبية لم يكن الاحتلال الإسرائيلي فيها، فبالتالي لا يوجد شعور بالهزيمة لدى الإسرائيليين، وكأنهم يجبرون على الانسحاب من الجنوب اللبناني أو على غير ما يرغبون به، على العكس تماما، خصوصا أن إسرائيل كانت تخشى خلال الأسابيع الماضية أن تفرض إيران على الولايات المتحدة انسحابا إسرائيليا من الجنوب اللبناني، وهذا بطبيعة الحال لم يحدث على الأقل حتى الآن.
4: شكرا جزيلا لك أحمد دراوشي مراسل التلفزيون العربي من القدس. أعلنت روسيا استهداف مواقع في مينائي أوديسا وتشيرنومورسك في أوكرانيا، فيما ذكرت مصادر لوكالة رويترز أن روسيا حظرت مؤقتا حركة السفن من وإلى ميناء نوفورسيسك بسبب هجمات بطائرات مسيرة. من موسكو ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي سعد خلف. نتحدث معك سعد عن يعني آخر القرارات الروسية بمنع الملاحة إلى ميناء نوفورسيسك، ما أو يعني كيف أو كيف يؤدي ذلك إلى الضغط على أوكرانيا؟
10: رويدا، نوفورسيسك هو ميناء روسي، لكن ما نحن بصدده الآن من الواضح تماما من نمط الضربات الروسية، وخصوصا في ضوء بيان وزارة الدفاع الذي صدر منذ أقل من ساعة تقريبا، والذي تقول فيه الوزارة عطفا على الضربات التي شنتها الليلة الماضية أنها استهدفت سفنا كانت ترسو في ميناء تشيرنومورسك، وهذا الميناء هو ميناء أوكراني في البحر الأسود بجوار ميناء أوديسا، وكذلك في ميناء أوديسا ضربت هذه السفن وهي تقوم بعمليات تفريغ لشحنات عسكرية حسب بيان وزارة الدفاع قادمة للجانب الأوكراني. هذا النمط الجديد من الضربات الروسية واستهداف السفن الأوكرانية أو السفن التي ترسو في الموانئ الأوكرانية يعني أننا يمكننا القول أننا بصدد فرض روسي لحصار بحري على الموانئ الأوكرانية، وتحديدا ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك، وهما الميناءان اللذان يمثلان المنفذ أو المنافذ البحرية لأوكرانيا على البحر الأسود. يبدو أننا أمام تجربة مشابهة لما يحدث في مضيق هرمز من جانب سواء من جانب إيران أو من جانب الولايات المتحدة، تقول روسيا ولما لا، لست أسوأ من الآخرين، لنفرض حصارا بحريا على أوكرانيا، وإن كان ذلك لم يعلن بشكل رسمي من جانب روسيا، لكن نمط الضربات متغير لأن الضربات الروسية سابقا على الموانئ الأوكرانية سواء في أوديسا أو في تشيرنومورسك وغيرهما كانت تنزل على الأرصفة، أي أرصفة هذه الموانئ والمنشآت الموجودة في هذه الموانئ سواء منشآت للطاقة أو مخازن ومستودعات. أما الضربات الآن فباتت تطال أو تستهدف بشكل مباشر السفن التي ترسو أو تحاول الإبحار من هذين الميناءين أو من الموانئ الأوكرانية، وذلك ردا بالطبع على الاستهدافات الأوكرانية لموانئ روسية بما فيها ميناء نوفوراسيسك. ميناء نوفوراسيسك هو من أحد أكبر الموانئ الروسية التجارية التي تستخدم لنقل البضائع العادية سواء للصب الجاف أو للصب الخشن أو كما يقال أو صب السائل عفوا، أي لشحن النفط والمنتجات النفطية وكذلك لشحن الحبوب وغيرها. الاستهدافات الأوكرانية تدفع الجانب الروسي لتعليق عمل هذا الميناء مؤقتا، لكن روسيا ردا على ذلك تفرض بشكل ولو غير معلن رسميا حصارا بحريا على أوكرانيا. إذن نحن أمام متغير جديد يمكن وصفه بضرب الموانئ أو بحرب الموانئ بين روسيا وأوكرانيا، وفي السياق نفسه يعلن الجانب الروسي أن هذه الموانئ الأوكرانية لا تستخدم كمنافذ تجارية بل باتت تستخدم لاستقبال شحنات الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا وتستهدف العمق الروسي. وبالتوازي مع ذلك يعلن وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة هي من توجه الضربات الأوكرانية الدقيقة إلى المصافي الروسية أو إلى الأهداف الحيوية داخل روسيا. وفي الوقت نفسه أيضا وبالتوازي مع هذا التصعيد البحري لدينا تقرير تنقله بلومبرغ عن أن مصادر مقربة من الكرملين تقول بأن الجانب الروسي وبوتين تحديدا بات أكثر تشددا في موقفه فيما يتعلق بالتسوية في أوكرانيا، وأنه بعدما كان يوافق على إمكانية التراجع أو التنازل عن أراضي في سومي وخاركوف مقابل الوصول إلى تسوية مع أوكرانيا، هو يرفض التخلي عن أي أراضي يسيطر عليها في هاتين المقاطعتين أي سومي وخاركوف، بالإضافة إلى منطقة الدنباس بالكامل، نظرا لأن هناك تقارير عسكرية ترفع له بأن السيطرة الكاملة على الدنباس سيحصل عليها الجيش الروسي بحلول نهاية العام على الأكثر، أي أن السيطرة العسكرية الروسية على الأراضي ستحصل.
0: راديو الحرية
11: 92.7 FM.
12: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
13: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
14: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزا حقيقيا للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
13: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
14: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
15: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
0: الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: من جهتها، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني أن بلاده سترد بضرب بنى تحتية بالمنطقة مرتبطة بأمريكا إذا شنت واشنطن ضربات على جسور أو محطات طاقة إيرانية.

0: في غضون ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران في مأزق كبير وإن واشنطن ستواصل تقويض قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية. هذا فيما أفادت وكالة فارس بدوي انفجارات قرب سيريك جنوب شرقي البلاد.
1: يوم آخر من التصعيد الأمريكي الإيراني. القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ موجة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية، من بينها مواقع قيادة مركزية ولوجستية ومراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية ومنشآت مسيرات. في المقابل قال الجيش الإيراني إنه رد بالمسيرات على الهجوم الأمريكي باستهداف مخازن ذخيرة ومراكز قيادة أمريكية في معسكر غربي الكويت، إضافة إلى مواقع في البحرين والأردن. التلفزيون الإيراني بدوره أكد وقوع هجوم أمريكي على منطقتي تشابهار وكوناريك، في حين اندلعت حرائق في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوبي إيران جراء هجمات أمريكية. تصعيد ميداني تجاريه تصريحات سياسية أيضا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران رغم عدم التزامها حتى الآن بتعهداتها حسب تعبيره. روبيو وصف كذلك حصار الممرات المائية الدولية بالسابقة الخطيرة، ينبغي التصدي لها في مضيق هرمز.
2: نرغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران، لكننا في الوقت نفسه سنواصل القضاء على قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية. لن نقبل السيطرة على المعابر المائية والبحرية من أي دولة كانت، وأعتقد أن إيران اليوم في مأزق كبير في ظل التضخم وتداعيات التصعيد.
1: موقف روبيو بشأن الانفتاح على الحوار توازيه أيضاً تصريحات ترامب بشأن مواصلة الضربات على إيران، بل ذهب أكثر من ذلك بالتهديد للمرة الثانية خلال أسبوعين باستهداف جبل فأس قريبا جدا، في ظل تقارير استخباراتية عن نقل إيران لأجهزة طرد مركزي إلى عمق الجبل الواقع قرب منشأة نطنز. إيران لم تنتظر طويلا على تهديد ترامب، فقد حذرت القوات العسكرية الإيرانية باستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية. مضيق هرمز في قلب الصراع أيضاً، حيث أشارت سنتكوم إلى أن وحداتها تمكنت من تحويل مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة حتى أمس لضمان

0: تنفيذ الحصار البحري على إيران، بينما أظهرت بيانات شركة كيبلر للشحن أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أمس بسبب التصعيد، وأنه لم تعبر من خلاله أي ناقلات نفط خام أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال. تصعيد عسكري جوا وبحرا يبدو أقرب إلى مرحلة اختبار الخيارات العسكرية والسياسية في آن، فيما يبقى مستقبل المواجهة مرهونا بما ستكشفه الأيام المقبلة في الميدان وفي مسار الدبلوماسية.
1: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تفعيل سفرة الإنذار في عموم المملكة، وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه تم تفعيل سفرة الإنذار دون أن تقدم في المرحلة الأولى تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد. وفي السعودية أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ في مدينة الدمام للتحذير من خطر. أما في الأردن فقد أعلن الجيش الأردني اعتراض 4 مسيرات و4 صواريخ إيرانية كانت تستهدف مدينة العقبة جنوبي البلاد، فيما سقط صاروخان آخران في مناطق خالية من السكان دون تسجيل إصابات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات المسلحة تعاملت مع الصواريخ فور دخولها المجال الجوي الأردني وتمكنت من اعتراض 4 منها. وأظهرت مقاطع مصورة من مدينة إيلات الإسرائيلية المقابلة لمدينة العقبة أظهرت تصاعد أعمدة دخان في سماء المنطقة بالتزامن مع سماع دوي انفجارات. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن إسرائيل لم تشارك في اعتراض الصواريخ الإيرانية المتجهة نحو الأراضي الأردنية. وافق البرلمان البلغاري على طلب أمريكي لنشر 8 طائرات تزود بالوقود من طراز KC-135 ونحو 250 عسكريا أمريكيا في قاعدة بيزمر الجوية خلال الفترة من 24 يوليو حتى مطلع أكتوبر لدعم عمليات لوجستية مرتبطة بالشرق الأوسط. وأكدت الحكومة البلغارية أن الطائرات ستنفذ مهام تزود بالوقود خارج الأجواء البلغارية، مشددة على أن أراضي البلاد لن تستخدم لشن عمليات قتالية في وقت أثار فيه القرار جدلا سياسيا وشعبيا داخل بلغاريا. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد حذر في وقت سابق البرلمان البلغاري من الموافقة على طلب الولايات المتحدة استخدام الأراضي والإمكانات البلغارية لاستضافة طائرات عسكرية أمريكية، مؤكدا أن ذلك سيجعل بلغاريا شريكا للهجمات المعتدية ومرتكبي الجرائم وفق تعبيره. قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% صباحا متأثرة بالتصعيد في الشرق الأوسط، وارتفع سعر برميل خام برنت فوق 94.5 دولار، مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مضيق هرمز لا يزال نقطة خلاف في المفاوضات الجارية مع إيران. وقبل اندلاع الحرب كان الممر المائي الاستراتيجي مسؤولا عن خمس إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا. قررت إحدى أكبر شركات الشحن العالمية فرض رسوم إضافية طارئة على الوقود بفعل تجدد الحرب في الشرق الأوسط. وقالت الشركة الفرنسية CMA CGM إنها ستشرع في فرض هذه الرسوم اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، وبواقع يتراوح بين 65 و165 دولارا للحاوية النمطية الواحدة. وسوغت ثالث أكبر شركة شحن في العالم هذه الخطوة بارتفاع أسعار الوقود بشكل حاد نتيجة تصاعد حدة الأعمال القتالية في مضيق هرمز، الأمر الذي زاد من التكاليف الإجمالية للنقل البحري.

0: عودة لمتابعة المواقف الأمريكية تجاه الحرب المتواصلة على إيران. معنا من الكونغرس مراسل التلفزيون العربي عماد الرواجدة. الكونغرس عماد الذي بات ربما في قلب هذه المواقف من حيث رفض للترفيع ربما في كلفة هذه الحرب كما طالب بذلك وزير الحرب بيت هيكسيث. نتابع معك آخر المواقف، التصريحات وأيضا التطورات الميدانية مع استمرار الضربات الأمريكية على مواقع في إيران.
1: نعم جمال، الآن كما تعلم الكونغرس سيبحث تحديدا مجلس النواب، سيناقش ثم يصوت، ربما اليوم ربما غدا، لكن نحن بإزاء تصويت مرتقب لمجلس النواب على ميزانية الدفاع. طبعا هذا مهم لأن ميزانية الدفاع أولا تأتي في إطار الحرب على إيران وسط اعتراض نصف الديمقراطيين في مجلس النواب على إقرارها، لأنهم يعتقدون بأنها متضخمة للغاية. هي بالمناسبة 50% أعلى من السنة الماضية، حوالي تريليون ونصف التريليون دولار. الديمقراطيون يريدون تخفيضها إلى ما دون التريليون دولار. يعتقدون بأن الوزارة، وزارة الدفاع، تطلب أموالا كثيرة وأنفقت أموالا كثيرة على إيران دون أن يكون لديها أي توضيحات مما يحتاجه الكونغرس فيما يتعلق بقدرات إيران، لما استمرت الحرب حتى الآن والدور الإسرائيلي فيها. وبالحديث عن الدور الإسرائيلي، طبعا في هذا القانون، أي قانون ميزانية وزارة الدفاع، هناك بند يقول بدمج الجيشين الأمريكي والإسرائيلي فيما يتعلق بالعطاءات، فيما يتعلق بالتكنولوجيا، بالأبحاث وبموضوعات أخرى لها علاقة بتصنيع السلاح. الموضوع يثير لغطا كبيرا ليس فقط في الكونغرس ولكن في الولايات المتحدة. بعض الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ حاولوا الدفع بإزالة هذا البند من قانون ميزانية وزارة الدفاع، لكن الأمر رفض بسبب الأغلبية الجمهورية. هذا البند سيظل في القانون، سيصوت عليه وغالبا سيمر، وسيمثل تحولا كبيرا في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، تحديدا الآن في ظل الحرب الدائرة ضد إيران. طبعا يوم أمس كما تعلم جمال، وزير الدفاع كان هنا وتحدث إلى الأعضاء في جلسة استماع حول نفس القانون. سئل أسئلة محرجة عن الحرب على إيران، أهمها وأبسطها مما يسأله المواطن الأمريكي العادي، لما لا نزال نحارب إيران إن كانت دمرت قدراتها العسكرية كما يقول الرئيس ترامب؟ طبعا بيت هيكسيث لم يقدم إجابة شافية على ذلك. هو فقط يعتقد بأن الحاجة الأمنية، حاجة الأمن القومي الأمريكي، تتطلب زيادة ميزانية وزارة الدفاع ومواصلة الحرب على إيران، كما قال يوم أمس في المكتب البيضاوي أمام دونالد ترامب. قال إن الإيرانيين لا يريدون التفاوض، وإن الجيش الأمريكي سيقصفهم 10 أضعاف كل مرة يقصفون فيها أي سفينة في مضيق هرمز. واليوم كما تعلم جمال، الرئيس هدد بقصف مقرات الطاقة والجسور في إيران إن قامت إيران اعتبارا من هذا اليوم بقصف أي سفينة في مضيق هرمز، وقال إن هذا القصف الأمريكي سيمثل تصعيدا لأنه سيكون أيضا بالقرب من العاصمة طهران، وهو أمر لم يحدث خلال 11 يوما الماضية من القصف الأمريكي. جمال،
0: شكرا جزيلا لك. عماد الرواجدة من أمام الكونغرس، من الكونغرس الأمريكي في واشنطن، شكرا لك. أظهرت بيانات تتبع السفن أن 4 ناقلات قد غيرت مسارها الملاحية في البحر الأحمر اليوم، وذلك في ضوء تحذير أطلقته جماعة الحوثي بعدم الإبحار إلى الموانئ السعودية. وبحسب بيانات الشحن، فقد توجهت شاحنتان نحو قناة السويس، فيما اختارت السفينتان الأخريان المياه المفتوحة في البحر الأحمر. وكانت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قد نصحت السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية وأمريكية أو سعودية، نصحتها بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت المهمة في مذكرة موجهة إلى قطاع الشحن إن هذه السفن تواجه مستوى أعلى من التهديد بسبب ارتفاع خطر تعرضها لهجمات الحوثيين، وأوصت بتجنب عبور المنطقة إلى حين تراجع المخاطر الأمنية. ومن الرياض ينضم إلينا الآن دكتور أحمد الشهري، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور أحمد، أهلا بك معنا، ونريد أن نفهم معك موقف الرياض من هذا التصعيد الإيراني وتوسع دائرة الضربات الإيرانية، لا سيما فيما يتعلق بالسعودية. هل يعكس ذلك محاولة ربما لفرض معادلة ردع جديدة من طرف إيران في الخليج، أم أن هذه الهجمات هي استمرار لمحاولة إيران؟
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM.
4: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان، وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. إيران فشلت في كل المسارات، فشلت في المسار العسكري، فشلت في المسار السياسي، فشلت في المسار الدبلوماسي. تقول هي تحقق أهداف أو تصيب أهداف في دول الخليج أو في أماكن أخرى. أقول لك نعم. الإرهاب أخي الكريم لا يحتاج إلى دولة، الإرهاب لا يحتاج إلى جيوش.
3: طيب.
2: الإرهاب يحتاج فقط إلى أشخاص، شخص واحد قد يستطيع أن يغلق مضيق هرمز، شخص واحد ببندقية واحدة أو بزورق واحد ممكن أن يغلق مضيق باب المندب. لذلك ليست شجاعة وليست فروسية وليست قوة أن يتم استهدافه.
3: ولكن واقع الأمر دكتور الشهري، واقع الأمر أن مضيق باب المندب الآن بات أيضا من ضمن أوجه أو من ضمن الساحات في هذه المواجهة، تحذير خاص للسفن السعودية. كيف يؤثر ذلك على الأمن الاقتصادي السعودي؟ كيف تتعامل السعودية مع كل هذه التطورات؟ نذكر أن السعودية التي ذهبت كبديل ربما لمضيق هرمز لتصدير صادراتها من النفط عبر ميناء ينبع.
2: أولا، عندما يقول الحوثي أو يهدد الحوثي البواخر أو الملاحة في بحر في مضيق باب المندب، تحت أي راية يحارب الحوثي؟ هل هي لنصرة غزة هذه المرة مثلا؟ هل هي لنصرة فلسطين أو القدس؟ ما هي الراية التي ينطوي تحتها؟ هي راية إيران، ولذلك هو مجرد زناد تضغط عليه إيران ليطلق الرصاص أو يطلق التهديدات على الملاحة في مضيق باب المندب. هذا لا يضير ولا يعيق الملاحة، سواء ما يتعلق بالبواخر السعودية أو البواخر التجارية أو التجارة العالمية. المملكة العربية السعودية عبر بيانها الذي أطلقه المتحدث باسم التحالف العربي اللواء المالكي قال أنه سيكون الرد قويا وغير مسبوقا، وبالتالي أعتقد أنه الحوثي قد التقط هذه الرسالة ويجب أن يلتقطها، إضافة إلى أن هناك أيضا
3: طيب هل يعني ذلك بأن السعودية مثلا لا تهتم للتوجيهات أو الإرشادات مثلا التي أصدرتها مهمة أسبيدس الأوروبية، والتي نصحت سفن الشحن المرتبطة بالسعودية بإسرائيل بالولايات المتحدة بعدم العبور في عبر المضيق حتى لا تتعرض ربما لهجمات ربما من الحوثيين؟ الرسالة كانت واضحة،
2: هي لم تنصح السفن بعدم عبور المضيق أستاذ جمال، وإنما ربما المقصود هو المسار داخل البحر الأحمر عندما بعد خروجها من المضيق، وتعرف أن المضيق يأتي
3: تماماً
2: في حدود الدولة الشرعية اليمنية. لكن هناك عدة مسارات سواء كان فيما يتعلق بالخطوط
3: تماماً، هذه السفن عندما تتجاوز المضيق تذهب إلى البحر الأحمر وبالتالي تصبح في مرمى الحوثيين.
2: هذا المقصود هو المسار حتى وصول إلى قناة السويس، وبالتالي عبور الممر هو مؤمن سواء كان من البواخر أو من الفرقاطات السعودية أو من القوة سبيدس. ولذلك الخضوع أو الاستماع إلى تهديد ميليشيا مثل هذه والانصياع لها، هذا سيعطيها أيضا نوع من القوة وسيعطيها أيضا نوع من القدرة، وكأننا العالم كله يستمع أو يتأثر بمثل هذه التهديدات الإرهابية من جماعة أو ميليشيا كان يفترض من المجتمع الدولي وكذلك من مجلس الأمن أن لا يبقي لهذه العصابة قدرة على الاستهداف. أقول أنه الملاحة تسير كما هو مطلوب، وكذلك السفن التجارية.
3: طيب، عودة إلى تعامل دول الخليج مع هذه الحرب. الحرب متواصلة، التهديدات متواصلة من كلا الطرفين، يهدد ترامب بضرب الجسور ومحطات الطاقة إذا ما هاجمت إيران السفن، ترد إيران بأنها ستهاجم مواقع ومصالح أمريكية في المنطقة. إلى أي مدى تنجح السعودية وتنجح دول الخليج لا سيما البحرين والكويت وهما الأكثر تضررا ربما خلال الأيام الماضية من الهجمات الإيرانية، إلى أي مدى تنجح في إدارة هذه الأزمة عسكريا وسياسيا أيضا ربما الأهم سياسيا؟
2: الحقيقة النجاح هو كما هو مشاهد خلال الأشهر الماضية، استطاعت المملكة العربية السعودية والأشقاء في المنظومة الخليجية ومع أيضا المنظومة العربية وخصوصا الأردن أن تتجاوز مثل هذه الاستهدافات التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن هذا الأسلوب أسلوب غادر، أسلوب سافر، أسلوب لا يمت لي العلاقات الأخوية والعلاقات الجوار بصلة، ويدل على أن إيران كما قلت في بداية حديثي أنها أفلست، وبالتالي هي تريد أن تلقي بما تبقى لديها من أوراق سواء على الكويت أو على البحرين. هذا ليس أمر جديد، مرت على هذه الدول أزمات عام 90 وعام 2003 وكانت أشد ضراوة من هذا الأمر. الدول الباقية والإرهاب سيزول، المجتمع الدولي اكتشف الآن أنه إيران تمارس، أصبحت خطراً ليس فقط على الشعب الإيراني وإنما أصبحت خطراً أيضاً على دول الجوار وعلى المجتمع الدولي. وبالتالي ما حدث في الكونغرس الولايات المتحدة الأمريكية كان ضوء أخضر لترامب لمواصلة الضغط على النظام الإيراني،
3: ولكن ترامب يواصل الضغط كما تقول على إيران في المقابل لا نسمع منه شيئاً.
2: أن تصل إيران إلى هذه الطاولة.
3: طيب، لا نسمع شيئاً من ترامب فيما يتعلق بحماية حلفائه في المنطقة، هل برأيك الضمانات التي قدمها الرئيس الأمريكي، تذكر أيضاً الزيارة التي أداها وزير الخارجية ماركو روبيو إلى البحرين ودول المنطقة وقدم فيها ضمانات إلى دول المنطقة بحماية أمنها، هل تعتقد بأن هذه الضمانات لا تزال كافية، لا تزال قائمة بالنظر إلى هذا التصعيد الإيراني الجديد؟
2: ضمانات أستاذ جمال، حتى تكون واضحة الصورة للأخوة والأخوات المشاهدين ولك أيضا، هي ضمانات باستمرار العلاقة العسكرية التي تقوم على تزويد هذه الدول بالمتطلبات. نحن لم نقل للولايات المتحدة الأمريكية تحمينا أو تحمي سماءنا أو تحمي قدراتنا، رأيت النجاح الذي تحقق، البحرين هي تدافع بشبابها وبقدراتها، الكويت بنفس الشيء، المملكة العربية السعودية، دولة قطر الشقيقة، عمان، الإمارات العربية المتحدة، هذه الدول استثمرت المليارات في تزويد جيوشها بقدرات متقدمة، واستثمرت أيضا في شبابها وبقدراتها، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لم يطلب منها أن تحمي.
3: طيب، هذا معلوم دكتور أحمد. طيب، واضحة هذه النقطة، ولكن ترامب يستمر في هذه الحرب ولا يهتم لأي رد إيراني في دول الخليج، لا يهتم لا بالتهديدات ولا حتى الآن عندما تقوم إيران بضرب مواقع ومنصات ويعني مواقع في السعودية وفي البحرين وفي الكويت وفي دول الخليج، الرجل يبدو أنه لا يهتم لذلك.
2: الولايات المتحدة الأمريكية وكما تشاهد من سياسة ترامب الأخيرة، هو عاد الآن إلى معادلة الولايات المتحدة الأمريكية في عهد كيسنجر، وهو أنه لا نجاح لأي مفاوضات ما لم يشعر الخصم أن القوة حاضرة. في المفاوضات السابقة في باكستان لم تكن القوة بالشكل المطلوب، ولذلك لم تنجح مفاوضات باكستان، بل أفرزت مذكرة تفاهم هشة وضعيفة. السياسة الآن هي رسالة قبل أن تكون إرادة أمريكية لتدمير إيران، بقدر ما هي يريد أن تذهب إيران إلى المفاوضات وهي قادرة على إفراز حل نهائي. بالتالي الجهد الأمريكي هو على إيلام إيران وأخذها إلى طاولة المفاوضات. دول الخليج، الدول العربية هي ليست محميات أمريكية أستاذ جمال، حتى تحميها الولايات المتحدة الأمريكية، هذه دول مستقلة ولديها قدرات برية وبحرية وجوية وقادرة أن تؤلم إيران.
3: يعني حتى تكون الصورة واضحة دكتور أحمد الشهري، هذا الأمر واضح بطبيعة الحال، ولكن نتحدث في نقطة واضحة ومحددة، الولايات المتحدة تستمر في هذه الحرب، الرد الإيراني يكون في دول الخليج، لا تهتم الولايات المتحدة لكل ذلك، ما يهمها هو مواصلة هذه الحرب، لا تهتم لأي تداعيات لا اقتصادية ولا عسكرية ولا سياسية ولا أمنية في دول الخليج، هذه هي النقطة.
2: الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هي شريك سواء كان في الربح أو في الخسارة، هل تعتقد أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية لا تتأثر؟ سعر البنزين أيضا ارتفع في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم طلب من الكونغرس التمويل بأكثر من 37 مليار دولار، تحدث السيد وزير الدفاع وقال لقد خسرنا أكثر من 37 مليار دولار في الحرب، إذن الخسارة هي على الجميع ليست فقط على دول الخليج، وهذه هي الحرب بأسوأ صورها، هي خسارة للجميع. ولذلك لماذا دائما دول الخليج تسعى إلى خفض التصعيد؟ لماذا دول الخليج تستثمر دائما في السلام؟ لماذا دول الخليج دائما تقول حل القضايا وحل النزاعات من بوابة الحوار؟ دول الخليج هي كانت ترفض هذه الحرب جملة وتفصيلا، ولم تكن طرفا فيها، ولم تكن شريكة فيها، بل سعت سواء كان سمو الأمير محمد أو الشيخ تميم أو الأمير محمد الشيخ محمد بن زايد ودول الخليج لإقناع السيد ترامب بخفض التصعيد وتجريب الحرب. وبالتالي هذه الدول هي مستمرة في الدفاع عن نفسها حتى ولو لم تكن.
3: كان هذا موقف دول الخليج منذ البداية، نعم، منذ بداية هذه الحرب. دكتور أحمد، شكرا جزيلا لك. دكتور أحمد الشهري، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الرياض، شكرا جزيلا لك. إلى قطاع غزة الآن، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين غربية مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، وتم نقل الشهيد والجرحى إلى مستشفى العودة الصحي غربي المخيم. نرصد هذه التطورات الميدانية مع استمرار العدوان الإسرائيلي مع مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه، ينضم إلينا الآن من مدينة غزة. عاصم.
1: نعم جمال، في الحقيقة هذا الشهيد الأخير الذي تم استهدافه في تحديدا في منطقة النصيرات في قرب بالقرب من تلة أنويري، هذا الاستهداف يرفع أعداد الشهداء منذ إعلان وقت إطلاق النار في 10/20 وزارة الصحة إلى 1183 شهيدا. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا فقط خلال فترة ما يسمى وقف إطلاق النار. لكن أيضا من المهم التأكيد بأن هذه الخروقات والاستهدافات المستمرة والانتهاكات داخل قطاع غزة ليست مرتبطة بالقصف اليومي والاستهدافات اليومية، سواء للمواطنين، للتجمعات، للشقق، للعمارات، للسيارات، للدراجات، وإنما أيضا هناك عدة خروقات وانتهاكات جوهرية لاتفاق وقف إطلاق النار، أهمها بطبيعة الحال هو تضييق المساحة التي يعيش فيها الناس. والحديث هنا ليس عن تضييق مؤقت، وإنما عن تحريك للمكعبات الصفراء والتلاعب بالخط الأصفر في كل مناطق قطاع غزة، واقتضام نحو 20% إضافية غير التي اقتضمها الاحتلال يوم إعلان وقف إطلاق النار. وبالتالي الناس يتكدسون الآن في مساحات ضيقة للغاية في مراكز إيواء ومخيمات نزوح، بالكاد تجد متسع لعشرات العائلات في تلك المناطق، حتى الشقق التي لا تزال متبقية التي كانت تتسع لعائلة واحدة اليوم تتسع لأربع عائلات في شكل بطريقة مكدسة ومكتظة للغاية. أيضا هناك تقارير من الجهات الطبية تحدثت عن انتشار وعن فحص ما يزيد عن 9300 حالة جدري ماء، هذه فقط الحالات في الأسبوعين الأخيرين. وأحد أهم أسباب انتشار هذا المرض هو التكدس الشديد الذي يعيش فيه الناس الآن. إضافة إلى كل هذه الخروقات وهذه الانتهاكات، أيضا تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول الكثير من الاحتياجات المنقذة للحياة. كان البروتوكول الإنساني ينص على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية والاحتياجات المنقذة للحياة للقطاع، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسمح بدخول كميات محدودة للغاية، وحتى تلك الكميات التي تدخل هي عمليا ضمن تكتيك مخادع يسمح بدخول الكثير من الاحتياجات غير.
3: نعم، شكرا للزميل عاصم النبي،
1: عصائر والمشروبات الغذائية
3: من مدينة غزة. كنا معك عاصم، للأسف ينقطع الصوت والصور من غزة. إذن المزيد من الجرحى والشهداء مع استمرار هذا العدوان الإسرائيلي على القطاع. في أثناء ذلك، أكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أن مستوى الاستجابة في محافظة غزة لا يتجاوز 25% بعد توقف أحد مراكز الدفاع المدني المكلف بتلبية نحو احتياجات نصف المواطنين في المحافظة عن العمل لعدم توفر الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة. وأضاف مدير الدفاع المدني في محافظة غزة رائد الدهشان في مؤتمر صحفي أن الاحتلال يتعمد قصف المنازل بشكل متزامن لإرباك التدخلات الإنسانية.
4: إن مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة التي تعد المحافظة الأكبر في القطاع لا يتجاوز 25% بعد أن توقف منذ نحو شهر أحد مراكز الدفاع المدني الذي يكلف بالمسؤولية عن تلبية الاستغاثة لنحو نصف المواطنين في المناطق والأحياء الغربية، وذلك لعدم توفير الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة لتشغيل المركبات وأجهزة الإطفاء والإنقاذ المتاحة.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: عزيز السائق، بتحب أهلك سوق على مهلك، مع تحيات الحرية FM.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: في إطار محاصرة الفلسطينيين والسيطرة على مزيد من أراضيهم ومساحاتهم الممتدة. هذا المنزل الذي هدم هنا هو واحد من 4 منازل قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء في هذه المنطقة وعمليات تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين. رفض أصحاب هذا المنزل أن يقوموا بإخراج أثاثه بالرغم من أنهم مخطرون، لأنهم يسعون للبقاء في منازلهم حتى اللحظة الأخيرة. لم يعجب ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بالاعتداء على عديد منهم، وصاحبة هذا المنزل أيضا تم اعتقالها إضافة إلى 4 مواطنين آخرين. في هذه المنطقة تتعرض لعملية مقاومة مباشرة من قبل المواطنين الفلسطينيين لعدم هدم منازلهم، لكنهم يواجهون سلطة الاحتلال بمفردهم. نعيم فنون وهو رئيس البلدية وكذلك أيضا صاحب أحد المنازل. أخي نعيم، ما الهدف من الذي يريد جيش الاحتلال في نحلين؟
5: احنا متأكدين وشاعرين انها تعتبر نحلين حلقة في شوك 11 مستوطنة، محاطة ب 11 مستوطنة، ووجود نحلين يمنع تواصل هذه المستوطنات الجغرافية ببعض. فعلى هذا الأساس هناك ضغط ضغط ضغط من أجل ترحيل هذه البلدة وعدم إمكانية توسعها.
4: شكرا لك. ونحلين ما يقارب من 24,000 دنم لم يتبقى مساحة لأراضيها، والمكان المسموح للفلسطينيين أن يقوموا بالبناء فيها ما يقارب من 1,500 دنم فقط. هذه المساحات أيضا قامت باحتلالها العديد من الاستيطان والبؤر الاستيطانية الممتدة. لم يكن الهدم الوحيد هنا في بيت لحم، كان هناك هدم منزل من 3 طوابق وتشريد لما يقارب من 7 فلسطينيين في زعترة شرق بيت لحم، وكذلك أيضا في سعير بالخليل، وأيضا في رافات وقلنديا بالقدس المحتلة. تقول الجهات الفلسطينية إن هناك ما يقارب من 740 عملية هدم نفذتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في النصف الأول من العام، وما زال الهدم مستمرا في مناطق الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحلين، غرب بيت لحم.
6: أيضا اقتحمت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين أطراف بلدة ترمسعية شمال مدينة رام الله، ونفذوا اعتداءات وأعمال تخريب طاولت ممتلكات الأهالي، كما أضرموا النيران في أراض زراعية، ما تسبب في خسائر مادية واسعة بالبلدة. دعا عمدة مدينة نيويورك الأمريكية زهران ممداني دعا الحكومة الاتحادية في البلاد إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء على المذكرة الصادرة بحقه، مشيرا إلى أن صلاحية إدارته لا تسمح له قانونيا بتنفيذ الاعتقال. تصريحات ممداني قوبلت بغضب إسرائيلي، حيث وصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة عمدة نيويورك وصفه بالفاشل، ودعاه للتركيز على مهامه كرئيس للبلدية بدلا من ملاحقة نتنياهو.
7: لا يترك فرصة لا يذكر فيها بجرائم بنيامين نتنياهو. زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك الأمريكية كان يأمل باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الصادر بحقه مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، لكن القوانين الأمريكية لا تسعف ممداني. عمدة نيويورك كثف جهوده مع فريقه لعلهم يجدون سندا قانونيا يمكنهم من اعتقال نتنياهو قبيل زيارته المرتقبة إلى المدينة في سبتمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. سعي ممداني الذي يرى في نتنياهو مجرم حرب وفق تصريحاته لا يتوقف.
8: بنيامين نتنياهو مجرم حرب. لقد راجعت إدارتي السبل القانونية المتاحة لتحديد ما إذا كان بإمكان نيويورك تنفيذ مذكرة التوقيف في حال وصول نتنياهو إليها. من الواضح أننا لا نملك السلطة القانونية المستقلة لذلك، إلا أن الحكومة الفيدرالية تملكها، وأدعوها للانضمام إلى المحكمة وتنفيذ المذكرة.
7: فهي ليست المرة الأولى التي يحث فيها على كبح جرائم رئيس الوزراء الإسرائيلي وفق تعبيره. منذ العام الماضي أثناء حملته الانتخابية، ممداني أكد عزمه إصدار تعليمات بتوقيف نتنياهو إن زار نيويورك. كذلك في مقابلات صحفية وتلفزيونية عدة، لم يغفل عمدة نيويورك الحديث عن نتنياهو، معتبراً أن مكانه ينبغي أن يكون بلاهاي، في إشارة إلى المحكمة الجنائية. نتنياهو لن يعتقل داخل الولايات المتحدة. الرد جاء قطعيا على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في منشور قال ترامب إن نتنياهو يحارب إيران التي قتلت 52 ألف متظاهر، لذا لن يعتقل بأي شكل من الأشكال. ممداني جاهل ومتعصب. غضب من تصريحاته يدفع إسرائيل اتهامه بمعاداة السامية، فيما وصفت إسرائيل عبر منشور على إكس المحكمة الجنائية الدولية بالصورية، معتبرة أن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو باطلة. في الأمم المتحدة، المندوب الإسرائيلي وصف ممداني أيضا بالفاشل واتهمه بالتحريض بدلا من التركيز على عمله رئيسا للبلدية.
6: وإلى الملف اللبناني، أعلنت إيطاليا أنها ستستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في 4 أغسطس القادم. في سياق أيضا، قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون شدد في لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتمكين الدولة من بسط سيادتها وتنفيذ اتفاق الإطار. وأضافت الرئاسة في بيان أن عون عرض أمام ترامب التداعيات الكارثية للحرب على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار في البنى التحتية. كما بحث الجانبان تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتطوير التعاون بين البلدين، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. تعهد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بفتح الطرقات وتقديم الخدمات في بلدة زوتر الغربية مع انتشار الجيش فيها. وخلال جولته في البلدة أعلن سلام أن الدولة ملتزمة بعودة الحياة إلى الجنوب باعتباره هدفا وطنيا تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي منها.
9: هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لا تأمين انسحاب من كامل أراضينا. نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، وتأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم، لقراهم، لمنازلهم.
6: أعلنت السلطات التونسية السيطرة على حريق اندلع في الغابات الساحلية بولاية بنزرت شمالية البلاد. وبعد جهود إطفاء استمرت أكثر من 16 ساعة، تمكنت فرق الحماية المدنية صباح الأربعاء من إخماد الحريق الذي اندلع في المنطقة الغابية الممتدة بين رفراف وسيدي علي المكي بمدينة غار الملح. وأضافت أن أعمال المراقبة الميدانية ستتواصل في موقع الحريق لمنع تجدده، لا سيما مع استمرار موجة الحر وهبوب الرياح. أما في نابل، ولاية نابل شمالية تونس، أيضا احتجاجات ليلية جراء انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة، حيث تجمع المحتجون أمام الشركة التونسية للكهرباء والغاز رافعين شعارات تندد بالانقطاعات المتكررة للكهرباء، كما طالب المحتجون بإيجاد حلول عاجلة. هذا فيما شهدت ولاية المنستير احتجاجات ليلية وإغلاقا للطرقات بسبب استمرار انقطاع الكهرباء والمياه، وسط مطالبات بتدخل حكومي عاجل لحل الأزمة المتفاقمة في ظل موجة الحر. في ليبيا أيضا، قال مراسل التلفزيون العربي أن أزمة الكهرباء تفاقمت في مختلف مناطق ليبيا بالتزامن مع موجة حر شديدة تجاوزت درجات الحرارة 45 درجة مئوية، ما أدى إلى
10: راديو الحرية
11: 92.7 FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
12: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: راديو الحرية
13: 92.7 FM.
14: التعتيم حول هذا الأمر، آخر المعلومات أن نسبة الفاقد تتجاوز 1300 ميجاوات من الاحتياج الفعلي للبلاد، وبالتالي ساعات طرح الأحمال لازالت في ازدياد. هناك شكاوى من المواطنين، وخاصة من لديهم مرضى وكبار سن وأطفال في المنازل، كذلك أيضا هناك شكاوى من أصحاب المصانع، أصحاب المحلات، كل القطاعات الخدمية والتجارية. وهنا أيضا نذهب إلى مشكلة أخرى، ربما هناك تغطية أو استعمال للمولدات الكهربائية في القطاع الخدمي والقطاع التجاري، وهذا الأمر يتطلب استخدام مادة الديزل أو ما يعرف بالنافتة في ليبيا، وهذه المادة هناك دائما نقص وعجز كبير جدا في توفرها في محطات الوقود، وهناك ربما في بعض الأحيان وفي بعض المناطق هناك صعوبة حتى في الحصول عليها فيما يعرف بالسوق السوداء، وحتى إن حصلت عليها فستحصل عليها بمبالغ كبيرة جدا بالمقارنة بسعرها الحقيقي، وبالتالي أزمة الكهرباء تخلق أزمات أخرى مصاحبة. أيضا نعم. قبل قليل جمال، من خلال متابعتنا، كان هناك أحد المستشفيات في مدينة زليتن نعم. وجه نداء لنقل الأطفال في غرف العمليات.
6: شكرا جزيلا لك إبراهيم المقاطعة، إبراهيم العبدلي من طرابلس. نعم. ونذهب مشاهدين الآن لمتابعة هذه الجلسة لمجلس الأمن، تناقش العلاقة بين النزاعات والموارد الطبيعية. الصورة مباشرة المجلس الأمن.
15: نائب وزير الشؤون الخارجية في جمهورية إندونيسيا، تفضل. شكرا سيدتي. تشكر إندونيسيا جمهورية الكونغو الديمقراطية على عقده هذا النقاش، ونشكر المتحدثين على إحاطاتهم. إن حاكمتنا للمصادر الطبيعية ليست بمسألة فنية، بل هي مسألة تتعلق بالأمن والسلم. إن الحكمة العادلة سوف تسخر المصادر لأغراض السلام، وإن خضعت لحكمة خاطئة تصبح مصدرا للحرب. وإن النزاع لا يأتي لا من الوفرة ولا من الشح، بل إن المصادر عندما تصبح محلا للنهب أو
6: إذن هذا جانب من الجلسة، جلسة خاصة في مجلس الأمن الدولي مخصصة للنزاعات الدولية، ولكن نتابع هذه الأخبار العاجلة الآن من وتصريحات صادرة عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، يقول بأن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. إذن تصريح للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يقول عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. أعلنت الحماية المدنية في الجزائر أيضا عودة إلى انتشار الحرائق في الجزائر، أعلنت تسجيل 195 حريقا في 15 ولاية خلال الساعات الماضية، وأضافت في أحدث حصيلة لها استمرار جهودها لإطفاء 53 حريقا لا تزال مشتعلة، أبرزها في ولاية عنابة شرقي الجزائر حيث أجليت أكثر من 100 عائلة. وقال وزير الداخلية الجزائري إن السلطات ملتزمة بتعويض العائلات المتضررة، معلنا فتح تحقيق لمعرفة إن كانت هناك شبهة جنائية.
13: الغطاء النباتي يعني مازال مشتعل، ما يخفلكمش أن في 24 ساعة تم إخماد اندلاع 195 حريق، يعني الأغلبية تاعها تم إخمادها، بقاو يعني الصباح كان فيه 53 حريق، من بعد يعني كان فيه انخفاض في فواتير تاع الحرائق وين لحقنا يعني 42 حريق. الولايات الأكثر يعني تضررا من هذه الحرائق يعني الولايات الشرقية.
6: تستمر فعاليات معرض فرنبورو الدولي للطائرات في بريطانيا، حيث تهيمن التقنيات العسكرية والقتالية على هذه النسخة من المعرض وسط ظروف جيوسياسية فرضها واقع الحروب الدائرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.
16: ترسم طائرات السهم الأحمر التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني خطوطا ملونة في سماء فرنبورو، لكنها في الواقع تفتح المشهد على سباق عالمي جديد في مجال التسلح والطيران. على غير العادة لا تبدو الطائرات التجارية وحدها نجمة هذه النسخة من المعرض الدولي، الصناعات الدفاعية تتصدر الواجهة في انعكاس مباشر لحروب أوكرانيا والشرق الأوسط التي سادت النقاشات هنا. أبرز الإصدارات جاءت من شركة لوكهيد مارتن التي كشفت عن نسخة جديدة من صاروخ باتريوت الاعتراضي كلفته تقل عن نصف سعر النسخة الحالية وله ذات الكفاءة. لكن المنافسة لا تقتصر على الأسماء الكبرى، تركيا أيضا تحضر بطائرتها هورجت، حيث تراهن أنقرة من خلالها على تثبيت موقعها في سوق الصناعات الدفاعية المتقدمة.
17: هذه المنصات موجهة للقوات الجوية مثل القوات الجوية للدول الأعضاء في حلف الناتو بما فيها تركيا وإسبانيا وغيرهما لكي تتمكن من تدريب طياريها، كما يمكنها استخدامها منصات قتالية خفيفة لأغراضها الدفاعية.
16: المنافسة هنا لم تعد تقتصر على المقاتلات التقليدية، أروقة المعرض تعج بأنظمة الذكاء الاصطناعي والمسيرات وتقنيات الحرب الإلكترونية في مؤشر على تغير طبيعة الحروب المقبلة من الطائرات المأهولة.
18: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
12: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
19: الله أكبر الله أكبر

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية أف أم.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: آلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: عودة الخدمات.

0: البداية من تطورات الملف الإيراني، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف البنى التحتية في العاصمة الإيرانية طهران إذا ما استهدفت السفن في مضيق هرمز. وكتب ترامب في منشور له على تطبيق تروث سوشيال أنه إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز سنرد بتدمير جسر أو محطة كهرباء. من جهتها، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني أن بلاده سترد بضرب بنى تحتية في المنطقة مرتبطة بأمريكا إذا شنت واشنطن ضربات على جسور أو محطات طاقة إيرانية. في الأثناء، حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسم استقبال جثامين 4 من أفراد الجيش قتلوا في هجمات إيرانية بالشرق الأوسط. وأسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل 18 جندياً وإصابة أكثر من 450 من القوات الأمريكية، بالإضافة إلى مقتل آلاف الإيرانيين. ونتابع هذه المشاهد تأتينا من قاعدة دوفر الجوية في ديلاوير، ومشاركة الرئيس الأمريكي في استقبال جثامين جنود أمريكيين قتلوا بضربات إيرانية في الأردن والعراق في الأيام الماضية. نحن نتابع وصول جثامين جنود أمريكيين إلى قاعدة دوفر في ديلاوير بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران في مأزق كبير، وإن واشنطن ستواصل تقويض قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية، فيما أفادت وكالة فارس بيدوي انفجارات قرب السيريك جنوب شرقي البلاد.
1: يوم آخر من التصعيد الأمريكي الإيراني. القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ موجة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية، من بينها مواقع قيادة مركزية ولوجستية ومراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية ومنشآت مسيرات. في المقابل، قال الجيش الإيراني إنه رد بالمسيرات على الهجوم الأمريكي باستهداف مخازن ذخيرة ومراكز قيادة أمريكية في معسكر غربي الكويت، إضافة إلى مواقع في البحرين والأردن. التلفزيون الإيراني بدوره أكد وقوع هجوم أمريكي على منطقتي تشابهار وكوناريك، في حين اندلعت حرائق في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوبي إيران جراء هجمات أمريكية. تصعيد ميداني تجاريه تصريحات سياسية أيضا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران رغم عدم التزامها حتى الآن بتعهداتها حسب تعبيره. روبيو وصف كذلك حصار الممرات المائية الدولية بالسابقة الخطيرة ينبغي التصدي لها في مضيق هرمز.
2: نرغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران، لكننا في الوقت نفسه سنواصل القضاء على قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية. لن نقبل السيطرة على المعابر المائية والبحرية من أي دولة كانت، وأعتقد أن إيران اليوم في مأزق كبير في ظل التضخم وتداعيات التصعيد.
1: موقف روبيو بشأن الانفتاح على الحوار توازيه أيضاً

0: تصريحات ترامب بشأن مواصلة الضربات على إيران، بل ذهب أكثر من ذلك بالتهديد للمرة الثانية خلال أسبوعين باستهداف جبل فأس قريبا جدا، في ظل تقارير استخباراتية عن نقل إيران لأجهزة طرد مركزي إلى عمق الجبل الواقع قرب منشأة نطنز. إيران لم تنتظر طويلا على تهديد ترامب، فقد حذرت القوات العسكرية الإيرانية باستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية. مضيق هرمز في قلب الصراع أيضا، حيث أشارت سنتكوم إلى أن وحداتها تمكنت من تحويل مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة حتى أمس لضمان تنفيذ الحصار البحري على إيران، بينما أظهرت بيانات شركة كيبلر للشحن أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أمس بسبب التصعيد، وأنه لم تعبر من خلاله أي ناقلات نفط خام أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال. تصعيد عسكري جوا وبحرا يبدو أقرب إلى مرحلة اختبار الخيارات العسكرية والسياسية في آن، فيما يبقى مستقبل المواجهة مرهونا بما ستكشفه الأيام المقبلة في الميدان وفي مسار الدبلوماسية.
1: أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تفعيل سفارات الإنذار في عموم المملكة، وقالت الوزارة في بيان مقتضب إنه تم تفعيل سفارات الإنذار دون أن تقدم في المرحلة الأولى تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديد. وفي السعودية أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة الدمام للتحذير من خطر. وأعلن الجيش الأردني اعتراض 4 مسيرات و4 صواريخ إيرانية كانت تستهدف مدينة العقبة جنوبي البلاد، فيما سقط صاروخان آخران في مناطق خالية من السكان دون تسجيل إصابات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري قوله إن القوات المسلحة تعاملت مع الصواريخ فور دخولها المجال الجوي الأردني وتمكنت من اعتراض 4 منها. أظهرت مقاطع مصورة من مدينة إيلات الإسرائيلية المقابلة للعقبة تصاعد أعمدة دخان في سماء المنطقة بالتزامن مع سماع دوي انفجارات. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن إسرائيل لم تشارك في اعتراض الصواريخ الإيرانية المتجهة نحو الأراضي الأردنية. من ناحيته نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إجراء أي أنشطة نووية إيرانية داخل جبل الفأس، مشيرا إلى أن الادعاءات الأمريكية بشأنه ليست سوى ذريعة حديثة لارتكاب مزيد من العدوان والتدمير والتخريب. كما أكد بقائي التزام طهران الدائم بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كامل أنشطتها النووية، متسائلا عن صمت المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء تلك التصريحات. معنا الآن من الكونغرس مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدة ومن طهران حسام دياب. أهلا بكما عماد، أبدأ معك لنفهم الأجواء لديك في الكونغرس، وهناك حديث عن تصويت على مشاريع قوانين تتعلق بالعلاقة بين إسرائيل وأمريكا، هذا بداية، ثم هل بالفعل احتمالات التصعيد يعني ترتفع يعني من جهة الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني هل سيكون الرئيس الأمريكي الآن أمام خيار التصعيد أكثر من أي وقت مضى؟
2: نعم، لأبدأ من الكونغرس حيث أتواجد. هناك بالفعل اليوم نقاشات وتصويت على ميزانية الدفاع الأمريكية. قانون ميزانية الدفاع هو لسنة 2027 يمثل زيادة 50% عن السنة الماضية ويصل إلى 1.5 تريليون دولار، رقم تاريخي لم يحدث من قبل. الخلافي في هذا القانون، بالإضافة طبعا لحجمه الهائل واعتراض نواب ديمقراطيين كثر على تضخم الميزانية إلى هذا الحد، المسألة الخلافية الأخرى هي البند 219، وهو بند في القانون يقضي بدمج الجيشين الإسرائيلي والأمريكي في عدة مجالات، من بينها العطاءات، الأبحاث التكنولوجية، التسلح، صناعة السلاح وخلافه. طبعا الأعضاء الديمقراطيين تحديدا في مجلس النواب، حوالي 100 عضو في مجلس النواب، نصف تقريبا الأعضاء في مجلس النواب لا يريدون هذا البند، يريدون إزاحة هذا البند من مسودة القانون، لكن طبعا الأمر رفض. سيعرض القانون ربما اليوم أو غدا حسب متى تنتهي النقاشات للتصويت، وسيؤسس لعلاقة مستوى آخر جديد تماما في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية لم يحدث من قبل، يتحدث عنه كثيرون في أوساط اليمين وفي أوساط اليسار على السواء باعتباره تقريبا تدشين لغياب الحدود الفاصلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في المجال العسكري، وهو موضوع خلافي كبير في الولايات المتحدة. بكل الأحوال وزير الدفاع كان هنا يوم أمس، تحدث عن حرب إيران، الحرب تلقي بظلالها بشكل كبير على نقاشات الميزانية، لأن وزير الدفاع يطالب بضعفين ما أنفق أو ضعفي ما أنفق على الحرب في إيران، أنفق عليها حتى الآن 37 مليار دولار، يطالب بضعفي ذلك كميزانية تكميلية، بالإضافة لل هذا صحيح بالإضافة للميزانية، ميزانية القانون بشكل عام، ميزانية الوزارة بشكل عام التي أشرت لها فوق تريليون دولار. طبعا هو لا يجيب على الأسئلة المحرجة المتعلقة في الميزانية، لماذا لا تزال الولايات المتحدة تحارب إيران إن كانت قدرات إيران العسكرية دمرت تماما؟ هو يقول بأن القدرات دمرت تماما، لكن هناك بعض القدرات البسيطة التي يحتاج الجيش الأمريكي التعامل معها. الآن بالحديث عن ذلك، الرئيس الأمريكي يوم أمس إجاب على سؤالك الثاني سهام، نعم يبدو أننا بإزاء تصعيد قريب. الرئيس الأمريكي هدد صراحة يوم أمس برغبته بقصف جبل فاس، الذي تقول المصادر من البيت الأبيض بأنه يحوي بقايا من البرنامج النووي الإيراني، أو ربما أن إيران تستخدمه لإحياء برنامجها النووي. الخبراء يستبعدون ذلك، يقولون إنه على أحسن الأحوال يحتوي معدات عسكرية، وأن قصفه لن يؤدي إلى أي قيمة استراتيجية. لكن كما أشارت اليوم بعض الصحف الليبرالية من بينها نيويورك تايمز، الرئيس ليس مهتما أصلا إن كان سيحقق أي تفوق استراتيجي بقصف الجبل. الفكرة من القصف هي فقط إثبات أن الولايات المتحدة قادرة على التصعيد. لا ننسى سهام، قصف هذا الجبل سيتطلب استخدام القنابل عالية الوزن 2000 رطل واستخدام الطائرات الشبحية B-52. هذا الاستعراض للقوة مهم الآن تحديدا بعد أن شيع الرئيس 3-4 جنود في الواقع أمريكيين قتلوا في العراق والأردن. هذه محاولة لإعادة الاعتبار والهيبة للجيش الأمريكي أكثر منها أي شيء آخر. في المقابل الرئيس أيضا اليوم هدد بقصف محيط إيران، وهو تطور إن حدث سيكون الأول من نوعه. في 11 يوما الماضية كانت الولايات المتحدة تصر على حصر القصف في المناطق الجنوبية، لكن إن تطور باتجاه إيران، باتجاه عفوا العاصمة طهران، فنحن أمام تصعيد واضح لا نعرف كيف سيؤدي في النهاية طبعا إلى جلوس الطرفين على طاولة التفاوض. بعض المراقبين يقولون بأن القصف الإيراني والأمريكي المتبادل هدفه النهائي تصريف كل هذا الجهد العسكري على شكل اتفاق سياسي. من سيتألم أولا ويطلب التفاوض غالبا سيقدم تنازلات في هذه المفاوضات، وكلا الطرفين يحاول الوصول إلى هذه النقطة من خلال استخدام القوة العسكرية.
1: شكرا لك عماد رواشد من الكونغرس. نتحول الآن إلى طهران معك حسام، وهل تؤخذ هذه التهديدات الأمريكية سواء بقصف المنشأة في جبل فأس أو محطات الطاقة والجسور في إيران بجدية من قبل النظام الإيراني؟
3: بكل تأكيد تؤخذ هذه التهديدات بجدية. التلفزيون الإيراني كان قد نقل عن مصادر خلال الساعات القليلة الماضية قوله هذا المصدر عسكري بطبيعة الحال أن أمريكا أخذت فكرة عن قدرة إيران على استهداف البنى التحتية وعلى توسيع دائرة الاستهداف في حال كثفت الولايات المتحدة الأمريكية من ضرباتها ووصلت إلى تخطي الخطوط الحمر، ومنها ما يتعلق بطبيعة الحال بالمنشآت النووية على اختلاف مستوياتها وأهدافها وبرامجها، إضافة إلى إمكانية استهداف أو في إشارة إلى إمكانية استهداف منشأة جبل فأس الواقعة إلى الجنوب من طهران في محافظة أصفهان. تصعيد خطير من نوعه سيدفع الجانب الإيراني لتكثيف الضربات على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وداعميها. كما أيضا
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM
6: الساعة الآن الثامنة والربع بتوقيت بن زحيمان.
7: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
3: باعتبار أنه ورغم أن إيران لم تتحدث بالتفصيل عما جرى عند ميناء العقبة اليوم ولماذا يتم استهداف الأردن بهذا الشكل، إلا أن الإشارات تقول بأن إحدى النقاط الحيوية في منطقة مياه الخليج تعد ميناء العقبة واجهة بحرية تستخدم أمريكيا أيضا على ما يبدو بالتعاون مع الجانب الأردني على المستوى اللوجستي وعلى مستوى تأمين أيضا المعدات العسكرية وغيرها بحسب الرواية الإيرانية. في المقابل كان هناك تحرك على المستوى الشعبي اليوم أيضا أشار له التلفزيون الإيراني وعدد من الوكالات الرسمية هنا في إيران، تحرك شعبي مسلح هذه المرة. البعض قال بأن البسيج قوات التعبئة البسيج قامت بالتحشيد للتحرك نحو جزيرة طنب الكبرى، نتحدث عن جزيرة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، هذه الجزر الواقع في مياه الخليج بالقرب من مضيق هرمز وهي متنازع عليها مع الإمارات. هذا التحرك الشعبي كان هدفه إعطاء رسالة أن أي عملية إنزال على إحدى هذه الجزر الإيرانية كما تقول إيران دائما سيتم التعاطي معه شعبيا هذه المرة، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تواجه فقط قوات مسلحة إيرانية وإنما ستواجه إيران على المستوى الشعبي. طبعا تنطلق إيران في سرديتها هذه مما استطاعت بناءه على مستوى السردية الداخلية خلال الأشهر الأربعة الماضية فيما يتعلق بتوحيد الصف الداخلي، الاقتراب أكثر من سردية النظام، الاعتماد على الشريحة التي بدأت تتسع تدريجيا خلال الأشهر الماضية والتي تطالب بالانتقام لدماء من سقطوا خلال الحرب الماضية وعلى رأسهم المرشد السابق علي خامنئي. هذه الشريحة أيضا تطالب بترك طاولة المفاوضات بشكل النهائي، تتهم في بعض الأحيان الفريق المفاوض بأنه خان القيم الثورية لإيران التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتطالب بالابتعاد الكامل عن طاولة المفاوضات وعدم تكرار تجارب فاشلة، في إشارة إلى تجربة العام 2015 عندما جرى توقيع الاتفاق النووي مع حكومة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
1: شكرا لك حسام دياب من طهران. أظهرت بيانات تتبعي السفن أن 4 ناقلات قد غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر اليوم، وذلك في ضوء تحذير أطلقته جماعة الحوثي بعدم الإبحار إلى الموانئ السعودية. بحسب بيانات الشحن فقد توجهت شاحنتان نحو قناة السويس، فيما اختارت السفينتان الأخريان المياه المفتوحة في البحر الأحمر. وكانت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قد نصحت السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو أمريكية أو سعودية بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت المهمة في مذكرة موجهة إلى قطاع الشحن إن هذه السفن تواجه مستوى أعلى من التهديد بسبب ارتفاع خطر تعرضها لهجمات الحوثيين، وأوصت بتجنب عبور المنطقة إلى حين تراجع المخاطر الأمنية. في قطاع غزة استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين غربي مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، وتم نقل الشهيد والجرحى إلى مستشفى العودة الصحي غربي المخيم. في الأثناء أكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أن مستوى الاستجابة في محافظة غزة لا يتجاوز 25% بعد توقف أحد مراكز الدفاع المدني المكلف بتلبية نحو احتياجات نصف المواطنين في المحافظة عن العمل لعدم توفر الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة. أضاف مدير الدفاع المدني في محافظة غزة في مؤتمر صحفي أن الاحتلال يتعمد قصف المنازل بشكل متزامن لإرباك التدخلات الإنسانية.
8: إن مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة التي تعد المحافظة الأكبر في القطاع لا يتجاوز 25% بعد أن توقف منذ نحو شهر أحد مراكز الدفاع المدني الذي يكلف بالمسؤولية عن تلبية الاستغاثة لنحو نصف المواطنين في المناطق والأحياء الغربية وذلك لعدم توفير الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة لتشغيل المركبات وأجهزة الإطفاء والإنقاذ المتاحة.
1: سياسيا، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في أول خطاب له منذ اختياره لترأس الحركة أن الأولوية تتمثل في وقف الحرب على قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية واستعادة الحياة الكريمة لسكان القطاع. دعا الحية في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحماس، دعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف خروقاته.
9: الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية.
1: ودعا خليل الحية إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل وإعادة بناء المؤسسة الوطنية في مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وشراكة سياسية كاملة.
9: ندعو إلى الشروع الفوري بحوار وطني ووضع الآليات لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وفق توافق وطني يشمل الكل الفلسطيني والشراكة السياسية الكاملة في صناعة القرار ورسم وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية.
1: الآن معنا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. أهلا بك عاصم. أصبت في بداية آخر الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة، ثم كيف كان التفاعل مع الخطاب السياسي الذي صدر عن الحي اليوم؟
10: نعم سهام، في الحقيقة الاستهدافات الإسرائيلية بلغت في حسب مكتب الإعلام الحكومي ما يزيد عن 3700 خرق منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. هذه الاستهدافات أنتجت حصيلة شهداء 1183 شهيدا بحسب وزارة الصحة داخل قطاع غزة. وبالتالي توقعات وتطلعات الناس التي كانت والتي جاءت مع إعلان وقف إطلاق النار جاءت على النقيض تماما، بمعنى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنقض وتخالف وتنتهك كل بنود وقف إطلاق النار. وهذا لا يختلف ولا يبعد عن نظرة الناس وتفاعلهم مع خطاب رئيس المكتب السياسي الدكتور خليل الحية اليوم، لأن النقطتان الأساسيتان بالنسبة للمواطنين داخل قطاع غزة، النقطة الأولى المرتبطة بوقف شلال الدم داخل القطاع، والأمر الآخر هو إغاثة الناس، وهاتين الأولويتين اللتين تحدث عنهما الدكتور الحية اليوم. ولذلك الناس تساءلوا عن الخطة الاستراتيجية التي تمتلكها الحركة من أجل البدء الفعلي بتنفيذ تلك الأولويات، وكيف سيكون دور الحركة، حركة حماس، في إغاثة الناس، خاصة مع مرور 3 سنوات على حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة. النقطة الثانية المرتبطة بالوحدة الوطنية الفلسطينية، هناك أيضا عدة مطالبات بأن تكون هناك خطوات عملية ومراجعات حقيقية، خاصة أن الانقسام السياسي الفلسطيني لا يزال مستمرا وبين أكبر حركتين داخل الوطن وفي الشتات أيضا، وهي حركة حماس وحركة فتح. وبالتالي المواطنين بشكل عام سواء في الطرقات، في الشوارع، في مراكز النزوح، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي، موقفهم لا يختلف عن الموقف السياسيين والكتاب على مختلف المنصات. الحديث هو عن ضرورة وجود خطوات سياسية عملية من أجل تحقيق تلك الأولويات التي تحدث عنها الحية، وإلا فإن كل الأحاديث وكل المؤتمرات وكل الخطابات هي لا تغير من الواقع الإنساني، خاصة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية. ونحن هنا لا نتحدث عن انتهاكات إسرائيلية فقط مرتبطة بالاستهدافات والقصف اليومي والروتيني، وإنما أيضا مرتبط بتضييق المساحة التي يعيش فيها الناس، إضافة إلى تقييد والتقييد المشدد والتكتيكي والمخادع لدخول معظم الاحتياجات المنقذة للحياة، سواء في قطاع الأمن الغذائي وحتى في الأمور الأخرى مثل المستلزمات الطبية وقطاع البنى التحتية.
1: شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل عاصم النبيه، حدثنا من مدينة غزة. قال المنسق العام ورئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية إن وضع الطبيب حسام أبو صفية صعب جدا، ووجه جوان توماس نداء دوليا لإطلاق سراحه والعشرات من عمال القطاع الصحي الذين تعتقلهم إسرائيل من دون أي أسباب.
11: نحن لا نعلم الكثير عنه. نعلم أن الدكتور حسام أبو صفية اعتقل قبل سنة ونصف من دون أي أسباب واضحة، وهو حاليا في حالة صعبة جدا وصحته ضعيفة. هو يعاني بشكل كبير، ورأينا مؤخرا أن هناك معاملة سيئة من قبل القوات الإسرائيلية تجاهه وتجاه كل عمال القطاع الصحي والإنساني. نحصي اليوم 95 شخصا منهم تم اعتقالهم من دون أي أسباب، وبعضهم توفوا بسبب الهجمات الإسرائيلية.
1: هدم جيش الاحتلال 4 منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم، واعتدى على 5 مواطنين بينهم سيدة، كما قام بعد ذلك باعتقالهم. وأطلق جنود الاحتلال القنابل الغازية على المواطنين لدفعهم إلى الابتعاد عن منازلهم. كما هدم جيش الاحتلال عمارة سكنية من 3 طوابق في بلدة زعترة شرق بيت لحم، وهدم منزلا آخر في بلدة السعير شرق الخليل، كما هدم محلات تجارية قرب مدخل بلدة رفات شمال القدس المحتل.
12: هذه مستوطنة بيتار عليت، واحدة من 11 بؤرة ومستوطنة تحيط بأراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم. تتوسع المستوطنات على حساب الأرض الفلسطينية وعلى حساب هدم منازل الفلسطينيين. هذا منزل هدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي، يجلس الطفل على أنقاضه، وهو واحد من 4 منازل هدمت في هذه البلدة. مئات المنازل الأخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتسليم أصحابها اخطارات بعمليات الهدم بحجة البناء دون ترخيص، حجة تستخدمها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في إطار محاصرة الفلسطينيين والسيطرة على مزيد من أراضيهم ومساحاتهم الممتدة. هذا المنزل الذي هدم هنا هو واحد من 4 منازل. قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء في هذه المنطقة وعمليات تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين. رفض أصحاب هذا المنزل أن يقوموا بإخراج أثاثه بالرغم من أنهم مخطرون، لأنهم يسعون للبقاء في منازلهم حتى اللحظة الأخيرة. لم يعجب ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بالاعتداء على عديد منهم، وصاحبة هذا المنزل أيضا تم اعتقالها إضافة إلى 4 مواطنين آخرين. في هذه المنطقة تتعرض لعملية مقاومة مباشرة من قبل المواطنين الفلسطينيين لعدم هدم منازلهم، لكنهم يواجهون سلطة الاحتلال بمفردهم. نعيم فنون وهو رئيس البلدية وكذلك أيضا صاحب أحد المنازل، أخي نعيم، ما الهدف من الذي يريد جيش الاحتلال في نحالين؟
13: احنا متأكدين وشاعرين أنها تعتبر نحالين حلقة في شوك 11 مستوطنة، محاطة ب 11 مستوطنة، ووجود نحالين يمنع تواصل هذه المستوطنات الجغرافية ببعض. فعلى هذا الأساس هناك ضغط ضغط ضغط من أجل ترحيل هذه البلدة وعدم إمكانية توسعها.
12: شكرا لك. ونحالين ما يقارب من 24,000 دنم لم يتبقى مساحة لأراضيها، والمكان المسموح للفلسطينيين أن يقوموا بالبناء فيها ما يقارب من 1,500 دنم فقط. هذه المساحات أيضا قامت باحتلالها العديد من الاستيطان والبؤر الاستيطانية الممتدة. لم يكن الهدم الوحيد هنا في بيت لحم، كان هناك هدم منزل من 3 طوابق وتشريد لما يقارب من 7 فلسطينيين في زعترة شرق بيت لحم، وكذلك أيضا في سعير بالخليل، وأيضا في رافات وقلنديا بالقدس المحتلة. تقول الجهات الفلسطينية إن هناك ما يقارب
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
14: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل يعني سعر وسرعة ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM

0: ما يجري بعد بدء تنفيذ خطة المناطق التجريبية.
1: اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
0: أما الجيش اللبناني فيواصل مهمته الأمنية داخل البلدة، وقد أدخل مزيدا من التعزيزات إليها، فيما واصلت فرق الهندسة عمليات المسح وتثبيت النقاط على تخوم بلدة تجاور آليات الاحتلال. انسحاب شكلي، هكذا يصف البعض ما جرى في زوطر الغربية، انسحاب يختبر فيه الجيش والدولة في قدرتهما على بسط سيطرتهما، فيما الخطوات الفعلية غائبة والعودة مؤجلة. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من تخوم بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان.
2: ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين، ومن القدس أحمد روشة. أهلا بكما. أبدأ معك إدمون، أنت موجود في بيروت، لكن نود أن نطلع على الأوضاع في زوطر الغربية، ما آخر الأخبار المتداولة هناك، وهل ما زال الأهالي يمنعون من الدخول؟ متى سيتوقف هذا المنع؟ من سيحدد ما إذا كانت هذه المناطق قد نجحت كمناطق تجريبية؟ وما الذي سيتم التطرق إليه في الجولة المقبلة من المفاوضات، إن كان ذلك قد اتضح؟
3: نعم، حتى الآن لم يتمكن المواطنون من العودة إلى زوطر الغربية. طبعا هناك موانع أمنية وموانع تتصل بمقومات الحياة في تلك البلدة التي كانت بعض أطرافها محتلة وشهدت دمارا كبيرا. طبعا هناك مانعان أساسيان، المانع الأمني هو أن زوطر الغربية تقع على تماس مباشر مع زوطر الشرقية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي والتي يتواجد فيها، إضافة إلى المانع الثاني الذي يتجلى بأن مقومات الحياة حتى هذه اللحظة غير مؤمنة، إضافة إلى أن هناك أجسام مشبوهة حتى هذه اللحظة، كما تؤكد المصادر العسكرية للتلفزيون العربي. هناك أجسام مشبوهة يعمل الجيش اللبناني على تفجيرها، وبالتالي كل ذلك يؤثر سلبا ويعرض المواطنين للخطر في حال دخلوا إلى تلك البلدة التي شهدت دمارا وقصفا واعتداءات ومواجهات بين إسرائيل وبين حزب الله. طبعا الجيش اللبناني هو نفسه بالأمس تعرض إلى إطلاق نار بالقرب من عناصره داخل زوطر الغربية، وبالتالي من هنا يأتي حرص الجيش اللبناني على المواطنين من أبناء زوطر الغربية، ويطلب التريث بالدخول من أجل تأمين كل الظروف الملائمة من أجل الدخول إلى زوطر الغربية. الجيش اللبناني استكمل انتشاره في هذه البلدة واستكمل المسح الهندسي وتفجير مخلفات الحرب. طبعا باقي المنطقة التجريبية في صريف وفرون هي بالأصل تحت سيطرة الجيش اللبناني، والمواطنون موجودون فيها. المنطقة التجريبية هي أصلا نتاج الجولة المفاوضات التي عقدت في روما، والجولة السادسة على مستوى التفاوض بين لبنان وإسرائيل، والآن هناك جولة مفاوضات سابعة ستجري في روما أيضا في الرابع من آب، كما أكد وزير الخارجية الإيطالي، إذ أكد أن هناك جولة جديدة ستعقد. أهمية هذه الجولة أنها تعقد بعد لقاء الرئيس عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأتي أيضا بعد بدء تنفيذ المنطقة التجريبية التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات الأخيرة في روما. وبالتالي هذه الجولة من المفترض أن تبحث ما بعد الخطوة الأولى من المناطق التجريبية، وسوف تبحث أيضا بموضوع الانسحاب الإسرائيلي الذي ركز عليه رئيس الحكومة نواف سلام من داخل زوطر الغربية، والتأكيد أن هناك حشدا من أجل تأمين هذا الانسحاب، وركز عليه أيضا رئيس الجمهورية عماد جوزيف عون في واشنطن، مؤكدا بأن الانسحاب هو المدخل للاستقرار ومدخل وصول الدولة اللبنانية بقواها الذاتية حصرا لبسط سيطرتها على الأراضي اللبنانية المحتلة. هناك موضوع اللجان المختصة والمتخصصة بين لبنان وإسرائيل بما يتعلق بالحدود، بما يتعلق بموضوع نزح السلاح، كان مفترض أن تتبلور في آب، وبالتالي هذه الجلسة هي في الرابع من آب. كل ذلك سوف يناقش في هذه الجولة، علما أن الطرف اللبناني لا يزال يصر ويؤكد على موضوع المناطق التجريبية ما بعد هذه المنطقة وموضوع الانسحاب الإسرائيلي من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة.
2: شكرا لك إدمون ساسين، حدثنا من بيروت. أحمد دروشة، اهتمام كبير في إسرائيل بما يجري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هل هناك أيضا اهتمام بملف التفاوض مع الجانب اللبناني؟ لماذا قد تذهب إسرائيل إلى جولة أخرى، وهل تبدو مستعدة للاستمرار في يعني نموذج المناطق التجريبية؟ وكيف سيبدو التقييم، يعني كيف ستقيم إسرائيل ما إذا كانت هذه المناطق التجريبية قد نجحت كنموذج أم لا؟ يعني كيف تنظر إلى الموضوع؟
4: سهام كما ذكرت، التركيز الإسرائيلي خلال الساعات الماضية هو على الملفين الإيراني وكذلك اليمني. فيما يتعلق بالملف اليمني، إسرائيل تدعي أن الحوثيين أنصار الله قد نشروا خلال الفترة الماضية صواريخ وطائرات مسيرة عند السواحل اليمنية تمهيدا لإغلاق باب المندب في حال تصاعرت الهجمات الأمريكية أو في حال انضمت إسرائيل للحرب على إيران. بالإضافة إلى هذا الأمر، كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية هذه الليلة أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها ستصعد خلال الفترة المقبلة هجماتها على إيران، بالإضافة إلى أنها ستستخدم قاذفات استراتيجية تستخدم للمرة الأولى منذ نهاية الحرب على إيران من أجل استهداف منشآت داخل الأراضي الإيرانية، واحتمال أن ترد إيران بتعزيز هجماتها خلال الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة، وربما استهداف إسرائيل للمرة الأولى خلال الأسابيع الماضية منذ بدء جولة التصعيد الحالية. في خضم هذه التطورات، يتراجع الاهتمام الإسرائيلي علنا على الأقل بالملف اللبناني، على اعتبار أن إسرائيل راضية حتى الآن عن الانسحابات في الجنوب اللبناني، خصوصا أن اثنين من المواقع الثلاثة الذين تنسحب منهم إسرائيل، اثنان من هذه المواقع لم يكونا محتلين بصورة مباشرة، كانت إسرائيل تسيطر عليهما ناريا واستخباراتيا وبالطائرات المسيرة، بينما الموقع الثالث كما تقول إسرائيل انسحبت منه خلال الفترة الماضية. فبالتالي فيما يتعلق بالمفاوضات مع لبنان، تبقى إسرائيل تخشى من أن تفرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات أو أن تفرض مزيدا من الضغوطات أو أن تبدأ حتى الضغوطات الأمريكية على إسرائيل من أجل الانسحاب الكامل من الجنوب اللبناني. أما ما دون ذلك فتبدو إسرائيل راضية عن سير المفاوضات على لبنان.
2: لماذا سألت كيف تنظر إسرائيل للمناطق التجريبية؟ لأنه حتى الآن يعني الجانب الإسرائيلي يود أن يكون هناك تقييم إسرائيلي لنجاح أو فشل هذه المناطق التجريبية، بينما الصورة في المفاوضات لا تبدو واضحة. إن كان من سيجري هذا التقييم يعني الجانب اللبناني نفسه، الجانب الأمريكي، سيكون هناك أطراف دولية، ماذا يقال؟
4: بالفعل، وهناك ثلاث نقاط خلافية. النقطة الأولى هي ما تحدثت عنها سهام، مسألة تقييم هذه المناطق التجريبية، من سيقيمها؟ لأن إسرائيل تقول أن اتفاق الإطار ضمن لها هذا الأمر، أن تعود هي معاورة اقتحام المناطق التي انسحبت منها من أجل تقييم أداء الجيش اللبناني. الجانب اللبناني رفض هذا الأمر نظرا للضغوط الداخلية الكبيرة خلال الفترة الماضية، لم يتم حل هذه المسألة. إسرائيل تتحدث عن إمكانية أن تقيم الولايات المتحدة أداء الجيش اللبناني. هناك نقطة أخرى، ما الذي سيحدث إن رصدت إسرائيل عناصر لحزب الله في المناطق التي انسحبت منها؟ لأن الجانب اللبناني يرفض أي استهداف إسرائيلي لهذه المواقع أثناء وجوده فيها، لكننا شاهدنا خلال الساعات الماضية إطلاق إسرائيل النار باتجاه الجيش اللبناني، تسميها إسرائيل نيران تحذيرية. والمسألة الثالثة العالقة هي مسألة منازل اللبنانيين الخاصة، الممتلكات الخاصة. إسرائيل تصر على تفتيش الجيش اللبناني لهذه الممتلكات، الجيش اللبناني يعتبر هذا الأمر انتهاكا للقانون اللبناني، فبالتالي يجري البحث عن صيغة لإمكانية حل هذه المسألة. باختصار، هذه ثلاثة أمور، ثلاثة عصي تضعها إسرائيل في دولاب التقدم باتجاه الانسحاب من الجنوب اللبناني لتحتفظ بنفسها بإمكانية تفجير المفاوضات في أي مرحلة.
2: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. أحمد دروشة حدثنا من القدس. أمرت السلطات القضائية الجزائرية بسجن 4 أشخاص تورطوا في إشعال الحرائق بغابات ولاية قسنطينة شرقي البلاد. في الأثناء أعلنت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 195 حريقا في 15 ولاية خلال الساعات الماضية. وأضافت في أحدث حصيلة لها استمرار جهودها لإطفاء 53 حريقا لا تزال مشتعلة، أبرزها في ولاية عنابة شرقي الجزائر حيث أجليت أكثر من 100 عائلة. وقال وزير الداخلية الجزائري إن السلطات ملتزمة بتعويض العائلات المتضررة، معلنا فتح تحقيق لمعرفة إن كانت هناك شبهة جنائية.
5: الغطاء النباتي يعني مازال مشتعل، ما يخفلكمش ان في 24 ساعة تم اخماد اندلاع 195 حريق، يعني الأغلبية تاعها تم اخمادها. بقاو يعني الصباح كان فيه 53 حريق، من بعد يعني كان فيه انخفاض في فواتير تاع الحرائق وين لحقنا يعني 42 حريق. الولايات الأكثر يعني تضررا من هذه الحرائق يعني الولايات الشرقية.
2: معنا الآن من الجزائر مراسلتنا فاطمة حمدي. أهلا بك يا فاطمة، بداية نود أن نطلع على الوضع في الولايات التي ما تزال تشهد اشتعال للحرائق، ثم هل الموضوع جنائي بالفعل؟ يعني كل سنة يتكرر المشهد، تكون هناك حرائق في عدد من الولايات بالجزائر، ويبقى دائما السؤال يطرح، هل الموضوع مرتبط بارتفاع درجة الحرارة واشتعال تلقائي للحرائق، أم أنه بالفعل هناك أشخاص يقفون وراءه؟
6: سهام في إجراء على صلة بموجة الحرائق التي شهدتها الجزائر منذ الأسبوع الماضي، أعلنت محكمة سيدي محمد بالعاصمة عن إيداع 4 مشتبه بهم الحبس المؤقت، وهذا على خلفية تهم وجهت إليهم بإضرام حرائق والتخريب. هؤلاء المشتبه فيهم تقول محكمة سيدي محمد بأنها تواصل التحقيقات معهم خلال هذه المرحلة. تأتي هذا الإجراء القضائي سهام بالتزامن مع تداعيات الحرائق التي لا تزال تواجهها الجزائر منذ 13 يوليو الماضي، حيث شهدت البلاد مئات الحرائق ومئات من بؤر الحرائق في عدد من مناطق البلاد بشرقها وغربها، خاصة في شمال البلاد، خاصة في شمال البلاد أين يوجد كثافة في الغطاء النباتي، الغابات وأيضا الجبال المطلة على البحر المتوسط والتضاريس المعروفة في الجزائر، جبال الأطلس وأيضا الأوراس وجبال القبائل. هذه التضاريس المعروفة بكثافة الأشجار، أشجار البلوط وأشجار الفلين وأيضا
7: راديو الحرية
8: 92.7
9: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: نعرف يعني
6: والمواضيع المناخية
2: لماذا يتم إشعال هذه الحرائق، لماذا يعني يكون ذلك بسبب عامل بشري؟ تبقى لنا أن نفهم نتائج هذه التحقيقات حالما تظهر، لكن هل هناك أرقام دقيقة لعدد الولايات التي ما زالت تشتعل فيها النيران، المناطق الأكثر تضرر اليوم الآن؟
6: نعم، آخر صحيح سهام، الإحصائيات الأخيرة التي أعلنت عنها مصالح الحماية المدنية في آخر بيان لها قبل ساعة من الآن كان أن عدد الحرائق التي اشتعلت في الجزائر منذ 13 يوليو تجاوز 1600 حريق في مختلف مناطق البلاد. لا. لم يحصر تحديدا عدد الولايات المتضررة، ولكن يمكن الحديث عن عدد أو معظم ولايات الشمال، شمال البلاد، خاصة المناطق الغابية والمناطق الجبلية. لحد الآن بالنسبة لي اليوم خلال 24 ساعة الماضية 197 حريقا تم إحصاؤهم. تحاول الآن رجال الحماية المدنية إطفاء، تم صباحا إطفاء تبقى من الحرائق 53 حريق، وتحاول مصالح الحماية المدنية في هذه الأثناء إخماد ما تبقى من الحرائق. إليك سهام.
2: شكرا جزيلا لك فاطمة حمدي من الجزائر. في الأثناء تتواصل حرائق والغابات في جنوب أوروبا وصل موجة حر ورياح جافة أسهمت في تسارع انتشار النيران.
7: من فرنسا إلى إسبانيا وإيطاليا تتكرر الصورة ذاتها، نار أسرع من فرق الإطفاء وألسنة لهب ترسم في عمق الليل حدود الخطر. فوق تلال جنوب شرق فرنسا تشق سيارات الإطفاء طريقها وسط الدخان. في إقليم فار التهم الحريق نحو 1700 هكتار وأجبر قرابة 400 شخص على مغادرة منازلهم. خاض نحو 1000 عنصر إطفاء سباقا لوقف تمدده، وفي جبال الألب العليا اشتعلت جبهة أخرى. سائقة أشعلت حريقا امتد على 130 هكتارا في جبال إكران، وانتشر نحو 90 عنصر إطفاء في منطقة جبلية وعرة.
14: وصلتنا تعزيزات جوية جديدة أرسلها محافظ المنطقة، بينها طائرات في محاولة لإقامة حواجز جديدة من المواد المكافحة للحرائق ومنع تقدم النيران نحو الجنوب.
7: في إسبانيا لم تكن الكارثة أقل وطأة، احترق أكثر من 29 ألف هكتار في غوادالاخارا، واستدعى الحريق أكبر تعبئة في تاريخ الإقليم بمشاركة نحو 600 عنصر و29 طائرة مروحية.
15: هل ترون كيف تتساقط هنا شظايا اللحاء المحترق؟ قد تحملها الرياح عدة كيلومترات، وبمجرد أن تسقط على العشب تشتعل. هذه القطعة تتحول إلى بؤر حريق جديدة تنتشر في المنطقة.
7: في إيطاليا اجتاحت النيران جزيرة صقلية، حرارة تجاوزت 40 درجة ورياح جافة حملت اللهب. بساتين الزيتون احترقت، ومحاصيل هذا العام والمواسم المقبلة باتت مهددة. جنوب أوروبا يواجه صيفا ملتهبا، حرائق تتمدد وغابات تتحول إلى مساحات سوداء.
2: أعلنت الحكومة البرازيلية عدم نيتها الرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث أشار نائب الرئيس إلى أن منطق العين بالعين قد يجعل الجميع عميانا. وتبلغ نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات برازيلية نحو 25%، وتدخل حيز التنفيذ اليوم. معنا الآن من ساو باولو مراسلة التلفزيون العربي دادا عبد الله، أهلا بك معنا. يعني لا يراد أن يكون هناك معاملة بالمثل مع الطرف الأمريكي فيما يتعلق بموضوع الرسوم الجمركية، طيب ما الخيارات المتبقية؟
16: صحيح سهام، الحكومة البرازيلية ترى أنه من المناسب الآن التهدئة مع الأمريكان، وهي تتعرض في هذا الإطار لضغوط شديدة داخلية، ضغوط من طرف الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال، وكذلك ضغوط بالنظر إلى الوضع الانتخابي الذي تشهده البرازيل، فهي على بعد 90 يوما فقط من الانتخابات الرئاسية، وأي قرار باتخاذ إجراء انتقامي من الولايات المتحدة قد يعرضها إلى المزيد من الإجراءات مما يهدد بتدهور الاقتصاد البرازيلي. لذلك تقول الحكومة البرازيلية إن قانون الرد بالمثل لا يجب أن يفقدها عقلانيتها. ولكن خلال دقائق من الآن سوف تعلن الحكومة البرازيلية عن إجراءات اقتصادية جديدة لدعم الجهات والمؤسسات المتضررة من القرار الأمريكي. بعد نحو 10 دقائق من الآن سوف يتم توقيع هذا القرار من طرف الرئيس البرازيلي ضمن برنامج بدأته الحكومة البرازيلية قبل أشهر عرف ببرنامج البرازيل ذات السيادة، وكان الهدف منه هو الرد مباشرة على الإجراءات الأمريكية باتخاذ قرارات دعم تستفيد منها الشركات. خلال القرار الذي سيعلن بعد قليل ربما ستعلن الحكومة البرازيلية عن المزيد من القروض للمؤسسات التي ستتضرر من الإجراءات الضريبية الأمريكية، ولكن شريطة أن تبقي تلك المؤسسات التي ستستفيد من هذا القرض على عمالها دون تسريح. تسعى الحكومة البرازيلية من خلال ذلك إلى الحفاظ على شعبيتها قبل الانتخابات كما أشرت. هذه الإجراءات الاقتصادية تدخل في صميم الجدل السياسي البرازيلي اليوم، حيث تتخذها المعارضة البرازيلية خاصة مرشح اليمين فلافيو بولسونارو ومطية لانتقاد الحكومة وما سينجم عن هذه الإجراءات من أضرار تمس العمال والشركات البرازيلية. سهام،
2: شكرا جزيلا لك ندى عبد الله، حدثنا من ساو باولو. أعلنت روسيا استهداف مواقع في ميناءي أوديسا وتشيرنوموريسك بأوكرانيا، فيما ذكرت مصادر لوكالة رويترز أن روسيا حظرت مؤقتا حركة السفن من وإلى ميناء نوفوروسيسك بسبب هجمات بطائرات مسيرة.
17: لا يمر يوم دون مزيد من التصعيد العسكري على جبهات القتال في أوكرانيا، وقد احتكم طرف الحرب للخيار العسكري. كييف في مرمى النيران الروسية من جديد. هيئة الطوارئ الأوكرانية أكدت إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في هجوم روسي بالمسيرات استهدف قرية تشيكي التابعة لمنطقة بوتشا في مقاطعة كييف. في زابوريجيا قصف جديد يهز المدينة الجنوبية لأوكرانيا يخلف قتلى وعشرات المصابين في هجوم روسي بقنابل موجهة ويتسبب في اشتعال نيران بمبنى سكني. الموانئ الأوكرانية لم تكن بمنأى عن القصف الروسي مجدداً. وزارة الدفاع أعلنت توجيه ضربات جديدة لعدد من الموانئ الأوكرانية تنقل معدات عسكرية لقوة كييف واستهداف سفينتين ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في ميناء أوديسا. كما أكدت استهداف المركز اللوجستي لشركة في أوديسا بزعم استخدامه لتخزين الشحنات ذات الاستخدام العسكري. كما وجه الجيش الروسي ضربات لمحطة لمعالجة الغاز في مقاطعة خاركيف. على الطرف الآخر هجوم بمسيرة أوكرانية يستهدف المنطقة الصناعية في إقليم ستافروبول جنوبية روسيا يتسبب في اندلاع حريق في منشآت نفطية ولوجستية وإحصاء عدد من المصابين. هجوم أوكراني آخر استهدف مركزا لوجستيا لشركة روسية في مدينة كرازنودار أدى إلى اندلاع حريق ضخم وسقوط مصابين جراء شظايا مسيرات وإلحاق أضرار بمبنيين سكنيين، كما استهدفت الضربات الروسية مصنعا في كوبان. التصعيد الروسي المتواصل استعجل الرئيس الأوكراني لإحداث تغييرات في هرم الجيش، فبعد أيام من إقالة وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف أعلن الرئيس الأوكراني عن تعيين ميخائيل دراباتي قائدا عاما للقوات المسلحة الأوكرانية خلفا لألكسندر سيرسكي.
18: لقد قررت أن يكون ميخائيل دراباتي القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد حددنا كيفية إعادة هيكلة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وأذكر هنا أن ألكسندر سيرسكي القائد السابق قد حقق نتائج ملموسة لأوكرانيا في مجال الدفاع عن كييف.
17: التغيير الجديد في قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تلا مظاهرات عارمة شهدتها شوارع كييف على مدار أسبوع كامل.
19: راديو الحرية.
20: FM.
21: FM. FM.
13: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
19: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
10: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
19: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
3: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول

0: بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-6564، مركز بيتر لايف الطبي. عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف إنه إذا لم يضمن أمن إيران فلن تكون هناك أي بنية تحتية آمنة في المنطقة على حد تعبيره، وأضاف أنه إذا لم يسمح لإيران ببيع النفط فلن يبيعه أحد في المنطقة. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف البنى التحتية في طهران إذا ما استهدفت السفن في مضيق هرمز. وكتب ترامب في منشور على تطبيق تروث سوشيال أنه إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز سنرد بتدمير جسر أو محطة كهرباء. في الأثناء حضر الرئيس الأمريكي مراسم استقبال جثامين أربعة من أفراد الجيش الأمريكي قتلوا في هجمات إيرانية بالشرق الأوسط، وأسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل 18 جنديا أمريكيا وإصابة أكثر من 450، بالإضافة إلى مقتل آلاف الإيرانيين. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها حولت مسار 9 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة اليوم. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران في مأزق كبير وإن واشنطن ستواصل تقويض قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية.
4: يوم آخر من التصعيد الأمريكي الإيراني. القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ موجة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية، من بينها مواقع قيادة مركزية ولوجستية ومراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية ومنشآت مسيرات. في المقابل قال الجيش الإيراني إنه رد بالمسيرات على الهجوم الأمريكي باستهداف مخازن ذخيرة ومراكز قيادة أمريكية في معسكر غربي الكويت، إضافة إلى مواقع في البحرين والأردن. التلفزيون الإيراني بدوره أكد وقوع هجوم أمريكي على منطقتي تشابهار وكوناريك، في حين اندلعت حرائق في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوبية إيران جراء هجمات أمريكية. تصعيد ميداني تجاريه تصريحات سياسية أيضا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران رغم عدم التزامها حتى الآن بتعهداتها حسب تعبيره. روبيو وصف كذلك حصار الممرات المائية الدولية بالسابقة الخطيرة ينبغي التصدي لها في مضيق هرمز.
5: نرغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران، لكننا في الوقت نفسه سنواصل القضاء على قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية. لن نقبل السيطرة على المعابر المائية والبحرية من أي دولة كانت، وأعتقد أن إيران اليوم في مأزق كبير في ظل التضخم وتداعيات التصعيد.
4: موقف روبيو بشأن الانفتاح على الحوار توازيه أيضاً تصريحات ترامب بشأن مواصلة الضربات على إيران، بل ذهب أكثر من ذلك بالتهديد للمرة الثانية خلال أسبوعين باستهداف جبل فأس قريبا جدا، في ظل تقارير استخباراتية عن نقل إيران لأجهزة طرد مركزي إلى عمق الجبل الواقع قرب منشأة نطنز. إيران لم تنتظر طويلا على تهديد ترامب، فقد حذرت القوات العسكرية الإيرانية باستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية. مضيق هرمز في قلب الصراع أيضا، حيث أشارت سنتكوم إلى أن وحداتها تمكنت من تحويل مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة حتى أمس لضمان تنفيذ الحصار البحري على إيران، بينما أظهرت بيانات شركة كيبلر للشحن أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أمس بسبب التصعيد، وأنه لم تعبر من خلاله أي ناقلات نفط خام أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال. تصعيد عسكري جوا وبحرا يبدو أقرب إلى مرحلة اختبار الخيارات العسكرية والسياسية في آن، فيما يبقى مستقبل المواجهة مرهونا بما ستكون

0: تكشفه الأيام المقبلة في الميدان وفي مسار الدبلوماسية.
1: أعلن الجيش الأردني اعتراض 4 مسيرات و4 صواريخ إيرانية كانت تستهدف مدينة العقبة جنوبي البلاد، بينما سقط صاروخان آخران في مناطق غير مأهولة دون تسجيل إصابات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر عسكري أن القوات المسلحة تعاملت مع الصواريخ فور دخولها المجال الجوي الأردني وتمكنت من اعتراض 4 منها. وظهرت مقاطع مصورة من مدينة إيلات الإسرائيلية المقابلة للعقبة تصاعد أعمدة الدخان بالتزامن مع دوي انفجارات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب لم تشارك في اعتراض الصواريخ. معنا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر، إذن قالها بوضوح قاليباف، إما الكل أو لا أحد.
2: تصريح لافت من محمد باقر قاليباف، هذا أتى على منصة إكس خلال الساعة الماضية، يقول إما الجميع أو معادلة هذه الحرب واضحة، إما الجميع أو لا أحد، وأنه في منطقة لا تتمكن فيها إيران من بيع النفط فلن يتمكن أحد من بيع نفطه أو الاستفادة أيضا. وأضاف بأنه إذا لم يتحقق أمننا فلن تكون أي بنية تحتية آمنة، وأمن المضيق لن يتحقق إلا في غياب الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الكلام من قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، أتى متزامنا مع تصريح أيضا آخر وكلام جاء على منصة إكس لعلي أكبر ولايتي مستشار المرشد للشؤون الدولية أيضا قبل قليل، والذي قال بأنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفكر جيدا قبل استهداف إيران، لأن تكلفة الضربات لن تكون بالشكل الذي تتوقعه الولايات المتحدة الأمريكية، وأن المرحلة أيضا حاليا بالنسبة لإيران دخلت منعطفا جديدا ومرحلة جديدة على مستوى الردع. نلاحظ وائل بأن صيغة الخطاب وأن هناك حدة في اللهجة من كلا الجانبين بالتزامن مع الحديث عن إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات وتفعيل المسار الدبلوماسي. الجانب الإيراني يكثف من ضرباته ويوسع دائرة الاستهداف، وصل 2 إلى ميناء العقبة خلال 48 ساعة، هذا قرئ كمؤشر خطير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في منطقة وعلى رأسهم إسرائيل. من ناحية أخرى الجانب الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصعد ويقول بأنه سيوجه ضربات إلى منشأة جبل فأس التي قيل بأن إيران تستكمل برنامجها النووي فيها، وهي منشأة بالقرب من منشأة نطنز التي استهدفت العام الماضي في ضربة مطرقة منتصف الليل عبر طائرة B-2 الأمريكية. وبعض التقارير تشير إلى أن جزءا من مخزون إيران من اليورانيوم تم نقله عبر سراديب أو أنفاق تحت الأرض من منشأة نطنز إلى هذه المنشأة. كما قلنا وائل، يركز الطرفان على إمكانية توسيع دائرة الاستهداف لرفع الكلفة على الطرف الآخر، يحاول كل منهما تحقيق شيء ما قبل العودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة مع عودة إسكندر مؤمني وزير الداخلية من باكستان.
1: نعم حسام، هذه اللغة التصعيدية ورفع النبرة من طهران على لسان المسؤولين الإيرانيين، هل تعكس جدية إيرانية أو ربما تخوف في الواقع، تخوف إيراني من أن الرئيس ترامب جدي هذه المرة، بمعنى إذا ضربتم سفينة سندمر جسر أو محطة طاقة؟ هل يلمس المسؤولون الإيرانيون أن الرئيس ترامب فعلا قد ينفذ تهديده، ولذلك ارتفعت حدة ردود فعلهم بهذا الشكل؟
2: إيران تعيش هذا التصعيد عمليا، يعني الأمر وصل بالحكومة الإيرانية إلى إرسال فرق مختلفة خلال الأيام الماضية للوقوف على حجم الخسائر ماديا وبشريا في المحافظات الجنوبية والجنوب غربية من إيران، هرمزغان، بوشهر، خوزستان وأيضا سيستان وبلوشستان. واضح بأن حجم الاستهداف كان واسعا للغاية، والضربات التي تلقتها البنى التحتية الإيرانية أيضا كان مؤثر على ما يبدو. تتحدث إيران عن أنها استكملت أو بدأت تستأنف العمل في بعض المنشآت وفي البعض البنى التحتية التي استهدفت، على رأسها السكك الحديدية، لكن مصير الجسور التي استهدفت تحديدا في محافظة هرمزغان ما يزال مجهولا. التهديد الإيراني في المقابل أيضا يطال بنى تحتية، وهذا كما قلنا ما دفع الجانب الإيراني الإيراني على ما يبدو رغم عدم وجود حديث معمق من قبل الجانب الإيراني حول ميناء العقبة استهداف لهذا الميناء أو محاولة إعطاء إشارة بأن القادم أسوأ في المنطقة تحديدا عند تلك المنطقة الحيوية من مياه الخليج التي تبعد كيلومترات قليلة عن ميناء إيلات الواجهة الإسرائيلية الوحيدة وائل على مياه البحر الأحمر.
1: شكرا جزيلا حسام دياب في طهران. وافق البرلمان البلغاري على طلب أمريكي لنشر 8 طائرات تزود بالوقود من طراز KC-135 ونحو 250 عسكريا أمريكيا في قاعدة بيزمر الجوية خلال الفترة بين 24 يوليو حتى مطلع أكتوبر لدعم عمليات لوجستية مرتبطة بالشرق الأوسط. وأكدت الحكومة البلغارية أن الطائرات ستنفذ مهام تزود بالوقود خارج أجواء البلاد، وشددت على أن أراضيها لن تستخدم لشن عمليات قتالية. وأثار القرار جدلا سياسيا وشعبيا داخل بلغاريا. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد حذر البرلمان البلغاري من الموافقة على طلب الولايات المتحدة استخدام الأراضي والإمكانات البلغارية لاستضافة طائرات عسكرية أمريكية، مؤكدا أن ذلك سيجعل بلغاريا شريكا للجهات المعتدية ومرتكبي الجرائم وفق تعبيره. قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% صباحا متأثرة بالتصعيد في الشرق الأوسط، وارتفع سعر برميل خام برنت فوق 94.5 دولارا مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن مضيق هرمز ما زال نقطة خلاف في المفاوضات مع إيران. وقبل اندلاع الحرب كان الممر المائي مسؤولا عن 5 إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا. أظهرت بيانات تتبع السفن أن 4 ناقلات قد غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر اليوم في ضوء تحذير أطلقته جماعة الحوثي بعدم الإبحار إلى الموانئ السعودية. وبحسب بيانات الشحن فقد توجهت شاحنتان نحو قناة السويس، أو سفينتان بالأحرى نحو قناة السويس، فيما اختارت السفينتان الأخريان المياه المفتوحة في البحر الأحمر. وكانت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قد نصحت السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو أمريكية أو سعودية بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت المهمة في مذكرة موجهة إلى قطاع الشحن إن هذه السفن تواجه مستوى أعلى من التهديد بسبب ارتفاع خطر تعرضها لهجمات الحوثيين، وأوصت بتجنب عبور المنطقة إلى حين تراجع المخاطر الأمنية. أدانت تركيا تهديدات جماعة الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية وأكدت تضامنها مع الرياض، ودعت أنقرة إلى وضع حد للأعمال والتهديدات التي تعرض أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز للخطر. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين غربي مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، ونقل الشهيد والجرحى إلى مستشفى العودة غربي المخيم. أكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أن مستوى الاستجابة في محافظة غزة لا يتجاوز 25% بعد توقف أحد مراكز الدفاع المدني المكلف بتلبية نحو احتياجات نصف المواطنين عن العمل لعدم توفر الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة. وأضاف مدير الدفاع المدني رائد الدهشان أن الاحتلال يتعمد قصف المنازل بشكل متزامن لإرباك التدخل.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: قال المنسق العام ورئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية جوان توباو إن وضع الطبيب حسام أبو صفية صعب جدا، ووجه نداء دوليا لإطلاق سراحه والعشرات من عمال القطاع الصحي الذين تعتقلهم إسرائيل من دون أسباب.
4: نحن لا نعلم الكثير عنه. نعلم أن الدكتور حسام أبو صفية اعتقل قبل سنة ونصف من دون أي أسباب واضحة، وهو حاليا في حالة صعبة جدا وصحته ضعيفة. هو يعاني بشكل كبير، ورأينا مؤخرا أن هناك معاملة سيئة من قبل القوات الإسرائيلية تجاهه واتجاه كل عمال القطاع الصحي والإنساني. نحصي اليوم 95 شخصا منهم تم اعتقالهم من دون أي أسباب، وبعضهم توفوا بسبب الهجمات الإسرائيلية.
3: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي في أول خطاب له منذ اختياره لترأس الحركة أن الأولوية تتمثل في وقف الحرب على قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية واستعادة الحياة الكريمة للسكان، ودعا الحي الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف خروقاته.
5: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية.
3: ودعا الحي إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وشراكة سياسية كاملة.
5: ندعو إلى الشروع الفوري بحوار وطني ووضع الآليات لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وفق توافق وطني يشمل الكل الفلسطيني والشراكة السياسية الكاملة في صناعة القرار ورسم وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية.
3: معنا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبي. عاصم، أطلعنا على آخر المسجدات الميدانية وكذلك الوضع الصحي المتفاقم سوءا.
6: نعم، في الحقيقة وائل، الظروف بالفعل تزداد سوءا مع مرور الوقت. الحديث هنا عن 9 أشهر منذ إعلان وقف إطلاق النار. توقعات الناس كانت كبيرة جدا، كانوا يتوقعوا بأن يتوقف شلال الدم وأيضا بأن تكون هناك حلحلة وانفراجة في الظروف الإنسانية الصعبة والمعقدة للغاية والتي تزداد صعوبة مع الوقت. الآن نحن في فصل الصيف، درجات الحرارة شديدة جدا، معظم سكان القطاع يعيشون في خيام بالية مهترئة وفي ظروف صعبة للغاية. هذا التكدس الشديد في هذه الظروف غير المهيئة وغير المزودة بحتى أبسط المقومات اللازمة للحياة تأتي بالتوازي مع استمرار الاستهدافات الإسرائيلية والقصف اليومي والروتيني لكل قطاع غزة، فيما يبدو أنه جزء من الخطة الإسرائيلية لتحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للعيش، ليس فقط بسبب الاستهدافات الإسرائيلية ورفع الحصيلة الدموية اليومية للضحايا، حيث منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذا اليوم بحسب وزارة الصحة ارتفعت أعداد الشهداء إلى 1183 شهيداً. هؤلاء الشهداء الذين سقطوا فقط أثناء فترة ما يسمى وقف إطلاق النار. بالإضافة إلى ذلك،
7: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
8: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: في غزة نقل 35 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع عقب إفراج إسرائيل عنهم. ووصل الأسرى إلى المستشفى على متن حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، وقالت اللجنة إن طواقمها يسرت نقل المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى ناصر. هدم جيش الاحتلال 4 منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم، واعتدى على 5 مواطنين بينهم سيدة، وقام بعد ذلك باعتقالهم. كما هدم عمارة سكنية في بلدة زعترة شرق بيت لحم، وهدم منزلا آخر في بلدة سعير شرق الخليل، وهدم محلات تجارية قرب مدخل بلدة رافات شمال القدس المحتلة.
3: هذه مستوطنة بيتار عليت، واحدة من 11 بؤرة ومستوطنة تحيط بأراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم. تتوسع المستوطنات على حساب الأرض الفلسطينية وعلى حساب هدم منازل الفلسطينيين. هذا منزل هدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي، يجلس الطفل على أنقاضه، وهو واحد من 4 منازل هدمت في هذه البلدة. مئات المنازل الأخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتسليم أصحابها اخطارات بعمليات الهدم بحجة البناء دون ترخيص، حجة تستخدمها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في إطار محاصرة الفلسطينيين والسيطرة على مزيد من أراضيهم ومساحاتهم الممتدة. هذا المنزل الذي هدم هنا هو واحد من 4 منازل قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء في هذه المنطقة وعمليات تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين. رفض أصحاب هذا المنزل أن يقوموا بإخراج أثاثه بالرغم من أنهم مخطرون، لأنهم يسعون للبقاء في منازلهم حتى اللحظة الأخيرة. لم يعجب ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بالاعتداء على عديد منهم، وصاحبة هذا المنزل أيضا تم اعتقالها إضافة إلى 4 مواطنين آخرين. في هذه المنطقة تتعرض لعملية مقاومة مباشرة من قبل المواطنين الفلسطينيين لعدم هدم منازلهم، لكنهم يواجهون سلطة الاحتلال بمفردهم. نعيم فنون وهو رئيس البلدية وكذلك أيضا صاحب أحد المنازل، أخي نعيم، ما الهدف من الذي يريد جيش الاحتلال في نحالين؟
4: احنا متأكدين وشاعرين أنها تعتبر نحالين حلقة في شوك 11 مستوطنة، محاطة ب 11 مستوطنة، ووجود نحالين يمنع تواصل هذه المستوطنات الجغرافية ببعض. فعلى هذا الأساس هناك ضغط ضغط ضغط من أجل ترحيل هذه البلدة وعدم إمكانية توسعها.
3: شكرا لك. ونحالين ما يقارب من 24,000 دنم لم يتبقى مساحة لأراضيها، والمكان المسموح للفلسطينيين أن يقوموا بالبناء فيها ما يقارب من 1,500 دنم فقط. هذه المساحات أيضا قامت باحتلالها العديد من الاستيطان والبؤر الاستيطانية الممتدة. لم يكن الهدم الوحيد هنا في بيت لحم، كان هناك هدم منزل من 3 طوابق وتشريد لما يقارب من 7 فلسطينيين في زعترة شرق بيت لحم، وكذلك أيضا في سعير بالخليل، وأيضا في رافات وقلنديا بالقدس المحتلة. تقول الجهات الفلسطينية إن هناك ما يقارب من 740 عملية هدم نفذتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في النصف الأول من العام، وما زال الهدم مستمرا في مناطق الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحالين غرب بيت لحم.
2: دعا عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني الحكومة الفيدرالية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء على المذكرة الصادرة بحقه، وأشار إلى أن صلاحيات إدارته لا تسمح له قانونيا بتنفيذ الاعتقال. وقد قوبلت تصريحات ممداني هذه بغضب إسرائيلي، فوصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة عمدة نيويورك بالفاشل، ودعاه إلى التركيز على مهامه كرئيس لبلدية نيويورك بدلا من ملاحقة نتنياهو.
5: لا يترك فرصة لا يذكر فيها بجرائم بنيامين نتنياهو. زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك الأمريكية كان يأمل باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الصادر بحقه مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية. لكن القوانين الأمريكية لا تسعف ممداني. عمدة نيويورك كثف جهوده مع فريقه لعلهم يجدون سندا قانونيا يمكنهم من اعتقال نتنياهو قبيل زيارته المرتقبة إلى المدينة في سبتمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. سعي ممداني الذي يرى في نتنياهو مجرم حرب وفق تصريحاته لا يتوقف.
6: بنيامين نتنياهو مجرم حرب. لقد راجعت إدارتي السبل القانونية المتاحة لتحديد ما إذا كان بإمكان نيويورك تنفيذ مذكرة التوقيف في حال وصول نتنياهو إليها. من الواضح أننا لا نملك السلطة القانونية المستقلة لذلك، إلا أن الحكومة الفيدرالية تملكها، وأدعوها للانضمام إلى المحكمة وتنفيذ المذكرة.
5: فهي ليست المرة الأولى التي يحث فيها على كبح جرائم رئيس الوزراء الإسرائيلي وفق تعبيره. منذ العام الماضي أثناء حملته الانتخابية، ممداني أكد عزمه إصدار تعليمات بتوقيف نتنياهو إن زار نيويورك. كذلك في مقابلات صحفية وتلفزيونية عدة، لم يغفل عمدة نيويورك الحديث عن نتنياهو، معتبراً أن مكانه ينبغي أن يكون بلاهاي، في إشارة إلى المحكمة الجنائية. نتنياهو لن يعتقل داخل الولايات المتحدة. الرد جاء قطعياً على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في منشور قال ترامب إن نتنياهو يحارب إيران التي قتلت 52 ألف متظاهر، لذا لن يعتقل بأي شكل من الأشكال. ممداني جاهل ومتعصب. غضب من تصريحاته يدفع إسرائيل اتهامه بمعاداة السامية. فيما وصفت إسرائيل عبر منشور على إكس المحكمة الجنائية الدولية بالصورية، معتبرة أن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو باطلة. في الأمم المتحدة المندوب الإسرائيلي وصف ممداني أيضا بالفاشل واتهمه بالتحريض بدلا من التركيز على عمله رئيسا للبلدية.
2: أعلنت إيطاليا أنها ستستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الرابع من الشهر المقبل. وفي السياق قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون شدد في لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتمكين الدولة من بسط سيادتها وتنفيذ اتفاق الإطار. وأضافت أن عون عرض أمام ترامب التداعيات الكارثية للحرب على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار في البنى التحتية. وبحث الجانبان تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتطوير التعاون إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بفتح الطرقات وتقديم الخدمات في بلدة زوطر الغربية مع انتشار الجيش فيها. وخلال جولته في البلدة أعلن أن الدولة ملتزمة بعودة الحياة إلى الجنوب باعتباره هدفا وطنيا تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي.
7: يتقدمون خطوات قليلة علها تختصر معاناة أشهر مضت وتنهي مأساة النزوح والتهجير. خطوات اصطدمت بموانع أمنية حالت دون تقدمهم داخل بلدة زوطر الغربية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية ودخلها الجيش اللبناني. حاولوا البحث عن أي طريق يختصر المسافة المتبقية لكنهم لم ينجحوا. اعترضوا، ولم يكن الاعتراض على المنع فقط بل على مسار يرونه من دون جدوى ومنطقة تشكل أول اختبار انسحاب يرون أنه لن يتم قريبا.
8: نحن أهالي زوطر لمن نفوت، عندنا شهداء بالأرض، عندنا شهداء تحت البيوت، خلونا نفوت على ضيعتنا نشوف العالم نشوف أهلنا، في عندنا شهداء بالأرض.
9: نزلنا من فوق لهون كرمال نفوت على ضيعتنا، وبضيعتنا زوطر الغربية نحن عندنا شهداء، خسرنا شهداء هن مسعفين بجمعية الرسالة للإسعاف الصحي.
10: صرنا يومين بنجي لهون وعلى أمل إنه نفوت، وبعدنا ناطرين الأمل، يوم وعدونا وبعد ما فتنا يعني.
7: يمنعون من الدخول فيما يرفع رئيس حكومتهم العلم داخل البلدة في زيارة خاطفة إلى وسط زوطر الغربية اطلع فيها على ما يجري بعد بدء تنفيذ خطة المناطق التجريبية.
11: اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
7: أما الجيش اللبناني فيواصل مهمته الأمنية داخل البلدة، وقد أدخل مزيداً من التعزيزات إليها، فيما واصلت فرق الهندسة عمليات المسح وتثبيت النقاط على تخوم بلدة تجاور آليات الاحتلال. انسحاب شكلي، هكذا يصف البعض ما جرى في زوطر الغربية. انسحاب يختبر فيه الجيش والدولة في قدرتهما على بسط سيطرتهما، فيما الخطوات الفعلية غائبة والعودة مؤجلة. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من تخوم بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان.
2: أعلنت السلطات التونسية السيطرة على حريق اندلع في الغابات الساحلية بولاية بنزرت شمالي البلاد، وبعد جهود إطفاء استمرت أكثر من 16 ساعة تمكنت فرق الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع في المنطقة الغابية الممتدة بين رفراف وسيدي علي المكي بمدينة غار الملح. وأضافت السلطات أن المراقبة ستتواصل في موقع الحريق لمنع تجدده، لا سيما مع استمرار الحر وهبوب الرياح. تجددت في نابل شمالي تونس احتجاجات ليلية جراء انقطاع التيار الكهربائي، وتجمع المحتجون أمام الشركة التونسية للكهرباء والغاز رافعين شعارات تندد بالانقطاعات المتكررة، وطالبوا بإيجاد حلول عاجلة. كما شهدت ولاية المنستير احتجاجات ليلية وإغلاقا للطرق بسبب استمرار انقطاع الكهرباء والمياه، وسط مطالبات بتدخل حكومي عاجل لحل الأزمة المتفاقمة في ظل موجة الحر. أعلنت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 195 حريقا في 15 ولاية في الساعات الماضية، وقالت إن جهودها مستمرة لإطفاء 53 حريقا أبرزها في ولاية عنابة شرقي البلاد، حيث أجليت أكثر من 100 عائلة. وقال وزير الداخلية أن السلطات ملتزمة بتعويض العائلات المتضررة، وأعلن فتح تحقيق لمعرفة إن كان هناك شبهة جنائية في اندلاع الحرائق.
12: الغطاء النباتي يعني مازال مشتعل، ما يخفلكمش أن في 24 ساعة تم إخماد اندلاع 195 حريق، يعني الأغلبية تاعها تم إخمادها. بقاو يعني الصباح كان فيه 53 حريق، من بعد يعني كان فيه انخفاض في وتيرة الحرائق، وين لحقنا يعني 42 حريق. الولايات الأكثر يعني تضررا من هذه الحرائق يعني الولايات الشرقية.
2: أمرت السلطات القضائية الجزائرية بسجن 4 أشخاص متهمين بالتورط في إشعال الحرائق بغابات ولاية قسنطينة شرقي البلاد. وأفاد بيان للمكتب القضائي المركزي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أن التحقيق مع الموقوفين 4 مكن من استرجاع مقطع فيديو يوثق قيامهم بإشعال النيران في مكان اندلاع الحريق. حرائق أيضا تتواصل في جنوب أوروبا وسط موجة حر ورياح جافة أسهمت في تسارع انتشار النيران. وظهرت بيانات صادرة عن مرصد رويترز للمناخ أن حرائق الغابات أتت هذا العام على مساحات من الأراضي في أوروبا تفوق المتوسط السنوي خلال العقدين الماضيين.
13: من فرنسا إلى إسبانيا وإيطاليا تتكرر الصورة ذاتها، نار أسرع من فرق الإطفاء وألسنة لهب ترسم في عمق الليل حدود الخطر. فوق تلال جنوب شرق فرنسا تشق سيارات الإطفاء طريقها وسط الدخان. في إقليم فار التهم الحريق نحو 1700 هكتار وأجبر قرابة 400 شخص على مغادرة منازلهم. خاض نحو 1000 عنصر إطفاء سباقا لوقف تمدده، وفي جبال الألب العليا اشتعلت جبهة أخرى. سائقة أشعلت حريقا امتد على 130 هكتارا في جبال إكران، وانتشر نحو 90 عنصر إطفاء في منطقة جبلية وعرة.
14: وصلتنا تعزيزات جوية جديدة أرسلها محافظ المنطقة، بينها طائرات في محاولة لإقامة حواجز جديدة من المواد المكافحة للحرائق ومنع تقدم النيران نحو الجنوب.
13: في إسبانيا لم تكن الكارثة أقل وطأة، احترق أكثر من 29 ألف هكتار في غوادالاخارا، واستدعى الحريق أكبر تعبئة في تاريخ الإقليم بمشاركة نحو 600 عنصر و29 طائرة مروحية.
15: هل ترون كيف تتساقط هنا شظايا اللحاء المحترق؟ قد تحملها الرياح عدة كيلومترات، وبمجرد أن تسقط على العشب تشتعل. هذه القطعة تتحول إلى بؤر حريق جديدة تنتشر في المنطقة.
13: في إيطاليا اجتاحت النيران جزيرة صقلية، حرارة تجاوزت 40 درجة ورياح جافة حملت اللهب. بساتين الزيتون احترقت، ومحاصيل هذا العام والمواسم المقبلة باتت مهددة. جنوب أوروبا يواجه صيفا ملتهبا، حرائق تتمدد وغابات تتحول إلى مساحات سوداء.
2: سجلت أكثر من 5700 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها فرنسا بين 17 من يونيو والثاني من يوليو، نصفها خلال 3 أيام فقط، لتسجل بذلك أعلى نسبة وفاة بسبب الحر في عام منذ عام 2003 وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة. ارتفع عدد قتلى عاصفة ضربت تشيلي إلى 13 على الأقل، بينما لا يزال أكثر من 60 ألف شخص محاصرين بسبب انقطاع الطرق. وأفادت السلطات بتضرر نحو 2800 مسكن وتشريد أكثر من 2000 شخص وعزل الآلاف جراء الفيضانات، في حين قال وزير الداخلية إن الأمطار ستبدأ بالانحسار في الساعات المقبلة. أعلنت روسيا استهداف مواقع في مينائي أوديسا وتشيرنومورسك بأوكرانيا، بينما ذكرت مصادر لوكالة رويترز أن روسيا حظرت مؤقتا حركة السفن من وإلى ميناء نوفوروسك بسبب هجمات بطائرات مسيرة. وقال مسؤولون أوكرانيون إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم روسي على مدينة زابوريجيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات جديدة لموانئ أوكرانية واستهداف سفينتين ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في أوديسا، بينما أعلن الرئيس الأوكراني إقالة قائد الجيش وتعيين ميخايلو دراباتي خلفا له.
16: لا يمر يوم دون مزيد من التصعيد العسكري على جبهات القتال في أوكرانيا، وقد احتكم طرف الحرب للخيار العسكري. كييف في مرمى النيران الروسية من جديد. هيئة الطوارئ الأوكرانية أكدت إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في هجوم روسي بالمسيرات استهدف قرية تشيكي التابعة لمنطقة بوتشا في مقاطعة كييف. في زابوريجيا قصف جديد يهز المدينة الجنوبية لأوكرانيا يخلف قتلى وعشرات المصابين في هجوم روسي بقنابل موجهة ويتسبب في اشتعال نيران بمبنى سكني. الموانئ الأوكرانية لم تكن بمنأى عن القصف الروسي مجدداً. وزارة الدفاع أعلنت توجيه ضربات جديدة لعدد من الموانئ الأوكرانية تنقل معدات عسكرية لقوة كييف واستهداف سفينتين ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في ميناء أوديسا. كما أكدت استهداف المركز اللوجستي لشركة في أوديسا بزعم استخدامه لتخزين الشحنات ذات الاستخدام العسكري. كما وجه الجيش الروسي ضربات لمحطة لمعالجة الغاز في مقاطعة خاركيف. على الطرف الآخر، هجوم بمسيرة أوكرانية يستهدف المنطقة الصناعية في إقليم ستافروبول جنوبية روسيا يتسبب في اندلاع حريق في منشآت نفطية ولوجستية وإحصاء عدد من المصابين. هجوم أوكراني آخر استهدف مركزا لوجستيا لشركة روسية في مدينة كرازنودار أدى إلى اندلاع حريق ضخم وسقوط مصابين جراء شظايا مسيرات وإلحاق أضرار بمبنيين سكنيين، كما استهدفت الضربات الروسية مصنعا في كوبان. التصعيد الروسي المتواصل استعجل الرئيس الأوكراني لإحداث تغييرات في هرم الجيش. فبعد أيام من إقالة وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف، أعلن الرئيس الأوكراني عن تعيين ميخائيل دربتي قائدا عاما للقوات المسلحة الأوكرانية خلفا لألكسندر سيرسكي.
17: لقد قررت أن يكون ميخائيل درباتي القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد حددنا كيفية إعادة هيكلة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وأذكر هنا أن ألكسندر سيرسكي القائد السابق قد حقق نتائج ملموسة لأوكرانيا في مجال الدفاع عن كييف.
16: التغيير الجديد في قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تلا مظاهرات عارمة شهدتها شوارع كييف على مدار أسبوع كامل، احتجاجا على إقالة وزير الدفاع السابق في إحدى أكبر تداعيات الحرب منذ إعلان زيلينسكي حملة 40 يوما لاستهداف العمق الروسي. وفي ظل إصرار بوتين على استمرار عملياته العسكرية في أوكرانيا وسط صمت تام لصوت الدبلوماسية.
2: تستمر فعاليات معرض فارونبرو الدولي للطائرات في بريطانيا، وتهيمن التقنيات العسكرية والقتالية على هذه النسخة وسط ظروف فرضها واقع الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
18: ترسم طائرات السهم الأحمر التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني خطوطا ملونة في سماء فارنبرو، لكنها في الواقع تفتح المشهد على سباق عالمي جديد في مجال التسلح والطيران. على غير العادة لا تبدو الطائرات التجارية وحدها نجمة هذه النسخة من المعرض الدولي، الصناعات الدفاعية تتصدر الواجهة في انعكاس مباشر لحروب أوكرانيا والشرق الأوسط التي سادت النقاشات هنا. أبرز الإصدارات جاءت من شركة لوكهيد مارتن التي كشفت عن نسخة جديدة من صاروخ باتريوت الاعتراضي كلفته تقل عن نصف سعر النسخة الحالية وله ذات الكفاءة. لكن المنافسة لا تقتصر على الأسماء الكبرى، تركيا أيضا تحضر بطائرتها هورجت، حيث تراهن أنقرة من خلالها على تثبيت موقعها في سوق الصناعات الدفاعية المتقدمة.
15: هذه المنصات موجهة للقوات الجوية مثل القوات الجوية للدول الأعضاء في حلف الناتو بما فيها تركيا وإسبانيا وغيرهما لكي تتمكن من تدريب طياريها، كما يمكنها استخدامها منصات قتالية خفيفة لأغراضها الدفاعية.
18: المنافسة هنا لم تعد تقتصر على المقاتلات التقليدية، أروقة المعرض تعج بأنظمة الذكاء الاصطناعي والمسيرات وتقنيات الحرب الإلكترونية في مؤشر على تغير طبيعة الحروب المقبلة من الطائرات المأهولة إلى الأنظمة المستقلة ومن السماء نحو الفضاء أيضاً، وهو ما تركز عليه الأبحاث العلمية.
19: سنتمكن بفضل هذه المشاريع من أن نري الطلاب كيفية بناء أقمارهم الاصطناعية بأنفسهم، وسيقومون بتخطيط مهماتهم. مركزنا يضم أيضا مقرات للتحكم بالمهمات، لذلك سنتمكن من المرور عبر دورة الحياة الكاملة لتصميم القدرات الفضائية.
18: أما في الطيران المدني فيواصل المصنعون البحث عن الجيل المقبل من محركات الطائرات في وقت لا تزال فيه شركات الطيران تواجه تحديات الإنتاج وسلاسل التوريد المضطربة.
20: ما يعرض خلفنا هنا ليس مجرد طائرات وتقنيات حديثة، بل انعكاس لعالم يغير أولوياته بشدة. للمرة الأولى في هذا المعرض تحتكر الطائرات الهجومية والأسلحة الدفاعية المشهد في انعكاس أيضا للتغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالم. بعدما كان الطيران المدني هو البطل الحاضر بشدة في كل نسخة من نسخ هذا المعرض. زاهر عمرين من فارنبرو للتلفزيون العربي إنجلترا.
2: أصيب 5 متظاهرين خلال احتجاجات شهدتها محافظة النجف العراقية بسبب زيادة ساعات التقنين الكهربائي، وبحسب مشاركين فقد احتشد المئات أمام ديوان المحافظة احتجاجا على تدهور واقع الكهرباء، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة وتخفيض ساعات التقنين. وشهدت المظاهرة تصعيدا بعد قيام عدد من المحتجين بإحراق إطارات قرب مبنى المحافظة، الأمر الذي دفع قوات مكافحة الشغب إلى التدخل، ما أسفر وفق حصيلة أولية عن إصابة 5 متظاهرين. قالت وزارة الخارجية المغربية أنها تتابع تداعيات وفاة مغربي أثناء اعتقاله من قبل الشرطة في مدينة بولونيا الإيطالية، وطالبت الخارجية السلطات الإيطالية بالإسراع في فتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادث. وإثر ذلك خرج مئات المتظاهرين في بولونيا مرددين هتافات مناهضة للشرطة. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يوجد أي هدف رقمي محدد فيما يتعلق بمنح التأشيرات للجزائريين، ولا يوجد أي تساهل من جانب فرنسا في هذا الشأن وفق وكالة فرانس بريس. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية إن ماكرون حرص على تصحيح التصريحات الأخيرة للسفير الفرنسي في الجزائر الذي أكد نية باريس رفع عدد التأشيرات للجزائريين إلى 250 ألف تأشيرة سنويا كما كانت عليه الحال قبل الأزمة بين البلدين. وأكد الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بأوروبا أن أي تطور في ملف التأشيرات سيظل مرتبطا بتحقيق نتائج ملموسة في ملفات الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات تهريب المخدرات وقضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المسجون في الجزائر. تعهدت حركة شعب الصراصير الشبابية، نعم هكذا اسمها، في الهند بمواصلة مظاهراتها حتى استقالة وزير التعليم في تحدي لحملات القمع التي يتعرض لها أنصارها على يد الشرطة في نيودلهي.
0: تحولت الاحتجاجات التي دعت إليها حركة الصراصير الشبابية في الهند إلى مواجهات عنيفة بعدما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهروات لتفريق آلاف المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى البرلمان للمطالبة بإقالة وزير التعليم. الاشتباكات اندلعت عندما بادر المحتجون بتجاوز الحواجز الأمنية وسط العاصمة نيودلهي في تصعيد يعد من أخطر التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال ولايته الثالثة. ورغم تدخل قوة الأمن واصل المتظاهرون التقدم نحو البرلمان في مجموعات صغيرة مؤكدين تمسكهم بمطالبهم.
21: إذا كانت الحكومة تعتقد أن استخدام الغاز المسيل للدموع والهروات ضد جيل الألفية سيوقفنا.
0: الحركة اتهمت السلطات بقمع احتجاجات سلمية فيما بررت شرطة نيودلهي تدخلها بعدم حصول المسيرات على ترخيص مؤكدة أن الإجراءات الأمنية تهدف إلى تأمين محيط البرلمان خلال دورته الصيفية. ومع اتساع الحشود في ساحة جانتار مانتار والشوارع المحيطة بها فتحت الحكومة أول قناة تواصل مع الحركة عبر لقاء جمع ممثلين عنها بوزير الصحة الذي تسلم مطالبهم وفي مقدمتها استقالة أو إقالة وزير التعليم. وإلى أبعد من ذلك طالب زعيم حزب المؤتمر المعارض رئيس الوزراء مودي بتقديم استقالته بسبب تدميره مستقبل الشباب الهندي وفق تعبيره.
22: الحكومة تعتقد أنه إذا تجاهلتنا فسنعود إلى ديارنا. أعتقد أننا أثبتنا أننا هنا لنخوض معركة طويلة ولن نتراجع وسنواصل إيصال مطالبنا.
0: حركة الصراصير ظهرت في مايو الماضي بعدما شبه رئيس المحكمة العليا بعض الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير خلال جلسة استماع لا صلة لها بالموضوع. وتبنى أنصار الحركة هذا التصريح وحولوه إلى حركة ساخرة اجتذبت ملايين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واكتسبت الحركة زخما بعد تسريبات متكررة لامتحانات القبول في كلية الطب والوظائف الحكومية ما أشعل فتيل غضب شعبي. كما حشدت الحركة ملايين الأنصار عبر شبكات التواصل وباتت مصدر أحد أكبر التحديات للحكومة الهندية.
2: ارتفعت حصيلة انهيار نفق في مشروع للطاقة الكهرومائية في شمال شرق الهند إلى 20 قتيلا على الأقل وفق ما أفاد به مسؤولون. وقال مدير هيئة إدارة الكوارث في المنطقة إنه تم انتشال 13 جثة من أصل 25، وأضاف أن المنقذين رصدوا ما بين 7 و8 جثث أخرى بين الأنقاض. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع تمويل مؤقت يجنب الحكومة الوصول إلى مرحلة الإغلاق قبل بلوغ موعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وجاء التصويت على التمويل الحكومي الجديد قبل نحو شهرين من الموعد المحدد له في محاورة من الحزب الجمهوري لتجنب أي إجراءات اقتصادية تؤثر سلبا على مزاج الناخبين. مع استمرار التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أن الرئيس ترامب يفتقر إلى استراتيجية التوصل إلى اتفاق سياسي دائم مع طهران، وحذرت من الانجرار إلى حرب أوسع لا سيما في حال انخراط إسرائيل. بعد التقرير تلتقيكم سيهان بابا.
1: صحيفة وول ستريت جورنال استعرضت أسباب عدم مشاركة إسرائيل في الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران، واعتبرت أن الولايات المتحدة تخشى أن يتصاعد الصراع ويخرج عن السيطرة إذا انضمت إسرائيل إلى جولة القصف، في الوقت الذي تحاول فيه انتزاع تنازلات دبلوماسية من إيران وتجنب حرب شاملة. وفي حين نقلت عن مصادر مطلعة أن واشنطن طلبت من إسرائيل البقاء خارج الصراع في الوقت الحالي، قال مسؤولون عرب مطلعون على المناقشات إن دول الخليج تمارس ضغوطا على الولايات المتحدة لضمان عدم استئناف إسرائيل شن هجمات على إيران، وأضافوا أنهم يخشون أن يؤدي التدخل الإسرائيلي إلى رد فعل عنيف من طهران قد يستهدف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج. وقال محللون للصحيفة أيضا أن تدخل الإسرائيليين سيعيق إمكانية عودة المسار التفاوضي مع إيران. ومع ذلك بحسب الصحيفة لا يزال المسؤولون العرب قلقين من أن عودة إسرائيل إلى الحرب قد تكون مسألة وقت لا أكثر. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تحدث كل من نايل كويليام وسنام فاكيل عن سبب فشل وقف إطلاق النار مع إيران، واعتبر أنه لا ينبغي أن يكون فشل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران مفاجئا، فقد أرجأت حل أكثر القضايا الخلافية، وهي صيغة اعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا في قطاع غزة. وأضاف أن هذه الاتفاقات لا تحقق إلا قدرا محدودا من النجاح، وما لم تتبع وقف إطلاق النار جهود دبلوماسية مستدامة فإن الاتفاق يصبح مجرد هدنة مؤقتة تستغلها الأطراف المتحاربة للاستعداد للجولة التالية. وخلص الكاتبان إلى أن التسوية السياسية الأكثر استدامة تتطلب تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل تنازلات قابلة للتحقيق بشأن برنامجها النووي ومخزونها من اليورانيوم المخصب، كما تتطلب ضمانات موثوقة من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أي هجمات متجددة وإطارا قابلا للتنفيذ لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، إذ عندها فقط سيتاح وضع أساس واقعي لمعالجة قضايا الصواريخ والطائرة المسيرة ودعم إيران للجماعات المسلحة في المنطقة. في صحيفة The Guardian البريطانية رأى محمد بزي أنه بعد أن استنكر ترامب الحروب في العراق وأفغانستان، ها هو الآن عالق في حرب صنعها بنفسه في إيران، إذ يفتقر إلى استراتيجية لتحويل التفوق العسكري إلى اتفاق سياسي دائم مع طهران. وخلال فترة النزاع بدأ أن نطاق المفاوضات والسياسة الأمريكية العامة تجاه إيران يعتمدان على تقلبات مزاج ترامب، وبينما لفت إلى أن إيران تمتلك نفوذاً اقتصادياً أكبر يمكنها استخدامه إذا قرر ترامب استئناف حرب شاملة. حذر الكاتب من أن ترامب ينزلق إلى حرب محتملة لا نهاية لها، فهو لا يبدي أي نية للتراجع عن حافة حرب أوسع مع إيران، والتي قد تشمل نشر قوات برية أمريكية وامتدادها إلى الدول المجاورة. صحيفة بوليتيكو الأمريكية نشرت استطلاع رأي أجرته في شهر يوليو الجاري يظهر أن نسبة ناخبي حركة ماغا لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى الذين يعتقدون أن الحرب تستحق التكلفة الاقتصادية قد انخفضت بمقدار 13 نقطة عما كانت عليه في مايو الماضي. وبيّن الاستطلاع أن واحداً من كل 5 ناخبين مؤيدين لترامب يعتقد أن على الولايات المتحدة إنهاء حربها في إيران بغض النظر عن التكاليف. وأضافت الصحيفة أن تراجع الدعم في صفوف ماغا هو أوضح دليل على أن صبر الأمريكيين بدأ ينفذ من استمرار هيمنة الاقتصاد على اهتمامات الناخبين الرئيسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، إذ أظهر الاستطلاع أن الناخبين المؤيدين لترامب يرجعون سبب ارتفاع الأسعار إلى الحرب على إيران. في ملف غزة، توقفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عند خطة مجلس السلام في غزة لإنشاء منطقة إنسانية تجريبية، مشيرة إلى أن هذه الخطة المثيرة للجدل تأتي بعد أشهر من المحاولات غير المثمرة للدفع بخطة مدعومة من الولايات المتحدة لإعادة بناء القطاع المدمر، ومع مواصلة إسرائيل احتلال أكثر من نصف الأراضي. وأضافت الصحيفة أن الخطة تعكس فكرة طالما روج لها مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لنقل المدنيين الفلسطينيين إلى مناطق خاضعة لإشراف عسكري إسرائيلي، وهو نموذج نددت به الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. وقال محللون إنها محاولة من جانب الولايات المتحدة والإسرائيليين لفرض وقائع جديدة على الأرض تمكنهم من إعادة تشكيل غزة بالشكل الذي يفضلونه. وقال أحد المطلعين على الأمر إن مصر تشعر بالقلق إزاء خطة إنشاء منطقة إنسانية في رفح ونقل الفلسطينيين إليها، وتعتبرها مقدمة محتملة لنقلهم إلى أراضيها.
3: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي، إليكم العناوين. قاليباب يهدد باستهداف البنى التحتية في المنطقة إن لم يضمن أمن إيران. ترامب يتوعد بتدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران ردا على أي إطلاق نار على سفينة في هرمز. شهيد وجرحى في غارة من مسيرة الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات. وحماس تؤكد أولوية وقف الحرب على غزة وتدعو الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماته. مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في 4 أغسطس المقبل، ورئيس الوزراء اللبناني يتعهد من زوطرة الغربية بعودة الخدمات. حرائق غابات تجتاح تونس والجزائر، وبيانات أوروبية تظهر أن الحرائق في أوروبا تفوق المتوسط السنوي خلال العقدين الماضيين مع استمرارها في فرنسا وإسبانيا.

البداية من تطورات الملف الإيراني، قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف إنه إذا لم يضمن أمن إيران فلن تكون هناك أي بنية تحتية آمنة في المنطقة وفق قوله، مضيفا أنه إذا لم يسمح لبلاده ببيع النفط فلن يبيعه أحد في المنطقة. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العقيدة الدفاعية لطهران تقوم على مبدأ الرد المتقدم.

0: أنه إذا أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز سنرد بتدمير جسر أو محطة كهرباء. في الأثناء حضر رئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسم استقبال جثامين 4 من أفراد الجيش قتلوا في هجمات إيرانية بالشرق الأوسط، وأسفرت الحرب حتى الآن عن مقتل 18 جنديا وإصابة أكثر من 450 من القوات الأمريكية، بالإضافة إلى مقتل آلاف الإيرانيين. قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها حولت مسار 9 سفن تجارية وأنها عطلت سفينة واحدة اليوم. في السياق قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران في مأزق كبير وإن واشنطن ستواصل تقويض قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية.
1: يوم آخر من التصعيد الأمريكي الإيراني. القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ موجة ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية، من بينها مواقع قيادة مركزية ولوجستية ومراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية ومنشآت مسيرات. في المقابل قال الجيش الإيراني إنه رد بالمسيرات على الهجوم الأمريكي باستهداف مخازن ذخيرة ومراكز قيادة أمريكية في معسكر غربي الكويت، إضافة إلى مواقع في البحرين والأردن. التلفزيون الإيراني بدوره أكد وقوع هجوم أمريكي على منطقتي تشابهار وكوناريك، في حين اندلعت حرائق في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان جنوبي إيران جراء هجمات أمريكية. تصعيد ميداني تجاريه تصريحات سياسية أيضا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إيران رغم عدم التزامها حتى الآن بتعهداتها حسب تعبيره. روبيو وصف كذلك حصار الممرات المائية الدولية بالسابقة الخطرة ينبغي التصدي لها في مضيق هرمز.
2: نرغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران، لكننا في الوقت نفسه سنواصل القضاء على قدراتها العسكرية المهددة للملاحة البحرية. لن نقبل السيطرة على المعابر المائية والبحرية من أي دولة كانت، وأعتقد أن إيران اليوم في مأزق كبير في ظل التضخم وتداعيات التصعيد.
1: موقف روبيو بشأن الانفتاح على الحوار توازيه أيضاً تصريحات ترامب بشأن مواصلة الضربات على إيران، بل ذهب أكثر من ذلك بالتهديد للمرة الثانية خلال أسبوعين باستهداف جبل فأس قريبا جدا، في ظل تقارير استخباراتية عن نقل إيران لأجهزة طرد مركزي إلى عمق الجبل الواقع قرب منشأة نطنز. إيران لم تنتظر طويلا على تهديد ترامب، فقد حذرت القوات العسكرية الإيرانية باستهداف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية. مضيق هرمز في قلب الصراع أيضا، حيث أشارت سنتكوم إلى أن وحداتها تمكنت من تحويل مسار 8 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة حتى أمس لضمان تنفيذ الحصار البحري على إيران، بينما أظهرت بيانات شركة كيبلر للشحن أن عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز انخفض أمس بسبب التصعيد، وأنه لم تعبر من خلاله أي ناقلات نفط خام أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال. تصعيد عسكري جوا وبحرا يبدو أقرب إلى مرحلة اختبار الخيارات العسكرية والسياسية في آن، فيما يبقى مستقبل المواجهة مرهونا بما ستكشفه الأيام المقبلة في الميدان وفي مسار الدبلوماسية.
0: أعلن الجيش الأردني اعتراض 4 مسيرات و4 صواريخ إيرانية كانت تستهدف مدينة العقبة جنوبي البلاد، بينما سقط صاروخان آخران في مناطق خالية من السكان دون تسجيل إصابات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري أن القوات المسلحة تعاملت مع الصواريخ فور دخولها المجال الجوي الأردني وتمكنت من اعتراض 4 منها. أظهرت مقاطع مصورة من مدينة إيلات الإسرائيلية المقابلة للعقبة تصاعد أعمدة الدخان في سماء المنطقة بالتزامن مع دوي انفجارات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل لم تشارك في اعتراض الصواريخ الإيرانية المتجهة نحو الأراضي الأردنية. قال الأمين العام لمجلس

0: ستعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. ودعا البديوي في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.
1: وما زالت هذه الاعتداءات المستمرة تشكل خطراً جسيماً على دول المجلس والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعطل مسيرة التنمية والاستقرار، وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة. ومن هذا المنبر نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية.
0: الآن معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أهلا بك حسام. قد تكون هذه المرة الأولى التي تصدر فيها مواقف متجانسة تعبر عن موقف موحد حيال ما يجري في المنطقة واحتمالات التصعيد التي يلوح بها الجانب الأمريكي من كل القوى الفاعلة الإيرانية. كيف يمكن قراءة ذلك في سياق التحضيرات والخيارات الإيرانية لمواجهة أي تصعيد مرتقب؟
2: تأكيد من ناحية بسهام على أن إيران انتقلت من عقيدة الدفاع فيما يخص الشأن العسكري إلى عقيدة الهجوم، تهدد إيران بشكل واضح باستهداف البنى التحتية في المنطقة وقطع الكهرباء والغاز وربما الماء لاحقا، لا أحد يعلم ذلك عن المنطقة ككل إن تم استهداف بنيتها التحتية بالشكل الذي يتحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جربت إيران استهداف البنى التحتية خلال الحرب الماضية، حرب الأربعين يوما، تكبدت خسائر كبيرة من حيث المستوى المادي لهذه الخسائر، وربما لحد الآن لم تستطع تعويض ما خسرته على مستوى هذه البنى حتى هذه اللحظة. تحديدا عند السواحل الجنوبية لإيران يتكرر المشهد حاليا عبر الجيش الأمريكي، استهدافات متكررة ومكثفة بدأت تمتد نحو الوسط ونحو الشمال الغربي من الجغرافيا الإيرانية، ووصل الأمر بشكل خطير أيضا وغير مسبوق إلى استهداف محيط بعض المنشآت النووية ذات البعد المدني، وتهديدات أخيرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف إحدى المنشآت المهمة بحسب الرواية الأمريكية، وهي منشأة جبل فأس الواقعة في الجنوب من طهران في محافظة أصفهان، إحدى المنشآت التي يقال بأن إيران تستكمل من خلالها برنامجها النووي على مستوى التخصيب وعلى مستوى حفظ مخزونات اليورانيوم التي قيل بأن إيران استطاعت إخراجها من منشأة نطنز بعد ضربة مطرقة منتصف الليل في يونيو حزيران من العام الماضي. تصريحات واسعة، تصريحات كما قلت متسقة إلى حد كبير على مستوى خطورة ما تتحدث به الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال أهم هذه التصريحات أتى على لسان قادة مقر خاتم الأنبياء قبل قليل الذين قالوا إذا ضربت أمريكا البنية التحتية لن نسمح بتصدير قطرة نفط واحدة من المنطقة. مسؤول غير عادي هو من يتحدث عن هذه النقطة، نتحدث عن أعلى غرفة عملياتية في القوات المسلحة الإيرانية، وعندما يتحدث مقر خاتم الأنبياء يعني أن الأمر بات على أجندة التحرك العسكري في حال قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ تهديداتها بالفعل. المقر، مقر خاتم الأنبياء، أضاف بأنه سنضرب أيضا بنى النفط والغاز والكهرباء في المنطقة لا نتيجة للتهديدات الأمريكية المتكررة سوى اتساع نطاق الحرب. وختم البيان لمقر خاتم الأنبياء بأن مضيق هرمز مغلق وأي سفينة تعبره يجب أن تسلك المسار الإيراني فقط. محمد باقر قليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض قبل نحو ساعة من الآن أيضا عبر منصة إكس تحدث بذات الصيغة. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي أيضا منذ قليل عبر منصة إكس وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحدث فيها عن خطورة هذه التهديدات وعن أهمية الدبلوماسية وغير ذلك. لكن أيضا كان من اللافت دخول مسألة استعمال أراضي بعض الدول الأوروبية هذه المرة للقيام بعمليات ما ضد إيران من الناحية العسكرية، في إشارة إلى القرار الذي يعمل عليه أو الذي أصدره ربما البرلمان الإيراني، البرلمان البلغاري هذه المرة، بالسماح للطائرات الأمريكية، المقاتلات الأمريكية، الاستفادة من قواعد في بلغارية للقيام بعمليات عسكرية. ما تهديد واضح وتحذير من قبل كاظم غريب آبادي عضو الفريق الإيراني المفاوض ومعاون الخارجية للشؤون القانونية، والذي أجرى اجتماعا اليوم مع 25 سفيرا و مسؤولا مسؤولا غربيا على ما يبدو قال بأن توفير القواعد والأراضي للمعتدي سيجعل الأوروبيين في صف المعتدين. أيضا بالتزامن أشاد بالموقف الإسباني وقال بأن على الدول الأوروبية أن تنحو هذا المنحى، ووصف الموقف الإسباني بالمبدئي فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني وفيما يتعلق بالتصعيد الحاصل في المنطقة، ورغبة الإسبان أيضا بتحقيق التهدئة المنشودة التي تقول إيران بأنه من الممكن التوصل إليها حالما تعامل الجانب الأمريكي بمنطقية وعقلانية ورضي بالعودة إلى طاولة المفاوضات بناء على مذكرة التفاهم، أي أنه لا صيغة جديدة لتحويرها أو اللعب بالكلمات والعبارات وما إلى ذلك. إن أرادت إيران العودة إلى طاولة المفاوضات فسيكون المنطلق هذه المرة هو مذكرة التفاهم ذاتها، والتي قيل يوم أمس بأن وزير الخارجية وزير الداخلية الباكستاني الإيراني إسكندر مؤمني عاد من باكستان بعد أن أوصل رسائل الإيرانيين للجانب الباكستاني بعد أن درس طهران مقترحا قطريا باكستانيا خلال الأيام الماضية يتعلق بإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات. لم يشرح أي شيء عن هذه الرسائل وعما تلقاه مؤمني من باكستان حتى الآن.
0: وماذا عن زيارة رئيس الوزراء العراقي باختصار حسام، كيف ينظر لها؟
2: تحمل بعدا ثنائيا من ناحية، وبالتأكيد قضايا المنطقة ستكون حاضرة على الطاولة بين الجانبين الإيراني والعراقي. هي الزيارة الأولى من نوعها، وتأتي بعد زيارة قام بها الجانب العراقي أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ينظر البعض هنا إلى أن العراق يحاول أن يلعب دورا متوازنا في المنطقة، أن يفتح صفحة جديدة، أن يحاول أن يكون شريك لإيران هذه المرة، وأن يلعب دور قادر على تحقيق التقارب في وجهات النظر بين إيران وبين الدول المجاورة. في المقابل إيران تقول بأنها تريد عراقا قويا قادرا على إدارة شؤونه بنفسه في الوقت ذاته، عدم السماح للجانب الأمريكي من استغلال أراضي الجانب العراقي أو أي دولة أخرى للقيام بأي عمل عسكري أو استخباراتي ضد الجانب الإيراني. نتذكر أيضا أن هناك مشاكل على المستوى الأمني والاقتصادي تكررت خلال السنوات الماضية. الجانب الأمني بعجالة يتعلق بالحدود الشمالية الغربية لإيران عند الحدود مع كردستان العراق، واستهدفت هذه المناطق في كردستان العراق مرارا هذا الأسبوع عبر الحرس الثوري الإيراني خشية تحرك كردي ربما هذه المرة من المعارضة الإيرانية نحو الداخل الإيراني.
0: يعني أن إيران تتحضر لكل السيناريوهات. شكرا جزيلا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. نستكمل الآن الصورة من الناحية الأخرى من الجانب العراقي، ما الذي يجري على الميدان أو في الميدان مع مراسل التلفزيون العربي في إربيل غسان خضر. أهلا بك غسان، هل بالفعل تجددت عملية القصف الإيراني على مواقع الأحزاب الكردية في إربيل؟
3: بالفعل سهام، تجددت مرة أخرى، وقبل قليل كان هناك استهداف لموقع لحزب كادحي كردستان في أربيل أسفر عن 7 جرحى بحسب ما أعلن الحزب نفسه. طبعا هذا الاستهداف هو الثاني في هذا اليوم فقط. أيضا صباحا تم استهداف موقع لحزب كادحي كردستان وب3 مسيرات لكن لم تسجل إصابات. دعيني أشير سهام إلى أن أحزاب المعارضة الموجودة في إقليم كردستان تقول بأنها أخلت مواقعها من جميع عناصرها، خصوصا لا ننسى أن مواقع أحزاب المعارضة الموجودة في إقليم كردستان يعني هي بالأصل يعني تشبه مخيمات اللاجئين، وفيها يعني عائلات أحزاب المعارضة بالإضافة إلى مواقع، خصوصا أن هذه الأحزاب لها نشاط سياسي أيضا كما تقول في البيانات الرسمية. لكن يلاحظ بشكل واضح جدا هناك تصعيد حتى يعني أقوى بكثير من شباط. عندما بدأت الحرب الأمريكية الإيرانية في شباط الماضي هناك تصعيد كبير جدا على جميع مواقع المعارضة الإيرانية في إقليم كردستان، وحتى الآن سجل يعني تم تسجيل 10 قتلى بالإضافة إلى أكثر من 20 جريح منذ بدء الحرب أو تجدد الحرب الإيرانية الأمريكية. على مستوى التصريحات، أحزاب المعارضة تتهم الحرس الثوري الإيراني باستهدافها وتقول لا مبرر لاستهداف مواقع المعارضة، وحتى الآن أحزاب المعارضة تصر على أنها لا تمتلك أو ليس لديها أي خطط أو تحركات عسكرية، وكل نشاطها الذي يجري داخل إقليم كردستان هو نشاط سلمي وهي أحزاب سلمية كما تقول في بياناتها الرسمية. لكن على أرض الواقع هناك استهدافات متكررة لمواقع هذه الأحزاب، خصوصا في السليمانية. السليمانية تشهد عمليات أكثف من أربيل، والسبب أنها يعني السليمانية هي المحافظة العراقية الملاصقة للجانب الإيراني وفيها مواقع لأحزاب المعارضة، وبالتالي مسيرات وصواريخ باليستية للحرس الثوري الإيراني تطال مواقع هذه الأحزاب. عمليا كما قلت حزب كادحي كردستان الذي نتحدث عنه الآن، الذي يتحدث عن وجود 7 جرحى، هو من الأحزاب الرئيسية بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني وحزب كومالا وغيرها من الأحزاب الإيرانية، كلها الآن تتعرض لعمليات قصف مكثفة وأدت حتى الآن كما قلنا إلى سقوط 10 قتلى وأكثر من 20 جريحا.
0: شكرا جزيلا لك غسان خضر، حدثتنا من إربيل. الآن ينضم إلينا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق عباس خميار. أستاذ خميار أهلا بك معنا. نبحث معك بداية في السياقات والأهداف من تصعيد لهجة التهديد من قبل المسؤولين الإيرانيين تجاه دول المنطقة هذه المرة.
4: نعم، تحية لك ولكل المشاهدين وشكرا على الاستضافة. الحقيقة هذا التصعيد هو يأتي في السياق التصعيد الأمريكي. يبدو أن هناك لن يكون مجال أبدا للدبلوماسية بهذه التغريدات وبهذه التهديدات وبهذه بتنفيذ هذه الهجمات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية على مدى أكثر من 12 يوما. لذلك يبدو أن وصلنا إلى نوع من الانسداد السياسي، وربما تكون لغة يعني اللغة العسكر هي اللغة السائدة. عندما تهدد طهران بهذه الطريقة وبهذا الشكل عمليا وإعلاميا وتحاصر اقتصاديا، فنسمع أصوات موحدة سواء من السياسيين أو الأمنيين أو العسكريين في إيران لمواجهة هذه الهجمات وهذه الحملات. يبدو أن الصبر قد انتهى.
0: طيب، هل تحاول إيران الآن القول بأن أو ترسيخ معادلة جديدة، أمن إيران مقابل أمن المنطقة؟
4: هذا ليس أمر جديد، أنا عدة مرات تحدثت عن هذا الموضوع في مع قناتكم الموقرة. دائما كما نقول الاستراتيجية الإيرانية هي توسيع النطاق الجغرافي لهذه الأزمة وتوسيع الزمن أيضا وعدم تمهيد الظروف لتستطيع واشنطن أن تقطف ثمار.
0: لكن الخطاب الرسمي الإيراني، اسمح لي أستاذ خميار، الخطاب الرسمي الإيراني كان يحاول أن يجد لنفسه مبررات، يعني من خلال استهدافه لدول الخليج كان يقول بأننا نستهدف مواقع عسكرية أمريكية في هذه الدول. لكن الآن هذا يبدو إعلان حرب أو محاولة لنقل الحرب التي تجري في إيران إلى دول لم تشارك في هذه الحرب أساسا، ليست مسؤولة عن هذا العنوان.
4: لا لا لا لا لا، مع احترامي لهذه الدول وقادتها وكل النخب فيها، منذ البداية عندما سافر وزار الشهيد لاريجاني هذه الدول والتقى بأمرائها وبشيوخها وتحدث معها وقال بأن الأمريكيون يريدون ثمار سريعة ويريدون حرب محدودة ويريدون إبادة إيران، وهذا ما قاله الرئيس ترامب في الأيام الأولى. لذلك حذروا بأنه الاستراتيجية الإيرانية إذا ما هوجمت ستكون الردود على هذه المناطق.
0: لكن هذه الدول تنفي. أستاذ خميار، أنت تتابع يعني البيانات اليومية لدول مجلس التعاون الخليجي تنفي أن يكون هناك هجمات نفذت على إيران من خلال أراضي خليجية، يعني تقول بأنه لم يتم حتى استخدام هذه القواعد العسكرية في الهجمات.
4: لا لا، هذا
0: وإيران نفسها، اسمح لي، إيران نفسها يعني بعد ساعات من الهجوم الأمريكي الأول كانت تقول بأننا أخرجنا كل هذه القواعد العسكرية عن الخدمة، فماذا تهاجم إيران؟
4: لا، هي القواعد صحيح انتهت، القواعد التي بنيت على مدى 70 عاما انهارت خلال 7 أيام، ولكن الأمريكيون متواجدون، ماذا كانوا يعملون هؤلاء الأمريكيون عندما القتلى سواء في العراق أو في الأردن، الطائرات التي مع الأسف يعني من الأراضي الكويتية استهدفت إيران وما زالت تستهدف، كل الإمكانات الكبيرة هي تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية. هناك وثائق، هناك أسناد واضحة. الرئيس ترامب عدة مرات شكر بعض هذه الدول بالاسم بسبب تعاونها ومساعدتها ودعمها للعدوان على إيران، وهذه الدول ولا واحدة منها نشت
0: ونفس الدول شكرتها إيران لأنها مارست الضغوط على الإدارة الأمريكية ودخلت في مسار تفاوضي ومسار وسطة وما زالت تعمل على ذلك.
4: أنا أريد أن أقول، وهذه حقيقة ربما يعرفها يعني النخب في هذه الدول، هناك الحقيقة هذه الدول تواجه الضغط الأمريكي ربما لا تستطيع أن تقف أمام وأن تصمد أمام هذه الضغوط، ولكن بالنتيجة هي تضع إمكاناتها تحت تصرف هذا العدوان بدون أن تؤمن بهذه الطريقة. لكن هناك دول مع الأسف دخلت الحرب على إيران، يعني الإمارات والبحرين والكويت، الإيرانيون يقولون هؤلاء دخلوا مباشرة الحرب ضد طهران، مع العلم الإيرانيون وقفوا مع الكويتيين في أزمتهم في الاحتلال.
0: لكن في ماذا يمكن أن يحل هذا المشكلة الأساس مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني خصمكم الأول هو الولايات المتحدة الأمريكية وليس دول الخليج. في ماذا يمكن أن تحقق ضربات على البنية التحتية في دول الخليج ضغطا على الأمريكيين؟
4: بالنهاية يجب أن تخف كل دول المنطقة أمام هذا التعنت الأمريكي وأمام هذا الإجرام الذي يستهدف البنى التحتية والمدارس والطلاب والمستشفيات والآثار الحضارية والثقافية في جغرافية إيران الواسعة. يجب الجميع أن يقف أمام هذا العدوان. سيدتي يعني يخطئ من يتصور بأن إيران هي بداية نهاية المطاف، وإنما هي البداية. كل الدول مستهدفة، هذا ما نسمعه دائما من الإسرائيليين ومن الأمريكيين المتطرفين، كلهم يستهدفون السعودية وتركيا وباكستان. الرئيس أردوغان قالها بصراحة بأن أمن تركيا يأتي من أمن بيروت، وهذا يعني بأن هناك استهداف بيروت هي مقدمة لاستهداف دول المنطقة. هذه حقيقة، هذا واقع. النظريات الأمريكية تأتي في هذا، والإسرائيلية تأتي في هذا النطاق. الخارطة خارطة الطريق لإسرائيل الكبرى مسارها هذه الدول. لذلك ليست طهران نهاية المطاف وإنما بدايتها، ويجب
0: طيب الجميع. هل تعتقد بأن إيران من خلال هذا الموقف يعني تقطع يعني أدنى خطوط رجعة مع دول الخليج التي ما زالت تمارس ضغوط أو وساطات للوصول إلى تهدئة مع الطرف الأمريكي، وبذلك تكون إيران وحيدة وتخسر حتى من كان يتعاطف معها سابقا؟
4: أنا من خلال قراءتي للعالم العربي وصداقاتي مع العرب، ومن خلال إلمامي بالوضع الإيراني، أتصور بأن هذه هي سحب صيف. هذه نتائج الحرب سيدتي، وليست من أسبابها. السبب الرئيسي هو الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، هذا العدوان الذي أوصلنا إلى هذه الدرجة. وعندما تكون الحرب وجودية على إيران، فالإيرانيون يقولون مضطرون أن يدافعوا عن وحدة أراضيهم وعن كرامتهم وعن شعبهم وعن وطنهم. لذلك أنا أتصور نحن على وشك إيجاد قواعد جديدة للاشتباك ترسي الأمن الجماعي الإقليمي المشترك، وهذه مقدمة ربما إيجاد النظام العالمي الجديد
0: عبر ترهيب وإرسال الصواريخ. سنتابع ذلك. شكرا جزيلا لك من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق عباس خميس. وافق البرلمان البلغاري على طلب أمريكي لنشر 8 طائرات تزود بالوقود ونحو 250 عسكريا أمريكيا في قاعدة بيزمير الجوية خلال الفترة من 24 من يوليو حتى مطلع أكتوبر لدعم عمليات لوجستية مرتبطة بالشرق الأوسط. أكدت الحكومة البلغارية أن الطائرات ستنفذ مهام تزود بالوقود خارج أجواء البلاد، مشددة على أن أراضيها لن تستخدم لشن عمليات قتالية. وأثار القرار جدلا سياسيا وشعبيا داخل بلغاريا. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد حذر في وقت سابق البرلمان البلغاري من الموافقة على طلب الولايات المتحدة استخدام الأراضي والإمكانات البلغارية لاستضافة طائرات عسكرية أمريكية، مؤكدا أن ذلك سيجعل بلغاريا شريكا للجهات المعتدية ومرتكبي الجرائم وفق تعبيره. أظهرت بيانات تتبع السفن أن 4 ناقلات قد غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر اليوم، وذلك في ضوء تحذير أطلقته جماعة الحوثي بعدم الإبحار إلى الموانئ السعودية. وبحسب بيانات الشحن فقد توجهت شاحنتان نحو قناة السويس فيما اختارت السفينتان الأخريان المياه المفتوحة في البحر الأحمر. وكانت مهمة أسبيداس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قد نصحت السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو أمريكية أو سعودية بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت المهمة في مذكرة موجهة إلى قطاع الشحن إن هذه السفن تواجه مستوى أعلى من التهديد بسبب ارتفاع خطر تعرضها لهجمات الحوثيين، وأوصت بتجنب عبور المنطقة إلى حين تراجع المخاطر الأمنية. أدانت وزارة الخارجية التركية تهديدات جماعة أنصار الله الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية، مؤكدة تضامنها مع الرياض. ودعت أنقرة إلى وضع حد للأعمال والتهديدات التي تعرض أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز للخطر. إلى قطاع غزة، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين غربي مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، وتم نقل الشهيد والجرحى إلى مستشفى العودة الصحي غربي المخيم. نقل 35 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عقب إفراج إسرائيل عنهم. وصل الأسرى إلى المستشفى على متن حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. من جهتها قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان مقتضب إن طواقمها يسرت نقل المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع. قال المنسق العام ورئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية جوان توباو إن وضع الطبيب حسام أبو صفية صعب جدا. وجه توباو نداء دوليا لإطلاق سراحه والعشرات من عمال القطاع الصحي الذين تعتقلهم إسرائيل دون أسباب.
5: نحن لا نعلم الكثير عنه. نعلم أن الدكتور حسام أبو صفية اعتقل قبل سنة ونصف من دون أي أسباب واضحة، وهو حاليا في حالة صعبة جدا وصحته ضعيفة. هو يعاني بشكل كبير، ورأينا مؤخرا أن هناك معاملة سيئة من قبل القوات الإسرائيلية تجاهه وتجاه كل عمال القطاع الصحي والإنساني. نحصي اليوم 95 شخصا منهم تم اعتقالهم من دون أي أسباب، وبعضهم توفوا بسبب الهجمات الإسرائيلية.
0: في أثناء ذلك أكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أن مستوى الاستجابة في محافظة غزة لا يتجاوز 25% بعد توقف أحد مراكز الدفاع المدني المكلف بتلبية نحو احتياجات نصف المواطنين في المحافظة عن العمل، وذلك لعدم توفر الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة. أضاف مدير الدفاع المدني في محافظة غزة رائد الدهشان في مؤتمر صحفي أن الاحتلال يتعمد قصف المنازل بشكل متزامن لإرباك التدخلات الإنسانية.
6: إن مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة التي تعد المحافظة الأكبر بالقطاع لا يتجاوز 25% بعد أن توقف منذ نحو شهر أحد مراكز الدفاع المدني الذي يكلف بالمسؤولية عن تلبية الاستغاثة لنحو نصف المواطنين في المناطق والأحياء الغربية، وذلك لعدم توفير الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة لتشغيل المركبات وأجهزة الإطفاء والإنقاذ المتاحة.
0: حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أن منظومة الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة باتت على وشك الانهيار في ظل استمرار الأوضاع التي تعيق عمل القطاع الصحي. أوضح المركز أن نحو 65% من مركبات وزارة الصحة خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر. أضاف المركز أن الأزمة امتدت إلى المركبات والآليات المساندة للخدمات الطبية والإغاثية، ما يحد من قدرة الطواقم على الاستجابة للحالات الطارئة ونقل الجرحى والمرضى والإمدادات الطبية. سياسيا، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحيا في أول خطاب له منذ اختياره لترأس الحركة إن الأولوية تتمثل في وقف الحرب على قطاع غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية واستعادة الحياة الكريمة لسكان القطاع. دعا الحيا في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحماس، دعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف خروقاته.
7: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية.
0: دعا خليل الحيا إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وشراكة سياسية كاملة.
7: ندعو إلى الشروع الفوري بحوار وطني ووضع الآليات لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وفق توافق وطني يشمل الكل الفلسطيني والشراكة السياسية الكاملة في صناعة القرار ورسم وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية.
0: هدم جيش الاحتلال 4 منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم واعتدى على 5 مواطنين بينهم سيدة، وقام بعد ذلك باعتقالهم. كما هدم عمارة سكنية في بلدة زعترة شرق بيت لحم، وهدم منزلا آخر في بلدة سعير شرق الخليل، كما هدم محلات تجارية قرب مدخل بلدة رفات شمال القدس المحتلة.
8: هذه مستوطنة بيتار عليت، واحدة من 11 بؤرة ومستوطنة تحيط بأراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم. تتوسع المستوطنات على حساب الأرض الفلسطينية وعلى حساب هدم منازل الفلسطينيين. هذا منزل هدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي، يجلس الطفل على أنقاضه، وهو واحد من 4 منازل هدمت في هذه البلدة. مئات المنازل الأخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتسليم أصحابها إخطارات بعمليات الهدم بحجة البناء دون ترخيص، حجة تستخدمها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في إطار محاصرة الفلسطينيين والسيطرة على مزيد من أراضيهم ومساحاتهم الممتدة. هذا المنزل الذي هدم هنا هو واحد من 4 منازل قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء في هذه المنطقة وعمليات تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين. رفض أصحاب هذا المنزل أن يقوموا بإخراج أثاثه بالرغم من أنهم مخطرون لأنهم يسعون للبقاء في منازلهم حتى اللحظة الأخيرة. لم يعجب ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بالاعتداء على عديد منهم، وصاحبة هذا المنزل أيضا تم اعتقالها إضافة إلى 4 مواطنين آخرين. في هذه المنطقة تتعرض لعملية مقاومة مباشرة من قبل المواطنين الفلسطينيين لعدم هدم منازلهم، لكنهم يواجهون سلطة الاحتلال بمفردهم. نعيم فنون وهو رئيس البلدية وكذلك أيضا يسحب أحد المنازل. أخي نعيم، ما الهدف من الذي يريد جيش الاحتلال في نحالين؟
9: إحنا متأكدين وشاعرين أنها تعتبر نحالين حلقة في شوك 11 مستوطنة، محاطة ب 11 مستوطنة، ووجود نحالين يمنع تواصل هذه المستوطنات الجغرافية ببعض. فعلى هذا الأساس هناك ضغط ضغط ضغط من أجل ترحيل هذه البلدة وعدم إمكانية توسعها.
8: شكرا لك. ونحالين ما يقارب من 24 ألف دنم لم يتبقى مساحة لأراضيها، والمكان المسموح للفلسطينيين أن يقوموا بالبناء فيها ما يقارب من 1500 دنم فقط. هذه المساحات أيضا قامت باحتلالها العديد من الاستيطان والبؤر الاستيطانية الممتدة. لم يكن الهدم الوحيد هنا في بيت لحم، كان هناك هدم منزل من 3 طوابق وتشريد لما يقارب من 7 فلسطينيين في زعترة شرق بيت لحم، وكذلك أيضا في سعير بالخليل، وأيضا في رافات وقلنديا بالقدس المحتلة. تقول الجهات الفلسطينية إن هناك ما يقارب من 740 عملية هدم نفذتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في النصف الأول من العام، وما زال الهدم مستمرا في مناطق الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحالين، غرب بيت لحم.
0: اقتحمت مجموعة من المستوطنين أطراف بلدة ترمسعية شمال مدينة رام الله، ونفذوا اعتداءات وأعمال تخريب طاولت ممتلكات الأهالي، كما أضرموا النيران في أراضي زراعية، ما تسبب في خسائر مادية واسعة. دعا عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني الحكومة الفيدرالية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء على المذكرة الصادرة بحقه. أشار إلى أن صلاحية إدارته لا تسمح له قانونيا بتنفيذ الاعتقال. تصريحات ممداني قوبلت بغضب إسرائيلي، حيث وصف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة عمدة نيويورك بالفاشل، ودعاه للتركيز على مهامه كرئيس البلدية بدلا من ملاحقة نتنياهو.
10: لا يترك فرصة لا يذكر فيها بجرائم بنيامين نتنياهو. زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك الأمريكية كان يأمل باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الصادر بحقه مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، لكن القوانين الأمريكية لا تسعف ممداني. عمدة نيويورك كثف جهوده مع فريقه لعلهم يجدون سندا قانونيا يمكنهم من اعتقال نتنياهو قبيل زيارته المرتقبة إلى المدينة في سبتمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. سعي ممداني الذي يرى في نتنياهو مجرم حرب وفق تصريحاته لا يتوقف.
11: بنيامين نتنياهو مجرم حرب. لقد راجعت إدارتي السبل القانونية المتاحة لتحديد ما إذا كان بإمكان نيويورك تنفيذ مذكرة التوقيف في حال وصول نتنياهو إليها. من الواضح أننا لا نملك السلطة القانونية المستقلة لذلك، إلا أن الحكومة الفيدرالية تملكها، وأدعوها للانضمام إلى المحكمة وتنفيذ المذكرة.
10: فهي ليست المرة الأولى التي يحث فيها على كبح جرائم رئيس الوزراء الإسرائيلي وفق تعبيره. منذ العام الماضي أثناء حملته الانتخابية، ممداني أكد عزمه إصدار تعليمات بتوقيف نتنياهو إن زار نيويورك. كذلك في مقابلات صحفية وتلفزيونية عدة، لم يغفل عمدة نيويورك الحديث عن نتنياهو، معتبراً أن مكانه ينبغي أن يكون بلاهاي، في إشارة إلى المحكمة الجنائية. نتنياهو لن يعتقل داخل الولايات المتحدة. الرد جاء قطعيا على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في منشور قال ترامب إن نتنياهو يحارب إيران التي قتلت 52 ألف متظاهر، لذا لن يعتقل بأي شكل من الأشكال. ممداني جاهل ومتعصب. غضب من تصريحاته يدفع إسرائيل اتهامه بمعاداة السامية، فيما وصفت إسرائيل عبر منشور على إكس المحكمة الجنائية الدولية بالصورية، معتبرة أن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو باطلة. في الأمم المتحدة المندوب الإسرائيلي وصف ممداني أيضا بالفاشل، واتهمه بالتحريض بدلا من التركيز على عمله رئيسا للبلدية.
0: أعلنت إيطاليا أنها ستستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في 4 أغسطس. في السياق، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون شدد في لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتمكين الدولة من بسط سيادتها وتنفيذ اتفاق الإطار. أضافت الرئاسة أن عون عرض أمام ترامب التداعيات الكارثية للحرب على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار في البنى التحتية. كما بحث الجانبان تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتطوير التعاون بين البلدين، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بفتح الطرقات وتقديم الخدمات في بلدة زوطر الغربية مع انتشار الجيش فيها. خلال جولته في البلدة، أعلن سلام أن الدولة ملتزمة بعودة الحياة إلى الجنوب باعتباره هدفاً وطنياً تزامناً مع انتشار الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي منها.
12: يتقدمون خطوات قليلة علها تختصر معاناة أشهر مضت وتنهي مأساة النزوح والتهجير. خطوات اصطدمت بموانع أمنية حالت دون تقدمهم داخل بلدة زوطر الغربية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية ودخلها الجيش اللبناني. حاولوا البحث عن أي طريق يختصر المسافة المتبقية لكنهم لم ينجحوا. اعترضوا، ولم يكن الاعتراض على المنع فقط بل على مسار يرونه من دون جدوى ومنطقة تشكل أول اختبار انسحاب يرون أنه لن يتم قريبا.
13: نحن أهالي زوطر لمنا نفوت، عندنا شهداء بالأرض، عندنا شهداء تحت البيوت، خلونا نفوت على ضيعتنا نشوف العالم نشوف أهلنا، في عندنا شهداء بالأرض.
14: نزلنا من فوق لهون كرمال نفوت على ضيعتنا، وبضيعتنا زوطر الغربية نحن عندنا شهداء، خسرنا شهداء هن مسعفين بجمعية الرسالة للإسعاف الصحي.
15: صرنا يومين منجي لهون وعلى أمل أنه نفوت، وبعدنا ناطرين الأمل، يوم وعدونا وبعد ما فتنا يعني.
12: يمنعون من الدخول فيما يرفع رئيس حكومتهم العلم داخل البلدة في زيارة خاطفة إلى وسط زوطر الغربية اطلع فيها على ما يجري بعد بدء تنفيذ خطة المناطق التجريبية.
0: اليوم هيدي الآن إلى جورجيا لمتابعة كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
16: هذه الأنباء المزيفة التي تنتشر في كل مكان، وأنا غادرت قاعدة دوفر الجوية وهي مكان مذهل، ولكن في بعض الأحيان إنها مكان حزين لأنه المكان الذي يحضرون إليه جثث الجنود الأمريكيين حيث تتم عودتهم إلى قاعدة دوفر، وأنا زرت هذه القاعدة أكثر من مرة في السابق وكانت لحظات حزينة، وأنا حضرت هذه المراسم لأربعة جنود أمريكيين قتلوا في النزاع مع إيران وتمت عودتهم إلى الأراضي الأمريكية عبر قاعدة دوفر، وكانت إحدى العائلات تسافر إلى جورجيا وهي عائلة مذهلة، الزوجة والزوج والصهر، وقلت أنا أيضا سوف أذهب إلى جورجيا وخسروا ابنهم وقالوا أنهم سوف يزورون جورجيا، وأنا قلت يمكنني أن أقلقهم على متن الطائرة الرئاسية. فاليوم قلت بالتالي أنهم على متن الطائرة الرئاسية وأنها جميلة، وقالوا الأمر مذهل وشكروني، ولكن قلبهم مفطور، لم يكن بإمكانهم تصديق ما حصل وهم يعيشون على بعد دقائق. ونحن هنا اليوم وقلت لهم أننا نحتفل بذكرى ابنهم. أنا عندما أذهب إلى دوفر أقرأ قائمة بأسماء كل الأشخاص وهناك أمور لا تصدق. بعض الأشخاص نحن نرى أن هناك أمور سلبية كثيرة حصلت وأمور سيئة حصلت، ولكن هذا الشاب ابنهم جميل ووسيم وهو رائع بكل طريقة ويحظى باحترام الجميع. وأنا قلت لهم هذا الأمر وقلت لهم أن ابنهم محبوب، و اسمه كان تايلر فيهان، وهو كان شخص ذهب إلى هذه المهمة وكان سوف يصبح جنرالا بسرعة، ولكن أمه شيري وأبوه ستيفن وأيضا عدد من الأشخاص من العائلة كانوا على متن الطائرة وكانوا يشاهدون هذا المكان، وكان الأمر صعبا للغاية، وأعتقد أنه أصعب أمر أفعله من بين كل الأمور التي أعمل عليها، أنه أصعب مهمة بالنسبة لي، ولكن نحن سوف نحمل ذكرى تايلر في قلوبنا إلى الأبد. فأود أن أشكركم، وأنه شرف لنا أن تنضموا إلينا اليوم.

0: Thank you very much.
1: شكرا جزيلا لكم. هذه مشاعر مشتركة للجميع، وأنتم تعيشون في هذه المنطقة والآن ترون مشاعر الجميع. شكرا لكم. شكرا لك شيري، هو ينظر من الأعلى وهو يفخر بكم جدا. معا نحن نجعل دولتنا أكثر أمنا وأقوى وأكثر نجاحا مما كانت عليه في السابق، وهذا الأمر يحصل أمام أعينكم. لذلك أنا أعتبر أن هذا العصر الذهبي للولايات المتحدة الأمريكية. نبني منشآت أكثر من أي وقت في تاريخ دولتنا، ليس فقط في مجال الذكاء الاصطناعي والأمور المختلفة التي تقرؤون عنها، ولكن منشآت مختلفة بالطريقة التقليدية أيضا. تويوتا أعلنت للتو أنها تغادر المكسيك وسوف تأتي إلى هنا وسوف تبني المصنع الأكبر في أي مكان في العالم. جميع الشركات تعود، يغادرون كندا والمكسيك ويعودون من ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية ومن كافة الأماكن.
2: فنكتفي بهذا القدر من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جورجيا خلال هذا التجمع، ويتحدث عن أجواء استقبال جنود 80 جنود أمريكيين قتلوا في ضربات أمريكية مؤخرا، وسنعود لكلمته في وقت لاحق. أما الآن فنذهب لمتابعة ما تبقى من أخبار، حيث أعلنت السلطات التونسية السيطرة على حريق اندلع في الغابات الساحلية بولاية بنزرت شمالي البلاد. وبعد جهود إطفاء استمرت أكثر من 16 ساعة، تمكنت فرق الحماية المدنية صباح الأربعاء من إخماد الحريق الذي اندلع في المنطقة الغابية الممتدة بين رفراف وسيدي علي المكي بمدينة غار الملح. وأضافت السلطات أن المراقبة ستتواصل في موقع الحريق لمنع تجدده، لا سيما مع استمرار موجة الحر وهبوب الرياح. أمرت السلطات القضائية الجزائرية بسجن 4 أشخاص متهمين بالتورط في إشعال الحرائق بغابات ولاية قسنطينة شرقي البلاد. وأفاد بيان للمكتب القضائي المركزي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أن التحقيق مع الموقوفين 4 مكن من استرجاع مقطع فيديو يوثق قيام الموقوفين بإشعال النيران في مكان اندلاع الحريق. تتواصل حرائق والغابات في جنوب أوروبا وسط موجة حر ورياح جافة أسهمت في تسارع انتشار النيران. تظهر بيانات صادرة عن مرصد رويترز للمناخ أن حرائق الغابات أتت هذا العام على مساحات من الأراضي في أوروبا تفوق المتوسط السنوي خلال العقدين الماضيين.
3: من فرنسا إلى إسبانيا وإيطاليا تتكرر الصورة ذاتها، نار أسرع من فرق الإطفاء وألسنة لهب ترسم في عمق الليل حدود الخطر. فوق تلال جنوب شرق فرنسا تشق سيارات الإطفاء طريقها وسط الدخان. في إقليم فار التهم الحريق نحو 1700 هكتار وأجبر قرابة 400 شخص على مغادرة منازلهم. خاض نحو 1000 عنصر إطفاء سباقا لوقف تمدده، وفي جبال الألب العليا اشتعلت جبهة أخرى، سائقة أشعلت حريقا امتد على 130 هكتارا في جبال إكران، وانتشر نحو 90 عنصر إطفاء في منطقة جبلية وعرة.
4: وصلتنا تعزيزات جوية جديدة أرسلها محافظ المنطقة، بينها طائرات في محاولة لإقامة حواجز جديدة من المواد المكافحة للحرائق ومنع تقدم النيران نحو الجنوب.
3: في إسبانيا لم تكن الكارثة أقل وطأة، احترق أكثر من 29,000 هكتار في غوادالاخارا، واستدعى الحريق أكبر تعبئة في تاريخ الإقليم بمشاركة نحو 600 عنصر و29 طائرة مرواحية.
5: هل ترون كيف تتساقط هنا شظايا اللحاء المحترق؟ قد تحملها الرياح عدة كيلومترات، وبمجرد أن تسقط على العشب تشتعل. هذه القطعة تتحول إلى بؤر حريق جديدة تنتشر في المنطقة.
3: في إيطاليا اجتاحت النيران جزيرة صقلية، حرارة تجاوزت 40 درجة ورياح جافة حملت اللهب. بساتين الزيتون احترقت، ومحاصيل هذا العام والمواسم المقبلة باتت مهددة. جنوب أوروبا يواجه صيفا ملتهبا، حرائق تتمدد وغابات تتحول إلى مساحات سوداء.
2: أفاد مراسل التلفزيون العربي بوصول مجموعة جديدة منشقة عن قوات الدعم السريع إلى العاصمة الخرطوم قادمة من إقليم دارفور معلنة انضمامها إلى صفوف الجيش. يأتي ذلك في ظل تواصل الانشقاقات داخل قوات الدعم السريع خلال الأشهر الماضية، إذ سبق أن أعلن القائد الميداني المعروف بالنور القبة انشقاقه وانضمامه إلى الجيش، كما انضم القائد السافانا إلى القوات المسلحة، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والميدانية الأخرى التي أعلنت تخليها عن قوات الدعم السريع. قالت وزارة الخارجية المغربية إنها تتابع تداعيات وفاة مغربي أثناء اعتقاله من قبل الشرطة في مدينة بولونيا الإيطالية. وطالبت الخارجية السلطات الإيطالية بالإسراع في فتح تحقيق شامل لكشف كافة ملابسات الحادث. إثر ذلك خرج مئات المتظاهرين في مدينة بولونيا مرددين هتافات مناهضة للشرطة. مع استمرار التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفتقر إلى استراتيجية للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم مع طهران، محذرة من الانجرار إلى حرب أوسع، لا سيما في حال انخراط إسرائيل في جولة التصعيد الجديدة. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم بعد قليل وائل التميمي. إلى اللقاء.
0: صحيفة وول ستريت جورنال استعرضت أسباب عدم مشاركة إسرائيل في الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران، واعتبرت أن الولايات المتحدة تخشى أن يتصاعد الصراع ويخرج عن السيطرة إذا انضمت إسرائيل إلى جولة القصف، في الوقت الذي تحاول فيه انتزاع تنازلات دبلوماسية من إيران وتجنب حرب شاملة. وفي حين نقلت عن مصادر مطلعة أن واشنطن طلبت من إسرائيل البقاء خارج الصراع في الوقت الحالي، قال مسؤولون عرب مطلعون على المناقشات إن دول الخليج تمارس ضغوطاً على الولايات المتحدة لضمان عدم استئناف إسرائيل شن هجمات على إيران، وأضافوا أنهم يخشون أن يؤدي التدخل الإسرائيلي إلى رد فعل عنيف من طهران قد يستهدف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج. وقال محللون للصحيفة أيضاً أن تدخل الإسرائيليين سيعيق إمكانية عودة المسار التفاوضي مع إيران. ومع ذلك بحسب الصحيفة لا يزال المسؤولون العرب قلقين من أن عودة إسرائيل إلى الحرب قد تكون مسألة وقت لا أكثر. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تحدث كل من نايل كويليام وسنام فاكيل عن سبب فشل وقف إطلاق النار مع إيران، واعتبر أنه لا ينبغي أن يكون فشل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران مفاجئاً، فقد أرجأت حل أكثر القضايا الخلافية، وهي صيغة اعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً في قطاع غزة. وأضاف أن هذه الاتفاقات لا تحقق إلا قدراً محدوداً من النجاح، وما لم تتبع وقف إطلاق النار جهود دبلوماسية مستدامة فإن الاتفاق يصبح مجرد هدنة مؤقتة تستغلها الأطراف المتحاربة للاستعداد للجولة التالية. وخلص الكاتبان إلى أن التسوية السياسية الأكثر استدامة تتطلب تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل تنازلات قابلة للتحقيق بشأن برنامجها النووي ومخزونها من اليورانيوم المخصب، كما تتطلب ضمانات موثوقة من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أي هجمات متجددة وإطارا قابلا للتنفيذ لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، إذ عندها فقط سيتاح وضع أساس واقعي لمعالجة قضايا الصواريخ والطائرة المسيرة ودعم إيران للجماعات المسلحة في المنطقة. في صحيفة The Guardian البريطانية رأى محمد بزي أنه بعد أن استنكر ترامب الحروب في العراق وأفغانستان، ها هو الآن عالق في حرب صنعها بنفسه في إيران، إذ يفتقر إلى استراتيجية لتحويل التفوق العسكري إلى اتفاق سياسي دائم مع طهران. وخلال فترة النزاع بدأ أن نطاق المفاوضات والسياسة الأمريكية العامة تجاه إيران يعتمدان على تقلبات مزاج ترامب. وبينما لفت إلى أن إيران تمتلك نفوذاً اقتصادياً أكبر يمكنها استخدامه إذا قرر ترامب استئناف حرب شاملة، حذر الكاتب من أن ترامب ينزلق إلى حرب محتملة لا نهاية لها، فهو لا يبدي أي نية للتراجع عن حافة حرب أوسع مع إيران، والتي قد تشمل نشر قوات برية أمريكية وامتدادها إلى الدول المجاورة. صحيفة بوليتيكو الأمريكية نشرت استطلاع رأي أجرته في شهر يوليو الجاري يظهر أن نسبة ناخبي حركة ماغا لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى الذين يعتقدون أن الحرب تستحق التكلفة الاقتصادية قد انخفضت بمقدار 13 نقطة عما كانت عليه في مايو الماضي. وبيّن الاستطلاع أن واحداً من كل 5 ناخبين مؤيدين لترامب يعتقد أن على الولايات المتحدة إنهاء حربها في إيران بغض النظر عن التكاليف. وأضافت الصحيفة أن تراجع الدعم في صفوف ماغا هو أوضح دليل على أن صبر الأمريكيين بدأ ينفذ من استمرار هيمنة الاقتصاد على اهتمامات الناخبين الرئيسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة. إذ أظهر الاستطلاع أن الناخبين المؤيدين لترامب يرجعون سبب ارتفاع الأسعار إلى الحرب على إيران. في ملف غزة، توقفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عند خطة مجلس السلام في غزة لإنشاء منطقة إنسانية تجريبية، مشيرة إلى أن هذه الخطة المثيرة للجدل تأتي بعد أشهر من المحاولات غير المثمرة للدفع بخطة مدعومة من الولايات المتحدة لإعادة بناء القطاع المدمر، ومع مواصلة إسرائيل احتلال أكثر من نصف الأراضي. وأضافت الصحيفة أن الخطة تعكس فكرة طالما روج لها مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لنقل المدنيين الفلسطينيين إلى مناطق خاضعة لإشراف عسكري إسرائيلي، وهو نموذج نددت به الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. وقال محللون إنها محاولة من جانب الولايات المتحدة والإسرائيليين لفرض وقائع جديدة على الأرض تمكنهم من إعادة تشكيل غزة بالشكل الذي يفضلونه. وقال أحد المطلعين على الأمر إن مصر تشعر بالقلق إزاء خطة إنشاء منطقة إنسانية في رفح ونقل الفلسطينيين إليها، وتعتبرها مقدمة محتملة لنقلهم إلى أراضيها.

أهلا بكم مشاهدين إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. ترامب يهدد بتدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران ردا على أي إطلاق نار على سفينة في مضيق هرمز. إيران تصر على إغلاق المضيق، فأي كلفة بشرية ومادية لعبوره؟ في ملفنا الثاني نسأل عن الضغوطات التي تمارس على دمشق لممارسة دور ضد حزب الله. روبيو يدعو سوريا إلى ضبط حدودها مع لبنان. وفي ملفنا الثالث إسرائيل تقضم الأرض في قطاع غزة عبر تحريك مكعباتها الصفراء. حماس تدعو الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال، فهل يسبق الميدان أي اتفاق سياسي؟

لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر بحري استراتيجي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، بل تحول في ظل التصعيد العسكري المتواصل إلى إحدى أكثر مناطق العالم خطورة للملاحة. فالهجمات المتكررة على السفن التجارية والتهديدات الأمنية دفعت شركات الشحن إلى إعادة حساباتها التشغيلية. وبين ارتفاع تكاليف التأمين والبحث عن مسارات بديلة واستمرار التوتر العسكري، بات مستقبل الملاحة في المضيق مرهوناً بمدى استقرار الأوضاع.

مع تزايد المخاطر قفزت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات غير مسبوقة بعدما ارتفعت من 1 إلى 3% من قيمة السفينة إلى ما بين 8 و10% في بعض الحالات، كما أوقفت بعض شركات التأمين إصدار عروض جديدة، بينما نصحت أخرى مالكي السفن بتأجيل رحلاتهم إلى حين اتضاح المشهد الأمني، ما أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة تشغيل السفن العابرة للمضيق. ومع صعوبة توفير طواقم مستعدة للعمل، لجأت شركات الشحن إلى تقديم حوافز مالية غير مسبوقة، فقد عرضت بعضها رواتب إضافية تعادل عدة أشهر مقابل رحلة واحدة عبر المضيق. إلا أن هذه الإغراءات لم تبدد مخاوف كثير من البحارة الذين يملكون وفق القواعد البحرية حق رفض الإبحار إلى المناطق المصنفة ضمن عالية الخطورة حفاظا طبعا على سلامتهم. ورغم أن استمرار تشغيل ناقلات النفط عبر مضيق هرمز يحقق عوائد مالية كبيرة لمالكي السفن، فإن الكلفة الإنسانية تبقى الأعلى، إذ يتحمل البحارة المخاطر المباشرة للهجمات المحتلة. وقد أسفرت الاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية منذ اندلاع الأزمة عن سقوط قتلى وجرحى بين أفراد الطواقم، ما جعل سلامة البحارة أحد أبرز التحديات التي تواجه النقل البحري. وقد انعكس هذا الواقع على حركة الملاحة، فقد فضلت شركات عديدة تقليص عدد الرحلات أو تأجيلها، بينما لجأت بعضها أو بعض السفن إلى إيقاف أنظمة التتبع خلال الإبحار لتقليل فرص رصد تحركاتها. ويعكس هذا التراجع حجم القلق الذي يسيطر على قطاع الشحن في ظل غياب مؤشرات واضحة على استقرار الوضع الأمني. وفي مواجهة التهديدات الأمنية، اتجهت أعداد متزايدة من السفن إلى استخدام الممر البحري المؤقت الذي أعلنت عنه سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، باعتباره الأكثر أمنا حاليا، ولأنه يحظى بدعم إقليمي ودولي يهدف إلى ضمان استمرار الملاحة. كما فضلت شركات الشحن الابتعاد عن المسار القريب من سواحل إيران، ليس فقط بسبب اعتبارات أمنية، وإنما لأنه لا يوفر في جميع مراحله العمق الملاحي الذي تحتاجه ناقلات النفط العملاقة، فضلا عن المخاوف من التعرض لإجراءات تشغيلية أو تداعيات قانونية وعقوبات مستقبلية، ما يجعل الممر الجنوبي بمحاذاة عمان الخيار الأكثر قبولا لدى كثير من شركات النقل البحري. ورغم اعتماد المسارات البديلة، لا تزال الملاحة تواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها الألغام البحرية، إضافة إلى التشويش على أنظمة الملاحة والأقمار الصناعية، ما يزيد من احتمالات وقوع الحوادث في ممر بحري محدود المساحة. ويؤدي تركز حركة السفن داخل ممرات ضيقة إلى رفع احتمالات الاصطدام أو الجنوح، خاصة مع محاولة عدد كبير من الناقلات مغادرة الخليج في فترات زمنية متقاربة، وهو ما حذر منه خبراء الملاحة باعتباره خطرا لا يقل أهمية عن التهديدات العسكرية. ورغم المؤشرات على استئناف بعض سفن رحلاتها تدريجيا، فإن شركات الشحن تؤكد أن العودة إلى مستويات الملاحة السابقة قبل الأزمة ستظل رهن استقرار أمني مستدام وليس مجرد هدوء مؤقت. فمضيق هرمز سيبقى في المدى المنظور أحد أكثر الممرات البحرية حساسية، حيث يمكن لأي حادث أمني جديد أن يعطل شريانا حيويا يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية.

مشاهدينا، في خبر عاجل يتعلق بموضوعنا، تقول القيادة الوسطى الأمريكية إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وهو مفتوح للعبور بغض

0: النظر عن تهديدات الحرس الثوري. إذن تقول الولايات المتحدة إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز وهو مفتوح للعبور بغض النظر عن تهديدات الحرس الثوري. نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا هنا في استوديو اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي، ومن لندن الدكتور مصطفى البازركان خبير أسواق الطاقة ومدير مركز معلومات ودراسات الطاقة. اللواء الصمادي، الولايات المتحدة تقول إيران لا تسيطر على المضيق وهو مفتوح بغض النظر عن تهديدات الحرس، والحرس يقول إن الممر الجنوبي مليء بالألغام وممنوع العبور إلا من الممرات التي تحددها إيران، من نصدق؟
1: يعني نحن نصدق هذه الحالة الآن، هل الولايات المتحدة تقول بأنه مفتوح ولا تسيطر عليه السلطات الإيرانية والملاحة انسيابية وحركة الناقلات ذهابا وإيابا الآن بشكل كبير؟ حالة عدم اليقين، مجرد إطلاق تصريح من قبل الحرس الثوري بأن المضيق مغلق وبأن هناك ألغام بحرية، لن تقوم الشركات بالمغامرة. ولذلك عندما نأخذ بعين الاعتبار بأن تكلفة إغلاق المضيق بالنسبة للجانب الإيراني، لا تحتاج إيران لقوة عسكرية كبيرة جدا، وإنما كذلك لا تحتاج لإغلاقه بالمطلق، ولكن تستطيع أن تهدد. مجرد إطلاق تهديد سيؤدي إلى عزوف الشركات عن دخول الممرات الملاحية. ولكن الجانب الأمريكي حتى يحقق الفتح للمضيق يحتاج إلى قوة عسكرية جبارة كبيرة جدا، لأن الفارق بأن الولايات المتحدة تقاتل بالقتال التقليدي وإيران تستخدم أدوات الحرب اللامتماثلة التي تستطيع بزورق أو بلغم بحري أن تعيق الملاحة أو تلحق أضرار بالسفن.
0: ولكن لواء صمادي، هل يتحدث الجانبان عن المنطقة ذاتها؟ يعني عندما تقول الولايات المتحدة مضيق هرمز مفتوح، ربما تقصد الممر الجنوبي المحاذي لسلطنة عمان.
1: ولكن إيران تقول بأنه تم وضع ألغام بحرية.
0: نعم.
1: ولكن كيف يتم التأكد من ذلك؟ هذا يحتاج إلى أن يكون هناك مسح لهذه المنطقة بالسفن المتخصصة بالمستشعرات حتى يكون هناك يقين من أن المنطقة آمنة.
0: نعم. دكتور مصطفى البازركان، معروف دائما في الاقتصاد أن حالة عدم اليقين هي الأسوأ بالنسبة لأي صاحب أعمال. هل تثق الشركات الآن، شركات الشحن، بهذا الكلام أنه المضيق مفتوح، تفضلوا وعبروا؟
2: هذا ليس تصريحا جديدا، كان هناك تصريحات مشابهة خلال الأسبوع الماضي، ولكن لم تتأثر الشركات بهكذا تصريحات. لماذا؟ لأن الوضع واضح في مضيق هرمز، هناك نظام إيراني يهدد المضيق، يهدد المسارات الشحن. دعني أوضح نقطة، قبل حرب الأمريكية الإيرانية كانت تمر حوالي 137 سفينة وناقلة للنفط والغاز والنفط المكرر والديزل. في أحسن الأحوال منذ انتهاء الحرب لحد اليوم لم تمر أكثر من 9 ناقلات شاحنات. هذه تعطينا دليل على أن الشركات لا يمكن أن تضحي مهما يكون العائد بالنسبة لهذه الشحنات. هذه نقطة. النقطة الثانية، النظام الإيراني استخدم مضيق هرمز، اعتبره الخاص هش للعربي، ولذلك لابد أنه نعود في بداية لحد هذا اليوم دول الخليج العربي لم تكن جزءا منها. ماذا فعل النظام الإيراني؟ النظام الإيراني قفل أكثر من 120 مركز ومجمع للغاز وللنفط ولتكرير النفط وللديزل، وبدأ خلال الأسابيع الماضية بقصف أهداف مدنية. هذا يجعل أنه النظام الإيراني يمكن الاعتداد بحتى تصريحاته، حتى الدول التي هي وسيط في لهذه وللتوصل إلى الطاق، كان هناك قصف لأراضيها أو لسفنها لشاحناتها. هذا أنه لا يمكن لشركات الشحن أنه تثق بالنظام الإيراني، خاصة حينما تفضلت وقبل أقل من ساعة كان هناك تصريح أنه تلغيم المسار القريب من سلطنة عمان. نحن نتحدث عن المسار القريب من سلطنة عمان وليس المسار القريب من الباطة الإيرانية. هذا يعني أنه هناك نية لاستمرار إغلاق مضيق هرمز مهما تكون النتائج بالنسبة للنظام الإيراني ومهما يكون القصف الأمريكي. لماذا؟ لأنه النظام الإيراني يعني كأنما يستخدم هناك قول عاقل علي وعلى أعدائي لا تصدير النفط والغاز فيما إذا النفط والغاز الإيراني متوقف عن التصدير.
0: في الواقع قالها محمد باقر قاليباف دكتور البازر كان قبل قليل وضع تغريدة على موقع إكس قال الكل أو لا أحد، نصدر جميعا النفط أو لا يصدر أحد، قالها بوضوح تماما. اللواء إصماضي، صدرت في الساعات الأخيرة تصريحات أو تهديدات فوق العادة، قال الرئيس ترامب إذا هاجمت إيران أي سفينة في هرمز فسندمر جسرا أو محطة للطاقة في إيران، وردت إيران بقول إنها ستدمر جسور ومحطات طاقة في الدول الحليفة للولايات المتحدة. هل هذا يعكس أن الوضع مستعصٍ عسكريا إلى هذه الدرجة في هذا المضيق؟
1: طبعا الحل في مضيق هرمز العسكري أستطيع أن أصفه بأنه حل احتوائي وليس جذري، ومن يريد أن يوفر الحماية في مضيق هرمز يواجه معضلة حقيقة. كلما ازداد أو ارتفع مستوى الحماية تزداد تكلفة الردع دون أن يكون هناك ضمان بتحييد المخاطر. ولذلك الولايات المتحدة كما قلنا لديها القطع البحرية وحاملات الطائرات، ولكن الجانب الإيراني بوسائل الحرب اللامتماثلة يستطيع أن يتدخل على طول الشاطئ الإيراني.
0: لكن ألم تقوض إمكانياته 11 ليلة من القصف الأمريكي المركز على هذه المناطق، المناطق جنوب إيران على الساحل الخليج، ألم تقوض قدرة النظام الإيراني على فعل كل ذلك؟
1: لا نستطيع أن نقول تم تقويض القدرات، ولكن نستطيع أن نقول تم تخفيض القدرات. نعم. ولكن ما يتبقى لدى الجانب الإيراني حتى لو بعد 60 يوم من الآن سيكون قادر على عملية الإعاقة، مجرد أن تطلق زورق واحد يحمل ألغام بحرية أو تطلق مسيرة على ناقلة نفط أو يطلق صاروخ كروز على حاملة غاز سيؤدي إلى إعاقة عملية الملاحة. ولذلك نقول بأن الولايات المتحدة تحتاج إلى قوة كبيرة، ولكن الجانب الإيراني في الحروب اللامتماثلة يحتاج إلى قوة صغيرة جدا لأن يتدخل في الملاحة.
0: دكتور البازر كان، والحالة هذه ما هي الخيارات أمام شركات الشحن، ملاك الناقلات، تدفق النفط؟ يعني قبل قليل جاء خبر لافت من ثالث أكبر شركة شحن في العالم، الشركة الفرنسية CMI CGM، قالت إنها ستفرض رسوما اعتبارا من شهر أغسطس المقبل 65 بين 65 و 165 دولارا للحاوية الواحدة. هذا يجعل أسعار الشحن تحلق عاليا في السماء.
2: دعني أوضح نقطة لابد من التأكيد، أنه مع انتهاء الأعمال العسكرية قبل أسابيع كان هناك تفاؤل لمرب يعني أثر على الاقتصاد العالمي إضافة إلى اقتصادات دول الجيل العربي واقتصاد إيران المتداعي، ولكن هذه النظرة التفاؤلية تراجعت، ولذلك اليوم نعود يعني حينما نتكلم نفط برنت يلام 95 دولار أساسية وكأنما يف بطيئا نحو 100 دولار، وهذه نقطة أساسية تقل العالم تقطع الاقتصاد العالمي. سنعود لنتوقع أنه قد يكون هناك تضخم أو ركود تضخم إن صح التعبير، وهذه من أخطر أنواع الركود التي لا يمكن مواجهتها. شهدنا الاحتياط الفيدرالي المركزي الأوروبي المركز الأوروبي رفع أسعار الفائدة، حتى المصرف الياباني المركزي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقدين. هذه جميعها تؤكد على أنه ما يحصل في مضيق هرمز هو ليس يؤثر على دول الخليج العربي واقتصاداتها ولكن اقتصادات العالم.
0: ولكن دكتور البازر
2: كان يأخذنا إلى أين هو الموقف.
0: نعم عفوا دكتور البازر، لكن هناك من بعض خبراء النفط قالوا يا دكتور الأوروبي. نعم بعض خبراء النفط قالوا أنه في الواقع مع كل هذه الأزمة المتواصلة في مضيق هرمز فإن أسعار النفط لم تصل إلى المستوى المرتفع الذي توقعه البعض أو ربما تريده إيران. كما قلت أنت قبل قليل ارتفاع أسعار النفط يسير بوتيرة بطيئة، هل لأن الولايات المتحدة تعوض الفاقد؟ هل لأن هناك فائضا في الأسواق؟ لأن أسعار النفط لم تقفز إلى 150 دولار مثلا.
2: لا دعني أروح نقطة إن وصلت أنتها من شاشتك ثلاث مرات خلال الحرب وبعدها، إن وصلت أسعار النفط تجاوزت 125 إلى 130 دولار العالم لن يتحمل، اقتصاد العالم لن يتحمل هذا المستوى. ولذلك هذه التوقعات ب 200 دولار و 300 دولار هذه بعيدة. لما؟ لأنه $130 هو الخط الفل والخط الأحمر، في عز الحرب نصل إلى $127 أسعار النفط. هذه نقطة أساسية. نعود إلى سؤالك. صحيح، الولايات المتحدة الأمريكية قامت بثلاث عوامل رئيسية: زيادة إنتاج من النفط الخام ومستوى قياسي 13.5 مليون يوميا. اثنين، سحبت من الاحتياط الاستراتيجي بحيث وصلت مستوى إلى أدنى مستوى منذ 1983. ثلاثة، زادت صادراتها وصلت إلى 9 مليون برميل من النفط الخام. هذه هدأت الأسواق. هذه النقطة. النقطة الثانية، اليوم هذا الارتفاع هو ليس كما قبل أسابيع حينما كان هناك إجازة إن صح التعبير من رئيس ترامب للنفط الإيراني بمبيعاته. اليوم توقف مبيعات النفط الإيراني، هذا سيؤثر، والمئة دولار ليس بعيد المنال في الأسواق في خلال الأيام القادمة.
0: تمام. لواء صمادي، إذا انتقلنا من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب، الحوثيون أعلنوا ما سموه حصارا على السعودية، وهناك سفن الآن باتت يعني تعود أدراجها إلى لكي تمر عبر قناة السويس. هل عسكريا مضيق هرمز يشبه باب المندب؟
1: هو يعني مضيق باب المندب تم التلويح من قبل الجانب الإيراني بأنه قد يتم الإعاز هذا قبل عدة أيام. نعم. للحوثي للتدخل، ولذلك نلاحظ بأن هناك تهديدات وتنفذ على أرض الواقع، ولكن هناك اختلاف. كلاهما مضيق، ولكن الأمور في مضيق هرمز معقدة أكثر. بباب المندب التهديد من طرف واحد، ويوجد خيارات عديدة،
0: لكن يمتلك إمكانيات،
1: يمتلك
0: الطرف.
1: إمكانيات صواريخ ومسيرات المرور. وقوارب. نعم. سريعة. ولكن عندما نأخذ بعين الاعتبار الجانب الإيراني، طول المضيق 167 كيلو في يعني أقل عرض في المضيق 33 كيلومتر. الخيارات واسعة، وتستطيع القوات الإيرانية أن تهاجم من العديد من المواقع بنفس الوقت. ولذلك نحن نتحدث عن القدرات في الصواريخ، صواريخ الكروز ضد السفن، الزوارق السريعة، المسيرات، الألغام البحرية. يوجد خيارات كبيرة لدى الجانب الإيراني، بالإضافة إلى أنه المنطقة معقدة بما يتعلق أن منطقة المرتفعات التي هي شمال المضيق ملأ بالكهوف والمغر، والتي تتواجد فيها قوات الحرس الثوري، بالإضافة إلى قدرات فائقة في عمليات الاستهداف، بالإضافة إلى القدرة على عمليات التشويش والحرب الإلكترونية والعمليات السبرانية.
0: دكتور البازركان، ما هي البدائل لدى الدول المنتجة، الدول العربية، نتحدث الدول المنتجة للنفط والغاز؟ لا شك أنك سمعت عن مشروع مد أنابيب من العراق إلى سوريا ثم المتوسط، مشروع شرق غرب السعودية إلى ميناء ينبع تنقل الغاز. الإمارات تقول إنها ستصل باعتمادها على مضيق هرمز إلى صفر بحلول نهاية العام. هذه البدائل هل هي واقعية وتعوض عن مضيق هرمز؟
2: غالبيتها واقعية. دعني أوضح نقطة، أنه مع بداية هذه الحرب وعمليات العدوان الإيراني على مراكز الغاز والنفط، كان هناك مجموعتان، المجموعة الأولى العراق و الكويت وقطر، لم تتمكن من تصدير صادراتها، ولذلك أعلنت القوة القاهرة. لم يكن هناك مجال حتى للعراق الذي لديه أنبوب من كركوك إلى ميناء جيهان، لم يتمكن من تصدير برميل واحد. المملكة العربية السعودية تمكنت من زيادة صادراتها عبر ميناء ينبع في البحر الأحمر من 770 ألف برميل إلى 5 مليون برميل. هذا هدأ الأسواق، إضافة إلى الإمارات عن طريق ميناء الفجيرة بحدود 1.5 مليون إلى 2 مليوني برميل. هذا أيضا هدأ 700 ألف برميل نفط عماني خارج مضيق هرمز، إضافة إلى خط سوميد من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط بحدود 1.5 مليون إلى 2 مليوني برميل. هذه كانت البدائل، ولكن كفضلتم بالنسبة إلى تهديد الملاحة في البحر الأحمر لا يقل خط عن تهديد الملاحة في هرمز. لماذا؟ لذلك أنه هذه البدائل كانت تعبر عن البحر الأحمر، حتى خط سوميد سيثروا قد يتوقف حتى على قناة استدخلات مصر من ذلك. ولذلك أنا أعتقد أذرع إيران في اليمن ستقوم بهذه العمليات، ولكن هذا يأخذنا إلى أين هو الموقف الأوروبي والموقف الدولي. لا بد من تجديد المواقف تجاه النظام الإيراني الذي يتلاعب ليس باقتصادات الدول الخليج العربي، ويتلاعب باقتصاد العالم كما واضح من خلال بيع الماضي.
0: شكرا جزيلا الدكتور مصطفى البازركان، خبير أسواق الطاقة ومدير مركز معلومات ودراسات الطاقة في لندن، وهنا في استوديو الدكتور أو اللواء محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي.

منذ سقوط النظام الأسد في دمشق تبدلت معادلات كثيرة عند الحدود اللبنانية السورية، لكن اسم حزب الله بقي في صلب المشهد. الولايات المتحدة تؤكد أن سوريا الجديدة لا تزال تنظر إلى الحزب بوصفه طرفا معاديا، بينما تواصل السلطات السورية عمليات ضبط الأسلحة وإغلاق مسارات التهريب وتشديد الرقابة على الحدود. دمشق تتجنب في الواقع حتى الآن أي مواجهة مباشرة مع الحزب داخل الأراضي اللبنانية، ومفضلت حصر تحركاتها داخل حدودها وسط تساؤلات عما إذا كانت سوريا الجديدة ستتحول إلى شريك في احتواء نفوذ حزب الله كما ألمحت واشنطن سابقا، أم ستكتفي بتأمين حدودها فقط. نتحدث هنا إذن عن أكثر الملفات الملغومة التي تتعامل معها حكومة الرئيس أحمد الشرع، ذلك أن الأمر لا يتعلق بمعالجة جرح غائر في الجسد السوري كما وصفه الشرع حين تحدث قبل أسابيع عن تورط حزب الله في الدم السوري، بل بتحرك له مآلاته وعواقبه وزاويته الاستراتيجية وتداعياته داخليا وأقليميا وحتى دوليا. ومع عجز جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حسم ملف حزب الله في سياق الصراع مع إيران ومضيه في مفاوضات مباشرة مع حكومة الرئيس جوزيف عون، حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استغلال الورقة السورية. فماذا حدث؟ الواضح أن الرئيس السوري أحمد الشرع الذي يستفيد من دعم أمريكي ومظلة عربية وأقليمية قد وجد في الواقع السياسي الذي تمر به سوريا الجديدة منطلقا مقنعا في موقفه الرافض لمطلب التدخل عسكريا في لبنان. موقف الشرع كان واضحا بأن أي دور لبلاده سيقتصر على الجلوس مع مختلف الأطراف والقوى السياسية اللبنانية بما فيها حزب الله خدمة لاستقرار البلدين، مع اعتماد رؤية متكاملة للحل السياسي والاقتصادي. لم تتوقف الرسائل المباشرة للشرع عند هذا الحد، بل شدد على مراعاته للظرف الحرج الذي يمر به لبنان، وأعلن تأجيل ملف ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان والتركيز على تعزيز الأمن خصوصا عند الحدود. في هذا الصدد تبرز البيانات المتتالية لقوات الأمن السورية طيلة الأشهر والأسابيع الأخيرة حول كميات الأسلحة والذخيرة التي تتخذ من الأراضي السورية ممرا لها نحو لبنان. طبعا في أحدث نشاط أمني أعلنت دمشق عن إحباط محاولتي تهريب أسلحة وذخيرة إلى لبنان خلال أقل من أسبوع، الأولى تتعلق بشحنة أسلحة وصواريخ وطائرات مسيرة ضمن أحد صهاريج النفط العراقية التي كانت تعبر الحدود بين البلدين، أما الثانية فقد حملت أكثر من 220 قنبلة تم ضبطها في إحدى السيارات بمعبر جديدة يابوس الحدود مع لبنان. الموقف السوري الواضح الذي عبر عنه الشرع وتمسك به خلال لقائه الرابع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أنقرة دفع الأخير حينذاك إلى تجنب الحديث عن مطلب التدخل، وفضل الحديث عن دعم الولايات المتحدة لسلامة الأراضي السورية. لكن ترامب عاد أمس ليكرر مطلب التدخل في لبنان خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، وقال إن الشرع يريد أن يفعل شيئا مع حزب الله، وإنه أي ترامب يعتقد أن الدور السوري سيكون فعالا كما قال. وبين جدل تصريحات ترامب وتحفظ الحكومة السورية، يوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم خلال قمة آسيان أن الولايات المتحدة تشجع سوريا على التركيز على تحدياتها الداخلية، ودعا حكومة الشرع في الوقت نفسه إلى تأمين حدودها مع لبنان.

0: معنا هنا في استوديو الدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات. دكتور، هل يظهر لك أن الموقف الأمريكي مما تريده الولايات المتحدة من سوريا واضح ومتسق أم متخبط؟
1: أول شيء مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أنا بعتقد أنه إذا أخذنا كلام الرئيس ترامب مقارنة بكلام وزير الخارجية روبيو، أنا بعتقد أن روبيو هو بيعكس السياسة الأمريكية أكثر من ترامب. ترامب بيتحدث أحيانا بطريقة يعني عفوية ارتجالية ما فيها كثير من التفكير، وأنت بتعرف موضوع سوريا ولبنان موضوع معقد وحساس بالنسبة للطرفين، لأنه في معاناة مشتركة تقريبا، أنه سوريا دخلت في لبنان وكان له وجود عسكري تقريبا من سنة 76 إلى 2005، وكانت هي الحاكم الفعلي في لبنان، وكان في ممارسات وتجاوزات من قبل النظام السابق. اللبنانيين ما زالوا حتى الآن يعني يشعرون بالمرارة بسببها. ومن جهة أخرى تدخل حزب الله في سوريا بين 2011 و2024 إلى جانب نظام الأسد، وأيضا ارتكب يعني تجاوزات هائلة، السوريين يشعرون بمرارة كبيرة بسببها. أنا بعتقد أنه لا أحد يريد تكرار هذه التجربة. سوريا لا ترغب ولا تستطيع، يعني لا الإمكانية موجودة ولا الرغبة موجودة في أن تعود مجددا إلى لبنان. وفي لبنان أيضا لا أحد يريد لسوريا أن تعود، حتى خصوم حزب الله لا يريدون لسوريا.
0: لكن ماذا تريد الولايات المتحدة من سوريا؟
1: الولايات المتحدة أنا بعتقد أنه الدور المطلوب منا عبر عنه وزير الخارجية روبيو اليوم أكثر ربما، بأنه مطلوب منا موضوع ضبط الحدود، وأنا بعتقد هذا ما تقوم به، وموضوع منع مرور السلاح، عبور السلاح من العراق. تعرف أنت إيران العراق، تعرف الممر التقليدي، الكوريدور التقليدي الذي يمر عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان. أعتقد أن هذا ما يجري، وهذا أقصى ما تستطيع تقدير الشخص سوريا أن تفعله أو أن تقدمه. خلاف ذلك أنا بعتقد سيبقى في إطار الكلام، يعني لن يذهب أبعد من هيك تقديري الشخصي طبعا.
0: نعم، يعني من خلال هذا الدور الذي أوضحه روبيو اليوم في الفلبين في قمة آسيان، قال نريد من سوريا أن تركز على وضعها الداخلي، أن تصبح متصالحة مع نفسها، وأن تضبط الحدود مع لبنان. إلى هنا فقط يتوقف المطلب الأمريكي من سوريا؟ لأنه هذا الطلب يبدو سهلا.
1: لا سهل كلام طبعا، هو سهل، لكن على أرض الواقع أنت تريد أن تحقق الأمن والاستقرار. بتعرف يعني بالفترة الأخيرة صار في بعض الهشاشة الأمنية اللي ظهرت في سوريا إلى حد ما، لكن أنا بعتقد أنه بالمرحلة الراهنة الأمريكيون يدركون تماما الإمكانات والقدرات التي تملكها الحكومة السورية الجديدة، وأيضا يعرفون بأنه ليس هناك أي قابلية، أو إذا شئت يعني ليس هناك أي استعداد للعب أي دور خارج الحدود الأرض السورية. يعني ما زال لدينا تحديات كثيرة في سوريا الآن، فما بالك أن نذهب باتجاه التدخل في يعني. وحزب الله في نهاية المطاف ليس مشكلة سورية، هي مشكلة.
0: روبيو قال إنه عدو لسوريا.
1: أنا بعتقد في توجه أيضا في سوريا. بتعرف يعني أسعد الشيباني عندما زار بيروت قبل أسبوعين تقريبا،
0: زار نبيه بري حتى.
1: زار نبيه بري، وكان في له تصريحات. أنا بعتقد أنه حتى إذا في يعني إذا احتاج الأمر أن تدخل سوريا في نوع من يعني من التواصل مع حزب الله لحل قضايا ومشاكل معينة، أنا بعتقد حتى هذا موجود في نهاية المطاف. لأن بتعرف في السياسة يعني في نهاية المطاف أنت تحتاج إلى أن تتعامل مع وقائع معينة. يعني إذا كان حزب الله على الطرف الآخر من الحدود وأنت بحاجة إلى يعني أن تضبط الحدود بطريقة من الطرق، أنا أتحدث بالضرورة يعني عن تنسيق أو شيء، لأنه هذا لن يحصل برأيي، لكن أحياناً في اتصالات يمكن أن تجري أو أن تحصل.
0: هل تقول دكتور أن سوريا الدولة هنا وليس الثورة تتعامل مع الأمر الواقع ببراغماتية، أن حزب الله موجود، ومن هنا تنبع تصريحات الشرع والشيباني أنه حتى يمكن الجلوس مع حزب الله على طاولة واحدة إذا كان في ذلك مصلحة سورية لبنانية؟
1: هلا إذا صار في جلوس مع بوتين اللي كان يقصف في سوريا في كل مكان، وصار في يعني اتفاقات وتفاهمات على قضايا مختلفة بما فيها اقتصادية، يعني أنا بعتقد يجب أن يكون هذا يعني يسري بتقديري. هلا طبعا أنا بعرف موضوع إيران حساس أكثر، موضوع حزب الله حساس أكثر لأسباب لا حاجة للمرأة أن يدخل فيها بالضرورة، لكن أنا بعتقد يعني كما ذكرت يعني أنت إذا الدولة بدها تتعامل بعقلية الدولة الاحتمالات تبقى مفتوحة يعني على كل يعني الشيء الموجود.
0: طب ماذا عن الجانب الآخر؟ هل تعتقد أن حزب الله قبيل الوضع السوري الجديد؟ أم ربما يحاول زعزعة الأوضاع بطريقة أو بأخرى؟
1: هلأ أنا تقديري الشخصي أنه إذا تابعت خطابات نعيم قاسم الأخيرة، تقديري أنه يعني الوضع في سوريا تغير، وهم يدركون أنه تغير ويتعاملون معه على
0: سلموا بهذا الواقع.
1: أنا تقديري نعم هم فعلوا ذلك، لأنه ما بعتقد أنه في أحد اليوم يعني واقعي يعتقد بأن الأمور يمكن أن تعود إلى الوراء. يعني هذا موضوع صار وراءنا، يعني لا السوريين سوف يعودون إلى الوراء، هذا موضوع يعني أنا أقصد أنه الوضع القديم انتهى، لا عودة إليه بأي شكل من الأشكال، والإقليم يتفق على ذلك والعالم يتفق على ذلك، فنحن أمام وقائع جديدة. أعتقد أن حزب الله حتى إيران يعني هي تعرف بأن الواقع تغير في سوريا، وأعتقد أنها تتعامل معه على هذا الأساس.
0: لكن قصف قاعدة التنف أكثر من مرة دكتور مروان، البعض قرأ فيه ليس رسالة إلى الولايات المتحدة وإنما إلى سوريا الجديدة،
1: شوف هاي
0: خصوصا رسالة بعد الإعلان عن مصادرة شحنات الأسلحة هذه.
1: شوف هاي رسالة أنا مفهومة في إطار أنه يعني إذا سوريا ذهبت بعيدا، يعني أنا بعتقد نوع من الرسائل التحذيرية كانت أكثر منها شيء آخر، بأنه إذا سوريا ذهبت بعيدا بالتعاون مع الأمريكيين فيما يتعلق بالتدخل مثلا فيما يتعلق بسلاح حزب الله في لبنان، فيعني الوضع سوف يكون يعني مفتوح على احتمالات أن سوريا تصبح جزء من هذا الصراع الدائر اليوم في المنطقة. يعني حتى الآن سوريا خارج الصراع رغم بعض يعني الهزات الأمنية التي حصلت مؤخرا واتهامات من قبل الحكومة السورية لجماعات قريبة من حزب الله أو من إيران ببعض يعني الهزات الأمنية أو المسؤولين عن بعض الهزات الأمنية، لكن أنا برأيي سوريا ما زالت حتى الآن خارج الصراع، وسوريا تريد أن تبقى خارج الصراع. من تقديري الشخصي سياسة الرئيس أحمد الشرع وسياسة يعني سياسة السلطة الجديدة في سوريا أنها لا تريد أن تكون جزء لا من صراعات ولا من محاور، وتريد أن تركز بشكل أساسي على بناء الوضع الداخلي. لكن الإيرانيين كما تفضلت يعني عندما قاموا بتوجيه ضربات لقاعدة التنف كان نوع تقديري الشخصي نوع من الرسائل التحذيرية أكثر من هاي شيء آخر.
0: طيب هل يمكن مع استبعاد التدخل العسكري السوري في لبنان أن تقوم سوريا بدور سياسي؟ حكي يا دكتور مروان ربما قرأت ذلك عن مبادرة
1: نعم
0: ما
1: صحيح
0: يحملها
1: نعم
0: الوزير الشيباني إلى لبنان، هل يمكن أن أو ما الذي يمكن أن تلعبه سوريا سياسيا في لبنان مثلا؟
1: هلا يعني أنا بتقديري الشخصي سوريا بتعرف إنه لا يمكن لها أن تستقر أو أن تصبح، يعني وهذا أمر مرتبط بالجغرافيا ما أنا مرتبط بنظام الحكم في سوريا، هذا مرتبط بالجغرافيا وبالتاريخ وبالعلاقات الاجتماعية بين سوريا ولبنان اللي بتعرف هي كم هي وثيقة ومتشابكة، فأنت لا تستطيع أن تكون في استقرار وأمن في سوريا ما لم يكن هناك استقرار وأمن في لبنان، يعني هذا شيء
0: موضوع أمن قومي بالنسبة لسوريا
1: تماما، وخاصرته الضعيفة تاريخيا كان خاصرته الضعيفة للسورية، لذلك أنا أعتقد مصلحة السورية أن يكون هناك أمن واستقرار. توجه الحكومة السورية هو دعم الحكومة اللبنانية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وأي مبادرة يعني بهذا الاتجاه، يعني الحديث صار عن إحياء اتفاق الطائف، يعني الكلام بالمبادرة التي طرحها أسعد الشيباني في لبنان عند زيارته الأخيرة، يعني العودة إلى اتفاق الطائف، إعادة إحياء بعض البنود التي لم يتم العمل بها أو تنفيذها باتفاق الطائف. أنا كما ذكرت يعني نابع من مصلحة سورية قبل أن تكون مصلحة لبنانية في أن يعني لا تدخل لبنان في نهاية المطاف في متاهة أمنية جديدة، لأنه هذا سيكون له انعكاسات بالضرورة على سوريا.
0: هل ترى أن هناك دعما عربيا وأقليميا لدور سوري ما في لبنان غير عسكري طبعا؟
1: هلا أنا بعتقد أنه في جهد عربي يعني تشارك به، يعني إضافة إلى سوريا قطر السعودية دول عربية عديدة لها مصلحة حقيقية في استقرار الأوضاع في لبنان
0: أيضاً.
1: ولها وقف أيضا ولها مصلحة حقيقية في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وفي انسحاب إسرائيل من الجنوب، لأنه طالما ظل الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وطالما ظل عندك مليون لبناني مهجر من الجنوب، هي وصفة يعني هي قنبلة موقوتة في قلب لبنان. تعرف الحساسيات الطائفية في لبنان، يعني هذا الشيء لا يستطيع المرء أن يقفز عليه، لذلك من مصلحة كل هذه الدول العربية سوريا وقطر والسعودية وغيرها أن يستقر الوضع في لبنان، أن تنسحب إسرائيل، أن يعود المهجرين، وبتعرف في دعم أيضا لموضوع أنه يعني يصير في الدولة اللبنانية تصبح في نهاية المطاف سيدة بكل معنى الكلمة على كل الأراضي اللبنانية، تمتلك هي قرار السلم والحرب، يعني ما يمتلك أي جهة أخرى قرار السلم والحرب نيابة عنها، وأنه هذا الأمر اللي عم يتكرر كل بضع سنوات، عملية إدخال لبنان في يعني في صراعات بدون أن تكون الحكومة اللبنانية لها قرار أو شأن به، يجب أن يعني ينتهي في نهاية المطاف. يعني الوضع السليم والصحي أنه قرار السلم والحرب يكون في يد الحكومة اللبنانية.
0: ماذا تعتقد أنه الموقف الحقيقي لإسرائيل من دور سوريا؟
1: لكن هذا لكن موضوع قرار الحرب والسلم بدك تربطه بأمر آخر، أنه أن لا تبقى إسرائيل محتلة لأرض لبنانية، لأن طالما ظلت إسرائيل محتلة فالسبب عمليا لأن تحصل مقاومة في
0: موجود
1: لبنان هذا الاحتلال ظل موجود،
0: فأنت
1: يجب أن تزيل السبب، وليس مثل الاتفاق الإطار الذي تم التوقيع عليه
0: يعني بدأ اليوم بمنطقة تجريبية
1: عكس الأمور أنه إسرائيل سلاح
0: نعم
1: حزب الله هو سبب في
0: نعم
1: في
0: نعم
1: بقاء الاحتلال نعم الإسرائيلي في الجنوب. لا، يجب أن نقول أنه الاحتلال الإسرائيلي في
0: هو
1: الجنوب
0: السبب
1: هو السبب الذي يدفع إلى
0: نعم
1: يعني إذا انسحبت إسرائيل بعتقد موضوع سلاح حزب الله بصير حله أسهل بكثير مما هو عليه الحال الآن، لأنه أنت يعني لا تبقى هناك
0: اليوم بدأوا انسحبوا من منطقة تجريبية سنرى على
1: يعني هذا موضوع حال.
0: طيب دكتور قبلا كيف تعتقد أو ماذا تعتقد أنه الموقف الإسرائيلي الحقيقي من أي دور لسوريا في لبنان؟ هل تريد إسرائيل أن تدخل سوريا إلى لبنان بطريقة ما أم لا؟ لأنه تعرف الجغرافيا مرتبطة، المناطق التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان هي عند الحدود السورية.
1: شوف، أنا بتقديري الشخصي أن سوريا ليس إسرائيل ليس لديها أي ثقة بالتغيير الذي حصل في دمشق خلال السنة الأخيرة، يعني السنة من 2024 مع سقوط نظام الأسد. هي متوجسة من أنه إذا تمكنت سوريا، إذا تعافت سوريا في المستقبل، وإذا تمكنت من إعادة بناء قدراتها العسكرية، لذلك هناك يعني إلحاح إسرائيلي ومراقبة إسرائيلية لصيقة وعن كثب لأي تطورات تطرأ على القدرات العسكرية السورية. طبعا هذا موضوع سوف يأخذ سنوات طويلة، ليس يعني ليس لن يكون يعني، لكن الإسرائيليين تعرف بيفكروا للمستقبل، وأنا بعتقد أنهم يعارضون أي تدخل عسكري سوري في لبنان، حتى لو كان ذلك سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى يعني إلى نزع سلاح حزب الله، لأنه بيعتقدوا أنه هذا سيعطي سوريا دور ونفوذ أكبر، سيعيد النفوذ السوري إلى لبنان، ومن خلال لبنان النفوذ السوري في كل الأقليم، وهذا الشيء أنا بعتقد الإسرائيليين لا يريدونه.
0: شكرا جزيلا دكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات.

0: مشاهدين، في خبر عاجل تعلن وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاقية تاريخية للتعاون النووي. إذن وزارة الطاقة الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاقية تاريخية للتعاون النووي. كان الحديث طبعا عن اتفاق نووي تسمح من خلاله الولايات المتحدة للسعودية بإنشاء أو بالدخول إلى المجال النووي السلمي، وربما تسمح لها بتخصيب اليورانيوم على أرضها. موضوع كبير سنعود إليه طبعا في محطات إخبارية لاحقة. إذن إسرائيل تواصل توسيع عملياتها في قطاع غزة عبر تحريك ما يعرف بالمكعبات الصفراء لإقامة مناطق عازلة جديدة، في خطوة يعتبرها الفلسطينيون جزءا من سياسة قضم تدريجي للأرض وفرض وقائع ميدانية جديدة. في المقابل تدعو حماس الوسطاء إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف عملياتها، متهمة حكومة نتنياهو باستخدام المفاوضات غطاء لمواصلة التوسع الميداني. فهل تسابق إسرائيل الوقت لتغيير خريطة غزة وسد أي أفق سياسي؟ وهل يملك الوسطاء أدوات حقيقية للضغط عليها؟ في هذا السياق إذن أكد رئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية أن وقف الحرب يمثل أولوية قصوى لها، ودعا الوسطاء إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق والمضي نحو المرحلة الثانية من التفاهمات مع رفض أي ترتيبات تمس الحقوق الفلسطينية. وأشار الحية إلى أن الأولوية التالية تتمثل في إعادة الحياة الإنسانية إلى القطاع عبر تسريع جهود إعادة الإعمار ورفض أي مشاريع للتهجير أو اشتراطات سياسية لإعادة البناء. فلنستمع.
1: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية.
0: في المقابل حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد الهجمات الإسرائيلية، وأشار إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين منهم أطفال ونساء نتيجة استهداف مبان سكنية وخيام تؤوي نازحين ومناطق مكتظة بالسكان. وأوضح المكتب أنه تحقق من مقتل أكثر من 600 فلسطيني منذ أكتوبر 2025، منهم 269 من النساء والأطفال، فيما وثق خلال الفترة بين 23 من هذا الشهر مقتل ما لا يقل عن 57 فلسطينيا. وأشار إلى أن عددا كبيرا من الضحايا سقطوا بعيدا عن المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي. وأكد المكتب أن هذه الوقائع تثير مخاوف جدية من استمرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وحذر من احتمال ارتكاب جرائم حرب وفظائع أخرى. يتزامن ذلك مع تدهور متواصل في الخدمات الأساسية داخل القطاع، إذ تعاني البلديات من صعوبة الوصول إلى العديد من المناطق لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي على سبيل المثال، بينما أدى تكدس مئات آلاف النازحين في مساحات محدودة إلى تفاقم الأوضاع الصحية مع استمرار نقص الخدمات والإمدادات الإنسانية. وبالتوازي مع التدهور الإنساني يتصاعد الجدل بشأن ما يعرف بالخط الأصفر، وهو الشريط الذي تحدده القوات الإسرائيلية كمناطق يمنع الفلسطينيون من الاقتراب منها، وسط اتهامات فلسطينية بأن الخط قد تحول من إجراء ميداني مؤقت إلى أداة لتوسيع السيطرة على أجزاء واسعة من القطاع. يقول المكتب الإعلامي الحكومي إن المناطق المقيدة للوصول اتسعت لتشمل نحو 65% من مساحة القطاع مقارنة بنحو 53% سابقا، مع تحريك الخط غربا في عدد من المحاور، ما أدى إلى تجريف أراض زراعية وتضرر منازل وإجبار مزيد من السكان على النزوح. وأضاف المكتب أن التوسع شمل أيضا أحياء داخل مدينة غزة، حيث توغلت القوات الإسرائيلية في مناطق سكنية، ما أدى إلى فرض حصار على السكان، بينما تحولت مناطق واسعة في الشمال إلى مناطق عسكرية بعد تسوية منازل بالأرض وإقامة سواتر ترابية وأبراج مراقبة. وبحسب البيان أصبح الاقتراب من الخط الأصفر يشكل خطرا مباشرا على حياة المدنيين، فقد سقط عشرات الضحايا قرب تلك المناطق خلال الأيام الأخيرة، بينما تجاوز عدد الضحايا في محيطها منذ بدء وقف إطلاق النار 1165 قتيلا. ويرى المكتب أن التوسع المستمر في الخط الأصفر يكرس واقعا جديدا ويقوض تفاهمات وقف إطلاق النار، وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك لوقف التمدد العسكري وتوثيق ما يصفه بعمليات القتل والتهجير القسري ضمن ملفات التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبين دعوات وقف الحرب والتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية واستمرار التغيرات الميدانية، يبقى التساؤل مفتوحا: إلى أي مدى تستطيع الجهود الدولية منع اتساع رقعة الأزمة والعودة إلى التهدئة قبل أن تفرض إسرائيل واقعا ميدانيا جديدا؟ معنا الآن من مدينة غزة أحمد الطناني الباحث السياسي. سيد أحمد، ما مدى خطورة هذا الخط الأصفر الذي يبتلع ويقضم غربا شيئا فشيئا من الأراضي الفلسطينية في غزة؟ ما خطة إسرائيل هنا؟
2: سعد الله مساءكم. أعتقد أن الخطورة هي خطورة استراتيجية وتمس مستقبل قطاع غزة وتمس مستقبل الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة. وما يجري عمليا هو استكمال استراتيجية تدمير، استراتيجية عدوان كانت يعني بدأت في حرب الإبادة، خصوصا في المرحلة الأخيرة عندما أطلق الاحتلال عمليات عربة جدعون 1 وعربة جدعون 2. وهذه العمليات أصلا اختبرت ما قبل اتفاق يناير، اتفاق التهدئة، في عملية خطط الجنرالات، وهي القائمة على فكرة أن الشكل الأمثل للتعامل مع قطاع غزة هو بأن يدخل الجيش ويدمر كل شيء فوق الأرض وتحت الأرض ويطرد السكان ولا يسمح بعودتهم وأن يبقى في هذه الأراضي. عمليا الاحتلال في عمليات عربة
0: جدعون يطرد سكان غزة، يعني يحشرهم في شريط ضيق عند ساحل غزة، أم يطردهم خارج القطاع؟
2: هي عملية تدريجية، هدفها الاستراتيجي يطردهم خارج القطاع، يتخلص من هذه الكتلة الديمغرافية بشكل كامل، لكن عبر عملية تدريجية. هو الآن يدخل يدمر يسيطر على الأرض يقضي على كل البنية الحضرية، وكما قال بنيامين نتنياهو من قبل: نحن ندمر كل حجر في قطاع غزة حتى لا يبقى أي مكان لأهالي القطاع للعودة إليه. وهذا كان حديث مصرف في مايو 2025. الآن هناك حديث واضح لوزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول أن عملية التدمير هي جزء من الاستراتيجية، وهذه الاستراتيجية ستفضي بشكل أو بآخر إلى بقاء إسرائيلي دائم في قطاع غزة. لا نية لإسرائيل للخروج من القطاع، وبالتالي لا نية لها للالتزام بما ورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والأدهى أن الآن الحديث الإسرائيلي بات أكثر وضوحا عن أفكار استيطانية. يتحدث إسرائيل كاتس عن نوايا النحال الاستيطانية، وهذا يعني تحويل المواقع العسكرية وما إلى منامات للجنود، ومن ثم تدريجيا إلى بؤر استيطانية لتتحول بشكل تدريجي إلى مستوطنات كاملة. الآن الحديث عن استهداف مناطق شمال غزة لعودة الاستيطان عليها في 3 أنوية من أنوية النحال، وهذه الاستراتيجية بالمناسبة استخدمت تاريخيا في إطار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بعد النكبة في عام 1948، بعد النكسة في عام 1967، وأيضا بما يتعلق بقطاع غزة. أولى المستوطنات في قطاع غزة كانت نحال عوز، وهي مستوطنة أقيمت باعتبارها بؤرة عسكرية ومن ثم تدريجيا بؤرة استيطانية، وصولا لواقع استيطاني طويل الأمد. وبالتالي الاحتلال يمهد الأرض لعملية احتلال كامل سيطرة، لكنه احتلال مجاني، أي احتلال دون تحمل مسؤولية السكان. هو يحتل الأرض بلا سكانها ويدفع السكان تدريجيا. نعم. انتقلت السيطرة من 52% إلى 60%، نتحدث عن 195 كيلومتر إلى 225 كيلومتر، والآن عن 255 كيلومتر وحشر سكان غزة في الشريط الغربي. هناك خطر استراتيجي آخر له علاقة بأن عمليا الاحتلال يعود إلى خطوط ما قبل الانسحاب في اتفاق وقف إطلاق النار، وهو يجهز لوجود رؤوس جسور للهجوم على قطاع غزة. أي أن الاحتلال أيضا بجانب السيطرة طويلة الأمد هو يستعد للانقضاض على ما تبقى من الأراضي في غرب قطاع غزة.
0: يحدث كل ذلك وسط غياب تام للأدوار الأقليمية والدولية. اليوم خليل الحية قال في كلمته أو طالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل. هل يفعلون؟ هل يقدرون على فعل ذلك؟ ربما الولايات المتحدة وحدها تقدر إذا أرادت.
2: أعتقد كان هناك شيء لافت في كلمة الدكتور خليل الحية، هو ميز ما بين الوسطاء وما بين رعاة الاتفاق، وهو حاول أن يوسع من دائرة رعاة الاتفاق. وأعتقد بذلك هو يعود لما جرى في شرم الشيخ حين وقع اتفاق وقف إطلاق النار، كان هناك مشاركة عربية وإسلامية واسعة، وكان هناك تعهدات واضحة قدمت لحركة حماس بأن هذه الدول العربية والإسلامية بما فيها الدول التي انخرطت بشكل مباشر في إطلاق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفيما بعد انخرطت أيضا في عضوية مجلس السلام لتكون أكثر فعالية في الضغط. أعتقد أن هناك قدرة بالمعنى العربي والإسلامي، كان هناك موقفا واحدا على تحييد الكثير من النقاط، القدرة على الضغط على الولايات المتحدة، كما إسرائيل هي حليفة للولايات المتحدة، أيضا جزء أساسي من الدول العربية والإسلامية هي أيضا حليفة للولايات المتحدة، وكان هناك نماذج نجاح حتى حينما كان هناك تفاوض على قرار مجلس الأمن 2803، كان هناك إصرار عربي على إدراج بند واضح له علاقة بالأفق السياسي للفلسطينيين والذي سيفضي إلى دولة فلسطينية، وتم تعديل القرار لإضافة هذا البند، رغم أن إدارة ترامب لم تكن تقبل أي حديث عن حل الدولتين أو أي حل بالمعنى الاستراتيجي يضمن للفلسطينيين دولة. أيضا بما يتعلق بالقوة الدولية، حينما كان هناك موقف عربي وإسلامي يدفع باتجاه أن تكون هذه القوة قوة لحفظ الاستقرار، قوة للفصل ما بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، كان هناك نجاح حينما تم التفاوض على البروتوكول التشغيلي، وتم تحييد أي خطر من إمكانية تحويل هذه القوة لقوة لنزع السلاح وبالتالي قوة معتدية على الشعب الفلسطيني. لذلك تعي حركة حماس أن هناك أهمية استراتيجية لتجنيد موقف عربي وإسلامي موحد، وهناك أيضا مسؤولية مباشرة على الوسطاء الثلاثة التركي والقطري والمصري في إطار بلورة هذا الموقف العربي والإسلامي، بالتالي تسعى الحركة إلى الوصول إلى تفاهم مع الوسطاء الثلاث وعبر الوسطاء الثلاث إلى تفاهم أوسع مع الدول العربية والإسلامية، وهي تخشى بوضوح أن يشكل الانشغال بما يجري في الإقليم فرصة لإسرائيل. منذ بدأت الحرب الأمريكية الإيرانية هناك يعني محاولة إسرائيل لفرض المزيد من الوقع بما فيها المجاهرة من بنيامين نتنياهو بأنه يسيطر على 60% ووجه باتجاه السيطرة على 70% من مساحة القطاع، بالإضافة إلى الكثير من الإجراءات بما فيها نصف المربعات السكنية غرب الخط الأصفر وليس فقط شرق الخط الأصفر، وتصعيد عمليات الاحتلال.
0: هل تعتقد أن إسرائيل ستلجأ إلى عودة الحرب على غزة بالطريقة الواسعة أم لا؟ هي ليست مضطرة تقدم الأرض الآن وتواصل قتل الفلسطينيين بهدوء وبصمت دون أن يلفت ذلك نظر العالم؟
2: بتقديري لو كان الأمر يعود فقط لقرار الحكومة الإسرائيلية هي ستعود لحرب الإبادة من حيث انتهت، وهناك خطط إسرائيلية منشورة في الكثير من المعاهد والمراكز الإسرائيلية تتحدث عن شكل هذه الخطة، ويتحدثون بوضوح عن عمليات عربات جدعون ثلاثة، أي استكمال عملية التدمير وطرد السكان ودفعهم باتجاه جنوب القطاع، ومن ثم التخلي عن هذه المسؤولية وتركها باعتبارها مسؤولية للمجتمع الدولي أو حتى الآن مسؤولية لمجلس السلام. لكن هناك اعتبارات متعددة لها علاقة بالموقف الأمريكي، بعدم رغبة إسرائيل بالتصادم مع رغبة الولايات المتحدة بأن تنجح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى لو على شكل النجاح الشكلي، بالتالي هناك نوع من التفاهم ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل على نمط التصعيد الحالي، وهو ما يمكن توصيفه بالتصعيد تحت سقف الاتفاق، أي أن الولايات المتحدة تسمح لإسرائيل بكل الإجراءات العدوانية دون المخاطرة بالحديث بوضوح أن هذا الاتفاق انهار، دون المخاطرة بالحديث بوضوح أن مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو المرتبط في مجلس السلام والذي يتجاوز في طموحه قطاع غزة قد فشل في تحقيق أي إنجازات. وهذا يأخذنا إلى السيناريو الأكثر خطورة الذي يتم الحديث عليه الآن، وهو ما يتحدث عنه بنموذج العودة إلى نموذج مدينة رفح الإنسانية أو الجيتو الذي سيتم إنشاؤه في مدينة رفح. هذا يعني تحقيق ما تريد الولايات المتحدة، تأكيد أن مجلس السلام يعمل في إجراء شكلي وهو يمهد بشكل أو بآخر للتهجير، وهو يسمح لإسرائيل بالمزيد من الإجراءات العدوانية وقضم الأراضي واستكمال مخطط يعني التهجير وتفكيك البنية الديمغرافية في قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا أحمد الطناني الباحث السياسي في غزة.

0: نعود مشاهدين إلى الخبر العاجل، فيما أعلنته وزارة الطاقة الأمريكية بأن الولايات المتحدة والسعودية تتوصلان إلى اتفاقية تاريخية للتعاون النووي. معنا من البيت الأبيض في واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، حكي كثيرا عن هذا الإعلان وصار الآن رسميا.
1: وكذلك وإلا ليلة البارحة تحدثت كل من الول ستريت جورنال ونيويورك تايمز كلاهما نقلا عن مصادر من داخل البيت الأبيض التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية، ووصف بأنه اتفاق تاريخي، وحتى خففت فيه بعض القيود وفق الول ستريت جورنال للجانب السعودي فيما يتعلق بقيود التفتيش وكذلك قيود التخصيب على الأراضي السعودية. هذه اتفاقية للأغراض المدنية كما تقول وزارة الطاقة الأمريكية وتقول المصادر في البيت الأبيض، وهي اتفاقية تم التفاوض عليها والنقاش بين فريق البيت الأبيض والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهة، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية على مدى الأشهر الماضية، وهي لتأمين الحاجات الأساسية الطاقوية بالنسبة للسعودية. وكذلك تنص على أنه سيجري إجراء دراسة جدوى اقتصادية لاستخدامات أو لتسويق استخدامات الطاقة النووية بناء على ما سيتم الدخول في تنفيذه، وتنص عليه هذه الاتفاقية. والاتفاقية طبعا تعطي حصرية للولايات المتحدة ولشركاتها للاستفادة، فهي اتفاقية شراكة اقتصادية بامتياز، إضافة إلى أنها شراكة ذات طابع طاقوي حيوي بالنسبة للولايات المتحدة والسعودية.
0: شكرا جزيلا محمد بالدين من داخل البيت الأبيض في واشنطن. تستمر فعاليات معرض فارنبرو الدولي في الطائرات في بريطانيا، حيث تهيمن التقنيات العسكرية والقتالية على هذه النسخة وسط ظروف جيوسياسية فرضها واقع الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط. على رأس الساعة تلتقي معكم سهام بابا.
2: ترسم طائرات السهم الأحمر التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني خطوطا ملونة في سماء فارنبرو، لكنها في الواقع تفتح المشهد على سباق عالمي جديد في مجال التسلح والطيران. على غير العادة لا تبدو الطائرات التجارية وحدها نجمة هذه النسخة من المعرض الدولي، الصناعات الدفاعية تتصدر الواجهة في انعكاس مباشر لحروب أوكرانيا والشرق الأوسط التي سادت النقاشات هنا. أبرز الإصدارات جاءت من شركة لوكهيد مارتن التي كشفت عن نسخة جديدة من صاروخ باتريوت الاعتراضي، كلفته تقل عن نصف سعر النسخة الحالية وله ذات الكفاءة. لكن المنافسة لا تقتصر على الأسماء الكبرى، تركيا أيضا تحضر بطائرتها هورجت، حيث تراهن أنقرة من خلالها على تثبيت موقعها في سوق الصناعات الدفاعية المتقدمة.
3: هذه المنصات موجهة للقوات الجوية مثل القوات الجوية للدول الأعضاء في حلف الناتو بما فيها تركيا وإسبانيا وغيرهما، لكي تتمكن من تدريب طياريها، كما يمكنها استخدامها منصات قتالية خفيفة لأغراضها الدفاعية.
2: المنافسة هنا لم تعد تقتصر على المقاتلات التقليدية، أروقة المعرض تعج بأنظمة الذكاء الاصطناعي والمسيرات وتقنيات الحرب الإلكترونية، في مؤشر على تغير طبيعة الحروب المقبلة من الطائرات المأهولة إلى الأنظمة المستقلة ومن السماء نحو الفضاء أيضا، وهو ما تركز عليه الأبحاث العلمية.
4: سنتمكن بفضل هذه المشاريع من أن نري الطلاب كيفية بناء أقمارهم الاصطناعية بأنفسهم، وسيقومون بتخطيط مهماتهم. مركزنا يضم أيضا مقرات للتحكم بالمهمات، لذلك سنتمكن من المرور عبر دورة الحياة الكاملة لتصميم القدرات الفضائية.
2: أما في الطيران المدني فيواصل المصنعون البحث عن الجيل المقبل من محركات الطائرات، في وقت لا تزال فيه شركات الطيران تواجه تحديات الإنتاج وسلاسل التوريد المضطربة.
5: ما يعرض خلفنا هنا ليس مجرد طائرات وتقنيات حديثة، بل انعكاس لعالم يغير أولوياته بشدة. للمرة الأولى في هذا المعرض تحتكر الطائرات الهجومية والأسلحة الدفاعية المشهد، في انعكاس أيضا للتغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، بعدما كان الطيران المدني هو البطل الحاضر بشدة في كل نسخة من نسخ هذا المعرض. زاهر عمرين من فارنبرو للتلفزيون العربي إنجلترا.
6: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي، نبدأ بالعنوان. قالباف يهدد باستهداف البنى التحتية في المنطقة إن لم يضمن أمن إيران. ترامب يتوعد بتدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران رداً على أي إطلاق نار على سفينة في هرمز. شهيد وجرحى في غارة من مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات، وحماس تؤكد أولوية وقف الحرب على غزة وتدعو الوسطى إلى الضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماته. مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في 4 أغسطس المقبل، ورئيس الوزراء اللبناني يتعهد من زوترة الغربية بعودة الخدمات. حرائق غابات تجتاح تونس والجزائر، وبيانات أوروبية تظهر أن الحرائق في أوروبا تفوق المتوسط السنوي خلال العقدين الماضيين مع استمرارها في فرنسا وإسبانيا.

0: نبدأ مشاهدينا بالتنويه لهذا الخبر العاجل نقلا عن التلفزيون الإيراني. انفجارات في مدينة سيريك جنوب البلاد وفي رامشير بالأهواز شرقا. ذكر بهذا الخبر العاجل نقلا عن التلفزيون الإيراني يتحدث عن انفجارات وقعت في مدينة سيريك جنوب البلاد وفي رامشير بالأهواز شرقا. سنتابع كل التطورات المرتبطة بالملف الإيراني على الصعيد الميداني والسياسي في سياق هذه المتابعة الخبرية. ونبدأ بآخر التصريحات أيضا، حيث قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إنه في حال لم تضمن طهران أمنها فلن تكون أي بنية تحتية آمنة وفق تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بقصف البنى التحتية الإيرانية إذا ما استهدفت السفن في مضيق هرمز.
1: لعبة الشد والجذب والتهديدات المتبادلة.

0: التصعيد. في هذا السياق يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف البنى التحتية في العاصمة الإيرانية طهران إذا ما استهدفت السفن في مضيق هرمز. يصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم استقبال جثامين 4 من أفراد الجيش ممن قتلوا في الهجمات الإيرانية بالشرق الأوسط إنه في حال أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز سيرد الجيش الأمريكي بتدمير جسر أو محطة كهرباء. ويحدث ذلك في وقت قال فيه مسؤول إيراني إن طهران عززت قواتها العسكرية تحسباً لخرق خصومها للاتفاقات، في حين نقلت وكالة رويترز أن هذه الإجراءات التي تمضي فيها إيران تستهدف من ورائها كسب المزيد من النفوذ في أي مفاوضات محتملة.
1: بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العقيدة الدفاعية لطهران تقوم على مبدأ الرد المتكافئ، مؤكدا أن أي عدوان يستهدف إيران سيقابل برد قوي وحاسم. أضاف عراقجي في منشور على منصة إكس أن أي جهة تقدم دعما لمثل هذا العدوان أيا كان نوعه ستعد هدفا مشروعا. لفت الولايات المتحدة صحة مزاعم القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بشأن سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق لا يزال ممراً مائياً دولياً مفتوحاً أمام السفن. أضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن السفن التجارية تواصل عبور المضيق بدعم من قواتها، مشيرة إلى أنها ساعدت أكثر من 900 سفينة على العبور منذ مطلع مايو رغم التهديدات والهجمات الإيرانية. أفاد مراسل التلفزيون العربي بسماع عدوي 4 انفجارات في إربيل ناتجة عن اعتراض مسيرات. أظهرت مشاهد لحظة تصدي الدفاعات الجوية للمسيرات في سماء المدينة. من طهران معنا مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن البيت الأبيض مراسلنا محمد بالدين. أهلا بكما. نبدأ معك محمد ببيان القيادة الوسطى الأمريكية الذي يتحدث عن أن المضيق مفتوح، لكن الرئيس نفسه قال في وقت سابق إن مضيق هرمز يمكن أن يغلق بتهديد واحد من إيران، فكيف يمكن أن نفهم بيان القيادة الأمريكية الوسطى؟
2: بيان القيادة الوسطى سنتكوم المتعلق بمضيق هرمز وما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل من ولاية جورجيا متناسقان نوعا ما. فترامب طالما قال هو وكبار مسؤولي إدارته بأن مضيق هرمز لا يعني الولايات المتحدة ولا يمكن أن يشكل إغلاقه تهديدا أو ضررا على اقتصاد الولايات المتحدة لأنها ببساطة لا تستورد الطاقة من الشرق الأوسط بل هي مصدر، والآن هي أكبر حتى مصدر لصادرات الطاقة والنفط من حول العالم بعد بداية الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير الماضي. لذلك هي جزء من الحجة التي يسوقها ترامب وكبار مسؤولي إدارته داخليا لتبرير أن مضيق أو إغلاق مضيق هرمز ليس بالمسألة المهمة أو ذات البال بالنسبة للولايات المتحدة لأنها ببساطة لا تتضرر منها. لكن بيان القيادة الوسطى هو عمليا يعود إلى نفس اللغة والخطاب والطريقة التي كانت القيادة الوسطى والإدارة الأمريكية تتحدث بها في أثناء فرض الحصار البحري على السفن والموانئ الإيرانية، أي في فترة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت وما قبل ذلك، أي طوال شهر مارس وحتى أوائل شهر إبريل الماضي عندما كانت الحرب في إطارها الأوسع لا حدود فيها بالنسبة للأطراف الثلاثة، الجانب الأمريكي والإسرائيلي من جهة والإيراني من جهة أخرى. ولذلك كانت الإدارة الأمريكية وقت ذاك واليوم تقول بأن مضيق هرمز مفتوح وبأنها بأنها تساعد السفن في المرور عبر المسار الجنوبي. وزير الحرب بيت هكسث الليلة البارحة في جلسة استماع بمجلس الشيوخ لنقاش الطلب العاجل لرفع الميزانية إلى 1.5 تريليون دولار لأغراض عسكرية عاجلة، ميزانية وزارة الحرب الأمريكية، كان يقول بأن مشروع الحرية الذي كانت واشنطن قد تراجعت عنه علنا لكنها واصلت تسيره سرا من خلال تسيير وحماية السفن والناقلات التي تمر عبر مضيق هرمز، لكن من المسار الجنوبي المعزز أمنيا.

0: والمحمي من قبل القوات الأمريكية وهو الموازي أو القريب من السواحل العمانية، قال بأن ذلك المشروع وتلك الآلية كانت أكثر نجاعة عندما كانت في السر وكانت السفن والناقلات تمر تحت ناظري إيران. السفن حتى الآن ما تزال تعبر ولكن فرادى، يعني كنا نتحدث عن حالات 20 بعد توقيع مذكرة التفاهم الشهر الماضي كانت تصل أحيانا إلى 50 و60، وفي أيام وصلت حتى إلى 80 سفينة وناقلة في اليوم الواحد بعد إعادة فرض الحصار البحري، بعد اشتعال هذا التصعيد. ونحن اليوم في اليوم 12 أحجمت هذه السفن خاصة بعد الاستهدافات الإيرانية على السفن والناقلات التي تعبر عبر المضيق من خلال المسار الذي تخططه الولايات المتحدة للمسار الذي كانت إيران تريد أن تبقي السيطرة على المضيق من خلاله، وكل طبعا يختلف مع الطرف الآخر في تأويل وتفسير البنود المتعلقة بهذه النقطة، نقطة مضيق هرمز في مذكرة التفاهم. ما تزال واشنطن تحث السفن على أن تعبر وتقول بأنها في حدود ما يسمح لها به أو تسمح لها به النظم الدولية ستحاول تأمين تلك السفن للملاحة عبر مضيق هرمز، وبأن إيران لم تعد لديها أي يد طولة لتهديد تلك الملاحة أو السفن، وبأنها هي أول من خرق اتفاق مذكرة التفاهم التي وقعت بين الطرفين بإطلاقها الرصاصة الأولى على السفن والناقلات التي تمر عبر مضيق هرمز. فلذلك هي نقطة حتى الآن ما تزال خاضعة للتأويل المختلف والمتخالف تماما. فرغم ذلك المؤشرات التي تسمع من الإدارة الأمريكية لم تغلق بعد نافذة الدبلوماسية، بل وتقول بأنها مستمرة، ويبدو أن هنالك انتظارا لقرار سيأخذه ترامب أو ربما رأي يبديه في المقترح الذي قدمه الوسطاء، وهو مقترح 10 أيام وقف إطلاق نار أو احتمالات التصعيد تكون أرجح وقت ذلك.
1: شكرا جزيلا لك محمد بالدين من البيت الأبيض. حسام دياب، ما آخر التصريحات والمواقف وأيضا جديد الميدان بعد دوي انفجارات في مناطق بإيران؟
2: من النقطة الأخيرة أبدأ، تجدد الاستهدافات وسماع دوي الانفجارات في مدن جنوبي إيران في كل من هرمزجان والأهواز، يشي بأن الليلة قد تشهد أيضا تصعيدا مماثلا ليوم أمس وأول أمس، أو ربما قد يكون تصعيدا مؤقتا لا أحد يعلم ذلك حتى الآن. لكن مجمل التصريحات الإيرانية التي خرجت خلال النهار على المستوى العسكري والسياسي وعلى مستوى مستشاري المرشد من ناحية للشؤون العسكرية والشؤون الدولية، إضافة لما قاله محمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، هذه التهديدات الإيرانية والتصريحات تصب في مصب واحد أو في مكان واحد، لن نسمح للولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ ما تصب إليه. مضيق هرمز هو مضيق إيراني حتى إلى الأبد إن صح التعبير، لن تمر أي قطرة نفط في المنطقة ما لم أو في حال استمر الحصار الاقتصادي على إيران على السواحل الجنوبية لإيران، إضافة أن كل ما يجري في المنطقة هو نتيجة السلوك الأمريكي مع دعوات إيرانية لدول المنطقة لعدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام أراضيها للقيام بأي عمل عسكري أو استخباراتي ضد الجانب الإيراني. كان هذا متزامن بشكل أو بآخر مع سماع لدوي انفجارات مرة أخرى في الأردن، ونلاحظ سهام تكثيف الضربات الإيرانية على الأردن تحديدا منطقة العقبة، ميناء العقبة، منذ يومين، ولهذا أسبابه البعض يرى بأنها إشارات إيرانية للجانب الإسرائيلي بالدرجة الأولى، لأن ميناء إيلات قد يكون هو الميناء أو الهدف الآخر في حال أرادت إيران تصعيد استهدافاتها على مستوى البنى التحتية، ومن ناحية أخرى تحاول إيران تكبيد الولايات المتحدة الأمريكية وحول حلفائها ربما خسائر اقتصادية وإعطاء انطباع بأن القادم قد يكون أسوأ في حال نفذت الولايات المتحدة الأمريكية تهديداتها، خاصة تلك المتعلقة باستهداف منشآت نووية من العيار الثقيل، على رأسها منشأة جبل فأس القريبة من العاصمة الإيرانية طهران جنوبا في محافظة أصفهان. البعض بدأ يتحدث هنا عن أن الدبلوماسية أيضا يجب أن يكون لها مساحة، لأن الخلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تنتهي، وأن ما يجري عبر مضيق هرمز ومسألة مذكرة التفاهم هي عناوين وتفصيلات في مشهد أعقد بين طهران وواشنطن يمتد لعقود، حاول الطرفان عكس آرائهما ونظرتهما كل طرف للآخر عبر مواجهة عسكرية بعد فشل الدبلوماسية. العنوان العريض حاليا هو مضيق هرمز والتجاذب حول مسألة لمن هذا المضيق ولمن ستكون الكلمة النهائية في هذا المضيق، هل ستكون لطهران أم للولايات المتحدة الأمريكية؟ الحديث عن فتح باب الدبلوماسية هو ما يعطي إشارة أو انطباع بأن هناك مجال ربما للعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة إن فشل كل طرف في تحقيق كلمته عسكريا على الأرض. من ناحية الجانب الإيراني، التصعيد على مستوى التصريحات كان واضح خلال النهار، وصل الأمر إلى تهديد باستهداف ليس فقط البنى التحتية المتعلقة بالطاقة وإنما الغاز، وربما بحسب البعض الذهاب نحو استهداف منشآت أيضا أكثر تعقيدا في المنطقة، ما سيؤدي إلى أزمة على مستوى البنى التحتية في المنطقة ككل وليس فقط لدى الجانب الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك حسام دياب، حدثنا من طهران. ونستمر مشاهدينا في متابعة الوضع الميداني في إيران. وكالة مهر نقلت إذن عن مسؤول في إقليم خوزستان الإيراني موقع قرب الأهواز تعرض لهجوم صاروخي أمريكي. إذن تستمر الهجمات الأمريكية على مواقع عدة في إيران، ووكالة مهر تنقل عن مسؤول في إقليم خوزستان بأن موقعا قرب الأهواز تعرض لهجوم صاروخي أمريكي. معنا الآن من واشنطن دكتور مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والباحث في الشأن الأمريكي. دكتور أهلا بك معنا، ما نعيشه اليوم الآن من تصعيد أمريكي ضد إيران، هل يأتي ضمن يعني المعروف المعتاد أكثر من 10 ليالي من الهجمات المتتالية على إيران أم بداية لعمل عسكري أوسع؟ كيف تقيم الوضع؟
3: أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. برأيي الشخصي أنا الرئيس ترامب الآن واقع في مأزق كبير، وهو يحاول بشتى الطرق أن يخرج من هذا المأزق، لا يستطيع أن يوقف هذه الحرب ومضيق هرمز مقفل. كان يأمل بنتيجة المفاوضات أن يحقق اتفاقا مع إيران يستطيع بموجبه أن يتباهى فيما بعد أنه حقق اتفاقا أفضل من الاتفاقية الأولى التي أخرج الولايات المتحدة منها في ولايته الأولى، ومتهما الرئيس أوباما الأسبق آنذاك بأنها من أسوأ اتفاقيات الولايات المتحدة. الآن هو واقع في هذا المأزق، يحاول أن يخرج به عبر الضغط العسكري على إيران لتعود إيران إلى طاولة المفاوضات ويستطيع أن يفتح مضيق هرمز ويحقق أي شيء. هو دائما يكرر بأن إيران لن نسمح لها بالحصول على السلاح النووي، والواقع أن اتفاقية عام 2015 كانت واضحة من هذه الناحية، وكانت إيران تقول باستمرار أنها لا تود الحصول على أي سلاح نووي، وفقط هي تخصب لدرجة 3.67% تخصب اليورانيوم لأغراض سلمية.
1: إذا كان دكتور معلوف، إذا كان دونالد ترامب يفكر في زيادة الضغط العسكري على إيران دون العودة إلى الحرب الشاملة، يعني الفكرة أو ما شهدناه في حرب 40 يوما، حرب شاملة بين إيران والولايات المتحدة، لماذا لم يستجب أو لم يكن هناك تجاوب يعني مع ما طرح من قبل الوسطاء بضرورة يعني التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام؟ لم يكن هناك حماسة أمريكية للتعاطي مع هذا الطرح؟
3: يعني الرئيس ترامب لا يود أن يظهر بأنه ضعيف بمظهر الضعيف، وهو يتهم إيران بأن إيران هي التي ترفض، وأن يقول أن إيران ليست جاهزة ولكنها قريبا ستكون جاهزة للمفاوضات. يعني الرئيس ترامب يتخذ مواقف ومواقف متناقضة بعدها، يعني ليس عنده أي استقرار في ما يتخذه سواء من مواقف أو فيما يدليه من تصريحات، لا يستطيع أحد أن يستبق ما يمكن أن يصدر عن الرئيس ترامب، أمور أما غريبة عجيبة يعني ينطق بها الرئيس ترامب، ولذلك يعني الأمور الآن في حالة غموض كبير، لا أحد يعرف إن كان سيعود إلى حرب طويلة الأجل، حرب قوية مثل ما بدأها في 28 من شهر فبراير الماضي، علما أن مثل هذه الحرب ليس من مصلحته إطلاقا، لأن ثلثي الشعب الأمريكي هم ضد هذه الحرب، والأعداد المعارضين للحرب
1: مع ذلك هو يقول بأنه لا أحد في الولايات المتحدة الأمريكية يريد أن يرى إيران تمتلك سلاحا نوويا. يعني في رده على موضوع الاستطلاعات والتوجه الشعبي الأمريكي برفض توسيع الحرب ضد إيران، دعنا نشير لهذه الأخبار العاجلة ونعود لنقاشنا. هيئة العمليات البحرية البريطانية تقول بأن هناك بلاغ عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا من الشقيق في السعودية. تضيف هيئة العمليات البحرية البريطانية بأن ربان ناقلة أبلغ عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول، مما أدى إلى نشوب حريق على متنها. إذن تطورات عسكرية على مستوى مضيق هرمز نفسه. هيئة العمليات البحرية البريطانية تقول بأن هناك بلاغ عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا من الشقيق في المملكة العربية السعودية. وتضيف هيئة العمليات البحرية البريطانية بأن ربان ناقلة أبلغ عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول، مما أدى إلى نشوب حريق على متنها. نعود لضيفنا لنفهم هذه التطورات الميدانية في سياق التصعيد الإيراني الأمريكي.
3: نعم، يعني التصعيد وارد إلى أي درجة؟ كنت أقول أن الولايات المتحدة يصعب علي التصور أن ترامب سيعود إلى حرب كبيرة، لأن الشعب الأمريكي بأكثريته هو ضد هذه الحرب، وإن كان الرئيس ترامب يقول أن لا أحد في الولايات المتحدة يريد أن يرى إيران نووية. هذه الحرب ليست ضد الحرب ضد المسألة النووية، هذه الحرب فقط لأن نتنياهو استدرج الرئيس ترامب إلى هذه الحرب قائلا له أنك ستستطيع أن نفعل سويا ما فعلته في فنزويلا في يوم واحد في فترة قصيرة، هنا نقضي على النظام ونغير وتستطيع بعد ذلك أن تتباهى بذلك في الانتخابات التشريعية القادمة. ولكن الأمور سارت خلافا لما كان يتوقعه نتنياهو وترامب، والآن الرئيس ترامب يود أن يخرج من هذا المأزق، لأنه فعلا أدخل الولايات المتحدة في حالة صعبة جدا. شكرا. والانتخابات تقترب. نعم.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن. نعم. دكتور مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والباحث في الشأن الأمريكي. قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. ودعا البديوي في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.
4: وما زالت هذه الاعتداءات المستمرة تشكل خطرا جسيما على دول المجلس والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعطل مسيرة التنمية والاستقرار، وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة. ومن هذا المنبر نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية.
1: نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر مطلعة أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تحقق في احتمال تقديم روسيا دعما لإيران في الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في الخليج. أضافت المصادر أن المحققين يدرسون ما إذا كانت موسكو زودت طهران بمعلومات استخباراتية عن الأهداف أو بتكنولوجيا متقدمة لطائراتها المسيرة، مشيرة إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى استنتاجات قاطعة بشأن أي دور روسي في تلك الهجمات. وافق البرلمان البلغاري على طلب أمريكي لنشر 8 طائرات تزود بالوقود ونحو 250 عسكريا أمريكيا في قاعدة بيزمير الجوية خلال الفترة من 24 من يوليو حتى مطلع أكتوبر لدعم عمليات لوجستية مرتبطة بالشرق الأوسط. أكدت الحكومة البلغارية أن طائرات ستنفذ مهام تزود بالوقود خارج أجواء البلاد، مشددة على أن أراضيها لن تستخدم لشن عمليات قتالية. وأثار القرار جدلا سياسيا وشعبيا داخل بلغاريا. كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد حذر في وقت سابق البرلمان البلغاري من الموافقة على طلب الولايات المتحدة استخدام الأراضي والإمكانات البلغارية لاستضافة طائرات عسكرية أمريكية، مؤكدا أن ذلك سيجعل بلغاريا شريكا للجهات المعتدية ومرتكبي الجرائم وفق تعبيره. أظهرت بيانات تتبع السفن أن 4 ناقلات قد غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر، وذلك في ضوء تحذير أطلقته جماعة الحوثي بعدم الإبحار إلى الموانئ السعودية. بحسب بيانات الشحن، فقد توجهت شاحنتان نحو قناة السويس، فيما اختارت السفينتان الأخريان المياه المفتوحة في البحر الأحمر. وكانت مهمة أسبيداس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قد نصحت السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو أمريكية أو سعودية بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن. قالت المهمة في مذكرة موجهة إلى قطاع الشحن إن هذه السفن تواجه مستوى أعلى من التهديد بسبب ارتفاع خطر تعرضها لهجمات الحوثيين، وأوصت بتجنب عبور المنطقة إلى حين تراجع المخاطر الأمنية. أدانت وزارة الخارجية التركية تهديدات جماعة أنصار الله الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية، مؤكدة تضامنها مع الرياض. دعت أنقرة إلى وضع حد للأعمال والتهديدات التي تعرض أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز للخطر. إلى قطاع غزة، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جرى استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين غربي مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، وتم نقل الشهيد والجرحى إلى مستشفى العودة الصحي غربي المخيم. نقل 35 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عقب إفراج إسرائيل عنهم. أوصل الأسرى إلى المستشفى على متن حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان مقتضب إن طواقمها يسرت نقل المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع.
5: مين جاي لمحمد أبو ورد يا أخوان؟ محمد أبو ورد.
1: قال المنسق العام رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية جوان توباو إن وضع الطبيب حسام أبو صفية صعب جدا. وجه توباو نداء دوليا لإطلاق سراحه والعشرات من عمال القطاع الصحي الذين تعتقلهم إسرائيل دون أي أسباب.
6: نحن لا نعلم الكثير عنه. نعلم أن الدكتور حسام أبو صفية اعتقل قبل سنة ونصف من دون أي أسباب واضحة، وهو حاليا في حالة صعبة جدا وصحته ضعيفة. هو يعاني بشكل كبير، ورأينا مؤخرا أن هناك معاملة سيئة من قبل القوات الإسرائيلية تجاهه واتجاه كل عمال القطاع الصحي والإنساني. نحصي اليوم 95 شخصا منهم تم اعتقالهم من دون أي أسباب، وبعضهم توفوا بسبب الهجمات الإسرائيلية.
1: في أثناء ذلك، أكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أن مستوى الاستجابة في محافظة غزة لا يتجاوز 25% بعد توقف أحد مراكز الدفاع المدني المكلف بتلبية نحو احتياجات نصف المواطنين في المحافظة عن العمل لعدم توفر الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة.
7: إن مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة التي تعد المحافظة الأكبر في القطاع لا يتجاوز 25% بعد أن توقف منذ نحو شهر أحد مراكز الدفاع المدني الذي يكلف بالمسؤولية عن تلبية الاستغاثة لنحو نصف المواطنين في المناطق والأحياء الغربية، وذلك لعدم توفير الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة لتشغيل المركبات وأجهزة الإطفاء والإنقاذ المتاحة.
1: حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أن منظومة الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة باتت على وشك الانهيار في ظل استمرار الأوضاع التي تعيق عمل القطاع الصحي، أوضح المركز أن نحو 65% من مركبات وزارة الصحة خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر. أضاف المركز أن الأزمة امتدت إلى المركبات والآليات المساندة للخدمات الطبية والإغاثية، ما يحد من قدرة الطواقم على الاستجابة للحالات الطارئة ونقل الجرحى والمرضى والإمدادات الطبية. سياسيا، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في أول خطاب له منذ اختياره لترأس الحركة أن الأولوية تتمثل في وقف الحرب على قطاع غزة. دعا الحية في أول كلمة له بعد انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحماس، دعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف خروقاته.
8: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية.
1: ودعا خليل الحية إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل وإعادة بناء المؤسسات الوطنية في مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وشراكة سياسية كاملة.
8: ندعو إلى الشروع الفوري بحوار وطني ووضع الآليات لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وفق توافق وطني يشمل الكل الفلسطيني والشراكة السياسية الكاملة في صناعة القرار ورسم وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية.
1: هدم جيش الاحتلال 4 منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم واعتدى على 5 مواطنين بينهم سيدة، وقام بعد ذلك باعتقالهم. كما هدم عمارة سكنية في بلدة زعترة شرق بيت لحم، وهدم منزلا آخر في بلدة سعير شرق الخليل، كما هدم محلات تجارية قرب مدخل بلدة رفات شمال القدس المحتلة.
9: هذه مستوطنة بيتار عليت، واحدة من 11 بؤرة ومستوطنة تحيط بأراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم. تتوسع المستوطنات على حساب الأرض الفلسطينية وعلى حساب هدم منازل الفلسطينيين. هذا منزل هدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي، يجلس الطفل على أنقاضه، وهو واحد من 4 منازل هدمت في هذه البلدة. مئات المنازل الأخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتسليم أصحابها إخطارات بعمليات الهدم بحجة البناء دون ترخيص، حجة تستخدمها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في إطار محاصرة الفلسطينيين والسيطرة على مزيد من أراضيهم ومساحاتهم الممتدة. هذا المنزل الذي هدم هنا هو واحد من 4 منازل قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء في هذه المنطقة وعمليات تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين. رفض أصحاب هذا المنزل أن يقوموا بإخراج أثاثه بالرغم من أنهم مخطرون، لأنهم يسعون للبقاء في منازلهم حتى اللحظة الأخيرة. لم يعجب ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بالاعتداء على عديد منهم، وصاحبة هذا المنزل أيضا تم اعتقالها إضافة إلى 4 مواطنين آخرين. في هذه المنطقة تتعرض لعملية مقاومة مباشرة من قبل المواطنين الفلسطينيين لعدم هدم منازلهم، لكنهم يواجهون سلطة الاحتلال بمفردهم. نعيم فنون وهو رئيس البلدية وكذلك أيضا صاحب أحد المنازل، أخي نعيم، ما الهدف من الذي يريد جيش الاحتلال في نحالين؟
10: احنا متأكدين وشاعرين أنها تعتبر نحالين حلقة في شوك 11 مستوطنة، محاطة ب 11 مستوطنة، ووجود نحالين يمنع تواصل هذه المستوطنات الجغرافية ببعض. فعلى هذا الأساس هناك ضغط ضغط ضغط من أجل ترحيل هذه البلدة وعدم إمكانية توسعها.
9: شكرا لك. ونحالين ما يقارب من 24,000 دنم لم يتبقى مساحة لأراضيها، والمكان المسموح للفلسطينيين أن يقوموا بالبناء فيها ما يقارب من 1500 دنم، فقط، هذه المساحات أيضا قامت باحتلالها العديد من الاستيطان والبؤر الاستيطانية الممتدة. لم يكن الهدم الوحيد هنا في بيت لحم، كان هناك هدم منزل من 3 طوابق وتشريد لما يقارب من 7 فلسطينيين في زعترة شرق بيت لحم، وكذلك أيضا في سعير بالخليل وأيضا في رافات وقلنديا بالقدس المحتلة. تقول الجهات الفلسطينية إن هناك ما يقارب من 740 عملية هدم نفذتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في النصف الأول من العام، وما زال الهدم مستمرا في مناطق الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحالين، غرب بيت لحم.
1: دعا عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني الحكومة الفيدرالية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء على المذكرة الصادرة بحقه. أشار إلى أن صلاحيات إدارته لا تسمح له قانونيا بتنفيذ الاعتقال.
11: لا يترك فرصة لا يذكر فيها بجرائم بنيامين نتنياهو. زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك الأمريكية كان يأمل باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الصادر بحقه مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، لكن القوانين الأمريكية لا تسعف ممداني. عمدة نيويورك كثف جهوده مع فريقه لعلهم يجدون سندا قانونيا يمكنهم من اعتقال نتنياهو قبيل زيارته المرتقبة إلى المدينة في سبتمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. سعي ممداني الذي يرى في نتنياهو مجرم حرب وفق تصريحاته لا يتوقف.
12: بنيامين نتنياهو مجرم حرب. لقد راجعت إدارتي السبل القانونية المتاحة لتحديد ما إذا كان بإمكان نيويورك تنفيذ مذكرة التوقيف في حال وصول نتنياهو إليها. من الواضح أننا لا نملك السلطة القانونية المستقلة لذلك، إلا أن الحكومة الفيدرالية تملكها، وأدعوها للانضمام إلى المحكمة وتنفيذ المذكرة.
11: فهي ليست المرة الأولى التي يحث فيها على كبح جرائم رئيس الوزراء الإسرائيلي وفق تعبيره. منذ العام الماضي أثناء حملته الانتخابية، ممداني أكد عزمه إصدار تعليمات بتوقيف نتنياهو إن زار نيويورك. كذلك في مقابلات صحفية وتلفزيونية عدة، لم يغفل عمدة نيويورك الحديث عن نتنياهو، معتبراً أن مكانه ينبغي أن يكون بلاهاي، في إشارة إلى المحكمة الجنائية. نتنياهو لن يعتقل داخل الولايات المتحدة. الرد جاء قطعيا على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في منشور قال ترامب إن نتنياهو يحارب إيران التي قتلت 52,000 متظاهر، لذا لن يعتقل بأي شكل من الأشكال. ممداني جاهل ومتعصب. غضب من تصريحاته يدفع إسرائيل تهامه بمعاداة السامية، فيما وصفت إسرائيل عبر منشور على إكس المحكمة الجنائية الدولية بالصورية، معتبرة أن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو باطلة. في الأمم المتحدة المندوب الإسرائيلي وصف ممداني أيضا بالفاشل واتهمه بالتحريض بدلا من التركيز على عمله رئيسا للبلدية.
1: الآن نشير لهذا الخبر العاجل. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يقول استهدفنا سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفتا قرار الحظر في البحر الأحمر. إذا المتحدث العسكري باسم الحوثيين يقول الآن بأن الجانب الحوثي استهدف سفينتين نفطيتين تابعتين للمملكة العربية السعودية خالفتا قرار الحظر في البحر الأحمر، هذا بعد ما تحدثت هيئة العمليات البحرية البريطانية عن وقوع بلاغ على واقعة أو ورود بلاغ على واقعة على بعد 70 ميلا بحريا من منطقة الشكيك في المملكة العربية السعودية. إذن سنتابع تطورات هذا الوضع والموقف في البحر الأحمر بعد هذا الإعلان من جانب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، الذي يقول بأنه بالفعل تم استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين، يقول بأنهما خالفتا قرار الحظر الجاري في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي. الآن ننتقل إلى ملف المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية، حيث أعلنت إيطاليا أنها ستستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في 4 أغسطس. في السياق، قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف هون شدد في لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتمكين الدولة من بسط سيادتها وتنفيذ اتفاق الإطار. أضافت الرئاسة أن عون عرض أمام ترامب التداعيات الكارثية للحرب على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار في البنى التحتية. كما بحث الجانبان تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتطوير التعاون بين البلدين، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. فعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بفتح الطرقات وتقديم الخدمات في بلدة زوطر الغربية مع انتشار الجيش فيها. وخلال جولته في البلدة، أعلن سلام أن الدولة ملتزمة بعودة الحياة إلى الجنوب باعتباره هدفا وطنيا تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي منه.
13: يتقدمون خطوات قليلة علها تختصر معاناة أشهر مضت وتنهي مأساة النزوح والتهجير. خطوات اصطدمت بموانع أمنية حالت دون تقدمهم داخل بلدة زوطر الغربية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية ودخلها الجيش اللبناني. حاولوا البحث عن أي طريق يختصر المسافة المتبقية، لكنهم لم ينجحوا. اعترضوا، ولم يكن الاعتراض على المنع فقط، بل على مسار يرونه من دون جدوى ومنطقة تشكل أول اختبار انسحاب يرون أنه لن يتم قريبا.
14: نحن أهالي زوطر لمن نفوت، عندنا شهداء بالأرض، عندنا شهداء تحت البيوت، خلونا نفوت على ضيعتنا، نشوف العالم، نشوف أهلنا، في عندنا شهداء بالأرض.
15: نزلنا من فوق لهون كرمال نفوت على ضيعتنا، وبضيعتنا زوطر الغربية نحن عندنا شهداء، خسرنا شهداء، هن مستعفين بجمعية الرسالة للإسعاف الصحي.
16: صرنا يومين بنجي لهون وعلى أمل إنه نفوت، وبعدنا ناطرين الأمل، يوم وعدونا وبعد ما فتنا يعني.
13: يمنعون من الدخول فيما يرفع رئيس حكومتهم العلم داخل البلدة في زيارة خاطفة إلى وسط زوطر الغربية اطلع فيها على ما يجري بعد بدء تنفيذ خطة المناطق التجريبية.
17: اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
13: أما الجيش اللبناني فيواصل مهمته الأمنية داخل البلدة، وقد أدخل مزيدا من التعزيزات إليها، فيما واصلت فرق الهندسة عمليات المسح وتثبيت النقاط على تخوم بلدة تجاور آليات الاحتلال. انسحاب شكلي، هكذا يصف البعض ما جرى في زوطر الغربية. انسحاب يختبر فيه الجيش والدولة في قدرتهما على بسط سيطرتهما، فيما الخطوات الفعلية غائبة والعودة مؤجلة. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من تخوم بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان.
1: أعلنت السلطات التونسية السيطرة على حريق اندلع في الغابات الساحلية بولاية بنزرت شمالي البلاد. وبعد جهود إطفاء استمرت أكثر من 16 ساعة، تمكنت فرق الحماية المدنية صباح الأربعاء من إخماد الحريق الذي اندلع في المنطقة الغابية الممتدة بين رفراف وسيدي علي المكي بمدينة غار الملح. أضافت السلطات أن المراقبة تتواصل في موقع الحريق لمنع تجدده، لا سيما مع استمرار موجة الحر وهبوب الرياح. تجددت في نابل شمالي تونس احتجاجات ليلية جراء انقطاع التيار الكهربائي، وتجمع المحتجون أمام الشركة التونسية للكهرباء والغاز رافعين شعارات تندد بالانقطاعات المتكررة للكهرباء وطلبوا بإيجاد حلول عاجلة.
18: السلام عليكم الناس الكل، خويا وقف احتجاج عندها مدة، فمسكون الضوء مقصوص عليه عنده 24 ساعة.
1: كما شهدت ولاية المنستير احتجاجات ليلية وإغلاقا للطرقات بسبب استمرار انقطاع الكهرباء والمياه وسط مطالبات بتدخل حكومي عاجل لحل الأزمة المتفاقمة في ظل موجة الحر. أعلنت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 195 حريقا في 15 ولاية خلال الساعات الماضية، وقالت إن جهودها مستمرة لإطفاء 53 حريقا أبرزها في ولاية عنابة شرقي الجزائر، حيث أجليت أكثر من 100 عائلة.
19: الغطاء النباتي يعني مازال مشتعل، ما يخفلكمش أن في 24 ساعة تم إخماد اندلاع 195 حريق، يعني الأغلبية تاعها تم إخمادها. بقاو يعني الصباح كان فيه 53 حريق، من بعد يعني كان فيه انخفاض في فواتير تاع الحرائق وين لحقنا يعني 42 حريق. الولايات الأكثر يعني تضررا من هذه الحرائق يعني الولايات الشرقية.
1: أمرت السلطات القضائية الجزائرية بسجن 4 أشخاص متهمين بالتورط في إشعال الحرائق بغابات ولاية قسنطينة شرقي البلاد. وأفاد بيان للمكتب القضائي المركزي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أن التحقيق مع الموقوفين الأربعة مكن من استرجاع مقطع فيديو يوثق قيام الموقوفين بإشعال نيران في مكان اندلاع الحريق. ننوه مشاهدينا لهذا الخبر العاجل نقلا عن وكالة فارس دوي انفجارين في محيط مدينة بوشهر جنوبي إيران. لأن وكالة فارس تنقل الآن بأن هناك انفجارات دوت في محيط مدينة بوشهر جنوبي إيران. وتتواصل حرائق والغابات في جنوب أوروبا وسط موجة حر ورياح جافة أسهمت في تسارع انتشار النيران. تظهر بيانات صادرة عن مرصد رويترز للمناخ أن حرائق الغابات أتت هذا العام على مساحة من الأراضي في أوروبا تفوق المتوسط السنوي خلال العقدين الماضيين.
20: من فرنسا إلى إسبانيا وإيطاليا تتكرر الصورة ذاتها، نار أسرع من فرق الإطفاء وألسنة لهب ترسم في عمق الليل حدود الخطر. فوق تلال جنوب شرق فرنسا تشق سيارات الإطفاء طريقها وسط الدخان. في إقليم فار التهم الحريق نحو 1700 هكتار وأجبر قرابة 400 شخص على مغادرة منازلهم. خاض نحو 1000 عنصر إطفاء سباقا لوقف تمدده، وفي جبال الألب العليا اشتعلت جبهة أخرى. سائقة أشعلت حريقا امتد على 130 هكتارا في جبال إكران، وانتشر نحو 90 عنصر إطفاء في منطقة جبلية وعرة.
21: وصلتنا تعزيزات جوية جديدة أرسلها محافظ المنطقة، بينها طائرات في محاولة لإقامة حواجز جديدة من المواد المكافحة للحرائق ومنع تقدم النيران نحو الجنوب.
20: في إسبانيا لم تكن الكارثة أقل وطأة، احترق أكثر من 29 ألف هكتار في غوادالاخارا، واستدعى الحريق أكبر تعبئة في تاريخ الإقليم بمشاركة نحو 600 عنصر و29 طائرة مروحية.
22: هل ترون كيف تتساقط هنا شظايا اللحاء المحترق؟ قد تحملها الرياح عدة كيلومترات، وبمجرد أن تسقط على العشب تشتعل. هذه القطعة تتحول إلى بؤر حريق جديدة تنتشر في المنطقة.
20: في إيطاليا اجتاحت النيران جزيرة صقلية، حرارة تجاوزت 40 درجة ورياح جافة حملت اللهب. بساتين الزيتون احترقت، ومحاصيل هذا العام والمواسم المقبلة باتت مهددة. جنوب أوروبا يواجه صيفا ملتهبا، حرائق تتمدد وغابات تتحول إلى مساحات سوداء.
1: قال مسؤولون أوكرانيون إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم روسي بقنابل موجهة على مدينة زاباروجيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات جديدة لموانئ أوكرانية واستهداف سفينتين ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في أوديسا، فيما أعلن الرئيس الأوكراني إقالة قائد الجيش وتعيين ميخايلو داراباتي خلفا له.
0: لا يمر يوم دون مزيد من التصعيد العسكري على جبهات القتال في أوكرانيا، وقد احتكم طرف الحرب للخيار العسكري. كييف في مرمى النيران الروسية من جديد. هيئة الطوارئ الأوكرانية أكدت إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في هجوم روسي بالمسيرات استهدف قرية تشيكي التابعة لمنطقة بوتشا في مقاطعة كييف. في زابوريجيا قصف جديد يهز المدينة الجنوبية لأوكرانيا يخلف قتلى وعشرات المصابين في هجوم روسي بقنابل موجهة ويتسبب في اشتعال نيران بمبنى سكني. الموانئ الأوكرانية لم تكن بمنأى عن القصف الروسي مجدداً. وزارة الدفاع أعلنت توجيه ضربات جديدة لعدد من الموانئ الأوكرانية تنقل معدات عسكرية لقوة كييف واستهداف سفينتين ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في ميناء أوديسا. كما أكدت استهداف المركز اللوجستي لشركة في أوديسا بزعم استخدامه لتخزين الشحنات ذات الاستخدام العسكري. كما وجه الجيش الروسي ضربات لمحطة لمعالجة الغاز في مقاطعة خاركيف. على الطرف الآخر هجوم بمسيرات أوكرانية يستهدف المنطقة الصناعية في إقليم ستافروبول جنوبية روسيا يتسبب في اندلاع حريق في منشآت نفطية ولوجستية وإحصاء عدد من المصابين. هجوم أوكراني آخر استهدف مركزاً لوجستياً لشركة روسية في مدينة كرازنودار أدى إلى اندلاع حريق ضخم وسقوط مصابين جراء شظايا مسيرات وإلحاق أضرار بمبنيين سكنيين، كما استهدفت الضربات الروسية مصنعاً في كوبان. التصعيد الروسي المتواصل استعجل الرئيس الأوكراني لإحداث تغييرات في هرم الجيش، فبعد أيام من إقالة وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف أعلن الرئيس الأوكراني عن تعيين ميخائيل دراباتي قائدا عاما للقوات المسلحة الأوكرانية خلفا لألكسندر سيرسكي.
2: لقد قررت أن يكون ميخائيل دراباتي القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد حددنا كيفية إعادة هيكلة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وأذكر هنا أن ألكسندر سيرسكي القائد السابق قد حقق نتائج ملموسة لأوكرانيا في مجال الدفاع عن كييف.
0: التغيير الجديد في قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تلا مظاهرات عارمة شهدتها شوارع كييف على مدار أسبوع كامل احتجاجا على إقالة وزير الدفاع السابق في إحدى أكبر تداعيات الحرب منذ إعلان زيلينسكي حملة 40 يوما لاستهداف العمق الروسي، وفي ظل إصرار بوتين على استمرار عملياته العسكرية في أوكرانيا وسط صمت تام لصوت الدبلوماسية.
1: تستمر فعالية معرض فارنبورو الدولي للطائرات في بريطانيا، حيث تهيمن تقنياته العسكرية والقتالية على هذه النسخة من المعرض وسط ظروف فرضها واقع الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
3: ترسم طائرات السهم الأحمر التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني خطوطا ملونة في سماء فارنبورو، لكنها في الواقع تفتح المشهد على سباق عالمي جديد في مجال التسلح والطيران. على غير العادة لا تبدو الطائرات التجارية وحدها نجمة هذه النسخة من المعرض الدولي، الصناعات الدفاعية تتصدر الواجهة في انعكاس مباشر لحروب أوكرانيا والشرق الأوسط التي سادت النقاشات هنا. أبرز الإصدارات جاءت من شركة لوكهيد مارتن التي كشفت عن نسخة جديدة من صاروخ باتريوت الاعتراضي كلفته تقل عن نصف سعر النسخة الحالية وله ذات الكفاءة. لكن المنافسة لا تقتصر على الأسماء الكبرى، تركيا أيضا تحضر بطائرتها هورجت، حيث تراهن أنقرة من خلالها على تثبيت موقعها في سوق الصناعات الدفاعية المتقدمة.
23: هذه المنصات موجهة للقوات الجوية مثل القوات الجوية للدول الأعضاء في حلف الناتو بما فيها تركيا وإسبانيا وغيرهما لكي تتمكن من تدريب طياريها، كما يمكنها استخدامها منصات قتالية خفيفة لأغراضها الدفاعية.
3: المنافسة هنا لم تعد تقتصر على المقاتلات التقليدية. أروقة المعرض تعج بأنظمة الذكاء الاصطناعي والمسيرات وتقنيات الحرب الإلكترونية، في مؤشر على تغير طبيعة الحروب المقبلة من الطائرات المأهولة إلى الأنظمة المستقلة ومن السماء نحو الفضاء أيضاً، وهو ما تركز عليه الأبحاث العلمية.
4: سنتمكن بفضل هذه المشاريع من أن نري الطلاب كيفية بناء أقمارهم الاصطناعية بأنفسهم، وسيقومون بتخطيط مهماتهم. مركزنا يضم أيضا مقرات للتحكم بالمهمات، لذلك سنتمكن من المرور عبر دورة الحياة الكاملة لتصميم القدرات الفضائية.
3: أما في الطيران المدني فيواصل المصنعون البحث عن الجيل المقبل من محركات الطائرات، في وقت لا تزال فيه شركات الطيران تواجه تحديات الإنتاج وسلاسل التوريد المضطربة. ما يعرض خلفنا هنا ليس مجرد طائرات وتقنيات حديثة، بل انعكاس لعالم يغير أولوياته بشدة. للمرة الأولى في هذا المعرض تحتكر الطائرات الهجومية والأسلحة الدفاعية المشهد، في انعكاس أيضا للتغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، بعدما كان الطيران المدني هو البطل الحاضر بشدة في كل نسخة من نسخ هذا المعرض. زاهر عمرين من فارنبرو للتلفزيون العربي إنجلترا.
1: مع استمرار التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفتقر إلى استراتيجية للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم مع طهران، محذرة من الانجرار إلى حرب أوسع، لا سيما في حال انخراط إسرائيل في جولة التصعيد الجديدة. تتابعون هذا التقرير ويلقاكم بعد قليل، وإلى التميم. إلى اللقاء.
5: صحيفة وول ستريت جورنال استعرضت أسباب عدم مشاركة إسرائيل في الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران، واعتبرت أن الولايات المتحدة تخشى أن يتصاعد الصراع ويخرج عن السيطرة إذا انضمت إسرائيل إلى جولة القصف، في الوقت الذي تحاول فيه انتزاع تنازلات دبلوماسية من إيران وتجنب حرب شاملة. وفي حين نقلت عن مصادر مطلعة أن واشنطن طلبت من إسرائيل البقاء خارج الصراع في الوقت الحالي، قال مسؤولون عرب مطلعون على المناقشات إن دول الخليج تمارس ضغوطا على الولايات المتحدة لضمان عدم استئناف إسرائيل شن هجمات على إيران، وأضافوا أنهم يخشون أن يؤدي التدخل الإسرائيلي إلى رد فعل عنيف من طهران قد يستهدف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج. وقال محللون للصحيفة أيضا أن تدخل الإسرائيليين سيعيق إمكانية عودة المسار التفاوضي مع إيران. ومع ذلك بحسب الصحيفة لا يزال المسؤولون العرب قلقين من أن عودة إسرائيل إلى الحرب قد تكون مسألة وقت لا أكثر. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تحدث كل من نايل كويليام وسنام فاكيل عن سبب فشل وقف إطلاق النار مع إيران، واعتبر أنه لا ينبغي أن يكون فشل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران مفاجئاً، فقد أرجأت حل أكثر القضايا الخلافية، وهي صيغة اعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً في قطاع غزة. وأضاف أن هذه الاتفاقات لا تحقق إلا قدراً محدوداً من النجاح، وما لم تتبع وقف إطلاق النار جهود دبلوماسية مستدامة فإن الاتفاق يصبح مجرد هدنة مؤقتة تستغلها الأطراف المتحاربة للاستعداد للجولة التالية. وخلص الكاتبان إلى أن التسوية السياسية الأكثر استدامة تتطلب تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل تنازلات قابلة للتحقيق بشأن برنامجها النووي ومخزونها من اليورانيوم المخصب، كما تتطلب ضمانات موثوقة من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أي هجمات متجددة وإطارا قابلا للتنفيذ لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، إذ عندها فقط سيتاح وضع أساس واقعي لمعالجة قضايا الصواريخ والطائرات المسيرة ودعم إيران للجماعات المسلحة في المنطقة. في صحيفة The Guardian البريطانية رأى محمد بزي أنه بعد أن استنكر ترامب الحروب في العراق وأفغانستان، ها هو الآن عالق في حرب صنعها بنفسه في إيران، إذ يفتقر إلى استراتيجية لتحويل التفوق العسكري إلى اتفاق سياسي دائم مع طهران. وخلال فترة النزاع بدأ أن نطاق المفاوضات والسياسة الأمريكية العامة تجاه إيران يعتمدان على تقلبات مزاج ترامب، وبينما لفت إلى أن إيران تمتلك نفوذاً اقتصادياً أكبر يمكنها استخدامه إذا قرر ترامب استئناف حرب شاملة. حذر الكاتب من أن ترامب ينزلق إلى حرب محتملة لا نهاية لها، فهو لا يبدي أي نية للتراجع عن حافة حرب أوسع مع إيران، والتي قد تشمل نشر قوات برية أمريكية وامتدادها إلى الدول المجاورة. صحيفة بوليتيكو الأمريكية نشرت استطلاع رأي أجرته في شهر يوليو الجاري يظهر أن نسبة ناخبي حركة ماغا لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى الذين يعتقدون أن الحرب تستحق التكلفة الاقتصادية قد انخفضت بمقدار 13 نقطة عما كانت عليه في مايو الماضي. وبيّن الاستطلاع أن واحداً من كل 5 ناخبين مؤيدين لترامب يعتقد أن على الولايات المتحدة إنهاء حربها في إيران بغض النظر عن التكاليف. وأضافت الصحيفة أن تراجع الدعم في صفوف ماغا هو أوضح دليل على أن صبر الأمريكيين بدأ ينفذ من استمرار هيمنة الاقتصاد على اهتمامات الناخبين الرئيسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة. إذ أظهر الاستطلاع أن الناخبين المؤيدين لترامب يرجعون سبب ارتفاع الأسعار إلى الحرب على إيران. في ملف غزة، توقفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عند خطة مجلس السلام في غزة لإنشاء منطقة إنسانية تجريبية، مشيرة إلى أن هذه الخطة المثيرة للجدل تأتي بعد أشهر من المحاولات غير المثمرة للدفع بخطة مدعومة من الولايات المتحدة لإعادة بناء القطاع المدمر، ومع مواصلة إسرائيل احتلال أكثر من نصف الأراضي. وأضافت الصحيفة أن الخطة تعكس فكرة طالما روج لها مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لنقل المدنيين الفلسطينيين إلى مناطق خاضعة لإشراف عسكري إسرائيلي، وهو نموذج نددت به الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. وقال محللون إنها محاولة من جانب الولايات المتحدة والإسرائيليين لفرض وقائع جديدة على الأرض تمكنهم من إعادة تشكيل غزة بالشكل الذي يفضلونه. وقال أحد المطلعين على الأمر إن مصر تشعر بالقلق إزاء خطة إنشاء منطقة إنسانية في رفح ونقل الفلسطينيين إليها، وتعتبرها مقدمة محتملة لنقلهم إلى أراضيها.
6: أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. غارات على عدد من المحافظات الإيرانية، قليباف يهدد باستهداف البنى التحتية في المنطقة إن لم يضمن أمن إيران، وترامب يتوعد بتدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران رداً على أي إطلاق نار على سفينة في هرمز. شهيد وجرحى في غارة من مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات، وحماس تؤكد أولوية وقف الحرب على غزة وتدعو الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماته. مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في 4 أغسطس، ورئيس الوزراء اللبناني يتعهد من زوطر الغربية بعودة الخدمات. حرائق غابات تجتاح تونس والجزائر، وبيانات أوروبية تظهر أن الحرائق تفوق المتوسط السنوي خلال العقدين الماضيين في أوروبا مع استمرارها في فرنسا وإسبانيا.

0: أفادت وسائل إعلام إيرانية أن عن وقوع عدد من الانفجارات في محافظات بالبلاد. سياسيا، قال كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إنه في حال لم تضمن طهران أمنها فلن تكون أي بنية تحتية آمنة في المنطقة وفق تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بقصف البنى التحتية الإيرانية إذا ما استهدفت السفن في مضيق هرمز.
1: لعبة الشد والجذب والتهديدات المتبادلة مستمرة على محور طهران واشنطن. رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف يشدد أنه إذا لم يضمن أمن إيران فلن تكون هناك أي بنية تحتية آمنة في المنطقة وفق قوله. يضيف قاليباف أنه إذا لم يسمح لبلاده ببيع النفط فلن يبيعه أحد في المنطقة، لهجة لا تخلو من الوعيد بسبب الحصار الشامل الذي تفرضه الولايات المتحدة على جميع الموانئ الإيرانية، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب وتوعد بفرض المزيد من التصعيد. في هذا السياق يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف البنى التحتية في العاصمة الإيرانية طهران إذا ما استهدفت السفن في مضيق

0: كسب المزيد من النفوذ في أي مفاوضات محتملة.
1: بدوره قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن العقيدة الدفاعية لطهران تقوم على مبدأ الرد المتكافئ، وقال إن أي عدوان يستهدف إيران سيقابل برد قوي وحاسم، وأضاف في منشور على منصة إكس أن أي جهة تقدم دعما لمثل هذا العدوان أيا كان نوعه ستعد هدفا مشروعا على حد تعبيره. نفت الولايات المتحدة صحة مزاعم القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بشأن سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وأكدت أن المضيق ما زال ممرا مائيا دوليا مفتوحا أمام السفن. وأضافت القيادة الوسطى أن السفن التجارية تواصل عبور المضيق بدعم من قواتها، مشيرة إلى أنها ساعدت أكثر من 900 سفينة على العبور منذ مطلع مايو رغم التهديدات والهجمات الإيرانية. أفاد مراسل التلفزيون العربي بسماع دوي 4 انفجارات في أربيل ناتجة عن اعتراض مسيرات، وظهرت مشاهد لحظة تصدي الدفاعات الجوية للمسيرات في سماء المدينة. أعلن الجيش الأردني اعتراض 4 مسيرات و4 صواريخ إيرانية كانت تستهدف مدينة العقبة جنوبي البلاد، بينما سقط صاروخان آخران في مناطق خالية من السكان دون تسجيل إصابات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري أن القوات المسلحة تعاملت مع الصواريخ فور دخولها المجال الجوي الأردني وتمكنت من اعتراض 4 منها. وظهرت مقاطع مصورة من مدينة إيلات الإسرائيلية المقابلة للعقبة تصاعد أعمدة دخان بالتزامن مع دوي انفجارات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل لم تشارك في اعتراض الصواريخ الإيرانية. نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إجراء أي أنشطة نووية إيرانية داخل جبل الفأس، وأشار إلى أن الادعاءات الأمريكية بشأنه ليست سوى ذريعة حديثة لارتكاب مزيد من العدوان والتدمير والتخريب على حد تعبيره. وأكد بقائي التزام إيران الدائم بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كامل أنشطتها النووية، متسائلا عما دعاه صمت المدير العام للوكالة إزاء تلك التصريحات. في خبر عاجل تعلن القيادة الوسطى الأمريكية أنها بدأت بشن مزيد من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. إذن إعلان من القيادة الوسطى الأمريكية أنها بدأت شن مزيد من الضربات في ليلة ضربات جديدة يعني ضد أهداف عسكرية إيرانية. معنا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام، أين وقعت الضربات الأمريكية حتى الآن؟ لأننا قرأنا كثيرا عن هجمات هنا وهناك في المدن الإيرانية.
2: يمكن القول وائل أن الضربات بدأت منذ حوالي ساعة ونصف تقريبا، الساعة الآن بتوقيت طهران هي 11:30 صباحا بدأت الاستهدافات وسماع دوي الانفجارات في تمام الساعة 12 بالضبط تقريبا في مناطق مختلفة عند السواحل الجنوبية لإيران كما جرت العادة. وكالة فارس عن مصدر عسكري نقلت قبل قليل، أو عفوا دعني أبدأ بهذا الخبر، بانفجارين وقعا قرب مدينة بوشهر جنوبا. أيضا وكالة تسنيم نقلت عن سماع دوي انفجارات في محيط مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، فيما نقل التلفزيون الإيراني عن انفجار أو سماع دوي انفجار بمدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبا، ووقوع انفجار ضخم للغاية في رامشير في منطقة الأهواز بمحافظة خوزستان إلى العمق أكثر نحو مياه الخليج. وكالة فارس نقلا عن مصدر عسكري قبل قليل قالت بأن مضيق هرمز مغلق وأن ادعاء القيادة المركزية الأمريكية بشأنه غير صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن لا سيطرة إيرانية على مضيق هرمز وأن حركة الملاحة تسير بالشكل الذي يريده الجانب الأمريكي. مضيق هرمز أيضا بحسب هذا المصدر مضيق هرمز سيظل مغلقا ولن يعاد فتحه ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة. كان هذا متزامن أيضا في الوقت ذاته مع تقارير نقلتها وكالة فارس أيضا عن مصادر محلية عن سماع دوي عدة انفجارات شرقي الأردن في موقع خاص بالجنود الأمريكيين.

0: لم يتم تحديد هذا الموقع حتى الآن، لكن قد نسمع شيئا ما خلال الساعات القليلة المقبلة عن استهداف وقع في قاعدة عسكرية ما أو مقر للجنود الأمريكيين، وقد نسمع عن إصابات وقتلى وما إلى ذلك. هذا الأمر كان متزامن بطبيعة الحال هنا مع الكثير من التصريحات على مختلف المستويات عسكريا وسياسيا وعلى مستوى مستشاري القيادة العليا هنا في إيران على المستوى السياسي والعسكري. الجميع كان يتحدث بذات الصيغة، وإلا مضيق هرمز هو مضيق إيراني، أمريكا هي التي ابتعدت عن طاولة الدبلوماسية وخانت المسار الدبلوماسي، أي استهداف للبنى التحتية خلال هذه الفترة سيواجه برد شامل قد يطال جميع البنى التحتية في المنطقة، قد يصل الأمر إلى قطع الطاقة عن المنطقة بشكل كامل، وأن إيران لن تسمح بمرور أي قطرة نفط أو حتى غاز من المنطقة طالما أن إيران لن تتمكن من تصدير غازها ونفطها بشكل طبيعي. ونتذكر بأن أمريكا أعادت الحصار على السواحل الإيرانية خلال الأيام القليلة الماضية، ما حرم الإيرانيين من عوائد النفط التي لم تستمر أكثر من 20 يوما، وهذا دفع علي أكبر صالحي وزير الخارجية الأسبق ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق هنا في إيران للقول بأن مذكرة التفاهم أو الحال السيء الذي وصلت له مذكرة التفاهم حرم إيران من ملايين الدولارات يوميا كنتيجة للعوائد التي لم تتمتع بها إيران سوى لمدة 20 يوما لا أكثر ولا أقل. وكأن الجانب الأمريكي وائل بحسب بعض القراءات هنا أحس بخطورة أن تعود إيران لامتلاك المال بشكل مريح ونتيجة ضغوط إسرائيلية، وبعض حلفاء أيضا الولايات المتحدة الأمريكية خشيتهم من أن تصل الأموال بشكل مريح للجانب الإيراني وإمكانية استفادة إيران من هذه الأموال في دعم حلفائها في المنطقة وتنفيذ مشاريعها بحسب السردية الغربية، دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ قرار وصف هنا إيرانيا بالقرار الاستراتيجي الخاطئ الذي أعاد كل من طهران وواشنطن خطوات كثيرة إلى الوراء. هذا متزامن كان بطبيعة الحال مع تهديدات أمريكية متصاعدة عن إمكانية استهداف بنى تحتية، استهداف منشآت نووية على رأسها منشأة جبل فأس في محافظة أصفهان. ونتذكر أنه خلال الأيام الماضية أيضا وائل جرى استهداف محيط بعض المنشآت النووية المعنية بإنتاج الطاقة الكهربائية كمنشأة دارخين عند نهر كارون في جنوب غربي الجغرافيا الإيرانية، وأيضا استهداف محيط منشأة بوشهر الكهروذرية لمرتين أو ثلاثة خلال الأسبوع الماضي، ما دفع إيران لتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة للمطالبة بتحرك فوري لمنع الولايات المتحدة الأمريكية من الذهاب بعيدا في مثل هذه الاستهدافات، لأن تكرار هذه الاستهدافات ووقوع حوادث غير منتظرة أو غير مرتقبة ربما قد يعود بالسلب على جميع دول المنطقة نتيجة المخاطر البيئية التي ستحيط بدول المنطقة وعلى رأسها إيران بطبيعة الحال. الساعات القادمة قد أيضا يخرج أو تشهد تصعيدا عسكريا سواء من قبل إيران أو من الولايات المتحدة الأمريكية، إعلان الجانب الأمريكي عن أنه بدأ حملة ضربات على الجانب الإيراني قد يشي أيضا بشيء من هذا خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد نسمع عن استهدافات في محيط العاصمة الإيرانية طهران كما جرى الليلة الماضية لأول مرة في تصعيد من نوعه منذ أن بدأت حملة التصعيد الحالية والتي دخلت ليلتها 12.
1: شكرا لك يا حسام، تبقى معنا. معنا الآن مراسل التلفزيون العربي في واشنطن محمد بالدين. محمد، أقرأ الآن هذا البيان نشر على موقع القيادة الوسطى الأمريكية، يقول في الساعة 5:30 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم بدأت القوات الأمريكية في شن المزيد من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية بتوجيه من القائد العام. ستستمر المهمة في إضعاف قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية التي عبر المياه الإقليمية. هل تبدو هذه البيانات متشابهة مملة أم لا؟ هناك تصعيد في نوعية الأهداف التي تستهدفها الهجمات الأمريكية؟
2: إذا أردت أن نرصد النمط وائل، فنحن الآن نتحدث عن بيان أقل تفصيلا وأكثر فتحا للاحتمالات، أي أنه أكثر عمومية من قبل القيادة الوسطى. كانت تتحدث عن تعداد الأيام، نحن اليوم في اليوم 12 تواليا، لم تذكر هذا في بيانها، ثم كأنها تشير في البيان إلى ذلك المنشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشال اليوم، الذي قال فيه بأنه لقاء كل مسيرة أو هجوم أو صاروخ أو قذيفة أو إطلاق نار تقوم به إيران على أي سفينة تعبر من مضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة سوف تقوم بتدمير جسر أو منشأة طاقوية إيرانية في مقابل ذلك، بدءا من الآن وصاعدا، يقول الرئيس الأمريكي. وهذا طبعا من بين النقاط المثيرة للجدل والتي كان يسأل عنها وزير الحرب الأمريكي يوم أمس أمام الكونغرس. وبالمناسبة في الكونغرس مرر قبل أقل من 20 دقيقة مشروع الموازنة التي ستدعم بأكثر من 90 مليار دولار العمليات العسكرية الأمريكية في الحرب الأمريكية على إيران، مرر في مجلس النواب وانتقل إلى مرحلة مجلس الشيوخ، ويتوقع أن يواجه معارضة أو نقاشا وجدلا كبيرين هناك على مستوى مجلس الشيوخ قبل أن يتم إقراره، لأن هنالك ترابطا بملفات أخرى داخلية يريد ترامب أن يفرضه. لكن بشكل عام نحن أمام بيانات الآن تتحدث دون تحديد السقف الزمني، دون تعداد، أن هذه هي الليلة 12 تواليا، وإضافة إلى ذلك نوعية وأنماط الأهداف التي بدأنا نرصد القيادة الوسطى تستهدفها منذ الليلة البارحة مختلف هذه المرة. نحن نتحدث عن استهدافات في محيط العاصمة الإيرانية طهران، استهدافات في الشمال الغربي حتى إلى نحو الحدود مع العراق، وهنالك أيضا استهدافات في الجنوب، استهدافات في الشمال الشرقي للعاصمة طهران، جبل فأس ما يزال في ذلك الاحتمال المتردد غير المؤكد، واحتمالات التصعيد ما تزال قائمة ومطروحة من بين الخيارات على طاولة الرئيس الأمريكي، وذلك ما أكده وزير الخارجية مارك روبيو الذي قال بأن أمام ترامب سلسلة ومجموعة من الخيارات. وكذلك قال الجنرال دان كين قائد أو رئيس هيئة الأركان المشتركة بأن الخيارات تعرض على الرئيس الأمريكي، إضافة إلى السيناريوهات والمآلات بما في ذلك السيناريوهات الأسوأ، وهو بيده القرار. طبعا امتنع عن أن يؤكد أو ينفي ما يتعلق باحتمالات أن تكون هنالك أي قوات على الأرض في إيران في حال دخل التصعيد مرحلة أخرى. حتى الآن لا يبدو أن هنالك أيضا موقفا واضحا من قبل الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بالخطة التي قدمها الوسطاء والتي يضغط الوسطاء من أجل أن يقبل بها الجانبان الأمريكي والإيراني، المتعلقة بعشرة أيام من وقف إطلاق النار والعودة إلى روح مذكرة التفاهم، خاصة فيما يخص مضيق هرمز. واليوم كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القاعدة العسكرية بدوفر بولاية ديلاوير، وهو يستقبل جثامين الجنود الأمريكيين القتلى الذين سقطوا ثلاثة في قاعدة أردنية عسكرية تستغل القوات الأمريكية. تقول المصادر ووسائل الإعلام الأمريكية بأنهم سقطوا جراء استهدافهم بثلاث صواريخ إيرانية على تلك القاعدة في 17 من شهر يوليو الجاري، والرابع هو في تفجير متحكم به بالذخيرة كما تقول وزارة الحرب الأمريكية، وكان ذلك في شمال العراق. على كل حال نحن أمام ساعات ممكن أن تخبرنا بمصير التصعيد، هل سيأخذ أطوارا أوسع فيما يتعلق بهذه الحرب، خاصة مع كون هنالك بعض الأنباء المتضاربة، بعضها كان يتحدث عن إشارة وتوجيه من قبل الجانب الأمريكي للحكومة الإسرائيلية بالاستعداد، وأخرى تقول العكس تماما وتقول بأنه ليس هنالك، أو بأن ترامب حتى لم يشر على الجانب الإسرائيلي بأن يستعد أو أن يكون جزءا منخرطا في هذه الأعمال العسكرية.
1: شكرا جزيلا محمد بالدين في واشنطن في البيت الأبيض. شكرا كذلك لحسام دياب في طهران. قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ودعا في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.
3: وما زالت هذه الاعتداءات المستمرة تشكل خطرا جسيما على دول المجلس والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعطل مسيرة التنمية والاستقرار، وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة. ومن هذا المنبر نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية.
1: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي تنفيذ عملية عسكرية وصفها بالنوعية، استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة كما قال، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
4: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة.
1: وأبلغت هيئة بحرية بريطانية عن حادثة على بعد 70 ميلا بحريا من الشقيق في السعودية، وقالت الوكالة إن ربان الناقلة أبلغ عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول ما أدى إلى نشوب حريق على متنها، وأشارت إلى عدم ورود تقارير عن إصابات أو أضرار بيئية. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن 4 ناقلات قد غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر، وذلك في ضوء تحذير أطلقه الحوثيون بعدم الإبحار إلى الموانئ السعودية. وبحسب بيانات الشحن فقد توجهت 2 سفينة نحو قناة السويس، فيما اختارت 2 السفينة الأخريان المياه المفتوحة في البحر الأحمر. وكانت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قد نصحت السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو أمريكية أو سعودية بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت المهمة في مذكرة موجهة إلى قطاع الشحن إن هذه السفن تواجه مستوى أعلى من التهديد بسبب ارتفاع خطر تعرضها لهجمات الحوثيين، وأوضحت بتجنب عبور المنطقة إلى حين تراجع المخاطر الأمنية. وأدانت وزارة الخارجية التركية تهديدات جماعة الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية، وأكدت تضامنها مع الرياض، ودعت أنقرة إلى وضع حد للأعمال والتهديدات التي تعرض أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز للخطر. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين غربي مخيم أنصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، ونقل الشهيد والجرحى إلى مستشفى العودة غربي المخيم. نقل 35 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع عقب إفراج إسرائيل عنهم، ووصل الأسرى إلى المستشفى على متن حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. وقالت اللجنة بدورها إن طواقمها يسرت نقل المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى ناصر. قال المنسق العام ورئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية جوان توباو إن وضع الطبيب حسام أبو صفية صعب جدا، ووجه نداء دوليا لإطلاق سراحه مع العشرات من عمال القطاع الصحي الذين تعتقلهم إسرائيل من دون أسباب.
5: نحن لا نعلم الكثير عنه. نعلم أن الدكتور حسام أبو صفية اعتقل قبل 1.5 سنة من دون أي أسباب واضحة، وهو حاليا في حالة صعبة جدا وصحته ضعيفة، هو يعاني بشكل كبير، ورأينا مؤخرا أن هناك معاملة سيئة من قبل القوات الإسرائيلية تجاهه وتجاه كل عمال القطاع الصحي والإنساني. نحصي اليوم 95 شخصا منهم تم اعتقالهم من دون أي أسباب، وبعضهم توفوا بسبب الهجمات الإسرائيلية.
1: في أثناء ذلك أكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أن مستوى الاستجابة في محافظة غزة لا يتجاوز 25% بعد توقف أحد مراكز الدفاع المدني المكلف بتلبية نحو احتياجات نصف المواطنين عن العمل لعدم توفر الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة.
6: إن مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة التي تعد المحافظة الأكبر في القطاع لا يتجاوز 25% بعد أن توقف منذ نحو شهر أحد مراكز الدفاع المدني الذي يكلف بالمسؤولية عن تلبية الاستغاثة لنحو نصف المواطنين في المناطق والأحياء الغربية، وذلك لعدم توفير الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة لتشغيل المركبات وأجهزة الإطفاء والإنقاذ المتاحة.
1: في خبر عاجل، يقول محافظ مدينة بوشهر الإيرانية إن صاروخاً استهدف محطة كهرباء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب إيران. إذن يعلن محافظ بوشهر أن صاروخاً استهدف محطة كهرباء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب إيران. بالعودة إلى الشأن الفلسطيني، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أن منظومة الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة باتت على وشك الانهيار في ظل استمرار الأوضاع التي تعيق عمل القطاع الصحي. وأوضح المركز أن نحو 65% من مركبات وزارة الصحة خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر. وأضاف أن الأزمة امتدت إلى المركبات والآليات المساندة للخدمات الطبية والإغاثية، ما يحد من قدرة الطواقم على الاستجابة للحالات الطارئة ونقل الجرحى والمرضى والإمدادات الطبية. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في أول خطاب له منذ اختياره لترأس الحركة أن الأولوية تتمثل في وقف الحرب على القطاع، ودعا الحية الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف خروقاته.
7: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية.
1: ودعا الحي إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وشراكة سياسية كاملة.
7: ندعو إلى الشروع الفوري بحوار وطني ووضع الآليات لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وفق توافق وطني يشمل الكل الفلسطيني والشراكة السياسية الكاملة في صناعة القرار ورسم وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية.
1: وطالب الحياء الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها لوقف الحرب في غزة، ودعا إلى محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب واستمرار التضامن الدولي مع الفلسطينيين.
7: إن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يثبت حقيقة واقعة أن استقرار وأمن الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه وحريته واستقلاله هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها. وعليه فإننا ندعو أمتنا العربية والإسلامية بحكوماتها ومؤسساتها وشعوبها إلى التحرك الفاعل والضغط لوقف آلة القتل والإبادة بحق شعبنا.
1: هدم جيش الاحتلال 4 منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم، واعتدى على 5 مواطنين منهم سيدة، وقام بعد ذلك باعتقالهم. كما هدم عمارة سكنية في بلدة زعترة شرق بيت لحم، وهدم منزلا آخر في بلدة سعير شرق الخليل، وهدم محلات تجارية قرب مدخل أو قل مدخلي بلدة رافات شمال القدس المحتلة.
8: هذه مستوطنة بيتار عليت، واحدة من 11 بؤرة ومستوطنة تحيط بأراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم. تتوسع المستوطنات على حساب الأرض الفلسطينية وعلى حساب هدم منازل الفلسطينيين. هذا منزل هدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي، يجلس الطفل على أنقاضه، وهو واحد من 4 منازل هدمت في هذه البلدة. مئات المنازل الأخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتسليم أصحابها إخطارات بعمليات الهدم بحجة البناء دون ترخيص، حجة تستخدمها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في إطار محاصرة الفلسطينيين والسيطرة على مزيد من أراضيهم ومساحاتهم الممتدة. هذا المنزل الذي هدم هنا هو واحد من 4 منازل قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء في هذه المنطقة وعمليات تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين. رفض أصحاب هذا المنزل أن يقوموا بإخراج أثاثه بالرغم من أنهم مخطرون لأنهم يسعون للبقاء في منازلهم حتى اللحظة الأخيرة. لم يعجب ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بالاعتداء على عديد منهم، وصاحبة هذا المنزل أيضا تم اعتقالها إضافة إلى 4 مواطنين آخرين. في هذه المنطقة تتعرض لعملية مقاومة مباشرة من قبل المواطنين الفلسطينيين لعدم هدم منازلهم، لكنهم يواجهون سلطة الاحتلال بمفردهم. نعيم فنون وهو رئيس البلدية وكذلك أيضا صاحب أحد المنازل، أخي نعيم، ما الهدف من الذي يريد جيش الاحتلال في نحالين؟
9: احنا متأكدين وشاعرين أنها تعتبر نحالين حلقة في شوك 11 مستوطنة، محاطة ب 11 مستوطنة، ووجود نحالين يمنع تواصل هذه المستوطنات الجغرافية ببعض. فعلى هذا الأساس هناك ضغط من أجل ترحيل هذه البلدة وعدم إمكانية توسعها.
8: شكرا لك. ونحالين ما يقارب من 24,000 دنم لم يتبقى مساحة لأراضيها، والمكان المسموح للفلسطينيين أن يقوموا بالبناء فيها ما يقارب من 1,500 دنم فقط. هذه المساحات أيضا قامت باحتلالها العديد من الاستيطان والبؤر الاستيطانية الممتدة. لم يكن الهدم الوحيد هنا في بيت لحم، كان هناك هدم منزل من 3 طوابق وتشريد لما يقارب من 7 فلسطينيين في زعترة شرق بيت لحم، وكذلك أيضا في سعير بالخليل وأيضا في رافات وقلنديا بالقدس المحتلة. تقول الجهات الفلسطينية إن هناك ما يقارب من 740 عملية هدم نفذتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في النصف الأول من العام، وما زال الهدم مستمرا في مناطق الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحالين، غرب بيت لحم.
1: اقتحمت مجموعة من المستوطنين أطراف بلدة ترمسعية شمال مدينة رام الله ونفذوا اعتداءات وأعمال تخريب طاولة الممتلكات، كما أضرموا النيران في أراض زراعية ما تسبب في خسائر مادية واسعة. دعا عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني الحكومة الفيدرالية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته المزمعة إلى نيويورك بناء على المذكرة الصادرة بحقه، وأشار إلى أن صلاحيات إدارته لا تسمح له قانونيا بتنفيذ الاعتقال.
10: لا يترك فرصة لا يذكر فيها بجرائم بنيامين نتنياهو. زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك الأمريكية كان يأمل باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الصادر بحقه مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، لكن القوانين الأمريكية لا تسعف ممداني. عمدة نيويورك كثف جهوده مع فريقه لعلهم يجدون سندا قانونيا يمكنهم من اعتقال نتنياهو قبيل زيارته المرتقبة إلى المدينة في سبتمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. سعي ممداني الذي يرى في نتنياهو مجرم حرب وفق تصريحاته لا يتوقف.
11: بنيامين نتنياهو مجرم حرب. لقد راجعت إدارتي السبل القانونية المتاحة لتحديد ما إذا كان بإمكان نيويورك تنفيذ مذكرة التوقيف في حال وصول نتنياهو إليها. من الواضح أننا لا نملك السلطة القانونية المستقلة لذلك، إلا أن الحكومة الفيدرالية تملكها، وأدعوها للانضمام إلى المحكمة وتنفيذ المذكرة.
10: فهي ليست المرة الأولى التي يحث فيها على كبح جرائم رئيس الوزراء الإسرائيلي وفق تعبيره. منذ العام الماضي أثناء حملته الانتخابية، ممداني أكد عزمه إصدار تعليمات بتوقيف نتنياهو إن زار نيويورك. كذلك في مقابلات صحفية وتلفزيونية عدة، لم يغفل عمدة نيويورك الحديث عن نتنياهو، معتبراً أن مكانه ينبغي أن يكون بلاهاي، في إشارة إلى المحكمة الجنائية. نتنياهو لن يعتقل داخل الولايات المتحدة، الرد جاء قطعيا على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في منشور قال ترامب إن نتنياهو يحارب إيران التي قتلت 52,000 متظاهر لذا لن يعتقل بأي شكل من الأشكال. ممداني جاهل ومتعصب. غضب من تصريحاته يدفع إسرائيل اتهامه بمعاداة السامية، فيما وصفت إسرائيل عبر منشور على إكس المحكمة الجنائية الدولية بالصورية، معتبرة أن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو باطلة. في الأمم المتحدة المندوب الإسرائيلي وصف ممداني أيضا بالفاشل واتهمه بالتحريض بدلا من التركيز على عمله رئيسا للبلدية.
1: أعلنت إيطاليا أنها ستستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الرابع من الشهر المقبل. وقالت الرئاسة اللبنانية في سياق آخر إن الرئيس جوزيف عون شدد خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتمكين الدولة من بسط سيادتها. وأضافت الرئاسة أن عون عرض أمام ترامب التداعيات الكارثية للحرب على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار في البنى التحتية، وبحث الجانبان تعزيز الدعم للجيش اللبناني وتطوير التعاون إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بفتح الطرقات وتقديم الخدمات في بلدة زوطر الغربية مع انتشار الجيش فيها. وخلال جولته في البلدة أعلن سلام أن الدولة ملتزمة بعودة الحياة إلى الجنوب باعتباره هدفا وطنيا تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي منها.
12: يتقدمون خطوات قليلة علها تختصر معاناة أشهر مضت وتنهي مأساة النزوح والتهجير. خطوات اصطدمت بموانع أمنية حالت دون تقدمهم داخل بلدة زوطر الغربية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية ودخلها الجيش اللبناني. حاولوا البحث عن أي طريق يختصر المسافة المتبقية لكنهم لم ينجحوا. اعترضوا، ولم يكن الاعتراض على المنع فقط بل على مسار يرونه من دون جدوى، ومنطقة تشكل أول اختبار انسحاب يرون أنه لن يتم قريبا.
13: نحن أهالي زوطر لمن نفوت، عندنا شهداء بالأرض، عندنا شهداء تحت البيوت، خلونا نفوت على ضيعتنا نشوف العالم، نشوف أهلنا، في عندنا شهداء بالأرض.
14: نزلنا من فوق لهون كرمال نفوت على ضيعتنا، وبضيعتنا زوطر الغربية نحن عندنا شهداء، خسرنا شهداء، هن مستعفين بجمعية الرسالة للإسعاف الصحي.
15: صرنا يومين بنجي لهون وعلى أمل إنه نفوت، وبعدنا ناطرين الأمل، يوم وعدونا وبعد ما فتنا يعني.
12: يمنعون من الدخول فيما يرفع رئيس حكومتهم العلم داخل البلدة في زيارة خاطفة إلى وسط زوطر الغربية اطلع فيها على ما يجري بعد بدء تنفيذ خطة المناطق التجريبية.
16: اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
12: أما الجيش اللبناني فيواصل مهمته الأمنية داخل البلدة، وقد أدخل مزيدا من التعزيزات إليها، فيما واصلت فرق الهندسة عمليات المسح وتثبيت النقاط على تخوم بلدة تجاور آليات الاحتلال. انسحاب شكلي، هكذا يصف البعض ما جرى في زوطر الغربية. انسحاب يختبر فيه الجيش والدولة في قدرتهما على بسط سيطرتهما، فيما الخطوات الفعلية غائبة والعودة مؤجلة. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من تخوم بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان.
1: أعلنت السلطات التونسية السيطرة على حريق اندلع في الغابات الساحلية بولاية بنزرت شمالي البلاد، وبعد جهود إطفاء استمرت أكثر من 16 ساعة تمكنت فرق الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي اندلع في المنطقة الغابية الممتدة بين رفراف وسيدي علي المكي بمدينة غار الملح. وأضافت السلطات أن المراقبة ستتواصل في موقع الحريق لمنع تجدده، لا سيما مع استمرار موجة الحر وهبوب الرياح. تجددت في نابل شمالية تونس احتجاجات ليلية جراء انقطاع التيار الكهربائي، وتجمع المحتجون أمام الشركة التونسية للكهرباء والغاز رافعين شعارات تندد بالانقطاعات المتكررة وطالبوا بحلول عاجلة. كما شهدت ولاية المونستير احتجاجات ليلية وإغلاقا للطرقات بسبب استمرار انقطاع الكهرباء والمياه وسط مطالبات بتدخل حكومي عاجل لحل الأزمة المتفاقمة في ظل موجة الحر. أعلنت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 195 حريقاً في 15 ولاية خلال الساعة الماضية، وقرت جهودها مستمرة لإطفاء 53 حريقاً أبرزها في ولاية عنابة شرقي البلاد حيث أجليت أكثر من 100 عائلة.
17: الغطاء النباتي يعني مازال مشتعل، ما يخفالكمش أن في 24 ساعة تم إخماد اندلاع 195 حريق، يعني الأغلبية تاعها تم إخمادها. بقاو يعني الصباح كان فيه 53 حريق، من بعد يعني كان فيه انخفاض في وتيرة الحرائق وين لحقنا يعني 42 حريق. الولايات الأكثر يعني تضررا من هذه الحرائق يعني الولايات الشرقية.
1: أمرت السلطات القضائية الجزائرية بسجن 4 أشخاص متهمين بالتورط في إشعال الحرائق بغابات ولاية قسنطينة شرقي البلاد. وأفاد بيان للمكتب القضائي المركزي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أن التحقيق مع الموقوفين 4 مكن من استرجاع مقطع مصور يوثق قيامهم بإشعال النيران في مكان اندلاع الحريق. وتتواصل حرائق الغابات في جنوب أوروبا وسط موجة حر ورياح جافة أسهمت في تسارع انتشارها. وتظهر بيانات صادرة عن مرصد رويترز للمناخ أن حرائق الغابات أتت هذا العام على مساحات من الأراضي في أوروبا تفوق المتوسط السنوي خلال العقدين الماضيين.
18: من فرنسا إلى إسبانيا وإيطاليا تتكرر الصورة ذاتها، نار أسرع من فرق الإطفاء وألسنة لهب ترسم في عمق الليل حدود الخطر. فوق تلال جنوب شرق فرنسا تشق سيارات الإطفاء طريقها وسط الدخان. في إقليم فار التهم الحريق نحو 1700 هكتار وأجبر قرابة 400 شخص على مغادرة منازلهم. خاض نحو 1000 عنصر إطفاء سباقا لوقف تمدده، وفي جبال الألب العليا اشتعلت جبهة أخرى. سائقة أشعلت حريقا امتد على 130 هكتارا في جبال إكران، وانتشر نحو 90 عنصر إطفاء في منطقة جبلية وعرة.
19: وصلتنا تعزيزات جوية جديدة أرسلها محافظ المنطقة، بينها طائرات في محاولة لإقامة حواجز جديدة من المواد المكافحة للحرائق ومنع تقدم النيران نحو الجنوب.
18: في إسبانيا لم تكن الكارثة أقل وطأة، احترق أكثر من 29 ألف هكتار في غوادالاخارا، واستدعى الحريق أكبر تعبئة في تاريخ الإقليم بمشاركة نحو 600 عنصر و29 طائرة مروحية.
20: هل ترون كيف تتساقط هنا شظايا اللحاء المحترق؟ قد تحملها الرياح عدة كيلومترات، وبمجرد أن تسقط على العشب تشتعل. هذه القطعة تتحول إلى بؤر حريق جديدة تنتشر في المنطقة.
18: في إيطاليا اجتاحت النيران جزيرة صقلية، حرارة تجاوزت 40 درجة ورياح جافة حملت اللهب. بساتين الزيتون احترقت، ومحاصيل هذا العام والمواسم المقبلة باتت مهددة. جنوب أوروبا يواجه صيفا ملتهبا، حرائق تتمدد وغابات تتحول إلى مساحات سوداء.
1: أعلنت روسيا استهداف مواقع في مينائي أوديسا وتشورنوموريسك بأوكرانيا، بينما ذكرت مصادر لوكالة رويترز أن روسيا حظرت مؤقتا حركة السفن من وإلى ميناء نوفوروسيسك بسبب هجمات بطائرة مسيرة. وقال مسؤولون أوكرانيون إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم روسي بقنابل موجهة على مدينة زابوريجيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات جديدة على موانئ أوكرانية واستهداف سفينتين ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في أوديسا، بينما أعلن الرئيس الأوكراني إقالة قائد الجيش وتعيين ميخايلو درياباتي خلفا له.
0: لا يمر يوم دون مزيد من التصعيد العسكري على جبهات القتال في أوكرانيا، وقد احتكم طرف الحرب للخيار العسكري. كييف في مرمى النيران الروسية من جديد. هيئة الطوارئ الأوكرانية أكدت إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال في هجوم روسي بالمسيرات استهدف قرية شيكي التابعة لمنطقة بوتشا في مقاطعة كييف. في زابوريجيا قصف جديد يهز المدينة الجنوبية لأوكرانيا يخلف قتلى وعشرات المصابين في هجوم روسي بقنابل موجهة ويتسبب في اشتعال نيران بمبنى سكني. الموانئ الأوكرانية لم تكن بمنأى عن القصف الروسي مجددا، وزارة الدفاع أعلنت توجيه ضربات جديدة لعدد من الموانئ الأوكرانية تنقل معدات عسكرية لقوة كييف واستهداف سفينتين ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في ميناء أوديسا، كما أكدت استهداف المركز اللوجستي لشركة في أوديسا بزعم استخدامه لتخزين الشحنات ذات الاستخدام العسكري. كما وجه الجيش الروسي ضربات لمحطة لمعالجة الغاز في مقاطعة خاركيف. على الطرف الآخر، هجوم بمسيرة أوكرانية يستهدف المنطقة الصناعية في إقليم ستافروبول جنوبية روسيا يتسبب في اندلاع حريق في منشآت نفطية ولوجستية وإحصاء عدد من المصابين. هجوم أوكراني آخر استهدف مركزا لوجستيا لشركة روسية في مدينة كرازنودار أدى إلى اندلاع حريق ضخم وسقوط مصابين جراء شظايا مسيرات وإلحاق أضرار بمبنيين سكنيين، كما استهدفت الضربات الروسية مصنعا في كوبان. التصعيد الروسي المتواصل استعجل الرئيس الأوكراني لإحداث تغييرات في هرم الجيش، فبعد أيام من إقالة وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف أعلن الرئيس الأوكراني عن تعيين ميخائيل دراباتي قائدا عاما للقوات المسلحة الأوكرانية خلفا لألكسندر سيرسكي.
21: لقد قررت أن يكون ميخايلو دراباتي القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد حددنا كيفية إعادة هيكلة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وأذكر هنا أن ألكسندر سيرسكي القائد السابق قد حقق نتائج ملموسة لأوكرانيا في مجال الدفاع عن كييف.
0: التغيير الجديد في قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تلا مظاهرات عارمة شهدتها شوارع كييف على مدار أسبوع كامل احتجاجا على إقالة وزير الدفاع السابق في إحدى أكبر تداعيات الحرب منذ إعلان زيلينسكي حملة 40 يوما لاستهداف العمق الروسي، وفي ظل إصرار بوتين على استمرار عملياته العسكرية في أوكرانيا وسط صمت تام لصوت الدبلوماسية.
1: تستمر فعاليات معرض فارنبورو الدولي للطائرات في بريطانيا، وتهيمن التقنيات العسكرية والقتالية على هذه النسخة منه وسط ظروف فرضها واقع الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
22: ترسم طائرات السهم الأحمر التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني خطوطا ملونة في سماء فارنبورو، لكنها في الواقع تفتح المشهد على سباق عالمي جديد في مجال التسلح والطيران. على غير العادة، لا تبدو الطائرات التجارية وحدها نجمة هذه النسخة من المعرض الدولي. الصناعات الدفاعية تتصدر الواجهة في انعكاس مباشر لحروب أوكرانيا والشرق الأوسط التي سادت النقاشات هنا. أبرز الإصدارات جاءت من شركة لوكهيد مارتن التي كشفت عن نسخة جديدة من صاروخ باتريوت الاعتراضي كلفته تقل عن نصف سعر النسخة الحالية وله ذات الكفاءة. لكن المنافسة لا تقتصر على الأسماء الكبرى، تركيا أيضا تحضر بطائرتها هورجت، حيث تراهن أنقرة من خلالها على تثبيت موقعها في سوق الصناعات الدفاعية المتقدمة.
20: هذه المنصات موجهة للقوات الجوية مثل القوات الجوية للدول الأعضاء في حلف الناتو بما فيها تركيا وإسبانيا وغيرهما لكي تتمكن من تدريب طياريها، كما يمكنها استخدامها منصات قتالية خفيفة لأغراضها الدفاعية.
22: المنافسة هنا لم تعد تقتصر على المقاتلات التقليدية. أروقة المعرض تعج بأنظمة الذكاء الاصطناعي والمسيرات وتقنيات الحرب الإلكترونية، في مؤشر على تغير طبيعة الحروب المقبلة من الطائرات المأهولة إلى الأنظمة المستقلة ومن السماء نحو الفضاء أيضاً، وهو ما تركز عليه الأبحاث العلمية.
2: سنتمكن بفضل هذه المشاريع من أن نري الطلاب كيفية بناء أقمارهم الاصطناعية بأنفسهم، وسيقومون بتخطيط مهماتهم. مركزنا يضم أيضا مقرات للتحكم بالمهمات، لذلك سنتمكن من المرور عبر دورة الحياة الكاملة لتصميم القدرات الفضائية.
22: أما في الطيران المدني فيواصل المصنعون البحث عن الجيل المقبل من محركات الطائرات، في وقت لا تزال فيه شركات الطيران تواجه تحديات الإنتاج وسلاسل التوريد المضطربة.
3: ما يعرض خلفنا هنا ليس مجرد طائرات وتقنيات حديثة، بل انعكاس لعالم يغير أولوياته بشدة. للمرة الأولى في هذا المعرض تحتكر الطائرات الهجومية والأسلحة الدفاعية المشهد، في انعكاس أيضا للتغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، بعدما كان الطيران المدني هو البطل الحاضر بشدة في كل نسخة من نسخ هذا المعرض. زاهر عمرين من فارنبرو للتلفزيون العربي إنجلترا.
1: أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية توصل الولايات المتحدة والسعودية إلى اتفاقية تاريخية للتعاون النووي إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية مصاحبة. وقالت الوزارة إن الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتهدف إلى تعزيز الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية بما في ذلك عدم انتشار الأسلحة النووية. وأضافت أن الشراكة ستسهم في توسيع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية، وأشارت إلى أن الاتفاقية سترفع إلى الكونغرس للمراجعة. تعهدت حركة شعب الصراصير، نعم هكذا اسمها، في الهند بمواصلة مظاهراتها حتى استقالة وزير التعليم، في تحدي لحملات القمع التي يتعرض لها أنصارها على يد الشرطة في نيودلهي.
4: تحولت الاحتجاجات التي دعت إليها حركة الصراصير الشبابية في الهند إلى مواجهات عنيفة، بعدما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهروات لتفريق آلاف المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى البرلمان للمطالبة بإقالة وزير التعليم. الاشتباكات اندلعت عندما بادر المحتجون بتجاوز الحواجز الأمنية وسط العاصمة نيودلهي، في تصعيد يعد من أخطر التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال ولايته الثالثة. ورغم تدخل قوة الأمن، واصل المتظاهرون التقدم نحو البرلمان في مجموعات صغيرة، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم.
23: إذا كانت الحكومة تعتقد أن استخدام الغاز المسيل للدموع والهروات ضد جيل الألفية سيوقفنا.
4: الحركة اتهمت السلطات بقمع احتجاجات سلمية، فيما بررت شرطة نيودلهي تدخلها بعدم حصول المسيرات على ترخيص، مؤكدة أن الإجراءات الأمنية تهدف إلى تأمين محيط البرلمان خلال دورته الصيفية. ومع اتساع الحشود في ساحة جانتار مانتار والشوارع المحيطة بها، فتحت الحكومة أول قناة تواصل مع الحركة عبر لقاء جمع ممثلين عنها بوزير الصحة الذي تسلم مطالبهم، وفي مقدمتها استقالة أو إقالة وزير التعليم. وإلى أبعد من ذلك، طالب زعيم حزب المؤتمر المعارض رئيس الوزراء مودي بتقديم استقالته بسبب تدميره مستقبل الشباب الهندي وفق تعبيره.
24: الحكومة تعتقد أنه إذا تجاهلتنا فسنعود إلى ديارنا. أعتقد أننا أثبتنا أننا هنا لنخوض معركة طويلة ولن نتراجع، وسنواصل إيصال مطالبنا.
4: حركة الصراصير ظهرت في مايو الماضي بعدما شبه رئيس المحكمة العليا بعض الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير خلال جلسة استماع لا صلة لها بالموضوع. وتبنى أنصار الحركة هذا التصريح وحولوه إلى حركة ساخرة اجتذبت ملايين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واكتسبت الحركة زخما بعد تسريبات متكررة لامتحانات القبول في كلية الطب والوظائف الحكومية، ما أشعل فتيل غضب شعبي. كما حشدت الحركة ملايين الأنصار عبر شبكات التواصل، وباتت مصدر أحد أكبر التحديات للحكومة الهندية.
1: مع استمرار التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أن الرئيس الأمريكي يفتقر إلى استراتيجية للتوصل إلى اتفاق سياسي دائم مع طهران، وحذرت من الانجرار إلى حرب أوسع، لا سيما في حال انخراط إسرائيل في جولة التصعيد الجديدة. بعد التقرير ألتقيكم على رأس الساعة، أبان الحكيم.
5: صحيفة وول ستريت جورنال استعرضت أسباب عدم مشاركة إسرائيل في الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران، واعتبرت أن الولايات المتحدة تخشى أن يتصاعد الصراع ويخرج عن السيطرة إذا انضمت إسرائيل إلى جولة القصف، في الوقت الذي تحاول فيه انتزاع تنازلات دبلوماسية من إيران وتجنب حرب شاملة. وفي حين نقلت عن مصادر مطلعة أن واشنطن طلبت من إسرائيل البقاء خارج الصراع في الوقت الحالي، قال مسؤولون عرب مطلعون على المناقشات إن دول الخليج تمارس ضغوطا على الولايات المتحدة لضمان عدم استئناف إسرائيل شن هجمات على إيران، وأضافوا أنهم يخشون أن يؤدي التدخل الإسرائيلي إلى رد فعل عنيف من طهران قد يستهدف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج. وقال محللون للصحيفة أيضا أن تدخل الإسرائيليين سيعيق إمكانية عودة المسار التفاوضي مع إيران. ومع ذلك بحسب الصحيفة لا يزال المسؤولون العرب قلقين من أن عودة إسرائيل إلى الحرب قد تكون مسألة وقت لا أكثر. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تحدث كل من نايل كويليام وسنام فاكيل عن سبب فشل وقف إطلاق النار مع إيران، واعتبر أنه لا ينبغي أن يكون فشل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران مفاجئا، فقد أرجأت حل أكثر القضايا الخلافية، وهي صيغة اعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا في قطاع غزة. وأضاف أن هذه الاتفاقات لا تحقق إلا قدرا محدودا من النجاح، وما لم تتبع وقف إطلاق النار جهود دبلوماسية مستدامة فإن الاتفاق يصبح مجرد هدنة مؤقتة تستغلها الأطراف المتحاربة للاستعداد للجولة التالية. وخلص الكاتبان إلى أن التسوية السياسية الأكثر استدامة تتطلب تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل تنازلات قابلة للتحقيق بشأن برنامجها النووي ومخزونها من اليورانيوم المخصب، كما تتطلب ضمانات موثوقة من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أي هجمات متجددة وإطارا قابلا للتنفيذ لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، إذ عندها فقط سيتاح وضع أساس واقعي لمعالجة قضايا الصواريخ والطائرات المسيرة ودعم إيران للجماعات المسلحة في المنطقة. في صحيفة The Guardian البريطانية رأى محمد بزي أنه بعد أن استنكر ترامب الحروب في العراق وأفغانستان، ها هو الآن عالق في حرب صنعها بنفسه في إيران، إذ يفتقر إلى استراتيجية لتحويل التفوق العسكري إلى اتفاق سياسي دائم مع طهران. وخلال فترة النزاع بدأ أن نطاق المفاوضات والسياسة الأمريكية العامة تجاه إيران يعتمدان على تقلبات مزاج ترامب. وبينما لفت إلى أن إيران تمتلك نفوذاً اقتصادياً أكبر يمكنها استخدامه إذا قرر ترامب استئناف حرب شاملة، حذر الكاتب من أن ترامب ينزلق إلى حرب محتملة لا نهاية لها، فهو لا يبدي أي نية للتراجع عن حافة حرب أوسع مع إيران، والتي قد تشمل نشر قوات برية أمريكية وامتدادها إلى الدول المجاورة. صحيفة بوليتيكو الأمريكية نشرت استطلاع رأي أجرته في شهر يوليو الجاري يظهر أن نسبة ناخبي حركة ماغا لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى الذين يعتقدون أن الحرب تستحق التكلفة الاقتصادية قد انخفضت بمقدار 13 نقطة عما كانت عليه في مايو الماضي. وبين الاستطلاع أن واحدا من كل 5 ناخبين مؤيدين لترامب يعتقد أن على الولايات المتحدة إنهاء حربها في إيران بغض النظر عن التكاليف. وأضافت الصحيفة أن تراجع الدعم في صفوف ماغا هو أوضح دليل على أن صبر الأمريكيين بدأ ينفذ من استمرار هيمنة الاقتصاد على اهتمامات الناخبين الرئيسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، إذ أظهر الاستطلاع أن الناخبين المؤيدين لترامب يرجعون سبب ارتفاع الأسعار إلى الحرب على إيران. في ملف غزة، توقفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عند خطة مجلس السلام في غزة لإنشاء منطقة إنسانية تجريبية، مشيرة إلى أن هذه الخطة المثيرة للجدل تأتي بعد أشهر من المحاولات غير المثمرة للدفع بخطة مدعومة من الولايات المتحدة لإعادة بناء القطاع المدمر، ومع مواصلة إسرائيل احتلال أكثر من نصف الأراضي. وأضافت الصحيفة أن الخطة تعكس فكرة طالما روج لها مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لنقل المدنيين الفلسطينيين إلى مناطق خاضعة لإشراف عسكري إسرائيلي، وهو نموذج نددت به الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. وقال محللون إنها محاولة من جانب الولايات المتحدة والإسرائيليين لفرض وقائع جديدة على الأرض تمكنهم من إعادة تشكيل غزة بالشكل الذي يفضلونه. وقال أحد المطلعين على الأمر إن مصر تشعر بالقلق إزاء خطة إنشاء منطقة إنسانية في رفح ونقل الفلسطينيين إليها، وتعتبرها مقدمة محتملة لنقلهم إلى أراضيها.
6: أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. غارات على عدد من المحافظات الإيرانية، قاليباف يهدد باستهداف البنى التحتية في المنطقة إن لم يضمن أمن إيران، وترامب يتوعد بتدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران ردا على أي إطلاق نار على سفينة في هرمز. شهيد وجرحى في غارة من مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات، وحماس تؤكد أولوية وقف الحرب على غزة وتدعو الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماته. مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في 4 أغسطس المقبل، ورئيس الوزراء اللبناني يتعهد من زوطر الغربية بعودة الخدمات. حرائق غابات تجتاح تونس والجزائر، وبيانات أوروبية تظهر أن الحرائق في أوروبا تفوق المتوسط السنوي خلال العقدين الماضيين، مع استمرارها في فرنسا وإسبانيا.

0: نبدأ من التطورات في الملف الإيراني، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء قواتها لليلة 12 على التوالي شن مزيد من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية. وأضاف البيان بأن المهمة ستستمر لإضعاف قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحة المدنية والسفن التجارية التي تعبر المياه الإقليمية. سياسيا، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إنه في حال لم تضمن طهران أمنها فلن تكون أي بنية تحتية آمنة وفق تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بقصف البنى التحتية الإيرانية إذا ما استهدفت السفن في مضيق هرمز.
1: لعبة الشد والجذب والتهديدات المتبادلة مستمرة على محور طهران واشنطن. رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف يشدد أنه إذا لم يضمن أمن إيران فلن تكون هناك أي بنية تحتية آمنة في المنطقة وفق قوله. يضيف قاليباف أنه إذا لم يسمح لبلاده ببيع النفط فلن يبيعه أحد في المنطقة، لهجة لا تخلو من الوعيد بسبب الحصار الشامل الذي تفرضه الولايات المتحدة على جميع الموانئ الإيرانية، وهو القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب وتوعد بفرض المزيد من التصعيد. في هذا السياق يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف البنى التحتية في العاصمة الإيرانية طهران إذا ما استهدفت السفن في مضيق هرمز. يصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم استقبال جثامين 4 من أفراد الجيش ممن قتلوا في الهجمات الإيرانية بالشرق الأوسط إنه في حال أطلقت إيران النار على أي سفينة في مضيق هرمز سيرد الجيش الأمريكي بتدمير جسر أو محطة كهرباء. ويحدث ذلك في وقت قال فيه مسؤول إيراني إن طهران

0: مؤكدا أن أي عدوان يستهدف إيران سيقابل برد قوي وحاسم. وأضاف عراقجي في منشور على منصة إكس أن أي جهة تقدم دعما لمثل هذا العدوان أيا كان نوعه ستعد هدفا مشروعا. نفت الولايات المتحدة صحة مزاعم القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بشأن سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق لا يزال ممرا مائيا دوليا مفتوحا أمام السفن. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن السفن التجارية تواصل عبور المضيق بدعم من قواتها، مشيرة إلى أنها ساعدت أكثر من 900 سفينة على العبور منذ مطلع مايو رغم التهديدات والهجمات الإيرانية. أعلن الجيش الكويتي تصدي دفاعاته الجوية لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني، ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات إن سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، وطلبت من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أفاد مراسل التلفزيون العربي بسماع دوي 4 انفجارات في أربيل ناتجة عن اعتراض مسيرات، وأظهرت مشاهد لحظة تصدي الدفاعات الجوية للمسيرات في سماء المدينة. أعلن الجيش الأردني اعتراض 4 مسيرات و4 صواريخ إيرانية كانت تستهدف مدينة العقبة جنوبي البلاد، بينما سقط صاروخان آخران في مناطق خالية من السكان دون تسجيل إصابات. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري أن القوات المسلحة تعاملت مع الصواريخ فور دخولها المجال الجوي الأردني وتمكنت من اعتراض 4 منها. وأظهرت مقاطع مصورة من مدينة إيلات الإسرائيلية المقابلة للعقبة تصاعد أعمدة دخان بالتزامن مع دوي انفجارات. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل لم تشارك في اعتراض الصواريخ الإيرانية. قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البداوي إن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ودعا البداوي في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن المجتمع الدولي لوضع حد للاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.
1: وما زالت هذه الاعتداءات المستمرة تشكل خطراً جسيماً على دول المجلس والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعطل مسيرة التنمية والاستقرار، وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة. ومن هذا المنبر نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية.
0: أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في بيان تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين لمخالفتهما قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفت قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم إنسيليا والأخرى ليلى، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله. وفي نفس السياق فقد أجبرت القوات المسلحة اليمنية ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة.
0: ومن جهتها كانت هيئة بحرية بريطانية قد أبلغت عن الحادثة على بعد 70 ميلا بحريا من مدينة الشقيق في السعودية. وقالت الوكالة

0: إن ربان الناقلة أبلغ عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول مما أدى إلى نشوب حريق على متنها، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن إصابات أو أضرار بيئية. أظهرت بيانات تتبع السفن أن 4 ناقلات قد غيرت مسارها الملاحي في البحر الأحمر، وذلك في ضوء تحذير أطلقته جماعة الحوثي بعدم الإبحار إلى الموانئ السعودية. وبحسب بيانات الشحن، فقد توجهت شاحنتان نحو قناة السويس، فيما اختارت السفينتان الأخريان المياه المفتوحة في البحر الأحمر. وكانت مهمة أسبيدس البحري التابعة للاتحاد الأوروبي قد نصحت السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو أمريكية أو سعودية بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وقالت المهمة في مذكرة موجهة إلى قطاع الشحن إن هذه السفن تواجه مستوى أعلى من التهديد، وذلك بسبب ارتفاع خطر تعرضها لهجمات الحوثيين، وأوصت بتجنب عبور المنطقة إلى حين تراجع المخاطر الأمنية. أدانت وزارة الخارجية التركية تهديدات جماعة أنصار الله الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية، مؤكدة تضامنها مع الرياض، ودعت أنقرة إلى وضع حد للأعمال والتهديدات التي تعرض أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز للخطر. إلى قطاع غزة، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين غربية مخيم النصارات للاجئين وسط القطاع، وتم نقل الشهيد والجرحى إلى مستشفى العودة الصحي غربية المخيم. نقل 35 أسيرا فلسطينيا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة عقب إفراج إسرائيل عنهم. ووصل الأسرى إلى المستشفى على متن حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان مقتضب إن طواقمها يسرت نقل المفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع. قال المنسق العام ورئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية جوان توباو إن وضع الطبيب حسام أبو صفية صعب جدا، ووجه توباو نداء دوليا لإطلاق سراحه والعشرات من عمال القطاع الصحي الذين تعتقلهم إسرائيل من دون أي أسباب.
1: نحن لا نعلم الكثير عنه. نعلم أن الدكتور حسام أبو صفية اعتقل قبل سنة ونصف من دون أي أسباب واضحة، وهو حاليا في حالة صعبة جدا وصحته ضعيفة. هو يعاني بشكل كبير، ورأينا مؤخرا أن هناك معاملة سيئة من قبل القوات الإسرائيلية تجاهه واتجاه كل عمال القطاع الصحي والإنساني. نحصي اليوم 95 شخصا منهم تم اعتقالهم من دون أي أسباب، وبعضهم توفوا بسبب الهجمات الإسرائيلية.
0: هذا وأكد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أن مستوى الاستجابة في محافظة غزة لا يتجاوز 25% بعد توقف أحد مراكز الدفاع المدني المكلف بتلبية نحو احتياجات نصف المواطنين في المحافظة عن العمل، وذلك لعدم توفر الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة.
2: إن مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظة غزة التي تعد المحافظة الأكبر في القطاع لا يتجاوز 25% بعد أن توقف منذ نحو شهر أحد مراكز الدفاع المدني الذي يكلف بالمسؤولية عن تلبية الاستغاثة لنحو نصف المواطنين في المناطق والأحياء الغربية، وذلك لعدم توفير الزيوت وقطع الإصلاح والبطاريات اللازمة لتشغيل المركبات وأجهزة الإطفاء والإنقاذ المتاحة.
0: حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أن منظومة الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة باتت على وشك الانهيار، وذلك في ظل استمرار الأوضاع التي تعيق عمل القطاع الصحي. وأوضح المركز أن نحو 65% من مركبات وزارة الصحة خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف المباشر. وأضاف المركز أن الأزمة امتدت إلى المركبات والآليات المساندة للخدمات الطبية والإغاثية، ما يحد من قدرة الطواقم على الاستجابة للحالات الطارئة ونقل الجرحى والمرضى والإمدادات الطبية. سياسياً، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في أول خطاب له منذ اختياره لترأس الحركة أن الأولوية تتمثل في وقف الحرب على قطاع غزة. ودعا الحية في أول كلمة له بعد انتخابه رئيساً للمكتب السياسي لحماس، دعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف خروقاته.
3: أولويتنا الأولى والواضحة هي الوقف الشامل لعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة. وإننا هنا ندعو الدول الراعية لمسار التفاوض إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من أجل تطبيق ما تم الاتفاق عليه والمضي في استكمال الانتقال للمرحلة التالية.
0: ودعا خليل الحية إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وشراكة سياسية كاملة.
3: ندعو إلى الشروع الفوري بحوار وطني ووضع الآليات لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وفق توافق وطني يشمل الكل الفلسطيني والشراكة السياسية الكاملة في صناعة القرار ورسم وتحقيق الاستراتيجيات الوطنية.
0: وطالب خليل الحية الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم لوقف الحرب في غزة، داعيا إلى محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب واستمرار التضامن الدولي مع الفلسطينيين.
3: إن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة يثبت حقيقة واقعة أن استقرار وأمن الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه وحريته واستقلاله هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها. وعليه فإننا ندعو أمتنا العربية والإسلامية بحكوماتها ومؤسساتها وشعوبها إلى التحرك الفاعل والضغط لوقف آلة القتل والإبادة بحق شعبنا.
0: وفي الضفة الغربية، هدم جيش الاحتلال 4 منازل في بلدة نحالين غرب بيت لحم واعتدى على 5 مواطنين منهم سيدة، وقام بعد ذلك باعتقالهم. كما هدم عمارة سكنية في بلدة زعتر شرق بيت لحم، وهدم منزلا آخر في بلدة سعير شرق الخليل، وهدم محلات تجارية قرب مدخل بلدة رافات شمال القدس المحتلة.
4: هذه مستوطنة بيتار عليت، واحدة من 11 بؤرة ومستوطنة تحيط بأراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم. تتوسع المستوطنات على حساب الأرض الفلسطينية وعلى حساب هدم منازل الفلسطينيين. هذا منزل هدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي، يجلس الطفل على أنقاضه، وهو واحد من 4 منازل هدمت في هذه البلدة. مئات المنازل الأخرى قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتسليم أصحابها إخطارات بعمليات الهدم بحجة البناء دون ترخيص، حجة تستخدمها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في إطار محاصرة الفلسطينيين والسيطرة على مزيد من أراضيهم ومساحاتهم الممتدة. هذا المنزل الذي هدم هنا هو واحد من 4 منازل قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالبقاء في هذه المنطقة وعمليات تنكيل بالمواطنين الفلسطينيين. رفض أصحاب هذا المنزل أن يقوموا بإخراج أثاثه بالرغم من أنهم مخطرون، لأنهم يسعون للبقاء في منازلهم حتى اللحظة الأخيرة. لم يعجب ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بالاعتداء على عديد منهم، وصاحبة هذا المنزل أيضا تم اعتقالها إضافة إلى 4 مواطنين آخرين. في هذه المنطقة تتعرض لعملية مقاومة مباشرة من قبل المواطنين الفلسطينيين لعدم هدم منازلهم، لكنهم يواجهون سلطة الاحتلال بمفردهم. نعيم فنون وهو رئيس البلدية وكذلك أيضا صاحب أحد المنازل، أخي نعيم، ما الهدف من الذي يريد جيش الاحتلال في نحالين؟
5: احنا متأكدين وشاعرين أنها تعتبر نحالين حلقة في شوك 11 مستوطنة، محاطة ب 11 مستوطنة، ووجود نحالين يمنع تواصل هذه المستوطنات الجغرافية ببعض. فعلى هذا الأساس هناك ضغط ضغط ضغط من أجل ترحيل هذه البلدة وعدم إمكانية توسعها.
4: شكرا لك. ونحالين ما يقارب من 24 ألف دنم لم يتبقى مساحة لأراضيها، والمكان المسموح للفلسطينيين أن يقوموا بالبناء فيها ما يقارب من 1500 دنم فقط. هذه المساحات أيضا قامت باحتلالها العديد من الاستيطان والبؤر الاستيطانية الممتدة. لم يكن الهدم الوحيد هنا في بيت لحم، كان هناك هدم منزل من 3 طوابق وتشريد لما يقارب من 7 فلسطينيين في زعترة شرق بيت لحم، وكذلك أيضا في سعير بالخليل، وأيضا في رافات وقلنديا بالقدس المحتلة. تقول الجهات الفلسطينية إن هناك ما يقارب من 740 عملية هدم نفذتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في النصف الأول من العام، وما زال الهدم مستمرا في مناطق الضفة الغربية المحتلة. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة نحالين، غرب بيت لحم.
0: اقتحمت مجموعات من المستوطنين أطراف بلدة ترمس عيا شمال مدينة رام الله، ونفذوا اعتداءات وأعمال تخريب طاولت ممتلكات الأهالي، كما أضرموا النيران في أراض زراعية، ما تسبب في خسائر مادية واسعة. دعا عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني الحكومة الفيدرالية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بناء على المذكرة الصادرة بحقه، وأشار إلى أن صلاحيات إدارته لا تسمح له قانونيا بتنفيذ الاعتقال.
6: لا يترك فرصة لا يذكر فيها بجرائم بنيامين نتنياهو. زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك الأمريكية كان يأمل باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الصادر بحقه مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، لكن القوانين الأمريكية لا تسعف ممداني. عمدة نيويورك كثف جهوده مع فريقه لعلهم يجدون سندا قانونيا يمكنهم من اعتقال نتنياهو قبيل زيارته المرتقبة إلى المدينة في سبتمبر المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. سعي ممداني الذي يرى في نتنياهو مجرم حرب وفق تصريحاته لا يتوقف.
7: بنيامين نتنياهو مجرم حرب. لقد راجعت إدارتي السبل القانونية المتاحة لتحديد ما إذا كان بإمكان نيويورك تنفيذ مذكرة التوقيف في حال وصول نتنياهو إليها. من الواضح أننا لا نملك السلطة القانونية المستقلة لذلك، إلا أن الحكومة الفيدرالية تملكها، وأدعوها للانضمام إلى المحكمة وتنفيذ المذكرة.
6: فهي ليست المرة الأولى التي يحث فيها على كبح جرائم رئيس الوزراء الإسرائيلي وفق تعبيره. منذ العام الماضي أثناء حملته الانتخابية، ممداني أكد عزمه إصدار تعليمات بتوقيف نتنياهو إن زار نيويورك. كذلك في مقابلات صحفية وتلفزيونية عدة، لم يغفل عمدة نيويورك الحديث عن نتنياهو، معتبراً أن مكانه ينبغي أن يكون بلاهاي، في إشارة إلى المحكمة الجنائية. نتنياهو لن يعتقل داخل الولايات المتحدة، الرد جاء قطعيا على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في منشور قال ترامب إن نتنياهو يحارب إيران التي قتلت 52 ألف متظاهر، لذا لن يعتقل بأي شكل من الأشكال. ممداني جاهل ومتعصب، غضب من تصريحاته يدفع إسرائيل تهامه بمعاداة السامية. فيما وصفت إسرائيل عبر منشور على إكس المحكمة الجنائية الدولية بالصورية، معتبرة أن مذكرة التوقيف بحق نتنياهو باطلة. في الأمم المتحدة المندوب الإسرائيلي وصف ممداني أيضا بالفاشل، واتهمه بالتحريض بدلا من التركيز على عمله رئيسا للبلدية.
0: أعلنت إيطاليا أنها ستستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في 4 أغسطس. في سياق قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس جوزيف عون شدد في لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتمكين الدولة من بسط سيادتها وتنفيذ اتفاق الإطار. وأضافت الرئاسة أن عون عرض أمام ترامب التداعيات الكارثية للحرب على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار في البنى التحتية، كما بحث الجانبان تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتطوير التعاون بين البلدين، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. تعهد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بفتح الطرقات وتقديم الخدمات في بلدة زوطر الغربية مع انتشار الجيش فيها. وخلال جولته في البلدة أعلن سلام أن الدولة ملتزمة بعودة الحياة إلى الجنوب باعتباره هدفا وطنيا، تزامنا مع انتشار الجيش اللبناني والانسحاب الإسرائيلي منها.
8: يتقدمون خطوات قليلة علها تختصر معاناة أشهر مضت وتنهي مأساة النزوح والتهجير. خطوات اصطدمت بموانع أمنية حالت دون تقدمهم داخل بلدة زوطر الغربية التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية ودخلها الجيش اللبناني. حاولوا البحث عن أي طريق يختصر المسافة المتبقية لكنهم لم ينجحوا. اعترضوا، ولم يكن الاعتراض على المنع فقط بل على مسار يرونه من دون جدوى ومنطقة تشكل أول اختبار انسحاب يرون أنه لن يتم قريبا.
9: نحن أهالي زوطر لمن نفوت، عندنا شهداء بالأرض، عندنا شهداء تحت البيوت، خلونا نفوت على ضيعتنا نشوف العالم نشوف أهلنا، في عندنا شهداء بالأرض.
10: نزلنا من فوق لهون كرمال نفوت على ضيعتنا، وبضيعتنا زوطر الغربية نحن عندنا شهداء، خسرنا شهداء هن مسعفين بجمعية الرسالة للإسعاف الصحي.
11: صرنا يومين منجي لهون وعلى أمل إنه نفوت، وبعدنا ناطرين الأمل، يوم وعدونا وبعد ما فتنا يعني.
8: يمنعون من الدخول فيما يرفع رئيس حكومتهم العلم داخل البلدة في زيارة خاطفة إلى وسط زوطر الغربية اطلع فيها على ما يجري بعد بدء تنفيذ خطة المناطق التجريبية.
12: اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حدمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
8: أما الجيش اللبناني فيواصل مهمته الأمنية داخل البلدة، وقد أدخل مزيدا من التعزيزات إليها، فيما واصلت فرق الهندسة عمليات المسح وتثبيت النقاط على تخوم بلدة تجاور آليات الاحتلال. انسحاب شكلي، هكذا يصف البعض ما جرى في زوطر الغربية. انسحاب يختبر فيه الجيش والدولة في قدرتهما على بسط سيطرتهما، فيما الخطوات الفعلية غائبة والعودة مؤجلة. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، من تخوم بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان.
0: أعلنت السلطات التونسية السيطرة على حريق اندلع في الغابات الساحلية بولاية بنزرت شمالي البلاد، وبعد جهود إطفاء استمرت أكثر من 16 ساعة تمكنت فرق الحماية المدنية صباح الأربعاء من إخماد الحريق الذي اندلع في المنطقة الغابية الممتدة بين رفراف وسيدي علي المكي بمدينة غار الملح. وأضافت السلطات أن المراقبة ستتواصل في موقع الحريق لمنع تجدده، لا سيما مع استمرار موجة الحر وهبوب الرياح. تجددت في نابل شمالية تونس احتجاجات ليلية جراء انقطاع التيار الكهربائي، وتجمع المحتجون أمام الشركة التونسية للكهرباء والغاز رافعين شعارات تندد بالانقطاعات المتكررة للكهرباء وطالبوا بإيجاد حلول عاجلة. كما شهدت ولاية المنستير احتجاجات ليلية وإغلاقا للطرقات بسبب استمرار انقطاع الكهرباء والمياه وسط مطالبات بتدخل حكومي عاجل لحل الأزمة المتفاقمة في ظل موجة الحر. أعلنت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 195 حريقاً في 15 ولاية خلال الساعات الماضية، وقالت إن جهودها مستمرة لإطفاء 53 حريقاً أبرزها في ولاية عنابة شرقية الجزائر، حيث أجليت أكثر من 100 عائلة. وتتواصل حرائق الغابات في جنوب أوروبا وسط موجة حر ورياح جافة أسهمت في تسارع انتشار النيران. وتظهر بيانات صادرة عن مرصد رويترز للمناخ أن حرائق الغابات أتت هذا العام على مساحات من الأراضي في أوروبا تفوق المتوسط السنوي خلال العقدين الماضيين.
13: من فرنسا إلى إسبانيا وإيطاليا تتكرر الصورة ذاتها، نار أسرع من فرق الإطفاء وألسنة لهب ترسم في عمق الليل حدود الخطر. فوق تلال جنوب شرق فرنسا تشق سيارات الإطفاء طريقها وسط الدخان. في إقليم فار التهم الحريق نحو 1700 هكتار وأجبر قرابة 400 شخص على مغادرة منازلهم. خاض نحو 1000 عنصر إطفاء سباقا لوقف تمدده، وفي جبال الألب العليا اشتعلت جبهة أخرى. سائقة أشعلت حريقا امتد على 130 هكتارا في جبال إكران، وانتشر نحو 90 عنصر إطفاء في منطقة جبلية وعرة.
14: وصلتنا تعزيزات جوية جديدة أرسلها محافظ المنطقة، بينها طائرات في محاولة لإقامة حواجز جديدة من المواد المكافحة للحرائق ومنع تقدم النيران نحو الجنوب.
13: في إسبانيا لم تكن الكارثة أقل وطأة، احترق أكثر من 29,000 هكتار في غوادالاخارا، واستدعى الحريق أكبر تعبئة في تاريخ الإقليم بمشاركة نحو 600 عنصر و29 طائرة مروحية.
15: هل ترون كيف تتساقط هنا شظايا اللحاء المحترق؟ قد تحملها الرياح عدة كيلومترات، وبمجرد أن تسقط على العشب تشتعل. هذه القطعة تتحول إلى بؤر حريق جديدة تنتشر في المنطقة.
13: في إيطاليا اجتاحت النيران جزيرة صقلية، حرارة تجاوزت 40 درجة ورياح جافة حملت اللهب. بساتين الزيتون احترقت، ومحاصيل هذا العام والمواسم المقبلة باتت مهددة. جنوب أوروبا يواجه صيفا ملتهبا، حرائق تتمدد وغابات تتحول إلى مساحات سوداء.
0: والآن إلى برنامج اقتصادكم.
8: ترامب يرفع سلاح الرسوم الجمركية في وجه شركات الأدوية الأجنبية، والصين تقول للغرب أنتم قيدتم وصولنا إلى الرقائق والآن حان دورنا. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من اقتصادكم.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية على الأدوية البديلة المستوردة في محاولة منه لدفع الشركات المنتجة إلى تصنيعها داخل السوق الأمريكية. وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال إن الأدوية البديلة ستظل معفاة من الرسوم الجمركية حتى أغسطس 2028، على أن تفرض بعد هذا التاريخ رسوم بنسبة 100% لمدة عام واحد قبل أن تتضاعف إلى 200%. ولم يكتفي ترامب بذلك، بل لوح أيضا بمعاقبة الشركات التي تختار عدم بناء منشآت تصنيع في بلاده من دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة هذه العقوبات. إذن ترامب الذي وصف الرسوم الجمركية بأفضل اختراع في التاريخ عاد من جديد ليمارس هوايته المفضلة، مستهدفا هذه المرة قطاعا يمس حياة جميع مواطني بلاده. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الدكتور ولاء بكري، أستاذ الإدارة بجامعة وستمنستر وزميل الجمعية الملكية للاقتصاد. بداية، ما رأيك بهذه الفكرة من دونالد ترامب؟ ما هي المبررات؟
1: مساء الخير يا أستاذ عوض، ومساء الخير لمشاهدينك الأعزاء. هو الحقيقة أهم مبرر لإدارة ترامب في استخدام هذا السلاح، والتي يتم استخدامه بشكل متكرر، وأحيانا قد يكون هذا الاستخدام غير يعني محظوظ أو غير مناسب للسياسة التي تريد الإدارة الأمريكية تحقيقها، أو الهدف الاستراتيجي التي تريد الإدارة الأمريكية تحقيقها. الهدف الأول، وهو بعد الحروب المتعددة وبعد الأزمات الوبائية المتعددة، خاصة أزمة كورونا أو كوفيد، اتجهت العديد من الدول إلى إدراج فكرة الأمن الدوائي كجزء من منظومة الأمن القومي، واكتشفت أن عدم وجود صناعات داخلية أو سلاسل توريد داخلية كافية إلى لتغطية الاحتياجات المحلية من عدد ضخم جدا من المواطنين، أو نسبة كبيرة جدا من المواطنين، قد تهدد إلى حد ما الأمن القومي لهذه الدول. وهناك سابقة في العام الماضي للاتحاد الأوروبي، وأصدر قانون أو مرسوم اسمه مرسوم الأدوية الحرجة أو ميديكال كريتيكال أكت، والاستخدام أو لتحقيق نفس الهدف الاستراتيجي. ولكن اعتماد إدارة ترامب أو ترامب شخصيا على هذا السلاح الوحيد كان قد يكون غير موفق، وهو سلاح التعريفة الجمركية. وخليني أشرح لحضرتك لماذا هذا قد لا يكون موفق. لأن بالرغم من الأدوية المسمى بالجنيسة، اللي هي جينيريك دراجز، يعني تستحوذ على 90% من الروشتات أو الوصفات الطبية، وهذا رقم ضخم جدا، إلا أنها كقيمة مادية لا تمثل أكثر من 12% من قيمة سوق الدواء الأمريكي، والذي يصل إلى حوالي 800 مليار دولار، وده معناه أن أقل قليلا من 700 مليار دولار يعني تحظى به الأدوية اللي هي المسجلة أو ذات العلامات.
0: ولكن 50% من هذا السوق هي من حصة الهند، إذن هل هو يستهدف الهند تحديدا بهذه التعريفات؟
1: هو الحقيقة الهند بالفعل تستحوذ على حوالي 50% من الوصفات للأدوية الجنيسة، وسوف تواجه الهند مشكلة كبيرة جدا، حيث أن نقل التكنولوجيا التي تعتمد عليها الهند إلى الولايات المتحدة سوف يكون تحدي ضخم جدا، وقد يكون أساسا غير واقعي، لأن الهند لديها ميزات أخرى زي التكلفة الإنتاجية، زي عدد المصانع التي تم اعتمادها بالفعل من الـ FDA اللي هي إدارة الغذاء والدواء أو الأمريكية، ونقل هذه المصانع أو إعادة إنشاء مصانع أخرى قد يستغرق بالفعل تكلفة ووقت أكثر من العامين أو العام العامين الذي وعد به ترامب بنفس التكلفة. ففي النهاية قد تكون هذه السياسة الوحيدة اللي هي استخدام التعريف الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه الأدوية على المواطن أو المريض الأمريكي في بالدرجة الأولى، وقد تستغرق وقت أطول لحين بعض الشركات أن تستطيع بناء سلاسل توريد. خلينا كمان لا ننسى ان حوالي 90% من المواد او اقل قليلا من المواد الفعاله التي تدخل في صناعه هذه الادويه الجنيسه او الجينيريك دراجز يتم استيرادها من الخارج اوريدي، من اماكن اخرى زي الهند والصين وبعضها الى حد ما في الاتحاد الاوروبي. ولكن هذه الدول ليس لديها، على سبيل الاتحاد الاوروبي ليس لديه فوره وفره كافية من هذه المواد الخام لتصديرها للولايات المتحدة حتى يتم إنتاج هذه الأدوية بهذا الحجم داخل الولايات المتحدة. ودوت التحدي اللي بيواجهه. بعض الدول واجهت مثل هذه التحديات، منها دول ناشئة ومنها دول أوروبية زي ما ذكرت الاتحاد الأوروبي، ولكن استخدموا أدوات مختلفة، أدوات مثل التحفيز أو الحوافز المادية للمصنعين الشركات الكبرى، بعض التسهيلات الائتمانية، عقود شراء طويلة الأجل قد تصل ما بين 7 سنوات إلى 10 سنوات، حتى تشجع هذه الشركات على إنشاء مصانع داخل هذه الدول.
0: وبالفعل
1: السلاح الوحيد
0: بدأت بعض شركات الأدوية الأوروبية منها روش السويسرية بتقديم تعهدات للرئيس ترامب بنقل مصانعها أو جزء من مصانعها إلى داخل الولايات المتحدة. ما الفرق بين هذه الشركات التي استجابت للتهديد والشركات الأخرى التي لا ترى أن الأمر منطقي أو مناسب لها؟
1: روش شركة ضخمة جدا، لديها حجم أو زي ما احنا بنقول عضلات مالية ضخمة جدا، لديها القدرة على تقديم هذه الاستثمارات حوالي 50 مليار دولار على مدى 5 سنوات. ولكن هناك فرق جوهري، أن شركة روش تصنع أدوية ذات علامات تجارية خاصة بها، نسبة أو هامش الربح فيها عالي جدا، أعلى من هامش الربح في الأدوية الجنيسة أو الأدوية اللي احنا بنقول جينيريك دراجز. عشان نشرح برضو للاخوه المشاهدين او الاخوات المشاهدين ان نسبه الربح في هذه الادويه الغير جنيسه قد تصل في بعض الاحيان صافي ربح الى حوالي 33%، بينما نسبه الربح او هامش الربح الصافي في الادويه الجنيسه قد تنخفض في بعض الاحيان ما بين 2 الى 12%. روش قد تعوض او قد تعمل يعني قد تفعل حاله من التوازن في مقابل السماح لها التسويق لبعض الأدوية ذات هامش الربح الضخم جدا، إن هي بالفعل تصنع بعض هذه الأدوية الجنيسة داخل السوق الأمريكي. ولكن أنا لا أعتقد أن حتى روش بقدراتها المالية الضخمة سوف تستطيع أن تملأ هذا الفراغ، زي ما حضرتك قلتي أو زي ما ذكرنا إن 90% من الوصفات الطبية في الولايات المتحدة هي وصفات لأدوية جنيسة، فحتى روش بقدراتها المالية لن تستطيع أن تملأ هذا الفراغ الضخم.
0: طيب، ذكرت أن المستهلك لهذه الأدوية داخل الولايات المتحدة لن يكون مستفيد، من الذي سيستفيد إذن؟
1: هناك بعض المصانع الموجوده بالفعل داخل الولايات المتحده، على سبيل المثال ودوت مفارق او يعني حاجه مفاجاه غير معتاده، ان بورتوريكو مثلا، بورتوريكو لديها صناعه معتبره ليست ضخمه جدا لتصنيع الادويه الجنيسه، ربما قد تتوسع حيث الاتفاقات ما بينها وبين الولايات المتحده والسوق المفتوحه، قد تتوسع في انتاج بعض هذه الادويه، بالاضافه الى ان يعني تكلفه العماله في بورتوريكو تعتبر ارخص الى حد ما. هناك بعض المصنعين الذين لديهم مصانع بالفعل موجوده داخل الولايات المتحده قد يتوسعوا في انتاج بعض هذه الادويه في خلال فتره العامين، ولكن فتره العامين لن تكفي بالتعويض بشكل كامل على هذا الحجم الضخم من الأدوية الجنيسة التي تستوردها الولايات المتحدة. وهذه المصانع الجديدة سوف تحتاج أيضا إلى إجراءات أخرى، درجات الاعتماد من الـ FDA وكذلك التمويل
0: نعم.
1: المطلوب، وليس هناك أداة محفزة لهذه الشركات مثل ما يوجد في بعض الدول الأخرى مثل الحوافز التمويلية أو عقود الشراء طويلة الأجل، باستثناء بعض الوزارات زي وزارة الدفاع أو وزارة الحرب الأمريكية والتي قد تقوم بهذه العقود، ولكن حتى تلك الوزارات زي وزارة الدفاع الأمريكية لا تمثل إلا سوى حوالي 5% من حجم هذه من هذا السوق من هذه الصناعات.
0: كل الشكر لك دكتور ولاء بكري، حدثنا من لندن.

0: الصين تقول للغرب قيدتم وصولنا إلى الرقائق والآن حان دورنا. فبحسب فاينانشال تايمز تدرس بكين فرض قيود جديدة تمنع وصول الشركات الغربية بسهولة إلى أحدث تقنياتها في الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق، وذهبت بكين أبعد من ذلك، فهي تفكر أيضا في فرض قيود على الاستحواذ الأجنبي على مجموعات التكنولوجيا الاستراتيجية المحلية في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي الآلي. التحرك يأتي في وقت تتصاعد فيه المنافسة مع الولايات المتحدة والغرب على الرقائق والذكاء الاصطناعي بعد سنوات من القيود الغربية على وصول الصين إلى أحدث أشباه الموصلات ومعدات تصنيعها. لكن شركات صينية حذرت من أن القيود المشددة قد تأتي بنتيجة عكسية عبر تقليل الاستثمارات الأجنبية وإضعاف التعاون مع الأسواق العالمية وإبطاء تطوير التكنولوجيا نفسها. إذن بالنسبة إلى بكين هذه التقنيات لم تعد مجرد منتجات تجارية بل أصول استراتيجية تحدد موقع الدولة في الاقتصاد العالمي وفي الصناعات المستقبلية. فهل يمكن لبكين حماية ما راكمته من تقدم من دون أن تدفع شركاتها إلى مزيد من العزلة عن العالم؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر الدكتور رياض بغداد أستاذ الذكاء الاصطناعي في جامعة نيويورك. أهلا بك معنا دكتور، ما رأيك بهذا التوجه الصيني الجديد؟
1: نعم أهلا بك، تحية لك وللمشاهدين. يعني فعلا الصين أيضا بدأت في فرض قيود على تصدير منتجاتها وتقنياتها من الذكاء الاصطناعي، وهذا يدخل في إطار المنافسة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على أي منهما يسيطر على سوق الذكاء الاصطناعي في المستقبل. يعني جزء كبير من هذا يتعلق بحماية الصين لتقنياتها ولشركاتها الناشئة وستارت أبس الصينية. لماذا؟ لأن هذه الشركات هي التي تشكل رأس مال الصين للمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل، وإذا الولايات المتحدة حصلت على هذه الشركات فالصين ستفقد مكانتها في المستقبل. فجزء كبير، يعني كل هذا جزء كبير منه منافسة حول المستقبل، وجزء منه رد على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على التقنية الذكاء الاصطناعي المنتجة في
0: لكن
1: الولايات
0: المتحدة. لكنها هكذا استراتيجية، ألا ترى أنها قد تستتبع عليها قيود أكبر غربية وأمريكية؟ ويعني بالتالي السؤال، هل أصبحت الصين أو وصلت إلى هذا القدر من التقدم حتى تستغني عن التقنيات الغربية؟
1: نعم، الصين تقدمت ولكن ما زالت لم تصل إلى نفس مستوى الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. الآن الصراع فعلا ما بين هذه الدولتين، ما بين أمريكا والصين. الصين قريبة من الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ما زال هناك فرق، وهناك يعني ثلاث محاور حاليا المنافسة عليها. المحور الأول هو نماذج الذكاء الاصطناعي، يعني AI models. AI models الصين حققت فيها قفزة، خصوصا خلال الأسبوعين ثلاث أسابيع الماضية، وين وصلت إلى مستوى مقارب جدا للولايات المتحدة الأمريكية. المستوى الثاني هو مستوى الأبحاث العلمية إلى آخره، ما تنتجه الجامعات من أبحاث علمية. هذا أيضا الصين يعني وصلت فيه، حققت فيه قفزة كبيرة، وصلت إلى يعني مستوى مشابه كثيرا للولايات المتحدة، أحيانا تتفوق على الولايات المتحدة. النقص ما زال في جانب الرقائق وجانب أشباه الموصلات، أين الصين ما زالت تعتمد على أشباه على الرقائق الأمريكية الجرافيك كاردز من شركة أنفيديا، وعلى الأجهزة المستعملة في تصنيع الرقائق. يعني الصين تصنع الرقائق محليا، هذه الرقائق يعني هي يعني متأخرة على الرقائق المكافئة لها في أمريكا بجيل حوالي جيل، فهذا هو الفرق من ناحية الرقائق. ولكن أيضا الصين تحتاج إلى أجهزة لصناعة هذه الرقائق، حتى الأجهزة الصينية المستعملة في تصنيع الرقائق هي متأخرة بجيل عن الأجهزة الغربية، وبالتالي هذه هي الفجوة التي لا تزال أمام الصين. يعني إذا الصين غلقت هذه الفجوة فيعني ستصبح يعني مكافئة الولايات المتحدة الأمريكية وبسرعة بعدها
0: يعني
1: تتفوق على الولايات المتحدة. بالنسبة للشق
0: بالنسبة للرقائق وأيضا التقارير تفيد بالنسبة لأشباه الموصلات لا يمكنها أن يعني هي متأخرة بجيل وبالتالي لا يمكنها الاكتفاء بالإنتاج المحلي فقط.
1: نعم فعليا حاليا تعتمد على خليط ما بين إنتاج محلي واستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية أساسا، بعض منه بشكل قانوني محدود جدا ولكن الآخر يعني مش شرط بشكل قانوني، فتقريبا بشكل يعني تعتمد على تقنيات مختلطة. هناك تقارير تقول بأنها هذا الشيء يعني اعتمادها على المنتجات المحلية في تزايد، ولكن مازال هناك فرق جاب يعني ما بين الولايات المتحدة والصين. نرجع للشق من سؤالك وهو عنده علاقة بما هو تأثير هذا على الصين وعلى الشركات الصينية. يعني جزء كبير من تفوق الشركات الصينية المنتجات الشركات الصينية مستعملة وتستعملها يعني الكثير من دول العالم، الشركات تستعمل النماذج الذكاء الاصطناعي الصينية. لماذا؟ لأنها أولا أرخص في التكلفة، وثانيا هي نماذج مفتوحة المصدر أو بشكل أدق مفتوحة الأوزان. مفتوحة الأوزان يعني بإمكاني الحصول على النموذج، بإمكاني تعديله وتشغيله محليا على أجهزة المحلية في خوادم المحلية داخل الشركة، وهذه ميزة تنافسية الولايات المتحدة وشركات صحيح. مثل أوبن إي آي وأنثروبيك لا توفرها.
0: طيب،
1: على الأقل لا توفرها بسهولة.
0: ما الخطورة الأمنية بالنسبة للصين من استحواذ شركات غربية لشركات تقنية صينية؟ لأن التوجه يشمل أيضا تقييد هذه الاستحواذات.
1: نعم، هو الصراع كله على من سيسيطر في المستقبل. فالذي سيسيطر في المستقبل على الذكاء الاصطناعي ستكون له ريادة الاقتصادية، ريادة العسكرية، ريادة الأمنية، ريادة الثقافية، ريادة في كل المجالات. فهذا هو لب الصراع، وكل الدول يعني خصوصا الصين والولايات المتحدة يعني تحاول كل منهما منع الأخرى للوصول إلى هذا. هذا جزء كبير من من من من من الصراع. الجزء الثاني يتعلق بأنه هذه النماذج إذا الصين تمكنت من التقدم فيها وتفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية سيصبح استعمالها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية يشكل خطر على الصين. اليوم فعليا النماذج الأمريكية متقدمة قليلا، فإذا فهذا ما يتم الحديث عنه الآن المستهدف منه ليس النماذج المنتج اليوم ولكن النماذج التي ستنتج بعد سنة بعد سنتين من الآن، وين احتمال النماذج الصينية تكون أحسن وأفضل.
0: مفهوم.
1: هناك أيضا جزء آخر يتعلق ب هناك جزء آخر يتعلق بالدول الأخرى خارج الولايات المتحدة. يعني بإمكان إذا كان نموذج متطور جدا متاح للجميع لاستعماله بشكل مجاني بشكل مفتوح، هذه النماذج يمكن استعمالها لاختراق أنظمة، يمكن استعمالها في الجيوش في الأسلحة. فحتى الدول خارج أمريكا وخارج الصين، الدول الأخرى المنافسة للصين المعادية للصين ممكن تستعملها في استهداف الصين وفي استهداف باقي دول العالم. فالمنع جزء منه على أمريكا ولكن أيضا على باقي منافسي الصين.
0: طيب قبل أن نختم أود أن أسأل كم تبعد الدول العربية في مجال الذكاء الاصطناعي عن هذه الريادة الصينية الأمريكية المشتركة؟
1: نعم الحمد لله عندنا باحثين، عندنا مختصين في الجامعات، عندنا يعني فرق كثيرة تعمل، عندنا شركات، ولكن ما زال نحن أكيد لسنا في التنافس على الطلعة. إنتاج هذا يعني النماذج المتقدمة غالي جدا، تكاليفه عالية جدا، والقليل جدا من الدول العربية عندها الإمكانيات المادية لإنشاء داتا سنترز قادرة على بإمكاننا استعمالها في تدريب هذه النماذج. أظن أنه المشكل ليس في الخبرة والمعرفة التقنية ولكن هو جزء منه هو مشكل في الموارد. يعني نحتاج إلى ملايير الدولارات، داتا سنترز ملايير الدولارات، وعدد قليل من الدول العربية اللي تستثمر في هذا المجال.
0: كل الشكر لك دكتور رياض بغدادي، كنت معنا من الجزائر.

0: ألمانيا لديها خطة لتحديث جيشها ليصبح الأقوى في أوروبا، وضمن هذه الخطة لا تعيد بناء قواتها فقط، بل تعيد بناء المصانع التي تمده بالسلاح. ففي بلدة أشاو أم أن قرب ميونخ، بدأت شركة راين ماتل توسيع أحد أهم مصانع البارود الدافع في أوروبا باستثمارات تصل إلى نحو 450 مليون يورو. أهمية المشروع لا ترتبط بالبارود فقط، فهذا المكون أصبح إحدى أضيق حلقات إنتاج الذخيرة في أوروبا بعدما استنزف جزء من المخزونات الألمانية والأطلسية بفعل الحرب في أوكرانيا. راين ماتل توسع في الوقت نفسه إنتاج القذائف من ألمانيا إلى سويسرا ورومانيا ودول أخرى ضمن خطة لرفع القدرة العالمية على إنتاج البارود إلى 20,000 طن سنوياً بحلول عام 2030. الآن ينضم إلينا من بلدة أشاو أم أن في ولاية بافاريا، حيث موقع المصنع الجديد لشركة راين ماتل الألمانية، مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معيلق. أهلا ياسر، يعني من حيث أنت موجود، لو تحيطنا بمعلومات حول هذا المصنع الجديد، حجمه وأهم مميزاته.
1: طبعا وعد المصنع الجديد هو توسعة لمصنع مقام مسبقا منذ تسعينيات القرن الماضي من قبل شركة غان ميتال التي اشترته في التسعينيات من شركة أساسية كانت تبني هنا منذ الخمسينيات حتى. هذه المنطقة حسب ما علمنا هي منطقة متخصصة في إنتاج البارود والمواد المخصصة لحرق المقذوفات النارية لإطلاقها وتوجيهها في الهواء بعد إطلاقها، وبالتالي فإن هنالك نوعا من التخصص الكيميائي هذه المادة وتحديدا مادة النيتروسيلولوز التي تدخل في إنتاج المقذوفات النارية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هنالك استثمارات ضخمة في هذه المنطقة والمنطقة المحيطة بها. طبعا هذا المصنع هو توسعة للمصنع القائم سابقا. الهدف بحسب الشركة هو مضاعفة الإنتاج السنوي لهذا المصنع من 1700 طن من هذه المادة إلى 4200 طن تقريبا كل عام، أي نتحدث عن حوالي 5 ملايين مقذوف. طبعا نتحدث عن حوالي 5 ملايين مقذوف أساسي ونحو 1 مليون مقذوف متعدد المواد بحلول عام 2029 بحسب بيانات الشركة. طبعا بعد الانتهاء من هذا المصنع الذي سيوضع حجر الأساس الخاص به اليوم، سيبدأ العمل أو سينتهي العمل به في عام 2027، أي في العام القادم، وسيبدأ الإنتاج مباشرة. وهنالك بالطبع طلب كبير على هذه المواد الأساسية لتصنيع مقذوفات الدبابات والصواريخ التي تطلقها المسيرات الحربية، ولذلك وهي تستخدم بكثرة طبعا في جميع الصراعات. وقد أشرت طبعا إلى الحرب الأوكرانية الروسية التي تستنزف نحو 1 مليون قذيفة مدفعية ودبابة تقريبا شهريا بحسب البيانات الأوكرانية، ولذلك فإن هنالك طلبا كبيرا. تحاول شركة راين ميتال كواحدة من أكبر شركات إنتاج الذخيرة في العالم الغربي توفيره سواء لأوكرانيا أو للجيش الألماني الذي بات معدل الإنفاق فيه مضطردا بشكل كبير، لدرجة أننا نبتنا نتحدث عن أكبر جيش تقليدي في أوروبا يتم تجهيزه للمستقبل.
0: مراسل التلفزيون العربي في ألمانيا كان معنا من ولاية بافاريا.

بورصة لندن تستعد للعمل في الوقت الذي تكون فيه الأسواق الأوروبية مغلقة، فابتداء من العام المقبل تخطط لإطلاق منصة ليلية جديدة تتيح التداول من 5 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت لندن إلى جانب ساعات السوق التقليدية. الخطوة تستهدف خصوصا المستثمرين في آسيا الذين سيتمكنون من تداول منتجات مدرجة في لندن خلال ساعات عملهم بدلا من انتظار افتتاح السوق الأوروبية. وقد واجهت هذه السوق المالية العريقة صعوبة في جذب شركات جديدة للإدراج، ما أدى إلى خروجها من قائمة أفضل 20 بورصة عالمية خلال الأشهر 9 الأولى من عام 2025 قبل أن تنتعش قليلا هذا العام. بورصة لندن تراهن على الوقت نفسه كميزة تنافسية، استقبال المستثمر الآسيوي ليلا ثم الانتقال مباشرة إلى جلسة التداول الأوروبية صباحا. نايكي تعيد ترتيب وجودها في الصين حتى لو اضطرت إلى التخلي عن آلاف البائعين الإلكترونيين لتنظيم سوقها الرقمي الذي بات فوضويا على حد وصفها. التغيير يبدأ في يناير 2027 ويشمل وقف البيع الإلكتروني عبر معظم الشركاء، مع حصره في موقعها وتطبيقها الرسميين ومتاجرها على منصات كبرى مثل تيمول وجي دي دوت كوم. شبكة التوزيع الواسعة ساعدت نايكي على الوصول إلى عدد أكبر من المستهلكين، لكنها أدت أيضا إلى اختلاف الأسعار وتكدس المنتجات القديمة وتفاوت تجربة الشراء من متجر إلى آخر. بينما التغيير سيمنح الشركة سيطرة أكبر على الأسعار والمخزون وصورة العلامة التجارية رغم تقليص انتشارها في سوق شديدة المنافسة. إذن نايكي تراهن على عدد أقل من منافذ البيع مقابل تحكم أكبر في السوق التي تحاول استعادة نموها فيها. مع هذا الخبر نصل إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. غارات على عدد من المحافظات الإيرانية، قاليباف يهدد باستهداف البنى التحتية في المنطقة إن لم يضمن أمن إيران، وترامب يتوعد بتدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران ردا على أي إطلاق نار على سفينة في هرمز. شهيد وجرحى في غارة من مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات، وحماس تؤكد أولوية وقف الحرب على غزة وتدعو الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للوفاء بالتزاماته. مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما في الرابع من أغسطس المقبل، ورئيس الوزراء اللبناني تعهد من زوطر الغربية بعودة الخدمات. حرائق غابات تجتاح تونس والجزائر، وبيانات أوروبية تظهر أن الحرائق في أوروبا تفوق المتوسط السنوي خلال العقدين الماضيين مع استمرارها في فرنسا وإسبانيا.

0: نبدأ من تطورات الملف الإيراني، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء قواتها لليلة 12 على التوالي شن مزيد من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية. وأضاف البيان أن المهمة ستستمر لإضعاف قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحة المدنية والسفن التجارية التي تعبر المياه الإقليمية. أفاد مسؤولون إيرانيون ووسائل إعلام باستهداف القوات الأمريكية عدة مناطق، حيث قال محافظ بوشهر أن صاروخاً استهدف محطة كهرباء في محيط محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبي إيران، وأعلنت وكالة فارس عن سماع دوي انفجارين في محيط المدينة. ومن جهتها نقلت وكالة مهر عن مسؤول في إقليم خوزستان الإيرانية قوله إن موقعاً قرب الأهواز تعرض لهجوم صاروخي، بينما أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجارات في مدينة سيريك جنوبي البلاد وفي رامشير بالأهواز شرقا، بينما تم سماع دوي انفجارات في محيط مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. سياسيا، قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إنه في حال لم تضمن طهران أمنها فلن تكون أي بنية تحتية آمنة وفق تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بقصف البنى التحتية الإيرانية إذا ما استهدفت السفن في مضيق هرمز.
1: لعبة الشد والجذب والتهديدات المتبادلة مستمرة على محور طهران واشنطن. رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف يشدد أنه إذا لم يضمن أمن إيران فلن